0: مشاهدينا، في ملفنا الأول من العالم اليوم، يعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز وسط مطالبات أمريكية بالتركيز على الملف النووي الإيراني بدلا من الانشغال في قضية هرمز.
1: مضيق هرمز تحت وطأة دبلوماسية متعثرة في أعقاب إرجاء اجتماع إقليمي كان مقرراً في صلالة العمانية لبحث ترتيبات الملاحة في المضيق، وخاصة فيما يتعلق بالشروط الإيرانية التي تربط إعادة فتح المضيق بعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة إسلام أباد. إعلان التأجيل جاء أولاً من قبل وزير الخارجية العماني، ثم أكده المتحدث باسم الخارجية الإيراني مشيرا إلى أنه جاء بطلب من إحدى دول المنطقة.
2: لقد طلبت المملكة العربية السعودية عدم عقد الاجتماع بين إيران ودول الخليج في الوقت الراهن. الحرب بين الدول الإسلامية ليس لها سوى مستفيد وحيد، وهو الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى إدامة التوترات وانعدام الأمن في منطقتنا وفيما بين الدول الإسلامية.
1: تأجيل الاجتماع جاء أيضا بعد قرار السعودية إغلاق خط الأنابيب الرئيسي ما بين الشرق والغرب الممتد بطول 1200 كيلومتر على الأقل في الوقت الحالي، على وقع هجمات الحوثيين على السعودية أكبر مصدر النفط في العالم. الخط الذي كان يمثل المسار الرئيسي لنقل النفط من الشرق الأوسط بعيدا عن مضيق هرمز، وسط حديث عن خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن. وعن الموقف الأمريكي من تأجيل اجتماع صلالة، يكشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة ترامب كانت طلبت من حلفائها التركيز في المحادثات على البرنامج النووي الإيراني بدلاً من الانشغال بقضية هرمز، وهو ما ترجم سريعاً في النمسا، حيث منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية في فيينا، وسط تنديد إيراني وروسي وتأييد أمريكي للقرار.
0: للمزيد مشاهدينا في مناقشة هذا الملف، ينضم إلينا من الدوحة أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة الدكتور محمد الشرقاوي. أهلا بك دكتور محمد. بالنسبة لاجتماع صلالة الإقليمي لبحث الملاحة بحسب ما قيل في مضيق هرمز، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قال إن قرار التأجيل أتى انطلاقا من تحقيق التوافق. هل يفهم من ذلك أن هناك قوى إقليمية رافضة لمثل هذه الترتيبات؟
3: الواقع أن بعض دول الخليج لا تجاري طهران فيما تسعى إلى تحقيقه، وهو تحديد آلية للملاحة بشروط إيرانية، وتعمل إيران أيضا على محاولة إيجاد توافق مع العمانيين في المقام الأول، ثم يتحول إلى توافق إيراني خليجي. دول الخليج تتمنع الآن عن انخراطها في أي اتفاق مع الإيرانيين، لأنها تتمسك بالقاعدة الذهبية وهي حرية الملاحة في المضيق، وأيضا عدم الإقرار بأي سيادة مطلقة لطهران على المضيق. إذن إذا كانت المحادثات الإيرانية العمانية قد تأجلت وربما تبدد الأمل فيها بعد أكثر من شهر، يبدو الآن أن محاولة اجتماع صلالة أيضا تعصف به نفس الرياح، وهذه الرياح تتأتى من الفجوة الكبيرة في التصور الإيراني من ناحية والتصور الخليجي من ناحية أخرى. فبالتالي أمل طهران هو أن تصل بالمضيق إلى آلية إدارة إقليمية ثم تروجها أمام الأمريكيين وأمام العالم بأن كل دول الخليج توافقت على ذلك الترتيب. هذا لا يحظى بتأييد العواصم الخليجية. ونضيف سببا آخر أن أحداث الخط شرق غرب والهجمات على السعودية أيضا عصفت بالغاية من هذا الاجتماع. أيضا البحرين كانت يعني لا تنظر بعين الرضا إلى هذا التقارب. إذا مجموعة عوامل سياسية واستراتيجية تجعل الآن التقارب الإيراني الخليجي على كف عفريت بمعنى

0: ليست
1: انطلاقا
0: هناك
1: من هذه
0: توافقات
1: الجزئية يا دكتور
0: مبدئية
1: محمد،
0: حتى
1: يعني هناك
0: نطمح
1: الكثير
0: في
1: من النقاط لابد من طرحها على حضرتك، وأتمنى أن يسعفني الوقت. بالنسبة للبعد السياسي والاقتصادي لدول الخليج، دعني أقول المعتمدة على مضيق هرمز، المصدرة لكل مواردها الطاقية من خلال هذا المضيق، هل أتت بعد كل هذه الترتيبات، بعد كل هذه التداعيات، هل أتت الخطوة متأخرة عمليا؟ يعني هل كان يفترض أن ننتظر الحرب للبحث في مسارات بديلة؟
0: لا، هناك تصورات سابقة، بمعنى تصورات استباقية في حدود أي أزمة، والخليجيون يعلمون جيدا أن طهران ربما بلورت رؤيتها المستقبلية منذ عام 92، أنه في حالة حدوث أي حرب أمريكية إيرانية ستتم السيطرة الإيرانية على المضيق. هذه ليست معلومات جديدة، ولكن المشكلة أن دول الخليج نأت بنفسها عن أي مواجهة، لا مع الإيرانيين ولا بتأييد الإجراءات العسكرية الأمريكية، فبالتالي أصبحت دول الخليج تجد نفسها في متلة صعب المراس. ولاحظنا أنه على الرغم من هذا الحياد الخليجي، إلا أن الضربات وجهت إلى الإمارات، إلى قطر، إلى الكويت، وحتى إلى البحرين. فبالتالي الأمن القومي الخليجي أصبح يعني غير مستقر تماما. والآن الأزمة الاقتصادية تفرض نفسها فوق هذا عدم الاستقرار الأمني. الخليجيون يقولونها صراحة، إنهم سئموا من حالة الانتظار، لا يستطيعون بيع نفطهم وغازهم وسمادهم. والإيرانيون لا يقدمون صيغة نهائية، بمعنى هل هناك حسن جوار كما كانت السردية الإيرانية من قبل، أم أن دول الخليج ينظر إليها من الناحية الإيرانية وكأنها امتداد للعدو الأمريكي بين مزدوجتين.
1: دكتور محمد، دعني أخرج الفكرة التي تحدثت فيها عن الرؤية الخليجية. اليوم وزير الطاقة والمعادن العماني تحدث انطلاقا أيضا من هذه الرؤية، وقالها صراحة بأنه لابد من إيجاد مسارات بديلة عن مضيق هرمز. ما هي برأيك وبتصورك أبرز هذه المسارات المطروحة على الطاولة؟
0: هناك المسارات وهي متعددة. هناك مسار الفجيرة بالنسبة للإمارات، هناك مسار الساحل بالنسبة للسعودية، ولكن وإن برزت أهمية هذه المسارات البديلة، إلا أنها تصورات عملية مؤقتة إلى حين انتهاء الصراع بين الإيرانيين والأمريكيين، بمعنى أن دول الخليج تدير هذه المرحلة خطوة بخطوة، ولكن الأصل بمعنى ما تتمسك به دول الخليج كافة هو الإقرار بأن هناك مياه دولية وليست مياه إيرانية خالصة، وهذه المياه الدولية هي التي تسمح باستعادة حركة الملاحة الدولية دون شروط ودون رسوم أو بدل خدمات. المشكلة الآن أن الصراع بين طهران والبيت الأبيض أصبح يلقي بظلاله على الوضع برمته، وإيران حتى هذه اللحظة ونحن في الشهر السابع لم تراجع موقفها إزاء دول الخليج، وإن خفت بعض الضربات العسكرية. أصبحنا الآن نخشى على الأردن أكثر من الكويت. إيران هي التي ينبغي أن تستوعب الدرس، أنه لا يمكن لا قانونيا ولا استراتيجيا فرض أي سيطرة مطلقة على المضيق أو التحكم في أي مسارات، بمعنى العودة إلى المسار الأحادي الحر لكل السفن بغض النظر إن كانت ناقلة نفط أو سفن تجارية.
1: طيب دكتور محمد، دعني أوسع في الموقف الإيراني الذي اعتبر أن اجتماع صلالة فيما لو تم كان سيبحث المسار الجديد انطلاقا من مضيق هرمز. يعني بحسب المعطيات التي تم طرحها، فأن السفن تدخل من الممر المائي الإيراني وتخرج من الممر المائي العماني في مضيق هرمز، واعتبر بأن الحل الأبرز هو عودة الولايات المتحدة والتزام الولايات المتحدة بمذكرة إسلام آباد انطلاقا من هرمز. هل هو موقف إيراني التفافي على الموقف الخليجي الذي طرح فكرة المسارات البديلة؟
0: أولا، لم يتم الإقرار بأي اتفاق نهائي على وجود مسارين، أحدهما شمالي بجوار جزيرة قشم لصالح إيران، والآخر جنوبي قرب خليج عمان. الحديث لا زال قائما عن ثلاثة مسارات محتملة، وهناك المسار الثالث في الوسط، وهو الذي يثير انزعاج الإيرانيين أكثر من غيرهم. من

0: أحياء أخرى أيضا الإيرانيون يعتقدون أنهم يستطيعون لي ذراع البيت الأبيض، بمعنى إذا انفتح الرئيس ترامب على أي مفاوضات معهم في أي لحظة عليه أن يعود عبر بوابة مذكرة التفاهم، وخاصة أن الإيرانيين يتمسكون بفحوى البند الأول وهو إنهاء الحروب على كافة الجبهات بما فيها لبنان وغزة، والبند الخامس الذي يعطي بعض الترتيبات يعتقد الإيرانيون أنها تبسط سيادتهم على المضيق. إذا نحن لم ننهي الخلاف على فحوى البندين الأول والخامس من مذكرة التفاهم، بالتالي يصعب الآن أن نعتد بأن هناك روحا جديدة في المذكرة. لماذا؟ لأن ترامب من ناحيته قال إنه لا يكترث أبدا، بل وضعها في القبر وصلى عليها صلاة الميت. المذكرة الآن تحيا فقط عند احتجاج الإيرانيين على الموقف الأمريكي. أما دول الخليج فترى أنها مستعدة، لا تزال الدوحة متمسكة بوساطتها بالتنسيق مع إسلام أباد. دول الخليج الأخرى تريد عودة،
1: دعني أعود إلى اجتماع صلالة انطلاقا من كل الترتيبات دكتور محمد، وانطلاقا من فكرة جدا مهمة حضرتك طرحتها بالنسبة للمسار الذي تريده إيران في مضيق هرمز وإن كان مسارا جديدا. هناك حديث أيضا في الخفاء عن تعديلات سعودية أتت على المقترح الإيراني العماني، لأجل ذلك أتى التأجيل وإلى أجل غير مسمى حتى الآن. هل تجد أن مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي في محلها من تكريس المسار الجديد لمضيق هرمز انطلاقا من الرؤية الإيرانية؟
0: هناك مخاوف دائمة، لأن إيران لا تنفك عن الإقدام على مجموعة مفاجآت وليست مبادرات، بمعنى إن كانت تلوح بالمباحثات الإيرانية العمانية في المقام الأول، والآن باجتماع صلالة وما كان مؤملا أن ينتج من توافقات خليجية إيرانية، إلا أن إيران أيضا تفاجئ، بمعنى أن السعوديين الآن أصبحوا هم الصوت الأعلى الذي يشكك في طريقة تفاوض الإيرانيين وإلى أي حد يريدون استمالة. هنا نقطة أساسية، طهران تسعى إلى استمالة أكبر عدد من المواقف الخليجية لما كان يناقش خلال المحادثات الإيرانية العمانية، بمعنى اجتماع صلالة في نظر الإيرانيين هو تتويج لمسار تفاوضي ولمحاولة أن يصل الخليج إيرانيا وعربيا إلى اتفاق إقليمي، ومن تكون له من يكون له نصيب الأسد في تحديد مسار الوضع المستقبلي هو طهران أكثر من العواصم الخليجية. لذلك الآن ما عندما حدث ما حدث في السعودية ارتأت الرياض أن تأخذ خطوة احتراس إضافية، وهناك تنسيق دائم مع بقية دول الخليج، فبالتالي الآن يبدو أن الخليج أكثر يقظة وأكثر صحوة على المفاوضات وأيضا على عدم ارتكاب أي أخطاء استراتيجية، فبالتالي
1: دكتور محمد
0: ينبغي أن نتواضع في الآمال المعلقة على الاجتماع المؤجل كما كانت الأمور معلقة على المحادثات الإيرانية العمانية.
1: دعني أخرج من هذه الدائرة الإقليمية ونذهب إلى الموقف الأمريكي. لماذا من وجهة نظرك ترامب قلل من أهمية محادثات صلالة، معتبرا أن واشنطن لا تدخل في مثل هذه المحادثات، علما يعني إذا أردنا أن نربط هذا التصريح علما أن الصحف الإيرانية بجولة عليها تحدثت عن فخ دبلوماسي أمريكي يكمن في اجتماع صلالة فيما لو تم بشأن مضيق هرمز؟
0: هناك مفارقة في اجتماع صلالة كما كانت في المحادثات العمانية الإيرانية، بمعنى أن طهران تعتد بأن هذه مفاوضات رسمية فقط مع دول الجوار العربي، ولا تقر إيران بأن هناك حضورا أو هناك تمثيلا للولايات المتحدة، لكن من الناحية هذا من الناحية الرسمية. من الناحية الواقعية نلاحظ أن الحضور الغائب وهو أمريكي، بمعنى أن ما قد ينتج أو لا ينتج عن هذه الاجتماعات سواء السابقة أو المؤجل الآن في صلالة، هذا لا يخرج عن إطار التفاعل غير المباشر بين طهران والبيت الأبيض، فبالتالي كان ترامب من حين لآخر يأمل في أن المحادثات الإيرانية العمانية قد تنتج شيئا ما. الآن اجتماع صلالة كان أيضا من المفترض أن يعطينا تحولا أو

0: انفتاح دبلوماسي.
1: طيب دكتور محمد،
0: المحصلة النهائية لا يرقى الآن.
1: السؤال الأخير لحضرتك لأنه لم يبقى لدي متسع من الوقت، ولابد من الذهاب إلى مسألة البرنامج النووي الإيراني، لأن ترامب تحدث عن ضرورة التركيز على هذا الملف وليس على مسألة مضيق هرمز. سؤالي بعدة أبعاد، الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت من إيران استئناف العمل مع الوكالة، كيف يمكن واستئناف التعاون، كيف يمكن هذا الاستئناف في التعاون الإيراني مع الوكالة في ظل منع حضور الوفد الإيراني في المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية هل تجد أن أمريكا تبتز إيران بالنسبة للملف النووي الإيراني، علما أنها صرحت مرارا بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا لتخفي كل التوترات والتداعيات السلبية الحاصلة نتيجة هرمز وآثارها على الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي؟
0: أولا، حديث ترامب عن البرنامج النووي هذا ليس مناورة جديدة أو خطوة إلى الأمام، بقدر ما يظل موضوع النووي بمثابة خطاب مرجعي عندما يتعثر ترامب في إدارة الحرب العسكرية، الحرب الاقتصادية، المفاوضات، والآن الخيار الرابع والأخير وهو المزج بين الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية المتقطعة، بمعنى أنه أمام الرأي العام الأمريكي يحافظ على خطاب مكافحة إيران النووية. الآن عندما تزداد الضغوط على الوكالة الدولية بضرورة نقل الملف إلى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، هناك توافق على أساس تدويل الخطر النووي إن كان واقعيا أو متخيلا بالنسبة لإيران. الآن المسألة أيضا ترتبط أيضا بأن رئيس هذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أيضا نفسه أحد المرشحين الستة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة، وهناك مصالح مشتركة أيضا. يعني لماذا الآن في هذا السياق الزمني هناك نقل الموضوع من فيينا إلى نيويورك؟ كان من المفترض أن تظل طريقة التعامل أن الوكالة تحتفظ بحق المراقبة وطهران تفسح المجال لكي يأتي الخبراء الدوليون أوقات السلم. هذه مسألة ربما تجاوزها الوكالة. والآن حتى إذا نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، هناك روسيا وهناك الصين، وهاتان الدولتان لن تذهبا مع الخطوة الأمريكية ولا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذا نحن الآن ربما نرى تعقيدا للملف النووي أكثر من تدويله ومحاولة تسويته بين إيران والمجتمع الدولي.
1: كل الشكر لحضرتك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة، حدثتنا من الدوحة.

0: مشاهدينا، في ملفنا الثاني من العالم اليوم، ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تحول غير مسبوق تشهده مواقف الناخبين الأمريكيين من القضية الفلسطينية، إذ كشف استطلاع حديث لجامعة كويني بياك تقدم نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين على المتعاطفين مع إسرائيل.
1: للمرة الأولى في استطلاعات جامعة كيوني باك، يتقدم التعاطف مع الفلسطينيين على التعاطف مع الإسرائيليين لدى الناخبين الأمريكيين. 38% قالوا إن تعاطفهم أقرب إلى الفلسطينيين، مقابل 35% لإسرائيل، وهي أعلى نسبة فلسطينية وأدنى نسبة إسرائيلية منذ بدء طرح السؤال عام 2001. لكن الفارق البالغ 3 نقاط يبقى ضمن هامش الخطأ، بينما تكمن الدلالة الأهم في اتجاه التحول. 48% من الناخبين يرون أن واشنطن تبالغ في دعم إسرائيل، وترتفع النسبة إلى 67% بين الديمقراطيين. تحول تؤكده استطلاعات أخرى، فجالوب سجل في فبراير تقدم التضامن مع الفلسطينيين ب 41% مقابل 36 لإسرائيل، فيما أظهر مركز بيو أن 60% من الأمريكيين باتوا ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية. ويبدو التغير أكثر وضوحا بين الشباب، بمن فيهم الجمهوريون ذو 50.

0: مدفوعا بصورة الحرب والدمار في غزة وانتشار المحتوى الفلسطيني عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تراجع الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو. وفي إسرائيل يثير الابتعاد المتزايد للشباب وحتى قطاعات من اليهود الأمريكيين مخاوف من خسارة رصيد سياسي اعتبر لعقود أحد أهم عناصر القوة الإسرائيلية في واشنطن. لكن حظوظ المرشحين الداعمين لفلسطين تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ ترتفع فرصهم في الدوائر ذات الأغلبية الديمقراطية وفي المدن الجامعية والمناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الشباب والعرب والمسلمين، بينما تصبح مهمتهم أصعب في الولايات المتأرجحة، حيث تتقدم قضايا الاقتصاد وكلفة المعيشة والهجرة على السياسة الخارجية في أولويات الناخبين. قد لا تحسم فلسطين انتخابات نوفمبر منفردة، لكنها أصبحت أحد المعايير لاختبار المرشحين وعاملاً قادراً على تعبئة الشباب والعرب والمسلمين والضغط باتجاه تقييد الدعم المقدم لإسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
1: ومشاهدين، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أسامة أبو رشيد. مساء الخير دكتور أسامة. استطلاع رأي حديث صادر عن جامعة كوينيبياك الأمريكية المهمة بالنسبة للمسار الدراسي الجامعي يتحدث عن تزايد نسبة التعاطف الأمريكي مع الفلسطينيين دون الإسرائيليين. هل يمكن التفصيل في دلالات هذا التعاطف وأسبابه؟
2: مساء النور. يعني كما أوردتم في تقريركم، هذا استطلاع من جملة من الاستطلاعات، وهذه الاستطلاعات يعني موثوقة ذات مصداقية من مراكز معتبرة محترمة مثل جالوب، مثل البيو، مثل كوينيبياك. يعني هذه استطلاعات متواترة ونشهدها على مدى سنوات. صحيح أن هناك تسارعا في الثلاث سنوات الأخيرة، لكن أيضا التحولات بدأت منذ أكثر من عقد من الآن، يعني حقيقة ربما يعني أكثر من عقد ونصف عندما بدأت التحولات في الموقف الأمريكي أو المزاج العام الأمريكي من إسرائيل. ويعني كان هناك دراسة لجالوب في عام 2017 صدرت في مطلع عام 2017، حللت كل استطلاعات الرأي التي أصدرتها حول إسرائيل وفلسطين ما بين 2010 ونهاية 2016، وكان الملخص لهذه الدراسة التحليلية أنه كلما زاد وعي الأمريكيين، كلما زادت معرفتهم عن القضية الفلسطينية، كلما زاد قل حبهم لإسرائيل. فإذا المعلومة أو زيادة نسبة المعلومات ورفع مستوى الوعي كان يترافق دائما طرديا مع تراجع الدعم لإسرائيل. في الثلاث سنوات الأخيرة هذه شهدنا حرب إبادة بكل معنى الكلمة. في البداية بعد 7 أكتوبر كان هناك ارتفاع في نسبة التأييد لإسرائيل، ثم انخفضت خلال الأشهر التالية بسبب الجرائم الإسرائيلية، بسبب التدخلات الإسرائيلية والصهيونية في أمريكا هنا، حتى في المسار في ما يتعلق بالحريات المدنية والحقوق الدستورية، التعدي على الجامعات، على الطلبة، على ما يسمى حركة العدالة الاجتماعية. أصبح هناك حالة من النفور من اللوبي الصهيوني في أمريكا، حتى داخل الماجا نرى هذا التصدع. نعم. فإذا هذه تأتي في سياق سلسلة مستمرة لم تتوقف منذ أكثر من عقد ونصف ونحن نعيشها نشهدها، لكنها الآن وصلت
1: يعني إلى مستوى آخر. أؤكد المؤكد بحسب ما ورد عمليا، نحن نتحدث عن 38% من المستطلع آراءهم يؤيدون الفلسطينيين ويتعاطفون معهم، ونتحدث عن ما يقارب 35% يتعاطفون مع إسرائيل، وبحسب ما ورد هناك 27% لم يقدموا أصواتهم. هذا الكم الكبير من المتعاطفين مع الفلسطينيين إلى أي مدى يؤثر سلبا على إسرائيل انطلاقا من هذا الاستطلاع؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن أغلب المستطلع آراؤهم هم من الجيل الشبابي الأمريكي.
2: هو إذا سمحت لي حتى يعني المشاهد أيضا يفهم ما الذي نتحدث عنه.
1: تفضل.
2: ولماذا هذه الأرقام مهمة؟ طبعا الجالوب قالت 41% تعاطف مع الفلسطينيين مقابل 36% مع إسرائيل، كان أوسع قليلا من الكوينيبياك. لكن لماذا هذه الأرقام مهمة؟ البعض قد يقول أرقام متقاربة. لو عدنا إلى عام 22، إلى عام 23 قبل 7 أكتوبر، كان الفارق في الدعم لإسرائيل مقابل الفلسطينيين في خانتين، يعني تكون الأرقام هناك خانتان لصالح إسرائيل. يعني إذا قلنا

0: مثلا 60% لإسرائيل، مثلا 25% للفلسطينيين أو 30%، فكان هناك بون شاسع في الدعم لإسرائيل مقابل الفلسطينيين. إذا نحن نتحدث عن تحول جذري جوهري، يعني حتى لو وصل، لو كان الفلسطينيون أقل بخمس نقاط 10 نقاط لكان أمرا كبيرا وليس قليلا. فإذا نحن أمام تحولات كبرى الآن فيما يتعلق بما تفضلت به، كيف تؤثر على إسرائيل الولايات المتحدة هنا؟ يعني لنثبت قاعدة، الولايات المتحدة تحت الديمقراطيين أو تحت الجمهوريين منحازة جينيا فطريا إمبريالية سياسيا لصالح إسرائيل، نحن نعلم ذلك، هذا واقع نشهده، يعني لا يحتاج إلى كثير من التحليل لأننا نعرفه نعيشه على مدى عقود طويلة. لكن أيضا أمريكا بلد من حزبين، وهذان الحزبان عندما يصبح لديك تصدع داخل حزب، الأهم من هذه الأرقام هو ما جرى داخل الديمقراطيين، هناك 78% من الديمقراطيين ينظرون بسلبية لإسرائيل. إذا نحن لدينا،
1: سأتحدث عن هذه الجزئية، مسألة التوترات إذا صح التعبير الحاصل انطلاقا من أوراق ضغط قد تغني أو قد تؤثر على مسار الانتخابات، أتحدث عن الديمقراطيين والجمهوريين، ولكن انطلاقا من نتيجة هذا الاستطلاع كيف يمكن الاستفادة من هذه الكمية الزائدة بالنسبة للتعاطف في ثلاثة اتجاهات؟ يعني أقول يعني هذه النتائج التي يمكن أن تؤثر في الضغط على الحكومة الأمريكية إزاء موقفها من الفلسطينيين، زيادة عزلة إسرائيل وفضح حقيقتها، الاتجاه الثالث دعم القضية الفلسطينية دوليا.
0: يعني هو أنا لم أكن أريد أن أتحدث بالانتخابات بالمناسبة، يعني والسؤال الذي تفضلت به الضغط على صانع القرار أو صناع القرار في أمريكا كيف يتم؟ يتم عندما تصبح إسرائيل قضية انتخابية. إذا لم تتحول إلى قضية انتخابية لا يهم صانع القرار الأمريكي أو المرشح أو أعضاء الكونغرس.
1: اليوم الديمقراطيون يسعون إلى تحويلها إلى قضية انتخابية انطلاقا من كل الإخفاقات بحسب ما يرى الديمقراطيون. بحسب ما يرى الديمقراطيون بأن ترامب وقع فيها. يعني
0: لا، هو القاعدة الديمقراطية ضد إسرائيل، لكن لا تعني أن قضية إسرائيل قضية لكل ديمقراطي يعني عندما يصوت. لكن المؤسسة الديمقراطية تحاول أن تحافظ على الدعم التاريخي التقليدي لإسرائيل، فهذا التفتت داخل الحزب الديمقراطي يصبح الآن مسألة انتخابية. أيضا ما رأيناه في ماجا مثلا، التفتت، صحيح أن الأغلبية الجمهورية القاعدة لا زالت مع إسرائيل لكن نرى تفتتا. فإذا هذا كيف
1: يؤثر على إسرائيل؟ هل يمكن أن نوسع، يعني هل أن يمكن أن نرى وجهة نظرك في مسألة هذه الأبعاد الثلاثة، التأثير من الحكومة الأمريكية على الفلسطينيين، عزلة إسرائيل ودعم القضية؟
0: لا، هو يعني البعض يسيء فهم كيف أمريكا تعمل. أمريكا لا تحكم باستطلاعات الرأي إلا إذا تحولت قضية الرأي العام إلى مسألة انتخابية، لكن إذا بقيت قضية أغلبية لا تصبح قضية انتخابية. وهناك شيء عندنا مثال مهم دائما، مثال القوانين، الحد من، ليس الحد من حمل السلاح إنما تنظيم حمل السلاح. هناك تعديل الدستوري الثاني الذي يعطي حقا لحمل السلاح، لكن أراد باراك أوباما في 2009 أن ينظم حق حمل السلاح، والديمقراطيون يزعمون أنهم يريدون تنظيم حق حمل السلاح بسبب الجرائم التي ترتكب والمذابح الجماعية التي ترتكب في أمريكا. 79% في عام 2009 و2010 كانوا مع حق، مع تنظيم حق حمل السلاح. الرئيس من الديمقراطيين هو الذي يطلب هذا. الأغلبية الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ لم يتغير القانون. لماذا؟ لأن القضية لم تكن انتخابية بالنسبة لل 79%، كانت للأقلية التي تستثمر أكثر، تستثمر مئات الملايين كل دورة انتخابية، هم الذين استطاعوا أن يحددوا، أن يلزموا الجميع برأيهم. فإذا إلى الآن لم نصل إلى تتحول قضية انتخابية للكل الأمريكي، لكنها تحولت إلى قضية انتخابية داخل الديمقراطيين. الآن لماذا هذا مهم؟ أنا لا أقول إنه ما كيف ستؤثر على الانتخابات الديمقراطية، كيف ستؤثر على الموقف العام الأمريكي، لأنه لدينا حزبين فقط. وعندما تقول كاميلا هاريس أن أحد أسباب خسارتي هي كانت غزة، ويكون تقييم الديمقراطيين لخسارتهم الذي صدر في شهر فبراير سرب ثم صدر مرة أخرى في شهر حزيران الماضي وتم حذف هذا التحليل منه، وأن أحد أسباب الخسارة هي غزة. إذا نحن نتحدث عن تحول، هذا التحول مدفوع بالشباب، مدفوع بالأقليات، مدفوع داخل الحزب الجمهوري بمن هم أقل من 50، مدفوع بالمستقلين. إذا نحن نتحدث عن أمريكا ولا نتحدث فقط عن حزب.

0: أتحدث عن أمريكا لأنه من كل الخلفيات.
1: طيب دكتور
0: الآن هذا كله
1: أيضا قبل أن يداهمنا الوقت، يعني أفهم من كلام حضرتك وأن كنت عرضت إلى فكرة عدم الحديث والخوض بتفاصيل بالنسبة للانتخابات، ولكن أفهم من كلام حضرتك بأن الإدارة الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية هي بالجينات تدعم إسرائيل، باللاوعي تدعم إسرائيل. طيب دعني أحول السؤال إلى طرف آخر، كيف يمكن البناء على نتائج هذا الاستطلاع بالنسبة لمن يريد الترشح أو بالنسبة للمرشحين من العرب والمسلمين الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حتى من المتعاطفين مع الفلسطينيين؟ هل يمكن أن يؤثر هذا الاستطلاع على ذوق الناخب الأمريكي بالنسبة لدعم هؤلاء؟
0: طبعا بالمناسبة هو أمريكا لا تدعم إسرائيل في اللاوعي، تدعمها في الوعي، وهناك أسباب أعرف أنه
1: طيب في اللاوعي والوعي
0: في اللاوعي والوعي فلن أخوض فيه لن يعرف أنه هذا ليس
1: أنا أريد إجابة على السؤال، تفضل يا دكتور أسامة.
0: نعم نعم، الآن بالنسبة للسؤال الذي تفضلت به، الآن نحن عندنا حالات ترشح لمسلمين، ترشح لعرب، ترشح لتقدميين أو لمن يسمون الديمقراطيين الاشتراكيين الذين يؤيدون الحقوق الفلسطينية ويترشحون على أساس الحقوق الفلسطينية. هؤلاء استطاعوا مثل عبدول السيد أو عبد الرحمن السيد مثلا في نيويورك في ميشيغان، أو كما حصل في نيويورك، كما حصل في كولورادو، كما حصل في مين، استطاعوا أن يفشلوا عشرات الملايين من الدولارات التي صرفت ضدهم من مؤسسات مثل إيفاك وغيرها لإسقاطهم. لكن اليوم عندنا نشهد هناك هروب من عدد من المرشحين الديمقراطيين من أموال إيباك التي يعتبرونها أموالا سوداء وأنها قد تكون سبب في سقوطهم. عندما يتحدث أشخاص مثل عبدول السيد وغيره كثير، يعني زهران ممداني تحدث بنفس اللغة، عندما يسأل عن إسرائيل ويقول أنا أتحدث عن مصالح ناخبية في ميشيغان أو في نيويورك. اليوم هناك هذه التحولات قائمة، لا أقلل من خطورة المال الذي تصرفه إيباك، لكن أيضا حتى مرشح جمهوري الذي هو منافس لعبدول السيد مثلا في ميشيغان اللي هو راجرز، الذي طلب من إيباك لا تقوم بحملة دعائية من أجله لأنه يخشى تفتت حتى داخل الماجا التي وداخل الحزب الجمهوري واستثارة المستقلين الذين هم يريدون أن يكون التركيز على أمورهم المعيشية. حتى إيباك عندما تهاجم أحدا لا تهاجمه على أساس موقفه من إسرائيل، تهاجمه على أساس أنه هل هو تقدمي بما فيه الكفاية أم لا. فإذا نحن اليوم عندنا مزاج عام تحول، وهذا التحول نشهده الآن في ترشح أعداد كبيرة للكونغرس. يعني أنا في الأمس كنت في جمع تبرعات لعضوين في الكونغرس مترشحان للكونغرس وسينجحان، واحدة من نيويورك وواحد من نيوجيرسي، كلاهما في دوائر ديمقراطية هزموا مرشحي إيباك في دوائرهم. الآن نحن نتحدث عن تحول حقيقي. هل هذا يعني تحول السياسة الأمريكية؟ لا، لازلنا بعيدين عن ذلك. هل
1: الفكرة وصلت دكتور أسامة
0: في بعض السياسات الأمريكية؟ نعم سيكون، لكن المستقبل يحمل تحولات جوهرية إن استطعنا أن نستثمرها بشكل سليم.
1: كل الشكر لحضرتك، وأعذرني فقط لضيق الوقت، الدكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، حدثنا من واشنطن.

0: في ملفنا الأخير مشاهدينا لهذه الليلة، تستضيف عاصمة ويلز كارديف محادثات مشتركة لأحزاب قومية في كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لدفع مساعي الاستقلال عن المملكة المتحدة، في حين يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم قيام أيرلندا موحدة في وقت يستبعد فيه رئيس الوزراء البريطاني أندري بيرنهام إمكانية تنظيم مثل هذا التصويت في أيرلندا الشمالية.
1: زمن وستمنستر يقترب من نهايته، هكذا أعلن رؤساء حكومات ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية الذين أكدوا أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تستعد لتغيير دستوري وأن المشهد السياسي في الأقاليم الثلاثة يتغير، حيث تستضيف العاصمة الويلزية محادثات مشتركة لأحزاب قومية في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وذلك لدفع مساعي الاستقلال عن المملكة المتحدة. تمثل هذه المناسبة المرة الأولى التي تتولى فيها أحزاب قومية قيادة الحكومات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في الوقت نفسه، إذ تسعى هذه الأحزاب للخروج ببلدانهم من المملكة المتحدة وتحقيق أهداف دستورية مختلفة. وأكد زعماء الأحزاب الثلاثة في بيان

0: بيان مشترك أنهم سيبحثون آليات الدفع نحو إجراء استفتاءات لتقرير المصير في أقاليمهم الثلاثة وكيفية تمكن الأحزاب من العمل معا بصورة بناءة في عدد من المجالات في مقدمتها الاقتصاد والطاقة والعلاقات الأوروبية. ووقع رؤساء الحكومات الثلاثة مذكرة تفاهم، وذلك لتعزيز التعاون بين أحزابهم وتحديد المجالات التي يمكن للعمل المشترك فيها أن يحدث فرقا حقيقيا. تتزامن هذه التحركات مع فقدان الأحزاب الداعية للاستقلال لأغلبيتها في برلماني اسكتلندا وويلز، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تطبيق إجراءات الحكم الذاتي عام 1999، بينما يحافظ حزب شين فين على أغلبيته في البرلمان المحلي لأيرلندا الشمالية منذ عام 2022. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم قيام أيرلندا موحدة، في حين استبعد رئيس الوزراء البريطاني إمكانية تنظيم تصويت في أيرلندا الشمالية. يأتي هذا في وقت تتمتع فيه البرلمانات الثلاثة الإقليمية في الأقاليم الثلاثة بصلاحيات تشريعية وتنفيذية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبيئة، إضافة إلى صلاحيات محددة في جباية الضرائب.
1: ولمناقشة مشاهدين هذا الملف نرحب بضيفنا من لندن، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية، الدكتور فواز جورجس. أهلا بك دكتور فواز. لماذا هذه المحاولات الانفصالية من اسكتلندا، أيرلندا الشمالية وويلز، وما هي أسبابها؟
2: يعني السؤال الرئيسي لماذا الآن؟ لماذا تصر اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية على الاستقلال في هذه اللحظة؟ السبب الرئيسي لذلك أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنم وعد بنقل صلاحيات التنفيذية المركزية إلى السلطات المحلية في المملكة المتحدة. هذه رؤية رئيس الوزراء بيرنم، يريد تفكيك السلطة المركزية وإعطاء السلطات المحلية مسؤوليات أكبر في العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإضافة إلى قضايا أخرى. ومن هنا اغتنمت اسكتلندا الأحزاب القومية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز هذه الفرصة من أجل الطلب بإصلاحات دستورية وتحقيق المصير الذاتي الاستقلال. طبعا رؤية رئيس الوزراء البريطاني تختلف جذريا عن رؤية الأحزاب الثلاثة في الاستقلال وتقرير المصير، ومن هنا هذه الدعوات في هذه الأيام الأخيرة.
1: طيب سيد فواز، هناك دعوات من قادة الأحزاب القومية، دعني أقول في هذه الأقاليم الثلاثة، من أجل ضرورة إجراء استفتاءات لحق تقرير المصير كما يقولون. ماذا لو أعيد استنساخ تجربة اسكتلندا في عام 2014 عندما تم الاستفتاء ورفض الاسكتلنديون في ذلك الوقت الانفصال عن المملكة المتحدة؟
2: يعني هذا ما حدث بالفعل. كل استطلاعات الرأي حتى الآن في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز تظهر، إحصاءات الرأي في اسكتلندا تظهر أن حوالي 47% يريدون الاستقلال، يعني أقل من النصف، وهذه هي نفس النسبة التي صوتت ضد الاستقلال وحق تقرير المصير منذ عدة سنوات. في إيرلندا الشمالية نسبة الرأي العام الإحصاءات والرأي العام هي حوالي 33%، في ويلز 32%، ومن هنا لا أعتقد أن هناك خطرا حقيقيا حتى لو حصل استفتاء في اسكتلندا أو في ويلز أو في إيرلندا الشمالية أن هذا الاستفتاء سوف يؤدي تلقائيا إلى الاستقلال الذاتي. ورئيس الوزراء البريطاني يرفض هذا الاستقلال أصلا. ولكن علينا أن ننظر إلى الخلفية السياسية.
1: أوسع في هذه الجزئية دكتور فواز، يعني عندما سألتك السؤال الأول عن أسباب هذه المحاولات الانفصالية كان جوابك بسؤال ولما لا، وكأنك مقتنع عمليا من هذا المسار. سؤالي ليس بمسألة المحاولات الانفصالية، وإنما خلف الواقع الحالي التي تعيشه بريطانيا عن الأزمات الاقتصادية التي تعصف ليس

0: فقط ببريطانيا وإنما بأوروبا بمجملها. الأوضاع السياسية والأمنية في المجمل التي تعيشها أيضا بريطانيا، هل ترى أن كل هذه عوامل شكلت قرار الذهاب نحو الاستفتاء بالنسبة لهذه الأقاليم الثلاثة؟
1: يعني أنا أعتقد أن هذه نقطة في غاية الأهمية. الأوضاع الاقتصادية كارثية في المملكة المتحدة، هناك حوالي 14 مليون بريطاني يعيشون في خط الفقر. الأوضاع الاجتماعية، الغلاء، البطالة، يعني هناك بالفعل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، ليس فقط في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية في ويلز، ولكن في كل المملكة المتحدة بما فيها إنجلترا. ولكن هذه الأحزاب القومية تغتنم وتستغل هذه الأوضاع، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من أجل بالفعل، لأن هذه الأحزاب لديها رؤية أيديولوجية، هي ليست فقط أوضاع اقتصادية. يعني الأحزاب القومية ليست فقط موجودة في المملكة المتحدة، هي موجودة في إسبانيا، موجودة في معظم الدول الأوروبية، وهذه الأحزاب الانفصالية تشكل الحقيقة بالفعل خطرا داهما على العديد من الدول الأوروبية. ولكن سؤالك مهم، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية تصب الزيت على النار وتعطي الأحزاب القومية فرصة من أجل الحقيقة الحصول على تأييد شعبي في أي استفتاء جديد، كان في اسكتلندا أو في إيرلندا الشمالية أو حتى
0: طيب
1: في
0: دكتور
1: ويلز.
0: فواز، أتمنى ألا يداهمنا الوقت كي نفهم أيضا الموقف الأمريكي بضرورة إيجاد أيرلندا موحدة. أريد أن أذهب إلى روسيا، هل تتوقع تدخلا روسيا في تعزيز هذه الحركات الانفصالية وفي تعزيز هذا الاستفتاء من أجل تقرير المصير انطلاقا من هذه الأحزاب القومية؟ هذا السؤال يأتي في ظل التوترات الحاصلة ما بين بريطانيا وروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
1: دعني أميز يعني بين التدخل الروسي في أوروبا ككل والمملكة المتحدة. هناك نوع من الرؤية المشتركة، تقارب الرؤى بين الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الأحزاب النخبوية أو الأحزاب ما يسمى التيار القومي وروسيا. وهذا موجود الحقيقة، كان في ألمانيا أو موجود في فرنسا أو في النمسا، لأن هذه الأحزاب الشعبوية، ليست، أنا لا أتحدث عن بريطانيا، تنظر إلى روسيا على أنها الدولة الوحيدة التي لا تقبل بالمهاجرين واللاجئين وترفض الليبرالية المتغولة بالنسبة إلى المثليين وإلى غير ذلك. ولكن قدرة روسيا على التدخل في المملكة المتحدة هي أقل بكثير من قدرتها في ألمانيا أو من فرنسا أو في النمسا، لأن الوضع السياسي في
0: حتى ولو
1: المملكة
0: كان على
1: المتحدة،
0: حساب الدعم لقادة هؤلاء الأحزاب القوميين.
1: ليس في المملكة المتحدة، ليس هناك من أي دعم مادي أو حسي لروسيا في المملكة
0: طيب،
1: المتحدة،
0: الفكرة
1: الدعم
0: وضحت في
1: الروسي
0: هذا الجانب
1: موجود
0: دكتور
1: للأحزاب.
0: فواز. دعني أخرج نحو الموقف الأمريكي، لماذا أيد الرئيس ترامب أيرلندا موحدة؟ وأرادها فعلا قيام أيرلندا موحدة، علما أن رئيس الوزراء البريطاني استبعد إجراء تصويت في أيرلندا. هل هي رسالة بريطانية إلى الرئيس ترامب؟
1: لا، هي رسالة أمريكية إلى المملكة المتحدة. الرئيس الأمريكي غاضب جدا من موقف المملكة المتحدة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. المملكة المتحدة رفضت الدخول في هذه الحرب، وهو يؤيد الآن السيادة للأرجنتين على الجزر في الفوكلاند البريطانية، وأيضا قال أنه يؤيد الوحدة الإيرلندية، وهي رسالة موجهة إلى المملكة المتحدة على أنني أنا غاضب منكم وأنا سوف أدعم الوحدة الإيرلندية إذا حصلت. الموقف الأمريكي التاريخي هو حيادي، الولايات المتحدة لا تتدخل في هذه الشؤون، ولكننا نعرف أن الرئيس الأمريكي الحالي هو يغرد خارج السرب، وهو يحاول إرسال رسائل إلى القيادة البريطانية، أستطيع أن أؤذيكم لأنكم لا تتعاونوا معي في ملفات مهمة، وخاصة الحرب الأمريكية على إيران.
0: كل الشكر لحضرتك. الدكتور فواز جورجس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
3: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فينا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت.

0: المستشفى بالسلامة.
1: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعاً أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
3: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة، أعداد شاحنات المساعدات تناقصت.

0: بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
3: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي.

جدي فانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. ترامب يبدي انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة.

0: تعاملي مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بدأنا حوارا مباشرا مع الحوثيين ونشعر بأن مجريات الموقف تحت السيطرة على الرغم من سرعة وتيرة الأحداث وتغيرها. واشنطن ستواصل حماية مصالحها في المنطقة.
1: نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غرب تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم شمال شرقي البلاد. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين.
2: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي. وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة، وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانياً إلى انعكاساتها الفادحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنياً وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تيريتي عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في إبرام اتفاق سريع، متطرقا إلى موقف واشنطن من المفاوضات وإنتاج الأسلحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وأكد ترامب إمكانية دخول واشنطن في مسار تفاوضي مع طهران التي ترغب حسب قوله في التوصل إلى اتفاق سريع وبإلحاح شديد. وأشار ترامب إلى أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في عملية التفاوض مع إيران، مؤكدا انفتاح واشنطن على هذا المسار. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إنتاج كميات غير مسبوقة من الأسلحة المتطورة، موضحا أنها تسلم يوميا إلى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. وفي كلمة بمؤتمر المنظمة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال غروسي إن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية لطهران في الاعتبار عند استئناف عملها داخل إيران. وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة العمل معا مجددا لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار.

0: أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية في النمسا خرق جسيم لحقوق إيران، وأوضح أن القرار انتهك مبدأ المساواة في السيادة، مؤكدا أن النمسا ملزمة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء ومنحهم التأشيرات فورا. وأضاف أن منع رئيس الوفد الإيراني من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوض شرعية أعماله. حذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي لفرض واقع ديني يهودي في محيط المسجد الأقصى، مؤكدة أن المخطط تقوده منظمات استيطانية متطرفة عبر تنظيم طقوس وصلوات أسبوعية متكررة داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تجاوزت إطار الطقوس العابرة المرتبطة بالمواسم الدينية، مستندة إلى رصد دعوات إلكترونية ومنشورات لجماعات الهيكل المزعوم يقودها ضابط إسرائيلي سابق بهدف تطبيع الصلاة في الموقع وتحويله تدريجيا إلى نقطة تمركز وعبادة دائمة بمحاذاة قبور المسلمين. قالت منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو تنفذ مشروعا متكاملا في الضفة الغربية لمحو الفلسطينيين عبر إجراءات تعزز الوجود والسيادة الإسرائيلية مقابل التضييق بصورة متواصلة على الفلسطينيين.
1: تحذيرات من منظمات إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو للفلسطينيين في الضفة بشرا وهوية وأرضا في ظل الاعتداءات والاقتحامات المستمرة بمدن الضفة. منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية قالت في تقرير إن مشروع نتنياهو في الضفة يقوم على ترسيخ الوجود والسيادة الإسرائيلية من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تقوي قدرة الفلسطينيين على مواصلة وجودهم كجماعة في وطنهم. وأكد التقرير أن مرحلة جديدة من السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية بدأت منذ نهاية 2022 وتستند إلى السيطرة واستخدام العنف والسلب من خلال هجمات المستوطنين وعدوان جنود الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويضيف التقرير أن سياسة المحو لا تقتصر على القتل أو التهجير، بل تشمل تفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين العيش على أرضهم عبر منعهم من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم وتقييد حركتهم وإضعاف مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية. ويعترف التقرير الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، بينما ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. وتعتبر المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن ما يحدث في الضفة وغزة يعكس منطقة محو واحدا وإن اختلفت أدواته ووسائله. إسرائيل تهجر التجمعات الفلسطينية وتدفع بالاقتصاد إلى حافة الانهيار، ويعيش ملايين الفلسطينيين في حالة خوف دائم من عنف جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث تتكرر الاقتحامات والاعتقال وتدمير المنازل والقتل العشوائي بشكل شبه يومي.
0: وفي قرية الطيبة شرق رام الله لم تتوقف هجمات المستوطنين عند المنازل والممتلكات، بل امتدت إلى الكنائس ودور العبادة، ما دفع بعض العائلات المسيحية إلى الرحيل رغم الإدانات الدولية.
2: هنا قرية الطيبة شرق رام الله، حيث يتعرض السكان بازدياد مضايقات وهجمات المستوطنين، وبالرغم من التصريحات الغربية والإدانات لما يتعرض له سكانها، إلا أن اعتداءات المستوطنين آخذة بالارتفاع. من هذه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين وما حولها تنطلق الهجمات صوب القرية، اعتداءات تكتسب خصوصية إذ تضم البلدة مسيحيين فلسطينيين منذ القدم، وكانت كنائسها التاريخية شاهدة على استهداف دور العبادة. هذا الضغط المتواصل دفع عددا من الفلسطينيين للرحيل، وأسهم في النزيف المستمر للوجود المسيحي في البلدة وعموم الأراضي المحتلة.
3: كان عدد السكان أكثر بكثير في الأيام الماضية، في السنين الماضية، لكن الآن هجرت بعض العائلات من بلدة الطيبة وهجرت بعض الشباب، والتفكير حاليا بعض الشباب للهجرة نتيجة إرهاب المستوطنين ونتيجة عدم الأمن داخل البلدة ونتيجة الاقتصاد المنهار.
2: معاناة في أبشع صورها يجسدها أصحاب هذا المنزل المحاصر فمن بعيد وبعد اكتمال تجهيزه، تتويجا لعناء سنين يحرم بشير كوني وعائلته من العيش فيه بسبب هجمات المستوطنين.
4: وجود المستوطنين واعتداءاتهم علينا، حتى انه اقول لك شغله واحده، انه في لما اجوا طعون السلام واجوا طلعوا الاغنام، اجوا تركترون هذا الازرق، سالوه في نص في الموضوع هذا بودي لك صورته، سالوه قالوا لي ليش انت مستولي على بيت فلسطيني؟ كلم هذا البيت الي والبلد الي.
2: هاجرت في القرية 16 عائلة فلسطينية مسيحية على الأقل بفعل المضايقات، ورغم أن غالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية فإن الجيش الإسرائيلي أعلن البلدة في أكثر من مناسبة منطقة عسكرية مغلقة بذريعة الحفاظ على الأمن فيها. تتنوع الاعتداءات ما بين حرق المركبات والممتلكات وخط شعارات عنصرية، وليس انتهاء بتدنيس كنائس الطيبة. كغيرها من القرى والتجمعات الفلسطينية تعيش قرية الطيبة ويلات اعتداءات المستوطنين وهجماتهم، جرائم طالت الكنائس كما المساجد، وكانت عوامل لتهجير عدد من مسيحيي هذه البلدة. إبراهيم خلف، ترتي عربي، من بلدة الطيبة شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أصيب 21 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما انتشل جثمان شهيد في جنوب القطاع. وأفادت مصادر محلية بإصابة 10 فلسطينيين بغارة استهدفت خيمة للنازحين وسط مدينة غزة، وأصيب آخرون بقصف خيمة قرب مستشفى الوفاء، كما أصيب 6 فلسطينيين بقصف خيمة غرب خان يونس، وأصيب شاب برصاص الاحتلال شرق المدينة. وفي مواصي رفح انتشل جثمان شهيد أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في المنطقة. تمثل أصوات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كتلة مهمة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات الكنيست، وتتركز الأنظار على ما قد تفرزه صناديق الاقتراع من تغيير في حجم تمثيل القوائم العربية وانعكاس ذلك على تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
5: في انتخابات شديدة التقارب قد لا يكون السؤال فقط من يتصدر صناديق الاقتراع، بل ماذا سيفعل أكثر من مليون ناخب عربي بأصواتهم. ففلسطيني الداخل يشكلون كتلة انتخابية قد يغير ارتفاع مشاركتها في الانتخابات توزيع المقاعد بين المعسكرات، خصوصا في معركة قد تحسم عند عتبة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست اللازمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. لكن حجم القوة العربية لا تحدده المشاركة وحدها، بل شكل اصطفاف الأحزاب أيضا. فالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، 3 أحزاب عربية تعود إلى القائمة المشتركة في محاولة لتقليل ضياع أصوات الشارع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، فيما تخوض القائمة العربية الانتخابات منفردة بقيادة عضو الكنيست منصور عباس، متمسكة بخيار التأثير من داخل معادلة الحكم. أما استطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة فتمنح القائمة المشتركة بين 6 و8 مقاعد، والقائمة الموحدة بين 4 و5 مقاعد، وبذلك قد يراوح مجموع التمثيل العربي في الكنيست بين 10 و13 مقعداً، وهي كتلة قد يكون لها وزن في رسم الخريطة البرلمانية المقبلة. يدخل فلسطينيو الداخل الانتخابات الإسرائيلية بثقل يتجاوز عدد مقاعدهم، فالمعركة ليست فقط على حجم التمثيل بل على موقع الصوت العربي في معادلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ومع اقتراب المنافسة من عتبة 61 تصبح المشاركة العربية عاملا مؤثرا، رغم استمرار الانقسام بين من يرى في الكنيست مساحة للتأثير ومن يرفض المشاركة فيها من الأساس. فمشتاوي، ترتي عربي، داخل الخط الأخضر.
0: أفاد مصدر لبناني بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في

0: واشنطن سيلتقيان خلال الساعات المقبلة لتحريك المفاوضات بين بيروت وتل أبيب. وأكد المصدر اللبناني أن سفيري بيروت وتل أبيب سيبحثان في واشنطن التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في يونيو الماضي. قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا على أطراف حي الدير في النبطية الفوقة. وقصف الجيش الإسرائيلي محيط بلدتي أرنون وكفر تبنيت في قضاء النبطية، كما طال القصف المدفعي أطراف بلدة الهبارية في قضاء حصبية، إضافة إلى تلة الدبشة في قضاء النبطية. تستعد مناطق في جنوب لبنان لانطلاق العام الدراسي الجديد رغم المصاعب التي تواجه مدارس الجنوب على ضوء ما طال جزءا منها من أضرار جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان.
1: لا تهدأ ورشة البناء هنا في بلدة برج قلواي جنوب لبنان للانتهاء من تشييد مبنى جديد يحل مكان مدرسة البلدة التي دمرتها الغارات الإسرائيلية، ذلك أن ما تبقى من متوسطة برج قلواي الرسمية بضعة مقاعد دراسية وأوراق مبعثرة وسور مدمر. اختفت ملامح المدرسة وتحولت إلى أرض مسطحة يفترض أن توضع عليها غرف جاهزة لتحل مكان صفوف كانت تستوعب يوما 600 طالب.
2: نحن كان عنا مبنى عم بلشين فيه، مبنى روضات كنا بلشين فيه هديك السنة على حساب مجلس الجنوب، فهلأ عم نكمله لنفتح فيه صفوف 12 صف تقريبا. وفي عنا كمان الغرف الجاهزة اللي حيقدمها مجلس الجنوب، كمان 16 غرفة مع حمامات. يعني انطلاق العام الدراسي حيكون أكيد التجهيزات، لأنه بعد ما مجهزين شيء، يعني كراسي وطاولات وخزائن، كل شيء بيحتاجه روضات، تعرف أنت ما بقى شيء عنا، بالإضافة للوضع الأمني، هي تحدي كتير كبير.
1: تسابق وزارة التربية الزمن لتوفير انطلاقة آمنة للعام الدراسي في جنوب لبنان بعد أن أعدت خطة متكاملة لتفريغ ما أمكن من المدارس من النازحين وتوفير متطلبات المدارس لاستقبال طلاب البلدات المحتلة.
3: في عنا المدارس اللي قادرة أنه بعدها صامدة وقادرة أنه تفتح منا بالمناطق الساخنة حتكون حضوري. في عنا نحن بحدود 22 مدرسة ثانوية مدمرة كليا، في عنا 30 مدرسة ضمن الاحتلال الإسرائيلي. هودي بدك تعتبر انه تلاميذهم نزحوا على مناطق قريبة من ضياعهم او بعيدة. القرار بيتيح لهم انهم يتسجلوا بهيدي المدارس اللي هن ضمن سكنهم، بالنسبة كمان لأفراد الهيئة التعليمية.
1: ورغم وضع وزارة التربية والتعليم الحضور أولوية لها في مدارس جنوب لبنان، فإنها لم تلغي احتمالية التعليم من بعد، وذلك وفقا للتطورات على الأرض.
4: عديدة هي التحديات التي تواجه انطلاقة العام الدراسي في جنوب لبنان، لكن التحدي الأبرز يبقى في وصول الطلاب إلى مدارسهم، ذلك أن استمرارية العام الدراسي الجديد تبقى رهناً بالتطورات الميدانية والأمنية. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة برج قلواي في جنوب لبنان.
0: ينعقد في دمشق معرض إعمار للاستثمار وإعادة الإعمار بمشاركة أكثر من 270 شركة محلية ودولية، ويشكل المعرض فرصة للشركات العالمية والإقليمية لتعزيز حضورها الاستثماري في سوريا الجديدة في ظل سياسة أكثر انفتاحا تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي.
5: ومن مدينة المعارض في دمشق، وفي مرحلة عنوانها الإعمار وفتح الباب أمام الاستثمارات، يحضر أكثر من 270 شركة من 23 دولة في حدث يعكس حجم الاهتمام بالفرص التي تتيحها السوق السورية.
6: شهدنا نمو بالنسبة لعدد المشاركات 145%، 358 شركة مشاركة، بالإضافة لأنه جاي من 27 دولة. المميز بهاي السنة مشاركة تركية حكومية، وزارة البيئة والتطوير العمراني مشاركة ضمن أجنحة المعرض، توكي اللي هي مؤسسة الإسكان التركي.

0: مشاركة بالمعرض.
1: ومن بين الشركات الدولية تبرز المشاركة التركية بحضور لافت لعدد من الشركات التي جاءت إلى دمشق لعرض خبراتها وتنوع مجالات عملها في قطاعات مختلفة تحتاجها السوق السورية.
2: توقعاتنا من هذا المعرض هي بالطبع التمكن من عقد شراكات عمل جديدة، فنحن سعداء ومستمتعون للغاية بالزوار هنا. كان يومنا الأول حافلا ومثمرا جدا. كشركة تركية نرغب في أن نكون متواجدين في سوريا، أيضا لأنها قريبة جدا منا ثقافة وسلوكا وعلى الصعيد الإنساني. وبناء على ذلك نحن شركة ترغب في إضاءة معظم سوريا تماما كما نفعل في تركيا.
0: اليوم مشاركتنا بمعرض أعمار لحتى نقوم في دورنا كجمعية تربط أكثر من 100 فرع ونقطة تواصل حول العالم متواجدة فيها جمعية الموسيد مع سوريا، لحتى نقوم بتسويق الفرص الاستثمارية اللي موجودة في سوريا إلى العالم إن شاء الله. المشاركة التركية كانت مشاركة يعني جدا كبيرة على الصعيد الحكومي والصعيد الخاص من كبار الشركات.
1: وبين حاجات إعادة الإعمار وتزايد حضور الشركات الدولية، تحاول سوريا تحويل مرحلة ما بعد الحرب من عبء إعادة البناء إلى فرصة لإعادة تشكيل اقتصادها.
3: إعادة الإعمار تفتح الباب أمام تنشيط العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات إلى سوريا، مع حضور تركي لافت يعكس اهتماما متزايدا بفرص التعاون والاستثمار في المرحلة المقبلة. محمد الحريري، تيريتي عربي، دمشق.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق يقضي بالامتناع المتبادل عن استهداف منشآت الطاقة. وغدت انتقادات وجهها لضربات كييف التي طالت مصافي ومنشآت نفطية روسية. قال ترامب إن الارتفاع الكبير في أسعار الديزل عالميا يعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نافيا أن يكون ناجما عن العمليات العسكرية ضد إيران. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستوقف الضربات على روسيا إذا توقفت موسكو عن ضرب البنية التحتية الحيوية الأوكرانية. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا اقترحت أن يساعد الشركاء في تأمين اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار، وأشار إلى أن الحرب يجب أن تنتهي، وأوضح أن خطوة وقف التصعيد بين البلدين فيما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية خطوة أولى نحو السلام. حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع، وأوضحت المنظمة أن النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان قد ينهار بسبب الافتقار إلى التمويل. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن بغداد تنظر إلى فرنسا بوصفها شريكا موثوقا في إطار الصداقة الدائمة وحاجة العراق لشركاء استراتيجيين. وأكد الزيدي أن الحكومة العراقية ستوفر كل الدعم والتسهيلات والبيئة الاستثمارية الملائمة للشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار في العراق. تتصاعد الدعوات داخل كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى ضبط وتيرة تطوير الأنظمة الأكثر تقدماً، وسط مخاوف من تجاوز قدرات التكنولوجيا لأنظمة السلامة والرقابة، الأمر الذي أدى إلى استقالات في كبريات الشركات احتجاجاً على تسارع تطور الذكاء الاصطناعي.
5: في السنوات الأخيرة دخل الذكاء الاصطناعي مرحلة من التطور السريع، وأصبحت قدرته تتجاوز ما كان متوقعا في السابق. ومع هذا التسارع بدأت تظهر دعوات من داخل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي نفسها إلى إبطاء وتيرة تطوير الأنظمة الأكثر تقدما، ليس بهدف إيقاف التكنولوجيا وإنما لمنح أنظمة السلامة والرقابة وقتا كافيا للحاق بهذا التطور. ومن أبرز هذه الدعوات ما طرحه داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك عندما دعا إلى ضبط سرعة التقدم في المراحل الأكثر تطوراً.

0: اللافت أن هذه الدعوة لم تبقى موقفا منفردا، فقد حظيت بتأييد سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي، وكذلك إيلون ماسك رئيس إكس أي آي. وهذا التقارب بين شركات يجمعها تنافس محموم على تطوير الذكاء الاصطناعي يكشف أن المخاوف لم تعد مجرد تحذيرات من بعض الباحثين، بل أصبحت موضوعا يناقشه قادة القطاع أنفسهم. دعوات أعقبت استقالة الباحث في الذكاء الاصطناعي جايكوب كوكسون من شركة أنثروبيك احتجاجا على التسارع غير المسؤول نحو تطوير ذكاء فائق قادر على تطوير نفسه ذاتيا. والسبب الرئيسي لهذا القلق هو أن الذكاء الاصطناعي بدأ يشارك في تطوير نفسه، فهو يستطيع كتابة الشفرات وإجراء تجارب وتحليل النتائج التي تساعد في بناء نماذج أقوى، وهذا قد يؤدي إلى ما يسمى التحسين الذاتي المتكرر، حيث يسهم كل جيل في تطوير الجيل الذي يليه، فتتقلص المدة بين مراحل التطور، وقد تصبح سرعة التقدم أكبر من قدرة البشر على فهم النماذج الجديدة واختبارها والسيطرة على مخاطرها. وتزداد المخاوف مع تطور ما يسمى وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين أصبح بإمكانهم التخطيط وتنفيذ المهام لفترات أطول وبإشراف بشري محدود. وقد أظهرت بعض الاختبارات سلوكيات مقلقة مثل التحايل على الأنظمة ومحاولات تجنب الإيقاف، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في هجمات إلكترونية وأبحاث بيولوجية ذات استخدام مزدوج. لذلك فإن القضية اليوم ليست هل يجب أن نوقف الذكاء الاصطناعي، بل السؤال الأهم هو هل نستطيع أن نطوره بالسرعة نفسها التي نستطيع بها فهمه والسيطرة على مخاطره. ويبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من قدرات هذه التكنولوجيا وبين ضمان ألا يتجاوز تطورها قدرة الإنسان على التحكم فيها. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. جدي فانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوة الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غرب تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. ترامب يبدي انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
3: بالموت يا احنا.
4: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

0: كسرت الرواية الإسرائيلية التقليدية ودفعت شعوبا غربية إلى إعادة النظر في مواقفها. اليوم لم تعد إسرائيل تواجه أزمة سياسية فحسب، بل أزمة ثقة أمام العالم. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. احتجاجاتهم في محافظات سورية رفض لارتفاع أسعار الوقود. عبارة داعمة للاحتلال تتسبب في مغادرة جمهور لعرض كوميدي. تنازل الله حملة فلسطينية لإسقاط الديون عن المتعثرين. قرار اقتصادي يخرج السوريين إلى الشارع، فبعد دخول تسعرة جديدة للمشتقات النفطية حيز التنفيذ في سوريا أمس الأحد، ارتفعت أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي، زيادة وصلت إلى نحو 40% لبعض المشتقات. هذا القرار أدى إلى خروج احتجاجات صباح الأحد في ريف الحسكة الجنوبي قبل أن تمتد إلى مناطق في الحسكة ودير الزور والرقة وصولا إلى حلب وإدلب. شاهدوا معي. المحتجون طالبوا الحكومة بمراجعة القرار، محذرين من انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على أجور النقل والخبز والسلع والخدمات في ظل ظروف معيشية صعبة. نشاهد بعض الآراء من بين جموع المحتجين.
1: انتوا اكثر الناس اللي كنتوا مهجرين اكثر منا، انتوا اكثر الناس اللي عشتوا فيها بالكهوف والجبال والوديان والخيم، انتوا اكثر الناس اللي تحسوا فينا. نحن اليوم عندنا بنات، نحن اليوم عندنا اطفال، بدنا نعيش، بدنا ناكل، بدنا نشرب، بنطلع من الصبح اخر الليل على 10 دولار ما في حدا يحس فينا.
2: ما طلبنا، بدنا نعيش، بدنا ما بدنا شيء، ما بدنا من شيء من الدولة، بس اخي نعيشنا.
1: ما طلبنا
2: بس ناكل نشرب، اسعار
3: كهرباء. ارتفاع اسعار المحروقات بتأثر على المعيشة وكافية المنتجات الزراعية حتى وسائط النقل والتدفئة، وهذا شيء ما كنا نأمله. حتى أسعار مواد البناء اليوم ارتفعت بالسوق ارتفاع باهظ ومصيبة. يعني نحن نطلب من الحكومة أنه تدعم.
0: لكن لماذا رفعت الأسعار؟ وزارة الطاقة السورية قالت إن الإجراء مؤقت وأرجعته إلى ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا بالتزامن مع دخول مصفاة بنياس في أعمال صيانة شاملة تستمر نحو شهرين، ما زاد الحاجة إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة. هذا وتحتاج سوريا حاليا إلى نحو 300 ألف برميل يوميا من النفط ومشتقاته، بينما يبلغ الإنتاج المحلي من النفط الخام نحو 100 ألف برميل يوميا، ما يعني الحاجة إلى تغطية جزء من الاستهلاك عن طريق الاستيراد. لكن ما هما الخياران اللذان تحدث عنهما مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات للتعامل مع هذه الأزمة؟ شاهدوا معي.
4: قرار ثقيل جدا، لكن نحن اليوم عندما تكون أنت أمام خيارين، إما أن تنقطع المادي لا تستطيع تأمين المادي للسوق نذهب إلى مشاكل أكبر، وإما أن تؤمن المادي ولو ارتفع السعر بشكل مؤقت. نركز على موضوع أنه مؤقت، يرتبط اليوم بالسوق العالمي، يرتبط اليوم بالوضع الإقليمي، يرتبط بالحرب الدائرة اليوم بين الولايات المتحدة.

0: الضائق المهمة في المنطقة. لذلك يعني هنالك قرارات قد تكون صعبة وقاسية جدا. نعلم نحن أبناء الشعب. أنا اليوم لا أتكلم فقط باسم وزارة الطاقة، أنا ابن هذا الشعب وابن هذه الثورة، وأعلم اليوم ما يحدث بالشارع وكم القرار ثقيل على الشعب بكل صراحة، قرار ثقيل جدا.
1: طيب،
0: لكن يعني
1: لم يكن هناك خيار بديل؟ يعني إما أن تنقطع الوقود من السوق أو
0: يعني سيف ذو حدين بكل صراحة، سيف ذو حدين.
2: ومع اتساع الاحتجاجات انتقلت هذه الأزمة بقوة إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت دعوات تحذر من استغلال الغضب الشعبي للتحريض أو جر الاحتجاجات إلى أعمال تخريب أو صدام مع عناصر الأمن. شاهدوا معي.
3: هلا هن خمس اشخاص لقط مع اربعه حاطين رموز طائفيه على رقباتهم. شو سوي؟ ليش بس انه شو على الدواليب وصاروا يهجموا لهون على المحافظه ويقبضوا الناس؟ نحن نزلنا كلاتنا نازلين مطالبنا، بدنا مطالبنا. هن فاتوا فينا كلاتهم وصاروا يقولوا ضربوا الشرطه، الشرطه ضربت. في واحد منهم لابس امن عام موه، الابو الدقن لابس امن عام موه. هذا هو حاضر. انت بس شغله منكم تساعدونا فيها من بعد اذنكم. نحن نزلنا وعبرنا عن مطالبنا بس ان شاء الله صوره للقيادة. نعم. بدنا منكم شغلة واحدة، فضوا هذا الأمر مشان ما حد يستاذ. الله يعلم.
2: ودعا ناشطون إلى الفصل بين حق المواطنين في الاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وبين نشر الفوضى والاعتداء على الممتلكات ورجال الأمن. كما برزت دعوات لإبقاء التحركات سلمية وتجنب قطع الطرق وإشعال الإطارات والتعامل مع الاحتجاجات باعتبارها رسالة شعبية تستدعي الحوار لمعالجة هذه الأزمة. إذن مشاهدينا الأحباء، نذهب الآن لنرصد كيف كان التفاعل مع هذا الموضوع. شاهدوا معي. إذن نبدأ مع بسام أبو عدنان. سجلت سوريا اليوم أكبر ردة فعل شعبية على قرار حكومي منذ التحرير، ويمكن اعتبارها رسالة شعبية تستوجب من الحكومة الكثير من الدراسة والمراجعة الجادة لسياساتها وعلاقتها مع المجتمع. تعليق آخر ليحيى أصبيح: الذين نزلوا إلى الشارع ليسوا أعداء للحكومة، بل هم أنفسهم الذين عانوا البراميل والتهجير. الثقة لا تبنى بالإعلانات بل بالخدمات وشرح القرارات لهم وجعلهم جزءا من الدولة. تعليق آخر لثائر يقول: الشعب الذي يحتج لا يهدم دولته، بل يؤكد أنه شريك في بنائها وصاحب حق فيها. أيضا ريما تقول: من حقك النزول إلى الشارع والمطالبة بحقوقك، لكن ضمن حدود العقل وبطريقة سلمية وحضارية، وليس بإشعال الإطارات وقطع الطرق والتعرض لرجال الأمن. عادة ما يبذل الفنانون إذن مشاهدين الأحبة قصارى جهدهم لجذب تفاعل الجمهور وحصد تصفيقهم، لكن حين تتشابك السخرية مع المواقف الإنسانية والسياسية قد تنقلب خشبة المسرح فجأة إلى ساحة مواجهة محرجة للغاية. قصتنا في هذه الفقرة من داخل أحد مسارح مدينة شيكاغو الأمريكية، حيث صعد الكوميدي الأمريكي مناحم سيلفرشتاين لتقديم فقرته ستاند أب كوميدي أمام حشد من الحاضرين. سيلفرشتاين اختار بدء عرضه بعبارة تعريفية قصيرة ومباشرة قال فيها: اسمي مناحيم وأنا أدعم إسرائيل، في إشارة صريحة إلى موقفه وتوجهاته الشخصية. لكن رد الفعل لم يكن كما خطط له الكوميدي، إذ لم تكد تخرج الكلمات من فمه حتى خيمت حالة من الصدمة على المكان، وتحول المشهد سريعا من عرض ترفيهي إلى موقف احتجاجي عفوي وجماعي. ووفقا للقطات المتداولة، بدأ الحاضرون بمغادرة القاعة تباعا وبشكل متتالي، تاركين الكوميدي الأمريكي وحيدا في مواجهة مقاعد شاغرة غاب عنها الضحك والتصفيق. ليبدو المشهد هكذا، تابعوا معي.

0: هذه اللحظات المحرجة لم تتوقف أيها الأحبة عند حدود القاعة في شيكاغو، بل انتقلت سريعا لتتصدر المنصات، حيث اعتبر روادها أن الانسحاب الجماعي شكل رسالة احتجاجية بالغة الوضوح، تعكس رفض شريحة واسعة من الجمهور لهذا الموقف المعلن. في المقابل أشار مراقبون ومحللون إلى أن الواقع تعكس تناميا واضحا في حساسية الشارع الأمريكي تجاه المواقف المؤيدة لإسرائيل، لا سيما في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بالحرب المستمرة على قطاع غزة. لتكشف هذه الواقعة عن تحول ملموس في طريقة تعاطي جزء كبير من الجمهور الغربي مع الرسائل السياسية، خصوصا عندما تظهر في مساحات الفن والترفيه التي لم تعد منفصلة عن عالم السياسة. الآن نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، ونبدأ مع الخالدي، شاهدوا معي. إذن الخالد يقول: أصبحت شعوب العالم بمختلف دياناتهم عندهم وعي كبير مع اتساع في الأفق ونظرة شمولية واحدة تجاه من يكون عدو للإنسانية جمعاء. أيضا سليم يقول: العالم كله عرف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وحجم جرائمه الفظيعة على مدار أكثر من 70 عاما، وما يجري الآن هو مؤشر سريع لزواله. أيضا محمد يقول: الجمهور اعتبر وجوده والحفلة مجرد نكتة بحد ذاتها وقرر أن ينسحب قبل أن تبدأ. خالد يقول: لعنة الدم ستظل تطارد القتلة وداعميهم. في خضم حصار اقتصادي إسرائيلي على الفلسطينيين وتوقف الرواتب في الضفة الغربية، تنطلق مبادرة شعبية لتكون طوق نجاة للآلاف بالضفة. فالمبادرة أطلقها الصحفي والأسير المحرر علاء الرماوي، وكان قد بدأ الأمر بمكالمة هاتفية أنقذ بها سيدة من السجن بعدما تنازل الدائن لها عن دينه دون مقابل، لتنطلق شرارة مبادرة تنازل الله التي أدت إلى إسقاط ديون بلغت 36 مليون شيكل، ما يعادل نحو 12 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط. مبادرة الرماوي استهدفت في بدايتها إنقاذ النساء من ملاحقات قانونية بسبب ديون لصالح شركات كبرى، لتتحول سريعا إلى ظاهرة مجتمعية يتسابق فيها أصحاب المحال والبقالات والصيدليات لتمزيق وحرق الشيكات، شاهدوا معي.
1: بفضل الله حصدت هذه الحملة تنازل لله ملايين الشواكل حتى الساعة. نحن نتحدث عن سيل من المسامحات الكبيرة، تمزيع دفاتر ديون، تمزيق شيكات. هذه الحملة بدأت عندما تعثرت معلمة فلسطينية. هذا المعلمة الفلسطينية اتصلت بنا، تواصلنا مع صاحب الشيك وسامح فورا. هذا الأمر جعلنا نثق بأن الشعب الفلسطيني لن يخذلنا. قمنا بإعلان هاشتاج سريع تنازل لله، وبدأت الحملة الساعة 7 صباحا من يوم الجمعة. ما أن بدأنا العملية في نصف ساعة 500,000 شيكل، حتى مساء الجمعة وصلنا إلى 7 مليون. الأرقام تزيد بشكل مهول. أول مرة في تاريخ المسامحات بصير اسمه. عادة احنا متعودين أن نشوي لحوم، أما أن نشوي شيكات هذه أول مرة، أن نشوي كمبيالات هذه أول مرة. الورقة النقدية في فلسطين لم يعد لها معنى، لأنه صاحب الخير وصاحب الحق وصاحب التفاعل بدأ يتبرع فيها ويعتبرها ولا شيء.
2: واحد يعمل ربه،
3: اعمل آخرتك.
0: المبادرون كثر والكل بات يشجع الآخرين على الانضمام إلى هذه الحملة الشعبية، نشاهد بعضا من هذه المقاطع.

0: أنا موسى ربحي محمود الجمل من بيت سوري، صاحب سوبر ماركت فلسطين، مسامح جميع زبايني في الدين الموجود، والله يسامحهم. وأنا إلي 25 سنة بتاجر مع الناس، واليوم قررت أتاجر مع ربنا وسامح جميع المتعثرين، وبدعو جميع محلات شمال غرب القدس إنهم يحذوا حذوي.
1: بينما يمزق البسطاء دفاتر ديونهم، فضح هذا الزخم الشعبي صمت المؤسسات الكبرى التي تواصل ملاحقة المواطنين متجاهلة أزمة الرواتب الخانقة. لكن رغم ذلك، فالشارع الفلسطيني كان سعيدا بهذا التكافل وسط دعوات لبذل المزيد. شاهدوا معي.
2: والله المبادرة فيك أمور المتعثرين كثير، والناس اللي وضعها سيء، وفي ناس الله منعهم فضل. والله هذا لما تسامح هذا مش غريب على أهل الخليل.
3: مجتمع متسامح يبني مجتمع سليم صالح، علاقات طيبة مع الناس، وببطل الناس مثلا يأكلوا بعضهم ويشلطوا لبعضهم، لا بالعكس، بالحسنى واللين والتفاهم والضمير الحي،
4: خاصة بعد ترد الظروف، بعد ما الإغلاقات والتضييق يعني الإشكاليات اللي كانت في حق عمالنا بحق موظفينا. فهذه مبادرة يعني تسامح من شأنها إنها يعني تسوي استقرار اجتماعي.
2: كل احترام للي بيسامح، وإن شاء الله بحث ناس تانيين تسامح كمان. أما اللي عنده إمكانية ومعاه مفروض يدفع.
1: مشاهدينا الكرام، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ جولتنا من جهاد الذي كتب قائلا: لم يتوقع الرماوي كل هذا النجاح خلال أسبوع، ولا أن تتجاوز الفكرة مجرد إسقاط الديون عن النساء مراعاة لخصوصيتهن في المجتمع وحفاظا على كرامتهن. أنس يقول، أو إناس: في موقف مشرف انضم أهالي بلدة سلواد إلى حملة تنازل لله المنطلقة بأنحاء الضفة لإسقاط الديون، شيء جميل عن جد، إحنا شعب غير، والحمد لله على نعمة الوعي والتكافل. أما رهف تقول: يلي عم نشوفه حاليا من مبادرات وحملات في الشارع الفلسطيني حاجات بدون مبالغة بترفع الرأس، آخرها حملة تنازل لله، يلي بده ديون من الناس قاعد بسامح فيها. خلال تسلمه جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية، قال مخرج الفيلم الوثائقي نازا إن قتل الفلسطينيين في غزة منهجي وليس عرضيا، بل يتم عن قصد. شاهدوا معي.
5: Thank you to the jury, and we are both very grateful to be here. It's honestly not very easy to stand here. I'm thinking of all the people, the Israeli politicians, the journalists back home who are now attacking this film, denying it without even seeing it. And so much is being done as to not look at reality. The reality is that since this festival started, just over these 10 days, Israel killed 6 Palestinian children in Gaza, at least. A 3-year-old girl at a school was bombed, 7-year-old with her father in the car, 2 sisters at home sleeping. And you know, the Israeli intelligence officers we spoke with talked to us how this mass killing is systemic, not by accident, but by design. Actions of murder and policies that are based on total dehumanization of Palestinians. And I want to be very clear, this truth has been documented and is known from the very first day thanks to Palestinian journalists. More than 200 of them were killed by Israel in Gaza. Their voices were silenced and denied.
1: في الفيديو التالي نشاهد فرحة طفلة من قطاع غزة برد الممثل الأمريكي مارك رافالو الذي تفاعل مع رسالة وجهتها له. رافالو وجه بدوره رسالة إنسانية داعمة لأطفال غزة قائلا: لستم وحدكم، ليعيد الأمل والابتسامة لقلب الطفلة رغم المعاناة. شاهدوا معي.
6: أصدقائي، أنا عشان صدق الممثل الكبير مارك رد عليا.

0: مشاهد مهيبة لمصلين يؤدون صلاة المغرب تحت الأمطار الغزيرة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. نشاهد معا هذه اللحظات المؤثرة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
2: الرحمن الرحيم.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
2: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
5: جيدي فانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غرب تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يمضي انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة. كشف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين في اليمن، وأكد فانس أن البيت الأبيض يراقب الأوضاع بدقة لضمان المصالح الأمريكية.
6: نحن على اطلاع وثيق بالأوضاع وننسق مع السعودية والأطراف المتضررة في المنطقة، ومنخرطون في محادثات واتصالات مباشرة مع الحوثيين في اليمن للتعامل مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. بدأنا حوارا مباشرا مع الحوثيين، ونشعر بأن مجريات الموقف تحت السيطرة على الرغم من سرعة وتيرة الأحداث وتغيرها. واشنطن ستواصل حماية مصالحها في المنطقة.
5: نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر

0: قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين.
1: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي. وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة، وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانياً إلى انعكاساتها الفاتحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنياً وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تي عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في إبرام اتفاق سريع، متطرقا إلى موقف واشنطن من المفاوضات وإنتاج الأسلحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وأكد ترامب إمكانية دخول واشنطن في مسار تفاوضي مع طهران التي ترغب حسب قوله في التوصل إلى اتفاق سريع وبإلحاح شديد. وأشار ترامب إلى أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في عملية التفاوض مع إيران، مؤكدا انفتاح واشنطن على هذا المسار. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إنتاج كميات غير مسبوقة من الأسلحة المتطورة، موضحا أنها تسلم يوميا إلى القوات المسلحة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. وفي كلمة بمؤتمر المنظمة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال غروسي إن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية لطهران في الاعتبار عند استئناف عملها داخل إيران. وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة العمل معا مجددا لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار. أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية في النمسا خرق جسيم لحقوق إيران، وأوضح أن القرار انتهك مبدأ المساواة في السيادة، مؤكدا أن النمسا ملزمة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء ومنحهم التأشيرات فورا، مضيفا أن منع رئيس الوفد الإيراني من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوض شرعية أعماله. حذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي لفرض واقع ديني يهودي في محيط المسجد الأقصى، وأكدت

0: المحافظة أن المخطط تقوده منظمات استيطانية متطرفة عبر تنظيم طقوس وصلوات أسبوعية داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد، وأشارت إلى أن هذه الممارسات تجاوزت إطار الطقوس العابرة المرتبطة بالمواسم الدينية، مستندة إلى رصد دعوات إلكترونية ومنشورات لجماعات الهيكل المزعوم يقودها ضابط إسرائيلي سابق بهدف تطبيع الصلاة في الموقع وتحويله تدريجيا إلى نقطة تمركز وعبادة دائمة بمحاذاة قبور المسلمين. قالت منظمة بيت سلم الحقوقية الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو تنفذ مشروعا متكاملا في الضفة الغربية لمحو الفلسطينيين عبر إجراءات تعزز الوجود والسيادة الإسرائيلية مقابل التضييق بصورة متواصلة على الفلسطينيين.
1: تحذيرات من منظمات إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو للفلسطينيين في الضفة بشرا وهوية وأرضا في ظل الاعتداءات والاقتحامات المستمرة بمدن الضفة. منظمة بيت سلم الحقوقية الإسرائيلية قالت في تقرير إن مشروع نتنياهو في الضفة يقوم على ترسيخ الوجود والسيادة الإسرائيلية من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تقوي قدرة الفلسطينيين على مواصلة وجودهم كجماعة في وطنهم. وأكد التقرير أن مرحلة جديدة من السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية بدأت منذ نهاية 2022 وتستند إلى السيطرة واستخدام العنف والسلب من خلال هجمات المستوطنين وعدوان جنود الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويضيف التقرير أن سياسة المحو لا تقتصر على القتل أو التهجير، بل تشمل تفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين العيش على أرضهم عبر منعهم من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم وتقييد حركتهم وإضعاف مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية. ويعترف التقرير الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، بينما ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. وتعتبر المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن ما يحدث في الضفة وغزة يعكس منطق محو واحدا وإن اختلفت أدواته ووسائله. إسرائيل تهجر التجمعات الفلسطينية وتدفع بالاقتصاد إلى حافة الانهيار، ويعيش ملايين الفلسطينيين في حالة خوف دائم من عنف جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث تتكرر الاقتحامات والاعتقال وتدمير المنازل والقتل العشوائي بشكل شبه يومي.
0: في قرية الطيبة شرق رام الله لم تتوقف هجمات المستوطنين عند المنازل والممتلكات، بل امتدت إلى الكنائس ودور العبادة، ما دفع بعض العائلات المسيحية إلى الرحيل رغم الإدانات الدولية.
2: هنا قرية الطيبة شرق رام الله، حيث يتعرض السكان بازدياد لمضايقات وهجمات المستوطنين، وبالرغم من التصريحات الغربية والإدانات لما يتعرض له سكانها، إلا أن اعتداءات المستوطنين آخذة بالارتفاع. من هذه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين وما حولها تنطلق الهجمات صوب القرية، اعتداءات تكتسب خصوصية إذ تضم البلدة مسيحيين فلسطينيين منذ القدم، وكانت كنائسها التاريخية شاهدة على استهداف دور العبادة. هذا الضغط المتواصل دفع عددا من الفلسطينيين للرحيل، وأسهم في النزيف المستمر للوجود المسيحي في البلدة وعموم الأراضي المحتلة.
3: كان عدد السكان أكثر بكثير في الأيام الماضية، في السنين الماضية، لكن الآن هجرت بعض العائلات من بلدة الطيبة وهجرت بعض الشباب، والتفكير حاليا بعض الشباب للهجرة نتيجة إرهاب المستوطنين ونتيجة عدم الأمن داخل البلدة ونتيجة الاقتصاد المنهار.
2: معاناة في أبشع صورها يجسدها أصحاب هذا المنزل المحاصر، فمن بعيد وبعد اكتمال تجهيزه تتويجا لعناء سنين، يحرم بشير كوني وعائلته من العيش فيه بسبب هجمات المستوطنين.
4: وجود المستوطنين واعتداءاتهم علينا، حتى أنه أقول لك شغل واحد، أنه في لما أجوا طعون السلام وأجوا طلعوا الأغنام، أجوا تركترون هذا الأزرق، سألوه في نص في الموضوع هذا بودي لك صورته، سألوه قالوا لي ليش أنت مستولي على بيت فلسطيني؟ كلم هذا البيت إلي والبلد إلي.
2: هاجرت في القرية 16 عائلة فلسطينية مسيحية.

0: هي على الأقل بفعل المضايقات. ورغم أن غالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية، فإن الجيش الإسرائيلي أعلن البلدة في أكثر من مناسبة منطقة عسكرية مغلقة بذريعة الحفاظ على الأمن فيها. تتنوع الاعتداءات ما بين حرق المركبات والممتلكات وخط شعارات عنصرية، وليس انتهاءً بتدنيس كنائس الطيبة. كغيرها من القرى والتجمعات الفلسطينية تعيش قرية الطيبة ويلات اعتداءات المستوطنين وهجماتهم، جرائم طالت الكنائس كما المساجد، وكانت عوامل لتهجير عدد من مسيحي هذه البلدة. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة الطيبة شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: أصيب 21 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما انتشل جثمان شهيد في جنوب القطاع. وأفادت مصادر محلية بإصابة 10 فلسطينيين بغارة استهدفت خيمة للنازحين وسط مدينة غزة، وأصيب آخرون بقصف خيمة قرب مستشفى الوفاء. كما أصيب 6 فلسطينيين بقصف خيمة غرب خان يونس، وأصيب شاب برصاص الاحتلال شرق المدينة. وفي مواصي رفح انتشل جثمان شهيد أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في المنطقة. أفاد مصدر لبناني بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان خلال الساعات المقبلة لتحريك المفاوضات بين بيروت وتل أبيب. وأكد المصدر اللبناني أن سفيري بيروت وتل أبيب سيبحثان في واشنطن التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في يونيو الماضي. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن سوريا استعادت مكانتها الطبيعية بين أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأضاف أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
2: انطلاقا من إيماننا الراسخ بالشفافية والتعاون البناء، اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 من تموز. وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة عقدين من الإغلاق المحكم. وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
1: انطلقت في مدينة دمشق النسخة الأولى من فعاليات أسبوع الفن بعد سنوات من غياب المشهد الفني السوري، وتهدف الفعالية إلى تقديم تجارب فنية متنوعة وفتح مساحات جديدة للتعبير وإعادة تنشيط الحركة الفنية في سوريا.
3: بعد سنوات غاب فيها المشهد الفني السوري، تنطلق من دمشق فعالية أسبوع الفني في مبنى وردة مسار، حيث تتداخل الأعمال الفنية مع تفاصيل المكان الذي لم تكتمل أعمال إنشائه بعد، ليمنح الفعالية طابعا مختلفا ومساحة مفتوحة أمام الفنانين والجمهور.
4: أسبوع الفن في سوريا هو عبارة عن معرض كبير بيجمع 47 فنان، عنا أعمال متنوعة كتير، عنا نحت، عنا لوحات، عنا لوحات رقمية، عنا معرض فوتوغرافي كمان. هي أول مرة نعمل معرض بهالحجم.
3: هنا لا يجتمع الفنانون من اختصاصات مختلفة فحسب، بل يحاولون تحويل المكان إلى نقطة التقاء بين الفن والجمهور، إلى مساحة تتيح مشاهدة تجارب قد لا تجد طريقها عادة إلى أماكن العرض التقليدية.
5: اليوم مشاركة بأرت ويك سوريا، سعيدة بهي المساحة لحتى نعبر عن الفن بأشكال متعددة من ناحية انستليشن، لوحات وغيره. اليوم مشاركة بعمل تحت

0: اسم رؤية متشدية، اجت من سؤال كيف نحن بنشوف نفسنا وكيف بنشوف الواقع الخارجي على اثر التحديات والصدمات اللي بنعيشها. اخترت من العين كرمزية لعبر عن هي الجدلية بين رؤيتنا للواقع الخارجي واحساسنا الداخلي، كيف ممكن الاشياء تعبر عنا. اخترت العين كمان لحتى تكون في كونتاكت بين المشاهد والعمل.
1: اليوم انا مشاركه بارت ويك سوريا بلوحاتي وبعمل بعمل تركيبي. صراحه ارت ويك سوريا اعطانا فرصه كثير مهمه للفنانين نرجع نعرض اعمالنا، وخلق لنا فرصه لحتى نرجع نعيد احياء المشهد الفني بسوريا. عملي تركيبي اسمه اغرس، هو دعوه للتسامح. حبيت كل سيف من هدول السيوف يرمزوا لمواقف أو ذكريات أو أفكار لحنا بحاجة إنه نخفر عنها.
2: وتتجاوز أهمية هذه التجربة أيام الفعالية بالنسبة لفنانين يرون في مثل هذه المساحات فرصة لإعادة تنشيط الحركة الفنية، فبعد سنوات أثرت في مختلف جوانب الحياة الثقافية والفنية تبدو الحاجة أكبر إلى منصات تجمع الفنانين وتمنحهم فرصة الحضور والتعبير.
3: من دمشق يحاول أسبوع الفن إعادة الحياة إلى المشهد الثقافي السوري عبر جمع الفنانين من مجالات مختلفة وفتح مساحة جديدة للتعبير والتفاعل مع الجمهور. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق يقضي بالامتناع المتبادل عن استهداف منشآت الطاقة. وغدت انتقادات وجهها لضربات كييف التي طالت مصافي النفط ومنشآت نفطية روسية. قال ترامب إن الارتفاع في أسعار الديزل عالميا يعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نافيا أن يكون ناجما عن العمليات العسكرية ضد إيران. تجدد الخلاف في الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء لم تتفق بشأن تمديد عقوبات التكتل المفروضة على روسيا، مشددا على أن النزاع تجدد حول القضية، وأضاف أنه لم يتم التوصل إلا إلى اتفاق يقضي بتمديد العقوبات على روسيا لسبعة أيام فقط. حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع. وأوضحت المنظمة أن النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان قد ينهار بسبب الافتقار إلى التمويل. وقالت إنه من دون تمويل جديد لن تتمكن المنظمات من إيصال المساعدات إلى حيث تتعاظم الحاجة إليها. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن بغداد تنظر إلى فرنسا بوصفها شريكا موثوقا في إطار الصداقة الدائمة وحاجة العراق لشركاء استراتيجيين. وأكد الزيدي أن الحكومة العراقية ستوفر كل الدعم والتسهيلات والبيئة الاستثمارية الملائمة للشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار في العراق. مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي يرصد تحول غير مسبوق تشهده أو يرصد تحول غير مسبوق تشهده مواقف الناخبين الأمريكيين من القضية الفلسطينية، إذ كشف استطلاع حديث تقدم نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين على المتعاطفين مع إسرائيل للمرة الأولى.
5: للمرة الأولى في استطلاعات جامعة كيونيباك يتقدم التعاطف مع الفلسطينيين على التعاطف مع الإسرائيليين لدى الناخبين الأمريكيين. 38% قالوا إن تعاطفهم أقرب إلى الفلسطينيين مقابل 35% لإسرائيل، وهي أعلى نسبة فلسطينية وأدنى نسبة إسرائيلية منذ بدء طرح السؤال عام 2001، لكن الفارق البالغ 3 نقاط يبقى ضمن هامش الخطأ، بينما تكمن الدلالة الأهم في اتجاه التحول. 48% من الناخبين يرون أن واشنطن تبالغ في دعم إسرائيل، وترتفع النسبة إلى 67%

0: الديمقراطيين، تحول تؤكده استطلاعات أخرى. فغالوب سجل في فبراير تقدم التضامن مع الفلسطينيين ب 41% مقابل 36 لإسرائيل، فيما أظهر مركز بيو أن 60% من الأمريكيين باتوا ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية. ويبدو التغير أكثر وضوحا بين الشباب، بمن فيهم الجمهوريون ذو 50، مدفوعا بصورة الحرب والدمار في غزة وانتشار المحتوى الفلسطيني عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تراجع الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو. وفي إسرائيل يثير الابتعاد المتزايد للشباب وحتى قطاعات من اليهود الأمريكيين مخاوف من خسارة رصيد سياسي اعتبر لعقود أحد أهم عناصر القوة الإسرائيلية في واشنطن. لكن حظوظ المرشحين الداعمين لفلسطين تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ ترتفع فرصهم في الدوائر ذات الأغلبية الديمقراطية وفي المدن الجامعية والمناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الشباب والعرب والمسلمين، بينما تصبح مهمتهم أصعب في الولايات المتأرجحة، حيث تتقدم قضايا الاقتصاد وكلفة المعيشة والهجرة على السياسة الخارجية في أولويات الناخبين. قد لا تحسم فلسطين انتخابات نوفمبر منفردة، لكنها أصبحت أحد المعايير لاختبار المرشحين وعاملاً قادراً على تعبئة الشباب والعرب والمسلمين والضغط باتجاه تقييد الدعم المقدم لإسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: تتواصل في الأسواق والمكتبات التونسية الاستعدادات للموسم التعليمي الجديد، وتأتي العودة للمدارس هذه السنة في ظل ضغوط مادية تجعل تأمين احتياجاتها تحديا جديدا للعائلات التونسية.
2: في أسواق تونس يواصل الأولياء استكمال حاجيات العودة المدرسية محاولين انتقاء الضروري منها وفق قدرتهم المادية. عودة إلى مقاعد الدراسة لأكثر من 2 مليون تلميذ هذا العام تأتي بعد صيف استثنائي ترك العائلات في حالة من الإرهاق النفسي وسط انقطاعات الماء والكهرباء.
3: عندي 3 صغيرات والأسوام ما تعجبش بصراحة، واللي يقول لك راهو صوم به ومعقول راهي تكذب عليك، راه والناس الكل تشكي وتبكي، راه كي تجي تشوفي برشا تشري برشا. انا واحده من الناس ما نجمتش، شيت الوحده كهو.
2: اما اصحاب المكتبات فيشتكون بدورهم تاثر حركه البيع بالقدره الشرائيه للمواطن، الى جانب نقص بعض المستلزمات من بينها كتب محدوده الاعداد وكراس مدعم لا يزال غير متوفر رغم الاقبال عليها.
4: برشا ناس تقول لك نستنى تجي شهرية باش نشري، فما اللي يقول لك انا بلاش مدعم ما نشريش، فما اللي يقول لك نحب الكتب كاملين، دونك هذوما مشكل اخرى. يحب الكتب كاملين يفلت عليه عناوين، كل مره يتقطع عنوان، دونك اللي يلقى كتاب ياخذه من غير ما يخمم ويقعد يلقط فيهم بالكعبه بالكعبه. معناه بالحق انا نشوف روحي كمواطن قبل اني بعثت مشروع مونك فما في البابيي نتاع سورتو الكتب وفي الكراسات المدعمه.
2: ورغم ما يحيط بالعودة المدرسية من صعوبات، تتواصل مبادرات المجتمع المدني والأفراد من خلال المساعدات والإسهام في تهيئة المؤسسات التربوية بما يضمن عودة مدرسية أكثر راحة وملائمة للتلاميذ.
5: تعود المدارس لاستقبال تلاميذها فيما يواصل الأولياء مواجهة كلفة العودة المدرسية بينما يحتاجه أبناؤهم فعلاً وما تسمح به قدرتهم على الإنفاق. رحمة سياري، تيريتي عربي، تونس.
1: تفرض الدراجات النارية حضوراً متزايداً في شوارع طهران، لا باعتبارها وسيلة أسرع لتجاوز الاستحام فحسب، بل كخيار اقتصادي في ظل أزمة الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
6: تتقدم الدراجات النارية في طهران لتصبح واحدة من أسرع وسائل التنقل وأكثرها حضوراً. آلاف الإيرانيين يعتمدون عليها يومياً، سواء في الوصول إلى أعمالهم أو في خدمات التوصيل ونقل الركاب وسط ضغط متزايد على حركة المواصلات في العاصمة.
7: أستخدمها يوميا من الصبح إلى الليل لأن الزحام شديد واستهلاكها للوقود أقل، وبالنسبة للزحام والتنقل داخل السوق الدراجة النارية أفضل وأسهل.
8: أستخدم الدراجة النارية في التنقل والمواصلات، وأنا شخصيا أركبها،

0: وهي الأسهل في التنقل.
1: الاعتماد المتزايد على الدراجات يرتبط أيضاً بأزمة الوقود وضغوط على الاستهلاك في وقت بات فيه توفير الوقود وكلفته جزءاً من حسابات الإيرانيين اليومية.
2: ارتفاع أسعار البنزين الذي نشهده مؤخرا يمكن أن يؤثر على سلوك المستهلك في اختيار نوع وسيلة النقل التي يستخدمها، ويدفع إلى الاتجاه نحو وسائل نقل بديلة مثل السيارات الكهربائية والدراجات النارية.
1: ومع اتساع الأعباء المعيشية لم تعد الدراجة النارية مجرد وسيلة لتجاوز ازدحام طهران، بل تحولت بالنسبة للكثيرين لخيار اقتصادي أقل كلفة في التنقل وأسرع في مدينة تعيش تحت وطأة الحرب والعقوبات وارتفاع تكاليف الحياة.
3: في شوارع العاصمة الإيرانية طهران تختصر هذه الدراجات جانبا من التحولات التي فرضتها الأزمة على الحياة اليومية. وسيلة نقل كانت منتشرة قبل الحرب، لكن أزمة الوقود والضغط الاقتصادي جعلها أكثر حضورا في العاصمة طهران. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
4: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جي دي فانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوة الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. ترامب يبدي افتتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: كيف الوطن
6: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
8: والله، شعور لا يوصف.
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
11: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
12: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
13: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
14: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
15: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
16: محمد محمد.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. الحوثيون وإيران يدفعون النفط لمواصلة صعوده وتداولاته، مطلع الأسبوع تشهد مكاسب قوية. إيرادات الموازنة السورية تنمو بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام، والعجز يقارب مليار دولار.

0: واصلت أسعار النفط صعودها القوية في تداولات مطلع الأسبوع بعدما حقق خام برنت مكاسب قاربت 9% على مدار الأسبوع الماضي. وتتزايد مخاوف الإمدادات من تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، إذ كان هرمز يمرر قبل الحرب نحو 5 تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، بينما سيطر الحوثيون على نقاط استراتيجية تسيطر على مضيق باب المندب ما يزيد مخاطر الملاحة فيه، حيث يمر ما بين 4 و5% من الإمدادات النفطية العالمية عبره. وتفاقمت المخاوف بعد توقف خط شرق غرب السعودي للأنابيب الذي ينقل ما بين 4 و5 ملايين برميل يوميا. وتزداد حساسية الأسواق مع تراجع المخزونات إلى مستويات هي الأدنى منذ عقود عدة، إذ قالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط العالمية انخفضت 95 مليون برميل إضافية خلال أغسطس، بينما لا تكفي مخزونات منشآت ينبع سوى 5 إلى 7 أيام من الصادرات وفق مصادر لرويترز. ومع اقتراب الشتاء ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا فوق 80 يورو للميجاوات في الساعة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023، ما يهدد بزيادة تكاليف الطاقة والتدفئة. وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تقلص المخزونات الاحتياطية ووصول نظام التكرير العالمي لأقصى طاقته يزيدان مخاطر شح السوق، مؤكدة أن إحراز تقدم في حل الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية أصبح ضروريا لتجنب نقص أو تفاقم نقص الإمدادات. وتزيد صدمة الطاقة الضغوط التضخمية، إذ يتجاوز التضخم 3% في منطقة اليورو، بينما يتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار ارتفاعه خلال عامي 2027 و2028، وسط ضغوط على البنوك المركزية للإبقاء على معدل الفائدة مرتفعا. للنقاش معنا من مسقط الخبير في مجال تسويق الطاقة علي بن عبد الله الريامي. نرحب بك أستاذ علي. معنا نبدأ معك بهذا الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط بداية تداولات هذا الأسبوع. إلى أي حد في رأيك بدأت السوق تسعر احتمال تعطل الإمدادات لفترة أطول، أم أنها مجرد تسعير لعلاوة مخاطر الجيوسياسية؟
1: شكرا على الاستضافة. أعتقد أنه الموضوع له شقين، له علاقة بالمخاوف الإمدادات وأيضا له علاقة بعلاوة المخاطر، ولكن إذا جزأنا يعني العلاوة نلاحظ أن الخوف من الإمدادات في الوقت الحاضر هو الأكبر في الحقيقة من الزيادة في علاوة المخاطر، لأن هناك أسباب أدت إلى وجود هذا التخوف، من ضمنها طبعا وهو المستمر في الوقت الحاضر موضوع مضيق هرمز، ولكن دخل في الطريق أو دخل في المعادلة موضوع باب المندب، وأيضا استهداف الخط السعودي الشرق غرب، فبالتالي أصبحت الخوف من الإمدادات يعني عملية حقيقية، خصوصا وأن يعني مثل ما هو معروف أنه تقريبا يعني 20 أو 25% من الطاقة من النفط والغاز والمواد المشتقات النفطية تخرج من خلال مضيق هرمز، وكانت المملكة كانت تستغل مسألة الخط شرق غرب بتصدير النفط إلى الموانئ الأسيوية من خلال رأس الرجاء الصالح، بالرغم من أنه طول المسألة

0: المسافة، ولكن هو كان المنفذ الأخير الحقيقة لدى المملكة العربية السعودية. ومع هذا الاستهداف الأخير لهذا الخط، فبالتالي هناك تخوف من عدم وصول الإمدادات بشكل طبيعي إلى الأسواق، ليس فقط الأسواق الأسيوية، ولكن حتى الأسواق الأمريكية والأوروبية في المستقبل القريب. وطبعا لا يخفى على الجميع أنه مسألة التصدير من خلال ينبع هو طبعا من خلال البحر الأحمر، ولكن أيضا له يعني محدودية فيما يتعلق بموضوع التصدير، خصوصا وأن بعض السفن لا تستطيع المرور من خلال قناة السويس، وتضطر أنه تستخدم الخط المصري إلى عين السخنة، وبالتالي هناك تبعات لوجستية فيما يتعلق بموضوع إغلاق باب المندب والتصدير من قناة السويس.
1: زيادة أستاذ علي على هذه التبعات اللوجستية التي تتحدث عنها، وبالحديث عن هذا التعطيل المزدوج في مضيقي هرمز وباب المندب، يطرح التساؤل هنا عن قدرة ومدى قدرة الأسواق العالمية على استيعاب هذا التعطل المزدوج، خصوصا في ظل هذا التوقف المؤقت مثل ما أعلنت المملكة العربية السعودية في خط أنبوب شرق غرب.
0: لا، هناك طبعا بالفعل مثل ما قلت أنه التخوف في الإمدادات، هذا تخوف كبير وواضح، ويعني إذا انقطعت الإمدادات من المملكة من خلال الخط شرق غرب، ونحن نتحدث عن تقريبا في حدود 3 إلى 4 مليون برميل في اليوم من التصدير النفط السعودي، فإذا بالتالي التخوف موجود. ولكن رد فعل السوق أعتقد، أو رد فعل المستوردين للنفط، سوف يكون الاتجاه إلى استخدام المخزونات الاستراتيجية في هذه الحالة، في حالة وجود فعلا مخاوف في الإمدادات أو نقص في الإمدادات. نحن نتكلم عن أسواق أسيوية يعني عملت حساب في عملية التخزين الاستراتيجي، وبالتالي نتكلم عن الصين مثلا، لديها يعني احتياطيات لا بأس بها ممكن أن تستخدمها في هذه الحالة، وأيضا اليابان وكوريا، وهي استخدمت سابقا، وأعتقد أنه في حالة الاستمرار في هذه المخاوف سوف تتجه هذه الدول مرة أخرى في استخدام المخزونات الاستراتيجية، بالرغم أنه هذه الدول الأسيوية بشكل عام والكبيرة منها مثل اليابان وكوريا والصين كيفت نفسها في الإشكالية السابقة من بداية الحرب تقريبا مع وجود اضطرابات في الإمدادات. فبالتالي أعتقد أن المسألة الآن يعني لن يأخذ وقت طويل لهذه الدول حتى تتكيف مرة أخرى بمشكلة وصول هذه الإمدادات لهذه الدول، ولكن المحتاج إلى وقت حتى يتم عملية التكيف التي أتكلم عنها، ولكن هي بالفعل المسألة صعبة، والإمدادات يمكن أن تكون المحك الحقيقي في عملية ارتفاع الأسعار في الأسابيع القادمة.
1: يعني نفهم من كلامك أستاذ علي أنه رغم الأرقام موجودة مؤخرا في التقارير حول تراجع المخزونات العالمية، هناك هامش متبقي لاستيعاب السوق، نقص محتمل وتعطل طويل المدى إن صح القول في الإمدادات النفطية.
0: نعم، نحن نتكلم عن يعني الإمدادات، نتكلم عن المخزونات، بالفعل تم استخدام تقريبا 400 مليون برميل من الـ OECD تقريبا الدول التنمية في الفترة السابقة، ولكن ليس هذه هي جملة المخزونات. فخلال الفترة الشهرين الماضيات استطاعت بعض الدول في إضافة بعض الكميات في المخزونات الاستراتيجية عندها، وبالتالي ممكن استخدام هذه الكمية في حالة وجود عجز في الإمدادات. لا تنسي أن هناك دول أخرى دخلت في الأسواق الأسيوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، غوانا، البرازيل، أرجنتين، فنزويلا، كل هذه الدول كانت يعني وصولها إلى الأسواق الأسيوية كانت بصعوبة.

0: ولكن الآن أصبح الموضوع يعني أسهل مما كان عليه سابقا، وهناك إمدادات من هذه الدول، فليس الاعتماد على هذه الدول على النفط القادم من الخليج فقط، ولكن أيضا من الدول الأخرى، وهذا ما هو أنا أقصده في عملية التكيف مع الظروف ظروف الحرب وصعوبة الإمدادات في الأسواق النفطية.
1: طيب، إذا ما تحدثنا عن ورجعنا إلى نقطة ارتفاع أسعار النفط وحتى الغاز عالميا، هنا نتحدث عن انعكاساتها كذلك على التضخم عالميا، وهنا نتساءل عن حجم خطر الركود التضخمي إذا استمرت هذه الأسعار في الارتفاع خلال المرحلة المقبلة.
0: ويعتمد حسب يعني إمكانية استمرار هذا الارتفاع، وأعتقد أنه الركود التضخمي وارد، ولكن يعتمد على استمرار هذه الحالة واستمرار ارتفاع الأسعار. لا أعتقد أنه يمكن أن نصل إلى الركود التضخمي في الأسعار الحالية اللي هي أقل من 120 دولار. أعتقد سوف نتحدث عن موضوع الركود وعن موضوع التضخم في عندما ترتفع الأسعار إلى فوق 115 دولار إلى 120 دولار، ولكن إلى الآن المخاوف يعني غير كبيرة في حالة يعني ارتفاع الأسعار، ولا أعتقد أنه ممكن أن ترتفع هذه الأسعار في خلال الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة إلى مستويات 120 دولار، إلا إذا كانت هناك أسباب جيوسياسية في المنطقة يعني ممكن أن تؤدي إلى ذلك. ولكن إذا استمرت الظروف على ما هي عليه في الوقت الحاضر، أعتقد أنه مستوى 110 إلى 112 و13 دولار أعتقد هو الأنسب، يعني يعبر عن الواقع الحقيقي بالنسبة لأسعار النفط. ولكن إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستمر لفترة طويلة من الزمن، فكلامك صحيح، ممكن أن ندخل في الركود التضخمي، وهنا تبقى الخطورة. يعني الحقيقة احنا بالفعل شاهدنا ارتفاع في المشتقات النفطية وليس في النفط. النفط يمكن أن يصل إلى 110 ولا 112 دولار، ولكن المشكلة في المشتقات النفطية. عندما ترتفع الأسعار في المشتقات النفطية التي هي تدخل في يعني أساس عملية الاقتصاد الدول واستخدامات الأفراد مثل الديزل ونفط وكيروسين، وكل هذه الاستخدامات هي استخدامات يومية للبشر، وبالتالي هناك يعني زيادة في الأسعار لهذه المواد. الديزل الآن في أوروبا على سبيل المثال وصل إلى أسعار غير مسبوقة، وأيضا بالنسبة للديزل في آسيا. فبالتالي الخوف ليس في ارتفاع أسعار النفط فقط، ولكن الخوف أكبر في ارتفاع المشتقات النفطية. وقود الطائرات ارتفع، الكيروسين ارتفع، وقود التدفئة ونحن داخلين على الشتاء في أوروبا وهناك عجز في الغاز، فكل هذه الأمور تؤدي إلى الدخول إلى التضخم وأيضا عملية الركود التضخمي في المستقبل. فلا نعتمد فقط على أسعار النفط، ولكن أيضا يجب أن يوضع في الاعتبار يعني بأهمية المشتقات النفطية في هذه الحالة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مسقط الخبير في مجال تسويق الطاقة علي بن عبد الله الريامي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه تضاعف إيرادات الموازنة السورية خلال النصف الأول من العام.

0: أهلا بكم من جديد. سجلت إيرادات الموازنة السورية قفزة قوية خلال النصف الأول من العام مدعومة بتحسن التحصيل الضريبي والجمركي. في المقابل تضاعف الإنفاق العام أكثر من 3 مرات ما أدى إلى زيادة قوية في العجز، وتراهن الحكومة على عائدات النفط وتعزيز الإيرادات خلال النصف الثاني.
1: قفزة قوية سجلت إيرادات الميزانية السورية خلال النصف الأول من العام ب111% على أساس سنوي، في المقابل تضاعف الإنفاق العام أكثر من 3 مرات خلال المدة نفسها، مدفوعاً بزيادة الرواتب والأجور وتوسيع الإنفاق على الأولويات والمشاريع الحكومية.
2: بالطبع بعد التحرير هو الاقتصاد السوري يعني خلق حالة إيجابية من الراحة، وبالتالي خلق حالة إيجابية من القدرة على الاستثمار أكثر، لكن ما زالت الحكومة لغاية اليوم ما عم تحسن تعمل توازن وقدرة على جلب الاستثمارات بشكل جيد كبير بين المستثمر الداخلي والمستثمر الخارجي، وهي النقطة الإيجابية اللي نحن دائما نحكي فيها واللي منقول نحن بقدر ما منعزز بيئة الاستثمار بقدر ما نحن ممكن يصير في عنا وفورات أكبر بكتير.
1: وخلال الأشهر الستة منذ بداية العام بلغت الإيرادات العامة نحو 2,700,000,000 دولار مقابل أنفاق تجاوز 3,700,000,000 دولار، ما أوجد عجزا ماليا ب1,000,000,000 دولار، وما دعم الإيرادات بدء عائدات النفط والغاز بالتوريد إلى الخزينة اعتبارا من مايو أيار الماضي، ما شكل إضافة جديدة إلى موارد الموازنة من المتوقع أن تنعكس إيجابا على أدائها خلال النصف الثاني من العام الحالي.
3: وصول إيرادات 2.7 مليار دولار بعد العجزات الهائلة اللي كنا نشوفها، فائض بسيط بعام 2025 وقبل عجزات كبيرة، وأن يصل يعني فقط العجز لمليار دولار ودخول النفط ويمكن يشكل 28% من الإيرادات بالعام الحالي، هذا رقم كبير سينعكس على معيشة المواطن، رح تساعد بأنه يتجاوز الأسعار العالية وقدرته الشرائية تتحسن والرواتب تتحسن.
1: وزارة المالية السورية بدورها أكدت أن نشر بيانات الموازنة يأتي في إطار تعزيز الشفافية والإفصاح المالي مع توقع ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال النصف الثاني، بالتوازي مع آمال بزيادة الإيرادات النفطية وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي.
4: رؤية مالية سورية تقوم على تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق، ومع توقعات محللين ماليين بارتفاع الإيرادات خلال النصف الثاني من العام الحالي ومواصلة الإنفاق على تحسين الخدمات والمشاريع التنموية وإعادة الإعمار، بالتوازي مع تعزيز الأداء المالي للحكومة. محمد السباعي، تيرت عربي، دمشق.
0: مناقشة لهذا الموضوع معنا من غازي عنتاب الأكاديمي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتور عبد المنعم حلبي. نرحب بك دكتور عبد المنعم معنا. اسمح لي أن أبدأ معك بهذه الأرقام المسجلة في الاقتصاد السوري. إيرادات الموازنة ارتفعت بأكثر من 100%، الإنفاق تضاعف أكثر من 3 مرات. ماذا تقول هذه الأرقام في إطار اتجاه الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي؟
5: في الواقع اليوم عندما نتحدث عن تضاعف الإيرادات ونربطها بشكل مباشر بشمول هذه الإيرادات للعوائد النفطية أو عوائد الموارد النفطية ولو كان ذلك منذ أيار، فإننا بالتأكيد نتحدث هنا عن شفافية عالية لم تكن متوفرة في السابق، هذا من حيث المبدأ. إذا ما دخلنا بتفاصيل الإيرادات أكثر ربما يكون هناك نوع من الخلل بالنسبة لزيادة كبيرة في نسبة الرسوم الجمركية بالمقارنة مع التحصيل الضريبي. الرسوم الجمركية مرتبطة بالمدخلات، مرتبطة بالسلع المستوردة، بأيضا المدخلات الإنتاجية، وبالتالي عندما تعتمد الحكومة على تأمين إيرادات كبيرة منها أقل مما هو عليه الحال من مخرجات العملية الإنتاجية من الأرباح، بالتأكيد هناك خلل يجب العمل على معالجته عبر زيادة دمج الكثير من المنشآت والمشاريع ضمن الاقتصاد الرسمي والقيام بتطبيق القانون الضريبي الجديد الذي انتظرناه منذ سنة تقريبا. في الطرف الآخر بالنسبة للإنفاق هناك 3 أضعاف عما كان عليه، إذن هناك آليات صرف غير مرتبطة ارتباط مباشر بواقع الاعتمادات، بمعنى أن آليات الصرف هي موجودة يعني السيولة اللازمة أو التحويلات المالية اللازمة، وبالتالي تم الاستناد بالتأكيد هنا إلى فائض السنة الماضية مثلا، أو إلى سندات تم تأمينها، سندات تمويل قصيرة الأجل تم تأمينها وتحويلها بشكل مباشر باتجاه الإنفاق المستهدف. الأمر الذي يجب دائما العمل عليه هو أن يتم الاشتغال بحالة من التزامن بين الإيرادات وبين الإنفاق، والارتكاز إلى أساس الاعتماد لعدم الوقوع في العجز الذي جرى حتى الآن خلال النصف الأول.
0: لو نتوقف عند نقطة الإيرادات وهذا الارتفاع الذي شهدته الإيرادات، إلى أي حد يمكن القول أنها أو هذا التحسن يعكس تحسن مستدام في النشاط الاقتصادي، أم أنه مرتبط بعوامل استثنائية مؤقتة؟
5: أنا أعتقد أن كما قلت قبل قليل 40% من هذه الإيرادات هي رسوم جمركية، لأن الاستيراد ضخم جدا، والأرقام التي يعني يتم الحديث عنها هي أرقام مليارية سواء من تركيا أو من غير تركيا، وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن ارتكاز 40% من الخزينة العامة على هذه على هذا المورد مقابل مئات ملايين من الدولارات فقط من التحصيل الضريبي، هذا يعني بأن هناك قصور في عمل وزارة المالية، لأن النسبة يجب أن تكون متوازنة، بمعنى تقديم تسهيلات للمدخلات الإنتاجية، المواد اللازمة للإعمار، أيضا تأمين حالة من الإدماج المستمر من التراخيص ومن التسهيلات لدمج الكثير من المستثمرين في العملية الإنتاجية الرسمية. نحن نعاني في سوريا من 50% على الأقل من اقتصادنا هو غير رسمي وغير مندمج ضمن آليات الترخيص وآليات دفع الضرائب، هذا الخلل يجب بالتأكيد معالجته. وأيضا كنا نحتاج المزيد من الشفافية فيما يتعلق بموضوع إيرادات الموارد النفطية. الحكومة قالت بأن ذلك بدأ من أيار، أي تدفق الإيرادات النفطية من أيار. طيب هذا الذي بدأ من أيار هو متعلق فقط بشهرين أيار وحزيران، أم متعلق بكامل المرحلة؟ نحن نعرف بأن ذلك أيضا يمكن أن يعطي أرقاما مختلفة خلال النصف الآخر من السنة.
0: بالحديث عن المالية العامة وهذا التحسن في المالية العامة، إلى أي حد يعتبر كافي لجذب المستثمرين، أم أن البيئة الاستثمارية والقانونية السورية بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات أخرى زيادة عن التي تم إعلانها لجذب المستثمرين؟
5: بالتأكيد اليوم الشفافية المالية مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين، ولا سيما كما قال أحد ضيوفكم في التقرير، المستثمرين السوريين الذين يعني هم يجب أن يمنحوا الآن الأولوية، لأنهم يشكلون نطاق شراكة مهم جدا مع القطاع العام، وهذا ثبت خلال الأشهر الماضية. طبعا الاستثمار الأجنبي مهم جدا، لأنه يدخل بالتدفقات النقدية بشكل كامل ولا يرتبط ارتباطا مباشرا بالموازنة وواقعها، هو يرتبط بالخيارات التي لها علاقة بالربحية والمخاطرة، وبالتالي الحكومة هنا يمكن أن تلعب دورا كبيرا في زيادة الضمانات والكفالات السيادية بالنسبة لواقع المستثمرين الأجانب. الشيء المهم والذي نحن بحاجة له وبحاجة ماسة هو موضوع قوننة الموازنة. مجلس الشعب أصبح جاهزا، يجب أن تكون الموازنة ضمن قانون، يجب أن تكون الاعتمادات التي تمثل الإيرادات هي الركيزة الأساسية للإنفاق، لا أن يكون هناك فصل بين آليتي الإيراد وآلية الإنفاق كما يعني أقدر أنه قد جرى خلال النصف الأول. هذا الأمر يؤدي إلى موازنة قوية، وبالتالي ضبط العجز ضمن الحدود التي كانت مقررة أساسا في الموازنة عندما صدرت قبل بداية هذا العام.
0: طبعا إعادة الإعمار تحتاج لمئات المليارات دكتور عبد المنعم، وهنا يطرح التساؤل عن كيفية أن تنتقل سوريا من تمويل الإنفاق العام إلى جذب رأس المال الخاص برأيك؟
5: أنا أعتقد بأن مرحلة المنح والمساعدات قد تجاوزتها سوريا، والآن نحن نذهب باتجاه الشراكات ومرحلة من التعافي. طبعا بالتأكيد هناك عشرات المليارات تذهب الآن بشكل يعني ربما بطيء، ولكنه ضمن خطة زمنية واضحة باتجاه تطوير القطاع الطاقة. طبعا نتحدث هنا عن الآبار النفطية التي تم تحريرها من قسد، وأيضا الغاز، وبالتالي الاعتماد بشكل ذاتي على تأمين مقدرات لتطوير واقع الطاقة الكهربائية بالاعتماد على القدرات الذاتية. هذا طبعا سوف يؤدي إلى تخفيف عبء كبير على الموازنة من فيما يتعلق بموضوع الاستيراد. أيضا موضوع ربما الانتقال إلى مستويات أعلى من التخطيط بالاعتماد على إحصائيات ومسوحات حقيقية عن واقع الاقتصاد السوري. اليوم حتى الآن في عنا حالة من التخبط فيما يتعلق باحتياجات الاقتصاد السوري، هل نحتاج إلى 200 ألف برميل يوميا من النفط أم إلى 300 أم إلى 150؟ المؤسسات المختصة يجب أن تعمل على تأمين داتا كاملة عن احتياجات الاقتصاد السوري لبناء خطط ذات قيمة وبالتالي القياس عليها، بما يسمح أيضا للجهات المختلفة لتقييم حالة أو أداء الحكومة سواء الجهات الرقابية أو الجهات المهتمة الاستثمارية الداخلية والخارجية.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غازي عنتاب الأكاديمي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتور عبد المنعم حلبي. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر مواقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: جيدي فانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غرب تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يمضي انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة. كشف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين في اليمن، وأكد ديفانس أن البيت الأبيض يراقب الأوضاع بدقة لضمان المصالح الأمريكية.
1: نحن على اطلاع وثيق بالأوضاع وننسق مع السعودية والأطراف المتضررة في المنطقة، ومنخرطون في محادثات واتصالات مباشرة مع الحوثيين في اليمن للتعامل مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. بدأنا حوارا مباشرا مع الحوثيين، ونشعر بأن مجريات الموقف تحت السيطرة على الرغم من سرعة وتيرة الأحداث وتغيرها. واشنطن ستواصل حماية مصالحها في المنطقة.
0: نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم شمال شرقي اليمن، وأوضحت

0: المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين.
1: جغرافيا قد تغير الحسابات.

0: الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي. وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة، وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة. وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعما استخباراتيا ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانيا إلى انعكاساتها الفادحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنيا وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تي عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في إبرام اتفاق سريع، متطرقا إلى موقف واشنطن من المفاوضات وإنتاج الأسلحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وأكد ترامب إمكانية دخول واشنطن في مسار تفاوضي مع طهران التي ترغب حسب قوله في التوصل إلى اتفاق سريع وبإلحاح شديد. وأشار ترامب إلى أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في عملية التفاوض مع إيران، مؤكدا انفتاح واشنطن على هذا المسار. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إنتاج كميات غير مسبوقة من الأسلحة المتطورة، موضحا أنها تسلم يوميا إلى القوات المسلحة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. وفي كلمة بمؤتمر المنظمة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال غروسي إن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية لطهران في الاعتبار عند استئناف عملها داخل إيران. وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة العمل معا مجددا لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار. أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية في النمسا خرق جسيم لحقوق إيران. وأوضح أن القرار انتهك مبدأ المساواة في السيادة، مؤكدا أن النمسا ملزمة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء ومنحهم التأشيرات فورا، مضيفا أن منع رئيس الوفد الإيراني من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوض شرعية أعماله. حذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي لفرض واقع ديني يهودي في محيط المسجد الأقصى. وأكدت المحافظة أن المخطط تقوده منظمات استيطانية متطرفة عبر تنظيم طقوس وصلوات أسبوعية داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تجاوزت إطار الطقوس العابرة المرتبطة بالمواسم الدينية، مستندة إلى رصد دعوات إلكترونية ومنشورات لجماعات الهيكل المزعوم يقودها ضابط إسرائيلي سابق بهدف تطبيع الصلاة في الموقع وتحويله

0: تدريجيا إلى نقطة تمركز وعبادة دائمة بمحاذاة قبور المسلمين. قالت منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو تنفذ مشروعا متكاملا في الضفة الغربية لمحو الفلسطينيين عبر إجراءات تعزز الوجود والسيادة الإسرائيلية مقابل التضييق بصورة متواصلة على الفلسطينيين.
1: تحذيرات من منظمات إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو للفلسطينيين في الضفة بشرا وهوية وأرضا في ظل الاعتداءات والاقتحامات المستمرة بمدن الضفة. منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية قالت في تقرير إن مشروع نتنياهو في الضفة يقوم على ترسيخ الوجود والسيادة الإسرائيلية من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تقوي قدرة الفلسطينيين على مواصلة وجودهم كجماعة في وطنهم. وأكد التقرير أن مرحلة جديدة من السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية بدأت منذ نهاية 2022 وتستند إلى السيطرة واستخدام العنف والسلب من خلال هجمات المستوطنين وعدوان جنود الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويضيف التقرير أن سياسة المحو لا تقتصر على القتل أو التهجير، بل تشمل تفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين العيش على أرضهم عبر منعهم من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم وتقييد حركتهم وإضعاف مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية. ويعترف التقرير الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، بينما ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. وتعتبر المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن ما يحدث في الضفة وغزة يعكس منطقة محو واحدا وإن اختلفت أدواته ووسائله. إسرائيل تهجر التجمعات الفلسطينية وتدفع بالاقتصاد إلى حافة الانهيار، ويعيش ملايين الفلسطينيين في حالة خوف دائم من عنف جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث تتكرر الاقتحامات والاعتقال وتدمير المنازل والقتل العشوائي بشكل شبه يومي.
0: في قرية الطيبة شرق رام الله لم تتوقف هجمات المستوطنين عند المنازل والممتلكات، بل امتدت إلى الكنائس ودور العبادة، ما دفع بعض العائلات المسيحية إلى الرحيل رغم الإدانات الدولية.
2: هنا قرية الطيبة شرق رام الله، حيث يتعرض السكان بازدياد مضايقات وهجمات المستوطنين، وبالرغم من التصريحات الغربية والإدانات لما يتعرض له سكانها، إلا أن اعتداءات المستوطنين آخذة بالارتفاع. من هذه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين وما حولها تنطلق الهجمات صوب القرية، اعتداءات تكتسب خصوصية إذ تضم البلدة مسيحيين فلسطينيين منذ القدم، وكانت كنائسها التاريخية شاهدة على استهداف دور العبادة. هذا الضغط المتواصل دفع عددا من الفلسطينيين للرحيل، وأسهم في النزيف المستمر للوجود المسيحي في البلدة وعموم الأراضي المحتلة.
3: كان عدد السكان أكثر بكثير في الأيام الماضية، في السنين الماضية، لكن الآن هجرت بعض العائلات من بلدة الطيبة وهجرت بعض الشباب، والتفكير حاليا بعض الشباب للهجرة نتيجة إرهاب المستوطنين ونتيجة عدم الأمن داخل البلدة ونتيجة الاقتصاد المنهار.
2: معاناة في أبشع صورها يجسدها أصحاب هذا المنزل المحاصر، فمن بعيد وبعد اكتمال تجهيزه تتويجا لعناء سنين، يحرم بشير كوني وعائلته من العيش فيه بسبب هجمات المستوطنين.
4: وجود المستوطنين واعتداءاتهم علينا، حتى أنه أقول لك شغل واحد، أنه في لما أجوا طعون السلام وأجوا طلعوا الأغنام، أجت ترك طرون هذا الأزرق، سألوه في نص في الموضوع هذا بودي لك صورته، سألوه قالوا لي ليش أنت مستولي على بيت فلسطيني؟ كلم هذا البيت إلي والبلد إلي.
2: هاجرت في القرية 16 عائلة فلسطينية مسيحية على الأقل بفعل المضايقات، ورغم أن غالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية، فإن الجيش الإسرائيلي أعلن البلدة في أكثر من مناسبة منطقة عسكرية مغلقة بذريعة الحفاظ على الأمن فيها. تتنوع الاعتداءات ما بين حرق المركبات والممتلكات وخط شعارات عنصرية، وليس انتهاء بتدنيس كنائس الطيبة. كغيرها من القرى والتجمعات الفلسطينية تعيش قرية الطيبة ويلات اعتداءات المستوطنين وهجماتهم، جرائم طالت الكنائس كما المساجد.

0: جد، وكانت عوامل لتهجير عدد من مسيحيي هذه البلدة. إبراهيم خلف ترتي عربي من بلدة طيبة شرق رام الله الضفة الغربية المحتلة.
1: أصيب 21 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما انتشل جثمان شهيد في جنوب القطاع. وأفادت مصادر محلية بإصابة 10 فلسطينيين بغارة استهدفت خيمة للنازحين وسط مدينة غزة، وأصيب آخرون بقصف خيمة قرب مستشفى الوفاء. كما أصيب 6 فلسطينيين بقصف خيمة غرب خان يونس، وأصيب شاب برصاص الاحتلال شرق المدينة. وفي مواصي رفح انتشل جثمان شهيد أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في المنطقة. أفاد مصدر لبناني بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان خلال الساعات المقبلة لتحريك المفاوضات بين بيروت وتل أبيب. وأكد المصدر اللبناني أن سفيري بيروت وتل أبيب سيبحثان في واشنطن التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في يونيو الماضي. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن سوريا استعادت مكانتها الطبيعية بين أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأضاف أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
2: انطلاقا من إيماننا الراسخ بالشفافية والتعاون البناء، اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 من تموز. وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة الطريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة عقدين من الإغلاق المحكم. وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
1: انطلقت في مدينة دمشق النسخة الأولى من فعاليات أسبوع الفن بعد سنوات من غياب المشهد الفني السوري، وتهدف الفعالية إلى تقديم تجارب فنية متنوعة وفتح مساحات جديدة للتعبير وإعادة تنشيط الحركة الفنية في سوريا.
3: بعد سنوات غاب فيها المشهد الفني السوري، تنطلق من دمشق فعالية أسبوع الفن في مبنى وردة مسار، حيث تتداخل الأعمال الفنية مع تفاصيل المكان الذي لم تكتمل أعمال إنشائه بعد، ليمنح الفعالية طابعا مختلفا ومساحة مفتوحة أمام الفنانين والجمهور.
4: أسبوع الفن في سوريا هو عبارة عن معرض كبير بيجمع 47 فنان، عندنا أعمال متنوعة كتير، عندنا نحت، عندنا لوحات، عندنا لوحات رقمية، عندنا معرض فوتوغرافي كمان. هي أول مرة نعمل معرض بهالحجم.
3: هنا لا يجتمع الفنانون من اختصاصات مختلفة فحسب، بل يحاولون تحويل المكان إلى نقطة التقاء بين الفن والجمهور، إلى مساحة تتيح مشاهدة تجارب قد لا تجد طريقها عادة إلى أماكن العرض التقليدية.
5: اليوم مشاركة بآرت ويك سوريا، سعيدة بهي المساحة لحتى نعبر عن الفن بأشكال متعددة، نحت، انستليشن، لوحات وغيره. اليوم مشاركة بعمل تحت اسم رؤية متشدية، اجت من سؤال كيف نحن بنشوف نفسنا وكيف بنشوف الواقع الخارجي على أثر التحديات والصدمات اللي بنعيشها. اخترت من العين كرمزية لعبر عن هي الجدلية بين رؤيتنا للواقع الخارجي وإحساسنا الداخلي. كيف ممكن الأشياء تعبر عنا. اخترت العين كمان لحتى تكون في كونتاكت بين المشاهد والعمل.
6: اليوم أنا مشاركة بأرت ويك سوريا بلوحاتي وبعمل تركيبي. صراحة أرت ويك سوريا أعطانا فرصة كتير مهمة للفنانين نرجع نعرض أعمالنا، وخلقنا فرصة لحتى نرجع نعيد إحياء المشهد الفني.

0: بسوريا. عملي تركيبي اسمه أغرس، هو دعوة للتسامح. حبيت كل سيف من هدول السيوف يرمزوا لمواقف أو ذكريات أو أفكار لحنا بحاجة إنه نغفر عنها.
1: وتتجاوز أهمية هذه التجربة أيام الفعالية بالنسبة لفنانين يرون في مثل هذه المساحات فرصة لإعادة تنشيط الحركة الفنية، فبعد سنوات أثرت في مختلف جوانب الحياة الثقافية والفنية تبدو الحاجة أكبر إلى منصات تجمع الفنانين وتمنحهم فرصة الحضور والتعبير.
2: من دمشق، يحاول أسبوع الفن إعادة الحياة إلى المشهد الثقافي السوري عبر جمع الفنانين من مجالات مختلفة وفتح مساحة جديدة للتعبير والتفاعل مع الجمهور. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق يقضي بالامتناع المتبادل عن استهداف منشآت الطاقة. وغدت انتقادات وجهها لضربات كييف التي طالت مصافي النفط ومنشآت نفطية روسية. قال ترامب إن الارتفاع في أسعار الديزل عالميا يعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نافيا أن يكون ناجما عن العمليات العسكرية ضد إيران. تجدد الخلاف في الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء لم تتفق بشأن تمديد عقوبات التكتل المفروضة على روسيا، مشددا على أن النزاع تجدد حول القضية، وأضاف أنه لم يتم التوصل إلا إلى اتفاق يقضي بتمديد العقوبات على روسيا بسبعة أيام فقط. حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع. وأوضحت المنظمة أن النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان قد ينهار بسبب الافتقار إلى التمويل. وقالت إنه من دون تمويل جديد لن تتمكن المنظمات من إيصال المساعدات إلى حيث تتعاظم الحاجة إليها. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن بغداد تنظر إلى فرنسا بوصفها شريكا موثوقا في إطار الصداقة الدائمة وحاجة العراق لشركاء استراتيجيين. وأكد الزيدي أن الحكومة العراقية ستوفر كل الدعم والتسهيلات والبيئة الاستثمارية الملائمة للشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار في العراق. مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي يرصد تحول غير مسبوق تشهده أو يرصد تحول غير مسبوق تشهده مواقف الناخبين الأمريكيين من القضية الفلسطينية، إذ كشف استطلاع حديث تقدم نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين على المتعاطفين مع إسرائيل للمرة الأولى.
4: للمرة الأولى في استطلاعات جامعة كيوني باك، يتقدم التعاطف مع الفلسطينيين على التعاطف مع الإسرائيليين لدى الناخبين الأمريكيين. 38% قالوا إن تعاطفهم أقرب إلى الفلسطينيين مقابل 35% لإسرائيل، وهي أعلى نسبة فلسطينية وأدنى نسبة إسرائيلية منذ بدء طرح السؤال عام 2001. لكن الفارق البالغ 3 نقاط يبقى ضمن هامش الخطأ، بينما تكمن الدلالة الأهم في اتجاه التحول. 48% من الناخبين يرون أن واشنطن تبالغ في دعم إسرائيل، وترتفع النسبة إلى 67% بين الديمقراطيين، تحول تؤكده استطلاعات أخرى. فجالوب سجل في فبراير تقدم التضامن مع الفلسطينيين ب 41% مقابل 36 لإسرائيل، فيما أظهر مركز بيو أن 60% من الأمريكيين باتوا ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية. ويبدو التغير أكثر وضوحا بين الشباب، بمن فيهم الجمهوريون ذو 50 مدفوعا بصورة الحرب والدمار في غزة وانتشار المحتوى الفلسطيني عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تراجع الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو. وفي إسرائيل يثير الابتعاد المتزايد

0: تؤيد للشباب وحتي قطاعات من اليهود الأمريكيين مخاوف من خسارة رصيد سياسي اعتبر لعقود أحد أهم عناصر القوة الإسرائيلية في واشنطن. لكن حظوظ المرشحين الداعمين لفلسطين تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ ترتفع فرصهم في الدوائر ذات الأغلبية الديمقراطية وفي المدن الجامعية والمناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الشباب والعرب والمسلمين، بينما تصبح مهمتهم أصعب في الولايات المتأرجحة حيث تتقدم قضايا الاقتصاد وكلفة المعيشة والهجرة على السياسة الخارجية في أولويات الناخبين. قد لا تحسم فلسطين انتخابات نوفمبر منفردة، لكنها أصبحت أحد المعايير لاختبار المرشحين وعاملاً قادراً على تعبئة الشباب والعرب والمسلمين والضغط باتجاه تقييد الدعم المقدم لإسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: تتواصل في الأسواق والمكتبات التونسية الاستعدادات للموسم التعليمي الجديد، وتأتي العودة للمدارس هذه السنة في ظل ضغوط مادية تجعل تأمين احتياجاتها تحدياً جديداً للعائلات التونسية.
2: في أسواق تونس يواصل الأولياء استكمال حاجيات العودة المدرسية محاولين انتقاء الضروري منها وفق قدرتهم المادية. عودة إلى مقاعد الدراسة لأكثر من مليوني تلميذ هذا العام تأتي بعد صيف استثنائي ترك العائلات في حالة من الإرهاق النفسي وسط انقطاعات الماء والكهرباء.
3: عندي ثلاثة صغيرات والأسوام ما تعجبش بصراحة، واللي يقول لك راهو سوم به ومعقول راهي تكذب عليك راه، والناس الكل تشكي وتبكي راه، وكي تجي تشوفي برشا تشري برشا. انا واحده من الناس ما نجمتش، شيت الوحده كها.
2: اما اصحاب المكتبات فيشتكون بدورهم تاثر حركه البيع بالقدره الشرائيه للمواطن، الى جانب نقص بعض المستلزمات من بينها كتب محدوده الاعداد وكراس مدعم لا يزال غير متوفر رغم الاقبال عليها.
4: برشا ناس تقول لك نستنى تجي الشهريه باش نشري، فما اللي يقول لك انا بلاش مدعم ما نشريش، فما اللي يقول لك نحب الكتب كاملين، دونك هذوما مشكل اخرى، يحب الكتب كاملين يفلت عليه عناوين كل مره يتقطع عنوان، دونك اللي يلقى كتاب ياخذه من غير ما يخمم ويقعد يلقط فيهم بالكعبه بالكعبه. معناه بالحق انا نشوف روحي كمواطن قبل اني بعثت مشروع مونك فما في البابي نتاع سورتو الكتب وفي الكراسات المدعمه.
2: ورغم ما يحيط بالعودة المدرسية من صعوبات، تتواصل مبادرات المجتمع المدني والأفراد من خلال المساعدات والإسهام في تهيئة المؤسسات التربوية بما يضمن عودة مدرسية أكثر راحة وملائمة للتلاميذ.
5: تعود المدارس لاستقبال تلاميذها فيما يواصل الأولياء مواجهة كلفة العودة المدرسية بينما يحتاجه أبناؤهم فعلا وما تسمح به قدرتهم على الإنفاق. رحمة سياري، تريتا عربي، تونس.
1: تفرض الدراجات النارية حضورا متزايدا في شوارع طهران لا باعتبارها وسيلة أسرع لتجاوز الاستحام فحسب، بل كخيار اقتصادي في ظل أزمة الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
6: تتقدم الدراجات النارية في طهران لتصبح واحدة من أسرع وسائل التنقل وأكثرها حضورا. آلاف الإيرانيين يعتمدون عليها يوميا سواء في الوصول إلى أعمالهم أو في خدمات التوصيل ونقل الركاب وسط ضغط متزايد على حركة المواصلات في العاصمة.
7: أستخدمها يوميا من الصبح إلى الليل لأن الزحام شديد واستهلاكها للوقود أقل، وبالنسبة للزحام والتنقل داخل السوق الدراجة النارية أفضل وأسهل.
8: أستخدم الدراجة النارية في التنقل والمواصلات، وأنا شخصيا أركبها وهي الأسهل في التنقل.
6: الاعتماد المتزايد على الدراجات يرتبط أيضا بأزمة الوقود وضغوط على الاستهلاك في وقت بات فيه توفير الوقود وكلفته جزءا من حسابات الإيرانيين اليومية.
9: ارتفاع أسعار البنزين الذي نشهده مؤخرا يمكن أن يؤثر على سلوك المستهلك في اختيار نوع وسيلة النقل التي يستخدمها، ويدفع إلى الاتجاه نحو وسائل نقل بديلة مثل السيارات الكهربائية والدراجات النارية.

0: مع اتساع الأعباء المعيشية لم تعد الدراجة النارية مجرد وسيلة لتجاوز ازدحام طهران، بل تحولت بالنسبة للكثيرين لخيار اقتصادي أقل كلفة في التنقل وأسرع في مدينة تعيش تحت وطأة الحرب والعقوبات وارتفاع تكاليف الحياة.
1: في شوارع العاصمة الإيرانية طهران تختصر هذه الدراجات جانبا من التحولات التي فرضتها الأزمة على الحياة اليومية، وسيلة نقل كانت منتشرة قبل الحرب، لكن أزمة الوقود والضغط الاقتصادي جعلها أكثر حضورا في العاصمة طهران. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
2: في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. جي دي فانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوة الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. ترامب يبدي افتتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
3: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائعة؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
5: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم، إذا فهمي.
9: نعم، أسرع وقت ممكن ويحضرنا الآن.
11: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
13: ترك مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يكتسح ليفانتي في الدوري الإسباني ويعزز صدارته للدوري الإسباني. جدل تحكيمي حول شرعية هدف هالاند في ديربي مانشستر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم نتحدث عن ديربي مانشستر ونناقش مدى شرعية هدف المباراة الوحيد وأحقية السيتي بالفوز بالمباراة.

حقق برشلونة فوزا صعبا على ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة، محققا انتصاره الخامس تواليا وموسعا الفارق في الصدارة إلى

ثلاث نقاط أمام ريال مدريد. حسم مانشستر سيتي ديربي مانشستر بفوزه على يونايتد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع السيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر. حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا على مضيفه إلفرسبورغ بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، وسجل لينارد كارل وهاري كين هدفي الفريق البافاري، فيما أحرز موريس كراتن ماخر هدف أصحاب الأرض الوحيد. حقق غلاطا سراي فوزا شاقا على ضيفه كوجايلسبور بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز، ورفع غلاطا سراي رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة أمام بشكتاش صاحب المركز الثاني. أفلت فاماليكاو من الخسارة أمام سبورتينغ لشبونة وفرض عليه تعادلا دراميا بهدف لمثله رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين ليوقف الانطلاقة المثالية للفريق في الدوري البرتغالي، وأوقف التعادل سلسلة انتصارات سبورتينغ المتتالية في الدوري عند 5 مباريات ليخسر لشبونة أول نقطتين له هذا الموسم. قاد الشاب كافان سوليفان فريق فيلادلفيا يونيون إلى فوز كاسح على سان دييغو ب5 أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري الأمريكي، ورفع فيلادلفيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع بعدما حقق 9 انتصارات مقابل 10 هزائم و6 تعادلات. توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على الأمريكي بن شيلتون ب3 مجموعات مقابل 1، وحصد زفيريف اللقب بعد 6 سنوات من خسارته نهائي 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. أثار الهدف المثير للجدل في ديربي مانشستر موجة واسعة من الانتقادات بعدما أقرت لجنة الحكام في إنجلترا بوجود خطأ تحكيمي في احتسابه، لتتوالى ردود الفعل والتساؤلات حول جدوى الاعتذار بعد حسم نتيجة المباراة. البداية مع حساب الدوري الإنجليزي الذي نقل اعتذار لجنة الحكام في إنجلترا لمانشستر يونايتد، ونشر لجنة التحكيم تقدم اعتذارا رسميا لمانشستر يونايتد بسبب قرار الحكم وتعترف أن الهدف غير صحيح، سيتم فتح تحقيق رسمي في الحادثة. أما الكاتب والصحفي الرياضي محمد عواد فتوقف عند الجدل التحكيمي منتقدا تكرار سيناريو الخطأ ثم الاعتذار، وعلق: غضب واضح من اعتراف منظمة الحكام في إنجلترا بخطأ هدف مانشستر سيتي، السبب هو تكرار هذا السلوك، خطأ ثم اعتذار، بعض الأخطاء في مواسم ماضية ساهمت في تقرير مصير بعض الفرق ما بين تأهل لأوروبا أو هبوط. بعض التعليقات في شبكات التواصل تطالب بإعادة هيكلة كاملة. ومن جانبه نقل محمد جابر تصريحات الخبير التحكيمي المصري عادل عقل الذي وصف قرار احتساب هدف السيتي بالكارثي، وكتب: عادل عقل، كارثة تحكيمية تفسد ديربي مانشستر، وثقافة الاعتراف بالخطأ تتصدر المشهد. في المقابل انتقد سامي مستوى الدوري الإنجليزي وكتب: الدوري الإنجليزي فقد بريقه ولم يعد بذات القوة والحماس، ديربي الشرقية في دوري روشن كان أقوى وأمتع وأفضل من مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والذي تلاعبت فيه غرفة الفار بهدف غير شرعي وسهل اكتشافه، والمفترض أن لجنة التحكيم تكافئ الحكم المساعد الأول. وأخيرا تساءل أحمد عن جدوى اعتراف لجنة الحكام بالخطأ بعد إقرارها بأن هدف السيتي الذي حسم ديربي مانشستر جاء من حالة تسلل، وكتب: لجنة الحكام بإنجلترا تعترف أن هدف السيتي الذي حسم ديربي مانشستر اليوم خطأ تقديري من الحكام وهو تسلل. طيب، كالعادة نتساءل ماذا استفدنا من هذا الاعتراف؟ فوز ثمين لمانشستر سيتي في ديربي مانشستر، لكن الانتصار هذه المرة لم يأتي من دون جدل، فبين طرد فيل فودن وهدف إيرلينغ هالاند الذي حسم المواجهة برزت قرارات تحكيمية وتقنية الفيديو كعنوان رئيسي للمباراة
قبل أن يتضاعف الجدل باعتراف لجنة الحكام بوجوده.

0: وجود خطأ في احتساب هدف السيتي.
1: لم يكن ديربي مانشستر مجرد مواجهة انتهت بفوز مانشستر سيتي على غريمه اليونايتد بهدف دون رد، بل تحول إلى مباراة مثيرة للجدل بسبب قرارات تحكيمية كان لها تأثير مباشر في نتيجتها. السيتي الذي لعب أكثر من ساعة بعشرة لاعبين خطف الفوز من ملعب أولد ترافورد بهدف إيرلينغ هالاند في الدقيقة 60 ليمنح فريقه انتصارا ثمينا ويحافظ على بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي بأربعة انتصارات متتالية. لكن نقطة التحول الأولى جاءت في الدقيقة 23 عندما أشهر الحكم مايكل أوليفر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فيل فودين بعد ركلته لبرونو فرنانديز في لقطة أثارت جدلا واسعا، خصوصا أن لاعب اليونايتد كان قد ركل فودين قبلها، ورغم تدخل تقنية الفيديو بقي قرار الطرد قائما. أما اللقطة الأكثر إثارة للجدل فجاءت مع هدف هالاند الذي ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويطلب اعتماد الهدف. وبين طرد فودين وهدف هالاند المثير للجدل خرج السيتي منتصرا من ديربي مانشستر، فيما بقيت قرارات التحكيم وتقنية الفيديو العنوان الأبرز لمباراة حسمت بهدف وحيد.
0: وللحديث أكثر عن مواجهة ديربي مانشستر معنا من الجزائر الناقد والمحلل الرياضي خالد معزوزي. أهلا بك كابتن خالد. إذن يعني بعد اعتراف لجنة الحكام في إنجلترا باحتساب هدف خاطئ لمصلحة مانشستر سيتي، إلى أي مدى يمكن يعني القول بأن تقنية الفيديو أثرت على بشكل مباشر في نتيجة ديربي مانشستر؟
2: أكيد والأمر ليس بجديد. أهلا أستاذ أيمن وتحية لكل المتابعين. فعلا مباراة كان فيها التحكيم النجم الأول من ناحية سلبية بالنظر لما حدث، بالنظر للقرارات المؤثرة مباشرة على نتيجة المباراة التي لم ترقى إلى المستوى المأمول فنيا تكتيكيا بدنيا حتى، ولو أن الاندفاع كان حاضرا ولكن سيطر عقيمة لمانشستر يونايتد مقابل أداء لم يصل إلى القمة من جانب مانشستر سيتي الذي لعب لأكثر من 70 دقيقة منقوصا عدديا. جاء الاعتذار ولكن بعد ماذا؟ يعني بعد أن أثر على نتيجة اللقاء الأمر صار يتكرر ويؤثر مباشرة على نتائج مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولهذا الأمر مزعج للجماهير للمتابعين لعشاق كرة القدم. نتحدث عن دوري يملك شعبية عالمية جارفة، ولهذا أمور مماثلة أكيد تسيء إلى سمعة الدوري الإنجليزي ممتاز، تفتح بابا للجدل والنقاش حول مستوى التحكيم وتأثيره المباشر على نتائج المباريات وعلى المتوجين بالألقاب هناك في إنجلترا.
0: نعم خالد، يعني لجنة الحكام في إنجلترا خرج بعد المباراة واعتذر لمانشستر يونايتد عن هذا الهدف الخاطئ، يعني برأيك هل يكفي هذا الاعتذار عندما يكون القرار يعني قد حسم نقاط المواجهة لمصلحة مانشستر سيتي؟
2: لا يكفي بتاتا، لأن الأمر حسم لمانشستر سيتي الذي أضاف 3 نقاط إلى رصيده. لا نقول بأنه، حتى نكون منصفين، لا نقول بأنه فاز بفضل التحكيم وفقط، لأن طرد فودن أيضا كان عنوانا للجدل، ولكن عموما مانشستر يونايتد خلص خسر المباراة، فقد النقاط في عقر الديار، مستمر في أزمته، 4 نقاط من 4 جولات، بداية كارثية على طول الخط، ولهذا أعتقد بأن التحكيم عقد مأمورية مانشستر يونايتد التي كانت أصلا في وضعية صعبة جدا، ولكن ما فعله هو التحكيم في هذه المباراة أو لنقل غرفة الفار التي تدخلت لتغليط الحكم المساعد والحكم الرئيسي بعد أن كان القرار الأول صحيحا. نعلم بأن الفار وجد لمساعدة الحكام، ولكن في أحيان كثيرة أستاذ أيمن حتى في المونديال شاهدنا أن تدخل الفار لا يكون موفق، بل يكون بشكل سلبي يؤثر على قرارات صحيحة في الأصل. الآن مانشستر يونايتد أكيد لن يكتفي بهذا الاعتذار، بل قد يسعى ويضغط لتفادي تكرار أخطاء مماثلة تؤثر على مسيرته في الدوري الإنجليزي ممتاز، خاصة في ظل الصعوبات التي يعاني منها فنيا في بداية هذا الموسم.
0: نعم كابتن خالد، ذكرت طرد في الفودن وهي حالة جدلية أيضا في الدقيقة 23، لكن مانشستر يونايتد يعني أكمل اللقاء بالعدد الكامل ومانشستر سيتي منقوص بلاعب لمدة أكثر من ساعة، يعني برأيك هل التفوق العددي الذي كان لمانشستر يونايتد ألم يكن يكفي

0: لأن يضغط على مانشستر سيتي وبالتالي أن يسجل أهداف، أم أن هناك يعني حالة تكتيكية، يعني نقص في الحالة الفنية للفريق؟
1: وهذا هو الجانب الذي نحبذ الحديث عنه أستاذ أيمن. نتحدث عن لغة كرة القدم بعيدا عن التحكيم الذي يؤثر، أي نعم، ولكن لو نتحدث فقط عن كرة القدم فمانشستر يونايتد لم يكن في المستوى لا في مباراة مانشستر سيتي ولا في بداية الموسم ككل، لأنه تعثر وأظهر بوادر سلبية للغاية رغم تحقيق فوز وحيد وتعادل حصيلة هزيلة 4 نقاط من 4 جولات. مانشستر يونايتد لم يستغل التفوق العددي، اكتفى بفرص قليلة وشحيحة، حتى أن تسديدة ماينو ومخالفة راشفورد تقريبا أخطر الفرص، وهي عبارة عن كرات من مجهود فردي في كل مرة وليست نتاج، ربما فرصة بيومو أيضا كان وجها لوجه، ولكن عموما لم يقدم لنا ما يشفع له لتحقيق الفوز، ما يشفع له لاستغلال أو للاستثمار في النقص العددي للمنافس الذي بقي منظما، قلل المساحات ما بين الخطوط بنفس التنظيم الدفاعي تقريبا 4-4-1، إيرلانغ هالاند وحيدا في الهجوم وريان شرقي في صناعة اللعب بأدوار دفاعية، في حين أن مانشستر يونايتد بالرسم الكلاسيكي 4-2-3-1 لم يغير شيئا حتى عندما طرد فيل فودن. شعرنا بأن الفريقين يلعبان ب11 لاعبا لكل طرف، لم نشعر بهذا التفوق العددي، تفوق نسبي فقط طفيف في الاستحواذ على الكرة، كل شيء كان متقارب بين الفريقين، ولهذا أعتقد بأن مانشستر يونايتد أيضا بعيدا عن التحكيم كان مخيبا مرة أخرى، ويؤكد بأن الأزمة عميقة جدا في هذا النادي وتتجاوز ربما اسم المدرب، لأن التضحية بكاريك قد تكون سهلة ولكن هذا السيناريو يتكرر في كل موسم، ولهذا أعتقد بأن المشكل أعمق بكثير في مانشستر يونايتد الذي لم يستثمر ولم يستغل في ظروف المباراة، رغم صحيح هدف قد يكون غير شرعي، ولكن عموما مانشستر يونايتد لم يقدم ما يشفع له للفوز.
0: كابتن خالد، مانشستر يونايتد اكتفى بـ3 تسديدات طوال المباراة على مرمى مانشستر سيتي، يعني برأيك هل باتت المشكلة يعني في الخيارات التكتيكية لمايكل كاريك؟
1: والمشكل أيضا في من يختار المدربين في مانشستر يونايتد، لأن الأمر صار يتكرر في كل مرة نتحدث عن تنحية المدرب بعد جولات، فشل تين هاغ، فشل كل المدربين الذين تعاقدوا على أو تعاقبوا على تدريب الفريق، ولهذا أعتقد بأن المشكل أعمق بكثير. صحيح أن كاريك ربما لم يوفق تكتيكيا في استغلال النقص العددي للمنافس، في استغلال المساحات التي كانت متاحة، لأن مواجهة فريق منقص عدديا أكيد يسمح لك بالحصول على مساحات أكبر، بدليل لقطة مبومو مثلا حين تدرج مانشستر يونايتد بالكرة بشكل سلس وجيد وهاجم العمق مباشرة واستغل تلك الفرصة لخلق الخطورة على مرمى دوناروما، ولكن ذلك لم يتكرر. نعلم بأن في كرة القدم تكرار المجهودات والجمل التكتيكية مهم جدا لتحقيق للوصول إلى المرمى وتحقيق الأهداف وتحقيق الانتصارات، ولكن أعتقد بأن المشكل أي نعم قد يكون تكتيكيا، ولكن حتى التركيبة الأساسية لمانشستر يونايتد بصراحة حين نشاهد ماغواير في محور الدفاع الظهير الأيسر، دالو أيضا لم يتطور منذ سنوات في مركز الظهير الأيمن، تشكيلة متواضعة للأسف لا تليق بمانشستر يونايتد، غلوري يونايتد بتاريخه بألقابه بطموحات جماهيره، طبعا المشجعون التواقون لعودة مانشستر يونايتد إلى سابق عهده مع سير أليكس فيرجسون، ولهذا أكيد المشكل فني وإداري أيضا، لأن مانشستر يونايتد غائب عن الصفقات الكبرى، لا يستقطب اللاعبين الكبار، لم يعد يستخدم أفضل اللاعبين في العالم، ولهذا ليست هناك سياسة على مستوى الانتدابات واضحة المعالم، ليست هناك إرادة لإعادة هذا النادي إلى مكانته من خلال استقطاب أفضل اللاعبين وأفضل المدربين أيضا، لأن من تعاقبوا على الفريق في السنوات الأخيرة، روبن أموريم أول تجربة في نادي كبير، كاريك أيضا جاء في ثوب المنقذ، صارت معه الأمور بشكل جيد ثم تعثر مرة أخرى في بداية الموسم، فهذا المشكل في كاريك، تعتقد بأن الإدارة تتحمل جزءا كبيرا من وضعية اليونايتد.
0: نعم، ابقى معنا كابتن خالد، نتعرف سويا على أبرز الأرقام في تاريخ مواجهات الفريقين في البريمير ليج.

0: عودة لك ضيف الكريم كابتن خالد. يعني مايكل كاريك يعني أكد بعد المباراة أنه ما زال يؤمن بقدرة الفريق على أن يحقق نتائج كبيرة في الأسابيع المقبلة في ظل البداية المتعثرة واحتلال مانشستر يونايتد للمركز 13 في جدول الترتيب البريمير ليج. هل هذه الثقة مبررة فعلا من قبل كاريك أم أن الديربي كشف حدود مشروع كاريك؟
1: فعلا كشف حدود مشروع كاريك، كشف أيضا حدوده كمدرب، ربما ليس برجل المرحلة في مانشستر يونايتد رغم ما فعله الموسم المنصرم، لأن التغيير عادة أستاذ أيمن في الفرق في منتصف الموسم يحدث تأثيرا إيجابيا، يتنفس اللاعبون، يشعرون بأن الفرص الآن صارت متساوية، هذا ما يسمى بالديكليك أو الوثبة البسيكولوجية التي يحققها عادة تغيير المدرب. ولكن عموما الفريق كان بحاجة إلى مشروع لاعب، إلى هوية لاعب لحد الآن يفتقدها النادي. طبعا تفاؤل كاريك مشروع، الطموح مشروع بالنسبة لأي مدرب، ولكن البوادر سلبية للغاية. لا يكفي للمشجعين أن يستمعوا إلى تصريحات مماثلة إلى خطابات أو شعارات رنانة، بل المشجعون يأملون في عودة بوادر إيجابية. حتى حين يخسر الفريق أحيانا يعطيك بعض البوادر، يعطيك بعض الانطباع بأن الفريق يمكن أن يعود، يخلق الفرص، يصل إلى المرمى، تنقصه ربما تفاصيل صغيرة. ولكن هذا ليس حال مانشستر يونايتد في بداية هذا الموسم، لأنه عاجز عن صناعة الفرص، فقير تقريبا تكتيكيا، فنيا أيضا، جودة اللاعبين تلعب دور. ولهذا وإن لم نحمل كاريك كل المسؤولية، ولكنه أكيد هو المسؤول الفني الأول عن هذا الفريق، المسؤول عن خياراته، المسؤول أيضا عن عدم ضغطه على إدارة النادي لاستقطاب لاعبين في مناصب حساسة. مانشستر يونايتد يعاني منذ سنوات في محور الدفاع، أحيانا لا أستوعب كيف لماغواير أن يكون أساسي في مانشستر يونايتد طيلة هذه السنوات. الأمر غريب، ربما هذا يلخص صورة المشهد التعيس في مانشستر يونايتد الذي كان طبعا يستقطب أفضل اللاعبين وخاصة في محور الدفاع. نتذكر ستام، نتذكر ريو فيرديناند، نتذكر أيضا السربي القوي فيديتش، ولكن في السنوات الأخيرة من هب ودب صار يلعب في مانشستر يونايتد لاعبون متواضعون فنيا تكتيكيا بدنيا، والمدرب أكيد يسأل في هذه البداية التي لا تعد مبشرة بتاتا في ظل حصيلة النقاط، 4 نقاط من 4 مواجهات، حصيلة هزيلة جدا. والتغيير، لا أقول تغيير المدرب، ولكن التغيير في كل السياسة فيما يحدث داخل الفريق مهم جدا للتدارك قبل فوات الأوان، لأن الأمر مهم جدا لفريق يشارك، لا ننسى أستاذ أيمن بأنه معني بخوض غمار دوري أبطال أوروبا، وهذا ما يصعب المأمورين.
0: نعم، بالانتقال للحديث عن مانشستر سيتي، يعني الفريق لعب منقوصا منذ بداية أو منتصف الشوط الأول، يعني برأيك يعني مع ذلك نجح في الحفاظ على تقدمه وخلق فرص عديدة طوال المباراة، برأيك هل أظهر فريق إنزو ماريسكا يعني في الديربي شخصية البطل وقدرة تكتيكية فاقت مانشستر يونايتد؟
1: فعلا يحسب هذا الفوز لمانشستر سيتي لمدربه ماريسكا أيضا، الذي يعد من خريجي مدرسة بيب غوارديولا. كان هناك انتقال سلس ذكي في هذا النادي، حتى الانتدابات كانت مدروسة بتدعيم الوسط في شقه الدفاعي، حتى مع رحيل رودري كان هناك استخدام إنزو فرنانديز الذي كان شرسا للغاية وقويا كما عهدناه بنزعة هجومية نعرفها عنه منذ أن كان في تشيلسي وقبلها في بنفيكا والمنتخب الأرجنتيني. ماريسكا سير المباراة بذكاء، قدم بوادر إيجابية بعد بداية محتشمة، رغم الفوز، رغم الانتصارات، رغم العلامة الكاملة، ولكن نعلم بأن هذا النادي يعيش مرحلة انتقالية بالعديد من الشبان، بالمواهب التي استقطبها غوارديولا الموسم المنصرم. نتحدث عن ريان شرقي في صناعة اللاعب، عن سيمينيو، عن دوكو الذي كان طبعا من أهم عناصر الفريق الموسم المنصرم، بوجود هالاند الذي يعد

0: محور وأساس المشروع في مانشستر سيتي. الفريق قدم فعلا عدة أمور إيجابية، وبهذه المباريات يكبر الفريق، ويعني اللحمة بين اللاعبين تتزايد وتصبح أقوى بكثير، لأن الفريق عانى طيلة 70 دقيقة من نقص عددي لم يؤثر عليه، لم نلحظ. تحدثت منذ قليل عن الفوارق التي كانت بسيطة جدا، وحتى في مراحل من المباراة كان السيتي أفضل، أكثر تنظيما، مساحات قليلة ما بين الخطوط، تدرج بالكرة. نعلم بأن ماريسكا من المدربين الذين يضعون بصمتهم سريعا من حيث الاستحواذ، من حيث التحكم في الكرة، من حيث استغلال عرض الملعب. أيضا الفريق كان مميزا بشكله في البداية ب4-2-3-1، وحتى حين بقي بخطين متقاربين جدا من أربعة لاعبين، مع ترك هالاند في المقدمة لإزعاج محور دفاع مانشستر يونايتد الذي كان مهلهلا وضعيفا للغاية. ولهذا فعلا ماريسكا قدم نسخة محترمة جدا، تبث طبعا الأمل في نفوس الجماهير التواقين استعادة لقب الدوري من أرسنال.
1: نعم كابتن خالد، هل يمكن القول بأن إنزو ماريسكا ملأ الفراغ الذي تركه غوارديولا في مانشستر سيتي؟
0: طبعا من الصعب على أي مدرب أن يكون خليفة لبيب غوارديولا، الذي ترك إرثا كرويا ثقيلا جدا، 10 سنوات فاز فيها بعدة ألقاب، وصلت حصيلته 20 لقبا، أهمها طبعا دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ السيتي. ولكن عموما ماريسكا يملك مقومات، يملك قدرات، اختيار موفق لإدارة السيتي، لأنها لم تجلب مدربا بفكر تدريبي مغاير، بل هو أيضا من مدرسة الاستحواذ، التدرج بالكرة، السيطرة، الضغط العالي أيضا، وهو مرن أيضا تكتيكيا، شاهدناه مع تشيلسي حين كان يواجه فرقا أقوى، ربما نتحدث عن برشلونة أو باريس سان جيرمان أو كبار القوم في البريمير ليج، كان يتنازل أحيانا ويدافع بشكل جيد، وهذا أمر محبب في أي مدرب يتأقلم مع المنافسين ويتأقلم أيضا مع قدراته. ولهذا ماريسكا في هذه المباراة تحديدا في مواجهة كاريك أغلق كل المنافذ، سير المباراة بامتياز. هذه هي الوضعيات التي يتم فيها تقييم المدرب، حين تكون منقوصا عدديا، حين تقوم بتغيير يقلب معطيات اللقاء. ماريسكا أدخل التشكيلة تقريبا المثالية بوجود أندرسون وإنزو في ثنائية الارتكاز، ما سهل من مأمورية العناصر الهجومية، كان هناك تحكم ممتاز في الكرة، حصول على الأخطاء، ما يثبت بأن مانشستر سيتي كان الأكثر تحكما فنيا بغض النظر عن كل ما حدث بسبب التحكيم مجددا. ولكن نتحدث عن فريق قدم فعلا بوادر إيجابية بقيادة إنزو ماريسكا، الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة جدا، ولكنه لحد الآن يفي بالغرض، وقدم بداية موسم تبعث على الإطمئنان والتفاؤل لدى جماهير السيتي.
1: نعم، كنت معنا من الجزائر الناقد والمحلل الرياضي خالد معزوزي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

حرام عليك. كم راح والله العظيم كم راح 9 سنوات كم راح تمام.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في قرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

الأجيال، السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات

أهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم، معكم حسام العشري وتتابعون فيه الليلة. بعد تأجيل اجتماع صلالة، عمان تدعو إلى إيجاد طرق بديلة بعيدا عن مضيق هرمز، وملف إيران النووي على طاولة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع التأييد لفلسطين على حساب إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية. محادثات لأحزاب قومية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية لدفع مساعي الاستقلال عن المملكة المتحدة.

0: مشاهدينا، في ملفنا الأول من العالم اليوم، يعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز وسط مطالبات أمريكية بالتركيز على الملف النووي الإيراني بدلا من الانشغال في قضية هرمز.
1: مضيق هرمز تحت وطأة دبلوماسية متعثرة في أعقاب إرجاء اجتماع إقليمي كان مقرراً في صلالة العمانية لبحث ترتيبات الملاحة في المضيق، وخاصة فيما يتعلق بالشروط الإيرانية التي تربط إعادة فتح المضيق بعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة إسلام أباد. إعلان التأجيل جاء أولاً من قبل وزير الخارجية العماني، ثم أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مشيرا إلى أنه جاء بطلب من إحدى دول المنطقة.
2: لقد طلبت المملكة العربية السعودية عدم عقد الاجتماع بين إيران ودول الخليج في الوقت الراهن. الحرب بين الدول الإسلامية ليس لها سوى مستفيد وحيد، وهو الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى إدامة التوترات وانعدام الأمن في منطقتنا وفيما بين الدول الإسلامية.
1: تأجيل الاجتماع جاء أيضا بعد قرار السعودية إغلاق خط الأنابيب الرئيسي ما بين الشرق والغرب الممتد بطول 1200 كيلومتر على الأقل في الوقت الحالي، على وقع هجمات الحوثيين على السعودية أكبر مصدر النفط في العالم. الخط الذي كان يمثل المسار الرئيسي لنقل النفط من الشرق الأوسط بعيداً عن مضيق هرمز، وسط حديث عن خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن. وعن الموقف الأمريكي من

0: حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية في فيينا وسط تنديد إيراني وروسي وتأييد أمريكي للقرار.
1: للمزيد مشاهدينا في مناقشة هذا الملف ينضم إلينا من الدوحة أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة الدكتور محمد الشرقاوي. أهلا بك دكتور محمد. بالنسبة لاجتماع صلالة الإقليمي لبحث الملاحة بحسب ما قيل في مضيق هرمز، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قال إن قرار التأجيل أتى انطلاقا من تحقيق التوافق، هل يفهم من ذلك أن هناك قوى إقليمية رافضة لمثل هذه الترتيبات؟
2: الواقع أن بعض دول الخليج لا تجاري طهران فيما تسعى إلى تحقيقه، وهو تحديد آلية للملاحة بشروط إيرانية، وتعمل إيران أيضا على محاولة إيجاد توافق مع العمانيين في المقام الأول، ثم يتحول إلى توافق إيراني خليجي. دول الخليج تتمنع الآن عن انخراطها في أي اتفاق مع الإيرانيين لأنها تتمسك بالقاعدة الذهبية وهي حرية الملاحة في المضيق، وأيضا عدم الإقرار بأي سيادة مطلقة لطهران على المضيق. إذن إذا كانت المحادثات الإيرانية العمانية قد تأجلت وربما تبدد الأمل فيها بعد أكثر من شهر، يبدو الآن أن محاولة اجتماع صلالة أيضا تعصف به نفس الرياح، وهذه الرياح تتأتى من الفجوة الكبيرة في التصور الإيراني من ناحية والتصور الخليجي من ناحية أخرى. فبالتالي أمل طهران هو أن تصل بالمضيق إلى آلية إدارة إقليمية ثم تروجها أمام الأمريكيين وأمام العالم بأن كل دول الخليج توافقت على ذلك الترتيب. هذا لا يحظى بتأييد العواصم الخليجية. ونضيف سببا آخر أن أحداث الخط شرق غرب والهجمات على السعودية أيضا عصفت بالغاية من هذا الاجتماع. أيضا البحرين كانت يعني لا تنظر بعين الرضا إلى هذا التقارب. إذن مجموعة عوامل سياسية واستراتيجية تجعل الآن التقارب الإيراني الخليجي على كف عفريت، بمعنى ليست
1: انطلاقا من هذه الجزئية دكتور محمد، حتى يعني هناك الكثير من النقاط لابد من طرحها على حضرتك وأتمنى أن يسعفني الوقت. بالنسبة للبعد السياسي والاقتصادي لدول الخليج، دعني أقول المعتمدة على مضيق هرمز المصدرة لكل مواردها الطاقية من خلال هذا المضيق، هل أتت بعد كل هذه الترتيبات بعد كل هذه التداعيات، هل أتت الخطوة متأخرة عملياً؟ يعني هل كان يفترض أن ننتظر الحرب للبحث في مسارات بديلة؟
2: لا، هناك تصورات سابقة، بمعنى تصورات استباقية في حدود أي أزمة، والخليجيون يعلمون جيدا أن طهران ربما بلورت رؤيتها المستقبلية منذ عام 92، أنه في حالة حدوث أي حرب أمريكية إيرانية ستتم السيطرة الإيرانية على المضيق. هذه ليست معلومات جديدة، ولكن المشكلة أن دول الخليج نأت بنفسها عن أي مواجهة لا مع الإيرانيين ولا بتأييد الإجراءات العسكرية الأمريكية. فبالتالي أصبحت دول الخليج تجد نفسها في متلة صعب المراس. ولاحظنا أنه على الرغم من هذا الحياد الخليجي إلا أن الضربات وجهت إلى الإمارات إلى قطر إلى الكويت وحتى إلى البحرين. فبالتالي الأمن القومي الخليجي أصبح يعني غير مستقر تماما. والآن الأزمة الاقتصادية تفرض نفسها فوق هذا عدم الاستقرار الأمني. الخليجيون يقولونها صراحة إنهم سئموا من حالة الانتظار، لا يستطيعون بيع نفطهم وغازهم وسمادهم، والإيرانيون لا يقدمون صيغة نهائية، بمعنى هل هناك حسن جوار كما كانت السردية الإيرانية من قبل، أم أن دول الخليج ينظر إليها من الناحية الإيرانية وكأنها امتداد للعدو الأمريكي بين مزدوجتين.
1: دكتور محمد، دعني أخرج الفكرة التي تحدثت فيها عن الرؤية الخليجية. اليوم وزير الطاقة والمعادن العماني تحدث انطلاقا أيضا من هذه الرؤية وقالها صراحة بأنه لابد من إيجاد مسارات بديلة عن مضيق هرمز. ما هي برأيك وبتصورك أبرز هذه المسارات المطروحة على الطاولة؟

0: هناك المسارات وهي متعددة، هناك مسار الفجيرة بالنسبة للإمارات، هناك مسار الساحل بالنسبة للسعودية، ولكن وإن برزت أهمية هذه المسارات البديلة إلا أنها تصورات عملية مؤقتة إلى حين انتهاء الصراع بين الإيرانيين والأمريكيين، بمعنى أن دول الخليج تدير هذه المرحلة خطوة بخطوة، ولكن الأصل بمعنى ما تتمسك به دول الخليج كافة هو الإقرار بأن هناك مياه دولية وليست مياه إيرانية خالصة، وهذه المياه الدولية هي التي تسمح باستعادة حركة الملاحة الدولية دون شروط ودون رسوم أو بدل خدمات. المشكلة الآن أن الصراع بين طهران والبيت الأبيض أصبح يلقي بدلاله على الوضع برمته، وإيران حتى هذه اللحظة ونحن في الشهر السابع لم تراجع موقفها إزاء دول الخليج، وإن خفت بعض الضربات العسكرية أصبحنا الآن نخشى على الأردن أكثر من الكويت. إيران هي التي ينبغي أن تستوعب الدرس أنه لا يمكن لا قانونيا ولا استراتيجيا فرض أي سيطرة مطلقة على المضيق أو التحكم في أي مسارات، بمعنى العودة إلى المسار الأحادي الحر لكل السفن بغض النظر إن كانت ناقلة نفط أو سفن تجارية.
1: طيب دكتور محمد، دعني أوسع في الموقف الإيراني الذي اعتبر أن اجتماع صلالة فيما لو تم كان سيبحث المسار الجديد انطلاقا من مضيق هرمز، يعني بحسب المعطيات التي تم طرحها فأن السفن تدخل من الممر المائي الإيراني وتخرج من الممر المائي العماني في مضيق هرمز، واعتبر بأن الحل الأبرز هو عودة الولايات المتحدة والتزام الولايات المتحدة بمذكرة إسلام آباد انطلاقا من هرمز. هل هو موقف إيراني التفافي على الموقف الخليجي الذي طرح فكرة المسارات البديلة؟
0: أولا، لم يتم الإقرار بأي اتفاق نهائي على وجود مسارين، أحدهما شمالي بجوار جزيرة قشم لصالح إيران والآخر جنوبي قرب خليج عمان. نعم. الحديث لا زال قائما عن ثلاثة مسارات محتملة، وهناك المسار الثالث في الوسط وهو الذي يثير انزعاج الإيرانيين أكثر من غيرهم. من ناحية أخرى أيضا، الإيرانيون يعتقدون أنهم يستطيعون لي ذراع البيت الأبيض، بمعنى إذا انفتح الرئيس ترامب على أي مفاوضات معهم في أي لحظة عليه أن يعود عبر بوابة مذكرة التفاهم، وخاصة أن الإيرانيين يتمسكون بفحوى البند الأول وهو إنهاء الحروب على كافة الجبهات بما فيها لبنان وغزة، والبند الخامس الذي يعطي بعض الترتيبات يعتقد الإيرانيون أنها تبسط سيادتهم على المضيق. إذا نحن لم ننهي الخلافة على فحوى البندين الأول والخامس من مذكرة التفاهم، بالتالي يصعب الآن أن نعتد بأن هناك روحا جديدة في المذكرة. لماذا؟ لأن ترامب من ناحيته قال إنه لا يكترث أبدا، بل وضعها في القبر وصلى عليها صلاة الميت. المذكرة الآن تحيا فقط عند احتجاج الإيرانيين على الموقف الأمريكي. أما دول الخليج فترى أنها مستعدة، لا تزال الدوحة متمسكة بوساطتها بالتنسيق مع إسلام أباد. دول الخليج الأخرى تريد عودة،
1: دعني أعود إلى اجتماع صلالة انطلاقا من كل الترتيبات دكتور محمد، وانطلاقا من فكرة جدا مهمة حضرتك طرحتها بالنسبة للمسار الذي تريده إيران في مضيق هرمز وإن كان مسارا جديدا. هناك حديث أيضا في الخفاء عن تعديلات سعودية أتت على المقترح الإيراني العماني، لأجل ذلك أتى التأجيل وإلى أجل غير مسمى حتى الآن. هل تجد أن مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي في محلها من تكريس المسار الجديد لمضيق هرمز انطلاقا من الرؤية الإيرانية؟
0: هناك مخاوف دائمة، لأن إيران لا تنفك عن الإقدام على مجموعة مفاجآت وليست مبادرات، بمعنى إن كانت تلوح بالمباحثات الإيرانية العمانية في المقام الأول، والآن باجتماع صلالة وما كان مؤملا أن ينتج من توافقات خليجية إيرانية، إلا أن إيران أيضا تفاجئ، بمعنى أن السعوديين الآن أصبحوا الصوت الأعلى الذي يشكك في طريقة تفاوض الإيرانيين وإلى أي حد يريدون استمالة، هنا نقطة أساسية، طهران تسعى إلى استمالة أكبر عدد من المواقف الخليجية لما كان يناقش خلال المحادثات الإيرانية العمانية، بمعنى اجتماع صلالة في نظر الإيرانيين هو تتويج لمسار تفاوضي ولمحاولة أن يصل الخليج إيرانيا وعربيا إلى اتفاق إقليمي، ومن تكون له من يكون له نصيب الأسد في تحديد مسار الوضع المستقبلي هو طهران أكثر من العواصم الخليجية. لذلك الآن ما عندما حدث ما حدث في السعودية ارتأت الرياض أن تأخذ خطوة احتراس إضافية، وهناك تنسيق دائم مع بقية دول الخليج، فبالتالي الآن يبدو أن الخليج أكثر يقظة وأكثر صحوة على المفاوضات وأيضا على عدم ارتكاب أي أخطاء استراتيجية، فبالتالي
1: دكتور محمد
0: ينبغي أن نتواضع في الآمال المعلقة على اجتماع المؤجل كما كانت الأمور معلقة على المحادثات الإيرانية العمانية.
1: دعني أخرج من هذه الدائرة الإقليمية ونذهب إلى الموقف الأمريكي. لماذا من وجهة نظرك ترامب قلل من أهمية محادثات صلالة، معتبرا أن واشنطن لا تدخل في مثل هذه المحادثات، علما يعني إذا أردنا أن نربط هذا التصريح، علما أن الصحف الإيرانية بجولة عليها تحدثت عن فخ دبلوماسي أمريكي يكمن في اجتماع صلالة فيما لو تم بشأن مضيق هرمز؟
0: هناك مفارقة في اجتماع صلالة كما كانت في المحادثات العمانية الإيرانية، بمعنى أن طهران تعتد بأن هذه مفاوضات رسمية فقط مع دول الجوار العربي، ولا تقر إيران بأن هناك حضورا أو هناك تمثيلا للولايات المتحدة، لكن من الناحية هذا من الناحية الرسمية. من الناحية الواقعية نلاحظ أن الحضور الغائب وهو أمريكي، بمعنى أن ما قد ينتج أو لا ينتج عن هذه الاجتماعات سواء السابقة أو المؤجل الآن في صلالة، هذا لا يخرج عن إطار التفاعل غير المباشر بين طهران والبيت الأبيض، فبالتالي كان ترامب من حين لآخر يأمل في أن المحادثات الإيرانية العمانية قد تنتج شيئا ما. الآن اجتماع صلالة كان أيضا من المفترض أن يعطينا تحولا أو انفتاح دبلوماسي.
1: طيب دكتور محمد،
0: المحصل النهائي لا يرقى الآن.
1: السؤال الأخير لحضرتك لأنه لم يبقى لدي متسع من الوقت، ولابد من الذهاب إلى مسألة البرنامج النووي الإيراني، لأن ترامب تحدث عن ضرورة التركيز على هذا الملف وليس على مسألة مضيق هرمز. سؤالي بعدة أبعاد. الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت من إيران استئناف العمل مع الوكالة، كيف يمكن واستئناف التعاون، كيف يمكن هذا الاستئناف في التعاون الإيراني مع الوكالة في ظل منع حضور الوفد الإيراني في المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية هل تجد أن أمريكا تبتز إيران بالنسبة للملف النووي الإيراني، علما أنها صرحت مرارا بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا لتخفي كل التوترات والتداعيات السلبية الحاصلة نتيجة هرمز وآثارها على الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي؟
0: أولا حديث ترامب عن البرنامج النووي هذا ليس مناورة جديدة أو خطوة إلى الأمام، بقدر ما يظل موضوع النووي بمثابة خطاب مرجعي عندما يتعثر ترامب في إدارة الحرب العسكرية، الحرب الاقتصادية، المفاوضات، والآن الخيار الرابع والأخير وهو المزج بين الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية المتقطعة، بمعنى أنه أمام الرأي العام الأمريكي يحافظ على خطاب مكافحة إيران النووية. الآن عندما تزداد الضغوط على الوكالة الدولية بضرورة نقل الملف إلى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، هناك توافق على أساس تدويل الخطر النووي إن كان واقعيا أو متخيلا بالنسبة لإيران. الآن المسألة أيضا ترتبط أيضا بأن رئيس هذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أيضا نفسه أحد المرشحين الستة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة، وهناك مصالح مشتركة أيضا. يعني لماذا الآن في هذا السياق الزمني هناك نقل الموضوع من فيينا إلى نيويورك؟ كان من المفترض أن تظل طريقة التعامل أن الوكالة تحتفظ بحق المرشحين.

0: رقبة، وطهران تفسح المجال لكي يأتي الخبراء الدوليون أوقات السلم. هذه مسألة ربما تجاوزتها الوكالة. والآن حتى إذا نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، هناك روسيا وهناك الصين، وهاتان الدولتان لن تذهبا مع الخطوة الأمريكية ولا مع الوكالة الدولية
1: للطاقة
0: الذرية. إذا نحن الآن ربما نرى تعقيدا للملف النووي أكثر من تدويله ومحاولة تسويته بين إيران والمجتمع الدولي.
1: كل الشكر لحضرتك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة، حدثنا من الدوحة.

0: مشاهدينا، في ملفنا الثاني من العالم اليوم، ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تحول غير مسبوق تشهده مواقف الناخبين الأمريكيين من القضية الفلسطينية، إذ كشف استطلاع حديث لجامعة كويني بياك تقدم نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين على المتعاطفين مع إسرائيل.
1: للمرة الأولى في استطلاعات جامعة كيوني باك، يتقدم التعاطف مع الفلسطينيين على التعاطف مع الإسرائيليين لدى الناخبين الأمريكيين. 38% قالوا إن تعاطفهم أقرب إلى الفلسطينيين، مقابل 35% لإسرائيل، وهي أعلى نسبة فلسطينية وأدنى نسبة إسرائيلية منذ بدء طرح السؤال عام 2001، لكن الفارق البالغ 3 نقاط يبقى ضمن هامش الخطأ، بينما تكمن الدلالة الأهم في اتجاه التحول. 48% من الناخبين يرون أن واشنطن تبالغ في دعم إسرائيل، وترتفع النسبة إلى 67% بين الديمقراطيين، تحول تؤكده استطلاعات أخرى. فجالوب سجل في فبراير تقدم التضامن مع الفلسطينيين ب 41% مقابل 36% لإسرائيل، فيما أظهر مركز بيو أن 60% من الأمريكيين باتوا ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية. ويبدو التغير أكثر وضوحا بين الشباب، بمن فيهم الجمهوريون ذو 50، مدفوعا بصورة الحرب والدمار في غزة وانتشار المحتوى الفلسطيني عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تراجع الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو. وفي إسرائيل يثير الابتعاد المتزايد للشباب وحتى قطاعات من اليهود الأمريكيين مخاوف من خسارة رصيد سياسي اعتبر لعقود أحد أهم عناصر القوة الإسرائيلية في واشنطن. لكن حظوظ المرشحين الداعمين لفلسطين تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ ترتفع فرصهم في الدوائر ذات الأغلبية الديمقراطية وفي المدن الجامعية والمناطق التي تضم أعدادا كبيرة من الشباب والعرب والمسلمين، بينما تصبح مهمتهم أصعب في الولايات المتأرجحة، حيث تتقدم قضايا الاقتصاد وكلفة المعيشة والهجرة على السياسة الخارجية في أولويات الناخبين. قد لا تحسم فلسطين انتخابات نوفمبر منفردة، لكنها أصبحت أحد المعايير لاختبار المرشحين، وعاملا قادرا على تعبئة الشباب والعرب والمسلمين والضغط باتجاه تقييد الدعم المقدم لإسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
0: ومشاهدين، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أسامة أبو رشيد. مساء الخير دكتور أسامة. استطلاع رأي حديث صادر عن جامعة كوينيبياك الأمريكية المهمة بالنسبة للمسار الدراسي الجامعي، يتحدث عن تزايد نسبة التعاطف الأمريكي مع الفلسطينيين دون الإسرائيليين. هل يمكن التفصيل في دلالات هذا التعاطف وأسبابه؟
2: مساء النور. يعني كما أوردتم في تقريركم، هذا استطلاع من جملة من الاستطلاعات، وهذه الاستطلاعات يعني موثوقة ذات مصداقية من مراكز معتبرة محترمة مثل جالوب، مثل البيو، مثل كوينيبياك. يعني هذه استطلاعات متواترة ونشهدها على مدى سنوات. صحيح أن هناك تسارعا في 3 سنوات الأخيرة، لكن أيضا التحولات بدأت منذ أكثر من عقد من الآن، يعني حقيقة ربما يعني أكثر من عقد ونصف عندما بدأت التحولات في الموقف الأمريكي أو المزاج العام الأمريكي من إسرائيل. ويعني كان هناك دراسة لجالوب في عام 2017 صدر

0: أصدرت في مطلع عام 2017 حللت كل استطلاعات الرأي التي أصدرتها حول إسرائيل وفلسطين ما بين 2010 ونهاية 2016، وكان الملخص لهذه الدراسة التحليلية أنه كلما زاد وعي الأمريكيين، كلما زادت معرفتهم عن القضية الفلسطينية، كلما زاد قل حبهم لإسرائيل. فإذا المعلومة أو زيادة نسبة المعلومات ورفع مستوى الوعي كان يترافق دائما طرديا مع تراجع الدعم لإسرائيل. في الثلاث سنوات الأخيرة هذه شهدنا حرب إبادة بكل معنى الكلمة. في البداية بعد 7 أكتوبر كان هناك ارتفاع في نسبة التأييد لإسرائيل، ثم انخفضت خلال الأشهر التالية بسبب الجرائم الإسرائيلية، بسبب التدخلات الإسرائيلية والصهيونية في أمريكا هنا، حتى في المسار في ما يتعلق بالحريات المدنية والحقوق الدستورية، التعدي على الجامعات، على الطلبة، على ما يسمى حركة العدالة الاجتماعية. أصبح هناك حالة من النفور من اللوبي الصهيوني في أمريكا، حتى داخل الماجا نرى هذا التصدع. فإذا هذه تأتي في سياق سلسلة مستمرة لم تتوقف منذ أكثر من عقد ونصف ونحن نعيشها نشهدها.
1: دكتور أسامة،
0: لكنها الآن وصلت إلى مستوى آخر.
1: أؤكد المؤكد بحسب ما ورد عمليا، نحن نتحدث عن 38% من المستطلع آراؤهم يؤيدون الفلسطينيين ويتعاطفون معهم، ونتحدث عن ما يقارب 35% يتعاطفون مع إسرائيل، وبحسب ما ورد هناك 27% لم يقدموا أصواتهم. هذا الكم الكبير من المتعاطفين مع الفلسطينيين إلى أي مدى يؤثر سلبا على إسرائيل انطلاقا من هذا الاستطلاع؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن أغلب المستطلع آراؤهم هم من الجيل الشبابي الأمريكي.
0: هو إذا سمحت لي حتى يعني المشاهد أيضا يفهم ما الذي نتحدث عنه.
1: تفضل.
0: ولماذا هذه الأرقام مهمة؟ طبعا الجالوب قالت 41% تعاطف مع الفلسطينيين مقابل 36% مع إسرائيل، كان أوسع قليلا من الكوينيبياك. لكن لماذا هذه الأرقام مهمة؟ البعض قد يقول أرقام متقاربة. لو عدنا إلى عام 22 إلى عام 23 قبل 7 أكتوبر، كان الفارق في الدعم لإسرائيل مقابل الفلسطينيين في خانتين، يعني تكون الأرقام هناك خانتان لصالح إسرائيل. يعني إذا قلنا مثلا 60% لإسرائيل، مثلا 25% للفلسطينيين أو 30%، فكان هناك بون شاسع في الدعم لإسرائيل مقابل الفلسطينيين. إذا نحن نتحدث عن تحول جذري جوهري، يعني حتى لو وصل، لو كان الفلسطينيون أقل بخمس نقاط 10 نقاط لكان أمرا كبيرا وليس قليلا. فإذا نحن أمام تحولات كبرى الآن فيما يتعلق بما تفضلت به، كيف تؤثر على إسرائيل؟ الولايات المتحدة هنا، يعني لنثبت قاعدة، الولايات المتحدة تحت الديمقراطيين أو تحت الجمهوريين منحازة جينيا فطريا إمبريالياً سياسياً لصالح إسرائيل. نحن نعلم ذلك، هذا واقع نشهده، يعني لا يحتاج إلى كثير من التحليل لأننا نعرفه ونعيشه على مدى عقود طويلة. لكن أيضا أمريكا بلد من حزبين، وهذان الحزبان عندما يصبح لديك تصدع داخل حزب، الأهم من هذه الأرقام هو ما جرى داخل الديمقراطيين. هناك 78% من الديمقراطيين ينظرون بسلبية لإسرائيل. إذا نحن لدينا،
1: سأتحدث عن هذه الجزئية، مسألة التوترات إذا صح التعبير الحاصل انطلاقا من أوراق ضغط قد تغني أو قد تؤثر على مسار الانتخابات، أتحدث عن الديمقراطيين والجمهوريين، ولكن انطلاقا من نتيجة هذا الاستطلاع كيف يمكن الاستفادة من هذه الكمية الزائدة بالنسبة للتعاطف في ثلاثة اتجاهات؟ دعني أقول يعني هذه النتائج التي يمكن أن تؤثر في الضغط على الحكومة الأمريكية إزاء موقفها من الفلسطينيين، زيادة عزلة إسرائيل وفضح حقيقتها، الاتجاه الثالث دعم القضية الفلسطينية دوليا.
0: يعني هو أنا لم أكن أريد أن أتحدث بالانتخابات بالمناسبة، يعني والسؤال الذي تفضلت به الضغط على صانع القرار أو صناع القرار في أمريكا كيف يتم؟ يتم عندما تصبح إسرائيل قضية انتخابية. إذا لم تتحول إلى قضية انتخابية لا يهم صانع القرار الأمريكي أو المرشح أو أعضاء الكونغرس.
1: اليوم الديمقراطيون يسعون إلى تحويلها إلى قضية انتخابية انطلاقا من كل الإخفاقات بحسب ما يرى الديمقراطيون بأن ترامب وقع فيها. يعني
0: لا، هو القاعدة الديمقراطية ضد إسرائيل، لكن لا تعني أن قضية إسرائيل قضية لكل ديمقراطي. يعني عندما

0: يصوت. لكن المؤسسة الديمقراطية تحاول أن تحافظ على الدعم التاريخي التقليدي لإسرائيل، فهذا التفتت داخل الحزب الديمقراطي يصبح الآن مسألة انتخابية. أيضا ما رأيناه في ماجا مثلا، التفتت، صحيح أن الأغلبية الجمهورية القاعدة لا زالت مع إسرائيل، لكن نرى تفتتا. فإذا هذا كيف
1: دكتور
0: يؤثر على
1: أسامة،
0: إسرائيل؟
1: هل
0: يصبح
1: يمكن أن نوسع، يعني هل أن يمكن أن نرى وجهة نظرك في مسألة هذه الأبعاد الثلاثة؟ التأثير من الحكومة الأمريكية على الفلسطينيين، عزلة إسرائيل، ودعم القضية؟
0: لا، هو يعني البعض يسيء فهم كيف أمريكا تعمل. أمريكا لا تحكم باستطلاعات الرأي إلا إذا تحولت قضية الرأي العام إلى مسألة انتخابية، لكن إذا بقيت قضية أغلبية لا تصبح قضية انتخابية. وهناك شيء عندنا مثال مهم دائما، مثال القوانين، الحد من، ليس الحد من حمل السلاح، إنما تنظيم حمل السلاح. هناك تعديل الدستوري الثاني الذي يعطي حقا لحمل السلاح، لكن أراد باراك أوباما في 2009 أن ينظم حق حمل السلاح، والديمقراطيون يزعمون أنهم يريدون تنظيم حق حمل السلاح بسبب الجرائم التي ترتكب والمذابح الجماعية التي ترتكب في أمريكا. 79% في عام 2009 و2010 كانوا مع تنظيم حق حمل السلاح. الرئيس من الديمقراطيين هو الذي يطلب هذا. الأغلبية الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ لم يتغير القانون. لماذا؟ لأن القضية لم تكن انتخابية بالنسبة لل79%، كانت للأقلية التي تستثمر أكثر، تستثمر مئات الملايين كل دورة انتخابية، هم الذين استطاعوا أن يحددوا، أن يلزموا الجميع برأيهم. فإذا إلى الآن لم نصل إلى تتحول قضية انتخابية للكل الأمريكي، لكنها تحولت إلى قضية انتخابية داخل الديمقراطيين. الآن لماذا هذا مهم؟ أنا لا أقول إنه ما كيف ستؤثر على الانتخابات الديمقراطية، كيف ستؤثر على الموقف العام الأمريكي، لأنه لدينا حزبين فقط. وعندما تقول كاميلا هاريس أن أحد أسباب خسارتي هي كانت غزة، ويكون تقييم الديمقراطيين لخسارتهم الذي صدر في شهر فبراير سرب، ثم صدر مرة أخرى في شهر حزيران الماضي وتم حذف هذا التحليل منه، وأن أحد أسباب الخسارة هي غزة. إذا نحن نتحدث عن تحول، هذا التحول مدفوع بالشباب، مدفوع بالأقليات، مدفوع داخل الحزب الجمهوري بمن هم أقل من 50، مدفوع بالمستقلين. إذا نحن نتحدث عن أمريكا، ولا نتحدث فقط عن حزب، نتحدث عن أمريكا لأنه من كل الخلفيات.
1: طيب دكتور
0: الآن
1: أسامة،
0: هذا كله،
1: أيضا قبل أن يداهمنا الوقت، يعني أفهم من كلام حضرتك، وإن كنت عرضت إلى فكرة عدم الحديث والخوض بتفاصيل بالنسبة للانتخابات، ولكن أفهم من كلام حضرتك بأن الإدارة الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية هي بالجينات تدعم إسرائيل، باللاوعي تدعم إسرائيل. طيب دعني أحول السؤال إلى طرف آخر، كيف يمكن البناء على نتائج هذا الاستطلاع بالنسبة لمن يريد الترشح، أو بالنسبة للمرشحين من العرب والمسلمين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، أو حتى من المتعاطفين مع الفلسطينيين؟ هل يمكن أن يؤثر هذا الاستطلاع على ذوق الناخب الأمريكي بالنسبة لدعم هؤلاء؟
0: طبعا بالمناسبة، هو أمريكا لا تدعم إسرائيل في اللاوعي، تدعمها في الوعي، وهناك أسباب أعرف أنها
1: طيب في
0: ليست موجودة
1: اللاوعي
0: فلن
1: والوعي.
0: أخوض فيه. في اللاوعي والوعي فلن أخوض فيه، لأن يعرف أن
1: طيب
0: هذا ليس
1: أنا أريد
0: موضوعنا،
1: إجابة
0: لكن
1: على
0: هناك
1: السؤال،
0: نقاط
1: تفضل يا
0: أساسية.
1: دكتور أسامة.
0: نعم. الآن بالنسبة للسؤال الذي تفضلت به، الآن نحن عندنا حالات ترشح لمسلمين، ترشح لعرب، ترشح لتقدميين، أو لمن يسمون الديمقراطيين الاشتراكيين الذين يؤيدون الحقوق الفلسطينية ويترشحون على أساس الحقوق الفلسطينية. هؤلاء استطاعوا، مثل عبدول السيد أو عبد الرحمن السيد مثلا في نيويورك، في ميشيغان، أو كما حصل في نيويورك، كما حصل في كولورادو، كما حصل في مين، استطاعوا أن يفشلوا عشرات الملايين من الدولارات التي صرفت ضدهم من مؤسسات مثل إيباك وغيرها لإسقاطهم. لكن اليوم عندنا نشهد هناك هروب من عدد من المرشحين الديمقراطيين من أموال إيباك التي يعتبرونها أموالا سوداء، وأنها قد تكون سبب في سقوطهم. عندما يتحدث أشخاص مثل عبد السيد وغيره كثير، يعني زهران ممداني تحدث بنفس اللغة، عندما يسأل عن إسرائيل ويقول أنا أتحدث عن مصالح ناخبية في ميشيغان أو في نيويورك. اليوم هناك هذه التحولات قائمة. لا أقلل من خطورة المال الذي تصرفه إيباك، لكن أيضا حتى مرشح جمهوري الذي هو منافس لعبد السيد مثلا في ميشيغان، اللي هو راجرز، الذي طلب من إيباك لا تقوم بحملة دعائية من أجله، لأنه يخشى تفتت حتى داخل الماجا التي وداخل الحزب الجمهوري واستثارة

0: المستقلين الذين هم يريدون أن يكون التركيز على أمورهم المعيشية. حتى إيباك عندما تهاجم أحدا لا تهاجمه على أساس موقفه من إسرائيل، تهاجمه على أساس أنه هل هو تقدم بما فيه الكفاية أم لا. فإذا نحن اليوم عندنا مزاج عام تحول، وهذا التحول نشهده الآن في ترشح أعداد كبيرة للكونغرس.
1: أشكرك.
0: يعني أنا في الأمس كنت في جمع تبرعات لعضوين في الكونغرس مترشحان للكونغرس وسينجحان، واحدة من نيويورك وواحد من نيوجيرسي، كلاهما في دوائر ديمقراطية، هزموا مرشحي إيباك في دوائرهم. الآن نحن نتحدث عن تحول حقيقي. هل هذا يعني تحول السياسة الأمريكية؟ لا، لازلنا بعيدين عن ذلك. هل
1: الفكرة
0: سيعني
1: وصلت دكتور
0: تعديلا
1: أسامة؟
0: في بعض السياسات الأمريكية؟ نعم سيكون، لكن المستقبل يحمل تحولات جوهرية إن استطعنا أن نستثمرها بشكل سليم.
1: كل الشكر لحضرتك، واعذرني فقط لضيق الوقت، الدكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، حدثنا من واشنطن.

0: في ملفنا الأخير مشاهدينا لهذه الليلة، تستضيف عاصمة ويلز كارديف محادثات مشتركة لأحزاب قومية في كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لدفع مساعي الاستقلال عن المملكة المتحدة، في حين يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم قيام أيرلندا موحدة في وقت يستبعد فيه رئيس الوزراء البريطاني أندري بيرنهام إمكانية تنظيم مثل هذا التصويت في أيرلندا الشمالية.
1: زمن وستمينستر يقترب من نهايته، هكذا أعلن رؤساء حكومات ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية الذين أكدوا أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تستعد لتغيير دستوري وأن المشهد السياسي في الأقاليم الثلاثة يتغير، حيث تستضيف العاصمة الويلزية محادثات مشتركة لأحزاب قومية في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وذلك لدفع مساعي الاستقلال عن المملكة المتحدة. تمثل هذه المناسبة المرة الأولى التي تتولى فيها أحزاب قومية قيادة الحكومات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في الوقت نفسه، إذ تسعى هذه الأحزاب للخروج ببلدانهم من المملكة المتحدة وتحقيق أهداف دستورية مختلفة. وأكد زعماء الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك أنهم سيبحثون آليات الدفع نحو إجراء استفتاءات لتقرير المصير في أقاليمهم الثلاثة وكيفية تمكن الأحزاب من العمل معا بصورة بناءة في عدد من المجالات، في مقدمتها الاقتصاد والطاقة والعلاقات الأوروبية. ووقع رؤساء الحكومات الثلاثة مذكرة تفاهم، وذلك لتعزيز التعاون بين أحزابهم وتحديد المجالات التي يمكن للعمل المشترك فيها أن يحدث فرقا حقيقيا. تتزامن هذه التحركات مع فقدان الأحزاب الداعية للاستقلال لأغلبيتها في برلماني اسكتلندا وويلز، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تطبيق إجراءات الحكم الذاتي عام 1999، بينما يحافظ حزب سينن فين على أغلبيته في البرلمان المحلي لأيرلندا الشمالية منذ عام 2022. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم قيام أيرلندا موحدة، في حين استبعد رئيس الوزراء البريطاني إمكانية تنظيم تصويت في أيرلندا الشمالية. يأتي هذا في وقت تتمتع فيه البرلمانات الثلاثة الإقليمية في الأقاليم الثلاثة بصلاحيات تشريعية وتنفيذية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبيئة، إضافة إلى صلاحيات محددة في جباية الضرائب.
0: ولمناقشة مشاهدين هذا الملف نرحب بضيفنا من لندن، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية الدكتور فواز جورجس. أهلا بك دكتور فواز. لماذا هذه المحاولات الانفصالية من اسكتلندا أيرلندا الشمالية وويلز، وما هي أسبابها؟
2: يعني السؤال الرئيسي لماذا الآن؟ لماذا تصر اسكتلندا وويلز و أيرلندا الشمالية على الاستقلال في هذه اللحظة؟ السبب الرئيسي لذلك أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام وعد بنقل صلاحيات التنفيذية المركزية إلى السلطات المحلية في المملكة المتحدة. هذه رؤية رئيس الوزراء بيرنهام، يريد تفكيك السلطة المركزية وإعطاء السلطات المحلية مسؤولية.

0: أكبر في العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وإضافة إلى قضايا أخرى. ومن هنا اغتنمت اسكتلندا الأحزاب القومية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز هذه الفرصة من أجل الطلب بإصلاحات دستورية وتحقيق المصير الذاتي الاستقلال. طبعا رؤية رئيس الوزراء البريطاني تختلف جذريا عن رؤية الأحزاب الثلاثة في الاستقلال وتقرير المصير، ومن هنا هذه الدعوات في هذه الأيام الأخيرة.
1: طيب سيد فواز، هناك دعوات من قادة الأحزاب القومية، دعني أقول في هذه الأقاليم الثلاثة، من أجل ضرورة إجراء استفتاءات لحق تقرير المصير كما يقولون. ماذا لو أعيد استنساخ تجربة اسكتلندا في عام 2014 عندما تم الاستفتاء ورفض الاسكتلنديون في ذلك الوقت الانفصال عن المملكة المتحدة؟
0: يعني هذا بالفعل، هذا ما حدث بالفعل. كل استطلاعات الرأي حتى الآن في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز تظهر، إحصاءات الرأي في اسكتلندا تظهر أن حوالي 47% يريدون الاستقلال، يعني أقل من النصف. وهذه هي نفس النسبة التي صوتت ضد الاستقلال وحق تقرير المصير منذ عدة سنوات. في إيرلندا الشمالية نسبة الرأي العام الإحصاءات والرأي العام هي حوالي 33%، في ويلز 32%. ومن هنا لا أعتقد أن هناك خطرا حقيقيا، حتى لو حصل استفتاء في اسكتلندا أو في ويلز أو في إيرلندا الشمالية، أن هذا الاستفتاء سوف يؤدي تلقائيا إلى الاستقلال الذاتي. ورئيس الوزراء البريطاني يرفض هذا الاستقلال أصلا. ولكن علينا أن ننظر إلى
1: دعني
0: الخلفية السياسية.
1: أوسع في هذه الجزئية دكتور فواز، يعني عندما سألتك السؤال الأول عن أسباب هذه المحاولات الانفصالية كان جوابك بسؤال ولما لا، وكأنك مقتنع عمليا من هذا المسار. سؤالي ليس بمسألة المحاولات الانفصالية، وإنما خلف الواقع الحالي التي تعيشه بريطانيا عن الأزمات الاقتصادية التي تعصف ليس فقط ببريطانيا وإنما بأوروبا بمجملها، الأوضاع السياسية والأمنية في المجمل التي تعيشها أيضا بريطانيا، هل ترى أن كل هذه عوامل شكلت قرار الذهاب نحو الاستفتاء بالنسبة لهذه الأقاليم الثلاثة؟
0: يعني أنا أعتقد أن هذه نقطة في غاية الأهمية. الأوضاع الاقتصادية كارثية في المملكة المتحدة. هناك حوالي 14 مليون بريطاني يعيشون في خط الفقر. الأوضاع الاجتماعية، الغلاء، البطالة، يعني هناك بالفعل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، ليس فقط في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية فويلز، ولكن في كل المملكة المتحدة بما فيها إنجلترا. ولكن هذه الأحزاب القومية تغتنم وتستغل هذه الأوضاع، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من أجل بالفعل، لأن هذه الأحزاب لديها رؤية أيديولوجية، هي ليست فقط أوضاع اقتصادية. يعني الأحزاب القومية ليست فقط موجودة في المملكة المتحدة، هي موجودة في إسبانيا، موجودة في معظم الدول الأوروبية. وهذه الأحزاب الانفصالية تشكل الحقيقة بالفعل خطرا داهما على العديد من الدول الأوروبية. ولكن سؤالك مهم، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية تصب الزيت على النار، وتعطي الأحزاب القومية فرصة من أجل الحقيقة الحصول على تأييد شعبي في أي استفتاء جديد، كان في اسكتلندا أو في إيرلندا الشمالية أو حتى
1: طيب
0: في
1: دكتور
0: ويلز.
1: فواز، أتمنى ألا يداهمنا الوقت كي نفهم أيضا الموقف الأمريكي بضرورة إيجاد أيرلندا موحدة. أريد أن أذهب إلى روسيا. هل تتوقع تدخلا روسيا في تعزيز هذه الحركات الانفصالية وفي تعزيز هذا الاستفتاء من أجل تقرير المصير انطلاقا من هذه الأحزاب القومية؟ هذا السؤال يأتي في ظل التوترات الحاصلة ما بين بريطانيا وروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
0: دعني أميز يعني بين التدخل الروسي في أوروبا ككل والمملكة المتحدة. هناك نوع من الرؤية المشتركة، تقارب الرؤى

0: بين الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الأحزاب النخبوية أو الأحزاب ما يسمى التيار القومي وروسيا. وهذا موجود الحقيقة كان في ألمانيا أو موجود في فرنسا أو في النمسا، لأن هذه الأحزاب الشعبوية هذه ليست، أنا لا أتحدث عن بريطانيا، تنظر إلى روسيا على أنها الدولة الوحيدة التي لا تقبل بالمهاجرين واللاجئين وترفض الليبرالية المتغولة بالنسبة إلى المثليين وإلى غير ذلك. ولكن قدرة روسيا على التدخل في المملكة المتحدة هي أقل بكثير من قدرتها في ألمانيا أو من فرنسا أو في النمسا، لأن الوضع السياسي في
1: حتى ولو
0: المملكة
1: كان على
0: المتحدة
1: حساب الدعم لقادة هؤلاء الأحزاب القوميين.
0: ليس في المملكة المتحدة، ليس هناك من أي دعم مادي أو حسي لروسيا في المملكة المتحدة،
1: الفكرة
0: الدعم
1: وضحت في
0: الروسي
1: هذا الجانب
0: موجود
1: دكتور
0: للأحزاب.
1: فواز. دعني أخرج نحو الموقف الأمريكي، لماذا أيد الرئيس ترامب أيرلندا موحدة؟ وأرادها فعلا قيام أيرلندا موحدة، علما أن رئيس الوزراء البريطاني استبعد إجراء تصويت في أيرلندا. هل هي رسالة بريطانية
0: هنا
1: إلى الرئيس ترامب؟
0: لا، هي رسالة أمريكية إلى المملكة المتحدة. الرئيس الأمريكي غاضب جدا من موقف المملكة المتحدة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. المملكة المتحدة رفضت الدخول في هذه الحرب، وهو يؤيد الآن السيادة للأرجنتين على الجزر في الفوكلاند البريطانية، وأيضا قال أنه يؤيد الوحدة الإيرلندية، وهي رسالة موجهة إلى المملكة المتحدة على أنني أنا غاضب منكم وأنا سوف أدعم الوحدة الإيرلندية إذا حصلت. الموقف الأمريكي التاريخي هو حيادي، الولايات المتحدة لا تتدخل في هذه الشؤون، ولكننا نعرف أن الرئيس الأمريكي الحالي هو يغرد خارج السرب، وهو يحاول إرسال رسائل إلى القيادة البريطانية: أستطيع أن أؤذيكم لأنكم لا تتعاونوا معي في ملفات مهمة، وخاصة الحرب الأمريكية على إيران.
1: كل الشكر لحضرتك الدكتور فواز جورجس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية، حدثنا من لندن. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من العالم اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها

0: يدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فأقام الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى

0: صوت نداءات المستغيثين. نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم. الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
1: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن. الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: محمد سجن رواد محمد.
13: جي دي فينس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعوا. ترامب يبدي انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين في اليمن، وأكد دي فانس أن البيت الأبيض يراقب الأوضاع بدقة لضمان المصالح الأمريكية.
1: نحن على اطلاع وثيق بالأوضاع وننسق مع السعودية والأطراف المتضررة في المنطقة، ومنخرطون في محادثات واتصالات مباشرة مع الحوثيين في اليمن للتعامل مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. بدأنا حوارا مباشرا مع الحوثيين ونشعر بأن مجريات الموقف تحت السيطرة على الرغم من سرعة وتيرة الأحداث وتغيرها. واشنطن ستواصل حماية مصالحها في المنطقة.
0: نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم شمال شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين.
2: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب

0: تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانيا إلى انعكاساتها الفاتحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنيا وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تيريتي عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في إبرام اتفاق سريع متطرقا إلى موقف واشنطن من المفاوضات وإنتاج الأسلحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وأكد ترامب إمكانية دخول واشنطن في مسار تفاوض مع طهران التي ترغب حسب قوله في التوصل إلى اتفاق سريع وبإلحاح شديد. وأشار ترامب إلى أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في عملية التفاوض مع إيران، مؤكداً انفتاح واشنطن على هذا المسار. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إنتاج كميات غير مسبوقة من الأسلحة المتطورة، موضحاً أنها تسلم يومياً إلى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. وفي كلمة بمؤتمر المنظمة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال غروسي إن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية لطهران في الاعتبار عند استئناف عملها داخل إيران. وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة العمل معا مجدداً لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار. أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية في النمسا خرق جسيم لحقوق إيران. وأوضح أن القرار انتهك مبدأ المساواة في السيادة، مؤكدا أن النمسا ملزمة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء ومنحهم التأشيرات فورا. وأضاف أن منع رئيس الوفد الإيراني من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوض شرعية أعماله. حذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي لفرض واقع ديني يهودي في محيط المسجد الأقصى. وأكدت المحافظة أن المخطط تقوده منظمات استيطانية متطرفة عبر تنظيم طقوس وصلوات أسبوعية متكررة داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تجاوزت إطار الطقوس العابرة المرتبطة بالمواسم الدينية، مستندة إلى رصد دعوات إلكترونية ومنشورات لجماعات الهيكل المزعوم يقودها ضابط إسرائيلي سابق بهدف تطبيع الصلاة في الموقع وتحويله تدريجيا إلى نقطة تمركز وعبادة دائمة بمحاذاة قبور المسلمين. قالت منظمة بيت سلم الحقوقية الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو تنفذ مشروعا متكاملا في الضفة الغربية لمحو الفلسطينيين عبر إجراءات تعزز الوجود والسيادة الإسرائيلية مقابل التضييق بصورة متواصلة على الفلسطينيين.
2: تحذيرات من منظمات إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو للفلسطينيين في الضفة بشرا وهوية وأرضا في ظل الاعتداءات والاقتحامات المستمرة بمدن الضفة. منظمة بيت سلم الحقوقية الإسرائيلية قالت في تقرير إن مشروع نتنياهو في الضفة يقوم على ترسيخ الوجود والسيادة الإسرائيلية من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تقوي قدرة الفلسطينيين على مواصلة وجودهم كجماعة في وطنهم. وأكد التقرير أن مرحلة جديدة من السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية بدأت منذ نهاية 2022 وتستند إلى السيطرة واستخدام العنف والسلب من خلال هجمات المستوطنين.

0: الفلسطينيين وعدوان جنود الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويضيف التقرير أن سياسة المحو لا تقتصر على القتل أو التهجير، بل تشمل تفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين العيش على أرضهم عبر منعهم من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم وتقييد حركتهم وإضعاف مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية. ويعترف التقرير الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، بينما ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. وتعتبر المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن ما يحدث في الضفة وغزة يعكس منطقة محو واحدا وإن اختلفت أدواته ووسائله. إسرائيل تهجر التجمعات الفلسطينية وتدفع بالاقتصاد إلى حافة الانهيار، ويعيش ملايين الفلسطينيين في حالة خوف دائم من عنف جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث تتكرر الاقتحامات والاعتقال وتدمير المنازل والقتل العشوائي بشكل شبه يومي.
1: في قرية الطيبة شرق رام الله لم تتوقف هجمات المستوطنين عند المنازل والممتلكات، بل امتدت إلى الكنائس ودور العبادة، ما دفع بعض العائلات المسيحية إلى الرحيل رغم الإدانات الدولية.
2: هنا قرية الطيبة شرق رام الله، حيث يتعرض السكان بازدياد لمضايقات وهجمات المستوطنين، وبالرغم من التصريحات الغربية والإدانات لما يتعرض له سكانها، إلا أن اعتداءات المستوطنين آخذة بالارتفاع. من هذه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين وما حولها تنطلق الهجمات صوب القرية، اعتداءات تكتسب خصوصية إذ تضم البلدة مسيحيين فلسطينيين منذ القدم، وكانت كنائسها التاريخية شاهدة على استهداف دور العبادة. هذا الضغط المتواصل دفع عددا من الفلسطينيين للرحيل، وأسهم في النزيف المستمر للوجود المسيحي في البلدة وعموم الأراضي المحتلة.
3: كان عدد السكان أكثر بكثير في الأيام الماضية، في السنين الماضية، لكن الآن هجرت بعض العائلات من بلدة الطيبة وهجرت بعض الشباب، والتفكير حاليا بعض الشباب للهجرة نتيجة إرهاب المستوطنين ونتيجة عدم الأمن داخل البلدة ونتيجة الاقتصاد المنهار.
2: معاناة في أبشع صورها يجسدها أصحاب هذا المنزل المحاصر، فمن بعيد وبعد اكتمال تجهيزه تتويجا لعناء سنين، يحرم بشير كوني وعائلته من العيش فيه بسبب هجمات المستوطنين.
4: وجود المستوطنين واعتداءاتهم علينا، حتى أنه أقول لك شغل واحد، أنه في لما أجوا طعون السلام وأجوا طلعوا الأغنام، أجوا طرق طرون هذا الأزرق، سألوه في نص في الموضوع هذا بودي لك صورته، سألوه قالوا لي ليش أنت مستولي على بيت فلسطيني، كلم هذا البيت إلي والبلد إلي.
2: هاجرت في القرية 16 عائلة فلسطينية مسيحية على الأقل بفعل المضايقات، ورغم أن غالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية، فإن الجيش الإسرائيلي أعلن البلدة في أكثر من مناسبة منطقة عسكرية مغلقة بذريعة الحفاظ على الأمن فيها. تتنوع الاعتداءات ما بين حرق المركبات والممتلكات وخط شعارات عنصرية، وليس انتهاء بتدنيس كنائس الطيبة. كغيرها من القرى والتجمعات الفلسطينية تعيش قرية الطيبة ويلات اعتداءات المستوطنين وهجماتهم، جرائم طالت الكنائس كما المساجد، وكانت عوامل لتهجير عدد من مسيحيي هذه البلدة. إبراهيم خلف، ترتي عربي، من بلدة طيبة شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مركبة في منطقة السفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مسؤول كتيبة جباليا البلد في كتائب القسام أحمد البطش وإصابة آخرين. كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على منزل غربي مدينة غزة وجنوب القطاع. استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس. أفاد مصدر لبناني بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان خلال الساعات المقبلة لتحريك المفاوضات بين بيروت وتل أبيب. وأكد المصدر اللبناني أن سفيري بيروت وتل أبيب سيبحثان بواشنطن التطورات في لبنان وآلية تنفيذ

0: صيغة الإطار التي جرى التوصل إليها في يونيو الماضي. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا استعادت مكانتها الطبيعية بين أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأضاف أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
1: انطلاقا من إيماننا الراسخ بالشفافية والتعاون البناء، اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 تموز. وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة الطريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة 2 عقدين من الإغلاق المحكم. وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
0: انطلقت في مدينة دمشق فعالية النسخة الأولى من أسبوع الفن بعد سنوات من غياب المشهد الفني السوري. تهدف الفعالية إلى تقديم تجارب فنية متنوعة وفتح مساحات جديدة للتعبير وإعادة تنشيط الحركة الفنية في سوريا.
2: بعد سنوات غاب فيها المشهد الفني السوري، تنطلق من دمشق فعالية أسبوع الفني في مبنى وردة مسار، حيث تتداخل الأعمال الفنية مع تفاصيل المكان الذي لم تكتمل أعمال إنشائه بعد، ليمنح الفعالية طابعا مختلفا ومساحة مفتوحة أمام الفنانين والجمهور.
3: أسبوع الفن في سوريا هو عبارة عن معرض كبير بيجمع 47 فنان، عنا أعمال متنوعة كتير، عنا نحت، عنا لوحات، عنا لوحات رقمية، عنا معرض فوتوغرافي كمان. هي أول مرة نعمل معرض بهالحجم.
2: هنا لا يجتمع الفنانون من اختصاصات مختلفة فحسب، بل يحاولون تحويل المكان إلى نقطة التقاء بين الفن والجمهور، إلى مساحة تتيح مشاهدة تجارب قد لا تجد طريقها عادة إلى أماكن العرض التقليدية.
4: اليوم مشاركة بأرت ويك سوريا، سعيدة بهي المساحة لحتى نعبر عن الفن بأشكال متعددة، نحت، انستليشن، لوحات وغيره. اليوم مشاركة بعمل تحت اسم رؤية متشدية، اجت من سؤال كيف نحن بنشوف نفسنا وكيف بنشوف الواقع الخارجي على أثر التحديات والصدمات اللي منعيشها. اخترت من العين كرمزية لعبر عن هي الجدلية بين رؤيتنا للواقع الخارجي وإحساسنا الداخلي، كيف ممكن الأشياء تعبر عنا. اخترت العين كمان لحتى تكون في كونتاكت بين المشاهد والعمل.
5: اليوم أنا مشاركة بأرت ويك سوريا بلوحاتي وبعمل تركيبي. صراحة أرت ويك سوريا أعطانا فرصة كتير مهمة للفنانين نرجع نعرض أعمالنا، وخلق لنا فرصة لحتى نرجع نعيد أحياء المشهد الفني بسوريا. عملي تركيبي اسمه أغرس، هو دعوة للتسامح. حبيت كل سيف من هدول السيوف يرمزوا لمواقف أو ذكريات أو أفكار لحنا بحاجة إنه نخفر عنها.
2: وتتجاوز أهمية هذه التجربة أيام الفعالية بالنسبة لفنانين يرون في مثل هذه المساحات فرصة لإعادة تنشيط الحركة الفنية، فبعد سنوات أثرت في مختلف جوانب الحياة الثقافية والفنية تبدو الحاجة أكبر إلى منصات تجمع الفنانين وتمنحهم فرصة الحضور والتعبير.
6: من دمشق يحاول أسبوع الفن إعادة الحياة إلى المشهد الثقافي السوري عبر جمع الفنانين من مجالات مختلفة وفتح مساحة جديدة للتعبير والتفاعل مع الجمهور. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق يقضي بالامتناع المتبادل عن استهداف منشآت الطاقة. وغداة انتقادات وجهات.

0: شبهها لضربات كييف التي طالت مصافي ومنشآت نفطية روسية، قال ترامب إن الارتفاع الكبير في أسعار الديزل عالميا يعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نفيا أن يكون ناجما عن العمليات العسكرية ضد إيران. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده ستوقف الضربات على روسيا إذا توقفت موسكو عن ضرب البنية التحتية الحيوية الأوكرانية. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا اقترحت أن يساعد الشركاء في تأمين اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار، وأشار إلى أن الحرب يجب أن تنتهي، وأوضح أن خطوة وقف التصعيد بين البلدين فيما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية خطوة أولى نحو السلام. تجدد الخلاف في الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وقال المتحدث باسم الرئاسة الأيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، قال إن الدول الأعضاء لم تتفق بشأن تمديد عقوبات التكتل المفروضة على روسيا، مشيرا إلى أن النزاع تجدد حول القضية، وأضاف أنه لم يتم التوصل إلا إلى اتفاق يقضي بتمديد العقوبات على روسيا لسبعة أيام فقط. حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع، وأوضحت المنظمة أن النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان قد ينهار بسبب الافتقار إلى التمويل، وقالت إنه من دون تمويل جديد لن تتمكن المنظمات من إيصال المساعدات إلى حيث تتعاظم الحاجة إليها. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن بغداد تنظر إلى فرنسا بوصفها شريكا موثوقا في إطار الصداقة الدائمة وحاجة العراق لشركاء استراتيجيين. وأكد الزيدي أن الحكومة العراقية ستوفر كل الدعم والتسهيلات والبيئة الاستثمارية الملائمة لشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار بالعراق. مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، يرصد تحول غير مسبوق تشهده مواقف الناخبين الأمريكيين من القضية الفلسطينية، إذ كشف استطلاع حديث تقدم نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين على المتعاطفين مع إسرائيل للمرة الأولى.
1: للمرة الأولى في استطلاعات جامعة كيوني باك، يتقدم التعاطف مع الفلسطينيين على التعاطف مع الإسرائيليين لدى الناخبين الأمريكيين. 38% قالوا إن تعاطفهم أقرب إلى الفلسطينيين مقابل 35% لإسرائيل، وهي أعلى نسبة فلسطينية وأدنى نسبة إسرائيلية منذ بدء طرح السؤال عام 2001. لكن الفارق البالغ 3 نقاط يبقى ضمن هامش الخطأ، بينما تكمن الدلالة الأهم في اتجاه التحول. 48% من الناخبين يرون أن واشنطن تبالغ في دعم إسرائيل، وترتفع النسبة إلى 67% بين الديمقراطيين، تحول تؤكده استطلاعات أخرى. فجالوب سجل في فبراير تقدم التضامن مع الفلسطينيين ب 41% مقابل 36 لإسرائيل، فيما أظهر مركز بيو أن 60% من الأمريكيين باتوا ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية. ويبدو التغير أكثر وضوحاً بين الشباب، بمن فيهم الجمهوريون ذو 50، مدفوعاً بصورة الحرب والدمار في غزة وانتشار المحتوى الفلسطيني عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تراجع الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو. وفي إسرائيل يثير الابتعاد المتزايد للشباب وحتى قطاعات من اليهود الأمريكيين مخاوف من خسارة رصيد سياسي اعتبر لعقود أحد أهم عناصر القوة الإسرائيلية في واشنطن. لكن حظوظ المرشحين الداعمين لفلسطين تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ ترتفع فرصهم في الدوائر ذات الأغلبية الديمقراطية وفي المدن الجامعية والمناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الشباب والعرب والمسلمين، بينما تصبح مهمتهم أصعب في الولايات المتأرجحة، حيث تتقدم قضايا الاقتصاد وكلفة المعيشة والهجرة على السياسة الخارجية في أولويات الناخبين. قد لا تحسم فلسطين انتخابات نوفمبر منفردة، لكنها أصبحت أحد المعايير لاختبار المرشحين، وعاملا قادرا على تعبئة الشباب والعرب والمسلمين والضغط باتجاه تقييد الدعم المقدم لإسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: تفرض الدراجات النارية حضورا متزايدا في شوارع طهران، لا باعتبارها وسيلة أسرع لتجاوز الازدحام فحسب، بل كخيار اقتصادي في ظل أزمة الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
2: تتقدم الدراجات النارية في طهران لتصبح واحدة من أسرع وسائل التنقل وأكثرها حضورا. آلاف الإيرانيين يعتمدون عليها يوميا، سواء في الوصول إلى أعمالهم أو في خدمات التوصيل ونقل الركاب وسط ضغط متزايد على حركة المواصلات في العاصمة.
3: أستخدمها يوميا من الصبح إلى الليل، لأن الزحام شديد واستهلاكها للوقود أقل. وبالنسبة للزحام والتنقل داخل السوق، الدراجة النارية أفضل وأسهل.
4: أستخدم الدراجة النارية في التنقل والمواصلات، وأنا شخصيا أركبها وهي الأسهل في التنقل.
2: الاعتماد المتزايد على الدراجات يرتبط أيضا بأزمة الوقود وضغوط على الاستهلاك، في وقت بات فيه توفير الوقود وكلفته جزءا من حسابات الإيرانيين اليومية.
5: ارتفاع أسعار البنزين الذي نشهده مؤخرا يمكن أن يؤثر على سلوك المستهلك في اختيار نوع وسيلة النقل التي يستخدمها، ويدفع إلى الاتجاه نحو وسائل نقل بديلة مثل السيارات الكهربائية والدراجات النارية.
2: ومع اتساع الأعباء المعيشية، لم تعد الدراجة النارية مجرد وسيلة لتجاوز ازدحام طهران، بل تحولت بالنسبة لكثيرين لخيار اقتصادي أقل كلفة في التنقل وأسرع في مدينة تعيش تحت وطأة الحرب والعقوبات وارتفاع تكاليف الحياة.
6: في شوارع العاصمة الإيرانية طهران تختصر هذه الدراجات جانبا من التحولات التي فرضتها الأزمة على الحياة اليومية. وسيلة نقل كانت منتشرة قبل الحرب، لكن أزمة الوقود والضغط الاقتصادي جعلها أكثر حضورا في العاصمة طهران. سامي برهوم، تيريتي عربي، طهران.
0: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: جيدي فانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية تستعد مواقع غربي تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. ترامب يبدي انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکاران است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم مي ريدان. نقف اليوم أمام تطورات الحرب في اليمن التي يبدو أن تداعياتها بدأت تتطاير إقليميا مع تزايد استهداف المواقع العسكرية والمدنية والنفطية في الجارة السعودية، فيما ترتفع أعداد النازحين داخليا وتصل دفعات منها عبر البحر إلى دول الجوار. نناقش في حلقتنا مجمل هذه المستجدات ونتساءل عن مآلاتها وتداعياتها على دول الجوار والإقليم ومواقف الدول الوازنة وهواجس إسرائيل التي رفعت جاهزية المنظومة البحرية لديها.
1: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي. وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة، وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانياً إلى انعكاساتها الفادحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري

أضحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنياً وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين.

0: للهجرة نزوح أكثر من 82 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر الجاري، بينهم أكثر من 2000 شخص وصلوا إلى جيبوتي في مشهد يشير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التساؤلات عما إذا كان التوسع الحوثي في الساحل الغربي والجزر المحيطة بباب المندب قد يتجاوز تغيير موازين المعركة داخل اليمن. وتشير صحيفة يديعوت أحرنوت إلى أن هذه التطورات الميدانية المتسارعة تصل ارتداداتها إلى داخل الأروقة الإسرائيلية. الصحيفة تشير إلى تعليمات برفع جاهزية المنظومة البحرية وسط ما تصفها بالمخاوف من تداعيات سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وتنقل الصحيفة المخاوف الإسرائيلية التي تعتبر أن تعطيل حركة السفن فيه أسهل مقارنة بممرات بحرية أوسع.
1: وللنقاش أرحب بضيفي، ينضم إلينا هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله، أهلا وسهلا بك دكتور. وأرحب أيضا من الرياض بالباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودية للبحوث والدراسات الدكتور أحمد شهري. مساء الخير دكتور أحمد وأهلا بك. دكتور عاتق جار الله، أبدأ معك وأبدأ بأسباب هذا التقدم السريع للحوثيين على ساحل البحر أو الساحل الغربي بدءا من المخا. هل السبب هو ضعف في التكتيك الحكومي، القوات الحكومية، ضعف في تشكيلاتها؟
2: نعم، أولا مساء الخير عليك أستاذ مايا وعلى ضيفك الكريم الدكتور أحمد وعلى المشاهدين الأكارم. السؤال هذا هو سؤال هذه الأيام، كل الأسئلة خاصة بعد قبل وجود تحقيقات يعني حول هذا الأمر إلا ما ظهر من بعض البيانات التي لا تغطي الكثير من الأسباب الحقيقية، لكن حقيقة الأمر هناك قراءات مجتزأة ربما وسطحية على اعتبار أن الأسباب إدارية أو عسكرية بحتة، وهذا ليس صحيح. الحقيقة من وجهة نظري الشخصية أن هناك أسباب ميدانية عسكرية إدارية لها علاقة بقدرة طارق صالح على إدارة المعركة، لها علاقة أيضا بالأفراد الذي أرسلهم الحوثي في وقت مبكر للالتحاق بمعسكرات طارق صالح قبل أن ينضم إلى الشرعية، وبالتالي هؤلاء كبروا مع كبر هذه المنظومة العسكرية الكبيرة. في نفس الوقت هناك يعني ارتباطات لبعض الضباط لا زالت لها علاقة بالإمارات، وبالتالي هذه المنطقة كاملة هي كانت منطقة تخضع للنفوذ الإماراتي. يعني لابد أن تكون واضحة للمشاهد الكريم أنه هذه المنطقة لم تكن خاضعة للسلطة للقوات الحكومية.
1: يعني لأفهم منك هي مشكلة بوجود الأشخاص الذين يديرون المعركة الآن؟
2: أنا سأتحدث عن أسباب لها علاقة بالميدان. لا شك بأن هناك يعني ضعف في إدارة العمليات، غرفة العمليات أيضا في إشكال، الاستعدادات العسكرية لمثل هكذا يعني معركة لم يكن بالمستوى، لكن هذا من وجهة نظري أنه ضئيل جدا في المعادلة. الذي يأخذ الحظ الأكبر من وجهة نظري أن المقايضة الإقليمية، وأنا كتبت هذا في مقال ورأيت بأن الإمارات عملت على تسهيل هذه المعركة وتسهيل قدوم الحوثيين في هذه المناطق، وبالتالي أنت لو تقارني حجم الانتشار
1: تسهيل
2: حجم
1: يعني تسهيل قدوم الحوثيين، يعني ربما الفكرة بحد ذاتها دكتور صعبة قليلا. يعني الإمارات وموقفها من إيران ومن الفصائل التي تدعمها إيران، هي قتلت الحوثيين فترة طويلة. يعني
2: نعم أتفق أنه المنطق يقول هكذا، لكن الحقيقة والواقع يقول عكس ذلك. المناطق التي أخذها الحوثي لا تتناسب مع حجم المعركة التي قامت فيها هذه القوات. يعني المعركة لم تكن معركة بمعنى يعني تستحق هذا الجائزة الذي أوتيت للحوثيين، وإنما أعتقد من وجهة نظري أن الإمارات وإيران أشتغلوا من وقت مبكر بعد خروج طرد الإمارات من اليمن، عملت على فتح النافذة تجاه الحوثيين وتجاه إيران. أكمل فقط الفكرة.
1: نعم.
2: وبالتالي قدمت الإمارات هذه ورقة الساحل هدية لإيران، بالإضافة طبعا إلى جهود الحرس الثوري الإيراني، مقابل اتفاقية ربما

0: ما لها علاقة بالضربات الإيرانية المتوقعة فيما إذا عادت الحرب الأمريكية على إيران، ورأينا بأن
1: تقصد يعني استهدافها للإمارات.
0: نعم، رأينا بأن هناك ولي العهد أبو ظبي التقى بالرئيس الإيراني، وهناك حديث عن تهدئة التصعيد، هناك وكأنه لقاء للحديث عن جائزة هذه المعركة. هذه من وجهة نظري الشخصية.
1: دكتور أحمد الشهري، أريد يعني قبل أن أنتقل إلى الموضوع السعودي تعليقك ورأيك فيما تفضل به دكتور عاتق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذة مايا وضيفك الكريم الأستاذ عاتق والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أنا سأحلل الموضوع من ناحية عسكرية على الأرض بصفتي عسكري ورجل ميدان. ميليشيا الحوثي طبعا هي تمتلك 70% من الكثافة السكانية اليمنية، مقابل 70% من الأرض تمتلكها الشرعية، ولذلك الكثافة السكانية هي تحت سيطرة هذه الميليشيا. وهذه الميليشيا تفننت في تجنيد البشر، سواء كان بالقوة أو بسجن شيوخ القبائل أو بالسجن أو بالحرب أو بالقتل، ولذلك هي تستخدم الأسلوب الإيراني في حربها مع العراق، وهو الزج بموجات بشرية ضخمة وكبيرة جدا إلى الميدان. القوات اليمنية الشرعية التي كانت في المخا كانت طبعا مسلحة وقادرة على حماية المنطقة. عندما زج الحوثي بهذه الآلاف المؤلفة من الأبناء اليمن المجبرين الذين دفع بهم إلى هذه الأتون أو إلى هذه المقتلة، هل سيكون الثمن هو مقتلة أو مجزرة للشعب اليمني؟ الدول دائما لها حسابات أخرى أستاذة مايا، غير حساب الميليشيات. الميليشيا الحوثية مثلها مثل حزب الله، مثلها مثل الحشد في العراق، ومثلها مثل أيضا الحرس الثوري. هؤلاء ليس لديهم حسابات للشعوب، ولذلك الدولة الشرعية التي لديها اتفاقات دولية، هناك تحترم حقوق الإنسان، تحترم قانون الحروب، الحروب لها قوانين ولها أخلاقيات. ولذلك أعتقد أنه الانسحاب التكتيكي للدولة الشرعية من المخا هو يأتي في إطار إدارة الحرب وإدارة الأزمة وكشف هذه العصابة وهذه الميليشيا. طبعا حديث ضيفك أنه الإمارات تتحدث أو شيء، لا أعتقد أنه دولة الإمارات لها حضور في هذه المنطقة بعد أن خرجت من اليمن، وبالتالي طارق صالح وكان موجود في أرض المعركة، وطارق صالح ويتبع إلى الشرعية، ولذلك نحن نقول أنه ما حدث هو عمل تكتيكي عسكري. دائما الحروب هي كر وفر. الآن القوات الشرعية تضرب الحوثي في عقر داره، سواء كان في المخا أو كان في البيضة أو كان في حيس أو كان في الجراحي أو كان في هذه المدن، ولذلك ولذلك الحروب هي بهذه الطريقة.
1: يعني أردنا قراءة حول أسباب هذا التقدم، يعني يمكن توسع أكثر في الموضوع، ولكن لدينا محاور عديدة في هذه الحلقة. على كل ربما نتابع سير المعارك في الأيام المقبلة تعطينا فكرة أكبر حول أين الثغرات وحسب الأداء الحكومي أيضا القوات الحكومية في هذه المعركة. لكن دعني أسألك عن السعودية. اليوم ثاني استهداف للسعودية في خميس مشيط، الحوثيين عند مدخل الباب الأحمر، نتحدث عن هذه الجزيرة، جزيرة بريم التي كان هناك تخوف من أن يسيطروا عليها، باب المندب في قبضتهم. هل تبقى من خيار للسعودية غير الخيار العسكري؟
2: أولا الحديث عن استهداف خميس مشيط واستهداف القاعدة العسكرية واستهداف إلى هذه كلها من باب البروباغندا التي يريد الحوثي أن يصدرها إلى الإعلام الداخلي وإلى الاستهلاك المحلي. الاستهداف الذي حصل وكما شاهدته في الإعلام السعودي هو استهداف منطقة في جيزان، وكان هذا الاستهداف على المسجد في جيزان وأعلنته السعودية بشكل واضح. وهذا ليس غريبا على هذه الميليشيا، لعلي أخذكم إلى عام 2015 20 أغسطس عندما فجر انتحارية من داعش نفسه في إحدى المساجد، وبالتالي هذا النسخة استنسختها ميليشيا الحوثي في استهدافها للمساجد في المملكة العربية السعودية. ولعل لا نذكر أيضا استهدافها لمكة المكرمة.
1: دكتور يعني إذن هذه الميليشيا الفكرة أنه الاستهدافات تحصل، ومن يومين أيضا تم تعطيل أنبوب خط النفط شرق غرب. يعني

0: يعني هناك قدرة بغض النظر عن حجم الاستهدافات أو إلى أين تصل فعليا، ولكنهم يستهدفون السعودية، والأهم يستهدفون الاقتصاد الذي يمس مباشرة بالسعودية.
1: هذا سؤال مهم أستاذة مايا، تقولين خط شرق غرب، من الذي استهدفه؟ هل استهدفه العراق الدولة أم استهدفته ميليشيا تأتمر بأمر إيران؟ إذا نحن الآن نعري هذا الجهد الميليشاوي سواء كان من العراق أو من اليمن. ربما أن الحوثي الآن خرج إلى نهايته، كان يتمترس في الكهوف وداخل الأحياء المدنية وداخل الشعب اليمني، ولذلك لم تكن السعودية.
0: ولكن ليس هذا ما نسأل عنه، يعني ما نناقشه الآن، يعني ما نناقشه الآن بغض النظر، يعني نحن نعلم أنه الحوثيين هم من أذرع ومن وكلاء إيران في المنطقة، ولكن أنا أسأل السعودية كيف سترد أو ستتحرك حيال هذه التطورات الأخيرة. يعني تطور باب المندب ليس بالتطور السهل، هل هناك خيارات غير الخيار العسكري؟ هذا ما أريد أن أسمعه منك.
1: هذا سؤال مهم أستاذة مايا، هل باب المندب هو للمملكة العربية السعودية؟ هذا سؤال مهم جدا.
0: لا،
1: الباب المندب،
0: ولذلك المملكة العربية السعودية بشكل مباشر
1: طرحت ليست السعودية المتضررة، مصر متضررة، السودان متضررة، فرنسا متضررة، بريطانيا، أمريكا، العالم كله متضرر، ولذلك المملكة العربية السعودية حاربت بالنيابة على العالم لسنوات طويلة. أعتقد أن المجتمع الدولي الآن هو مطالب بتأمين هذه الملاحة. أمام من؟ أمام ميليشيا، أمام إرهاب ترعاه إيران، وهذا الحقيقة تضعه المملكة العربية السعودية أمام المجتمع الدولي. المملكة العربية السعودية قادرة وبقوة ولديها القوة الضاربة لحماية أمنها واستقرارها، ولكنها لن تعطي الميليشيا الوقت اللي هي لتفرض عليها متى تبدأ الحرب. المملكة العربية السعودية هي من يقرر متى يرد، حتى في موضوع شرق غرب عندما استهدفته الميليشيا الإيرانية، لولا اتصال السيد الزيدي بالقيادة في المملكة العربية السعودية، السعودية كانت ترد، لكن اتصلت القيادة العراقية وطلبت أن تحل هي المشكلة في الداخل، ولذلك السعودية أعطتهم هذا الخيار.
0: دكتور، سؤالين، يعني في حال تكررت تكررت الاستهدافات للمصالح الحيوية بشكل أكبر من قبل الحوثيين، ومسألة تعطيل الملاحة في البحر الأحمر إذا ما أحكم بالفعل القبض الحوثيون عليها بشكل كبير وأرادت الاستفادة منها إيران، سوف نتحدث في هذا الموضوع، ما هي البدائل بالنسبة للسعودية؟ أريد جواب مختصر على هاتين النقطتين لو سمحت.
1: لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية ستسكت عن قفل باب المندب، هذا أمر مستحيل، وميليشيا الحوثي لن تصل ولن تتجاوز الحدود إلى باب المندب. المملكة العربية السعودية قادرة على دحر هذه العصابة، هناك أيضا المجتمع الدولي، هناك أيضا التحالف الذي أنشأته المملكة العربية السعودية، التحالف البحري الذي سيتم تأسيسه ويتم أيضا تفعيله الآن لحماية باب المندب. ميليشيا الحوثي أستاذة مايا ليس لديها مشروع، مشروعها فقط هو زعزعة الأمن في مضيق المندب لخدمة إيران فقط. هي تقول أن السعودية تحاصرها، إذا المنطق الطبيعي أن تهاجم السعودية برا وبحرا وجوا، لكن لماذا تذهب إلى باب المندب؟ هي تذهب إلى باب المندب لأن إيران تريد هذا، لذلك هذه الميليشيا ليس لديها مشروع وليست دولة حتى يمكن التعامل معها، وبالتالي هي تكشف نفسها أمام المجتمع العالم.
0: هل بالفعل الحوثي لن يستطيع أن يحقق أكثر ما حققه إلى الآن؟ ما الذي يمنعه؟
2: لا بالتأكيد الحوثي لازال مثل ما تفضل الدكتور أحمد، وأنا أتفق معه بأنه لازال عنده مخزون بشري كبير من المقاتلين، ولعلي هنا أدعم ما ذكره أيضا بقصة. يعني نحن كنا في تواصل مع يعني مع الداخل، وكنا نسألهم عن كيف تم القتال، وخاصة في بداية المعركة، فقال لي أحدهم أن أخيه قال له هل قتلت أحد؟ هل كنتم تقاتلوا؟ قال فبكى المقاتل في صف الشريعة. قال ما الذي يبكيك؟ قال كلهم أطفال.
0: بغض النظر يعني
2: عاد عليهم بأنه كلهم أطفال، فبالفعل الحوثي هو يدفع
0: يقاتل يعني بالبشر الموجودين.
2: العالم يخترع مفجرات الألغام، طيب، والحوثي يفجرها بالأطفال.
0: طيب، ولكنه الآن
2: في عنده كتلة بشرية،
0: الآن يسيطر على الساحل الغربي.
2: نعم.

0: قدم بشكل سريع، باب المندب تحت سيطرته، ما الذي يمنع الدعم الإيراني موجود؟ ما الذي يمنع هذا المشروع؟ القوات الحكومية حتى الآن استعادت بعض المناطق، ولكن إلى أي مدى هي مناطق وازنة بالفعل حتى يعني نأخذ مؤشرات؟ أليس من الممكن أن نقول بأن هذا المشروع لن يستطيع أن يكمل؟
1: لا، ما ليس صحيح أننا نقول أن هذا المشروع لن يستطيع أن يكمل. المشروع هذا إذا ما وجد فراغ إقليمي وضعف أو فراغ في الألوية العسكرية أو الكتائب العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، كلما وجد فراغ أكيد بالتأكيد سيتمدد. والآن عدن مرشحة لفوضى، وأنا لازلت متمسك عند رأيي أنه ممكن في قادم الأيام تتحالف برضو الحوثي والإمارات على جرعة جديدة من النفوذ، وممكن أن تدخل عدن في إتون فوضى جديدة من نوع آخر. ولكن المنطق يقول بأن الحوثي فعلا أكل لقمة قد يختنق بها. الآن هذا الساحل ساحل دولي، وهذه المنطقة منطقة حرجة جدا، والمملكة العربية السعودية ومصر وكثير من الدول لن تترك هذه المنطقة أن تدخل في تخرج من فكرة القانون الدولي ونظام القوانين الناظمة للبحار للتجارة الدولية كذا. بالتالي أعتقد أن وجود الحوثي ممكن أن يشكل فرصة للمملكة العربية السعودية لتعزز نفوذها على البحر الأحمر بشقيه، طبعا الساحل السعودي نفسه وايضا الساحل اليمني وايضا الساحل الافريقي.
0: هذا يحتاج ان يكون هناك خطوات عسكريه، صحيح؟
1: هي موجود لا شك، طبعا بدون شك. طيب، الحوثي دخل منطقه لا يمكن ان يخرجها بالسلام.
0: عظيم، هذا ما اريد ان استوضحه منك. هل يمكن لاي تحرك يمني سعودي عسكري أن يحسم هذه المعركة دون أن يكون هناك تدخل دولي أيضا؟ لأنه على ما يبدو الولايات المتحدة لا تريد التدخل العسكري، هي تراقب، هي تتريث.
1: نعم، واضح أنه الولايات المتحدة قلقة، ولكنها ليست متحمسة لضربة عسكرية للحوثيين، خاصة قبل الانتخابات. لا أحد يعرف ماذا ستنجم عنه السياسة الأمريكية بعد الانتخابات. لكن أعتقد، نعم أعتقد أن المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الدول 14 التي وقعت معها اتفاقية حول موضوع أو أسسوا يعني كيان لأمن البحري، فأعتقد أنها تستطيع أن تدعم الحكومة اليمنية والقوات اليمنية، وهي تدعمها حاليا، لكن تعمل غطاء سياسي أكبر، تأييد دولي أكبر. وأعتقد أنه ليست بالصعبة لو تحركت الخمس الجبهات يا أستاذة مايا، لو تحركت الخمس الجبهات في يوم واحد أعتقد أنه سيحصل الحوثي إرباك كبير جدا، وقد يخسر مناطق هو مسيطر عليها.
0: دكتور أحمد الشهري، يعني كما تحدثنا للولايات المتحدة حساباتها هنا، حساباتها الانتخابية، مشكلتها في مضيق هرمز، تتريث إلى الآن وتحاور الحوثيين، يعني هذا ما صدر عن واشنطن حتى هذه الساعة. في حال سيناريو المواجهة العسكرية لكبح جماح الحوثيين على الساحل الغربي، هذا يفتح سيناريو آخر، يفتح سيناريو حرب شاملة في اليمن، دخول إيران على الخط، أي نزاع إقليمي أوسع. هل السعودية بوارد مثل هذا السيناريو تحمل تكلفته؟
2: المملكة العربية السعودية معنية بأمنها البري والبحري والجوي، وكذلك أيضا من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفق القرار الأممي 2216. المملكة العربية السعودية ليست دولة تذهب في الحروب كما اتفق أو حسب الأهواء، وإنما حسب القانون الدولي. لذلك أعتقد أنه الجمهورية اليمنية دعم الدولة الشرعية الآن، ولديها أيضا طيران مسير، ولديها أيضا قوات جوية، وبدأت تضرب الحوثي في مقتل. وأعتقد أنه الحوثي قد خرج من مخابئه ومن كهوفه إلى مقتله إلى نهايته، لأنه خرج في مناطق مفتوحة يمكن استهدافه، وهذا ما حصل الآن في إعلان الشرعية ما أسمته بمنطقة القتل، وهي مناطق مفتوحة تستهدف فيها الحوثي، وقد قتل فيها الكثير من عناصر الحوثي ودمر فيها الكثير من الآليات والمعدات. أعتقد أنه من الحروب ومن سياسة الحروب استدراج الخصم إلى المناطق المفتوحة، هذا ليس عيبا وليس هزيمة عندما يكون

0: هناك تراجع تكتيكي لأن الحوثي تعود دائما أن يتمترس داخل الشعب وداخل البشر.
1: أعذرني دكتور فقط لأنه تبقى لدي أقل من دقيقتين.
0: ولذلك يمكن استهدافه في هذه المنطقة.
1: تبقى لدي أقل من دقيقتين دكتور عاتق. باختصار شديد لو سمحت، إسرائيل من المعادلة الآن أيضا لا نية للتدخل بحسب الإعلام العبري، لكن هناك استنفار في حال تضررت أو تهددت مصالحها. متى يصبح الوضع أو التطورات اليمنية بالفعل مصدر قلق ويتطلب من إن كان الولايات المتحدة أو إسرائيل تحركا ما؟
2: نعم، أولا دعيني أقول بأن إسرائيل بالنسبة للحالة اليمنية ممكن للحوثي أن يستدعيها من خلال إحداث يعني بلابل في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية، وبالتالي تدعي إسرائيل بأنها تأتي تحمي. دائما المجموعات خارج إطار الدولة هي التي تدعي التدخلات الخارجية، فممكن للحوثي أنه يستهدف طبيعي سفينة إسرائيلية، ثم بعد ذلك تأتي إسرائيل وتدعي بأنه هي أتت من أجل حماية أمنها ومن أجل حماية، لكن لا أتوقع بأنها ستدخل في الحالة اليمنية لا بحرب ولا
0: إسرائيل وأمريكا هم أصدقاء الآن بالنسبة للحوثي يا أستاذ عاتق.
2: نعم بالضبط، وبالتالي الصداقة هذه لابد أن يفهمها المشاهد الكريم، أن الصداقة هذه ليست شرط أن تكون يعني والله توقيع على اتفاقية على طاولة اتفاقيات وكذا، المسألة مسألة تخادم.
0: نعم يقولون أنه إسرائيل وأمريكا لم تحاربنا ولذلك تمر سفنهم بأمن وأمان ونستهدف السفن السعودية.
1: وواشنطن دكتور الآن تفاوضهم
0: يعني لخدمة الشعب اليمني.
2: لا نقطة مهمة، كانوا سببا أصلا في في في البحر الأحمر، كانوا سببا في من دخول الترسانة العسكرية لتحالف الازدهار الذي رفضت كثير من الدول
1: يعني العربية. باختصار شديد دكتور يمكن القول أنه الآن ما يجري وهذه التطورات يجب أن ننظر إليها من الصورة الأوسع، من صورة ما يحدث بين إيران بين واشنطن بين الترتيبات التي تجري على صعيد المنطقة بشكل عام، يعني هل يمكن وضع الأمور في هذا الإطار؟
2: بالضبط، أعتقد أنه اليمن الآن بدأ الملف اليمني بدأ يخرج إلى حيز أوسع إقليمي ودولي وله علاقة حتى بالشركات التجارية الكبرى.
1: نعم.
2: وبالتالي أتوقع أنه في القادم الأيام أن الملف اليمني سيتحرك بشكل ديناميكي، ودعيني أذكر الجميع أنه هذه السيطرة للحوثيين على الساحل الغربي تشبه تماما سيطرة الانتقالي على المناطق الشرقية في اليمن.
1: أشكرك
2: جزيلا. وستكون النتيجة بنفس النتيجة والأيام.
1: أشكرك جزيلا دكتور عاتق جرالله رئيس مركز مخا للدراسات الاستراتيجية، وأشكر أيضا دكتور أحمد الشهري الباحث في العلاقات الدولية ورئيس معهد الخبرة للدراسات حدثنا من الرياض. وشكر لكم مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

0: نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن محادثات مباشرة مع الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم في مناطق أخرى بإسناد جوي. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز، والخزانة الأمريكية تشدد العقوبات على إيران وبنوك تتعامل معها. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أهلا بكم من جديد. كشف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين في اليمن، وأكد ديفانس أن البيت الأبيض يراقب الأوضاع بدقة لضمان المصالح الأمريكية.
1: نحن على اطلاع وثيق بالأوضاع وننسق مع السعودية والأطراف المتضررة في المنطقة، ومنخرطون في محادثات واتصالات مباشرة مع الحوثيين في اليمن للتعامل مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. بدأنا حوارا مباشرا مع الحوثيين ونشعر بأن مجريات الموقف تحت السيطرة على الرغم من سرعة وتيرة الأحداث وتغيرها. واشنطن ستواصل حماية مصالحها في المنطقة.
0: نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم شمال شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين.
2: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي، وبموازاة المعارك داخل اليمن أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام

0: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن أكثر من 137 ألف طفل انقطعوا عن التعليم في اليمن جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. وأوضحت اليونيسف في بيان أنها تعمل على إنشاء 20 مساحة صديقة للطفل وفصول دراسية مؤقتة، إلى جانب تقديم خدمات الحماية للأطفال المتضررين من تداعيات الصراع. وأضافت أنها تقدم مساعدات عاجلة لأكثر من 14 ألف نازح حديثا تشمل احتياجات أساسية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي. أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن نقلت نفط الغاية التي كانت تحاول المرور عبر المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز اصطدمت بألغام بحرية واشتعلت فيها النيران قبل أن تنفجر. وكانت الناقلة قد تلقت تحذيرات مسبقة بشأن مخاطر العبور غير القانوني وفق الحرس الثوري، الذي أكد أن جميع محاولات إخماد الحريق باءت بالفشل، والتهمت النيران الناقلة بالكامل. في المقابل فندت القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم رواية الحرس الثوري ووصفتها بالكاذبة، وقالت إن إيران استهدفت أمس ناقلة ترفع علم بنما بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز فجر اليوم الثلاثاء. وأفاد الحرس الثوري في بيان أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت مسيرة فوق مضيق هرمز قبل أن تستهدفها وتسقطها، وتعد هذه المسيرة الثانية التي يعلن الحرس الثوري إسقاطها خلال يومين. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن بلاده ستواصل استهداف وتعطيل أي دعم مالي أو تكنولوجي أو مادي يتيح لإيران الاستمرار في أنشطتها التي تصنفها واشنطن إرهابية. وشدد على أن وزارة الخزانة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الدعم المقدم إلى طهران، وستستمر في تحديد الداعمين وكشفهم وعزلهم. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت بنك في أحد أكبر المؤسسات المالية في روسيا على قائمة العقوبات في إطار إجراءات الضغط الاقتصادي الموجهة ضد إيران بدعوى مساعدته طهران على التهرب من العقوبات الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في إبرام اتفاق سريع متطرقا إلى موقف واشنطن من المفاوضات وإنتاج الأسلحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وأكد ترامب إمكانية دخول واشنطن في مسار التفاوض مع طهران التي ترغب حسب قوله في التوصل إلى اتفاق سريع وبإلحاح شديد. وأشار ترامب إلى أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في عملية التفاوض مع إيران، مؤكدا انفتاح واشنطن على هذا المسار. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إنتاج كميات غير مسبوقة من الأسلحة المتطورة، موضحا أنها تسلم يوميا إلى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مركبة في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد الفلسطيني أحمد البطش وإصابة آخرين، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على منزل غربي مدينة غزة. وجنوب القطاع استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس. ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد ليطلعنا على آخر التطورات في القطاع. تفضل محمد.
1: مديحة، تجري في هذه اللحظات بمدينة غزة عملية تشييع جثمان الشهيد أحمد البطش، وهو القيادي في كتائب

0: بلقسام، ما هو مسؤول كتيبة جباليا البلد في شمال قطاع غزة، والذي استشهد الليلة عند منتصف الليلة الماضية بغارة إسرائيلية استهدفته داخل مركبته في منطقة الصفطاوي شمال القطاع. طائرات الاحتلال الإسرائيلي أيضا غارت بعد ذلك عند الساعة 1:30 بالتوقيت المحلي على مجموعة من المواطنين في منطقة دوار 17، أسفر ذلك عن وجود شهيد وعدد من الإصابات. الغارات الإسرائيلية وعمليات الاستهداف لم تتوقف منذ اتفاق وقف اطلاق النار في اكتوبر من العام الماضي. نتحدث عن 6 غارات نفذتها طائرات الاحتلال خلال يوم امس، نجم عن ذلك شهيد واكثر من 23 اصابه. جيش الاحتلال الاسرائيلي ما زال يقوم بسياسه الاغتيال للوصول الى كل من يريد اغتياله، بحجه ان هناك تخطيط للقيام بعمليات عسكريه ضد جيش الاحتلال في المناطق الصفراء حسب بيانات جيش الاحتلال. جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعات فجر هذا اليوم يقوم بعمليات اطلاق نار وقصف مدفعي في المناطق الحدوديه على حدود المنطقه الصفراء، كما شهدت تلك المناطق بالتحديد مناطق بيت لاهيا شمال القطاع اطلاق نار اتجاه خيام النازحين، وهذا الامر الذي بات يتكرر واصبح شيء روتيني في تلك المناطق، الامر الذي يؤدي بالسكان الى عمليات النزوح المتواصله من المناطق التي تم الاتفاق على انها مناطق امنه وسمح للاهالي بالعوده اليها وفق هذا الاتفاق. الاحتلال ما زال يفرض المزيد من القيود على سكان القطاع إضافة إلى العمل العسكري والأوضاع الميدانية المأساوية. هناك فرض قيود على حركة دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة. اليوم أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستوقف تمويل أكثر من 20 مؤسسة طبية داخل قطاع غزة بالوقود اللازم للتشغيل، وأن هذا التوقف جاء نتيجة نقص التمويل لمنظمة الصحة العالمية. هذا الأمر سينعكس سلبا بشكل كبير وسريع على السكان الذين يستفيدون من هذه المؤسسات، هي أصلا مؤسسات متهالكة تعمل بالحد الأدنى، يضاف إليها عملية توقف مولدات الكهرباء وبالتالي توقف الأجهزة الرئيسية داخل هذه المؤسسات. يضاف إلى ذلك أيضا ما أعلنته شركات النقل وشركات باصات النقل في قطاع غزة، والتي أعلنت أنها لن تتمكن منذ يوم غد بنقل الموظفين، ونتحدث هنا عن موظفين وزارة الصحة والذين يتم نقلهم ما بين المحافظات أماكن النزوح وإيصالهم إلى مراكز الصحية لتقديم الخدمة للسكان. هذه المعطيات ستؤثر بشكل كبير، الأمر الذي يؤدي بكارثة صحية وبيئية تضاف إلى الكوارث الموجودة حاليا داخل قطاع غزة في ظل المناشدات والمطالبات من المنظمات الطبية بضرورة دعمها والوقوف إلى جانبها وإمدادها بالمعدات اللازمة والوقود، وكذلك السماح بدخول الوفود الطبية التي تنتظر الدخول إلى قطاع غزة لإجراء العمليات الجراحية، وكذلك السماح بسفر المرضى إلى خارج القطاع لاستكمال بروتوكولات العلاج. مديحة
1: محمد أحمد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة البيرة، فيما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات شملت 20 مواطنا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب متأثرا بإصابته البالغة عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحام منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة. وفي حملات دهم وتفتيش مكثفة اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين في أريحة و8 آخرين في قلقيلية و3 في بير نبالة شمال غربي القدس وشابا في بلدة عقابة شمال طوباس. لمعرفة التفاصيل ينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف، تفضل إبراهيم.
2: نعم مديحة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب زياد محمد 54 عاما من منطقة أم الشرايط في مدينة البيري. ما جرى صباح هذا اليوم بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى منطقة أم الشرايط وكانت تستهدف عائلة الياسيني لاعتقال أحد الشبان الفلسطينيين. هناك رواية إسرائيلية الآن بدأت تحاول تسوقها إسرائيل لمجريات هذه الحادثة، وتقول بأن هذا الشاب حاول نزع سلاح أحد الجنود الإسرائيليين. جيش الاحتلال قام باعتقال أحد أقارب هذا الشهيد وخلال ذلك أطلق النار عليه بحسب الرواية الفلسطينية دون مبرر أو ربما بدم بارد كما يقول الفلسطينيون، ومن ثم انسحب الجيش الإسرائيلي بعد

0: أن اعتقل أحد أقرباء هذا الشهيد. الشهيد الآن في المجمع، مجمع فلسطين الطبي، وصل إلى المجمع جثة هامدة بعد أن تأخر وصول الإسعاف إليه. نتحدث أيضا مديحة عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية هذا العام إلى 100 في الضفة الغربية بفعل هجمات المستوطنين وحتى الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للجيش الإسرائيلي. في عموم الضفة الغربية لم يكن الحال أفضل، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة مداهمات تركزت في محافظة قلقيلية حيث اعتقل 8 فلسطينيين بعد اقتحامات واسعة ركزت على حي النقار في المدينة. كذلك الحال اعتقالات نفذها في منطقة أريحة، اقتحام آخر نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة نابلس كان عبر قوات خاصة إسرائيلية واعتقال لأسير محرر. أما هجمات المستوطنين فهي آخذة في الزيادة والتعاضم، هاجم المستوطنون في منطقة أبو نجيم في منطقة يطا، قاموا بإحراق مصادر للتيار الكهربائي واعتدوا على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة مسن ومسنة بردود. كذلك الحال في منطقة عين يبرود إلى الشرق من مدينة رام الله، قاموا بسرقة 300 رأس من الأغنام وأحد أحد المواشي لمواطن فلسطيني بذريعة أنها لهؤلاء المستوطنين. بالعادة تمر هذه العملية برفقة الشرطة الإسرائيلية، هناك ادعاءات من المستوطنين بأن هذه المواشي تكون لهؤلاء المستوطنين، لكنهم يدخلون ينهبون هذه المواشي من قلب حظائرها التي تتبع للفلسطينيين.
1: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل إبراهيم خلف. قالت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو تنفذ مشروعا متكاملا في الضفة الغربية لمحو الفلسطينيين عبر إجراءات تعزز الوجود والسيادة الإسرائيلية مقابل التضييق بصورة متواصلة على الفلسطينيين.
2: تحذيرات من منظمات إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو للفلسطينيين في الضفة بشرا وهوية وأرضا في ظل الاعتداءات والاقتحامات المستمرة بمدن الضفة. منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية قالت في تقرير إن مشروع نتنياهو في الضفة يقوم على ترسيخ الوجود والسيادة الإسرائيلية من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تقوي قدرة الفلسطينيين على مواصلة وجودهم كجماعة في وطنهم. وأكد التقرير أن مرحلة جديدة من السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية بدأت منذ نهاية 2022 وتستند إلى السيطرة واستخدام العنف والسلب من خلال هجمات المستوطنين وعدوان جنود الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويضيف التقرير أن سياسة المحو لا تقتصر على القتل أو التهجير، بل تشمل تفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين العيش على أرضهم عبر منعهم من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم وتقييد حركتهم وإضعاف مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية. ويعترف التقرير الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، بينما ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. وتعتبر المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن ما يحدث في الضفة وغزة يعكس منطقة محو واحدا وإن اختلفت أدواته ووسائله. إسرائيل تهجر التجمعات الفلسطينية وتدفع بالاقتصاد إلى حافة الانهيار، ويعيش ملايين الفلسطينيين في حالة خوف دائم من عنف جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث تتكرر الاقتحامات والاعتقال وتدمير المنازل والقتل العشوائي بشكل شبه يومي.
1: حذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي لفرض واقع ديني يهودي في محيط المسجد الأقصى، وأكدت المحافظة أن المخطط تقوده منظمات استيطانية متطرفة عبر تنظيم طقوس وصلوات أسبوعية متكررة داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تجاوزت إطار الطقوس العابرة المرتبطة بالمواسم الدينية، مستندة إلى رصد دعوات إلكترونية ومنشورات لجماعات الهيكل المزعوم يقودها ضابط إسرائيلي سابق بهدف تطبيع الصلاة في الموقع وتحويله تدريجيا إلى نقطة تمركز وعبادة دائمة بمحاذاة قبور المسلمين. قتل مواطن لبناني إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة برعشيت جنوب لبنان في وقت متأخر من ليلة أمس، فيما وصل الاحتلال قصف عدد من المناطق. وأفادت الوكالة الوطنية

0: للإعلام اللبناني بأن طيران الاحتلال شن غارات على طريق الجرمق ومنازل في المنصوري، فيما تعرضت البلدة لقصف مدفعي متقطع، وفي النبطية استهدفت المدفعية المنطقة الواقعة بين كفر تبنيت والنبطية الفوقة، كما شن طيران غارات على كفر تبنيت وحانين والقنطرة، ودمرت قوات الاحتلال مدرسة رسمية في كفر تبنيت. أفاد مصدر لبناني بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان خلال الساعات المقبلة لتحريك المفاوضات بين بيروت وتل أبيب. وأكد المصدر اللبناني أن سفيري بيروت وتل أبيب سيبحثان بواشنطن التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي جرى التوصل إليها في يونيو الماضي. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا استعادت مكانتها الطبيعية بين أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأضاف أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
1: انطلاقا من إيماننا الراسخ بالشفافية والتعاون البناء، اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 تموز، وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة 2 عقدين من الإغلاق المحكم. وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق للامتعان المتبادل عن استهداف منشآت الطاقة. وغدا انتقادات وجهها لضربات كييف التي استهدفت مصافي ومنشآت نفطية روسية. قال ترامب إن الارتفاع الكبير في أسعار الديزل عالميا يعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نافيا أن يكون ناجما عن العمليات العسكرية ضد إيران. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده ستوقف الضربات على روسيا إذا توقفت موسكو عن ضرب البنية التحتية الحيوية الأوكرانية. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا اقترحت أن يساعد الشركاء في تأمين اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار، وأشار إلى أن الحرب يجب أن تنتهي، وأوضح أن خطوة وقف التصعيد بين البلدين فيما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية خطوة أولى نحو السلام. تجدد الخلاف في الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، قال إن الدول الأعضاء لم تتفق بشأن تمديد عقوبات التكتل المفروضة على روسيا، مشيرا إلى أن النزاع تجدد حول القضية، وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد العقوبات على روسيا لسبعة أيام فقط. حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع، وأوضحت المنظمة أن النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان قد ينهار بسبب الافتقار إلى التمويل. وقالت إنه من دون تمويل جديد لن تتمكن المنظمات من إيصال المساعدات إلى حيث تتعاظم الحاجة إليها. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن بغداد تنظر إلى فرنسا بوصفها شريكا موثوقا في إطار الصداقة الدائمة وحاجة العراق لشركاء استراتيجيين. وأكد الزيدي أن الحكومة العراقية ستوفر كل الدعم والتسهيلات والبيئة الاستثمارية الملائمة

0: الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار بالعراق، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، يرصد تحول غير مسبوق تشهده مواقف الناخبين الأمريكيين من القضية الفلسطينية، إذ كشف استطلاع حديث تقدم نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين على المتعاطفين مع إسرائيل للمرة الأولى.
1: للمرة الأولى في استطلاعات جامعة كيوني باك، يتقدم التعاطف مع الفلسطينيين على التعاطف مع الإسرائيليين لدى الناخبين الأمريكيين. 38% قالوا إن تعاطفهم أقرب إلى الفلسطينيين، مقابل 35% لإسرائيل، وهي أعلى نسبة فلسطينية وأدنى نسبة إسرائيلية منذ بدء طرح السؤال عام 2001. لكن الفارق البالغ 3 نقاط يبقى ضمن هامش الخطأ، بينما تكمن الدلالة الأهم في اتجاه التحول. 48% من الناخبين يرون أن واشنطن تبالغ في دعم إسرائيل، وترتفع النسبة إلى 67% بين الديمقراطيين. تحول تؤكده استطلاعات أخرى، فجالوب سجل في فبراير تقدم التضامن مع الفلسطينيين ب 41% مقابل 36 لإسرائيل، فيما أظهر مركز بيو أن 60% من الأمريكيين باتوا ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية. ويبدو التغير أكثر وضوحا بين الشباب، بمن فيهم الجمهوريون ذو 50، مدفوعا بصورة الحرب والدمار في غزة وانتشار المحتوى الفلسطيني عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تراجع الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو. وفي إسرائيل يثير الابتعاد المتزايد للشباب وحتى قطاعات من اليهود الأمريكيين مخاوف من خسارة رصيد سياسي اعتبر لعقود أحد أهم عناصر القوة الإسرائيلية في واشنطن. لكن حظوظ المرشحين الداعمين لفلسطين تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ ترتفع فرصهم في الدوائر ذات الأغلبية الديمقراطية وفي المدن الجامعية والمناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الشباب والعرب والمسلمين، بينما تصبح مهمتهم أصعب في الولايات المتأرجحة، حيث تتقدم قضايا الاقتصاد وكلفة المعيشة والهجرة على السياسة الخارجية في أولويات الناخبين. قد لا تحسم فلسطين انتخابات نوفمبر منفردة، لكنها أصبحت أحد المعايير لاختبار المرشحين، وعاملا قادرا على تعبئة الشباب والعرب والمسلمين والضغط باتجاه تقييد الدعم المقدم لإسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن محادثات مباشرة مع الحوثيين، والقوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم في مناطق أخرى بإسناد جوي. تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز، والخزانة الأمريكية تشدد العقوبات على إيران وبنوك تتعامل معها. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. نلقاكم بعد قليل بحول الله، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: غزة غيرت كثيرا من صورة إسرائيل في الوعي الغربي، فمشاهد الدمار والضحايا كسرت الرواية الإسرائيلية التقليدية ودفعت شعوبا غربية إلى إعادة النظر في مواقفها. اليوم لم تعد إسرائيل تواجه أزمة سياسية فحسب، بل أزمة ثقة أمام العالم. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. احتجاجاتهم في محافظات سورية رفض لارتفاع أسعار الوقود، عبارة داعمة للاحتلال تتسبب في مغادرة جمهور لعرض كوميدي، تنازل الله حملة فلسطينية لإسقاط الديون عن المتعثرين. قرار اقتصادي يخرج السوريين إلى الشارع، فبعد دخول تسعرة جديدة للمشتقات النفطية حيز التنفيذ في سوريا أمس الأحد، ارتفعت أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي، زيادة وصلت إلى نحو 40% لبعض المشتقات. هذا القرار أدى إلى خروج احتجاجات صباح الأحد في ريف الحسكة الجنوبي قبل أن تمتد إلى مناطق في الحسكة ودير الزور والرقة وصولا إلى حلب وإدلب. شاهدوا معي. المحتجون طالبوا الحكومة بمراجعة القرار، محذرين من انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على أجور النقل والخبز والسلع والخدمات في ظل ظروف معيشية صعبة. نشاهد بعض الآراء من بين جموع المحتجين.
1: انتوا اكثر الناس اللي كنتوا مهجرين اكثر منا، انتوا اكثر الناس اللي عشتوا فيها بالكهوف والجبال والوديان والخيم، انتوا اكثر الناس اللي تحسوا فينا. نحن اليوم عندنا بنات، نحن اليوم عندنا اطفال، بدنا نعيش، بدنا ناكل، بدنا نشرب، نطلع من الصبح اخر الليل على 10 دولار ما في حدا يحس فينا.
2: ما طلبنا، بدنا من نعيش، بدنا ما بدنا شيء، ما بدنا من شيء من الدوله، بس اخي نعيشنا.
3: ما طلبنا
2: بس ناكل نشرب، اسعار كهرباء.
4: ارتفاع اسعار المحروقات بتاثر على المعيشه وكافه المنتجات الزراعي حتى وسائط النقل والتدفئه، وهذا شيء ما كنا نأمله. حتى اسعار مواد البناء اليوم ارتفعت بالسوق ارتفاع باهظ ومصيبي. يعني نحن نطلب من الحكومه انه تدعم.
0: لكن لماذا رفعت الأسعار؟ وزارة الطاقة السورية قالت إن الإجراء مؤقت وأرجعته إلى ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا بالتزامن مع دخول مصفات بنياس في أعمال صيانة شاملة تستمر نحو شهرين، ما زاد الحاجة إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة. هذا وتحتاج سوريا حاليا إلى نحو 300 ألف برميل يوميا من النفط ومشتقاته، بينما يبلغ الإنتاج المحلي من النفط الخام نحو 100 ألف برميل يوميا، ما يعني الحاجة إلى تغطية جزء من الاستهلاك عن طريق الاستيراد. لكن ما هما الخياران اللذان تحدث عنهما مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات للتعامل مع هذه الأزمة؟ شاهدوا معي.
5: قرار ثقيل جدا، لكن نحن اليوم عندما تكون أنت أمام خيارين، إما أن تنقطع المادة لا تستطيع تأمين المادة للسوق، نذهب إلى مشاكل أكبر، وإما أن تؤمن المادي ولو ارتفع السعر بشكل مؤقت. نركز على موضوع أنه مؤقت، يرتبط اليوم بالسوق العالمي، يرتبط اليوم بالوضع الإقليمي، يرتبط بالحرب الدائرة اليوم بين الولايات المتحدة والمضائق المهمة في المنطقة. لذلك يعني هنالك قرارات قد تكون صعبة وقاسية جدا. نحن أبناء الشعب، أنا اليوم لا أتكلم فقط باسم وزارة الطاقة، أنا ابن هذا الشعب وابن هذه الثورة، وأعلم اليوم ما يحدث بالشارع وكم القرار ثقيل على الشعب بكل صراحة، قرار ثقيل جدا.
3: طيب،
5: لكن يعني
3: لم يكن هناك خيار بديل؟ يعني إما أن تنقطع الوقود من السوق أو
5: يعني سيف ذو حدين، بكل صراحة سيف ذو حدين.
0: ومع اتساع الاحتجاجات انتقلت هذه الأزمة بقوة إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت دعوات تحذر من استغلال الغضب الشعبي للتحريض أو جر الاحتجاجات إلى أعمال تخريب أو صدام مع عناصر الأمن. شاهدوا معي.
6: هلا هن خمس اشخاص لقطنا اربعة حاطين رموز طائفية على رقباتهم. شو سوي؟ ليش بس انه شو على الدواليب وصار يهجموا لهون على المحافظة ويقضبوا الناس؟ نحن نزلنا كلاتنا نازلين مطالبنا، بدنا مطالبنا. هن فاتوا فينا كلاتهم صار يقولوا اضربوا الشرطة، الشرطة ضربت. في واحد منهم لابس امن عام موه، الابو الدقن لابس امن عام موه. هذا هو حدث يا شباب، اذا بس شغلة منكم تساعدونا فيها من بعد اذنكم. نحن نزلنا وعبرنا عن مطالبنا بس ان شاء الله صورة المسلم للقيادة. نعم. بدنا منكم شغلة وحدة، فضوا هذا الأمر مشان ما حد يصطاد. نعم. الله
0: ودعا ناشطون إلى الفصل بين حق المواطنين في الاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وبين نشر الفوضى والاعتداء على الممتلكات ورجال الأمن، كما برزت دعوات لإبقاء التحركات سلمية وتجنب قطع الطرق وإشعال الإطارات والتعامل مع الاحتجاجات باعتبارها رسالة شعبية تستدعي الحوار لمعالجة هذه الأزمة. إذن مشاهدينا الأحباء، نذهب الآن لنرصد كيف كان التفاعل مع هذا الموضوع. شاهدوا معي. إذن نبدأ مع بسام أبو عدنان. سجلت سوريا اليوم أكبر ردة فعل شعبية على قرار حكومي منذ التحرير، ويمكن اعتبارها رسالة شعبية تستوجب من الحكومة الكثير من الدراسة والمراجعة الجادة لسياساتها وعلاقتها مع المجتمع. تعليق آخر ليحيى أصبيح: الذين نزلوا إلى الشارع ليسوا أعداء للحكومة، بل هم أنفسهم الذين عانوا البراميل والتهجير. الثقة لا تبنى بالإعلانات بل بالخدمات وشرح القرارات لهم وجعلهم جزءا من الدولة. تعليق آخر لثائر يقول: الشعب الذي يحتج لا يهدم دولته، بل يؤكد أنه شريك في بنائها وصاحب حق فيها. أيضا ريما تقول: من حقك النزول إلى الشارع والمطالبة بحقوقك، لكن ضمن حدود العقل وبطريقة سلمية وحضارية، وليس بإشعال الإطارات وقطع الطرق والتعرض لرجال الأمن. عادة ما يبذل الفنانون إذن مشاهدين الأحبة قصارى جهدهم لجذب تفاعل الجمهور وحصد تصفيقهم، لكن حين تتشابك السخرية مع المواقف الإنسانية والسياسية قد تنقلب خشبة المسرح فجأة إلى ساحة مواجهة محرجة للغاية. قصتنا في هذه الفقرة من داخل أحد مسارح مدينة شيكاغو الأمريكية، حيث صعد الكوميدي الأمريكي مناحم سيلفرشتاين لتقديم فقرته ستاند أب كوميدي أمام حشد من الحاضرين. سيلفرشتاين اختار بدء عرضه بعبارة تعريفية قصيرة ومباشرة قال فيها: اسمي مناحيم وأنا أدعم إسرائيل، في إشارة صريحة إلى موقفه وتوجهاته الشخصية. لكن رد الفعل لم يكن كما خطط له الكوميدي، إذ لم تكد تخرج الكلمات من فمه حتى خيمت حالة من الصدمة على المكان، وتحول المشهد سريعا من عرض ترفيهي إلى موقف احتجاجي عفوي وجماعي. ووفقا للقطات المتداولة، بدأ الحاضرون بمغادرة القاعة تباعا وبشكل متتالي، تاركين الكوميدي الأمريكي وحيدا في مواجهة مقاعد شاغرة غاب عنها الضحك والتصفيق. ليبدو المشهد هكذا، تابعوا معي.
7: What's سيزون تي في.

هذه اللحظات المحرجة لم تتوقف أيها الأحبة عند حدود القاعة في شيكاغو، بل انتقلت سريعا لتتصدر المنصات، حيث اعتبر روادها أن الانسحاب الجماعي شكل رسالة احتجاجية بالغة الوضوح تعكس رفض شريحة واسعة من الجمهور لهذا الموقف المعلن. في المقابل أشار مراقبون ومحللون إلى أن الواقع تعكس تناميا واضحا في حساسية الشارع الأمريكي تجاه المواقف المؤيدة لإسرائيل، لا سيما في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بالحرب المستمرة على قطاع غزة. لتكشف هذه الواقعة عن تحول ملموس في طريقة تعاطي جزء كبير من الجمهور الغربي مع الرسائل السياسية، خصوصا عندما تظهر في مساحات الفن والترفيه التي لم تعد منفصلة عن عالم السياسة. الآن نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، ونبدأ مع الخالدي. شاهدوا معي. إذن الخالد يقول: أصبحت شعوب العالم بمختلف دياناتهم عندهم وعي كبير مع اتساع في الأفق ونظرة شمولية واحدة تجاه من يكون عدو للإنسانية جمعاء. أيضا سليم يقول: العالم كله عرف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وحجم جرائمه الفظيعة على مدار أكثر من 70 عاما، وما يجري الآن هو مؤشر سريع لزواله. أيضا محمد يقول: الجمهور اعتبر وجوده والحفلة مجرد نكتة بحد ذاتها وقرر أن ينسحب قبل أن تبدأ. خالد يقول: لعنة الدم ستظل تطارد القتلة وداعميهم. في خضم حصار اقتصادي إسرائيلي على الفلسطينيين وتوقف الرواتب في الضفة الغربية، تنطلق مبادرة شعبية لتكون طوق نجاة للآلاف بالضفة. فالمبادرة أطلقها الصحفي والأسير المحرر علاء الرماوي، وكان قد بدأ الأمر بمكالمة هاتفية أنقذ بها سيدة من السجن بعدما تنازل الدائن لها عن دينه دون مقابل، لتنطلق شرارة مبادرة تنازل الله التي أدت إلى إسقاط ديون بلغت 36 مليون شيكل، ما يعادل نحو 12 مليون دولار خلال أسبوع

0: واحد فقط. مبادرة الرماوي استهدفت في بدايتها إنقاذ النساء من ملاحقات قانونية بسبب ديون لصالح شركات كبرى، لتتحول سريعا إلى ظاهرة مجتمعية يتسابق فيها أصحاب المحال والبقالات والصيدليات لتمزيق وحرق الشيكات. شاهدوا معي.
1: بفضل الله حصدت هذه الحملة تنازل لله ملايين الشواكل حتى الساعة. نحن نتحدث عن سيل من المسامحات الكبيرة، تمزيع دفاتر ديون، تمزيق شيكات. هذه الحملة بدأت عندما تعثرت معلمة فلسطينية. هذه المعلمة الفلسطينية اتصلت بنا، تواصلنا مع صاحب الشيك وسامح فورا. هذا الأمر جعلنا نثق بأن الشعب الفلسطيني لن يخذلنا. قمنا بإعلان هاشتاج سريع تنازل لله، وبدأت الحملة الساعة 7 صباحا من يوم الجمعة. ما أن بدأنا العملية في نصف ساعة 500,000 شيكل، حتى مساء الجمعة وصلنا إلى 7,000,000. الأرقام تزيد بشكل مهول. أول مرة في تاريخ المسامحات بصير اسمه. عادة احنا متعودين ان نشوي لحوم، اما ان نشوي شيكات هذه اول مرة، ان نشوي كمبيالات هذه اول مرة. الورقة النقدية في فلسطين لم يعد لها معنى، لأن صاحب الخير وصاحب الحق وصاحب التفاعل بدأ يتبرع فيها ويعتبرها ولا شيء.
2: الواحد بيعمل ربه،
3: اعمل اعمل اعمل اعمل لاخرتك.
0: المبادرون كثر والكل بات يشجع الآخرين على الانضمام إلى هذه الحملة الشعبية. نشاهد بعضا من هذه المقاطع.

0: أنا موسى ربحي محمود الجمل من بيت سوري، صاحب سوبر ماركت فلسطين، مسامح جميع زبايني في الدين الموجود، والله يسامحهم. وأنا إلي 25 سنة بتاجر مع الناس، واليوم قررت أتاجر مع ربنا وسامح جميع المتعثرين، وبدعو جميع محلات شمال غرب القدس إنهم يحذوا حذوي.
1: بينما يمزق البسطاء دفاتر ديونهم، فضح هذا الزخم الشعبي صمت المؤسسات الكبرى التي تواصل ملاحقة المواطنين متجاهلة أزمة الرواتب الخانقة. لكن رغم ذلك فالشارع الفلسطيني كان سعيدا بهذا التكافل وسط دعوات لبذل المزيد. شاهدوا معي.
2: والله اللي ببادر فيك أمور المتعثرين كثير، والناس اللي وضعها سيء، وفي ناس الله منعهم فضل. والله هذا لما تسامح هذا مش غريب على أهل الخليل.
3: مجتمع متسامح يبني مجتمع سليم صالح، علاقة طيبة مع الناس، وببطلوا الناس مثلا يأكلوا بعضهم وشلطوا لبعضهم، لا بالعكس، بالحسنى واللين والتفاهم والضمير الحي،
4: خاصة بعد ترد الظروف، بعد ما الإغلاقات والتضييق يعني الإشكاليات اللي كانت في حق عمالنا بحق موظفينا. فهذه مبادرة يعني تسامح من شأنها أنها يعني تسوي استقرار اجتماعي.
2: كل احترام للي بيسامح، وإن شاء الله بحث ناس تانيين تسامح كمان. أما اللي عنده إمكانية ومعاه مفروض يدفع.
1: مشاهدينا الكرام، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ جولتنا من جهاد الذي كتب قائلا: لم يتوقع الرماوي كل هذا النجاح خلال أسبوع، ولا أن تتجاوز الفكرة مجرد إسقاط الديون عن النساء مراعاة لخصوصيتهن في المجتمع وحفاظا على كرامتهن. أنس يقول، أو إناس: في موقف مشرف انضم أهالي بلدة سلواد إلى حملة تنازل لله المنطلقة بأنحاء الضفة لإسقاط الديون، شيء جميل عن جد، إحنا شعب غير، والحمد لله على نعمة الوعي والتكافل. أما رهف تقول: يلي عم نشوفه حاليا من مبادرات وحملات في الشارع الفلسطيني حاجات بدون مبالغة بترفع الرأس، آخرها حملة تنازل لله، يلي بده ديون من الناس قاعد بسامح فيها.

0: مشاهد مهيبة لمصلين يؤدون صلاة المغرب تحت الأمطار الغزيرة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. نشاهد معا هذه اللحظات المؤثرة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الرحمن الرحيم.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تريتي عربي.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تير.

أهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم، معكم حسام العشري وتتابعون فيه الليلة. بعد تأجيل اجتماع صلالة، عمان تدعو إلى إيجاد طرق بديلة بعيدا عن مضيق هرمز، وملف إيران النووي على طاولة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع التأييد لفلسطين على حساب إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية. محادثات لأحزاب قومية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية لدفع مساعي الاستقلال عن المملكة المتحدة.

0: مشاهدينا، في ملفنا الأول من العالم اليوم، يعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز وسط مطالبات أمريكية بالتركيز على الملف النووي الإيراني بدلا من الانشغال في قضية هرمز.
1: مضيق هرمز تحت وطأة دبلوماسية متعثرة في أعقاب إرجاء اجتماع إقليمي كان مقرراً في صلالة العمانية لبحث ترتيبات الملاحة في المضيق، وخاصة فيما يتعلق بالشروط الإيرانية التي تربط إعادة فتح المضيق بعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة إسلام أباد. إعلان التأجيل جاء أولاً من قبل وزير الخارجية العماني، ثم أكده المتحدث باسم الخارجية الإيراني مشيرا إلى أنه جاء بطلب من إحدى دول المنطقة.
2: لقد طلبت المملكة العربية السعودية عدم عقد الاجتماع بين إيران ودول الخليج في الوقت الراهن. الحرب بين الدول الإسلامية ليس لها سوى مستفيد وحيد، وهو الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى إدامة التوترات وانعدام الأمن في منطقتنا وفيما بين الدول الإسلامية.
1: تأجيل الاجتماع جاء أيضا بعد قرار السعودية إغلاق خط الأنابيب الرئيسي ما بين الشرق والغرب الممتد بطول 1200 كيلومتر على الأقل في الوقت الحالي، على وقع هجمات الحوثيين على السعودية أكبر مصدر النفط في العالم. الخط الذي كان يمثل المسار الرئيسي لنقل النفط من الشرق الأوسط بعيدا عن مضيق هرمز، وسط حديث عن خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن. وعن الموقف الأمريكي من تأجيل اجتماع صلالة، يكشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة ترامب كانت طلبت من حلفائها التركيز في المحادثات على البرنامج النووي الإيراني بدلاً من الانشغال بقضية هرمز، وهو ما ترجم سريعاً في النمسا، حيث منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية في فيينا، وسط تنديد إيراني وروسي وتأييد أمريكي للقرار.
0: للمزيد مشاهدينا في مناقشة هذا الملف، ينضم إلينا من الدوحة أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة الدكتور محمد الشرقاوي. أهلا بك دكتور محمد. بالنسبة لاجتماع صلالة الإقليمي لبحث الملاحة بحسب ما قيل في مضيق هرمز، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قال إن قرار التأجيل أتى انطلاقا من تحقيق التوافق. هل يفهم من ذلك أن هناك قوى إقليمية رافضة لمثل هذه الترتيبات؟
3: الواقع أن بعض دول الخليج لا تجاري طهران فيما تسعى إلى تحقيقه، وهو تحديد آلية للملاحة بشروط إيرانية، وتعمل إيران أيضا على محاولة إيجاد توافق مع العمانيين في المقام الأول، ثم يتحول إلى توافق إيراني خليجي. دول الخليج تتمنى

0: الإيراني من ناحية والتصور الخليجي من ناحية أخرى، فبالتالي أمل طهران هو أن تصل بالمضيق إلى آلية إدارة إقليمية ثم تروجها أمام الأمريكيين وأمام العالم بأن كل دول الخليج توافقت على ذلك الترتيب. هذا لا يحظى بتأييد العواصم الخليجية. ونضيف سببا آخر أن أحداث الخط شرق غرب والهجمات على السعودية أيضا عصفت بالغاية من هذا الاجتماع. أيضا البحرين كانت يعني لا تنظر بعين الرضا إلى هذا التقارب. إذا مجموعة عوامل سياسية واستراتيجية تجعل الآن التقارب الإيراني الخليجي على كف عفريت، بمعنى ليست
1: انطلاقا من هذه الجزئية دكتور محمد، يعني هناك الكثير من النقاط لابد من طرحها على حضرتك وأتمنى أن يسعفني الوقت. بالنسبة للبعد السياسي والاقتصادي لدول الخليج، دعني أقول المعتمدة على مضيق هرمز المصدرة لكل مواردها الطاقية من خلال هذا المضيق، هل أتت بعد كل هذه الترتيبات بعد كل هذه التداعيات، هل أتت الخطوة متأخرة عملياً؟ يعني هل كان يفترض أن ننتظر الحرب للبحث في مسارات بديلة؟
0: لا، هناك تصورات سابقة، بمعنى تصورات استباقية في حدود أي أزمة، والخليجيون يعلمون جيدا أن طهران ربما بلورت رؤيتها المستقبلية منذ عام 92، أنه في حالة حدوث أي حرب أمريكية إيرانية ستتم السيطرة الإيرانية على المضيق. هذه ليست معلومات جديدة، ولكن المشكلة أن دول الخليج نأت بنفسها عن أي مواجهة لا مع الإيرانيين ولا بتأييد الإجراءات العسكرية الأمريكية، فبالتالي أصبحت دول الخليج تجد نفسها في متلة صعب المراس. ولاحظنا أنه على الرغم من هذا الحياد الخليجي إلا أن الضربات وجهت إلى الإمارات إلى قطر إلى الكويت وحتى إلى البحرين، فبالتالي الأمن القومي الخليجي أصبح يعني غير مستقر تماما. والآن الأزمة الاقتصادية تفرض نفسها فوق هذا عدم الاستقرار الأمني. الخليجيون يقولونها صراحة إنهم سئموا من حالة الانتظار، لا يستطيعون بيع نفطهم وغازهم وسمادهم، والإيرانيون لا يقدمون صيغة نهائية، بمعنى هل هناك حسن جوار كما كانت السردية الإيرانية من قبل، أم أن دول الخليج ينظر إليها من الناحية الإيرانية وكأنها امتداد للعدو الأمريكي بين مزدوجتين.
1: دكتور محمد، دعني أخرج الفكرة التي تحدثت فيها عن الرؤية الخليجية. اليوم وزير الطاقة والمعادن العماني تحدث انطلاقا أيضا من هذه الرؤية وقالها صراحة بأنه لابد من إيجاد مسارات بديلة عن مضيق هرمز. ما هي برأيك وبتصورك أبرز هذه المسارات المطروحة على الطاولة؟
0: هناك المسارات وهي متعددة. هناك مسار الفجيرة بالنسبة للإمارات، هناك مسار الساحل بالنسبة للسعودية، ولكن وإن برزت أهمية هذه المسارات البديلة إلا أنها تصورات عملية مؤقتة إلى حين انتهاء الصراع بين الإيرانيين والأمريكيين، بمعنى أن دول الخليج تدير هذه المرحلة خطوة بخطوة، ولكن الأصل بمعنى ما تتمسك به دول الخليج كافة هو الإقرار بأن هناك مياه دولية وليست مياه إيرانية خالصة، وهذه المياه الدولية هي التي تسمح باستعادة حركة الملاحة الدولية دون شروط ودون رسوم أو بدل خدمات. المشكلة الآن أن الصراع بين طهران والبيت الأبيض أصبح يلقي بدلاله على الوضع برمته، وإيران حتى هذه اللحظة ونحن في الشهر السابع لم تراجع موقفها إزاء دول الخليج، وإن خفت بعض الضربات العسكرية أصبحنا الآن نخشى على الأردن أكثر من الكويت. إيران هي التي ينبغي أن تستوعب الدرس أنه لا يمكن لا قانونيا ولا استراتيجيا فرض أي سيطرة مطلقة على المضيق أو التحكم في أي مسارات، بمعنى العودة إلى المسار الأحادي الحر لكل السفن بغض النظر إن كانت ناقلة نفط أو سفن تجارية.
1: طيب دكتور محمد، دعني أوسع في الموقف الإيراني الذي اعتبر أن اجتماع صلالة فيما لو تم كان سيبحث المسار الجديد انطلاقا من مضيق هرمز. يعني بحسب المعطيات التي تم طرحها فأن السفن تدخل من الممر المائي الإيراني.

0: تخرج من الممر المائي العماني في مضيق هرمز، واعتبر بأن الحل الأبرز هو عودة الولايات المتحدة والتزام الولايات المتحدة بمذكرة إسلام آباد. انطلاقا من هرمز، هل هو موقف إيراني التفافي على الموقف الخليجي الذي طرح فكرة المسارات البديلة؟
1: أولا، لم يتم الإقرار بأي اتفاق نهائي على وجود مسارين، أحدهما شمالي بجوار جزيرة قشم لصالح إيران، والآخر جنوبي قرب خليج عمان.
0: نعم.
1: الحديث لا زال قائما عن ثلاثة مسارات محتملة، وهناك المسار الثالث في الوسط، وهو الذي يثير انزعاج الإيرانيين أكثر من غيرهم. من ناحية أخرى أيضا، الإيرانيون يعتقدون أنهم يستطيعون لي ذراع البيت الأبيض، بمعنى إذا انفتح الرئيس ترامب على أي مفاوضات معهم في أي لحظة، عليه أن يعود عبر بوابة مذكرة التفاهم، وخاصة أن الإيرانيين يتمسكون بفحوى البند الأول، وهو إنهاء الحروب على كافة الجبهات بما فيها لبنان وغزة، والبند الخامس الذي يعطي بعض الترتيبات يعتقد الإيرانيون أنها تبسط سيادتهم على المضيق. إذا نحن لم ننهي الخلافة على فحوى البندين الأول والخامس من مذكرة التفاهم، بالتالي يصعب الآن أن نعتد بأن هناك روحا جديدة في المذكرة. لماذا؟ لأن ترامب من ناحيته قال إنه لا يكترث أبدا، بل وضعها في القبر وصلى عليها صلاة الميت. المذكرة الآن تحيا فقط عند احتجاج الإيرانيين على الموقف الأمريكي. أما دول الخليج فترى أنها مستعدة، لا تزال الدوحة متمسكة بوساطتها بالتنسيق مع إسلام أباد. دول الخليج الأخرى تريد عودة،
0: دعني أعود إلى اجتماع صلالة، انطلاقا من كل الترتيبات دكتور محمد، وانطلاقا من فكرة جدا مهمة حضرتك طرحتها بالنسبة للمسار الذي تريده إيران في مضيق هرمز، وأن كان مسارا جديدا. هناك حديث أيضا في الخفاء عن تعديلات سعودية أتت على المقترح الإيراني العماني، لأجل ذلك أتى التأجيل وإلى أجل غير مسمى حتى الآن. هل تجد أن مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي في محلها من تكريس المسار الجديد لمضيق هرمز انطلاقا من الرؤية الإيرانية؟
1: هناك مخاوف دائمة، لأن إيران لا تنفك عن الإقدام على مجموعة مفاجآت وليست مبادرات، بمعنى إن كانت تلوح بالمباحثات الإيرانية العمانية في المقام الأول، والآن باجتماع صلالة وما كان مؤملا أن ينتج من توافقات خليجية إيرانية، إلا أن إيران أيضا تفاجئ، بمعنى أن السعوديين الآن أصبحوا هم الصوت الأعلى الذي يشكك في طريقة تفاوض الإيرانيين، وإلى أي حد يريدون استمالة. هنا نقطة أساسية، طهران تسعى إلى استمالة أكبر عدد من المواقف الخليجية لما كان يناقش خلال المحادثات الإيرانية العمانية، بمعنى اجتماع صلالة في نظر الإيرانيين هو تتويج لمسار تفاوضي ولمحاولة أن يصل الخليج إيرانيا وعربيا إلى اتفاق إقليمي، ومن تكون له من يكون له نصيب الأسد في تحديد مسار الوضع المستقبلي هو طهران أكثر من العواصم الخليجية. لذلك الآن عندما حدث ما حدث في السعودية، ارتأت الرياض أن تأخذ خطوة احتراس إضافية، وهناك تنسيق دائم مع بقية دول الخليج، فبالتالي الآن يبدو أن الخليج أكثر يقظة وأكثر صحوة على المفاوضات، وأيضا على عدم ارتكاب أي أخطاء استراتيجية، فبالتالي
0: دكتور محمد
1: ينبغي أن نتواضع في الآمال المعلقة على الاجتماع المؤجل، كما كانت الأمور معلقة على المحادثات الإيرانية العمانية.
0: دعني أخرج من هذه الدائرة الإقليمية ونذهب إلى الموقف الأمريكي. لماذا من وجهة نظرك ترامب قلل من أهمية محادثات صلالة، معتبرا أن واشنطن لا تدخل في مثل هذه المحادثات، علما يعني إذا أردنا أن نربط هذا التصريح، علما أن الصحف الإيرانية بجولة عليها تحدثت عن فخ دبلوماسي أمريكي يكمن في اجتماع صلالة فيما لو تم بشأن مضيق هرمز؟
1: هناك مفارقة في اجتماع صلالة كما كانت في المحادثات العمانية الإيرانية، بمعنى أن طهران تعتد بأن هذه مفاوضات رسمية فقط مع دول الجوار العربي، ولا تقر إيران بأن هناك حضورا أو هناك تمثيلا للولايات المتحدة. لكن من الناحية، هذا من الناحية الرسمية، من الناحية الواقعية نلاحظ أن الحضور الغائب وهو أمريكي، بمعنى أن ما قد ينتج أو لا ينتج عن هذه الاجتماعات سواء السابقة أو المؤجلة الآن في صلالة، هذا لا يخرج عن إطار التفاعل غير المباشر بين طهران والبيت الأبيض. فبالتالي كان ترامب من حين لآخر يأمل في أن المحادثات الإيرانية العمانية قد تنتج شيئا ما. الآن اجتماع صلالة كان أيضا من المفترض أن يعطينا تحولا أو انفتاح دبلوماسي.
0: طيب دكتور محمد،
1: المحصلة النهائية لا يرقى الآن.
0: السؤال الأخير لحضرتك، لأنه لم يبقى لدي متسع من الوقت، ولابد من الذهاب إلى مسألة البرنامج النووي الإيراني، لأن ترامب تحدث عن ضرورة التركيز على هذا الملف وليس على مسألة مضيق هرمز. سؤالي بعدة أبعاد. الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت من إيران استئناف العمل مع الوكالة، كيف يمكن، واستئناف التعاون، كيف يمكن هذا الاستئناف في التعاون الإيراني مع الوكالة في ظل منع حضور الوفد الإيراني في المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية، هل تجد أن أمريكا تبتز إيران بالنسبة للملف النووي الإيراني، علما أنها صرحت مرارا بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا لتخفي كل التوترات والتداعيات السلبية الحاصلة نتيجة هرمز وآثارها على الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي؟
1: أولا، حديث ترامب عن البرنامج النووي هذا ليس مناورة جديدة أو خطوة إلى الأمام، بقدر ما يظل موضوع النووي بمثابة خطاب مرجعي عندما يتعثر ترامب في إدارة الحرب العسكرية، الحرب الاقتصادية، المفاوضات، والآن الخيار الرابع والأخير وهو المزج بين الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية المتقطعة. بمعنى أنه أمام الرأي العام الأمريكي يحافظ على خطاب مكافحة إيران النووية. الآن عندما تزداد الضغوط على الوكالة الدولية بضرورة نقل الملف إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، هناك توافق على أساس تدويل الخطر النووي إن كان واقعيا أو متخيلا بالنسبة لإيران. الآن المسألة أيضا ترتبط أيضا بأن رئيس هذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أيضا نفسه أحد المرشحين الستة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة، وهناك مصالح مشتركة أيضا. يعني لماذا الآن في هذا السياق الزمني هناك نقل الموضوع من فيينا إلى نيويورك؟ كان من المفترض أن تظل طريقة التعامل أن الوكالة تحتفظ بحق المراقبة وطهران تفسح المجال لكي يأتي الخبراء الدوليون أوقات السلم. هذه مسألة ربما تجاوزها الوكالة. والآن حتى إذا نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، هناك روسيا وهناك الصين، وهاتان الدولتان لن تذهبا مع الخطوة الأمريكية ولا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن نحن الآن ربما نرى تعقيدا للملف النووي أكثر من تدويله ومحاولة تسويته بين إيران والمجتمع الدولي.
0: كل الشكر لحضرتك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة، حدثتنا من الدوحة.

0: مشاهدينا، في ملفنا الثاني من العالم اليوم، ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تحول غير مسبوق تشهده مواقف الناخبين الأمريكيين من القضية الفلسطينية، إذ كشف استطلاع حديث لجامعة كويني بياك تقدم نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين على المتعاطفين مع إسرائيل.
1: للمرة الأولى في استطلاعات جامعة كيوني باك، يتقدم التعاطف مع الفلسطينيين على التعاطف مع الإسرائيليين لدى الناخبين الأمريكيين. 38% قالوا إن تعاطفهم أقرب إلى الفلسطينيين، مقابل 35% لإسرائيل، وهي أعلى نسبة فلسطينية وأدنى نسبة إسرائيلية منذ بدء طرح السؤال عام 2001. لكن الفارق البالغ 3 نقاط يبقى ضمن هامش الخطأ، بينما تكمن الدلالة الأهم في اتجاه التحول. 48% من الناخبين يرون أن واشنطن تبالغ في دعم إسرائيل، وترتفع النسبة إلى 67% بين الديمقراطيين، تحول تؤكده استطلاعات أخرى. فجالوب سجل في فبراير تقدم التضامن مع الفلسطينيين ب 41% مقابل 36 لإسرائيل، فيما أظهر مركز بيو أن 60% من الأمريكيين باتوا ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية. ويبدو التغير أكثر وضوحا بين الشباب، بمن فيهم الجمهوريون ذو 50، مدفوعا بصورة الحرب والدمار في غزة وانتشار المحتوى الفلسطيني عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تراجع الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو. وفي إسرائيل يثير الابتعاد المتزايد للشباب وحتى قطاعات من اليهود الأمريكيين مخاوف من خسارة رصيد سياسي اعتبر لعقود أحد أهم عناصر القوة الإسرائيلية في واشنطن. لكن حظوظ المرشحين الداعمين لفلسطين تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ ترتفع فرصهم في الدوائر ذات الأغلبية الديمقراطية وفي المدن الجامعية والمناطق التي تضم أعدادا كبيرة من الشباب والعرب والمسلمين، بينما تصبح مهمتهم أصعب في الولايات المتأرجحة، حيث تتقدم قضايا الاقتصاد وكلفة المعيشة والهجرة على السياسة الخارجية في أولويات الناخبين. قد لا تحسم فلسطين انتخابات نوفمبر منفردة، لكنها أصبحت أحد المعايير لاختبار المرشحين، وعاملا قادرا على تعبئة الشباب والعرب والمسلمين والضغط باتجاه تقييد الدعم المقدم لإسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
0: ومشاهدينا، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أسامة أبو رشيد. مساء الخير دكتور أسامة. استطلاع رأي حديث صادر عن جامعة كوين بياك الأمريكية المهمة بالنسبة للمسار الدراسي الجامعي، يتحدث عن تزايد نسبة التعاطف الأمريكي مع الفلسطينيين دون الإسرائيليين. هل يمكن التفصيل في دلالات هذا التعاطف وأسبابه؟
2: مساء النور. يعني كما أوردتم في تقريركم، هذا استطلاع من جملة من الاستطلاعات، وهذه الاستطلاعات يعني موثوقة ذات مصداقية من مراكز معتبرة محترمة مثل جالوب، مثل البيو، مثل كوين بياك. يعني هذه استطلاعات متواترة ونشهدها على مدى سنوات. صحيح أن هناك تسارعا في 3 سنوات الأخيرة، لكن أيضا التحولات بدأت منذ أكثر من عقد من الآن، يعني حقيقة ربما يعني أكثر من عقد ونصف، عندما بدأت التحولات في الموقف الأمريكي أو المزاج العام الأمريكي من إسرائيل. ويعني كان هناك دراسة لجالوب في عام 2017، صدرت في مطلع عام 2017، حللت كل استطلاعات الرأي التي أصدرتها حول إسرائيل وفلسطين ما بين 2010 ونهاية 2016، وكان الملخص لهذه الدراسة التحليلية أنه كلما زاد وعي الأمريكيين، كلما زادت معرفتهم عن القضية الفلسطينية، كلما زاد قل حبهم لإسرائيل. فإذا المعلومة أو زيادة نسبة المعلومات ورفع مستوى الوعي كان يترافق دائما طرديا مع تراجع الدعم لإسرائيل. في 3 سنوات الأخيرة هذه شهدنا حرب إبادة بكل معنى الكلمة. في البداية بعد 7 أكتوبر كان هناك ارتفاع في نسبة التأييد لإسرائيل، ثم انخفضت خلال الأشهر التالية بسبب الجرائم الإسرائيلية، بسبب التدخلات الإسرائيلية والصهيونية في أمريكا هنا، حتى في المسار في ما يتعلق بالحريات المدنية والحقوق الدستورية، التعدي على الجامعات، على الطلبة، على ما يسمى حركة العدالة الاجتماعية، أصبح هناك حالة من النفور من اللوبي الصهيوني في أمريكا. حتى داخل الماجا نرى هذا التصدع.
0: نعم.
2: فإذا هذه تأتي في سياق سلسلة مستمرة لم تتوقف منذ أكثر من عقد ونصف ونحن نعيشها نشهدها،
0: دكتور أسامة.
2: لكنها الآن وصلت
0: يعني
2: إلى مستوى آخر.
0: أؤكد المؤكد بحسب ما ورد عمليا، نحن نتحدث عن 38% من المستطلع آرائهم يؤيدون الفلسطينيين ويتعاطفون معهم، ونتحدث عن ما يقارب 35% يتعاطفون مع إسرائيل، وبحسب ما ورد هناك 27% لم يقدموا أصواتهم. هذا الكم الكبير من المتعاطفين مع الفلسطينيين إلى أي مدى يؤثر سلبا على إسرائيل؟

0: إسرائيل انطلاقا من هذا الاستطلاع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن أغلب المستطلع آراؤهم هم من الجيل الشبابي الأمريكي.
1: هو إذا سمحت لي حتى يعني المشاهد أيضا يفهم ما الذي نتحدث عنه.
0: تفضل.
1: ولماذا هذه الأرقام مهمة؟ طبعا الجالوب قالت 41% تعاطف مع الفلسطينيين مقابل 36% مع إسرائيل، كان أوسع قليلا من الكوينيبياك. لكن لماذا هذه الأرقام مهمة؟ البعض قد يقول أرقام متقاربة. لو عدنا إلى عام 22 إلى عام 23 قبل 7 أكتوبر، كان الفارق في الدعم لإسرائيل مقابل الفلسطينيين في خانتين، يعني تكون الأرقام هناك خانتان لصالح إسرائيل. يعني إذا قلنا مثلا 60% لإسرائيل مثلا 25% للفلسطينيين أو 30%، فكان هناك بون شاسع في الدعم لإسرائيل مقابل الفلسطينيين. إذا نحن نتحدث عن تحول جذري جوهري، يعني حتى لو وصل، لو كان الفلسطينيون أقل ب5 نقاط 10 نقاط لكان أمرا كبيرا وليس قليلا. فإذا نحن أمام تحولات كبرى الآن فيما يتعلق بما تفضلت به، كيف تؤثر على إسرائيل؟ الولايات المتحدة هنا، يعني لنثبت قاعدة، الولايات المتحدة تحت الديمقراطيين أو تحت الجمهوريين منحازة جينيا فطريا إمبريالية سياسيا لصالح إسرائيل. نحن نعلم ذلك، هذا واقع نشهده، يعني لا يحتاج إلى كثير من التحليل لأننا نعرفه ونعيشه على مدى عقود طويلة. لكن أيضا أمريكا بلد من حزبين، وهذان الحزبان عندما يصبح لديك تصدع داخل حزب، الأهم من هذه الأرقام هو ما جرى داخل الديمقراطيين. هناك 78% من الديمقراطيين ينظرون بسلبية لإسرائيل. إذا نحن لدينا،
0: سأتحدث عن هذه الجزئية، مسألة التوترات إذا صح التعبير الحاصل، انطلاقا من أوراق ضغط قد تغني أو قد تؤثر على مسار الانتخابات، أتحدث عن الديمقراطيين والجمهوريين، ولكن انطلاقا من نتيجة هذا الاستطلاع، كيف يمكن الاستفادة من هذه الكمية الزائدة بالنسبة للتعاطف في 3 اتجاهات؟ يعني أقول يعني هذه النتائج التي يمكن أن تؤثر في الضغط على الحكومة الأمريكية إزاء موقفها من الفلسطينيين، زيادة عزلة إسرائيل وفضح حقيقتها، الاتجاه الثالث دعم القضية الفلسطينية دوليا.
1: يعني هو أنا لم أكن أريد أن أتحدث بالانتخابات بالمناسبة، يعني والسؤال الذي تفضلت به الضغط على صانع القرار أو صناع القرار في أمريكا كيف يتم؟ يتم عندما تصبح إسرائيل قضية انتخابية. إذا لم تتحول إلى قضية انتخابية لا يهم صانع القرار الأمريكي أو المرشح أو أعضاء الكونغرس.
0: اليوم الديمقراطيون يسعون إلى تحويلها إلى قضية انتخابية انطلاقا من كل الإخفاقات، بحسب ما يرى الديمقراطيون، بحسب ما يرى الديمقراطيون بأن ترامب وقع فيها. يعني
1: لا، هو القاعدة الديمقراطية ضد إسرائيل، لكن لا تعني أن قضية إسرائيل قضية لكل ديمقراطي يعني عندما يصوت. لكن المؤسسة الديمقراطية تحاول أن تحافظ على الدعم التاريخي التقليدي لإسرائيل، فهذا التفتت داخل الحزب الديمقراطي يصبح الآن مسألة انتخابية. أيضا ما رأيناه في ماجا مثلا، التفتت، صحيح أن الأغلبية الجمهورية القاعدة لا زالت مع إسرائيل، لكن نرى تفتتا. فإذا هذا كيف يؤثر على إسرائيل؟
0: هل يمكن أن نوسع، يعني هل أن يمكن أن نرى وجهة نظرك في مسألة هذه الأبعاد الثلاثة، التأثير من الحكومة الأمريكية على الفلسطينيين، عزلة إسرائيل ودعم القضية؟
1: لا، هو يعني البعض يسيء فهم كيف أمريكا تعمل. أمريكا لا تحكم باستطلاعات الرأي إلا إذا تحولت قضية الرأي العام إلى مسألة انتخابية، لكن إذا بقيت قضية أغلبية لا تصبح قضية انتخابية. وهناك شيء عندنا مثال مهم دائما، مثال القوانين، الحد من، ليس الحد من حمل السلاح إنما تنظيم حمل السلاح. هناك تعديل الدستوري الثاني الذي يعطي حقا لحمل السلاح، لكن أراد باراك أوباما في 2009 أن ينظم حق حمل السلاح، والديمقراطيون يزعمون أنهم يريدون تنظيم حق حمل السلاح بسبب الجرائم التي ترتكب والمذابح الجماعية التي ترتكب في أمريكا. 79% في عام 2009 و2010 كانوا مع تنظيم حق حمل السلاح. الرئيس من الديمقراطيين هو الذي يطلب هذا. الأغلبية الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ لم يتغير القانون. لماذا؟ لأن القضية لم تكن انتخابية بالنسبة لل 79%، كانت للأقلية التي تستثمر أكثر، تستثمر مئات الملايين كل دورة انتخابية، هم الذين استطاعوا أن يحددوا أن يلزموا الجميع برأيهم. فإذا إلى الآن لم نصل إلى تتحول قضية انتخابية للكل الأمريكي، لكنها تحولت إلى قضية انتخابية داخل الديمقراطيين. الآن لماذا هذا مهم؟ أنا لا أقول إنه ما كيف ستؤثر على انتخابات الديمقراطيين، كيف ستؤثر على الموقف العام الأمريكي، لأنه لدينا حزبين فقط. وعندما تقول كاميلا هاريس أن أحد أسباب خسارتي هي كانت غزة، ويكون تقييم الديمقراطيين لخسارتهم الذي صدر في شهر فبراير سرب، ثم صدر مرة أخرى في شهر حزيران الماضي وتم حذف هذا التحليل منه، وأن أحد أسباب الخسارة هي غزة. إذن نحن نتحدث عن تحول، هذا التحول مدفوع بالشباب، مدفوع بالأقليات، مدفوع داخل الحزب الجمهوري بمن هم أقل من 50، مدفوع بالمستقلين. إذن نحن نتحدث عن أمريكا، ولا نتحدث فقط عن حزب، نتحدث عن أمريكا لأنه من كل الخلفيات.
0: طيب دكتور أسامة،
1: هذا كله
0: أيضا قبل أن يداهمنا الوقت، يعني أفهم من كلام حضرتك وأن كنت عرضت إلى فكرة عدم الحديث والخوض بتفاصيل بالنسبة للانتخابات، ولكن أفهم من كلام حضرتك بأن الإدارة الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية هي بالجينات تدعم إسرائيل، باللاوعي تدعم إسرائيل. طيب دعني أحول السؤال إلى طرف آخر، كيف يمكن البناء على نتائج هذا الاستطلاع بالنسبة لمن يريد الترشح، أو بالنسبة للمرشحين من العرب والمسلمين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، أو حتى من المتعاطفين مع الفلسطينيين؟ هل يمكن أن يؤثر هذا الاستطلاع على ذوق الناخب الأمريكي بالنسبة لدعم هؤلاء؟
1: طبعا بالمناسبة هو أمريكا لا تدعم إسرائيل في اللاوعي، تدعمها في الوعي، وهناك أسباب أعرف أنه
0: طيب في اللاوعي والوعي،
1: في اللاوعي والوعي، فلن أخوض فيه لن يعرف أن هذا ليس.
0: أنا أريد إجابة على السؤال، تفضل يا دكتور أسامة.
1: نعم. الآن بالنسبة للسؤال الذي تفضلت به، الآن نحن عندنا حالات ترشح لمسلمين، ترشح لعرب، ترشح لتقدميين أو لمن يسمون الديمقراطيين الاشتراكيين الذين يؤيدون الحقوق الفلسطينية ويترشحون على أساس الحقوق الفلسطينية. هؤلاء استطاعوا مثل عبدول السيد أو عبد الرحمن السيد مثلا في نيويورك، في ميشيغان، أو كما حصل في نيويورك، كما حصل في كولورادو، كما حصل في مين، استطاعوا أن يفشلوا عشرات الملايين من الدولارات التي صرفت ضدهم من مؤسسات مثل إيفاك وغيرها لإسقاطهم. لكن اليوم عندنا نشهد هناك هروب من عدد من المرشحين الديمقراطيين من أموال إيباك التي يعتبرونها أموالا سوداء، وأنها قد تكون سبب في سقوطهم. عندما يتحدث أشخاص مثل عبد السيد وغيره كثير، يعني زهران ممداني تحدث بنفس اللغة، عندما يسأل عن إسرائيل ويقول أنا أتحدث عن مصالح ناخبية في ميشيغان أو في نيويورك، اليوم هناك هذه التحولات قائمة. لا أقلل من خطورة المال الذي تصرفه إيباك، لكن أيضا حتى مرشح جمهوري الذي هو منافس لعبد السيد مثلا في ميشيغان اللي هو راجرز، الذي طلب من إيباك لا تقوم بحملة دعائية من أجله، لأنه يخشى تفتت حتى داخل الماجا التي وداخل الحزب الجمهوري واستثارة المستقلين الذين هم يريدون أن يكون التركيز على أمورهم المعيشية. حتى إيباك عندما تهاجم أحدا لا تهاجمه على أساس موقفه من إسرائيل، تهاجمه على أساس أنه هل هو تقدمي بما فيه الكفاية أم لا. فإذا نحن اليوم عندنا مزاج عام تحول، وهذا التحول نشهده الآن في ترشح أعداد كبيرة للكونغرس. يعني أنا في الأمس كنت في جمع تبرعات عضوين في الكونغرس، مترشحان للكونغرس وسينجحان، واحدة من نيويورك وواحد من نيوجيرسي، كلاهما في دوائر ديمقراطية، هزموا مرشحي إيباك في دوائرهم. الآن نحن نتحدث عن تحول حقيقي. هل هذا يعني تحول السياسة الأمريكية؟ لا، لازلنا بعيدين عن ذلك. هل
0: الفكرة وصلت دكتور أسامة؟
1: في بعض السياسات الأمريكية نعم سيكون، لكن المستقبل يحمل تحولات جوهرية إن استطعنا أن نستثمرها بشكل سليم.
0: كل الشكر لحضرتك، واعذرني فقط لضيق الوقت. الدكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حدثنا من واشنطن.

0: في ملفنا الأخير مشاهدينا لهذه الليلة، تستضيف عاصمة ويلز كارديف محادثات مشتركة لأحزاب قومية في كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لدفع مساعي الاستقلال عن المملكة المتحدة، في حين يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم قيام أيرلندا موحدة في وقت يستبعد فيه رئيس الوزراء البريطاني أندري بيرنهام إمكانية تنظيم مثل هذا التصويت في أيرلندا الشمالية.
1: زمن وستمينستر يقترب من نهايته، هكذا أعلن رؤساء حكومات ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية الذين أكدوا أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تستعد لتغيير دستوري وأن المشهد السياسي في الأقاليم الثلاثة يتغير، حيث تستضيف العاصمة الويلزية محادثات مشتركة لأحزاب قومية في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وذلك لدفع مساعي الاستقلال عن المملكة المتحدة. تمثل هذه المناسبة المرة الأولى التي تتولى فيها أحزاب قومية قيادة الحكومات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في الوقت نفسه، إذ تسعى هذه الأحزاب للخروج ببلدانهم من المملكة المتحدة وتحقيق أهداف دستورية مختلفة. وأكد زعماء الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك أنهم سيبحثون آليات الدفع نحو إجراء استفتاءات لتقرير المصير في أقاليمهم الثلاثة وكيفية تمكن الأحزاب من العمل معا بصورة بناءة في عدد من المجالات في مقدمتها الاقتصاد والطاقة والعلاقات الأوروبية. ووقع رؤساء الحكومات الثلاثة مذكرة تفاهم، وذلك لتعزيز التعاون بين أحزابهم وتحديد المجالات التي يمكن للعمل المشترك فيها أن يحدث فرقا حقيقيا. تتزامن هذه التحركات مع فقدان الأحزاب الداعية للاستقلال لأغلبيتها في برلماني اسكتلندا وويلز، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تطبيق إجراءات الحكم الذاتي عام 1999، بينما يحافظ حزب شين فين على أغلبيته في البرلمان المحلي لأيرلندا الشمالية منذ عام 2022. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم قيام أيرلندا موحدة، في حين استبعد رئيس الوزراء البريطاني إمكانية تنظيم تصويت في أيرلندا الشمالية. يأتي هذا في وقت تتمتع فيه البرلمانات الثلاثة الإقليمية في الأقاليم الثلاثة بصلاحيات تشريعية وتنفيذية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبيئة، إضافة إلى صلاحيات محددة في جباية الضرائب.
0: ولمناقشة مشاهدين هذا الملف نرحب بضيفنا من لندن، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية، الدكتور فواز جورجس. أهلا بك دكتور فواز. لماذا هذه المحاولات الانفصالية من اسكتلندا أيرلندا الشمالية وويلز، وما هي أسبابها؟
2: يعني السؤال الرئيسي لماذا الآن؟ لماذا تصر اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية على الاستقلال في هذه اللحظة؟ السبب الرئيسي لذلك أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام وعد بنقل صلاحيات التنفيذية المركزية إلى السلطات المحلية في المملكة المتحدة. هذه رؤية رئيس الوزراء بيرنهام، يريد تفكيك السلطة المركزية وإعطاء السلطات المحلية مسؤوليات أكبر في العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإضافة إلى قضايا أخرى. ومن هنا اغتنمت اسكتلندا الأحزاب القومية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز هذه الفرصة من أجل الطلب بإصلاحات دستورية وتحقيق المصير الذاتي الاستقلال. طبعا رؤية رئيس الوزراء البريطاني تختلف جذريا عن رؤية الأحزاب الثلاثة في الاستقلال وتقرير المصير، ومن هنا هذه الدعوات في هذه الأيام الأخيرة.
0: طيب سيد فواز، هناك دعوات من قادة الأحزاب القومية، دعني أقول في هذه الأقاليم الثلاثة، من أجل ضرورة إجراء استفتاءات لحق تقرير المصير كما يقولون. ماذا لو أعيد استنساخ تجربة اسكتلندا في عام 2014 عندما تم الاستفتاء ورفض الاسكتلنديون في ذلك الوقت الانفصال عن المملكة المتحدة؟
2: يعني هذا بالفعل، هذا ما حدث بالفعل. كل استطلاعات الرأي حتى الآن في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز تظهر، إحصاءات الرأي في اسكتلندا تظهر أن حوالي 47% يريدون الاستقلال، يعني أقل من النصف. وهذه هي نفس النسبة التي صوتت ضد الاستقلال وحق تقرير المصير منذ عدة سنوات. في إيرلندا الشمالية نسبة الرأي العام الإحصاءات والرأي العام هي حوالي 33%، في ويلز 32%.

0: ومن هنا لا أعتقد أن هناك خطرا حقيقيا، حتى لو حصل استفتاء في اسكتلندا أو في ويلز أو في إيرلندا الشمالية، أن هذا الاستفتاء سوف يؤدي تلقائيا إلى الاستقلال الذاتي. ورئيس الوزراء البريطاني يرفض هذا الاستقلال أصلا. ولكن علينا أن ننظر إلى
1: دعني
0: الخلفية السياسية.
1: أوسع في هذه الجزئية دكتور فواز، يعني عندما سألتك السؤال الأول عن أسباب هذه المحاولات الانفصالية كان جوابك بسؤال ولم لا، وكأنك مقتنع عمليا من هذا المسار. سؤالي ليس بمسألة المحاولات الانفصالية، وإنما خلف الواقع الحالي التي تعيشه بريطانيا عن الأزمات الاقتصادية التي تعصف ليس فقط ببريطانيا وإنما بأوروبا بمجملها، الأوضاع السياسية والأمنية في المجمل التي تعيشها أيضا بريطانيا، هل ترى أن كل هذه عوامل شكلت قرار الذهاب نحو الاستفتاء بالنسبة لهذه الأقاليم الثلاثة؟
0: يعني أنا أعتقد أن هذه نقطة في غاية الأهمية. الأوضاع الاقتصادية كارثية في المملكة المتحدة. هناك حوالي 14 مليون بريطاني يعيشون في خط الفقر. الأوضاع الاجتماعية، الغلاء، البطالة، يعني هناك بالفعل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، ليس فقط في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية في ويلز، ولكن في كل المملكة المتحدة بما فيها إنجلترا. ولكن هذه الأحزاب القومية تغتنم وتستغل هذه الأوضاع، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من أجل بالفعل، لأن هذه الأحزاب لديها رؤية أيديولوجية، هي ليست فقط أوضاع اقتصادية. يعني الأحزاب القومية ليست فقط موجودة في المملكة المتحدة، هي موجودة في إسبانيا، موجودة في معظم الدول الأوروبية. وهذه الأحزاب الانفصالية تشكل الحقيقة بالفعل خطرا داهما على العديد من الدول الأوروبية. ولكن سؤالك مهم، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية تصب الزيت على النار، وتعطي الأحزاب القومية فرصة من أجل الحقيقة الحصول على تأييد شعبي في أي استفتاء جديد، كان في اسكتلندا أو في إيرلندا الشمالية أو حتى
1: طيب
0: في
1: دكتور
0: ويلز.
1: فواز، أتمنى ألا يداهمني الوقت كي نفهم أيضا الموقف الأمريكي بضرورة إيجاد أيرلندا موحدة. أريد أن أذهب إلى روسيا، هل تتوقع تدخلا روسيا في تعزيز هذه الحركات الانفصالية وفي تعزيز هذا الاستفتاء من أجل تقرير المصير انطلاقا من هذه الأحزاب القومية؟ هذا السؤال يأتي في ظل التوترات الحاصلة ما بين بريطانيا وروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
0: دعني أميز يعني بين التدخل الروسي في أوروبا ككل والمملكة المتحدة. هناك نوع من الرؤية المشتركة، تقارب الرؤى بين الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الأحزاب النخبوية أو الأحزاب ما يسمى التيار القومي وروسيا. وهذا موجود الحقيقة كان في ألمانيا أو موجود في فرنسا أو في النمسا، لأن هذه الأحزاب الشعبوية، هذه ليست، أنا لا أتحدث عن بريطانيا، تنظر إلى روسيا على أنها الدولة الوحيدة التي لا تقبل بالمهاجرين واللاجئين وترفض الليبرالية المتغولة بالنسبة إلى المثليين وإلى غير ذلك. ولكن قدرة روسيا على التدخل في المملكة المتحدة هي أقل بكثير من قدرتها في ألمانيا أو من فرنسا أو في النمسا، لأن الوضع السياسي في
1: حتى ولو
0: المملكة
1: كان على
0: المتحدة،
1: حساب الدعم لقادة هؤلاء الأحزاب القوميين.
0: ليس في المملكة المتحدة، ليس هناك من أي دعم مادي أو حسي لروسيا في المملكة
1: طيب
0: المتحدة.
1: الفكرة
0: الدعم
1: وضحت في
0: الروسي
1: هذا الجانب
0: موجود
1: دكتور
0: للأحزاب.
1: فواز، دعني أخرج نحو الموقف الأمريكي. لماذا أيد الرئيس ترامب أيرلندا موحدة وأرادها فعلا قيام أيرلندا موحدة، علما أن رئيس الوزراء البريطاني استبعد إجراء تصويت في أيرلندا؟ هل هي رسالة بريطانية إلى الرئيس ترامب؟
0: لا، هي رسالة أمريكية إلى المملكة المتحدة. الرئيس الأمريكي غاضب جدا من موقف المملكة المتحدة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. المملكة المتحدة رفضت الدخول في هذه الحرب، وهو يؤيد الآن السيادة للأرجنتين على الجزر في الفوكلاند البريطانية.

0: أيضا قال أنه يؤيد الوحدة الإيرلندية، وهي رسالة موجهة إلى المملكة المتحدة على أنني أنا غاضب منكم وأنا سوف أدعم الوحدة الإيرلندية إذا حصلت. الموقف الأمريكي التاريخي هو حيادي، الولايات المتحدة لا تتدخل في هذه الشؤون، ولكننا نعرف أن الرئيس الأمريكي الحالي هو يغرد خارج السرب، وهو يحاول إرسال رسائل إلى القيادة البريطانية: أستطيع أن أؤذيكم لأنكم لا تتعاونوا معي في ملفات مهمة، وخاصة الحرب الأمريكية على إيران.
1: كل الشكر لحضرتك الدكتور فواز جورجس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية، حدثنا من لندن. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من العالم اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي يعني.

0: شيء علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
1: المجاعة كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
2: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى
3: بالسلامة. أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
1: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
0: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هذول ذنبهم؟ هذول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هذول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هذول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هذول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: أكبر الله أكبر.
1: تصاعد المعارك في تعز والجوف، والتحالف العربي يتوعد الحوثيين بالرد على هجماتهم ضد مدن سعودية. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز، والخزانة الأمريكية تشدد العقوبات على إيران والبنوك المتعاملة معها. ثلاثة شهداء وجرحى بينهم قيادي بكتائب القسام بغارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس. أهلا بكم إلى التفاصيل. نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتواصل تقدمها نحو مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية أحرزت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم شمال شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اليمن تركي المالكي استمرار اعتداءات الحوثيين على الأهداف المدنية والمدنيين بالسعودية، مما أدى إلى إصابة 13 مدنيا. وقال المالكي في بيان له قال إن الاعتداءات الحوثية استهدفت الأعيان المدنية في خميس مشيط وأبها والطائف، ما أسفر عن أضرار لحقت بسبعة منازل سكنية ومركبتين. وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لمواجهة الاعتداءات وفق القانون الدولي الإنساني. كشف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين في اليمن. وأكد ديفانس أن البيت الأبيض يراقب الأوضاع بدقة لضمان المصالح الأمريكية وفق تعبيره.
2: نحن على اطلاع وثيق بالأوضاع وننسق مع السعودية والأطراف المتضررة في المنطقة، ومنخرطون في محادثات واتصالات مباشرة مع الحوثيين في اليمن للتعامل مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. بدأنا حوارا مباشرا مع الحوثيين ونشعر بأن مجريات الموقف تحت السيطرة على الرغم من سرعة وتيرة الأحداث وتغيرها. واشنطن ستواصل حماية مصالحها في المنطقة.
1: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن أكثر من 137 ألف طفل انقطعوا عن التعليم في اليمن جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين. وأوضحت اليونيسف في بيان لها أنها تعمل على إنشاء 20 مساحة صديقة للطفل وفصول دراسية مؤقتة إلى جانب تقديم خدمات الحماية للأطفال المتأثرين جراء الصراع. وأضافت أنها تقدم مساعدات عاجلة لأكثر من 14 ألف نازح حديثا تشمل احتياجات أساسية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي. ينضم إلينا الآن من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، كيف هي الأوضاع وما آخر التطورات؟ تفضل.
3: نعم مديحة، على آخر التطورات وما تقوم به القوات الحكومية في مديرية باب المندب غرب محافظة تعز، هذه القوات هاجمت مواقع للحوثيين في تلك المنطقة في محاولة لاستعادة ما خسرته خلال الأيام الماضية غرب تعز. تقول مصادر عسكرية في قوات العمالقة بأن قواتها هاجمت مواقع الحوثيين واستعادت بعضها، وتعمل القوات على ترتيب صفوفها لاستعادة تلك المنطقة الحيوية والممر المائي العالمي الذي سيطر عليه الحوثيون. كذلك في تعز وجنوب محافظة تعز قام الحوثيون باستجلاب تعزيزات كبيرة إلى منطقة الراهدة ومنطقة الأحكوم وكذلك إلى منطقة حيفان لمحاولة استعادة مواقع خسروها قبل أسبوع من الآن، مواقع في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز، وتستمر هناك المناوشات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ فجر اليوم في ظل تحليق للطيران الحربي على تلك المنطقة وقصف مواقع للحوثيين حسب مصدر عسكري في محور تعز. هنا في محافظة مأرب عاود الطيران

0: عاصمة محافظة الجوف، كذلك جنوب محافظة مأرب وفي مديرية حريب محور حريب هناك مواجهات بين قوات محور سبا القوات الحكومية وجماعة الحوثي استمرت لساعات، كذلك قام الطيران الحربي بقصف مواقع للحوثيين في تلك الجبهة المحاصرة محافظة شبوة. إذن تستمر المعارك في محافظة مأرب وكذلك في تعز وفي البيضاء، نفذ الطيران الحربي غارات على مواقع الحوثيين في مديرية الزاهر وفي مديرية ذي ناعم وفي آل حميقان، غارات كثيفة أكثر من 15 غارة على مواقع للحوثيين. قالت القوات الحكومية بأن هذه الغارات قتلت عددا من عناصر جماعة الحوثي في تلك المنطقة.
1: خالي مليكي شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط الغاية التي كانت تحاول المرور عبر المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز اصطدمت بألغام بحرية واشتعلت فيها النيران قبل أن تنفجر، وكانت الناقلة قد تلقت تحذيرات مسبقة بشأن مخاطر العبور غير القانوني وفق الحرس الثوري الذي أكد أن جميع محاولات إخماد الحريق بأت بالفشل والتهمت النيران الناقلة بالكامل. في المقابل فندت القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم رواية الحرس الثوري ووصفتها بالكاذبة، وقالت إن إيران استهدفت أمس ناقلة ترفع علم بنما بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غربي مضيق هرمز فجر اليوم الثلاثاء، وأفاد الحرس الثوري في بيان له بأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت مسيرة فوق مضيق هرمز قبل أن تستهدفها وتسقطها، وتعد هذه المسيرة الثانية التي يعلن الحرس الثوري إسقاطها خلال يومين. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن بلاده ستواصل استهداف وتعطيل أي دعم مالي أو تكنولوجي أو مادي يتيح لإيران الاستمرار في أنشطتها التي تصنفها واشنطن إرهابية. وأكد بيسنت أن وزارة الخزانة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الدعم المقدم إلى طهران وستواصل تحديد الداعمين وكشفهم وعزلهم. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت بنك في تي بي أحد أكبر المؤسسات المالية في روسيا على قائمة العقوبات في إطار إجراءات الضغط الاقتصادي الموجهة ضد إيران بدعوى مساعدته طهران على التهرب من العقوبات الدولية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسلنا سامي برهوم. تفضل سامي.
2: دعم مديحة، طائرتين من سلاح المسيرات الأمريكية من نوع MQ-1 تم إسقاطهم في سماء منطقة شرق مضيق هرمز، وهذا جاء في بيان للحرس الثوري الإيراني، حيث يأتي ذلك في ظل حالة التأهب للقوات المسلحة الأمريكية على امتداد السواحل الإيرانية وقرب الجزر البحرية في ظل التصعيد الذي بات يوميا بين واشنطن وطهران. بل قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط تجاوزت المناطق المحظورة دون إذن مسبق، ما تعرضت لانفجار لغم بحري ووقعت هناك خسائر. وهذا يأتي في سياق التصريحات من قبل الجانب العسكري الإيراني، تقول إنهم يسيطرون ميدانيا وعسكريا ويفرضون قبضة على مضيق هرمز وأيضا الجزر الإيرانية مع استمرار وجود للقطع العسكرية الأمريكية واستمرار الحصار البحري. بالتوازي مع التطورات التي تجري هناك عند السواحل البحرية الإيرانية، فإن هنا في العاصمة الإيرانية طهران تتواصل التصريحات التي نستمع إليها من قبل المسؤولين في مجلس الشورى الإيراني، في الخارجية الإيرانية يقولون إن إيران تتمسك بشروطها قبل المضي باتجاه أي مفاوضات مع واشنطن، وهذه الشروط ذات بعد عسكري وأيضا اقتصادي، تتعلق بوقف العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة ورفع القيود الاقتصادية وإدخال الأموال وأيضا قيام الولايات المتحدة

0: المتحدة بتعويض إيران لما حصل من تطورات واستهدافات على مدار أشهر هذه الحرب. في كل الأحوال حتى الآن لا نتحدث على ضوء في نهاية النفق، لكن أبواب الدبلوماسية لم تغلق. تقول الخارجية الإيرانية إنهم يواصلون تواصلهم مع المسؤولين في المنطقة لبحث إمكانية البحث عن طرق التفافية تتعلق بممرات بحرية آمنة مع استمرار الحصار البحري الأمريكي. لكن أيضا لا يمكن إخفاء القول المديحة ونحن هنا في العاصمة الإيرانية بأن أينما نتجول في المناطق الحيوية شعبيا نرى ونتلمس وضع الناس فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، التضخم، العقوبات على البنوك. وكما تعلمين هناك دول مجاورة قامت بقطع العلاقات التجارية والمالية مع إيران، وهذا بدأ ينعكس باعتبار أن الشارع الإيراني يقولون أنهم تحت عقوبات أمريكية منذ أكثر من 4 عقود. لكن ما يجري في هذه المرحلة الحساسة من التوتر الإقليمي والحصار الأمريكي غير مسبوق. في كل الأحوال الحرس الثوري في حالة تأهب عند مضيق هرمز، وسياسيا يقول الدبلوماسية الإيرانية إنهم يواصلون التواصل مع الدول الوازنة في المنطقة.
1: سامي برهوم، أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل. استشهد 3 فلسطينيين بينهم قيادي في كتائب القسام، وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مركبة في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد القيادي في كتائب القسام أحمد البطش وإصابة آخرين، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على منزل غربي مدينة غزة. وفي جنوب القطاع استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس. للمزيد من التفاصيل ومعرفة التطورات ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. تفضل محمد.
2: مديحة، قبل قليل أعلنت إدارة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة عن استشهاد رجل مسن كان قد وصل قبل أقل من ساعة إلى المستشفى جراء إصابته بطلق ناري في الرأس من مخيم حلاوة للنازحين في منطقة جبالية البلد شمال قطاع غزة. إطلاق النار المستمر على خيام النازحين والمناطق الآمنة لم يتوقف منذ اتفاق وقف إطلاق النار. عشرات الشهداء كانوا قد سجنوا جراء عمليات إطلاق النار من جيش الاحتلال ومن الرافعات اتجاه المناطق التي تم الاتفاق على أنها مناطق آمنة وسمح للأهالي بالعودة إليها. عمليات القصف المدفعي أيضا لم تتوقف خلال الفترات الماضية في المناطق الحدودية في مناطق قريبة من المنطقة الصفراء وقريبة من المنطقة الآمنة، مما تشكل حالة من الخطر والخوف الشديدين على السكان وتجبر الأهالي على عمليات النزوح المتكرر من تلك المناطق والتوجه إلى مناطق أكثر ازدحاما من أجل الهرب من إطلاق النار ومن قذائف جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر يأتي ضمن سلسلة غارات وخروقات تقوم بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال. نتحدث عن عمليات استهداف جرت خلال الليلة الماضية. تم استهداف سيارة مدنية في منطقة شارع الصفطاوي بمنطقة شمال القطاع، أدى ذلك لاستشهاد القيادي في كتائب القسام أحمد البطش من منطقة جبالية البلد شمال القطاع. تلا ذلك عملية استهداف لمجموعة من المواطنين في منطقة دوار 17 في المناطق الغربية الجنوبية لمدينة غزة، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. سبق ذلك خلال يوم أمس عدة غارات أدت لوجود عدد من الشهداء وعدد من المصابين. هذا الأمر الذي بات يتكرر بشكل شبه يومي، نتحدث عن أكثر من 1400 شهيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، نتحدث عن أكثر من 3000 خرق لهذا الاتفاق، يضاف إلى الخروقات العسكرية والميدانية، أيضا الخروقات فيما يتعلق بعمليات إدخال شاحنات المساعدات وتخفيف الأوضاع الإنسانية على السكان داخل قطاع غزة. منظمة الصحة العالمية كانت يوم أمس قد أبلغت أكثر من 20 مؤسسة صحية وداخل قطاع غزة بتوقف إمدادها بالسولار اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، وبالتالي هذا الأمر سيوقف وسيقوم بشلل كامل لكل أركان تلك المؤسسات، وبالتالي يؤثر سلبا على السكان الذين يتلقون الخدمات من هذه المؤسسات.

0: إضافة إلى إعلان شركات باصات النقل عن توقف عملية نقل موظفي وزارة الصحة وتوقف باصاتهم بشكل كامل عن العمل خلال يوم غد، وذلك بسبب عدم تمكنهم من توفير قطع الغيار والزيوت والسولار اللازم لتشغيل هذه الباصات، وبالتالي نتحدث عن أزمات متراكبة تحيط بالسكان داخل قطاع غزة. يضاف إلى ذلك العجز الموجود أصلا في منظومة العمل الصحي والإغاثي داخل قطاع غزة. منذ بداية العام الاحتلال أوقف عمل 38 مؤسسة إغاثية دولية داخل قطاع غزة. هذا الأمر يزيد من الصعوبات والتعقيدات، ولا سيما أن المؤسسات المحلية تعتمد على ما يقدم لها من المؤسسات الدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الذي عمل الاحتلال خلال الفترات الماضية على تقليص خدماتها بشكل كبير، وهي التي أعلنت أن قطاع غزة يحتاج إلى 1000 شاحنة يوميا من المساعدات الغذائية، وأن هذه الشاحنات تنتظر خارج حدود قطاع غزة، تنتظر السماح لها الدخول. في إشارة لأن جيش الاحتلال يزيد من عرقل الدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، وبالتالي زيادة الضغط على السكان.
1: نعم محمد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. استشهد فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة فلسطيني بجروح خطيرة إثر إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي في المنطقة فجر اليوم قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته وفق الوزارة.

0: قالت منظمة بيت سيلم الحقوقية الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو تنفذ مشروعاً متكاملاً في الضفة الغربية لمحو الفلسطينيين عبر إجراءات تعزز الوجود والسيادة الإسرائيلية مقابل التضييق بصورة متواصلة على الفلسطينيين.
1: تحذيرات من منظمات إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو للفلسطينيين في الضفة بشراً وهوية وأرضاً في ظل الاعتداءات والاقتحامات المستمرة بمدن الضفة. منظمة بيت سيلم الحقوقية الإسرائيلية قالت في تقرير إن مشروع نتنياهو في الضفة يقوم على ترسيخ الوجود والسيادة الإسرائيلية من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تقوي قدرة الفلسطينيين على مواصلة وجودهم كجماعة في وطنهم. وأكد التقرير أن مرحلة جديدة من السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية بدأت منذ نهاية 2022 وتستند إلى السيطرة واستخدام العنف والسلب من خلال هجمات المستوطنين وعدوان جنود الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويضيف التقرير أن سياسة المحو لا تقتصر على القتل أو التهجير، بل تشمل تفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين العيش على أرضهم عبر منعهم من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم وتقييد حركتهم وإضعاف مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية. ويعترف التقرير الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، بينما ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. وتعتبر المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن ما يحدث في الضفة وغزة يعكس منطقة محو واحدا وإن اختلفت أدواته ووسائله. إسرائيل تهجر التجمعات الفلسطينية وتدفع بالاقتصاد إلى حافة الانهيار، ويعيش ملايين الفلسطينيين في حالة خوف دائم من عنف جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث تتكرر الاقتحامات والاعتقال وتدمير المنازل والقتل العشوائي بشكل شبه يومي.
0: لمعرفة تفاصيل أوضاع الضفة الغربية ينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. تفضل إبراهيم.
2: نعم مديحة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في ساعات صباح هذا اليوم استشهاد الشاب زياد جابر 54 عاما في منطقة أم الشرايط من مدينة البيري. كان الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة البيري لتنفيذ اعتقالات عبر قوات خاصة إسرائيلية، وداهم أحد المنازل لعائلة الياسيني. وخلال ذلك يدعي الجيش الإسرائيلي بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذا الشاب حاول نزع سلاح أحد الجنود الإسرائيليين. ربما هذه رواية متكررة، لكن الرواية المحلية الفلسطينية تقول بأن ما جرى هو إعدام بدم بارد. تم نقل هذا الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي، وفي جسده أثار لطلقات نارية.

0: في عموم الضفة الغربية لم يكن الحال أفضل. حملات اعتقالات واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي طالت على الأقل 20 فلسطينيا. تركزت حملة الاعتقالات في مدينة قلقيلية وأيضا في مدينة أريحة، هذا بالإضافة إلى اعتقالات نفذها الجيش الإسرائيلي في محافظة نابلس بعد اقتحامه للمدينة. هجمات المستوطنين عنوان آخر من ضمن هذه الانتهاكات والتصعيد المستمر، حيث هاجم المستوطنون بلدة عين يبرود وقاموا بالاستيلاء على ما يقارب 300 من رؤوس الأغنام لمزارعين فلسطينيين، وادعوا بأنها لهؤلاء المستوطنين، وكان هذا الاقتحام رفقة الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية. نتحدث أيضا عن هجوم نفذه المستوطنون في منطقة مسافر يطا، قاموا بإعطاب خطوط كهرباء واعتدوا على مسن ومسنة. كل هذا يأتي على وقع إجراءات أمنية مشددة على الحواجز العسكرية. بات السؤال اليومي للفلسطينيين عن حال الطرق سؤال اعتيادي، تتكدس المركبات بين حين وآخر على هذه الحواجز لساعات طويلة من الانتظار.
1: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل إبراهيم خلف. حذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي لفرض واقع ديني يهودي في محيط المسجد الأقصى، وأكدت المحافظة أن المخطط تقوده منظمات استيطانية متطرفة عبر تنظيم طقوس وصلوات أسبوعية متكررة داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد، وأشارت إلى أن هذه الممارسات تجاوزت إطار الطقوس العابرة المرتبطة بالمواسم الدينية وفقا لرصد دعوات إلكترونية ومنشورات لجماعات الهيكل المزعوم يقودها ضابط إسرائيلي سابق بهدف تطبيع الصلاة في الموقع وتحويله تدريجيا إلى نقطة تمركز وعبادة دائمة بمحاذاة قبور المسلمين. قتل مواطن لبناني إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة برعشيت جنوب لبنان في وقت متأخر من ليلة أمس بالتزامن مع قصف مناطق عدة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طيران الاحتلال شن غارات على طريق الجرمق ومنازل في المنصوري، فيما تعرضت البلدة لقصف مدفعي متقطع. وفي النبطية استهدفت المدفعية المنطقة الواقعة بين كفر تبنيت والنبطية الفوقة، كما شن الطيران غارات على كفر تبنيت وحانين والقنطرة، ودمرت قوة الجيش الإسرائيلي مدرسة رسمية في كفر تبنيت. أفاد مصدر لبناني بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان خلال الساعات المقبلة لتحريك المفاوضات بين بيروت وتل أبيب. وأكد المصدر اللبناني أن سفيري بيروت وتل أبيب سيبحثان بواشنطن التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي جرى التوصل إليها في يونيو الماضي. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق استعادت مكانتها الطبيعية بين أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأضاف أن خارطة الطريق الموقعة مع الوكالة دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
2: انطلاقا من إيماننا الراسخ بالشفافية والتعاون البناء، اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 تموز. وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة عقدين من الإغلاق المحكم. وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق للامتناع المتبادل عن استهداف منشآت الطاقة، وغداة انتقادات وجهها لضربات كييف التي استهدفت مصافي ومنشآت نفطية روسية. قال ترامب إن الارتفاع الكبير في أسعار الديزل عالميا يعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نفيا أن يكون ناجما عن العمليات العسكرية ضد إيران.

قال رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده ستوقف الضربات على روسيا إذا توقفت موسكو عن ضرب البنية التحتية الحيوية الأوكرانية. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا اقترحت أن يساعد الشركاء في تأمين اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحرب يجب أن تنتهي، وأوضح أن خطوة وقف التصعيد بين البلدين فيما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية خطوة أولى نحو السلام. تجدد الخلاف في الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وقال المتحدث باسم الرئاسة الأيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، قال إن الدول الأعضاء لم تتفق بشأن تمديد عقوبات التكتل المفروضة على روسيا، وأضاف أنه لم يتم التوصل إلا إلى اتفاق يقضي بتمديد العقوبات على روسيا لسبعة أيام فقط. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون جراء موجة من الهجمات الجوية والمدفعية الروسية المكثفة التي استهدفت العاصمة كييف ومدنا عدة في أوكرانيا. وأفادت السلطات في خيرسون بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء قصف أحياء سكنية. وفي زاباروجيا قتل شخصان وأصيب آخر في سلسلة ضربات روسية طالت المدينة وضواحيها. أما في كييف فأكد عمدة العاصمة إصابة 6 أشخاص إثر قصف روسي استهدف المدينة بالتزامن مع ضربات بالطائرات المسيرة والمدفعية طالت عشرات البلدات الأوكرانية. نهاية النشر، تذكير بالعناوين. تصاعد المعارك في تعز والجوف، والتحالف العربي توعد الحوثيين بالرد على هجماتهم ضد مدن سعودية. تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز، والخزانة الأمريكية تشدد العقوبات على إيران والبنوك المتعاملة معها. 4 شهداء بينهم قيادي بكتائب القسام بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة ومناطق متفرقة بالقطاع. شكرا لكم، في أمان الله.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات. تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم

خالص.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يكتسح ليفانتي في الدوري الإسباني ويعزز صدارته للدوري الإسباني. جدل تحكيمي حول شرعية هدف هالاند في ديربي مانشستر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم نتحدث عن ديربي مانشستر ونناقش مدى شرعية هدف المباراة الوحيد وأحقية السيتي بالفوز بالمباراة.

حقق برشلونة فوزا صعبا على ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة، محققا انتصاره الخامس تواليا وموسعا الفارق في الصدارة إلى 3 نقاط أمام ريال مدريد. حسم مانشستر سيتي ديربي مانشستر بفوزه على يونايتد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع السيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر. حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا على مضيفه إلفرسبورغ بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، وسجل لينارد كارل وهاري كين هدفي الفريق البافاري، فيما أحرز موريس كراتن ماخر هدف أصحاب الأرض الوحيد. حقق غلاطا سراي فوزا شاقا على ضيفه كوجايلي سبور بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز، ورفع غلاطا سراي رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة أمام بشكتاش صاحب المركز الثاني. أفلت فاماليكاو من الخسارة أمام سبورتينغ لشبونة، وفرض عليه تعادلا دراميا بهدف لمثله رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، ليوقف الانطلاقة المثالية للفريق في الدوري البرتغالي، وأوقف التعادل سلسلة انتصارات سبورتينغ المتتالية في الدوري عند 5 مباريات، ليخسر لشبونة أول نقطتين له هذا الموسم. قاد الشاب كافان سوليفان فريق فيلادلفيا يونيون إلى فوز كاسح على سان دييغو بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري الأمريكي، ورفع فيلادلفيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع بعدما حقق 9 انتصارات مقابل 10 هزائم وستة تعادلات. توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على الأمريكي بن شيلتون بثلاث مجموعات مقابل واحدة، وحصد زفيريف اللقب بعد 6 سنوات من خسارته نهائي 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. أثار الهدف المثير للجدل في ديربي مانشستر موجة واسعة من الانتقادات بعدما أقرت لجنة الحكام في إنجلترا بوجود خطأ تحكيمي في احتسابه، لتتوالى ردود الفعل والتساؤلات حول جدوى الاعتذار بعد حسم نتيجة المباراة. البداية مع حساب الدوري الإنجليزي الذي نقل اعتذار لجنة الحكام في إنجلترا لمانشستر يونايتد، ونشر لجنة التحكيم تقدم اعتذارا رسميا لمانشستر يونايتد بسبب قرار الحكم، وتعترف أن الهدف غير صحيح، سيتم فتح تحقيق رسمي في الحادثة. أما الكاتب والصحفي الرياضي محمد عواد فتوقف عند الجدل التحكيمي منتقدا تكرار سيناريو الخطأ ثم الاعتذار، وعلق: غضب واضح من اعتراف منظمة الحكام في إنجلترا بخطأ هدف مانشستر سيتي، السبب هو تكرار هذا السلوك، خطأ ثم اعتذار، بعض الأخطاء في مواسم ماضية ساهمت في تقرير مصير بعض الفرق ما بين تأهل لأوروبا أو هبوط. بعض التعليقات في شبكات التواصل تطالب بإعادة هيكلة كاملة. ومن جانبه نقل محمد جابر

0: عبر تصريحات الخبير التحكيمي المصري عادل عقل الذي وصف قرار احتساب هدف السيتي بالكارثي، وكتب عادل عقل: كارثة تحكيمية تفسد ديربي مانشستر، وثقافة الاعتراف بالخطأ تتصدر المشهد. في المقابل انتقد سامي مستوى الدوري الإنجليزي وكتب: الدوري الإنجليزي فقد بريقه ولم يعد بذات القوة والحماس. ديربي الشرقية في دوري روشن كان أقوى وأمتع وأفضل من مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، والذي تلاعبت فيه غرفة الفار بهدف غير شرعي وسهل اكتشافه، والمفترض أن لجنة التحكيم تكافئ الحكم المساعد الأول. وأخيرا تساءل أحمد عن جدوى اعتراف لجنة الحكام بالخطأ بعد إقرارها بأن هدف السيتي الذي حسم ديربي مانشستر جاء من حالة تسلل، وكتب: لجنة الحكام بإنجلترا تعترف أن هدف السيتي الذي حسم ديربي مانشستر اليوم خطأ تقديري من الحكام وهو تسلل. طيب، كالعادة نتساءل ماذا استفدنا من هذا الاعتراف؟ فوز ثمين لمانشستر سيتي في ديربي مانشستر، لكن الانتصار هذه المرة لم يأتي من دون جدل. فبين طرد فيل فودن وهدف إيرلينغ هالاند الذي حسم المواجهة، برزت قرارات تحكيمية وتقنية الفيديو كعنوان رئيسي للمباراة قبل أن يتضاعف الجدل باعتراف لجنة الحكام بوجود خطأ في احتساب هدف السيتي.
1: لم يكن ديربي مانشستر مجرد مواجهة انتهت بفوز مانشستر سيتي على غريمه اليونايتد بهدف دون رد، بل تحول إلى مباراة مثيرة للجدل بسبب قرارات تحكيمية كان لها تأثير مباشر في نتيجتها. السيتي الذي لعب أكثر من ساعة بعشرة لاعبين خطف الفوز من ملعب أولد ترافورد بهدف إيرلينغ هالاند في الدقيقة 60 ليمنح فريقه انتصارا ثمينا ويحافظ على بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي بأربعة انتصارات متتالية. لكن نقطة التحول الأولى جاءت في الدقيقة 23 عندما أشهر الحكم مايكل أوليفر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فيل فودن بعد ركلته لبرونو فرنانديز في لقطة أثارت جدلا واسعا، خصوصا أن لاعب اليونايتد كان قد ركل فودن قبلها. ورغم تدخل تقنية الفيديو بقي قرار الطرد قائما. أما اللقطة الأكثر إثارة للجدل فجاءت مع هدف هالاند الذي ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويطلب اعتماد الهدف. وبين طرد فودين وهدف هالاند المثير للجدل خرج السيتي منتصرا من ديربي مانشستر، فيما بقيت قرارات التحكيم وتقنية الفيديو العنوان الأبرز لمباراة حسمت بهدف وحيد.
0: وللحديث أكثر عن مواجهة ديربي مانشستر معنا من الجزائر الناقد والمحلل الرياضي خالد معزوزي. أهلا بك كابتن خالد. إذن يعني بعد اعتراف لجنة الحكام في إنجلترا باحتساب هدف خاطئ لمصلحة مانشستر سيتي، إلى أي مدى يمكن يعني القول بأن تقنية الفيديو أثرت على بشكل مباشر في نتيجة ديربي مانشستر؟
2: أكيد والأمر ليس بجديد. أهلا أستاذ أيمن وتحية لكل المتابعين. فعلا مباراة كان فيها التحكيم النجم الأول من ناحية سلبية بالنظر لما حدث، بالنظر للقرارات المؤثرة مباشرة على نتيجة المباراة التي لم ترقى إلى المستوى المأمول فنيا تكتيكيا بدنيا حتى، ولو أن الاندفاع كان حاضرا ولكن سيطرة عقيمة لمانشستر يونايتد مقابل أداء لم يصل إلى القمة من جانب مانشستر سيتي الذي لعب لأكثر من 70 دقيقة منقوصا عدديا. جاء الاعتذار ولكن بعد ماذا؟ يعني بعد أن أثر على نتيجة اللقاء الأمر صار يتكرر ويؤثر مباشرة على نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولهذا الأمر مزعج للجماهير للمتابعين لعشاق كرة القدم. أتحدث عن دوري يملك شعبية عالمية جارفة، ولهذا أمور مماثلة أكيد تسيء إلى سمعة الدوري الإنجليزي ممتاز، تفتح بابا للجدل والنقاش حول مستوى التحكيم وتأثيره المباشر على نتائج المباريات وعلى المتوجين بالألقاب هناك في إنجلترا.
0: نعم خالد، يعني لجنة الحكام في إنجلترا خرج بعد المباراة واعتذر لمانشستر يونايتد عن هذا الهدف الخاطئ، يعني برأيك هل يكفي هذا الاعتذار عندما يكون القرار يعني قد حسم نقاط المواجهة لمصلحة مانشستر سيتي؟
2: لا يكفي بتاتا، لأن الأمر حسم لمانشستر سيتي الذي أضاف 3 نقاط إلى رصيده. لا نقول بأنه حتى نكون منصفين لا نقول بأنه فاز بفضل التحكيم.

0: كيم وافقت لأن طرد فودن أيضا كان عنوانا للجدل، ولكن عموما مانشستر يونايتد خلص خسر المباراة، فقد النقاط في عقر الديار، مستمر في أزمته، 4 نقاط من 4 جولات، بداية كارثية على طول الخط، ولهذا أعتقد بأن التحكيم عقد مأمورية مانشستر يونايتد التي كانت أصلا في وضعية صعبة جدا، ولكن ما فعله هو التحكيم في هذه المباراة، ولنقل غرفة الفار التي تدخلت لتغليط الحكم المساعد والحكم الرئيسي بعد أن كان القرار الأول صحيحا. نعلم بأن الفار وجد لمساعدة الحكام، ولكن في أحيان كثيرة أستاذ أيمن حتى في المونديال شاهدنا أن تدخل الفار لا يكون موفق، بل يكون بشكل سلبي يؤثر على قرارات صحيحة في الأصل. الآن مانشستر يونايتد أكيد لن يكتفي بهذا الاعتذار، بل قد يسعى ويضغط لتفادي تكرار أخطاء مماثلة تؤثر على مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة في ظل الصعوبات التي يعاني منها فنيا في بداية هذا الموسم.
1: نعم كابتن خالد، ذكرت طرد في الفودن وهي حالة جدلية أيضا في الدقيقة 23، لكن مانشستر يونايتد يعني أكمل اللقاء بالعدد الكامل ومانشستر سيتي منقوص بلاعب لمدة أكثر من ساعة، يعني برأيك هل التفوق العددي الذي كان لمانشستر يونايتد ألم يكن يكفي لأن يضغط على مانشستر سيتي وبالتالي أن يسجل أهداف، أم أن هناك يعني حالة تكتيكية يعني نقص في الحالة الفنية للفريق؟
0: وهذا هو الجانب الذي نحبذ الحديث عنه أستاذ أيمن، نتحدث عن لغة كرة القدم بعيدا عن التحكيم الذي يؤثر، أي نعم، ولكن لو نتحدث فقط عن كرة القدم فمانشستر يونايتد لم يكن في المستوى لا في مباراة مانشستر سيتي ولا في بداية الموسم ككل، لأنه تعثر وأظهر بوادر سلبية للغاية، رغم تحقيق فوز وحيد وتعادل حصيلة هزيلة 4 نقاط من 4 جولات. مانشستر يونايتد لم يستغل التفوق العددي، اكتفى بفرص قليلة وشحيحة، حتى أن تسديدة ماينو ومخالفة راشفورد تقريبا أخطر الفرص، وهي عبارة عن كرات من مجهود فردي في كل مرة وليست نتاج، ربما فرصة بيومو أيضا كان وجها لوجه، ولكن عموما لم يقدم لنا ما يشفع له لتحقيق الفوز، ما يشفع له لاستغلال أو للاستثمار في النقص العددي للمنافس الذي بقي منظما، قلل المساحات ما بين الخطوط بنفس التنظيم الدفاعي تقريبا 4-4-1، إيرلانغ هالاند وحيدا في الهجوم وريان شرقي في صناعة اللعب بأدوار دفاعية، في حين أن مانشستر يونايتد بالرسم الكلاسيكي 4-2-3-1 لم يغير شيئا حتى عندما طرد فيل فودن، شعرنا بأن الفريقين يلعبان ب11 لاعبا لكل طرف، لم نشعر بهذا التفوق العددي، تفوق نسبي فقط طفيف في الاستحواذ على الكرة، كل شيء كان متقارب بين الفريقين، ولهذا أعتقد بأن مانشستر يونايتد أيضا بعيدا عن التحكيم كان مخيبا مرة أخرى، ويؤكد بأن الأزمة عميقة جدا في هذا النادي وتتجاوز ربما اسم المدرب، لأن التضحية بكاريك قد تكون سهلة ولكن هذا السيناريو يتكرر في كل موسم، ولهذا أعتقد بأن المشكل أعمق بكثير في مانشستر يونايتد الذي لم يستثمر ولم يستغل في ظروف المباراة، رغم صحيح هدف قد يكون غير شرعي، ولكن عموما مانشستر يونايتد لم يقدم ما يشفع له للفوز.
1: كابتن خالد، مانشستر يونايتد اكتفى بـ3 تسديدات طوال المباراة على مرمى مانشستر سيتي، يعني برأيك هل باتت المشكلة يعني في الخيارات التكتيكية لمايكل كاريك؟
0: والمشكل أيضا في من يختار المدربين في مانشستر يونايتد، لأن الأمر صار يتكرر في كل مرة، نتحدث عن تنحية المدرب بعد جولات، فشل تين هاغ، فشل كل المدربين الذين تعاقدوا على أو تعاقبوا على تدريب الفريق، ولهذا أعتقد بأن المشكل أعمق بكثير. صحيح أن كاريك ربما لم يوفق تكتيكيا في استغلال النقص العددي للمنافس، في استغلال المساحات التي كانت متاحة، لأن مواجهة فريق منقوص عدديا أكيد يسمح لك بالحصول على مساحات أكبر، بدليل لقطة مبومو مثلا حين تدرج مانشستر يونايتد بالكرة بشكل سلس وجيد وهاجم العمق مباشرة واستغل تلك الفرصة لخلق الخطورة على مرمى دوناروما، ولكن ذلك لم يتكرر. نعلم بأن في كرة القدم تكرار المجهودات والجمل التكتيكية مهم جدا لتحقيق للوصول إلى المرمى وتحقيق

0: الأهداف وتحقيق الانتصارات. ولكن أعتقد بأن المشكل أي نعم قد يكون تكتيكيا، ولكن حتى التركيبة الأساسية لمانشستر يونايتد بصراحة حين نشاهد ماغواير في محور الدفاع الظهير الأيسر، دالو أيضا لم يتطور منذ سنوات في مركز الظهير الأيمن، تشكيلة متواضعة للأسف لا تليق بمانشستر يونايتد. غلوري يونايتد بتاريخه بألقابه بطموحات جماهيره، طبعا المشجعون التواقون لعودة مانشستر يونايتد إلى سابق عهده مع سير أليكس فيرجسون، ولهذا أكيد المشكل فني وإداري أيضا، لأن مانشستر يونايتد غائب عن الصفقات الكبرى، لا يستقطب اللاعبين الكبار، لم يعد يستخدم أفضل اللاعبين في العالم، ولهذا ليست هناك سياسة على مستوى الانتدابات واضحة المعالم، ليست هناك إرادة لإعادة هذا النادي إلى مكانته من خلال استقطاب أفضل اللاعبين وأفضل المدربين أيضا، لأن من تعاقبوا على الفريق في السنوات الأخيرة روبن أموريم أول تجربة في نادي كبير، كاريك أيضا جاء في ثوب المنقذ، صارت معه الأمور بشكل جيد ثم تعثر مرة أخرى في بداية الموسم. فهل المشكل في كاريك؟ أعتقد بأن الإدارة تتحمل جزءا كبيرا من وضعية اليونايتد.
1: نعم، ابقى معنا كابتن خالد، نتعرف سويا على أبرز الأرقام في تاريخ مواجهات الفريقين في البريمير ليج.

0: عودة لك ضيف الكريم كابتن خالد. يعني مايكل كاريك يعني أكد بعد المباراة أنه ما زال يؤمن بقدرة الفريق على أن يحقق نتائج كبيرة في الأسابيع المقبلة في ظل البداية المتعثرة واحتلال مانشستر يونايتد للمركز 13 في جدول الترتيب البريمير ليج. هل هذه الثقة مبررة فعلا من قبل كاريك أم أن الديربي كشف حدود مشروع كاريك؟
1: فعلا كشف حدود مشروع كاريك، كشف أيضا حدوده كمدرب، ربما ليس برجل المرحلة في مانشستر يونايتد رغم ما فعله الموسم المنصرم، لأن التغيير عادة أستاذ أيمن في الفرق في منتصف الموسم يحدث تأثيرا إيجابيا، يتنفس اللاعبون، يشعرون بأن الفرص الآن صارت متساوية، هذا ما يسمى بالديكليك أو الوثبة البسيكولوجية التي يحققها عادة تغيير المدرب. ولكن عموما الفريق كان بحاجة إلى مشروع لاعب، إلى هوية لاعب لحد الآن يفتقدها النادي. طبعا تفاؤل كاريك مشروع، الطموح مشروع بالنسبة لأي مدرب، ولكن البوادر سلبية للغاية. لا يكفي للمشجعين أن يستمعوا إلى تصريحات مماثلة إلى خطابات أو شعارات رنانة، بل المشجعون يأملون في عودة بوادر إيجابية. حتى حين يخسر الفريق أحيانا يعطيك بعض البوادر، يعطيك بعض الانطباع بأن الفريق يمكن أن يعود، يخلق الفرص، يصل إلى المرمى، تنقصه ربما تفاصيل صغيرة، ولكن هذا ليس حال مانشستر يونايتد في بداية هذا الموسم، لأنه عاجز عن صناعة الفرص، فقير تقريبا تكتيكيا، فنيا أيضا، جودة اللاعبين تلعب دور. ولهذا وإن لم نحمل كاريك كل المسؤولية، ولكنه أكيد هو المسؤول الفني الأول عن هذا الفريق، المسؤول عن خياراته، المسؤول أيضا عن عدم ضغطه على إدارة النادي لاستقطاب لاعبين في مناصب حساسة. مانشستر يونايتد يعاني منذ سنوات في محور الدفاع، أحيانا لا أستوعب كيف لماغواير أن يكون أساسي في مانشستر يونايتد طيلة هذه السنوات. الأمر غريب، ربما هذا يلخص صورة المشهد التعيس في مانشستر يونايتد الذي كان طبعا يستقطب أفضل اللاعبين وخاصة في محور الدفاع. نتذكر ستام، نتذكر ريو فيرديناند، نتذكر أيضا السربي القوي فيديتش، ولكن في السنوات الأخيرة من هب ودب صار يلعب في مانشستر يونايتد، لاعبون متواضعون فنيا تكتيكيا بدنيا، والمدرب أكيد يسأل في هذه البداية التي لا تعد مبشرة بتاتا في ظل حصيلة النقاط، 4 نقاط من 4 مواجهات، حصيلة هزيلة جدا. والتغيير، لا أقول تغيير المدرب، ولكن التغيير في كل السياسة في ما يحدث داخل الفريق مهم جدا للتدارك قبل فوات الأوان، لأن الأمر

0: مهم جدا لفريق يشارك. لا ننسى أستاذ أيمن بأنه معني بخوض غمار دوري أبطال أوروبا، وهذا ما يصعب المأمورية.
1: نعم، بالانتقال للحديث عن مانشستر سيتي، يعني الفريق لعب منقوصا منذ بداية أو منتصف الشوط الأول، يعني برأيك يعني مع ذلك نجح في الحفاظ على تقدمه وخلق فرص عديدة طوال المباراة، برأيك هل أظهر فريق إنزو ماريسكا يعني في الديربي شخصية البطل وقدرة تكتيكية فاقت مانشستر يونايتد؟
0: فعلا يحسب هذا الفوز لمانشستر سيتي لمدربه ماريسكا أيضا، الذي يعد من خريجي مدرسة بيب غوارديولا. كان هناك انتقال سلس ذكي في هذا النادي، حتى الانتدابات كانت مدروسة بتدعيم الوسط في شقه الدفاعي. حتى مع رحيل رودري كان هناك استخدام إنزو فرنانديز الذي كان شرسا للغاية وقويا كما عهدناه بنزعة هجومية نعرفها عنه منذ أن كان في تشيلسي وقبلها في بنفيكا والمنتخب الأرجنتيني. ماريسكا سير المباراة بذكاء، قدم بوادر إيجابية بعد بداية محتشمة رغم الفوز، رغم الانتصارات، رغم العلامة الكاملة. ولكن نعلم بأن هذا النادي يعيش مرحلة انتقالية بالعديد من الشبان بالمواهب التي استقطبها غوارديولا الموسم المنصرم. نتحدث عن ريان شرقي في صناعة اللاعب، عن سيمينيو، عن دوكو الذي كان طبعا من أهم عناصر الفريق الموسم المنصرم، بوجود هالاند الذي يعد محور وأساس المشروع في مانشستر سيتي. الفريق قدم فعلا عدة أمور إيجابية، وبهذه المباريات يكبر الفريق ويعني اللحمة بين اللاعبين تتزايد وتصبح أقوى بكثير، لأن الفريق عانى طيلة 70 دقيقة من نقص عددي لم يؤثر عليه، لم نلحظ. تحدثت منذ قليل عن الفوارق التي كانت بسيطة جدا، و حتى في مراحل من المباراة كان السيتي أفضل، أكثر تنظيما، مساحات قليلة ما بين الخطوط، تدرج بالكرة. نعلم بأن ماريسكا من المدربين الذين يضعون بصمتهم سريعا من حيث الاستحواذ، من حيث التحكم في الكرة، من حيث استغلال عرض الملعب. أيضا الفريق كان مميزا بشكله في البداية بأربعة اثنين ثلاثة واحد، وحتى حين بقي بخطين متقاربين جدا من أربعة لاعبين، مع ترك هالاند في المقدمة لإزعاج محور دفاع مانشستر يونايتد الذي كان مهلهلا وضعيفا للغاية. ولهذا فعلا ماريسكا قدم نسخة محترمة جدا، تبث طبعا الأمل في نفوس الجماهير التواقين لاستعادة لقب الدوري من أرسنال.
1: نعم كابتن خالد، هل يمكن القول بأن إنزو ماريسكا ملأ الفراغ الذي تركه غوارديولا في مانشستر سيتي؟
0: طبعا من الصعب على أي مدرب أن يكون خليفة لبيب غوارديولا الذي ترك إرثا كرويا ثقيلا جدا، 10 سنوات فاز فيها بعدة ألقاب، وصلت حصيلته 20 لقبا أهمها طبعا دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ السيتي. ولكن عموما ماريسكا يملك مقومات، يملك قدرات، اختيار موفق لإدارة السيتي، لأنها لم تجلب مدربا بفكر تدريبي مغاير، بل هو أيضا من مدرسة الاستحواذ، التدرج بالكرة، السيطرة، الضغط العالي أيضا، وهو مرن أيضا تكتيكيا، شاهدناه مع تشيلسي حين كان يواجه فرقا أقوى، ربما نتحدث عن برشلونة أو باريس سان جيرمان أو كبار القوم في البريمير ليج، كان يتنازل أحيانا ويدافع بشكل جيد، وهذا أمر محبب في أي مدرب يتأقلم مع المنافسين ويتأقلم أيضا مع قدراته. ولهذا ماريسكا في هذه المباراة تحديدا في مواجهة كاريك أغلق كل المنافذ، سير المباراة بامتياز. هذه هي الوضعيات التي يتم فيها تقييم المدرب، حين تكون منقوصا عدديا، حين تقوم بتغيير يقلب معطيات اللقاء. ماريسكا أدخل التشكيلة تقريبا المثالية بوجود أندرسون وإنزو في ثنائية الارتكاز، ما سهل من مأمورية العناصر الهجومية. كان هناك تحكم ممتاز في الكرة، حصول على الأخطاء، ما يثبت بأن مانشستر سيتي كان الأكثر تحكما فنيا بغض النظر عن كل ما حدث بسبب التحكيم مجددا. ولكن نتحدث عن فريق قدم فعلا بوادر إيجابية بقيادة إنزو ماريسكا الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة جدا، ولكنه لحد الآن يفي بالغرض، وقدم بداية موسم تبعث على الإطمئنان والتفاؤل لدى جماهير السيتي.
1: نعم، كنت معنا من الجزائر الناقد والمحلل الرياضي خالد معزوزي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تريتي عربي دوت كوم، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعطونا الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
9: Condemn the atrocities of Hamas.
10: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
11: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
12: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
13: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
12: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

موجز الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم قوة التحالف في اليمن تركي المالكي استمرار اعتداءات الحوثيين على الأهداف المدنية والمدنيين بالسعودية، ما أدى إلى إصابة 13 مدنيا. وقال المالكي في بيان له أن الاعتداءات الحوثية استهدفت الأعيان المدنية في خميس مشيط وأبها والطائف، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الاعتداءات. في المقابل، قال مصدر عسكري يمني أن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتواصل تقدمها نحو مناطق جديدة بإسناد جوي، فيما قالت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة اليمنية أحرزت تقدما جديدا شرقي مدينة الحزمة شمالي شرقي اليمن وسيطرت على جبل اللبنات العليا.

وفي الأثناء قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إن أكثر من 137 ألف طفل انقطعوا عن التعليم في اليمن جراء المعارك بين القوى الحكومية وجماعة الحوثي. وأشارت اليونيسيف إلى أنها تعمل على إنشاء 20 مساحة صديقة للطفل وفصول دراسية مؤقتة، إلى جانب تقديم خدمات الحماية للأطفال المتأثرين جراء الصراع. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن نقلة النفط الغاية اصطدمت بألغام بحرية واشتعلت فيها النيران قبل أن تنفجر خلال محاولتها المرور عبر المنطقة المحظورة جنوبي مضيق هرمز. في المقابل، رفضت القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم رواية الحرس الثوري ووصفتها بالكاذبة، وقالت إن إيران استهدفت النقلة بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غربي مضيق هرمز. وأفاد الحرس الثوري في بيان له بأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة فوق المضيق قبل أن تسقطها، وتعد هذه المسيرة الثانية التي يعلن الحرس الثوري إسقاطها خلال يومين. في الأثناء، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع واشنطن حتى يتم تلبية شروط طهران، مؤكداً أن كافة المعادلات المتعلقة بالنفط والمضيق تغيرت وأنه لن يكون بمقدور واشنطن احتواء التداعيات. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم قيادي في كتائب القسام، وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر محلية باستهداف سيارة القيادي في كتائب القسام أحمد البطشة في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده وإصابة آخرين. كما استشهد 3 فلسطينيين في غارات بطائرات مسيرة على مناطق متفرقة من قطاع غزة. إذا واستشهد فلسطيني برصاص قوة الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة فلسطيني بجروح خطيرة إثر أطلاق القوات الإسرائيلية رصاص الحية في المنطقة فجر اليوم قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته وفق الوزارة. قتل مواطن لبناني إثر إصابته برصاص قوة الجيش الإسرائيلي في بلدة برعشيت جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على طريق الجرمق ومنازل في المنصوري. وفي النبطية، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق في كفر تبنيت والنبطية الفوق وحنين والقنطرة. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون جراء هجمات روسية استهدفت العاصمة كييف ومدن عدة في أوكرانيا. وأفادت السلطات في خيرسون بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء قصف في أحياء سكنية. وفي زاباروجيا، قتل شخصان وأصيب آخر في سلسلة ضربات طالت المدينة وضواحيها. وفي كييف، أصيب 6 أشخاص إثر قصف استهدف المدينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم ماي ريدان. نقف اليوم أمام تطورات الحرب في اليمن التي يبدو أن تداعياتها بدأت تتطاير إقليميا مع تزايد استهداف المواقع العسكرية والمدنية والنفطية في الجارة السعودية، فيما ترتفع أعداد النازحين داخليا وتصل دفعات منها عبر البحر.

الأحمر إلى دول الجوار. نناقش في حلقتنا مجمل هذه المستجدات ونتساءل عن مآلاتها وتداعياتها على دول الجوار والإقليم ومواقف الدول الوازنة وهواجس إسرائيل التي رفعت جاهزية المنظومة

0: على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وأعدادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي، وبموازاة المعارك داخل اليمن أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانياً إلى انعكاساتها الفادحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنياً وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. وأدت أيضاً إلى اتساع موجة النزوح من مناطق الساحل الغربي مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 82 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر الجاري، بينهم أكثر من 2000 شخص وصلوا إلى جيبوتي في مشهد يشير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التساؤلات عما إذا كان التوسع الحوثي في الساحل الغربي والجزر المحيطة بباب المندب قد يتجاوز تغيير موازين المعركة داخل اليمن. وتشير صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن هذه التطورات الميدانية المتسارعة تصل ارتداداتها إلى داخل الأروقة الإسرائيلية. الصحيفة تشير إلى تعليمات برفع جاهزية المنظومة البحرية وسط ما تصفها بالمخاوف من تداعيات سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وتنقل الصحيفة المخاوف الإسرائيلية التي تعتبر أن تعطيل حركة السفن فيه أسهل مقارنة بممرات بحرية أوسع.
1: وللنقاش أرحب بضيفي، ينضم إلينا هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله، أهلا وسهلا بك دكتور. وأرحب أيضا من الرياض بالباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودية للبحوث والدراسات الدكتور أحمد شهري. مساء الخير دكتور أحمد وأهلا بك. دكتور عاتق جار الله، أبدأ معك وأبدأ بأسباب هذا التقدم السريع للحوثيين على ساحل البحر أو الساحل الغربي بدءا من المخا. هل السبب هو ضعف في التكتيك الحكومي، القوات الحكومية، ضعف في تشكيلاتها؟
2: نعم، أولا مساء الخير عليك أستاذ مايا وعلى ضيفك الكريم الدكتور أحمد وعلى المشاهدين الأكارم. السؤال هذا هو سؤال هذه الأيام، كل الأسئلة خاصة بعد قبل وجود تحقيقات يعني حول هذا الأمر إلا ما ظهر من بعض البيانات التي لا تغطي الكثير من الأسباب الحقيقية، لكن حقيقة الأمر هناك قراءات مجتزأة ربما وسطحية على اعتبار أن الأسباب إدارية أو عسكرية بحتة، وهذا ليس صحيح. الحقيقة من وجهة نظري الشخصية أن هناك أسباب ميدانية عسكرية إدارية لها علاقة بقدرة طارق صالح على إدارة المعركة، لها علاقة أيضا بالأفراد الذي أرسلهم الحوثي في وقت مبكر للالتحاق بمعسكرات طارق صالح قبل أن ينضم إلى الشرعية، وبالتالي هؤلاء كبروا مع كبر هذه المنظومة العسكرية الكبيرة. في نفس الوقت هناك يعني ارتباطات لبعض الضباط لا زالت لها علاقة بالإمارات، وبالتالي هذه المنطقة كاملة هي

0: كانت منطقة تخضع للنفوذ الإماراتي. يعني لابد أن تكون واضحة للمشاهد الكريم أنه هذه المنطقة لم تكن خاضعة للسلطة للقوات
1: الحكومية. يعني لأفهم منك هي مشكلة بوجود الأشخاص الذين يديرون المعركة الآن؟
0: أنا سأتحدث عن أسباب لها علاقة بالميدان. لا شك بأن هناك يعني ضعف في إدارة العمليات، غرفة العمليات أيضا فيه إشكال، الاستعدادات العسكرية لمثل هكذا يعني معركة لم يكن بالمستوى. لكن هذا من وجهة نظري أنه ضئيل جدا في المعادلة. الذي يأخذ الحظ الأكبر من وجهة نظري أن المقايضة الإقليمية، وأنا كتبت هذا في مقال، ورأيت بأن الإمارات عملت على تسهيل هذه المعركة وتسهيل قدوم الحوثيين في هذه المناطق، وبالتالي أنت لو تقارني حجم الانتشار
1: تسهيل
0: حجم
1: يعني تسهيل قدوم الحوثيين، يعني ربما الفكرة بحد ذاتها دكتور صعبة قليلا. يعني الإمارات وموقفها من إيران ومن الفصائل التي تدعمها إيران، هي قتلت الحوثيين فترة طويلة. يعني
0: نعم أتفق أنه المنطق يقول هكذا، لكن الحقيقة والواقع يقول عكس ذلك. المناطق التي أخذها الحوثي لا تتناسب مع حجم المعركة التي قامت فيها هذه القوات. يعني المعركة لم تكن معركة بمعنى يعني تستحق هذا الجائزة الذي أوتيت للحوثيين، وإنما أعتقد من وجهة نظري أن الإمارات وإيران اشتغلوا من وقت مبكر بعد خروج طرد الإمارات من اليمن، عملت على فتح النافذة تجاه الحوثيين وتجاه إيران. أكمل فقط الفكرة.
1: نعم.
0: وبالتالي قدمت الإمارات هذه ورقة الساحل هدية لإيران، بالإضافة طبعا إلى جهود الحرس الثوري الإيراني، مقابل اتفاقية ربما لها علاقة بالضربات الإيرانية المتوقعة فيما إذا عادت الحرب الأمريكية على إيران. ورأينا بأن
1: تقصد يعني استهدافها للإمارات.
0: نعم، رأينا بأن هناك ولي العهد أبو ظبي التقى بالرئيس الإيراني، وهناك حديث عن تهدئة التصعيد، هناك وكأنه لقاء للحديث عن جائزة هذه المعركة. هذه من وجهة نظري الشخصية.
1: دكتور أحمد الشهري، أريد يعني قبل أن أنتقل إلى الموضوع السعودي تعليقك ورأيك فيما تفضل به دكتور عاتق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذة مايا وضيفك الكريم أستاذ عاتق والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أنا سأحلل الموضوع من ناحية عسكرية على الأرض بصفتي عسكري ورجل ميدان. ميليشيا الحوثي طبعا هي تمتلك 70% من الكثافة السكانية اليمنية، مقابل 70% من الأرض تمتلكها الشرعية، ولذلك الكثافة السكانية هي تحت سيطرة هذه الميليشيا. وهذه الميليشيا تفننت في تجنيد البشر، سواء كان بالقوة أو بسجن شيوخ القبائل أو بالسجن أو بالحرب أو بالقتل، ولذلك هي تستخدم الأسلوب الإيراني في حربها مع العراق، وهو الزج بموجات بشرية ضخمة وكبيرة جدا إلى الميدان. القوات اليمنية الشرعية التي كانت في المخا كانت طبعا مسلحة وقادرة على حماية المنطقة. عندما زج الحوثي بهذه الآلاف المؤلفة من الأبناء اليمن المجبرين الذين دفع بهم إلى هذه الأتون أو إلى هذه المقتلة، هل سيكون الثمن هو مقتلة أو مجزرة للشعب اليمني؟ الدول دائما لها حسابات أخرى أستاذة مايا غير حساب الميليشيات. الميليشيا الحوثية مثل حزب الله، مثل الحشد في العراق، ومثل أيضا الحرس الثوري، هؤلاء ليس لديهم حسابات للشعوب. ولذلك الدولة الشرعية التي لديها اتفاقات دولية، هناك تحترم حقوق الإنسان، تحترم قانون الحروب، الحروب لها قوانين ولها أخلاقيات. ولذلك أعتقد أنه الانسحاب التكتيكي للدولة الشرعية من المخا هو يأتي في إطار إدارة الحرب وإدارة الأزمة وكشف هذه العصابة وهذه الميليشيا. طبعا حديث ضيفك أنه الإمارات تتحدث أو شيء، لا أعتقد أنه دولة الإمارات لها حضور في هذه المنطقة بعد أن خرجت من اليمن. وبالتالي طارق صالح وكان موجود في أرض المعركة، وطارق

0: صالح ويتبع إلى الشرعية، ولذلك نحن نقول أنه ما حدث هو عمل تكتيكي عسكري. دائما الحروب هي كرر وفر.
1: طيب.
0: الآن القوات الشرعية تضرب الحوثي في عقر داره، سواء كان في المخا أو كان في البيضة أو كان في حيس أو كان
1: واضح.
0: في الجراحي أو
1: دكتور.
0: كان في هذه المدن، ولذلك ولذلك الحروب هي بهذه الطريقة.
1: يعني أردنا قراءة حول أسباب هذا التقدم، يعني يمكن توسع أكثر في الموضوع، ولكن لدينا محاور عديدة في هذه الحلقة. على كل ربما نتابع سير المعارك في الأيام المقبلة تعطينا فكرة أكبر حول أين الثغرات وحسب الأداء الحكومي أيضا، القوات الحكومية في هذه المعركة. لكن دعني أسألك عن السعودية. اليوم ثاني استهداف للسعودية في خميس مشيط، الحوثيين عند مدخل الباب الأحمر، نتحدث عن هذه الجزيرة، جزيرة بريم التي كان هناك تخوف من أن يسيطروا عليها، باب المندب في قبضتهم. هل تبقى من خيار للسعودية غير الخيار العسكري؟
0: أولا، الحديث عن استهداف خميس مشيط واستهداف القاعدة العسكرية واستهداف إلى هذه كلها من باب البروباغندا التي يريد الحوثي أن يصدرها إلى الإعلام الداخلي وإلى الاستهلاك المحلي. الاستهداف الذي حصل وكما شاهدته في الإعلام السعودي هو استهداف منطقة في جيزان، وكان هذا الاستهداف على المسجد في جيزان وأعلنته السعودية بشكل واضح. وهذا ليس غريبا على هذه الميليشيا، لعلي أخذكم إلى عام 2015 20 أغسطس عندما فجر انتحارية من داعش نفسه في إحدى المساجد، وبالتالي هذا النسخة استنسختها ميليشيا الحوثي في استهدافها للمساجد في المملكة العربية السعودية. ولعل لا نذكر أيضا استهداف
1: ولكن
0: لمكة المكرمة.
1: دكتور يعني
0: إذن هذه الميليشيا الحقيقة
1: أنه الاستهدافات تحصل، ومن يومين أيضا تم تعطيل أنبوب خط النفط شرق غرب. يعني هناك قدرة بغض النظر عن حجم الاستهدافات أو إلى أين تصل فعليا، ولكنهم يستهدفون السعودية، والأهم
0: هذا سؤال
1: يستهدفون الاقتصاد الذي يمس مباشرة بالسعودية.
0: هذا سؤال مهم أستاذة مايا، تقولين خط شرق غرب، من الذي استهدفه؟ هل استهدفه العراق الدولة أم استهدفته ميليشيا تأتمر بأمر إيران؟ إذا نحن الآن نعري هذا الجهد الميليشاوي سواء كان من العراق أو من اليمن. ربما أن الحوثي الآن خرج إلى نهايته، كان يتمترس في الكهوف وداخل الأحياء المدنية وداخل الشعب اليمني، ولذلك لم تكن السعودية.
1: ولكن ليس هذا ما نسأل عنه، يعني ما نناقش الآن، يعني ما نناقش الآن بغض النظر، يعني نحن نعلم أنه الحوثيين هم من أذرع ومن وكلاء إيران في المنطقة، ولكن أنا أسأل السعودية كيف سترد أو ستتحرك حيال هذه التطورات الأخيرة. يعني تطور باب المندب ليس بالتطور السهل، هل هناك خيارات غير الخيار العسكري؟ هذا ما أريد أن أسمعه منك.
0: هذا سؤال مهم أستاذة مايا، هل باب المندب هو للمملكة العربية السعودية؟ هذا سؤال مهم جدا.
1: لا،
0: باب المندب
1: متضررة،
0: المملكة
1: متضررة
0: العربية السعودية
1: بشكل مباشر.
0: طرحت ليست السعودية المتضررة، مصر متضررة، السودان متضررة، فرنسا متضررة، بريطانيا، أمريكا، العالم كله متضرر، ولذلك المملكة العربية السعودية حاربت بالنيابة على العالم لسنوات طويلة. أعتقد أن المجتمع الدولي الآن هو مطالب بتأمين هذه الملاحة. أمام من؟ أمام ميليشيا، أمام إرهاب ترعاه إيران، وهذا الحقيقة تضعه المملكة العربية السعودية أمام المجتمع الدولي. المملكة العربية السعودية قادرة وبقوة ولديها القوة الضاربة لحماية أمنها واستقرارها، ولكنها لن تعطي الميليشيا الوقت اللي هي لتفرض عليها متى تبدأ الحرب. المملكة العربية السعودية هي من يقرر متى يرد. حتى في موضوع شرق غرب عندما استهدفته الميليشيا الإيرانية، لولا اتصال السيد الزيدي بالقيادة في المملكة العربية السعودية، السعودية كانت ترد، لكن اتصلت القيادة العراقية وطلبت أن تحل هي المشكلة في الداخل، ولذلك السعودية أعطتهم هذا الخيار.
1: طيب دكتور، سؤالين يعني في حال تكررت الاستهدافات للمصالح الحيوية بشكل أكبر من قبل الحوثيين، ومسألة تعطيل الملاحة في البحر الأحمر إذا ما أحكم بالفعل القبض الحوثيون عليها بشكل كبير وأرادت الاستفادة منها إيران، سوف نتحدث في هذا الموضوع، ما هي البدائل بالنسبة للسعودية؟ أريد جواب مختصر على هاتين النقطتين لو سمحت.
0: لا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية

0: تسكت عن قفل باب المندب، هذا أمر مستحيل، وميليشيا الحوثي لن تصل ولن تتجاوز الحدود إلى باب المندب. المملكة العربية السعودية قادرة على دحر هذه العصابة، هناك أيضا المجتمع الدولي، هناك أيضا التحالف الذي أنشأته المملكة العربية السعودية، التحالف البحري الذي سيتم تأسيسه ويتم أيضا تفعيله الآن لحماية باب المندب. ميليشيا الحوثي استاذة مايا ليس لديها مشروع، مشروعها فقط هو زعزعة الأمن في باب ذكر المندب لخدمة إيران فقط. طيب. هي تقول أن السعودية تحاصرها، إذن المنطق الطبيعي أن تهاجم السعودية برا وبحرا وجوا، لكن لماذا تذهب إلى باب المندب؟ هي تذهب إلى باب المندب لأن إيران تريد هذا، لذلك هذه الميليشيا ليس لديها مشروع وليست دولة حتى يمكن التعامل معها، وبالتالي هي تكشف نفسها أمام المجتمع العالم.
1: هل بالفعل الحوثي لن يستطيع أن يحقق أكثر ما حققه إلى الآن؟ ما الذي يمنعه؟
2: لا بالتأكيد الحوثي لازال مثل ما تفضل الدكتور أحمد، وأنا أتفق معه بأنه لازال عنده مخزون بشري كبير من المقاتلين، ولعلي هنا أدعم ما ذكره أيضا بقصة. يعني نحن كنا في تواصل مع يعني مع الداخل، وكنا نسألهم عن كيف تم القتال، وخاصة في بداية المعركة، فقال لي أحدهم أن أخيه قال له هل قتلت أحد؟ هل كنتم تقاتلوا؟ قال فبكى المقاتل في صف الشريعة، قال ما الذي يبكيك؟ قال كلهم أطفال.
1: بغض النظر يعني
2: عاد عليهم بأنه كلهم أطفال، فبالفعل الحوثي هو يدفع
1: يقاتل يعني بالبشر الموجودين.
2: العالم يخترع مفجرات الألغام، طيب، والحوثي يفجرها بالأطفال.
1: طيب. ولكنه الآن
2: في عنده كتلة بشرية،
1: الآن يسيطر على الساحل الغربي. نعم. تقدم بشكل سريع، باب المندب تحت سيطرته، ما الذي يمنع؟ الدعم الإيراني موجود، ما الذي يمنع هذا المشروع؟ القوات الحكومية حتى الآن استعادت بعض المناطق، ولكن إلى أي مدى هي مناطق وازنة بالفعل حتى يعني نأخذ مؤشرات؟ أليس من الممكن أن نقول بأن هذا المشروع لن يستطيع أن يكمل؟
2: لا ما ليس صحيح أننا نقول أن هذا المشروع لن يستطيع أن يكمل. المشروع هذا إذا ما وجد فراغ إقليمي وضعف أو فراغ في الألوية العسكرية أو الكتائب العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، كلما وجد فراغ أكيد بالتأكيد سيتمدد. والآن عدن مرشحة لفوضى، وأنا لازلت متمسك عند رأيي أنه ممكن في قادم الأيام تتحالف برضو الحوثي والإمارات على جرعة جديدة من النفوذ، وممكن أن تدخل عدن في إتون فوضى. طيب. جديدة من نوع آخر، ولكن المنطق يقول بأن الحوثي فعلا أكل لقمة قد يختنق بها. الآن هذا الساحل ساحل دولي، وهذه المنطقة منطقة حرجة جدا، والمملكة العربية السعودية ومصر وكثير من الدول لن تترك هذه المنطقة أن تدخل تخرج من فكرة القانون الدولي ونظام القوانين الناظمة للبحار للتجارة الدولية كذا. بالتالي أعتقد أن وجود الحوثي ممكن أن يشكل فرصة للمملكة العربية السعودية لتعزز نفوذها على البحر الأحمر بشقيه، طبعا الساحل السعودي نفسه، وأيضا الساحل اليمني، وأيضا الساحل الأفريقي.
1: هذا يحتاج أن يكون هناك خطوات عسكرية، صحيح؟
2: هي موجود لا شك طبعا. بدون شك. طيب. الحوثي دخل منطقة لا يمكن أن يخرجها بالسلام.
1: عظيم، هذا ما أريد أن أستوضحه منك. هل يمكن لأي تحرك يمني سعودي عسكري أن يحسم هذه المعركة دون أن يكون هناك تدخل دولي أيضا؟ لأنه على ما يبدو الولايات المتحدة لا تريد التدخل العسكري، هي تراقب، هي تتريث.
2: نعم، واضح أنه الولايات المتحدة قلقة، ولكنها ليست متحمسة لضربة عسكرية للحوثيين، خاصة قبل الانتخابات. لا أحد يعرف ماذا ستنجم عنه السياسة الأمريكية بعد الانتخابات، لكن أعتقد نعم، أعتقد أن المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الدول 14 التي وقعت معها اتفاقية حول الموضوع، أو أسسوا يعني كيان لأمن البحري، فأعتقد أنها تستطيع أن تدعم الحكومة اليمنية والقوات اليمنية، وهي تدعمها حاليا، لكن تعمل غطاء سياسي أكبر، تأييد دولي أكبر، وأعتقد أنه ليست بالصعبة.

0: تحركت الخمس الجبهات يا أستاذة مايا، لو تحركت الخمس الجبهات في يوم واحد أعتقد أنه سيحصل للحوثي إرباك كبير جدا، وقد يخسر مناطق هو مسيطر عليها.
1: دكتور أحمد الشهري، يعني كما تحدثنا للولايات المتحدة حساباتها هنا، حساباتها الانتخابية، مشكلتها في مضيق هرمز تتريث إلى الآن وتحاور الحوثيين، يعني هذا ما صدر عن واشنطن حتى هذه الساعة. في حال سيناريو المواجهة العسكرية لكبح جماح الحوثيين على الساحل الغربي، هذا يفتح سيناريو آخر، يفتح سيناريو حرب شاملة في اليمن، دخول إيران على الخط، أي نزاع إقليمي أوسع. هل السعودية بوارد مثل هذا السيناريو تحمل تكلفته؟
2: المملكة العربية السعودية معنية بأمنها البري والبحري والجوي، وكذلك أيضا من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفق القرار الأممي 2216. المملكة العربية السعودية ليست دولة تذهب في الحروب كما اتفق أو حسب الأهواء، وإنما حسب القانون الدولي. لذلك أعتقد أن الجمهورية اليمنية دعم الدولة الشرعية الآن، ولديها أيضا طيران مسير، ولديها أيضا قوات جوية، وبدأت تضرب الحوثي في مقتل. وأعتقد أن الحوثي قد خرج من مخابئه ومن كهوفه إلى مقتله، إلى نهايته، لأنه خرج في مناطق مفتوحة يمكن استهدافه، وهذا ما حصل الآن في إعلان الشرعية ما أسمته بمنطقة القتل، وهي مناطق مفتوحة تستهدف فيها الحوثي، وقد قتل فيها الكثير من عناصر الحوثي ودمر فيها الكثير من الآليات والمعدات. أعتقد أنه من الحروب ومن سياسة الحروب استدراج الخصم إلى المناطق المفتوحة، هذا ليس عيبا وليس هزيمة عندما يكون هناك تراجع تكتيكي، لأن الحوثي تعود دائما أن يتمترس داخل الشعب وداخل البشر.
1: أعذرني دكتور فقط لأنه تبقى لدي أقل من دقيقتين،
2: ولذلك يمكن استهدافه في هذه المنطقة.
1: تبقى لدي أقل من دقيقتين دكتور عاتق، باختصار شديد لو سمحت. إسرائيل من المعادلة الآن أيضا لا نية للتدخل بحسب الإعلام العبري، لكن هناك استنفار في حال تضررت أو تهددت مصالحها. متى يصبح الوضع أو التطورات اليمنية بالفعل مصدر قلق ويتطلب من إن كان الولايات المتحدة أو إسرائيل تحركا ما؟
0: نعم، أولا دعيني أقول بأنه الإسرائيل بالنسبة للحالة اليمنية ممكن للحوثي أن يستدعيها من خلال إحداث يعني بلابل في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية، وبالتالي تدعي إسرائيل بأنها تأتي تحمي. دائما المجموعات خارج إطار الدولة هي التي تدعي التدخلات الخارجية، فممكن للحوثي أنه يستهدف طبيعي سفينة إسرائيلية، ثم بعد ذلك تأتي إسرائيل وتدعي بأنه هي أتت من أجل حماية أمنها ومن أجل حماية، لكن لا أتوقع بأنها ستدخل في الحالة اليمنية لا بحرب ولا
2: إسرائيل وأمريكا هم أصدقاء الآن بالنسبة للحوثي يا أستاذ عاتق.
0: نعم بالضبط بالضبط، وبالتالي الصداقة هذه لابد أن يفهمها المشاهد الكريم، أن الصداقة هذه ليست شرط أن تكون يعني والله توقيع على اتفاقية على طاولة اتفاقيات وكذا، المسألة مسألة تخادم.
2: نعم يعني هم يقولون أنه إسرائيل وأمريكا لم تحاربنا، ولذلك تمر سفنهم بأمن وأمان ونستهدف السفن السعودية.
1: وواشنطن دكتور الآن تفاوضهم
2: يعني لخدمة الشعب اليمني.
0: لا نقطة مهمة، كانوا سببا أصلا في في في البحر الأحمر، كانوا سببا في من دخول الترسانة العسكرية لتحالف الازدهار الذي رفضت كثير من الدول
1: يعني العربية. باختصار شديد دكتور، يمكن القول أنه الآن ما يجري وهذه التطورات يجب أن ننظر إليها من الصورة الأوسع، من صورة ما يحدث بين إيران، بين واشنطن، بين الترتيبات التي تجري على صعيد المنطقة بشكل عام، يعني هل يمكن وضع الأمور في هذا الإطار؟
0: بالضبط، أعتقد أنه اليمن الآن بدأ، الملف اليمني بدأ يخرج إلى حيز أوسع إقليمي ودولي، وله علاقة حتى بالشركات التجارية الكبرى.
1: نعم.
0: وبالتالي أتوقع أنه في القادم الأيام أن الملف اليمني سيتحرك بشكل ديناميكي، ودعيني أذكر الجميع أنه هذه السيطرة للحوثيين على الساحل الغربي تشبه تماما سيطرة الانتقالية على المناطق الشرقية في اليمن.
1: أشكرك جزيلا.
0: وستكون النتيجة بنفس النتيجة والأيام.
1: أشكرك جزيلا دكتور عاتق جرالله رئيس مركز مخا لدراسات الاستراتيجية، وأشكر أيضا دكتور أحمد الشهري الباحث في العلاقات الدولية ورئيس معهد الخبرة للدراسات، حدثنا من الرياض.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

القصص الإنسانية والتجارب التاريخية والثقافية والاجتماعية الشائقة، فأهلا وسهلا بكم. يجسد المتحف البغدادي الذي يقع في قلب العاصمة العراقية الحياة اليومية لسكان مدينة بغداد خلال الحقبة الذهبية التي امتدت لنحو 50 عاماً بدءاً من مطلع القرن الماضي، فهو يضم تماثيل صنعها نحاتون عراقيون تحاكي واقع المدينة آنذاك.

0: ذاكرة بغداد العتيقة، البوابة التي تعبر بزائريها إلى الزمن البغدادي الجميل. المتحف البغدادي منجم للأعمال الفلكلورية التي توثق حقبة امتدت من عشرينيات القرن الماضي حتى نهاية العهد الملكي عام 1958، وتروي تفاصيل الحياة اليومية لسكان بغداد التي تغلب عليها البساطة والسكينة والجمال. فهذا المشهد الذي يعرف بالزفة يحاكي مراسم الزواج آنذاك وأهازيج الحاضرين التي كانت تتسلل إلى بيوت الحارة. وهنا يتجسد المقهى البغدادي، حيث تلتقي أطياف المجتمع للتسلية وتبادل أطراف الحديث. أما هذا المشهد فيمثل فرقة المربع والشالغي البغدادية الشهيرة، والتي كانت تحيي حفلات الأعراس والختان والأماسي.
1: المتحف البغدادي هو قلب التراث العراقي والبغدادي، قلعة التراث. المتحف البغدادي بكل جماله، بكل أروقته، بكل مشاهده ومقتنياته يحاكي زمن معين توقف فيه الزمن من 1900 صعودا إلى سقوط العهد الملكي أو نهاية العهد الملكي. المتحف البغدادي يضم الكثير من المشاهد البغدادية اللي تخلد وتوثق الحياة الاجتماعية السياسية، المعادلات اللي كانت تمر في بغداد تلك الأيام.
0: افتتح المتحف البغدادي عام 1970 في عهد أمين بغداد مدحت الحاج سري، بهدف استنساخ تاريخ بغداد والحفاظ عليه من الاندثار. وقد وقع الاختيار على هذه البناية التي أنشأها الوالي العثماني مدحت باشا في أواخر القرن التاسع عشر لموقع

0: مصور عشرات المشاهد، وقد حظي المتحف باهتمام بالغ من قبل مختلف شرائح المجتمع حتى غدا مزارا للراغبين بالاطلاع على تاريخ المدينة.
1: وصدت أبواب المتحف البغدادي أمام زائريه إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وظلت كذلك لخمس سنوات، كما تعرضت أجزاؤه الخارجية لأضرار جراء انفجار سيارتين مفخختين بالقرب منه.
0: في عام 2008 أعيد افتتاح المتحف مجدداً، وهنا يمكن القول إن مرحلة جديدة في تاريخ هذا الصرح التراثي قد بدأت، حيث انبرت الكوادر الفنية إلى اعتماد مادة الربر والمود ماكس ذات القوام البشري بدلاً من الجبس في صناعة التماثيل لإضفاء مزيد من الواقعية عليها، كما استحدث التماثيل متحركة كما في مشهد الشارع الطويل الذي يضم ذوي الحرف كالجزار والبزاز وغيرهما من المهن اليدوية.
2: استطعنا أن نطور بعض التماثيل من خلال إضافة محركات ومفاصل ميكانيكية وخلايا حركة وتايمر توقيت وريلي، وجعلنا بعض التماثيل تتحرك، وأصبحت التماثيل من خلال حركة أقرب إلى الواقعية، أصبحت بصورة أجمل. استحدثنا أيضا الشارع الطويل ومشاهد الصفار والنجار والبقال والقصاب والإسكافي، هاي المجموعة تعمل محرك واحد، جير بوكس واحد يتم تشغيلها والمجموعة كلها تشتغل، أعطت أكثر جمالية.
0: تزدحم أروقة المتحف يوميا بالزائرين من العائلات وطلبة المدارس والسياح، ويشتد الإقبال أكثر في المناسبات الرسمية وأيام العطل.
3: مكان حلو، يعني واحد يعيد الذكريات أهلنا أجدادنا، أي يعني العيد الأماكن التراثية خاصة أحياء يصير لها.
4: شلون حنين للماضي ويجمع العلم، يعني أنا ما شايفة هواي شغلات، بس كومن شغلات يعني احنا همين عشناها، مثلا دولي اللي يلعبون حبل الاطفال، اللي الحفلات هاي كلش حلو.
5: هو اول شيء للترفيه، هاي اولا. ثانيا تعرف على التراث البغدادي.
0: ليوم الجمعه خصوصيه عند رواد المتحف، حيث تحيا داخله حفله غنائيه على النمط الموسيقي التراثي.
1: هنا في زوايا المتحف واروقته العتيقه يستنشق الزائرون عبق الزمن البغدادي الجميل الذي انقرضت معظم موجوداته على أرض الواقع. رائد معموري، ترت عربي، بغداد.
6: لم تكن شجرة البن في اليمن منتجا ربحيا يسعى المزارعون إلى زيادة وفرته في الجبال اليمنية فحسب، بل هوية وثقافة، وهو ما دفع بجهات عدة إلى العمل على بث الحياة في هذه الزراعة أكثر.
7: من اللحظة الأولى التي تصل فيها منطقة أحراز جنوب غرب العاصمة صنعاء، وأشجار البن ترحب بك وترافقك حيثما سرحت ناظريك. هنا وفي شرق حرز تحديداً تغطي هذه المزارع معظم أراضيها، وتشكل جزءاً من مساحة الأرض اليمنية المزروعة بشجرة البن والتي تصل إلى ما يقارب 40,000 هكتار. ومنذ ما يقارب 500 عام وأكثر بحسب العاملين في المجال، فالبن اليمني حاضر ومحافظ على وجوده كموروث يمني أصيل يتعاقب عليه الزمان فيخف ألقه حيناً ويعود بوهجه أحياناً أخرى.
8: شجرة البن يحتاج لها معاملة خاصة، وكما ترون كلها جبال ومدرجات، تعتمد كلياً على مياه الأمطار، بحيث أن المزارعين يقوموا ببناء أحواض وسدود لجمع مياه الأمطار وري البن في موسم التزهور، إلى أن يكون الثمرة جاهزة للقطف والجن في أيام الجن.
7: وتحتاج شجرة البن إلى مناخ معتدل وخاص لتنمو فيه وتؤتي ثمارها، فهذه المنطقة مثلاً تقع على ارتفاع أكثر من 2300 متر فوق مستوى سطح البحر، ما أكسب حبة البن خصائص تميزها عن باقي المناطق، فالارتفاع والجفاف شكلا عاملاً مهماً في توازن حموضة البن، بالإضافة إلى النمو العالي وكثافة الحبوب والنكهات الواضحة، ما يجعل زراعة البن فيها خياراً أفضل لمواجهة سوء الظروف الاقتصادية وتراجع الدخل.
9: هذه المنطقة معروف بمناخها وارتفاعها على 2000.

0: 2200 إلى 2300 متر على مستوى سطح البحر. فها هنا المستوى هذا نحصل على بن جودة عالية بسبب المناخ البرودة يعني أكثر من المتوسط أكثر من المتوسط. فنحصل معنا شوية الجهودات في البن، مثلا نحاول إن احنا نعزز من جودة البن في السماد العضوي، في الحراثة، في السقاية، في كل المجالات.
1: ورغم التطور الذي طرأ على مجال الزراعة بشكل عام، بقي مزارع البن محافظاً على الطرق التقليدية في زراعته وحصاده وتجفيفه للحفاظ على خصائصه الطبيعية وجودته، بل وأوجد بدائل طبيعية وقت الحاجة كزراعة البصل مثلاً بين أشجار البن لمعالجتها من بعض الحشرات، وابتكار طريقة تخمير حبات البن يدوياً من خلال التحكم في تغييرات درجات الحرارة لإبراز نكهات كرزات البن، بل وحاول المزارع هنا نقل شتلات البن من موطنها الأصلي إلى مناطق أخرى للاستفادة من تنوع خصائصها.
2: أخذنا بن عديني عندنا هنا في حراز ونجحت الشتلات وزراعة البن وأثمرت. أيضا أخذنا من يافع البن اليافي وأثمر عندنا في حراز تمام. أخذنا أيضا بن من حراز إلى تعز منطقة قدس ونجحت. فيعني إحنا نريد كأنا مواطن يمني نريد إعادة شجرة البن، أمجاد البن اليمني من صعطة إلى بني حماد إلى حراز إلى بني مطر.
1: وعلى الرغم مما تمثله زراعة البن من أهمية اقتصادية للفرد وللبلاد، فإنها تصطدم بعوائق تؤدي إلى تراجعها في فترات معينة. مؤخراً تراجع إنتاج البن بحلول عام 2025 إلى ما يقارب 20 ألف طن مقارنة بأكثر من 60 ألف طن منتصف القرن الماضي. وطبيعة الحرب أيضاً كان لها تأثيرها، ما دفع المهتمين إلى تنشيط زراعته ورفع مستوى الجودة والسعي للتخلص من أبرز العوائق التي تقف في وجه زراعة البن وهو القات. فما يقارب نصف مليون شجرة قات تم اقتلاعها من هذه المنطقة لتحل محلها شجرة البن.
3: نزعنا شجرة القات نهائياً، يمكن حوالي 400 أو 500 ألف شجرة، واستبدلناها كلها بزراعة البن. الحمد لله مرجود المزارعين استفادوا من ناحية الراحة النفسية والمادية، استفادوا كبيرة جدا، لأن مردود البن عالي جدا ومريح ومبروك.
1: ولم يكتفي اليمني منذ القدم بتحويل البن لمشروب يومي فقط، بل كان من أوائل الشعوب التي زرعته وتاجر به قبل نحو 800 عام بحسب أبحاث تاريخية. فبرغم امتلاء السوق العالمية بأنواع لا تعد من البن من دول مختلفة، فإن البن اليمني حاضر ومنافس في أوقات كثيرة.
4: في الآونة الأخيرة أحرصنا وركزنا بشكل عام على نقل البن اليمني المختص إلى الأسواق الخارجية، ودخلنا في مزادات عالمية يمنية ومنها إلى العالمية، وفزنا وعرفنا الناس بالبن اليمني.
1: ويستثمر اليمنيون امتلاكهم لأكثر من 40 صنفاً وسلالة من البن، منها الحمادي والإسماعيلي والحيوي والخولاني والحرازي وغيرها، لاستعادة الموقع المميز الذي كان يحظى به البن اليمني في سوق القهوة عالمياً. بين شتلة البن وكوب القهوة رحلة طويلة يعرفها المزارع اليمني، رحلة تنتهي بواحدة من أفضل مذاقات القهوة في العالم، يحاول من خلالها اليمني المزج بين دوام التجارة والحفاظ على أحد عناصر الهوية والإرث الثقافي اليمني. غدا الدكاك، تريتا عربي، صنعاء.
5: في قلب جبل المقطم بالقاهرة شيد دير القديس سمعان الخراز بتجربة معمارية فريدة، حيث حولت صخور الجبل إلى كنائس ومنشآت يرتادها الزوار والمصلين. ويعد الدير واحداً من أبرز المعالم الدينية والسياحية في مصر. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.

0: مكانه بين صخور الجبل على صلابتها فقط في تحفة معمارية تمتزج فيها الطبيعة مع هندسة الإنسان، لكنه حفر مكانته في قلوب كثيرين كوجهة سياحية ودينية فريدة.
1: على مدار نحو 50 عاماً شقت الأيدي والقلوب طريقها في صخر جبل المقطم حتى تشكلت ملامح دير القديس سمعان الخراز ومجموعته المميزة من الكنائس المحفورة وسط الطبيعة وكأنهما روح واحدة.
2: دي ربنا رسمها طبيعي، لا كسرنا فيها ولا عملنا فيها. دي بالنسبة للدير وإنشاء الدير والمنطقة، وبدأ هنا مع نفسه بقى كده يخش هنا ويفتح فحت هنا يشوف زي ما انت شايف، يسيب الطبيعة زي ما هي خالص وينظف حجارة صخور، وانت داخل كده الأنبا برقام مرمرقص الكدرائية الكبيرة.
1: درة هذا الدير كاتدرائية القديس سمعان، وهي كبرى مجموعة الكنائس هنا. سنوات من العرق والجهد صنعت منها أكبر كنيسة كهفية في مصر، إذ تتسع لآلاف المصلين في مقاعدها المنحوتة على مدرج الجبل.
3: أكبر كنيسة كهف في العالم اسمها كنيسة القديس سمعان، بتشيل من 10 إلى 20 ألف واحد. الكنيسة دي اتعملت سنة 1986، كانت عبارة عن مغارة صغيرة. أبونا فينا نشتغل 10 سنين عشان نعملها. هي بتشيل من 10 إلى 20 ألف واحد. عملنا فيها يوم اسمه يوم الصلاة العالمي 11/11/2011 ساعة الثورة، كلنا كنا بنصلي من أجل مصر. أكتر من 10,000 واحد موجودة على اليوتيوب بنصلي.
1: تجتذب الكنيسة المصلين والسائحين، فبين باحث عن أداء الصلوات وزائر للاستمتاع بالهدوء واكتشاف نمط فريد من الكنائس يجتمعون هنا من دول مختلفة.
4: أنا مصري كندي، عايش في كندا دلوقتي. شفت الدير، فيديوهات كتير على الدير، حبيته جدا. قلت لما أجي أول مرة أنزل مصر لازم أجي أزوره. جيت المقطم قبل كده بس عمري ما جيت الدير ده. زيارته كانت منتظرة بقالي فترة. دير مهما أوصف لكم شكله إحساسي وأنا فيه هنا المكان ده وبيشرحوا لي كل حاجة فيه، كان حلو قوي.
5: توقعت أن أجد كنيسة في كهف، لكن عندما وصلت وجدت شيئا أروع بكثير. كان ذا معنى عميق يحمل في طياته معاني كثيرة. هندسته المعمارية فريدة من نوعها، لا مثيل لها، لا يمكنك رؤيتها في أي مكان آخر. أما عن الصلاة التي تقف وراءها والجهد المبذول فيها وكيف تبدو وكأنها مصنوعة يدوياً، فهو أمر مذهل.
1: جدران هذا الجبل تروي قصصاً من الكتاب المقدس ومشاهد من حياة المسيح، وتسرد رحلته ومعجزاته وفق العقيدة المسيحية. فمن خلال هذه المنحوتات التي استغرق نحتها عدة عقود يرتحل زائر الدير في سيرة يتجاوز عمرها 2000 عام.
3: بدأ من 35 سنة لغاية دلوقتي. المنحوتات مختلفة. في أول حاجة معجزة عرس قانا، جاي معجزات من الكتاب المقدس، ميلاد السيد المسيح، قيامة السيد المسيح، الوصايا العشرة وموسى النبي، معجزة إشباع الجموع السيد المسيح عملها، إقامة العازر من الموت، كلها قصص من الكتاب المقدس. السامرية دي أول مبشرة في المسيحية.
1: ليس هذا مجرد مسرح ضخم وحسب، فهو جزء من كنيسة ماري مرقس التي تعد من أكبر كنائس الدير، وهو ملجأ المصلين الشتوي، يجمع بين كونه مكاناً للعظات والصلوات ومساحة للترويح. للدير وكنائسه مريدون، يقطع بعضهم مئات الكيلومترات، ومنهم من يطوي آلاف الأميال. نادر جاء من أسيوط في صعيد مصر ومعه أسرته وأحفاده المقيمون خارج مصر، وهو يصر على ربطهم بالدير.
6: باجي من أسيوط هنا دايماً وبجيب العيلة بتاعتي معايا، نشوف الدير وناخد بركة الدير، لأن الدير هنا مكان أثري، يعني معمول على طراز فرعوني قبطي 100%. أنت لازم تيجي الدير تاخد أولاً بركة الدير. بعد الدير هنا متعة، وخاصة بالليل لما ببات هنا وبعد في النافورة فوق بالليل متعة بالدير.
1: تعود تسمية الدير إلى سمعان الخراز القديس المشهور بين الأقباط بتقواه وورعه، والذي يضم الدير رفاته. ويروى أنه عاش في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في القرن العاشر الميلادي، وينسبون له كرامات تحققت على يديه في جبل المقطم حيث أنشئ الدير.
0: وراء هذا الدير المحفور في بطن الجبل

0: جبلي قصص وروايات عديدة، لكن حكاية بنائه تبقى شاهدة على إرادة تحول مع هذا المكان من صخر مهجور إلى دور عبادة ووجهة يقصدها المسيحيون والسائحون من كل مكان. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
1: في أقصى غرب فرنسا وقرب شواطئ الأطلسي تقع مدينة غيراند وحولها عدة مدن. تنتج هذه المدن أحد أجود أنواع الملح في العالم ويصدر إلى أكثر من 50 دولة. أصبحت هذه المنطقة مقصداً سياحياً يزوره الآلاف سنوياً. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.

0: على مساحة شاسعة تمتد هنا آلاف الأحواض المائية بأشكال هندسية دقيقة يتلألأ فيها ضوء الشمس على هذه البرك. قرب سواحل المحيط الأطلسي أقصى غرب فرنسا تنتشر في محيط مدينة جيغاند مساكب أو أحواض المياه المالحة التي يتم جرها من المحيط مع عملية المد قبل أن تنحسر مع الجزر، وتبقى المياه الواصلة إلى هنا حبيسة هذه الأحواض التي توزع المياه عبر شبكة قنوات صغيرة. من هنا يستخرج الذهب الأبيض الداعم الأساسي لاقتصاد المدن في هذه البقعة من خلال البيع المباشر والتصدير وزيارات السياح وكسب الرزق.
1: أعمل في مجال الملح منذ 25 عاما في جيراند وشبه جزيرة جيراند. نجد الملح الخشن الذي يطفو على الطين مانحا إياه لونا ونكهة مميزة، ويستخدم للطهي وحفظ الأغذية وصناعتها. نحن ننتج الكثير منه مقارنة بنوع فلوردوسيال، فهو أكثر نعومة وأنصع بياضا.
0: ينتظر عمال الملح عدة أيام قبل أن يبدأ عملهم هنا، خصوصاً أن عملهم مرتبط بشكل كبير بالتغييرات المناخية، ففي حال هطل المطر يتوجب عليهم الانتظار لأيام إضافية كي تتشكل حبات كريستال صغيرة ويجف جزء كبير من الماء قبل بدء عملية استخراج الملح. يقود العمال المياه عبر سلسلة أحواض حيث تتبلور بلورات الملح، فكل ملاح يدير عادة 50 إلى 60 حوضاً ويجمع الملح في موسم الصيف.
2: يقدر عدد العاملين هنا بحوالي 300 عامل يديرون حوالي 12,000 حوض لإنتاج ما يقرب من 10,000 طن من الملح الخشن و300 طن من الملح الناعم سنوياً حسب تقديرات السلطات المحلية.
0: هذا المكان الذي يتبع نفس الطريقة في استخراج الملح منذ مئات السنين لا يشكل بيئة عمل فقط، بل موطئاً لآلاف الطيور المهاجرة التي تشارك الملاحين مواسمهم.
3: في الواقع يقدر المؤرخون وعلماء الآثار أن مستنقعات الملح في جيراند قد نشأت في نهاية القرن 15 ثم تطورت في العصور الوسطى، لكن العصر الذهبي لمستنقعات الملح هو العصر الحديث، أي ما بين القرنين 16 و 18. لماذا هذا العصر؟ ببساطة يتطلب صيد الأسماك في البحر أطنانا من الملح للمحافظة عليها من التلف، لأن القوارب تذهب للصيد لمسافات أبعد وتستغرق عدة أيام من الإبحار، ولا يمكنها الحفاظ على الأسماك طازجة لعدة أيام. لم يكن هناك ثلج في ذلك الوقت ولا ثلاجات أو مجمدات، لذا كانت المرحلة الأولى من الحفظ هي تمليح الأسماك.
0: مهنة عريقة تشكل جسراً بين الماضي والحاضر، يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتمنح المدينة شهرة واسعة ووجهة سياحية مميزة يقصدها الفرنسيون والأجانب بشكل دائم للاستمتاع بالمناظر وشراء بعض أنواع الملح.
4: إنها المرة الأولى لي هنا، لم أكن أصدق أن هذه المهنة تتطلب كل هذا الجهد، وأجدها مرهقة للغاية. رأيت الرجال يرتدون أحذيتهم، أما النساء فلقد رأينا امرأتين حافيتين أثناء العمل في جمع الملح وزهرة الملح لتعبئتها في عربة اليد. أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يستحقون التقدير لتحملهم هذه المشقة.
0: على بعد بضع مئات من الأمتار يطل المحيط على المدينة ويمنحها المياه ليستخرج ملح الطعام الذي يمنح أطباقنا نكهة ومذاقا فريدا، إضافة إلى فوائده الغذائية، ومكانا يجمع جمال الطبيعة وفرادة هذه المهنة التراثية التي حولت المنطقة لمراكز تسوق وسياحة وعمل.
2: من هنا من على شواطئ المحيط الأطلسي تبدأ رحلة أجود أنواع الملح قبل أن تصل إلى موائدكم. في غيغاند الفرنسية قصة تراث صنعه الإنسان مع الطبيعة وحافظ عليه على امتداد مئات السنين وحتى اليوم. عمار أزتريتي عربي، مدينة غيغاند، غرب فرنسا.
5: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

تصاعد المعارك في تعز والجوف، وتحالف العربي يتوعد الحوثيين بالرد على هجماتهم ضد مدن سعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتا عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي. وتتابعنا في نشرتنا أيضا تبادل اتهامات بين واشنطن وطهران بشأن إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز، والخزانة الأمريكية تشدد العقوبات على إيران والبنوك المتعاملة معها. أربعة شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، والأمم المتحدة تطالب بالسماح بدخول محققين بشأن الجثامين تحت الأنقاض. قتل وجرحى بغارات روسية على زاباروجيا ومدن أوكرانية أخرى، والنيتو يسقط مسيرة فوق الحدود الليتوانية. أهلا بكم. نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتواصل تقدمها نحو مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية أحرزت تقدما جديدا شرقي مدينة الحزم شمالي شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل لبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسل

0: مراسلنا خليل الملكي. إذا خليل، ضعنا في صورة آخر التطورات لديك، خصوصا مع استمرار هجمات الحوثيين، وقبل قليل الدفاع المدني السعودي أعلن عن ذلك، ضعنا في التفاصيل.
1: نعم أميرة، لعل الحوثيون يريدون من هذه الهجمات حسب محللين عسكريين وسياسيين هو تصدير المشكلة اليمنية، أو أن يكونوا في مواجهة عدو خارجي كما يقول أو تقول جماعة الحوثي للداخل، بأنها تواجه عدوانا خارجيا على اليمن، هكذا تتحدث المصادر. لذلك يقومون بمهاجمة مواقع في السعودية. الدفاع المدني تحدث وأنذر أن هناك ربما حدث يقع في مكة والمدينة، حسب ما قرأنا قبل قليل في الأخبار أن السعودية حذرت من هذا الشيء، مركز الإنذار في مكة المكرمة. هنا في محافظة مأرب قبل قليل نفذ الطيران الحربي غارات كثيفة على مواقع للحوثيين في جبهة الكثرة خصوصا، وأنه نفذ غارات صباح اليوم على مواقع للحوثيين ومخزن للسلاح أسفل جبل هيلان الذي يعتبر قريب من جبهة الكسارة في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب. كذلك مصادر عسكرية تحدثت إلينا أن الطيران الحربي نفذ غارات على اجتماع للحوثيين في المجلس المحلي في مديرية قدير شرق محافظة تعز، وكذلك نفذ غارات على تجمعات للحوثيين كانوا يقومون بتعزيز الجبهة في منطقة الصل وفي الحكوم وفي منطقة وفي مديرية حيفان. إذا هذا في محافظة تعز، الطيران لم يتوقف منذ صباح اليوم. أما غرب محافظة تعز فتقول المصادر العسكرية من هناك أن قوات العمالقة الحكومية نفذت هجوما على مناطق في مديرية باب المندب واستعادت بعض المواقع، وتقوم بترتيب صفوفها في تلك الأماكن لمحاولة الضغط باتجاه ممر باب المندب، هذا الممر الاستراتيجي. كذلك تحدثت إلينا مصادر عسكرية أن الحوثيين يقومون بحفر خنادق في جزيرة ميون، هذه الجزيرة المطلة على باب المندب. في محافظة الجوف لا تزال الاشتباكات المتقطعة منذ صباح اليوم شرق مدينة الحزم، وكذلك في اللبنات وصحراء الجوف الممتدة إلى منطقة اليتمة. أما في الشأن الإنساني فلا تزال حركة النزوح كبيرة، خصوصا من مناطق في أطراف جبل مديرية جبل حبشي، وكذلك من بالقرب من الكدحة وفي الوازعية وفي حيس هناك نزوح كبير، وهناك أعداد كبيرة تجاوزت 90,000 فرد حتى اليوم حسب وحدة النازحين.
0: زميل خليل المليكي مراسل ترت عربي كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك خليل. من جهته كشف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين في اليمن، وأكد ديفانس أن البيت الأبيض يراقب الأوضاع بدقة لضمان المصالح الأمريكية وفق تعبيره.
2: نحن على اطلاع وثيق بالأوضاع وننسق مع السعودية والأطراف المتضررة في المنطقة، ومنخرطون في محادثات واتصالات مباشرة مع الحوثيين في اليمن للتعامل مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. بدأنا حوارا مباشرا مع الحوثيين ونشعر بأن مجريات الموقف تحت السيطرة على الرغم من سرعة وتيرة الأحداث وتغيرها. واشنطن ستواصل حماية مصالحها في المنطقة.
0: وفي الأثناء أعلن المتحدث باسم قوة التحالف في اليمن تركي المالكي استمرار هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية، ما أسفر عن إصابة 13 مدنيا. وقال المالكي في بيان له أن الحوثيين استهدفوا أعيانا مدنية في خميس تمشيط وأبها والطائف، ما أسفر عن أضرار لحقت بسبعة منازل سكنية ومركبتين. وأضاف أن قيادتا القوة المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملية العملياتية اللازمة لمواجهة الاعتداءات وفقا للقانون الدولي الإنساني. للنقاش ينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مبارك العاتي. أستاذ مبارك أهلا بكم. إذا أستاذ، في جلسة طارئة لمجلس الأمن أمس صرح مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل بأن المملكة لن تتردد ولن تتهاون في الرد على اعتداءات الحوثيين وحماية أمنها وسيادتها، والهجمات الحوثية ما زالت مستمرة على جنوبي المملكة. نسألكم هنا في البداية

0: مسار السلام في اليمن قد يكون ربما يمنع أو يشكل قيدا على ذلك الردع.
1: مرحبا أستاذة أميرة، تحياتي، أشكرك على الجاكيت الأخضر ما يتناسب مع العلم السعودي حقيقة. أشير هنا أستاذة أميرة إلى قضية مهمة جدا. السعودية تتعامل أو تتعاطى مع الملف اليمني اليوم من منطلق أنها دولة مركزية، دولة فاعلة في المنطقة وتقود المنطقة إلى برلمان. قادرة السعودية على تصفية الحوثي وبإرسال لواء كامل، لكن السعودية تريد حقن الدم اليمني، لا تريد فتح معارك ولا تريد فتح جبهات جديدة ولا تريد الانزلاق للمعركة، لأنها تعلم أن المشهد السياسي المحتدم في المنطقة يحاول الضغط على السعودية للانزلاق إلى هذه المعركة لفتح حرب موازية في جنوب الجزيرة العربية لتخفيف كلفة وأعباء المعركة عن كاهل النظام الإيراني، وجعل السعودية تنزلق في هذه المعركة نظرا لأن السعودية أعادت تموضعها إبان العمليات الأمريكية الإيرانية ورفضت الانزلاق في هذه المعركة وقادت عدد من الدول العربية والإسلامية لعدم الانزلاق، ونظرا لأن السعودية أيضا رفضت التقارب مع الكيان الإسرائيلي فيما عرف ب الاتفاقيات الإبراهيمية. لذلك ما يجري اليوم في المشهد هي محاولات ضغط إجرامية كبيرة جدا من عدد من الدول على السعودية لتغيير موقفها وجعلها أيضا تراجع مواقفها تجاه عمليات التطبيع وتجاه التقارب مع النظام الإيراني. لكن السعودية بحجمها أعادت تموضعها وخلقت موقف عربي إسلامي جديد رافض للتطبيع مع إسرائيل ورافض للانزلاق في المعارك الإيرانية الأمريكية. ومن ثم ما يجري في اليمن اليوم هو جزء من المشهد، حركت إيران مخلبها الحوثي في الوقت الخطأ لأنها تريد بالفعل فتح حرب موازية في مضيق باب المندب للضغط على السعودية ورفع كلفة المعركة حقيقة على الجانب الأمريكي، وجعل الدول العربية والإسلامية
0: والمملكة العربية السعودية توجه ذلك بأشكال مختلفة. إذا رأينا الكلمة السعودية في مجلس الأمن أستاذ مبارك أكدت على وجوب تحرك المجتمع الدولي لوقف جميع أشكال الدعم والتمكين التي تتلقاها جماعة الحوثي لتهديد الملاحة والتجارة الدولية. بالنظر إلى صيغة المطالبة السعودية هنا أستاذ للمجتمع الدولي بقطع ربما تلك الإمدادات، ما هي الأوراق الإضافية الدبلوماسية والاقتصادية التي تمتلكها الرياض للتحول من مرحلة الإدانات إلى فرض عقوبات على الكيانات التي تمول أو تساعد الحوثيين؟
1: سؤال جوهري. كلمة مع السفير الواصل عندما طالب المجتمع الدولي بالتدخل، نظرا لأن مضيق باب المندب هو شريان دولي وتتغذى منه الاقتصاديات الدولية بأكملها وليست السعودية، ثم يريد أن يقول أن السعودية ليست شرطي العالم لتحرير مضيق باب المندب، ليست هي المعنى الوحيد، كل الدول المتشاطئة على البحر الأحمر معنية بتحرير مضيق باب المندب، الاقتصاديات الأوروبية أيضا، الاقتصاديات الأمريكية، الاقتصاديات الآسيوية معتمدة اعتماد كلي وكبير على مضيق باب المندب. لذلك تحرير المضائق المائية هي جزء من الجهد الدولي. لذلك قال السفير الواصل على المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ وتحرير مضيق باب المندب. ولذلك أيضا السعودية عندما قلت أنها غير يعني مترددة تستطيع استخدام القوة، لكنها أيضا تفضل دائما عوامل الضغط. السعودية لديها عوامل ضغط كثيرة ومتعددة، سواء الضغط العسكري أو الضغط السياسي أو الضغط الاقتصادي، ونعلم اليوم دور الاقتصاد السعودي كمجموعة العشرين هي وشقيقة تركيا. يضاف إلى ذلك أيضا أن استقراء السعودية لمستقبل الأخطار جعلها تسارع لتوقيع اتفاقيات مكة مع الأشقاء في تركيا ومع الأشقاء في جمهورية باكستان، وهي الاتفاقية التي ستعيد هندسة الأمن في المنطقة وتجعل دول المنطقة الكبرى السعودية وتركيا وباكستان هي من يقود عمل التوازنات الاستراتيجية في المنطقة بالتنسيق أيضا مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الأوروبي ومع القوى الكبرى.
0: نقف عند هذه النقطة هنا أستاذ مبارك، وسؤال الأخير إليكم. السفارة الأمريكية لدى اليمن أكدت في بياناتها الأخيرة أن للمملكة العربية السعودية كامل الحق في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها ومواطنيها.

0: بشأنها في مواجهة تلك الهجمات الحوثية. كيف تقرؤون طبيعة التنسيق اليوم بين واشنطن ورياض، التنسيق العسكري والاستخبارات، خصوصا في ضوء التصريح الذي قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص تواصل الحوثيين معهم؟
1: رغم تصريح الرئيس الأمريكي بأن التواصل مع الحوثيين، والذي أسميه بأنها براغماتية مفرطة من الجانب الأمريكي من جانب الرئيس ترامب، لكن قائد القوات المركزية الأمريكية حط رحاله في جدة يوم أمس الأول. رغم التصريحات الأمريكية إلا أن التعاون الاستراتيجي السعودي الأمريكي كبير جدا وملموس في كثير من الملفات والقضايا، والعلاقات كبيرة جدا، ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى عن أي حليف، من بالك بحليف استراتيجي كالمملكة العربية السعودية. بكل تأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الأوضاع، لكنها أيضا تعلم بأن السعودية، وطبقا لزيارة سمو وزير الدفاع التي جرت الشهر الماضي لواشنطن، تعلم واشنطن أن السعودية قادرة حقيقة على إعادة ترتيب الأوضاع في اليمن، لكنها أيضا تدرك بأن لدى السعودية أيضا تحفظات حول سبل معالجة الملف اليمني. لا نريد تفجير الصراع، لكن نريد إطفاء المعارك. لا نريد حقيقة استجرار الدول لهذه الحروب، لكن أيضا نريد حقن الدماء للشعوب الشقيقة المغلوب على أمنية الشعب اليمني الشقيق، الذي أصبح ساحة جديدة لتصفية الصراعات ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران وما بين الدول العربية. لذلك السعي السعودي كان ولا يزال محاولة إطفاء المعارك والعودة إلى طاولة المفاوضات، لأن السعودية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المجتمع الدولي.
0: الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مبارك العاتي، كنت معنا من العاصمة السعودية رياض، شكرا جزيلا لكم أستاذ. أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن نقلة نفط الغاية التي كانت تحاول المرور عبر المنطقة المحظورة جنوبي مضيق هرمز اصطدمت بألغام بحرية واشتعلت فيها النيران قبل أن تنفجر. وكانت النقلة قد تلقت تحذيرات مسبقة بشأن مخاطر العبور غير القانونية وفق الحرس الثوري، الذي أكد أن جميع محاولات إخماد الحريق باءت بالفشل واتهمت النيران الناقلة بالكامل. في المقابل نفندت القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم رواية الحرس الثوري ووصفتها بالكاذبة، وقالت إن إيران استهدفت أمس ناقلة ترفع علم بنما بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 في أجواء غربي مضيق هرمز. وأفاد الحرس الثوري في بيان له بأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت مسيرتين فوق مضيق هرمز قبل أن تسقطهما، وتعد هذه المسيرة الثانية التي يعلن الحرس الثوري إسقاطها خلال يومين. إلى ذلك، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن بلاده ستواصل استهداف وتعطيل أي دعم مالي أو تكنولوجي أو مادي يتيح لإيران الاستمرار في أنشطتها التي تصنفها واشنطن إرهابية. وأكد بيسانت أن وزارة الخزانة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الدعم المقدم إلى طهران، وستواصل تحديد الداعمين وكشفهم وعزلهم. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت بنك في تي بي، أحد أكبر المؤسسات المالية في روسيا، على قائمة العقوبات في إطار إجراءات الضغط الاقتصادي الموجهة ضد إيران بدعوى مساعدته طهران على التهرب من العقوبات الدولية. في المقابل، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع واشنطن قبل تلبية شروط طهران. وأكد رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط ومضيق هرمز تغيرت، مشيرا إلى أن واشنطن لن تتمكن من احتواء تداعيات ذلك، وأضاف أن طهران لن تدخل في مفاوضات مع واشنطن ما لم تلبى شروطها. للنقاش ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الكاتب والباحث السياسي الدكتور عماد أبشناز. دكتور عماد، أهلا بكم. إذن دكتور، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول بأن إيران لن تتفاوض ولن تدخل في أي مفاوضات إلا

0: وفقا لشروطها. في الأثناء هنالك تصريحات نسمعها من ترامب بأن إيران تريد وتلح وتريد عقد أو التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. كيف تتابع المؤسسة السياسية في طهران دكتور هذه التصريحات الاستفزازية من جانب ترامب؟
1: تحياتي لك يا أميرة وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع يعني حتى الأمريكان نفسهم لا يصدقون كلام ترامب، يعني كلام ترامب دوما هو يعني يقوم بتصريحات وكل فينا وأخرى يغير تصريحاته، وحتى الأمريكيين يعتبرون أن ترامب يكذب دوما في تصريحاته، أو يعني حتى في بعض الأوقات يهلوس في تصريحاته. ما يحصل أن الأمريكان يرسلون الرسائل والواسطات إلى الإيرانيين ويطلبون المفاوضات، وكلام اللواء ركن محسن الرضائي كان واضحا، إيران لا تقبل بأي مفاوضات قبل وقف الحرب بشكل كامل، وتكون هناك ضمانات بأن يكون هناك وقف شامل ومستدام للحرب بين إيران والولايات المتحدة. الولايات المتحدة ما تطلبه هو هدنة بين إيران والولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز مقابل تعليق الحصار على الموانئ الإيرانية، هذا ترفضه إيران. إيران تقول لا، هي لا تريد أي هدنة، هي مصرة على وقف الحرب، وإلا فإنها لن توقف التصعيد والمناوشات التي تجرى حاليا في مضيق هرمز، لأن السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب الأمريكي هو المواجهة. يعني الدبلوماسية أثبتت أنها فشلت ولم تصل إلى نتيجة.
0: أيضا دكتور، وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن حزمة عقوبات صارمة جديدة طالت بنك في تي بي الروسي، متهمة إياه بمساعدة طهران على نقل مليارات الدولارات من الأصول المجمدة والالتفاف على العقوبات الدولية. نسألكم هنا بعد هذه ربما الضربة الأمريكية الأخيرة لأحد حلفاء إيران وخطوط إمدادها المالية عبر شركائها الدوليين، نتحدث هنا عن روسيا، ما هي البدائل الأخرى أمام البنك المركزي الإيراني لمواجهة العقوبات وأيضا في حال فشل أي مسارات لرفعها؟
1: خلينا نضع في هذا السياق، ما تعلنه الولايات المتحدة فقط زوبعة في فنجان أو كلام فارغ. عمليا هذا المصرف هو تحت العقوبات الأمريكية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، منذ زمن طويل هو في تحت العقوبات الأمريكية، وعمليا لا يتم نقل أي دولارات عبر هذا المصرف، هو يتم التعامل بين إيران وروسيا والتعامل بالريال الإيراني والروبل الروسي عبر هذا المصرف. ولكن ما تحاول الإدارة الأمريكية أن تفعله هو إيجاد زوبعة إعلامية عبر القول أنها وضعت عقوبات على مصرف روسي. لا، هذا المصرف أصلا هو تحت العقوبات منذ 3 سنوات. نفس الشيء إيران، يعني لا شيء جديد حصل، وهذا المصرف ما زال يتعامل مع إيران.
0: التوتر المتصاعد في هذا الشهر دكتور يأتي ليقوض جزئيا الزخم الذي حققته مذكرة تفاهم يونيو في إسلام أباد بشأن التهدئة، وسط تعثر أيضا للمشاورات التي جرت بين إيران وعمان وأيضا مشاورات إقليمية أخرى. هل باتت اليوم القيادة في إيران تعي بأن تلك المشاورات أو المفاوضات والتفاهمات الجانبية مع أطراف مثل سلطنة عمان أو قطر لم تعد مجدية لانتزاع أي تنازلات من الإدارة الأمريكية، وأن البيت الأبيض اليوم يفرض خيار الاستسلام الاقتصادي أو الضربات العسكرية الموجعة؟
1: في الواقع هذه المناوشات التي نراها هي من الجانب الإيراني أكثر منه من الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي يريد التهدئة ووقف إطلاق النار، إيران هي التي لا تقبل بالتهدئة وتصر على التصعيد، لأنها تعلم أن هذه الاستراتيجية التي تنتهجها إيران منذ شهر ولحد الآن، والولايات المتحدة بمهاجمة جزيرة سيريك أعطت هذه الذريعة لإيران، عمليا إيران تعلم جيدا أن السبيل الوحيد لمواجهة الولايات المتحدة هو رفع التكلفة على الجانب الأمريكي، وحاليا الاستراتيجية الإيرانية يبدو أنها ناجحة. رفعت أسعار النفط وصلت إلى 110 دولارات تقريبا، الطاقة البنزين والديزل في الولايات المتحدة في أعلى أسعاره، الغضب الشعبي الداخلي في الولايات المتحدة هو كبير جدا
0: إذا
1: تجاه
0: نشكركم
1: إدارة ترامب، وهذا لا
0: جزيل
1: أقوله
0: الشكر
1: أنا، يعني وسائل
0: الدكتور
1: الإعلام
0: عماد أبو
1: الأمريكية
0: شناس،
1: تعقد ذلك.
0: مضطرون
1: وعمليا
0: لنقطع معكم لننتقل إلى العاصمة باكو لنقل هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأذربيجاني جايهون بيراموف.
2: دائما نعكس
3: بيان
2: بيان مدينة شوشة الذي يعبر عن موقف قائدي البلدين الذي يتجلى فيه الهدف المشترك للبلدين، وهو تطوير وتنمية البلدين. ونحن في عام 2025
3: و2026
2: تم اللقاء بين قيادتي البلدين 8 مرات، وهذا يعبر عن متانة العلاقات بشكل بارز. ونحن اليوم في أذربيجان نعبر عن الأخوة والعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين في تركيا و أذربيجان. فقبل 180 عاما من اليوم كانت جيوش القوقاز الإسلامية تقاتل مع الجيش العثماني صفا واحدا ضد العدو، وكان أبطالنا في تلك الفترة قد سجلوا ملاحم كبرى في تاريخ المنطقة. والعلاقات بين بلدينا فيها وضع خصوصي، خصوصا فيما يتعلق بالآليات التي دائما ما نناقشها بين وزارتي خارجية البلدين، وهذا أمر مهم جدا. والبلدان لديهما علاقات اقتصادية جيدة، و نعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري، وقد استهدفنا أرقاما أكبر لعام 2026 أكبر مما حققناه في 2025، وهدفنا الآن هو 18 مليار دولار. والشركات التركية تعمل في الأسواق الأذربيجانية، ونحن دائما نسعى إلى تسهيل أعمال الشركات التركية في بلدنا. وفي المجال الاقتصادي فإننا لدينا استراتيجيات خصوصية، وقد تباحثنا هذا الموضوع مع نظير التركي، وتباحثنا كذلك موضوع الطاقة والاستثمارات في مجال الطاقة ومشروع خط جيهان وجنوب القوقاز، أنبوب جنوب القوقاز الذي يمر من بلدنا ومن تركيا، يقطع مسافة كبيرة جدا. وإن المرحلة الحالية فيها أهداف كبرى وإمكانيات كامنة يمكن استغلالها بشكل إيجابي في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأنا أريد أن أشير إلى الطرق البديلة لخطوط الطاقة، وعندما تباحثنا

أما عن نظرائنا الأتراك فإننا تحدثنا عن خطوط بديلة للطاقة تمر من البحر الأسود من أذربيجان وجورجيا، والأعمال يمكن توجيهها إلى هذا الطريق، وكذلك الطريق البري الذي يربط بين تركيا وأقليم نخشيفان الأذربيجاني المتاخم لتركيا. هذا أيضا طريق مهم جدا للطاقة، يمكن إحياؤه بالتشارك بين أذربيجان وتركيا لإيصال الطاقة عبر تركيا إلى الأسواق الأوروبية. هذا مشروع مهم جدا يجب أن نثمنه وندرسه بشكل أفضل. وتعرفون كذلك أن يوجد أيضا مشاريع أخرى، في مثلا مشروع قارس ومشروع ترانس خزر، وكثير من المشاريع الأذربيجانية التركية التي تعود بالفائدة ليس فقط على البلدين إنما كذلك على الجانب الأوروبي قاطبة. وإن وفود البلدين تعملان معا لتنفيذ مختلف الاتفاقيات والقرارات التي تم التوصل إليها، وهذا أمر مهم جدا. وعلاقاتنا مع تركيا لا تنحصر في هذا، إنما تشمل كذلك التعليم والصحة وغيرها من القطاعات. وقد تباحثنا وما زلنا نتباحث في مختلف التعاون في مختلف المجالات. وكذلك نحن اليوم عندما تباحثنا الشراكة بين تركيا وأذربيجان، فإننا نعمل كذلك على التنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمة التعامل الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية كمجموعة الثمانية وغيرها. فإن شركائنا الأتراك يشكلون شريكا مهما جدا في التعاون بين البلدين. وكما تعلمون فإن مؤسسة الدول أو منظمة الدول التركية منظمة مهمة جدا لدى تركيا وأذربيجان، لأنها تجمع بين دول تركية شقيقة. ونحن هنا نسعى من خلال هذه المنظمة لتعزيز العلاقات بين الدول التركية في وسط آسيا والقوقاز والأناضول. وكذلك مناسبة كوب 29 قد دعمنا وما زلنا ندعم عقد كوب 31 في تركيا. تركيا شاركت في الدورة 29 و30، ونحن نتشرف بالمشاركة في هذه المناسبة في تركيا، ونحن فخورون بهذه المشاركة. كذلك كما تعرفون فإن
هو يوجد صيغ ثلاثية ورباعية تشمل أذربيجان وتركيا وجورجيا، وتجمع أذربيجان وتركيا وأوزبكستان وغيرها. وكذلك فإن هذه الصيغ المختلفة هي موجودة أصلا، وقد بحثنا فيها ونحاول دائما في مباحثاتنا تطوير هذه الصيغ للتعامل.

0: تعاون ونحن في المنطقة التي توجد فيها بلداننا المنطقة الواسعة الكبرى نحاول أن نحافظ على السلم والأمن وتحييد المخاطر وفي هذه المرة فإننا تباحثنا مع السيد فيدان في العديد من قضايا الإقليمية والمخاطر التي تتهدد المنطقة والسبل التي يمكننا عن طريقها من تقليص حجم تلك المخاطر وقد تبادلنا وجهات النظر ووجدنا أننا نتشارك في كثير من وجهات النظر في هذا الإطار ضيفي ونظيري العزيز فيدان بعد زيارته الأخيرة لواشنطن أو بعد الزيارة الأخيرة لواشنطن تبين مرة أخرى أن العلاقات بين تركيا وأذربيجان علاقات متينة ومهمة ولذلك فنحن اليوم تبادلنا الأفكار مع نظرائنا الأتراك ولدينا اتفاقيات مشتركة نسعى لتفعيلها وتنفيذها أشكر السيد فيدان على زيارته هذه وأشكره على الأفكار والمقترحات التي طرحها وأنا أحيل له الكلمة بكل احترام شكرا جزيلا أخي العزيز أيها الصحفيون الكرام في بداية كلمتي هذه فإنني أريد أن أشكر أخي ونظيري وزميلي الرائع السيد جيحون بيراموف على حسن ضيافته وعلى اهتمامه الجيد هو في الحقيقة فإن صداقتنا القديمة والعريقة ما زالت متواصلة وإن تركيا وأذربيجان علاقاتهما لا يمكن أن تهتز أو تضعف لأن البلدين يتحركان في إطار المبادئ المشتركة ونحن علاقاتنا قد وصلت إلى مستوى عال جدا وإنني أريد أن أوجه شكري إلى رئيسي البلدين نعم نحن هنا نحيي الذكرى 108 أو قبل 108 سنوات قام الجيش العثماني بتحرير مدينة باكو وقد جاهد الجيش العثماني والجيش الأذربيجاني في تلك الحرب كتفا لكتف ضد العدو ونحن اليوم قد عقدنا لقاءات مهمة جدا لقاءات ثنائية مع نظيري بيراموف وكذلك لقاءات بين وفود البلدين وأنا أريد أن أبلغكم سلام الرئيس أردوغان وفيما يتعلق بقضايا المنطقة فإننا وجدنا فرصة في هذه الزيارة لنسمع من سيادة الرئيس علييف مواقف دولة أذربيجان وإنني أريد أن أؤكد على أن مواقف تركيا والرئيس التركي ليست بعيدة عن المواقف الأذربيجانية وتعرفون أن الاقتصاد والتعاون التجاري
1: إذن مشاهدينا تابعنا معكم جزءا من وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأذربيجاني بيراموف. نعود لنتابع هذا المؤتمر ثم نعود إلى هذه النشرة.
2: من
0: المشاريع القائمة في هذا المجال مثلا خط سكة حديد باكو تبليسي، ونحن نسعى إلى تمديد هذا الخط إلى مسافات أطول، وكذلك فإن العلاقات بين تركيا وأذربيجان ارتقت إلى مستوى الدولة الشريكة، وأصبحت لدينا مناورات مشتركة وتعاون في قطاع الصناعات الدفاعية، وهذا هو انعكاس طبيعي للعلاقات الطيبة بين البلدين، وكذلك فإننا نعمل على تطوير هذه العلاقات في إطار مصلحة البلدين والشعبين. وتعرفون أن إقليم قرابار الذي بقي تحت الاحتلال الأرمني لفترة طويلة تم تحريره مؤخرا بالتعاون، وإننا نعرف الموقف البناء لأذربيجان، وحتى نبدأ مرحلة تعاون جديدة في جنوب القوقاز. نحاول أن نحول منطقة جنوب البلقان أو جنوب القوقاز إلى منطقة سلم بعيدة عن الاشتباكات والقتال، وذلك بالتركيز على الجانب الاقتصادي والنقل ونقل الطاقة. وبإذن الله تعالى فإننا في 29 من أكتوبر القادم وفي 30 من أكتوبر أيضا سنعقد مؤتمرا تشارك فيه أذربيجان لنحدد رؤية مشتركة للدول التركية. أيها الصحفيون الأعزاء، إن جارتنا إيران تشهد تطورات نحن نتابعها معا عن كثب، ونسعى دائما لاستقرار ورفاهية الجارة إيران، ونحن نسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية للمشاكل العالقة هناك، وإننا نعمل دائما على التشجيع على حل المشاكل بالسبل الدبلوماسية بعيدا عن القتال والقصف، ونعمل كذلك وندعو كذلك إلى فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وندعو كل الأطراف ونتواصل مع كل الأطراف لحل تلك المشكلة. أيها الصحفيون الأعزاء، إننا اليوم نتابع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 4 سنوات ونصف، وقد تباحثت مع السيد بيراموف هذا الموضوع، وكما تعلمون فإن تلك الحرب قد أثرت بشكل سلبي في منطقة البحر الأسود، ونسعى إلى عدم انتشار تلك التأثيرات السلبية على المنطقة والعالم، ولذلك فإننا سعينا جاهدين للتوصل إلى اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود في إطار اتفاقية مونترو، وكذلك فإننا نعمل على تقليص الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها تلك الحرب على المدنيين والسفن، وأترحم على كل البحارة الأتراك الذين قضوا نحبهم في البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وإننا نقول إننا لا نقبل أن يكون مواطنون ضحايا في

0: تلك الحرب، وإننا نسعى دائما إلى إعداد أرضية مشتركة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وأدعو الله تعالى أن تنتهي هذه الحرب، ونحن نعمل على إنهائها بالسبل السلمية والدبلوماسية. إن أسوأ سلام دائما هو أفضل من الحرب، هذا هو المبدأ الذي ننطلق منه. أيها الصحفيون الأعزاء، إن الأخوة القائمة بين تركيا وأذربيجان تنعكس بشكل إيجابي على منطقة القوقاز وجنوب القوقاز. وأنا أشكر السيد بيراموف وعلى حسن الضيافة والاستقبال، وشكرا. أشكركم سيد العزيز. كنا نريد أن نوجه بعض الأسئلة من الصحفيين، تفضل.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir. Jale Hüseynova, CBC telekanalı. Sualım belədir, məlumdur ki, Azərbaycan və Türkiyə regional
0: nəqliyyat bağlantılarının strateji prioriteti sayılır. أذربيجان وجورجيا ويصل إلى قرص. نعم، هذا سؤال مهم جدا. نحن تباحثنا موضوع خط الحديد. تعرفون الخريطة، أن خريطة أذربيجان يوجد هناك ممر مشترك نسعى إلى فتحه، وهو مهم جدا بالنسبة للتجارة البينية والتجارة الدولية، وذلك عبر إقليم نخشيفان الذي يمكن أن يكون ممرا آمنا بين تركيا وأذربيجان، ويفتح باب تركيا على وسط آسيا عبر بحر قزوين. وإن ممر زنجزور مهم جدا في هذا الانفتاح، وإن خط سكة الحديد هناك منذ سنتين أو سنة ونصف، ونحن نتباحث ونسعى لتفعيل هذا الخط، وتم طرح عطاءات في هذا المشروع، والآن أعمال البنية التحتية جارية، وهدفنا هو بدء عمل القطار بين قارس التركية وباكو الأذرية في عام 2029. هذا مشروع لوجستي مهم جدا، والأعمال ما زالت جارية مع إخوتنا الأذربيجانيين، ونحاول أن نطور حجم التبادل التجاري معهم. نعم، الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع مهمة جدا، وإن الربط بين تركيا وأذربيجان مهم جدا، هو يفتح هذا المشروع أو الممر، ممر زنجزور يفتح أذربيجان على أوروبا، كما يفتح تركيا بابا لتركيا على وسط آسيا. وكما تعرفون الخريطة، فإن طول هذا الممر يبلغ 224 كيلومترا، ونحن نعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية بأسرع ما يمكن من الجانب الأذربيجاني، ونعمل على إتمام الجانب المتاخر

0: لحدود أرمينيا حتى نصل إلى الأراضي التركية ونهدف إلى إنهاء هذا المشروع في السنوات القريبة القادمة. وكما تعرفون فإن المنطقة في العهد السوفيتي كانت فيها خط سكك حديدية هنا في هذه المنطقة التي نتحدث عنها، ولكنها توقفت في السنوات الأخيرة للاتحاد السوفيتي، ولكننا الآن بعد أن أسسنا السلم والأمن في المنطقة وانتهت الصراعات في نخشيفان في قرباغ، أصبحت منطقة نخشيفان ممرا مناسبا جدا لإعادة فتح سكة الحديد بين أذربيجان وتركيا، والتي توقفت فيها منطقة يبلغ طولها 40 كيلومترا فقط. وإن الاتفاقات التي تم توقيعها في إطار الأمم المتحدة مع الجانب الأرمني موجودة، وتعرفون أن الأراضي التي تسيطر عليها أرمينيا تدخل في مدخل سكة القطار وفي نهايتها أيضا، ولذلك فإن ممر زنجزور في هذه المرحلة بالذات يمكننا تفعيلها مرة أخرى، وتم إحالة المشروع إلى شركات متخصصة في البنية التحتية، ونعمل على إنهاء الجزء الذي داخل الأراضي الأذربيجانية خلال عام 2027 أو في وقت أقصر من ذلك بكثير، لأنه في النتيجة فإننا نتحدث عن 40 كيلومتر فقط، والوقت أظنه يكفي لإنهاء الأعمال في هذه المسافة حتى نصل إلى إقليم نخشيفان الأذربيجاني ومنه إلى الأراضي التركية التي هي فيها أصلا خطوط حديد وشبكة سكك يمكن ربطها مباشرة بالقارة الأوروبية، وتصبح أوروبا مرتبطة بوسط آسيا بشكل مباشر من دون أي انقطاع. السؤال من قناة تلاتة أذربيجان.
1: نوسيما أوزنور
0: من تلاتة، أريد أن أسأل السيد خاقان فيدان عن استخدام الطائرات المسيرة فوق البحر الأسود في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأريد أن أسأل عن خطورة ذلك على تركيا وجهود تركيا لإنهاء هذه الحرب. كما تعرفون أيها الإخوة فإن تركيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، فإن تركيا ربما في بعض الأحيان وجدت نفسها وحيدة بعيدا عن المواقف الأوروبية، وذلك لأننا دائما نسعى لإنهاء الحرب وندعو لإنهاء الحرب، وإن السبل الدبلوماسية التي بدأتها تركيا ما زالت متواصلة، علاقاتنا دائما نحافظ عليها بشكل جيد مع الجانبين الروسي والأوكراني، وبهذا الشكل استطعنا أن نصل إلى توقيع اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود، وكنا على وشك أن نوقع اتفاقا لإنهاء الحرب أصلا في إسطنبول، عقدنا كثيرا من القمم واللقاءات بين الطرفين في إسطنبول بشكل مستقل ومغلق أو بشكل منفتح على الإعلام. وفي الحقيقة فإن هذه الحرب لم تلحق الضرر فقط ببلدنا أو بمنطقتنا، ولكن ألحقت الضرر في العالم بالعالم أجمع. تعرفون أسعار المواد الغذائية كيف ارتفعت.

0: بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك سوق الطاقة أيضا قد تأثر سلبيا و ارتفع الطلب وانخفض العرض في الطاقة وفي المواد الغذائية. وتعرفون أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا وتركيا كلنا نعمل من أجل إنهاء الحرب، ولكن تركيا هي الفاعل الوحيد الذي يستطيع أن يتواصل بين الجانبين المتحاربين بشكل إيجابي، وإننا نعمل الآن على حل المشاكل العالقة بالبحر الأسود، لأن أولويتنا هي هذه المنطقة، ونعمل على إنضاج أفكار ومقترحات جديدة في هذا الإطار. تعرفون أن الحرب تحولت من حرب إنهاك إلى حرب إفناء، وهذا أمر لا نريده ولا يريده أحد. بدأ الآن استهداف الأهداف المدنية ومنشآت الطاقة وغيرها، وللأسف فإن هذه الحرب قد زادت أضرارها على مستويات كثيرة للأسف الشديد. هذه هي النقطة التي وصلت إليها الحرب الروسية الأوكرانية وتحولت إلى كارثة علينا أن نتلافاها ونتلافى أضرارها ونوقفها. وأنا أظن أن الطرفين المتحاربين بعد 4 سنوات ونصف من القتال ربما قد اقتربوا نفسيا على الأقل إلى نقطة مشتركة للوصول إلى حل، ولذلك فنحن نعمل على إقناعهما بالتفاهم، خصوصا لأن أضرار الحرب قد تفاقمت على المستوى المدني والاقتصادي وحتى على المستوى البيئي، وتضررت منطقة البحر الأسود وأوروبا أيضا ومختلف دول العالم. الكثير يتحدث عن سيناريوهات لا نريد أن نفكر فيها، بعضهم يتحدث عن إمكانية اتساع رقعة الحرب، ونحن نعمل جاهدين بهذه النية ولهذه الأهداف من أجل تهيئة أرضية مشتركة للوصول بالطرفين المتحاربين إلى التوافق وإنهاء الحرب. شكرا جزيلا لن. والسؤال الأخير الآن للجانب الأذربيجاني، تفضل.
1: Salamlayıram, cənab Nazir, mənim sualım sizədə. Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasından ötən müddət ərzində Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi siyasi, təhlükəsizlik, müdafiə və iqtisadi sahələrdə daha da dərinləşir.
0: Qarşıdakı mərhələdə Şuşa bəyannaməsinin yaratdığı müttəfiqlik çərçivəsinin şəkil edilməsi və onun digər regional dialoqları olduğu olacaq. نعم، تحدثت أو سألت عن سؤال مهم جدا يتعلق بأمن البلدين الشقيقين، وقد تبحثنا في هذا الموضوع وفي كذلك المواضيع التجارية والتعاون في مختلف المجالات بين الشعبين والبلدين وإشراك دول أخرى في التعاون بين البلدين وتوسيع دائرة التعاون في المنطقة. تبحثنا في الكثير من المواضيع المهمة، خصوصا فيما يتعلق بطرق نقل الطاقة أو الطرق البديلة لنقل الطاقة، ليس فقط في التعاون الدفاعي والوفود بين البلدين.

0: بلدينا تجتمع بشكل دائم ودوري للتوصل إلى اتفاقيات جديدة. دائما نجتمع بشكل منتظم للتحرك بشكل مشترك. أريد أن أشير إلى رقم كمثال: عام 2025 توصلنا إلى نتائج مهمة. فقط إلى رقم مهم جدا في التبادل التجاري يصل إلى 110 مادة من الاتفاقيات بين البلدين في المجال الاقتصادي فقط، وقد سجلت هذا الرقم المهم جدا. وعندنا صياغ تجمع بين البلدين أو تضيف بلدا ثالثا أو رابعا، نحن التعاون معنا مفتوح مع كل الدول الجارة والشقيقة. وأذربيجان يمكن أن تنفتح على القارة الأفريقية من خلال التعاون مع الجارة تركيا، ونستطيع أن نضاعف من صادراتنا القارة الأفريقية بالتعاون مع تركيا، خصوصا وأن تركيا لديها علاقات واسعة في أفريقيا على المستوى الدبلوماسي والتجاري والاستثماري. تركيا من الدول القليلة المنفتحة بشكل جيد على القارة الأفريقية، ونحن نسير في هذا الاتجاه بالتعاون مع تركيا للانفتاح على أفريقيا. قبل أسبوع نشر الإعلام نموذجا آخر يتحدثون عن المساعدات الإنسانية والتدابير، وفي إطار التدابير التي يمكن أن تتخذها وكالة تيكا التركية للتعاون الخارجي فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية. هذا أمر مهم جدا. هذا مثال يمكن أن نستفيد منه في أذربيجان. هذا أمر نموذجي. مثلا تعرفون فرنسا لديها إعلام قوي ومنتشر جدا، ولكن تركيا أيضا يمكن أن نتعاون معها في كثير من المجالات لنصل إلى نتائج أكبر. وإذا احتسبنا أن سيادة الوزير في زيارتي هذه المهمة، وأشكركم كثيرا.
1: إذن مشاهدينا، تابعنا معكم وقائع المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف. عرض فيه أبرز ما جرى بحثه خلال اللقاء الثنائي الذي جمعهما ووفدي البلدين. وزير الخارجية التركي تحدث وأشار إلى عمق العلاقات التركية الأذربيجانية وأنها لن تهتز ولن تضعف. في المقابل بيراموف أشار إلى عمل البلدين على رفع حجم التبادل التجاري إلى 18 مليار دولار. أيضا تطرق فيدان إلى أبرز الملفات الإقليمية التي بحثاها، في مقدمتها إيران والتصعيد الجاري في مضيق هرمز. وزير الخارجية التركي قال بأن تركيا تتواصل مع كل الأطراف لفتح مضيق هرمز وإيجاد حلول دبلوماسية لما كل ما يجري بخصوص الحرب في إيران، أيضا الحرب الروسية الأوكرانية كانت من ملفات التي بحثها فيدان مع نظيره الأذربيجاني بايراموف، وقال بأن تركيا سعت منذ اليوم الأول لتلك الحرب لوقفها لما لها من تداعيات سلبية على المدنيين وعلى منطقة البحر الأسود والعالم، وأكد سعي البلدين

0: على تعزيز التعاون ضمن الدول التركية في القمة التي ستعقد في 29 و30 من أكتوبر المقبل. إذا نواصل معكم مشاهدين هذه النشرة الجديدة، نبدأها من الملف اليمني، حيث أفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها مواقع في غربي محافظة تعز عقب هجوم مضاد على الحوثيين. وقالت المصادر أن القوات الحكومية أحبطت هجمات حوثية على الجبهات الغربية في مأرب، واستمرت الضربات الجوية على مخازن صواريخ وثكنات ومواقع للحوثيين في جبال هيلان، فيما تواصل القصف المدفعي والاستطلاع الجوي على خطوط الكسارة والمنجح والزور، كما تستمر التطورات العسكرية في محيط المخا وذبابة. إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتواصل تقدمها نحو مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف، قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية أحرزت تقدما جديدا شرقي مدينة الحزم شمالي شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين.
1: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا، أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي، وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة، وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانيا إلى انعكاساتها الفاتحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنيا وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تيريتي عربي.
0: من جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إن أكثر من 137 ألف طفل انقطعوا عن التعليم في اليمن جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين. وأوضحت اليونيسيف في بيان لها أنها تعمل على إنشاء 20 مساحة صديقة للطفل وفصول دراسية مؤقتة إلى جانب تقديم خدمات الحماية للأطفال المتأثرين جراء الصراع. وأضافت أنها تقدم مساعدات عاجلة لأكثر من 14 ألف نازح حديثا تشمل احتياجات أساسية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمية. وكشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين في اليمن. وأكد دي فانس أن البيت الأبيض يراقب الأوضاع بدقة لضمان المصالح الأمريكية وفق تعبيره.
2: نحن على اطلاع وثيق بالأوضاع وننسق مع السعودية.

الحوثيين استهدفوا أعيان مدنية في خميس مشيط وأبها والطائف، ما أسفر عن أضرار لحقت بسبعة منازل سكنية ومركبتين. وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لمواجهة الاعتداءات وفقا للقانون الدولي الإنساني. هذا وقال مجلس الوزراء السعودي إن أمن المملكة وحقها في الدفاع عن نفسها مبدأ راسخ لا يقبل المساس. وأدان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار الحوثيين في اعتداءاتهم على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وأكد المجلس حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومصالحها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. وفي الشأن الإيراني، أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن نقيلة النفط الغاية التي كانت تحاول المرور عبر المنطقة المحظورة جنوبي مضيق هرمز اصطدمت بألغام بحرية واشتعلت فيها النيران قبل أن تنفجر. وكانت النقيلة قد تلقت تحذيرات مسبقة بشأن مخاطر العبور غير القانونية وفق الحرس الثوري، الذي أكد أن جميع محاولات إخماد الحريق باءت بالفشل والتهمت النيران النقيلة بالكامل. في المقابل، فندت القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم رواية الحرس الثوري ووصفتها بالكاذبة، وقالت أن إيران استهدفت أمس نقيلة ترفع علم بنما بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 في أجواء غربي مضيق هرمز. وأفاد الحرس الثوري في بيان له بأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية قامت برصد مسيرتين فوق مضيق هرمز قبل أن تستهدفهما وتسقطهما، وتعد هذه المسيرة الثالثة التي يعلن الحرس الثوري إسقاطها خلال يومين. هذا وكشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون أن المنشآت والمواقع الأمريكية في أربع دول خليجية تعرضت لأضرار قدرت بنحو 184 مليون دولار جراء ضربات العسكرية الإيرانية. وأوضح التقرير أن القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق وعمان والأردن تكبدت خسائر متفاوتة، كما بيّن أن أكثر من 50 طائرة أمريكية تعرضت لتدمير أو الأضرار منذ اندلاع الحرب. من ناحيته، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن بلاده ستواصل استهداف وتعطيل أي دعم مالي أو تكنولوجي أو مادي يتيح لإيران الاستمرار في أنشطتها التي تصنفها واشنطن إرهابية. وأكد بيسانت أن وزارة الخزانة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الدعم المقدم إلى طهران، وستواصل تحديد الداعمين وكشفهم وعزلهم. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت بنك فيدي بي أحد أكبر المؤسسات المالية في روسيا على قائمة العقوبات في إطار إجراءات الضغط الاقتصادي الموجهة ضد إيران بدعوى مساعدته طهران على التهرب من العقوبات الدولية. في المقابل، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع واشنطن قبل تلبية شروط طهران. وأكد الرضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط ومضيق هرمز تغيرت، مشيرا إلى أن واشنطن لن تتمكن من احتواء تداعيات ذلك. وأضاف أن طهران لن تدخل في مفاوضات مع واشنطن ما لم تلبى شروطها. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم قيادي في كتائب القسام، وأصيب أكثر من 10 آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق في القطاع.
وأفادت مصادر محلية بأن طيران الإسرائيلي استهدف مركبة بمنطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد القيادي بكتائب القسام أحمد الباطشة وإصابة آخرين، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه جراء غارة إسرائيلية غربي مدينة غزة، واستشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون بغارة إسرائيلية على مواصي خان يونس وفي مخيم حلب.

0: وبجباليا استشهد فلسطيني بإطلاق نار من آليات الجيش الإسرائيلي. في الأثناء دعا مفوض الأمم المتحدة سامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء قطاع غزة لجمع الأدلة في ظل وجود عشرات الجثامين تحت الأنقاض. وقال تورك إن اكتشاف رفات عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد المخاوف بشأن احتمال وقوع جرائم حرب وغيرها من الجرائم، وأكد أن الوصول إلى مختلف أنحاء القطاع ضروري للمساعدة في توثيق هذه الحالات وجمع الأدلة المتعلقة بها. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة أم شرايط في مدينة البيرة بالتزامن مع حملة اعتقالات شملت 20 فلسطينيا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة. وفي حملات دهم وتفتيش مكثفة اعتقلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين في أريحة و8 آخرين في قلقيلية و3 في بير إنبالة شمالي غربي القدس وشابا في بلدة عقابة شمالية طباس. من جهته قال النادي الأسير الفلسطيني أن القوة الإسرائيلية تحول عمليات الاعتقال إلى ساحة للأعدام الميدانية، واتهم النادي السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى شرعنة القتل عبر تشريعات وقوانين بينها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. هذا وقالت منظمة بيسلم الحقوقية الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو تنفذ مشروعا متكاملا في الضفة الغربية لمحو الفلسطينيين عبر إجراءات تعزز الوجود والسيادة الإسرائيلية مقابل التضييق بصورة متواصلة على الفلسطينيين.
1: تحذيرات من منظمات إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو للفلسطينيين في الضفة بشرا وهوية وأرضا في ظل الاعتداءات والاقتحامات المستمرة بمدن الضفة. منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية قالت في تقرير إن مشروع نتنياهو في الضفة يقوم على ترسيخ الوجود والسيادة الإسرائيلية من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تقوي قدرة الفلسطينيين على مواصلة وجودهم كجماعة في وطنهم. وأكد التقرير أن مرحلة جديدة من السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية بدأت منذ نهاية 2022 وتستند إلى السيطرة واستخدام العنف والسلب من خلال هجمات المستوطنين وعدوان جنود الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويضيف التقرير أن سياسة المحو لا تقتصر على القتل أو التهجير، بل تشمل تفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين العيش على أرضهم عبر منعهم من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم وتقييد حركتهم وإضعاف مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية. ويعترف التقرير الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، بينما ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. وتعتبر المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن ما يحدث في الضفة وغزة يعكس منطقة محو واحدا وإن اختلفت أدواته ووسائله. إسرائيل تهجر التجمعات الفلسطينية وتدفع بالاقتصاد إلى حافة الانهيار، ويعيش ملايين الفلسطينيين في حالة خوف دائم من عنف جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث تتكرر الاقتحامات والاعتقال وتدمير المنازل والقتل العشوائي بشكل شبه يومي.
0: قتل مواطن لبناني إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة برعشيت جنوبي لبنان في وقت متأخر من ليلة أمس بالتزامن مع قصف مناطق عدة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طيران الجيش الإسرائيلي شن غارات على طريق الجرمق ومنازل في المنصوري، فيما تعرضت البلدة لقصف مدفعي متقطع. وفي النبطية استهدفت المدفعية المنطقة الواقعة بين كفر تبنيت والنبطية الفوقة، كما شن طيران غارات على كفر تبنيت وحانين والقنطرة مع تدمير مدرسة رسمية في كفر تبنيت. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 27 آخرون جراء موجة من الهجمات الجوية والمدفعية الروسية المكثفة التي استهدفت العاصمة كييف ومدن عدة في أوكرانيا. وأفادت السلطات في خيرسون بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء قصف أحياء سكنية. وفي زاباروجيا قتل شخصان وأصيب آخر في سلسلة ضربات روسية طالت المدينة وضواحيها. أما في العاصمة كييف فأكد عمدة العاصمة إصابة 6 أشخاص إثر قصف روسي استهدف المدينة. وفي خاركيف أصيب 9 أشخاص جراء هجمات روسية بالقنابل الجوية على مدينة إيزيوم. هذا وأعلن رئيس الليتوانية جيتاناس ناوسيدا أن مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو أسقطت مسيرة دخلت المجال الجوي لبلاده. وأضاف ناوسيدا أن الاستجابة السريعة أدت إلى تدمير المسيرة، مؤكدا أن ليتوانيا ستدافع عن مجالها الجوي بالتعاون مع حلفائها. بدوره أعلن الناتو أن مركز العمليات الجوية التابع له في ألمانيا نسق عملية إسقاط المسيرة داخل المجال الجوي الليتوانية، وأن التحقيق في الحادث ما زال متواصلا. وتشير وتقييمات الأولية إلى أن المسيرة دخلت المجال الجوي الليتوانية قادمة من بيلاروس ودمرت قرب قرية براتكوناي في منطقة كايسيا دريويوس الليتوانية. حذر مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف من أن بولندا ستختفي خلال 3 أيام فقط في حال اندلاع حرب مع بلاده، مؤكدا أن روسيا لم تستخدم كامل قدراتها العسكرية في أوكرانيا بعد. وفي رد على تصريحات وزير الخارجية البولندية، قال باتروشيف أن الترسانة العسكرية الروسية لم تستخدم بالكامل، ملوحا بإنهاء وجود بولندا كدولة خلال 2 أو 3 في حال اندلاع مواجهة مباشرة بين البلدين. إلى السودان، حيث قال الجيش السوداني أن قوة الدعم السريع شنت بطائرة مسيرة هجمات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت مدنية في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق. أوضح الجيش السوداني أن القصف خلف أضرارا وخسائر، بينما يعمل الجيش على حصرها وإعادة فرض الأمن وتعزيز حماية المواطنين والمنشآت الحيوية. ويأتي الهجوم بالمسيرات بعد 2 من إعلان الجيش إسقاط مسيرة قوة الدعم السريع قادمة من الأراضي الإثيوبية في منطقة بلناق بالولاية. طوت إسبانيا صفحة صيف استثنائي سجل درجات حرارة قياسية وحرائق مدمرة لتبدأ مرحلة تقييم الأضرار الباهظة وإعادة طرح ملفات تتعلق بالتخطيط العمراني المحاذي للغابات وجاهزية خطط الإخلاء وحماية السكان من الكوارث.
2: بعد صيف شهد حرائق واسعة وخسائر بشرية وبيئية واقتصادية كبيرة، تبدأ إسبانيا مرحلة تقييم الأضرار والاستعداد للموسم المقبل. أحدث البيانات الحكومية تتحدث عن أكثر من 266 ألف هكتار تضررت من نيران هذا العام، بينما تسجل بيانات النظام الأوروبي نحو 300 ألف هكتار، فيما لا تزال الكلفة الاقتصادية والبيئية النهائية قيد التقييم والحصر النهائي، لكنها تقترب حتى اللحظة من 5 مليار يورو.
3: إن التكلفة الهائلة التي تترتب على إخماد الحرائق والتي ستقترب خلال هذه السنة المالية في إسبانيا من نحو 5 مليارات يورو تكشف أن حجم الميزانية موجه بشكل غير متوازن، فنحن نخصص في الأساس جهودا وموارد من الميزانية لإخماد الحرائق بدلا من الوقاية منها.
2: ومع تراجع خطر الحرائق وانحسار النيران مع اقتراب آخر موجات الحر على الانتهاء، ينتقل النقاش من سرعة إخماد النيران إلى أسباب اتساع أثارها، خصوصا في المناطق التي تلامس فيها التجمعات السكنية الغابات، وهي مناطق تعتبرها السلطات من الأكثر عرضة للخطر وتحتاج إلى خطط إخلاء وطرق وصول وتجهيزات أكثر فاعلية.
4: لا ينبغي أن تكون المنازل قريبة جدا من الأشجار، ويجب أيضا القيام

0: بعملية إعادة التدوير بشكل جيد، لأن هناك الكثير من البلاستيك والكثير من النفايات، ويجب الاهتمام بهذا الأمر.
1: مؤخراً أعلنت الحكومة تخصيص 20 مليون يورو لمساعدة البلدية الصغيرة على تحديث خطط مواجهة الحرائق وفتح طرق الإخلاء والوصول وإنشاء نقاط جديدة للمياه، لكن البعض يتساءل إن كانت هذه الإجراءات كافية أم أن صيف 2026 الملتهب سيدفع إسبانيا إلى إعادة التفكير في التخطيط العمراني والبناء في المناطق القريبة من الغابات.
2: 61 يوما متواصلة من موجات الحر التي شهدتها إسبانيا هذا العام كانت كفيلة بأن تشعل مئات الآلاف من الهكتارات وتكبد البلاد خسائر مالية تقدر بمليارات اليوروهات، فضلا عن الخسائر البشرية والأضرار البيئية الناجمة عن التطرف المناخي. رمزي البيروتي، تريتي عربي، من إحدى قرى شمال مدريد.
3: انطلقت في العاصمة السورية دمشق فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الفن بعد سنوات من غياب المشهد الفني السوري، وتهدف الفعالية إلى تقديم تجارب فنية متنوعة وفتح مساحات جديدة للتعبير وإعادة تنشيط الحركة الفنية في البلاد.
4: بعد سنوات غاب فيها المشهد الفني السوري، تنطلق من دمشق فعالية أسبوع الفن في مبنى وردة مسار، حيث تتداخل الأعمال الفنية مع تفاصيل المكان الذي لم تكتمل أعمال إنشائه بعد، ليمنح الفعالية طابعا مختلفا ومساحة مفتوحة أمام الفنانين والجمهور.
5: أسبوع الفن في سوريا هو عبارة عن معرض كبير بيجمع 47 فنان، عندنا أعمال متنوعة كتير، عندنا نحت، عندنا لوحات، عندنا لوحات رقمية، عندنا معرض فوتوغرافي كمان. هي أول مرة نعمل معرض بهالحجم.
4: هنا لا يجتمع الفنانون من اختصاصات مختلفة فحسب، بل يحاولون تحويل المكان إلى نقطة التقاء بين الفن والجمهور، إلى مساحة تتيح مشاهدة تجارب قد لا تجد طريقها عادة إلى أماكن العرض التقليدية.
6: اليوم مشاركة بأرت ويك سوريا، سعيدة بهي المساحة لحتى نعبر عن الفن بأشكال متعددة، نحت، انستليشن، لوحات وغيره. اليوم مشاركة بعمل تحت اسم رؤية متشدية، اجت من سؤال كيف نحن بنشوف نفسنا وكيف بنشوف الواقع الخارجي على أثر التحديات والصدمات اللي منعيشها. اخترت من العين كرمزية لعبر عن هي الجدلية بين رؤيتنا للواقع الخارجي وإحساسنا الداخلي، كيف ممكن الأشياء تعبر عنا. اخترت العين كمان لحتى تكون في كونتاكت بين المشاهد والعمل.
7: اليوم أنا مشاركة بأرت ويك سوريا بلوحاتي وبعمل تركيبي. صراحة أرت ويك سوريا أعطانا فرصة كتير مهمة للفنانين نرجع نعرض أعمالنا، وخلق لنا فرصة لحتى نرجع نعيد إحياء المشهد الفني بسوريا. عملي تركيبي اسمه أغرس، هو دعوة للتسامح. حبيت كل سيف من هدول السيوف يرمزوا لمواقف أو ذكريات أو أفكار لحنا بحاجة إنه نخفر عنها.
4: وتتجاوز أهمية هذه التجربة أيام الفعالية بالنسبة لفنانين يرون في مثل هذه المساحات فرصة لإعادة تنشيط الحركة الفنية، فبعد سنوات أثرت في مختلف جوانب الحياة الثقافية والفنية، تبدو الحاجة أكبر إلى منصات تجمع الفنانين وتمنحهم فرصة الحضور والتعبير.
2: من دمشق، يحاول أسبوع الفن إعادة الحياة إلى المشهد الثقافي السوري عبر جمع الفنانين من مجالات مختلفة وفتح مساحة جديدة للتعبير والتفاعل مع الجمهور. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
3: وصلنا إلى ختام هذه النشرة، دمتم في أمان الله.
8: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين من أنقرة

0: نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث
3: ونفهم لماذا يحدث
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. الحوثيون وإيران يدفعون النفط لمواصلة صعوده وتداولاته، مطلع الأسبوع تشهد مكاسب قوية. إيرادات الموازنة السورية تنمو بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام، والعجز يقارب مليار دولار.

واصلت أسعار النفط صعودها القوية في تداولات مطلع الأسبوع بعدما حقق خام برنت مكاسب قاربت 9% على مدار الأسبوع الماضي. وتتزايد مخاوف الإمدادات من تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، إذ كان هرمز يمرر قبل الحرب نحو 5 تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، بينما سيطر الحوثيون على نقاط استراتيجية تسيطر على مضيق باب المندب ما يزيد مخاطر الملاحة فيه، حيث يمر ما بين 4 و5% من الإمدادات النفطية العالمية عبره. وتفاقمت المخاوف بعد توقف خط شرق غرب السعودي للأنابيب الذي ينقل ما بين 4 و5 ملايين برميل يوميا. وتزداد حساسية الأسواق مع تراجع المخزونات إلى مستويات هي الأدنى منذ عقود عدة، إذ قالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط العالمية انخفضت 95 مليون برميل إضافية خلال أغسطس، بينما لا تكفي مخزونات منشآت ينبع سوى 5 إلى 7 أيام من الصادرات وفق مصادر لرويترز. ومع اقتراب الشتاء ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا فوق 80 يورو للميجاوات في الساعة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023، ما يهدد بزيادة تكاليف الطاقة والتدفئة. وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تقلص المخزونات الاحتياطية ووصول نظام التكرير العالمي لأقصى طاقته يزيدان مخاطر شح السوق، مؤكدة أن إحراز تقدم في حل الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية أصبح ضروريا لتجنب نقص أو تفاقم نقص الإمدادات. وتزيد صدمة الطاقة الضغوط التضخمية، إذ يتجاوز التضخم 3% في منطقة اليورو، بينما يتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار ارتفاعه خلال عامي 2027 و2028، وسط ضغوط على البنوك المركزية للإبقاء على معدل الفائدة مرتفعا. للنقاش

0: معنا من مسقط الخبير في مجال تسويق الطاقة علي بن عبد الله الريامي. نرحب بك أستاذ علي معنا. نبدأ معك بهذا الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط بداية تداولات هذا الأسبوع، إلى أي حد في رأيك بدأت السوق تسعر احتمال تعطل الإمدادات لفترة أطول، أم أنها مجرد تسعير لعلاوة مخاطر الجيوسياسية؟
1: شكرا على الاستضافة. أعتقد أنه الموضوع له شقين، له علاقة بالمخاوف الإمدادات وأيضا له علاقة بعلاوة المخاطر، ولكن إذا جزأنا يعني العلاوة نلاحظ أن الخوف من الإمدادات في الوقت الحاضر هو الأكبر في الحقيقة من الزيادة في علاوة المخاطر، لأن هناك أسباب أدت إلى وجود هذا التخوف، من ضمنها طبعا وهو المستمر في الوقت الحاضر موضوع مضيق هرمز، ولكن دخل في الطريق أو دخل في المعادلة موضوع باب المندب، وأيضا استهداف الخط السعودي الشرق غرب، فبالتالي أصبحت الخوف من الإمدادات يعني عملية حقيقية، خصوصا وأن يعني مثل ما هو معروف أنه تقريبا يعني 20 أو 25% من الطاقة من النفط والغاز والمواد المشتقات النفطية تخرج من خلال مضيق هرمز، وكانت المملكة كانت تستغل مسألة الخط شرق غرب بتصدير النفط إلى الموانئ الأسيوية من خلال رأس الرجاء الصالح، بالرغم منه طول المسافة، ولكن هو كان المنفذ الأخير الحقيقة لدى المملكة العربية السعودية، ومع هذا الاستهداف الأخير لهذا الخط، فبالتالي هناك تخوف من عدم وصول الإمدادات بشكل طبيعي إلى الأسواق، ليس فقط الأسواق الأسيوية ولكن حتى الأسواق الأمريكية والأوروبية في المستقبل القريب. وطبعا لا يخفى على الجميع أنه مسألة التصدير من خلال ينبع هو طبعا من خلال البحر الأحمر، ولكن أيضا له يعني محدودية فيما يتعلق بموضوع التصدير، خصوصا وأن بعض السفن لا تستطيع المرور من خلال قناة السويس، وتضطر أنه تستخدم الخط المصري إلى عين السخنة، وبالتالي هناك تبعات لوجستية فيما يتعلق بموضوع إغلاق باب المندب والتصدير من قناة السويس.
0: زيادة أستاذ علي على هذه التبعات اللوجستية التي تتحدث عنها، وبالحديث عن هذا التعطيل المزدوج في مضيقي هرمز وباب المندب، يطرح التساؤل هنا عن قدرة ومدى قدرة الأسواق العالمية على استيعاب هذا التعطل المزدوج، خصوصا في ظل هذا التوقف المؤقت مثل ما أعلنت المملكة العربية السعودية في خط أنبوب شرق غرب.
1: لا، هناك طبعا بالفعل مثل ما قلت أنه التخوف في الإمدادات هذا تخوف كبير وواضح، ويعني إذا انقطعت الإمدادات من المملكة من خلال الخط شرق غرب، ونحن نتحدث عن تقريبا في حدود 3 إلى 4 مليون برميل في اليوم من التصدير النفط السعودي، فإذا بالتالي التخوف موجود، ولكن رد فعل السوق أعتقد أو رد فعل المستوردين للنفط سوف يكون الاتجاه إلى استخدام المخزونات الاستراتيجية في هذه الحالة، في حالة وجود فعلا مخاوف في الإمدادات أو نقص في الإمدادات. نحن نتكلم عن أسواق أسيوية يعني عملت حساب في عملية التخزين الاستراتيجي، وبالتالي نتكلم عن الصين مثلا، لديها يعني احتياطيات لا بأس بها ممكن أن تستخدمها في هذه الحالة، وأيضا اليابان وكوريا، وهي استخدمت سابقا، وأعتقد أنه في حالة الاستمرار في هذه المخاوف سوف تتجه هذه الدول مرة أخرى في استخدام المخزونات الاستراتيجية، بالرغم أنه هذه الدول الأسيوية بشكل عام و

0: كبيرة منها مثل اليابان وكوريا والصين كيفت نفسها في الإشكالية السابقة من بداية الحرب تقريبا مع وجود اضطرابات في الإمدادات. فبالتالي أعتقد أن المسألة الآن يعني لن يأخذ وقت طويل لهذه الدول حتى تتكيف مرة أخرى بمشكلة وصول هذه الإمدادات لهذه الدول، ولكن المحتاج إلى وقت حتى يتم عملية التكيف التي أتكلم عنها. ولكن هي بالفعل المسألة صعبة، والإمدادات يمكن أن تكون المحك الحقيقي في عملية ارتفاع الأسعار في الأسابيع القادمة.
1: يعني نفهم من كلامك أستاذ علي أنه رغم الأرقام موجودة مؤخرا في تقارير حول تراجع المخزونات العالمية، هناك هامش متبقي لاستيعاب السوق، نقص محتمل وتعطل طويل المدى إن صح القول في الإمدادات النفطية.
0: نعم، نحن نتكلم عن يعني الإمدادات، نتكلم عن المخزونات. بالفعل تم استخدام تقريبا 400 مليون برميل من الـ OECD تقريبا الدول التنمية في الفترة السابقة، ولكن ليس هذه هي جملة المخزونات. فخلال الفترة الشهرين الماضيات استطاعت بعض الدول في إضافة بعض الكميات في المخزونات الاستراتيجية عندها، وبالتالي ممكن استخدام هذه الكمية في حالة وجود عجز في الإمدادات. لا تنسي أن هناك دول أخرى دخلت في الأسواق الآسيوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، غوانا، البرازيل، أرجنتين، فنزويلا. كل هذه الدول كانت يعني وصولها إلى الأسواق الآسيوية كانت بصعوبة، ولكن الآن أصبح الموضوع يعني أسهل مما كان عليه سابقا، وهناك إمدادات من هذه الدول. فليس الاعتماد على هذه الدول على النفط القادم من الخليج فقط، ولكن أيضا من الدول الأخرى. وهذا ما هو أنا أقصده في عملية التكيف مع الظروف الحرب وصعوبة الإمدادات في الأسواق النفطية.
1: طيب، إذا ما تحدثنا عن ورجعنا إلى نقطة ارتفاع أسعار النفط وحتى الغاز عالميا، هنا نتحدث عن انعكاساتها كذلك على التضخم عالميا، وهنا نتساءل عن حجم خطر الركود التضخمي إذا استمرت هذه الأسعار في الارتفاع خلال المرحلة المقبلة.
0: ويعتمد حسب يعني إمكانية استمرار هذا الارتفاع، وأعتقد إنه الركود التضخمي وارد، ولكن يعتمد على استمرار هذه الحالة واستمرار ارتفاع الأسعار. لا أعتقد أنه يمكن أن نصل إلى الركود التضخمي في الأسعار الحالية اللي هي أقل من 120 دولار. أعتقد سوف نتحدث عن موضوع الركود وعن موضوع التضخم في عندما ترتفع الأسعار إلى فوق 115 دولار إلى 120 دولار. ولكن إلى الآن المخاوف يعني غير كبيرة في حالة يعني ارتفاع الأسعار، ولا أعتقد أنه ممكن أن ترتفع هذه الأسعار في خلال الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة إلى مستويات 120 دولار، إلا إذا كانت هناك أسباب جيوسياسية في المنطقة يعني ممكن أن تؤدي إلى ذلك. ولكن إذا استمرت الظروف على ما هي عليه في الوقت الحاضر، أعتقد أنه مستوى 110 إلى 112 و13 دولار أعتقد هو الأنسب، يعني يعبر عن الواقع الحقيقي بالنسبة لأسعار النفط. ولكن إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستمر لفترة طويلة من الزمن، فكلامك صحيح، ممكن أن ندخل في الركود التضخمي، وهنا تبقى الخطورة. يعني الحقيقة احنا بالفعل شاهدنا ارتفاع في المشتقات النفطية وليس في النفط. النفط يمكن أن يصل إلى 110 ولا 112 دولار، ولكن المشكلة في المشتقات النفطية. عندما ترتفع الأسعار في المشتقات النفطية التي هي تدخل في يعني أساس عملية الاقتصاد الدول واستخدامات الأفراد مثل الديزل والنفط وكيروسين، وكل هذه الاستخدامات هي استخدامات يومية للبشر، وبالتالي هناك يعني زيادة في الأسعار لهذه المواد. الديزل الآن في أوروبا على سبيل المثال وصل إلى أسعار غير مسبوقة، وأيضا بالنسبة للديزل في آسيا. فبالتالي الخوف ليس في ارتفاع أسعار النفط فقط، ولكن

0: الخوف أكبر في ارتفاع المشتقات النفطية، وقود الطائرات ارتفع، الكيروسين ارتفع، وقود التدفئة ونحن داخلين على الشتاء في أوروبا وهناك عجز في الغاز، فكل هذه الأمور تؤدي إلى الدخول إلى التضخم وأيضا عملية الركود التضخمي في المستقبل. فلا نعتمد فقط على أسعار النفط، ولكن أيضا يجب أن يوضع في الاعتبار يعني بأهمية المشتقات النفطية في هذه الحالة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مسقط الخبير في مجال تسويق الطاقة علي بن عبد الله الريامي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه تضاعف إيرادات الموازنة السورية خلال النصف الأول من العام.

0: حبيبي يما.
1: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البنكرة مرات من
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: أهلا بكم من جديد. سجلت إيرادات الموازنة السورية قفزة قوية خلال النصف الأول من العام مدعومة بتحسن التحصيل الضريبي والجمركي. في المقابل تضاعف الإنفاق العام أكثر من 3 مرات، ما أدى إلى زيادة قوية في العجز، وتراهن الحكومة على عائدات النفط وتعزيز الإيرادات خلال النصف الثاني.
1: قفزة قوية سجلت إيرادات الميزانية السورية خلال النصف الأول من العام ب111% على أساس سنوي. في المقابل تضاعف الإنفاق العام أكثر من 3 مرات خلال المدة نفسها، مدفوعا بزيادة الرواتب والأجور وتوسيع الإنفاق على الأولويات والمشاريع الحكومية.
2: بالطبع بعد التحرير هو الاقتصاد السوري يعني خلق حالة إيجابية من الراحة، وبالتالي خلق حالة إيجابية من القدرة على الاستثمار أكثر، لكن ما زالت الحكومة لغاية اليوم ما عم تحسن تعمل توازن وقدرة على جلب الاستثمارات بشكل جيد كبير بين المستثمر الداخلي والمستثمر الخارجي، وهي النقطة الإيجابية اللي نحن دائما بنحكي فيها واللي بنقول نحن بقدر ما بنعزز بيئة الاستثمار بقدر ما نحن ممكن يصير في عنا وفورات أكبر بكثير.
1: وخلال الأشهر الستة منذ بداية العام بلغت الإيرادات العامة نحو 2,700,000,000 دولار مقابل أنفاق تجاوز 3,700,000,000 دولار، ما أوجد عجزا ماليا ب1,000,000,000 دولار، وما دعم الإيرادات بدء عائدات النفط والغاز بالتوريد إلى الخزينة اعتبارا من مايو أيار الماضي، ما شكل إضافة جديدة إلى موارد الموازنة من المتوقع أن تنعكس إيجابا على أدائها خلال النصف الثاني من العام الحالي.
3: وصول إيرادات 2.7 مليار دولار بعد العجزات الهائلة اللي كنا نشوفها، فائض بسيط بعام 2025 وقبلها عجزات كبيرة، وأن يصل يعني فقط العجز لمليار دولار ودخول النفط ويمكن يشكل 28% من الإيرادات بالعام الحالي، هذا رقم كبير سينعكس على معيشة المواطن، رح تساعد بأنه يتجاوز الأسعار العالية وقدرته الشرائية تتحسن والرواتب تتحسن.

0: الإدارة المالية السورية بدورها أكدت أن نشر بيانات الموازنة يأتي في إطار تعزيز الشفافية والإفصاح المالي مع توقع ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال النصف الثاني بالتوازي مع آمال بزيادة الإيرادات النفطية وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي.
1: رؤية مالية سورية تقوم على تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق، ومع توقعات محللين ماليين بارتفاع الإيرادات خلال النصف الثاني من العام الحالي ومواصلة الإنفاق على تحسين الخدمات والمشاريع التنموية وإعادة الإعمار بالتوازي مع تعزيز الأداء المالي للحكومة. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
2: مناقشة لهذا الموضوع معنا من غازي عنتاب الأكاديمي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتور عبد المنعم حلبي. نرحب بك دكتور عبد المنعم معنا. اسمح لي أن أبدأ معك بهذه الأرقام المسجلة في الاقتصاد السوري. إيرادات الموازنة ارتفعت بأكثر من 100%، الإنفاق تضاعف أكثر من 3 مرات. ماذا تقول هذه الأرقام في إطار اتجاه الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي؟
3: في الواقع اليوم عندما نتحدث عن تضاعف الإيرادات ونربطها بشكل مباشر بشمول هذه الإيرادات للعوائد النفطية أو عوائد الموارد النفطية ولو كان ذلك منذ أيار، فإننا بالتأكيد نتحدث هنا عن شفافية عالية لم تكن متوفرة في السابق، هذا من حيث المبدأ. إذا ما دخلنا بتفاصيل الإيرادات أكثر ربما يكون هناك نوع من الخلل بالنسبة لزيادة كبيرة في نسبة الرسوم الجمركية بالمقارنة مع التحصيل الضريبي. الرسوم الجمركية مرتبطة بالمدخلات، مرتبطة بالسلع المستوردة، بأيضا المدخلات الإنتاجية، وبالتالي عندما تعتمد الحكومة على تأمين إيرادات كبيرة منها أقل مما هو عليه الحال من مخرجات العملية الإنتاجية من الأرباح، بالتأكيد هناك خلل يجب العمل على معالجته عبر زيادة دمج الكثير من المنشآت والمشاريع ضمن الاقتصاد الرسمي والقيام بتطبيق القانون الضريبي الجديد الذي انتظرناه منذ سنة تقريبا. في الطرف الآخر بالنسبة للإنفاق هناك 3 أضعاف عما كان عليه، إذن هناك آليات صرف غير مرتبطة ارتباط مباشر بواقع الاعتمادات، بمعنى أن آليات الصرف هي موجود يعني السيولة اللازمة أو التحويلات المالية اللازمة، وبالتالي تم الاستناد بالتأكيد هنا إلى فائض السنة الماضية مثلا أو إلى سندات تم تأمينها، سندات تمويل قصيرة الأجل تم تأمينها وتحويلها بشكل مباشر باتجاه الإنفاق المستهدف. الأمر الذي يجب دائما العمل عليه هو أن يتم الاشتغال بحالة من التزامن بين الإيرادات وبين الإنفاق والارتكاز إلى أساس الاعتماد لعدم الوقوع في العجز الذي جرى حتى الآن خلال النصف الأول.
2: لو نتوقف عند نقطة الإيرادات وهذا الارتفاع الذي شهدته الإيرادات، إلى أي حد يمكن القول أنها أو هذا التحسن يعكس تحسن مستدام في النشاط الاقتصادي أم أنه مرتبط بعوامل استثنائية مؤقتة؟
3: أنا أعتقد أن كما قلت قبل قليل 40% من هذه الإيرادات هي رسوم جمركية، لأن الاستيراد ضخم جدا والأرقام التي يعني يتم الحديث عنها هي أرقام مليارية سواء من تركيا أو من غير تركيا، وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن ارتكاز 40% من الخزينة العامة على هذا المورد مقابل مئات ملايين من الدولارات فقط من التحصيل الضريبي، هذا يعني بأن هناك قصور في عمل وزارة المالية، لأن النسبة يجب أن تكون متوازنة بمعنى تقديم تسهيلات للمدخلات الإنتاجية، المواد اللازمة للإعمار، أيضا تأمين حالة من الإدماج المستمر من التراخيص ومن التسهيلات لدمج الكثير من المستثمرين في العملية الإنتاجية الرسمية. نحن نعاني في سوريا من 50% على الأقل من اقتصادنا هو غير رسمي وغير مندمج ضمن آليات الترخيص وآليات دفع الضرائب، هذا الخلل يجب بالتأكيد معالجته. وأيضا كنا نحتاج المزيد من الشفافية فيما يتعلق بموضوع إيرادات الموارد النفطية. الحكومة قالت بأن ذلك بدأ من أيار، أي تدفق الإيرادات النفطية من أيار. طيب هذا الذي بدأ من أيار هو متعلق فقط بشهرين أيار وحزيران أم متعلق

0: تنطلق بكامل المرحلة. نحن نعرف بأن ذلك أيضا يمكن أن يعطي أرقاما مختلفة خلال النصف الآخر من السنة.
1: بالحديث عن المالية العامة وهذا التحصن في المالية العامة، إلى أي حد يعتبر كافي لجذب المستثمرين؟ أم أن البيئة الاستثمارية والقانونية السورية بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات أخرى زيادة عن التي تم إعلانها لجذب المستثمرين؟
0: بالتأكيد اليوم الشفافية المالية مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين، ولا سيما كما قال أحد ضيوفكم في التقرير، المستثمرين السوريين الذين يعني هم يجب أن يمنحوا الآن الأولوية، لأنهم يشكلون نطاق شراكة مهم جدا مع القطاع العام، وهذا ثبت خلال الأشهر الماضية. طبعا الاستثمار الأجنبي مهم جدا لأنه يدخل بالتدفقات النقدية بشكل كامل ولا يرتبط ارتباطا مباشرا بالموازنة وواقعها، هو يرتبط بالخيارات التي لها علاقة بالربحية والمخاطرة، وبالتالي الحكومة هنا يمكن أن تلعب دورا كبيرا في زيادة الضمانات والكفالات السيادية بالنسبة لواقع المستثمرين الأجانب. الشيء المهم والذي نحن بحاجة له وبحاجة ماسة هو موضوع قوننة الموازنة. مجلس الشعب أصبح جاهزا، يجب أن تكون الموازنة ضمن قانون، يجب أن تكون الاعتمادات التي تمثل الإيرادات هي الركيزة الأساسية للإنفاق، لا أن يكون هناك فصل بين آليتي الإيراد وآلية الإنفاق كما يعني أقدر أنه قد جرى خلال النصف الأول. هذا الأمر يؤدي إلى موازنة قوية، وبالتالي ضبط العجز ضمن الحدود التي كانت مقررة أساسا في الموازنة عندما صدرت قبل بداية هذا العام.
1: طبعا إعادة الإعمار تحتاج لمئات المليارات دكتور عبد المنعم، وهنا يطرح التساؤل عن كيفية أن تنتقل سوريا من تمويل الإنفاق العام إلى جذب رأس المال الخاص برأيك؟
0: أنا أعتقد بأن مرحلة المنح والمساعدات قد تجاوزتها سوريا، والآن نحن نذهب باتجاه الشراكات ومرحلة من التعافي. طبعا بالتأكيد هناك عشرات المليارات تذهب الآن بشكل يعني ربما بطيء، ولكنه ضمن خطة زمنية واضحة باتجاه تطوير قطاع الطاقة. طبعا نتحدث هنا عن الآبار النفطية التي تم تحريرها من قسد، وأيضا الغاز، وبالتالي الاعتماد بشكل ذاتي على تأمين مقدرات لتطوير واقع الطاقة الكهربائية بالاعتماد على القدرات الذاتية. هذا طبعا سوف يؤدي إلى تخفيف عبء كبير على الموازنة من فيما يتعلق بموضوع الاستيراد. أيضا موضوع ربما الانتقال إلى مستويات أعلى من التخطيط بالاعتماد على إحصائيات ومسوحات حقيقية عن واقع الاقتصاد السوري. اليوم حتى الآن في عنا حالة من التخبط فيما يتعلق باحتياجات الاقتصاد السوري، هل نحتاج إلى 200 ألف برميل يوميا من النفط أم إلى 300 أم إلى 150؟ المؤسسات المختصة يجب أن تعمل على تأمين داتا كاملة عن احتياجات الاقتصاد السوري لبناء خطط ذات قيمة، وبالتالي القياس عليها بما يسمح أيضا للجهات المختلفة لتقييم حالة أو أداء الحكومة، سواء الجهات الرقابية أو الجهات المهتمة الاستثمارية الداخلية والخارجية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غازي عنتاب الأكاديمي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتور عبد المنعم حلبي. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر مواقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

ليش احكي؟ دمرت صار عليه ليش احكي؟

تصاعد المعارك في تعز والجوف، والتحالف العربي يتوعد الحوثيين بالرد على هجماتهم ضد مدن سعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز، والخزانة الأمريكية تشدد العقوبات على إيران وعلى البنوك المتعاملة معها. أربعة شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، والأمم المتحدة تطالب بالسماح بدخول محققين بشأن الجثامين تحت الأنقاض. قتلى وجرحى بغارات روسية على زاباروجيا ومدن أوكرانية أخرى، والناتو يسقط مسيرة فوق الحدود الليتوانية.

أفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها مواقع في غربي محافظة تعز عقب هجوم مضاد على الحوثيين. وقالت المصادر إن القوات الحكومية أحبطت هجمات حوثية على الجبهات الغربية في مأرب، واستمرت الضربات الجوية على مخازن صواريخ وثكنات ومواقع للحوثيين في جبال هيلان، فيما تواصل القصف المدفعي والاستطلاع الجوي على خطوط الكسارة والمشجح والزور، كما تستمر التطورات العسكرية في محيط المخا وذبابه. نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غرب تعز وتواصل التقدم نحو مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية أحرزت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم شمال شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن أكثر من 137 ألف طفل انقطعوا عن التعليم في اليمن جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين. وأوضحت اليونيسف في بيان أنها تعمل على إنشاء 20 مساحة صديقة للطفل وفصول دراسية مؤقتة إلى جانب تقديم خدمات الحماية للأطفال المتأثرين جراء الصراع. وأضافت أنها تقدم مساعدات عاجلة لأكثر من 14 ألف نازح حديثا تشمل احتياجات أساسية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومع برنامج الأغذية.

0: العالمية. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي استمرار هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية، وهو ما أسفر عنه إصابة 13 مدنيا. وقال المالكي في بيان إن الحوثيين استهدفوا أعيانا مدنية في خميس مشيط وأبها والطائف، ما أسفر عن أضرار لحقت بسبعة منازل سكنية وبمركبتين. وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لمواجهة الاعتداءات، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني. قال مجلس الوزراء السعودي إن أمن المملكة وحق المملكة في الدفاع عن نفسها مبدأ راسخ لا يقبل المساس. وأدان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار الحوثيين في اعتداءاتهم على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة. وأكد المجلس حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وفي حماية سيادتها ومصالحها وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي. أدانت مصر الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية وجددت الرفض القاطع لها محذرة من تداعياتها. وأكدت الخارجية المصرية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي وأحكامه وتهديدا لاستقرار المنطقة ولأمنها الإقليمي، وحذرت من أن استمرارها من شأنه تأجيج التوتر وزيادة حدة التصعيد في المنطقة، كما شددت على تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة أي تهديد موجه إليها. أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط الغاية التي كانت تحاول المرور عبر المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز اصطدمت بألغام بحرية واشتعلت فيها النيران قبل أن تنفجر. وكانت الناقلة قد تلقت تحذيرات مسبقة بشأن مخاطر العبور عبر القانوني وفق الحرس الثوري، والذي أكد أن جميع محاولات إخماد الحريق باءت بالفشل والتهمت النيران الناقلة بالكامل. في المقابل، فندت القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم رواية الحرس الثوري ووصفتها بالكاذبة، وقالت إن إيران استهدفت أمس ناقلة ترفع علم بنما بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز. وأفاد الحرس الثوري في بيان بأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة فوق المضيق قبل أن تسقطها، وتعد هذه المسيرة الثانية والتي يعلن عنها الحرس الثوري عن إسقاطها خلال يومين. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع واشنطن قبل تلبية شروط طهران. وأكد رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط وبمضيق هرمز تغيرت، وأشار إلى أن واشنطن لن تتمكن من احتواء تداعيات ذلك، وأضاف أن طهران لن تدخل في مفاوضات مع واشنطن ما لم تلب شروطها. قال وزير الخارجية التركية كان فيدان إن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإلى إنهاء الحرب، داعيا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني في باكو إلى وقف الحرب فورا.
1: الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ندعو إلى وقف الحرب فورا. كما أن أنقرة تولي أهمية خاصة لاستقرار جارتها إيران، من الضروري ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، وتركيا تجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية سعيا إلى إيجاد حل لهذه الأزمة.
0: أعلنت سلطنة عمان إجلاء 23 من أفراد طاقم ناقلة نفط تعرضت للاستهداف قبال محافظة مسندم، فيما يتواصل البحث عن مفقودين اثنين. وأوضحت أن عملية القطر بدأت عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركات الناقلة.

0: وعن إصابة آخرين، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه جراء غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة. هذا واستشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون بغارة إسرائيلية على مواصي خان يونس. وفي مخيم حلاوة بجباليا استشهد فلسطيني بإطلاق نار من آليات الاحتلال. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك لجمع الأدلة في ظل وجود عشرات الجثامين تحت الأنقاض. وقال تورك إن اكتشاف رفات عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد المخاوف بشأن احتمال وقوع جرائم حرب وغيرها من الجرائم. وأكد أن الوصول إلى مختلف أنحاء القطاع ضروري للمساعدة في توثيق هذه الحالات وجميع الأدلة المتعلقة بها. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة، بالتزامن مع حملة اعتقالات شملت 20 فلسطينيا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وفي حملات دهم وتفتيش مكثفة، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين في أريحة و8 آخرين في قلقيلية و3 في بير نبالة شمال غربي القدس وشابا في بلدة عقابة شمال طوبس. قال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية تحول عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني، واتهم النادي السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى شرعنة القتل عبر تشريعات وقوانين بينها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. قالت منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو تنفذ مشروعا متكاملا في الضفة الغربية لمحو الفلسطينيين عبر إجراءات تعزز الوجود والسيادة الإسرائيلية، وذلك مقابل التضييق بصورة متواصلة على الفلسطينيين.
1: تحذيرات من منظمات إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو للفلسطينيين في الضفة بشرا وهوية وأرضا في ظل الاعتداءات والاقتحامات المستمرة بمدن الضفة. منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية قالت في تقرير إن مشروع نتنياهو في الضفة يقوم على ترسيخ الوجود والسيادة الإسرائيلية من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تقوي قدرة الفلسطينيين على مواصلة وجودهم كجماعة في وطنهم. وأكد التقرير أن مرحلة جديدة من السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية بدأت منذ نهاية 2022 وتستند إلى السيطرة واستخدام العنف والسلب من خلال هجمات المستوطنين وعدوان جنود الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويضيف التقرير أن سياسة المحو لا تقتصر على القتل أو التهجير، بل تشمل تفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين العيش على أرضهم عبر منعهم من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم وتقييد حركتهم وإضعاف مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية. ويعترف التقرير الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، بينما ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. وتعتبر المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن ما يحدث في الضفة وغزة يعكس منطقة محو واحدا وإن اختلفت أدواته ووسائله. إسرائيل تهجر التجمعات الفلسطينية وتدفع بالاقتصاد إلى حافة الانهيار، ويعيش ملايين الفلسطينيين في حالة خوف دائم من عنف جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث تتكرر الاقتحامات والاعتقال وتدمير المنازل والقتل العشوائي بشكل شبه يومي.
0: جددت ماليزيا وجزر المالديف تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها في حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المالديف محمد معز إن البلدين يتبنيان مواقف متقاربة إزاء القضية الفلسطينية، وانتقد ازدواجية معايير الدول والتي تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية بينما تسمح باستمرار القتل والدمار في قطاع غزة. قتل مواطن

0: اللبناني إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة برعشيت جنوب لبنان في وقت متأخر من ليلة أمس، وذلك بالتزامن مع قصف مناطق عدة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طيران الجيش الإسرائيلي شن غارات على طريق الجرمق ومنازل في المنصوري، فيما تعرضت البلدة لقصف مدفعي متقطع. وفي النبطية استهدفت المدفعية المنطقة الواقعة بين كفر تبنيت والنبطية الفوقة، كما شن الطيران غارات على كفر تبنيت وحانين والقنطرة مع تدمير مدرسة رسمية في كفر تبنيت. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لن تتوقف عن القتال في أوكرانيا حتى عند إجراء أي محادثات محتملة. وأضاف لافروف أن العملية العسكرية ستستمر خلال أي مفاوضات من هذا النوع.
1: قلنا مرارا عقب انهيار اتفاقيات اسطنبول بسبب تدخل الغرب أننا لن نوقف العملية العسكرية الخاصة خلال أي مفاوضات، فلو لم تتراجع الولايات المتحدة عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا، ولو لم تسحب أوروبا هذه الاتفاقيات لتوقفت الحرب في أوكرانيا منذ عام. هذه حقيقة جلية.
0: قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 27 آخرون جراء موجة من الهجمات الجوية والمدفعية الروسية المكثفة والتي استهدفت العاصمة كييف ومدنا عدة في أوكرانيا. وأفادت السلطات في خيرسون بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء قصف أحياء سكنية. وفي زاباروجيا قتل شخصان وأصيب آخر في سلسلة ضربات روسية طالت المدينة وضواحيها. أما في كييف فأكد عمدة العاصمة إصابة 6 أشخاص إثر قصف روسي استهدف المدينة. وفي خاركيف أصيب 9 أشخاص جراء هجمات روسية بالقنابل الجوية على مدينة إيزيوم. أعلن الرئيس الليتواني جاتيناس نوسيدا أن مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو أسقطت مسيرة دخلت في المجال الجوي لبلاده. وأضاف نوسيدا أن الاستجابة السريعة أدت إلى تدمير المسيرة، مؤكدا أن ليتوانيا ستدافع عن مجالها الجوي بالتعاون مع حلفائها. بدوره أعلن الناتو أن مركز العمليات الجوية والتابع له في ألمانيا نسق عملية إسقاط المسيرة داخل المجال الجوي الليتواني وأن التحقيق في الحادث ما زال متواصلا. هذا وتشير التقييمات الأولية إلى أن المسيرة دخلت المجال الجوي الليتواني قادمة من بيلاروس ودمرت قرب قرية براد كوناي في منطقة كايسي أودريس الليتوانية. حذر مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف من أن بولندا ستختفي خلال 3 أيام في حال اندلاع حرب مع بلاده، وأكد أن روسيا لم تستخدم كامل قدراتها العسكرية في أوكرانيا. وفي رد على تصريحات وزير الخارجية البولندي قال باتروشيف إن الترسانة العسكرية الروسية لم تستخدم بالكامل بعد، ملوحا بإنهاء وجود بولندا كدولة خلال 2 أو 3 في حال اندلاع مواجهة مباشرة بين البلدين. قال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع شنت بطائرات مسيرة هجمات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت مدنية في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق. وأوضح الجيش السوداني أن القصف خلف أضرارا وخسائر بينما يعمل الجيش على حصرها وعلى إعادة فرض الأمن وتعزيز حماية المواطنين والمنشآت الحيوية. ويأتي الهجوم بالمسيرات بعد 2 من إعلان الجيش عن إسقاط مسيرة لقوات الدعم السريع قادمة من الأراضي الإثيوبية في منطقة بلنق بالولاية. طوت إسبانيا صفحة صيف استثنائي سجل درجات حرارة قياسية وحرائق مدمرة لتبدأ مرحلة تقييم الأضرار الباهظة وإعادة طرح ملفات تتعلق بالتخطيط العمراني المحاضي للغابات وجاهزية خطط الإخلاء وحماية السكان من الكوارث.
2: بعد صيف شهد حرائق واسعة وخسائر بشرية وبيئية واقتصادية كبيرة، تبدأ إسبانيا مرحلة تقييم الأضرار والاستعداد للموسم المقبل. أحدث البيانات الحكومية تتحدث عن أكثر من 266 ألف هكتار تضررت من نيران هذا العام، بينما تسجل بيانات النظام الأوروبي نحو 300 ألف هكتار، فيما لا تزال الكلفة الاقتصادية والبيئية النهائية قيد التقييم والحصر النهائي، لكنها تقترب حتى اللحظة من 5 مليار يورو.
3: إن التكلفة الهائلة التي تترتب على إخماد الحرائق والتي ستقترب خلال هذه السنة المالية في إسبانيا من نحو 5 مليارات يورو تكشف أن حجم الميزانية موجه بشكل غير متوازن، فنحن نخصص في الأساس جهودا وموارد من الميزانية لإخماد الحرائق بدلا من الوقاية منها.
2: ومع تراجع خطر الحرائق وانحسار النيران مع اقتراب آخر موجات الحر على الانتهاء، ينتقل النقاش من سرعة إخماد النيران إلى أسباب اتساع أثارها، خصوصا في المناطق التي تلامس فيها التجمعات السكنية الغابات، وهي مناطق تعتبرها السلطات من الأكثر عرضة للخطر وتحتاج إلى خطط إخلاء وطرق وصول وتجهيزات أكثر فاعلية.
4: لا ينبغي أن تكون المنازل قريبة جدا من الأشجار، ويجب أيضا القيام بعملية إعادة التدوير بشكل جيد، لأن هناك الكثير من البلاستيك والكثير من النفايات، ويجب الاهتمام بهذا الأمر.
2: مؤخرا أعلنت الحكومة تخصيص 20 مليون يورو لمساعدة البلدية الصغيرة على تحديث خطط مواجهة الحرائق وفتح طرق الإخلاء والوصول وإنشاء نقاط جديدة للمياه، لكن البعض يتساءل إن كانت هذه الإجراءات كافية أم أن صيف 2026 الملتهب سيدفع إسبانيا إلى إعادة التفكير في التخطيط العمراني والبناء في المناطق القريبة من الغابات. 61 يوما متواصلة من موجات الحر التي شهدتها إسبانيا هذا العام كانت كفيلة بأن تشعل مئات الآلاف من الهكتارات وتكبد البلاد خسائر مالية تقدر بمليارات اليوروهات، فضلا عن الخسائر البشرية والأضرار البيئية الناجمة عن التطرف المناخي. رمزي البيروتي، تريتي عربي، من إحدى قرى شمال مدريد.
0: تنشط الأسواق والمكتبات التونسية مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، وذلك في ظل ضغوط مادية تجعل تأمين مستلزمات العودة إلى المدارس تحديا جديدا للعائلات التونسية.
5: في أسواق تونس يواصل الأولياء استكمال حاجيات العودة المدرسية، محاولين انتقاء الضروري منها وفق قدرتهم المادية. عودة إلى مقاعد الدراسة لأكثر من 2 مليون تلميذ هذا العام تأتي بعد صيف استثنائي ترك العائلات في حالة من الإرهاق النفسي وسط انقطاعات الماء والكهرباء.
6: عندي 3 صغيرات والأسوام ما تعجبش بصراحة، واللي يقول لك راهو سوم به ومعقول راهي تكذب عليك، راه والناس الكل تشكي وتبكي، راه كي تجي تشوفي برشا تشري برشا. أنا واحدة من الناس ما نجمتش شيت الوحدة كهو.
5: أما أصحاب المكتبات فيشتكون بدورهم تأثر حركة البيع بالقدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب نقص بعض المستلزمات من بينها كتب محدودة الأعداد وكراس مدعم لا يزال غير متوفر رغم الإقبال عليها.
7: برشا ناس تقول لك نستنى تجي الشهريه باش نشري، فما اللي يقول لك انا بلاش مدعم ما نشريش، فما اللي يقول لك نحب الكتب كاملين، دونك هذوما مشكله اخرى، يحب الكتب كاملين يفلت عليه عناوين كل مره يتقطع عنوان، دونك اللي يلقى كتاب ياخذه من غير ما يخمم ويقعد يلقط فيهم بالكعبه بالكعبه. معناه بالحق انا نشوف روحي كمواطن قبل اني بعثت مشروع مونك فما في البابي نتاع سورتو الكتب وفي الكراسات المدعمه.
5: ورغم ما يحيط بالعوده المدرسيه من صعوبات، تتواصل مبادرات المجتمع المدني والأفراد من خلال المساعدات والإسهام في تهيئة المؤسسات التربوية بما يضمن عودة مدرسية أكثر راحة وملائمة للتلاميذ.
8: تعود المدارس لاستقبال تلاميذها فيما يواصل الأولياء مواجهة كلفة العودة المدرسية بين ما يحتاجه أبناؤهم فعلا وما تسمح به قدرتهم على الإنفاق. رحمة سياري، تريتي عربي، تونس.
0: انطلقت في العاصمة السورية دمشق فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الفن بعد سنوات من غياب المشهد الفني السوري، وتهدف الفعالية إلى تقديم تجارب فنية متنوعة وإلى فتح مساحات جديدة للتعبير وإعادة تنشيط الحركة الفنية في سوريا.
9: بعد سنوات غاب فيها المشهد الفني السوري، تنطلق من دمشق فعالية أسبوع الفن في مبنى وردة مسار، حيث تتداخل الأعمال الفنية مع تفاصيل المكان الذي لم تكتمل أعمال إنشائه بعد، ليمنح الفعالية طابعا مختلفا ومساحة مفتوحة أمام الفنانين والجمهور.
10: أسبوع الفن في سوريا هو عبارة عن معرض كبير بيجمع 47 فنان، عندنا أعمال متنوعة كتير، عندنا نحت، عندنا لوحات، عندنا لوحات رقمية، عندنا معرض فوتوغرافي كمان. هي أول مرة نعمل معرض بهالحجم.
9: هنا لا يجتمع الفنانون من اختصاصات مختلفة فحسب، بل يحاولون تحويل المكان إلى نقطة التقاء بين الفن والجمهور، إلى مساحة تتيح مشاهدة تجارب قد لا تجد طريقها عادة إلى أماكن العرض التقليدية.
11: اليوم مشاركة بأرت ويك سوريا، سعيدة بهي المساحة لحتى نعبر عن الفن بأشكال متعددة، نحت، انستليشن، لوحات وغيره. اليوم مشاركة بعمل تحت اسم رؤية متشدية، اجت من سؤال كيف نحن بنشوف نفسنا وكيف بنشوف الواقع الخارجي على أثر التحديات والصدمات اللي منعيشها. اخترت من العين كرمزية لعبر عن هي الجدلية بين رؤيتنا للواقع الخارجي وإحساسنا الداخلي، كيف ممكن الأشياء تعبر عنا. اخترت العين كمان لحتى تكون في كونتاكت بين المشاهد والعمل.
12: اليوم أنا مشاركة بأرت ويك سوريا بلوحاتي وبعمل تركيبي. صراحة أرت ويك سوريا أعطانا فرصة كتير مهمة للفنانين نرجع نعرض أعمالنا، وخلق لنا فرصة لحتى نرجع نعيد أحياء المشهد الفني بسوريا. عملي تركيبي اسمه أغرس، هو دعوة للتسامح. حبيت كل سيف من هدول السيوف يرمزوا لمواقف أو ذكريات أو أفكار لحنا بحاجة إنه نخفر عنها.
9: وتتجاوز أهمية هذه التجربة أيام الفعالية بالنسبة لفنانين يرون في مثل هذه المساحات فرصة لإعادة تنشيط الحركة الفنية، فبعد سنوات أثرت في مختلف جوانب الحياة الثقافية والفنية، تبدو الحاجة أكبر إلى منصات تجمع الفنانين وتمنحهم فرصة الحضور والتعبير.
13: من دمشق يحاول أسبوع الفن إعادة الحياة إلى المشهد الثقافي السوري عبر جمع الفنانين من مجالات مختلفة وفتح مساحة جديدة للتعبير والتفاعل مع الجمهور. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة وتفكير بالعناوين. تصاعد المعارك في تعز والجوف، والتحالف العربي يتوعد الحوثيين بالرد على هجماتهم ضد مدن سعودية. تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز، والخزانة الأمريكية تشدد العقوبات على إيران وعلى البنوك المتعاملة معها. 4 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والأمم المتحدة تطالب بدخول محققين إثر اكتشاف عشرات الجثث تحت الأنقاض بالقطاع. قتلى وجرحى بغارات روسية على زبروشيا ومدن أوكرانية أخرى، والناتو يسقط مسيرة فوق الحدود الليتوانية. وصلنا لختام هذه النشرة، شكراً لطيب المتابعة، في أمان الله.
14: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
15: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
14: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
15: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم.
16: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم مي ريدا. نقف اليوم أمام تطورات الحرب في اليمن التي يبدو أن تداعياتها بدأت تتطاير إقليميا مع تزايد استهداف المواقع العسكرية والمدنية والنفطية في الجارة السعودية، فيما ترتفع أعداد النازحين داخليا وتصل دفعات منها عبر البحر إلى دول الجوار. نناقش في حلقتنا مجمل هذه المستجدات ونتساءل عن مآلاتها وتداعياتها على دول الجوار والإقليم ومواقف الدول الوازنة وهواجس إسرائيل التي رفعت جاهزية المنظومة البحرية لديها.
1: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي. وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانياً إلى انعكاساتها الفادحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنياً وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. وأدت أيضا إلى اتساع موجة النزوح من مناطق الساحل الغربي مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 82,000 شخص منذ مطلع سبتمبر الجاري، بينهم أكثر من 2,000 شخص وصلوا إلى جيبوتي في مشهد يشير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التساؤلات عما إذا كان التوسع الحوثي في الساحل الغربي والجزر المحيطة بباب المندب قد يتجاوز تغيير موازين المعركة داخل اليمن. وتشير صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن هذه التطورات الميدانية المتسارعة تصل ارتداداتها إلى داخل الأروقة الإسرائيلية. الصحيفة تشير إلى تعليمات برفع جاهزية المنظومة البحرية وسط ما تصفها بالمخاوف من تداعيات سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وتنقل الصحيفة المخاوف الإسرائيلية التي تعتبر أن تعطيل حركة السفن فيه أسهل مقارنة بممرات بحرية أوسع.
0: وللنقاش أرحب بضيفي، ينضم إلينا هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله، أهلا وسهلا بك دكتور. وأرحب أيضا من الرياض بالباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد شهري. مساء الخير دكتور أحمد وأهلا بك. دكتور عاتق جار الله، أبدأ معك وأبدأ بأسباب هذا التقدم السريع للحوثيين على ساحل البحر أو الساحل الغربي بدءا من المخا. هل السبب هو ضعف في التكتيك الحكومي، القوات الحكومية، ضعف في تشكيلاتها؟
2: نعم، أولا مساء الخير عليك أستاذ مايا وعلى ضيفك الكريم الدكتور أحمد وعلى المشاهدين الأكارم. سؤال هذا هو سؤال هذه الأيام. كل الأسئلة خاصة بعد قبل وجود تحقيقات يعني حول هذا الأمر إلا ما ظهر من بعض البيانات التي لا تغطي الكثير من الأسباب الحقيقية، لكن حقيقة الأمر هناك قراءات مجتزأة ربما وسطحية على اعتبار أن الأسباب إدارية أو عسكرية بحتة، وهذا ليس صحيح. الحقيقة من وجهة نظري الشخصية أن هناك أسباب ميدانية عسكرية إدارية لها علاقة بقدرة طارق صالح على إدارة المعركة، لها علاقة أيضا بالأفراد الذي أرسلهم الحوثي في وقت مبكر للالتحاق بمعسكرات طارق صالح قبل أن ينضم إلى الشرعية، وبالتالي هؤلاء كبروا مع كبر هذه المنظومة العسكرية الكبيرة. في نفس الوقت هناك يعني ارتباطات لبعض الضباط لا زالت لها علاقة بالإمارات، وبالتالي هذه المنطقة كاملة هي كانت منطقة تخضع للنفوذ الإماراتي. يعني لابد أن تكون واضحة للمشاهد الكريم أنه هذه المنطقة لم تكن خاضعة للسلطة للقوات
0: الحكومية. يعني لأفهم منك هي مشكلة بوجود الأشخاص الذين يديرون المعركة الآن؟
2: أنا سأتحدث عن أسباب لها علاقة بالميدان. لا شك بأن هناك يعني ضعف في إدارة العمليات، غرفة العمليات أيضا فيه إشكال، الاستعدادات العسكرية لمثل هكذا يعني معركة لم يكن بالمستوى، لكن هذا من وجهة نظري أنه ضئيل جدا في المعادلة الذي يأخذ الحظ الأكبر من وجهة نظري أن المقايضة الإقليمية، وأنا كتبت هذا في مقال، ورأيت بأن الإمارات عملت على تسهيل هذه المعركة وتسهيل قدوم الحوثيين في هذه المناطق، وبالتالي أنت لو تقارني حجم الانتشار
0: تسهيل
2: حجم
0: يعني تسهيل قدوم الحوثيين، يعني ربما الفكرة بحد ذاتها دكتور صعبة قليلا. يعني الإمارات وموقفها من إيران ومن الفصائل التي تدعمها إيران، هي قتلت الحوثيين فترة طويلة. يعني
2: نعم أتفق أنه المنطق يقول هكذا، لكن الحقيقة والواقع يقول عكس ذلك. المناطق التي أخذها الحوثي لا تتناسب مع حجم المعركة التي قامت فيها هذه القوات. يعني المعركة لم تكن معركة بمعنى يعني تستحق هذا الجائزة الذي أوتيت للحوثيين، وإنما أعتقد من وجهة نظري أن الإمارات وإيران اشتغلوا من وقت مبكر بعد خروج طرد الإمارات من اليمن، عملت على فتح النافذة تجاه الحوثيين وتجاه إيران. أكمل فقط الفكرة.
0: نعم.
2: وبالتالي قدمت الإمارات هذه ورقة الساحل هدية لإيران، بالإضافة طبعا إلى جهود الحرس الثوري الإيراني، مقابل

0: اتفاقية ربما لها علاقة بالضربات الإيرانية المتوقعة فيما إذا عادت الحرب الأمريكية على إيران، ورأينا بأن
1: تقصد يعني استهدافها للإمارات.
0: نعم، رأينا بأن هناك ولي العهد أبو ظبي التقى بالرئيس الإيراني، وهناك حديث عن تهدئة التصعيد، هناك وكأنه لقاء للحديث عن جائزة هذه المعركة. هذه من وجهة نظري الشخصية.
1: دكتور أحمد الشهري، أريد يعني قبل أن أنتقل إلى الموضوع السعودي تعليقك ورأيك فيما تفضل به دكتور عاتق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذة مايا وضيفك الكريم الأستاذ عاتق والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أنا سأحلل الموضوع من ناحية عسكرية على الأرض بصفتي عسكري ورجل ميدان. ميليشيا الحوثي طبعا هي تمتلك 70% من الكثافة السكانية اليمنية، مقابل 70% من الأرض تمتلكها الشرعية، ولذلك الكثافة السكانية هي تحت سيطرة هذه الميليشيا. وهذه الميليشيا تفننت في تجنيد البشر، سواء كان بالقوة أو بسجن شيوخ القبائل أو بالسجن أو بالحرب أو بالقتل، ولذلك هي تستخدم الأسلوب الإيراني في حربها مع العراق، وهو الزج بموجات بشرية ضخمة وكبيرة جدا إلى الميدان. القوات اليمنية الشرعية التي كانت في المخا كانت طبعا مسلحة وقادرة على حماية المنطقة. عندما زج الحوثي بهذه الآلاف المؤلفة من أبناء اليمن المجبرين الذين دفع بهم إلى هذه الأتون أو إلى هذه المقتلة، هل سيكون الثمن هو مقتلة أو مجزرة للشعب اليمني؟ الدول دائما لها حسابات أخرى أستاذة مايا غير حساب الميليشيات. الميليشيا الحوثية مثلها مثل حزب الله، مثلها مثل الحشد في العراق، ومثلها مثل أيضا الحرس الثوري. هؤلاء ليس لديهم حسابات للشعوب، ولذلك الدولة الشرعية التي لديها اتفاقات دولية، هناك تحترم حقوق الإنسان، تحترم قانون الحروب، الحروب لها قوانين ولها أخلاقيات. ولذلك أعتقد أنه الانسحاب التكتيكي للدولة الشرعية من المخا هو يأتي في إطار إدارة الحرب وإدارة الأزمة وكشف هذه العصابة وهذه الميليشيا. طبعا حديث ضيفك أنه الإمارات تتحدث أو شيء، لا أعتقد أنه دولة الإمارات لها حضور في هذه المنطقة بعد أن خرجت من اليمن، وبالتالي طارق صالح وكان موجود في أرض المعركة، وطارق صالح ويتبع إلى الشرعية، ولذلك نحن نقول أنه ما حدث هو عمل تكتيكي عسكري. دائما الحروب هي كر وفر. الآن القوات الشرعية تضرب الحوثي في عقر دارة، سواء كان في المخا أو كان في البيضة أو كان في حيس أو كان في الجراحي أو كان في هذه المدن، ولذلك ولذلك الحروب هي بهذه الطريقة.
1: يعني أردنا قراءة حول أسباب هذا التقدم، يعني يمكن توسع أكثر في الموضوع، ولكن لدينا محاور عديدة في هذه الحلقة. على كل ربما نتابع سير المعارك في الأيام المقبلة تعطينا فكرة أكبر حول أين الثغرات وحسب الأداء الحكومي أيضا القوات الحكومية في هذه المعركة. لكن دعني أسألك عن السعودية. اليوم ثاني استهداف للسعودية في خميس مشيط، الحوثيين عند مدخل الباب الأحمر، نتحدث عن هذه الجزيرة، جزيرة بريم التي كان هناك تخوف من أن يسيطروا عليها، باب المندب في قبضتهم. هل تبقى من خيار للسعودية غير الخيار العسكري؟
2: أولا الحديث عن استهداف خميس مشيط واستهداف القاعدة العسكرية واستهداف إلى هذه كلها من باب البروباغندا التي يريد الحوثي أن يصدرها إلى الإعلام الداخلي وإلى الاستهلاك المحلي. الاستهداف الذي حصل وكما شاهدته في الإعلام السعودي هو استهداف منطقة في جيزان، وكان هذا الاستهداف على المسجد في جيزان وأعلنته السعودية بشكل واضح، وهذا ليس غريبا على هذه الميليشيا. لعلي أخذكم إلى عام 2015 20 أغسطس عندما فجر انتحارية من داعش نفسه في إحدى المساجد، وبالتالي هذا النسخة استنسختها ميليشيا الحوثي في استهدافها للمساجد في المملكة العربية السعودية. ولعل لا نذكر أيضا استهدافها لمكة المكرمة.
1: دكتور إذن يعني هذه الميليشيا أنه الاستهدافات تحصل، ومن يومين أيضا تم تعطيل أنبوب خط النفط شرق غرب، يعني هناك قدرة بغض النظر عن حجم الاستهدافات أو إلى أين تصل فعليا، ولكنهم يستهدفون السعودية، والأهم يستهدفون الاقتصاد الذي يمس مباشرة بالسعودية.
2: هذا سؤال مهم أستاذة مايا، تقولين خط شرق غرب، من الذي استهدفه؟ هل استهدفه العراق الدولة أم استهدفته ميليشيا تأتمر بأمر إيران؟ إذا نحن الآن نعري هذا الجهد الميليشاوي سواء كان من العراق أو من اليمن. ربما أن الحوثي الآن خرج إلى نهايته، كان يتمترس في الكهوف وداخل الأحياء المدنية وداخل الشعب اليمني، ولذلك لم تكن السعودية.
1: ولكن ليس هذا ما نسأل عنه، يعني ما نناقشه الآن، يعني ما نناقشه الآن بغض النظر، يعني نحن نعلم أنه الحوثيين هم من أذرع ومن وكلاء إيران في المنطقة، ولكن أنا أسأل السعودية كيف سترد أو ستتحرك حيال هذه التطورات الأخيرة، يعني تطور باب المندب ليس بالتطور السهل، هل هناك خيارات غير الخيار العسكري؟ هذا ما أريد أن أسمعه منك.
2: هذا سؤال مهم أستاذة مايا، هل باب المندب هو للمملكة العربية السعودية؟ هذا سؤال مهم جدا.
1: لا، الباب المندب، ولذلك المملكة العربية السعودية
2: طرحت ليست السعودية المتضررة، مصر متضررة، السودان متضررة، فرنسا متضررة، بريطانيا، أمريكا، العالم كله متضرر، ولذلك المملكة العربية السعودية حاربت بالنيابة على العالم لسنوات طويلة. أعتقد أن المجتمع الدولي الآن هو مطالب بتأمين هذه الملاحة. أمام من؟ أمام ميليشيا، أمام إرهاب ترعاه إيران، وهذا الحقيقة تضعه المملكة العربية السعودية أمام المجتمع الدولي. المملكة العربية السعودية قادرة وبقوة ولديها القوة الضاربة لحماية أمنها واستقرارها، ولكنها لن تعطي الميليشيا الوقت اللي هي لتفرض عليها متى تبدأ الحرب. المملكة العربية السعودية هي من يقرر متى يرد، حتى في موضوع شرق غرب عندما استهدفته الميليشيا الإيرانية، لولا اتصال السيد الزيدي بالقيادة في المملكة العربية السعودية، السعودية كانت ترد، لكن اتصلت القيادة العراقية وطلبت أن تحل هي المشكلة في الداخل، ولذلك السعودية أعطتهم هذا الخيار.
1: دكتور سؤالين، يعني في حال تكررت الاستهدافات للمصالح الحيوية بشكل أكبر من قبل الحوثيين، ومسألة تعطيل الملاحة في البحر الأحمر إذا ما أحكم بالفعل القبض الحوثيون عليها بشكل كبير وأرادت الاستفادة منها إيران، سوف نتحدث في هذا الموضوع، ما هي البدائل بالنسبة للسعودية؟ أريد جواب مختصر على هاتين النقطتين لو سمحت.
2: لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية ستسكت عن قفل باب المندب، هذا أمر مستحيل، وميليشيا الحوثي لن تصل ولن تتجاوز الحدود إلى باب المندب. المملكة العربية السعودية قادرة على دحر هذه العصابة، هناك أيضا المجتمع الدولي، هناك أيضا التحالف الذي أنشأته المملكة العربية السعودية، التحالف البحري الذي سيتم تأسيسه ويتم أيضا تفعيله الآن لحماية باب المندب. ميليشيا الحوثي أستاذة مايا ليس لديها مشروع، مشروعها فقط هو زعزعة الأمن في مبضيق المندب لخدمة إيران فقط. هي تقول أن السعودية تحاصرها، إذا المنطق الطبيعي أن تهاجم السعودية برا وبحرا وجوا، لكن لماذا تذهب إلى باب المندب؟ هي تذهب إلى باب المندب لأن إيران تريد هذا، لذلك هذه الميليشيا ليس لديها مشروع وليست دولة حتى يمكن التعامل معها، وبالتالي هي تكشف نفسها أمام المجتمع العالم.
1: هل بالفعل الحوثي لن يستطيع أن يحقق أكثر ما حققه إلى الآن؟ ما الذي يمنعه؟
0: لا بالتأكيد الحوثي لازال مثل ما تفضل الدكتور أحمد، وأنا أتفق معه بأنه لازال عنده مخزون بشري كبير من المقاتلين، ولعلي هنا أدعم ما ذكره أيضا بقصة، يعني نحن كنا في تواصل مع يعني مع الداخل، وكنا نسألهم عن كيف تم القتال، وخاصة في بداية المعركة، فقال لي أحدهم أن أخيه قال له هل قتلت أحد؟ هل كنتم تقاتلوا؟ قال فبكى المقاتل في صف الشريعة، قال ما الذي يبكيك؟ قال كلهم أطفال.
1: بغض النظر يعني
0: عاد عليهم بأنه كلهم أطفال، فبالفعل الحوثي هو يدفع بي
1: يقاتل يعني بي بي نعم بي بالبشر الموجودين.
0: العالم يخترع مفجرات الألغام،
1: طيب،
0: والحوثي يفجرها بالأطفال.
1: طيب، ولكنه الآن
0: في عنده كتلة بشرية
1: الآن يسيطر على الساحل الغربي. نعم،

0: تقدم بشكل سريع، باب المندب تحت سيطرته، ما الذي يمنع؟ الدعم الإيراني موجود، ما الذي يمنع هذا المشروع؟ القوات الحكومية حتى الآن استعادت بعض المناطق، ولكن إلى أي مدى هي مناطق وازنة بالفعل حتى يعني نأخذ مؤشرات؟ أليس من الممكن أن نقول بأن هذا المشروع لن يستطيع أن يكمل؟
1: لا، ما ليس صحيح أننا نقول أن هذا المشروع لن يستطيع أن يكمل. المشروع هذا إذا ما وجد فراغ إقليمي وضعف أو فراغ في الألوية العسكرية أو الكتائب العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، كلما وجد فراغ أكيد بالتأكيد سيتمدد. والآن عدن مرشحة لفوضى، وأنا لازلت متمسك عند رأيي أنه ممكن في قادم الأيام تتحالف برضو الحوثي والإمارات على جرعة جديدة من النفوذ، وممكن أن تدخل عدن في إتون فوضى جديدة من نوع آخر. ولكن المنطق يقول بأن الحوثي فعلا أكل لقمة قد يختنق بها. الآن هذا الساحل ساحل دولي، وهذه المنطقة منطقة حرجة جدا، والمملكة العربية السعودية ومصر وكثير من الدول لن تترك هذه المنطقة أن تدخل في تخرج من فكرة القانون الدولي ونظام القوانين الناظمة للبحار للتجارة الدولية كذا. بالتالي أعتقد أن وجود الحوثي ممكن أن يشكل فرصة للمملكة العربية السعودية لتعزز نفوذها على البحر الأحمر بشقيه، طبعا الساحل السعودي نفسه، وايضا الساحل اليمني، وايضا الساحل الافريقي.
0: هذا يحتاج ان يكون هناك خطوات عسكريه، صحيح؟
1: هي موجود لا شك طبعا. بدون شك. طيب، الحوثي دخل منطقه لا يمكن ان يخرجها بالسلام.
0: عظيم، هذا ما اريد ان استوضحه منك. هل يمكن لاي تحرك يمني سعودي عسكري أن يحسم هذه المعركة دون أن يكون هناك تدخل دولي أيضا؟ لأنه على ما يبدو الولايات المتحدة لا تريد التدخل العسكري، هي تراقب، هي تتريث.
1: نعم، واضح أنه الولايات المتحدة قلقة، ولكنها ليست متحمسة لضربة عسكرية للحوثيين، خاصة قبل الانتخابات. لا أحد يعرف ماذا ستنجم عنه السياسة الأمريكية بعد الانتخابات. لكن أعتقد، نعم أعتقد أن المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الدول 14 التي وقعت معها اتفاقية حول الموضوع، أو أسسوا يعني كيان لأمن البحري، فأعتقد أنها تستطيع أن تدعم الحكومة اليمنية والقوات اليمنية، وهي تدعمها حاليا، لكن تعمل غطاء سياسي أكبر، تأييد دولي أكبر. واعتقد انه ليست بالصعبه لو تحركت الخمس الجبهات يا استاذه مايا، لو تحركت الخمس الجبهات في يوم واحد، اعتقد انه سيحصل للحوثي ارباك كبير جدا، وقد يخسر مناطق هو مسيطر عليها.
0: دكتور احمد الشهري، يعني كما تحدثنا للولايات المتحده حساباتها هنا، حساباتها الانتخابيه، مشكلتها في مضيق هرمز، تتريث الى الان وتحاور الحوثيين، يعني هذا ما صدر عن واشنطن حتى هذه الساعه. في حال سيناريو المواجهه العسكريه لكبح جماح الحوثيين على الساحل الغربي، هذا يفتح سيناريو آخر، يفتح سيناريو حرب شاملة في اليمن، دخول إيران على الخط، أي نزاع إقليمي أوسع. هل السعودية بوارد مثل هذا السيناريو تحمل تكلفته؟
2: المملكة العربية السعودية معنية بأمنها البري والبحري والجوي، وكذلك أيضا من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفق القرار الأممي 2216. المملكة العربية السعودية ليست دولة تذهب في الحروب كما اتفق أو حسب الأهواء، وإنما حسب القانون الدولي. لذلك أعتقد أنه الجمهورية اليمنية دعم الدولة الشرعية الآن، ولديها أيضا طيران مسير، ولديها أيضا قوات جوية، وبدأت تضرب الحوثي في مقتل. وأعتقد أنه الحوثي قد خرج من مخابئه ومن كهوفه إلى مقتله، إلى نهايته، لأنه خرج في مناطق مفتوحة يمكن استهدافه، وهذا ما حصل الآن في إعلان الشرعية ما أسمته بمنطقة القتل، وهي مناطق مفتوحة تستهدف فيها الحوثي، وقد قتل فيها الكثير من عناصر الحوثي، ودمر فيها الكثير من الآليات والمعدات. أعتقد أنه من الحروب ومن سياسة الحروب استدراج الخصم إلى المناطق المفتوحة، هذا ليس عيبا وليس هزيمة عندما تتخ... طيب.

0: يكون هناك تراجع تكتيكي، لأن الحوثي تعود دائما أن يتمترس داخل الشعب وداخل البشر.
1: أعذرني دكتور فقط لأنه تبقى لدي أقل من دقيقتين،
0: ولذلك يمكن استهدافه في هذه المنطقة.
1: تبقى لدي أقل من دقيقتين دكتور عاتق، باختصار شديد لو سمحت. إسرائيل من المعادلة الآن أيضا لا نية للتدخل بحسب الإعلام العبري، لكن هناك استنفار في حال تضررت أو تهددت مصالحها. متى يصبح الوضع أو التطورات اليمنية بالفعل مصدر قلق ويتطلب من إن كان الولايات المتحدة أو إسرائيل تحركا ما؟
2: نعم، أولا دعيني أقول بأنه الإسرائيل بالنسبة للحالة اليمنية ممكن للحوثي أن يستدعيها من خلال إحداث يعني بلابل في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية، وبالتالي تدعي إسرائيل بأنها تأتي تحمي. دائما المجموعات خارج إطار الدولة هي التي تدعي التدخلات الخارجية، فممكن للحوثي أنه يستهدف طبيعي سفينة إسرائيلية، ثم بعد ذلك تأتي إسرائيل وتدعي بأنه هي أتت من أجل حماية أمنها ومن أجل حماية، لكن لا أتوقع بأنها ستدخل في الحالة اليمنية لا بحرب ولا
0: إسرائيل وأمريكا هم أصدقاء الآن بالنسبة للحوثي يا أستاذ عاتق.
2: نعم بالضبط بالضبط، وبالتالي الصداقة هذه لابد أن يفهمها المشاهد الكريم، أن الصداقة هذه ليست شرط أن تكون يعني والله توقيع على اتفاقية على طاولة اتفاقيات وكذا، المسألة مسألة تخادم.
0: نعم يعني هم يقولون أنه إسرائيل وأمريكا لم تحاربنا، ولذلك تمر سفنهم بأمن وأمان ونستهدف السفن السعودية.
1: وواشنطن دكتور الآن تفاوضهم
0: يعني لخدمة الشعب اليمني.
2: لا ونقطة مهمة، كانوا سببا أصلا في في في البحر الأحمر، كانوا سببا في من الدخول الترسانة العسكرية لتحالف الازدهار الذي رفضت كثير من الدول
1: يعني العربية. باختصار شديد دكتور، يمكن القول أنه الآن ما يجري وهذه التطورات يجب أن ننظر إليها من الصورة الأوسع، من صورة ما يحدث بين إيران بين واشنطن بين الترتيبات التي تجري على صعيد المنطقة بشكل عام، يعني هل يمكن وضع الأمور في هذا الإطار؟
2: بالضبط، أعتقد أنه اليمن الآن بدأ الملف اليمني بدأ يخرج إلى حيز أوسع إقليمي ودولي، وله علاقة حتى بالشركات التجارية الكبرى.
1: نعم.
2: وبالتالي أتوقع أنه في القادم الأيام أن الملف اليمني سيتحرك بشكل ديناميكي، ودعيني أذكر الجميع أنه هذه السيطرة للحوثيين على الساحل الغربي تشبه تماما سيطرة الانتقالية على المناطق الشرقية في اليمن.
1: أشكرك
2: وستكون
1: جزيلاً.
2: النتيجة بنفس النتيجة والأيام.
1: أشكرك جزيلا دكتور عاتق جرالله رئيس مركز مخا للدراسات الاستراتيجية، وأشكر أيضا دكتور أحمد الشهري الباحث في العلاقات الدولية ورئيس معهد الخبرة للدراسات، حدثنا من الرياض، وشكر لكم مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: in Gaza.
1: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
2: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
0: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
2: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
3: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
4: تصاعد المعارك في تعز والجوف، والتحالف العربي يتوعد الحوثيين بالرد على هجماتهم ضد مدن سعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. فيدان يؤكد أن الهجمات في الخليج تقوض جهود خفض التصعيد وإجلاء طاقم ناقلة مستهدفة قبالة عمان. 4 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، والأمم المتحدة تطالب بدخول محققين بشأن الجثامين تحت الأنقاض.

أفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها مواقع في غرب محافظة تعز عقب هجوم مضاد على الحوثيين. وقالت المصادر إن القوات الحكومية أحبطت هجمات حوثية على الجبهات الغربية في مأرب، واستمرت الضربات الجوية على مخازن صواريخ وثكنات ومواقع للحوثيين في جبال هيلان، فيما تواصل القصف المدفعي والاستطلاع الجوي على خطوط الكسارة والمشجح والزور، كما تستمر التطورات العسكرية في محيط المخا وذباب. نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتواصل التقدم نحو مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية أحرزت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم شمال شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن أكثر من 137 ألف طفل انقطعوا عن التعليم في اليمن، وذلك جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين. وأوضحت اليونيسف في بيان أنها تعمل على إنشاء 20 مساحة صديقة للطفل وفصول دراسية مؤقتة، إلى جانب تقديم خدمات الحماية للأطفال المتأثرين جراء الصراع. وأضافت أنها تقدم مساعدات عاجلة لأكثر من 14 ألف نازح حديثا تشمل احتياجات أساسية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومع برنامج الأغذية العالمية. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي استمرار هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية، ما أسفر عن إصابة 13 مدنيا. وقال المالكي في بيان إن الحوثيين استهدفوا أعيانا مدنية في خميس مشيط وأبها والطائف، ما أسفر عن أضرار لحقت بسبعة منازل سكنية وبمركبتين. وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لمواجهة الاعتداءات وفقا للقانون الدولي الإنساني. قال مجلس الوزراء السعودي إن أمن المملكة وحقها في الدفاع عن نفسها مبدأ راسخ لا يقبل المساس. وأدان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار الحوثيين في اعتداءاتهم على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وأكد المجلس حق المملكة المشروع في الدفاع

0: عن نفسها وفي حماية سيادتها ومصالحها وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي. أدانت مصر الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية وجددت رفضها القاطع لها محذرة من تداعياتها، وأكدت الخارجية المصرية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي وأحكامه وتهديدا لاستقرار المنطقة وأمنها الإقليمي، وحذرت من أن استمرارها من شأنه تأجيج التوتر وزيادة حدة التصعيد في المنطقة، كما شددت على تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة أي تهديد موجه إليها. أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط الغاية التي كانت تحاول المرور عبر المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز اصطدمت بألغام بحرية واشتعلت فيها النيران قبل أن تنفجر، وكانت الناقلة قد تلقت تحذيرات مسبقة بشأن مخاطر العبور غير القانوني وفق الحرس الثوري، والذي أكد أن جميع محاولات إخماد الحريق باءت بالفشل والتهمت النيران الناقلة بالكامل. في المقابل فندت القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم رواية الحرس الثوري ووصفتها بالكاذبة، وقالت إن إيران استهدفت أمس ناقلة ترفع علم بنما بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز، وأفاد الحرس الثوري في بيان بأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة فوق المضيق قبل أن تسقطها، وتعد هذه المسيرة الثانية التي يعلن الحرس الثوري عن إسقاطها خلال يومين. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع واشنطن قبل تلبية شروط طهران، وأكد رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط وبمضيق هرمز تغيرت، وأشار إلى أن واشنطن لن تتمكن من احتواء تداعيات ذلك، وأضاف أن طهران لن تدخل في مفاوضات مع واشنطن ما لم تلبي شروطها. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإلى إنهاء الحرب، داعيا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني في باكو إلى وقف الحرب فورا.
1: الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ندعو إلى وقف الحرب فورا. كما أن أنقرة تولي أهمية خاصة لاستقرار جارتها إيران، من الضروري ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، وتركيا تجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية سعيا إلى إيجاد حل لهذه الأزمة.
0: أعلنت سلطنة عمان إجلاء 23 من أفراد طاقم ناقلة نفط تعرضت للاستهداف قبال محافظة مسندم، فيما يتواصل البحث عن مفقودين 2، وأوضحت أن عملية القطر بدأت عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركات الناقلة إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق، وتابعت أن الناقلة استهدفت على بعد 1.3 أميال بحرية شمال شرقي محافظة مسندم شمال سلطنة عمان. استشهد 4 فلسطينيين بينهم قيادي في كتائب القسام، وأصيب أكثر من 10 آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مركبة بمنطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد القيادي بكتائب القسام أحمد البطش وإصابة آخرين، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه جراء غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة. هذا واستشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون بغارة إسرائيلية على مواصي خان يونس. وفي مخيم حلاوة بجباليا استشهد فلسطيني بإطلاق نار من آليات الاحتلال. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى السماح لمحققين دوليين بدخول

0: قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة بالتزامن مع حملة اعتقالات شملت 20 فلسطينيا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وفي حملات دهم وتفتيش مكثفة اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين في أريحة و8 آخرين في قلقيلية و3 في بير نبالة شمال غربي القدس وشابا في بلدة عقابة شمال طوبس. قال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية تحول عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني، واتهم النادي السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى شرعنة القتل عبر تشريعات وقوانين بينها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. قالت منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو تنفذ مشروعا متكاملا في الضفة الغربية لمحو الفلسطينيين عبر إجراءات تعزز الوجود والسيادة الإسرائيلية، وذلك مقابل التضييق بصورة متواصلة على الفلسطينيين.
1: تحذيرات من منظمات إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو للفلسطينيين في الضفة بشرا وهوية وأرضا في ظل الاعتداءات والاقتحامات المستمرة بمدن الضفة. منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية قالت في تقرير إن مشروع نتنياهو في الضفة يقوم على ترسيخ الوجود والسيادة الإسرائيلية من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تقوي قدرة الفلسطينيين على مواصلة وجودهم كجماعة في وطنهم. وأكد التقرير أن مرحلة جديدة من السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية بدأت منذ نهاية 2022 وتستند إلى السيطرة واستخدام العنف والسلب من خلال هجمات المستوطنين وعدوان جنود الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويضيف التقرير أن سياسة المحو لا تقتصر على القتل أو التهجير، بل تشمل تفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين العيش على أرضهم عبر منعهم من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم وتقييد حركتهم وإضعاف مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية. ويعترف التقرير الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، بينما ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. وتعتبر المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن ما يحدث في الضفة وغزة يعكس منطقة محو واحدا وإن اختلفت أدواته ووسائله. إسرائيل تهجر التجمعات الفلسطينية وتدفع بالاقتصاد إلى حافة الانهيار، ويعيش ملايين الفلسطينيين في حالة خوف دائم من عنف جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث تتكرر الاقتحامات والاعتقال وتدمير المنازل والقتل العشوائي بشكل شبه يومي.
0: جددت ماليزيا وجزر المالديف تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها لحقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المالديف محمد معز إن البلدين يتبنيان مواقف متقاربة إزاء القضية الفلسطينية، منتقدا ازدواجية معايير الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية بينما تسمح باستمرار القتل والدمار في قطاع غزة. قتل مواطن لبناني إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة برعشيت جنوب لبنان في وقت متأخر من ليلة أمس بالتزامن مع قصف مناطق عدة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طيران الجيش الإسرائيلي شن غارات على طريق الجرمق ومنازل في المنصوري، فيما تعرضت البلدة لقصف مدفعي متقطع. وفي النبطية استهدفت المدفعية المنطقة الواقعة بين كفر تبنيت والنبطية الفوقة، كما شن الطيران غارات على كفر تبنيت وحانين والقنطرة مع تدمير مدرسة رسمية في كفر تبنيت. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الإقبال المتزايد من المستثمرين يعكس حجم الفرص المتاحة في السوق السورية. وأكد الشرع في كلمة خلال قمة الإعلام العربي المنعقدة في دبي أن حجم الفرص المتاحة في سوريا اليوم كبير للغاية نظرا لموقعها الاستراتيجي.
2: جديد بعد رفع العقوبات وبدأ أمامها الطريق، يعني كسرت القيود

0: سوريا، لكن كان ضعيف، كان تقريبا شيء 60 مليار في 2010 وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010. ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات التالية.
1: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لن تتوقف عن القتال في أوكرانيا حتى عند إجراء أي محادثات محتملة، وأضاف لافروف أن العملية العسكرية ستستمر خلال أي مفاوضات من هذا النوع.
2: قلنا مرارا عقب انهيار اتفاقية اسطنبول بسبب تدخل الغرب أننا لن نوقف العملية العسكرية الخاصة خلال أي مفاوضات، فلو لم تتراجع الولايات المتحدة عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا، ولو لم تسحب أوروبا هذه الاتفاقيات لتوقفت الحرب في أوكرانيا منذ عام. هذه حقيقة جلية.
1: قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 27 آخرون جراء موجة من الهجمات الجوية والمدفعية الروسية المكثفة التي استهدفت العاصمة كييف ومدنا عدة في أوكرانيا. وأفادت السلطات في خيرسون بمقتل شخص وبإصابة 11 آخرين جراء قصف أحياء سكنية. وفي زاباروجيا قتل شخصان وأصيب آخر في سلسلة ضربات روسية طالت المدينة وضواحيها. أما في كييف فأكد عمدة العاصمة إصابة 6 أشخاص إثر قصف روسي استهدف المدينة. وفي خاركيف أصيب 9 أشخاص جراء هجمات روسية بالقنابل الجوية على مدينة إيزيوم. أعلن الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا أن مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو أسقطت مسيرة دخلت في المجال الجوي لبلاده. وأضاف ناوسيدا أن الاستجابة السريعة أدت إلى تدمير المسيرة، مؤكدا أن ليتوانيا ستدافع عن مجالها الجوي بالتعاون مع حلفائها. بدوره أعلن الناتو أن مركز العمليات الجوية التابع له في ألمانيا نسق عملية إسقاط المسيرة داخل المجال الجوي الليتواني، وأن التحقيق في الحادث ما زال متواصلا. وتشير التقييمات الأولية إلى أن المسيرة دخلت في المجال الجوي الليتواني قادمة من بيلاروس ودمرت قرب قرية براتكوناي في منطقة كايسي أدوريس الليتوانية. حذر مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف من أن بولندا ستختفي خلال 3 أيام في حال اندلاع حرب مع بلاده، وأكد أن روسيا لم تستخدم كامل قدراتها العسكرية في أوكرانيا. وفي رد على تصريحات وزير الخارجية البولندي قال باتروشيف إن الترسانة العسكرية الروسية لم تستخدم بالكامل بعد، ولوح بإنهاء وجود بولندا كدولة خلال 2 أو 3 في حال اندلاع مواجهة مباشرة بين البلدين. قال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع شنت بطائرات مسيرة هجمات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت مدنية في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق. وأوضح الجيش السوداني أن القصف خلف أضرارا وخسائر، بينما يعمل الجيش على حصرها وعلى إعادة فرض الأمن وتعزيز حماية المواطنين والمنشآت الحيوية. ويأتي الهجوم بالمسيرات بعد 2 من إعلان الجيش عن إسقاط مسيرة لقوات الدعم السريع قادمة من الأراضي الإثيوبية في منطقة بلنق بالولاية. طوت إسبانيا صفحة صيف استثنائي سجل درجات حرارة قياسية وحرائق مدمرة، لتبدأ مرحلة تقييم الأضرار الباهظة وإعادة طرح ملفات تتعلق بالتخطيط العمراني المحاذي للغابات وجاهزية خطط الإخلاء وحماية السكان من الكوارث.
3: ما بعد صيف شهد حرائق واسعة وخسائر بشرية وبيئية واقتصادية كبيرة، تبدأ إسبانيا مرحلة تقييم الأضرار والاستعداد للموسم المقبل. أحدث البيانات الحكومية

0: الإسرائيلية تتحدث عن أكثر من 266 ألف هكتار تضررت من نيران هذا العام، بينما تسجل بيانات النظام الأوروبي نحو 300 ألف هكتار، فيما لا تزال الكلفة الاقتصادية والبيئية النهائية قيد التقييم والحصر النهائي، لكنها تقترب حتى اللحظة من 5 مليار يورو.
1: إن التكلفة الهائلة التي تترتب على إخماد الحرائق والتي ستقترب خلال هذه السنة المالية في إسبانيا من نحو 5 مليارات يورو تكشف أن حجم الميزانية موجه بشكل غير متوازن، فنحن نخصص في الأساس جهودا وموارد من الميزانية لإخماد الحرائق بدلا من الوقاية منها.
0: ومع تراجع خطر الحرائق وانحسار النيران مع اقتراب آخر موجات الحر على الانتهاء، ينتقل النقاش من سرعة إخماد النيران إلى أسباب اتساع أثارها، خصوصا في المناطق التي تلامس فيها التجمعات السكنية الغابات، وهي مناطق تعتبرها السلطات من الأكثر عرضة للخطر وتحتاج إلى خطط إخلاء وطرق وصول وتجهيزات أكثر فاعلية.
2: لا ينبغي أن تكون المنازل قريبة جدا من الأشجار، ويجب أيضا القيام بعملية إعادة التدوير بشكل جيد، لأن هناك الكثير من البلاستيك والكثير من النفايات، ويجب الاهتمام بهذا الأمر.
0: مؤخرا أعلنت الحكومة تخصيص 20 مليون يورو لمساعدة البلدية الصغيرة على تحديث خطط مواجهة الحرائق وفتح طرق الإخلاء والوصول وإنشاء نقاط جديدة للمياه، لكن البعض يتساءل إن كانت هذه الإجراءات كافية أم أن صيف 2026 الملتهب سيدفع إسبانيا إلى إعادة التفكير في التخطيط العمراني والبناء في المناطق القريبة من الغابات. 61 يوما متواصلة من موجات الحر التي شهدتها إسبانيا هذا العام كانت كفيلة بأن تشعل مئات الآلاف من الهكتارات وتكبد البلاد خسائر مالية تقدر بمليارات اليوروهات، فضلا عن الخسائر البشرية والأضرار البيئية الناجمة عن التطرف المناخي. رمزي البيروتي، تريتي عربي، من إحدى قرى شمال مدريد.
3: تفرض الدراجات النارية حضورا متزايدا في شوارع طهران، لا باعتبارها وسيلة أسرع لتجاوز الازدحام فحسب، بل كخيار اقتصادي في ظل أزمة الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
4: تتقدم الدراجات النارية في طهران لتصبح واحدة من أسرع وسائل التنقل وأكثرها حضورا. آلاف الإيرانيين يعتمدون عليها يوميا، سواء في الوصول إلى أعمالهم أو في خدمات التوصيل ونقل الركاب وسط ضغط متزايد على حركة المواصلات في العاصمة.
5: أستخدمها يوميا من الصبح إلى الليل لأن الزحام شديد واستهلاكها للوقود أقل، وبالنسبة للزحام والتنقل داخل السوق الدراجة النارية أفضل وأسهل.
6: أستخدم الدراجة النارية في التنقل والمواصلات، وأنا شخصيا أركبها وهي الأسهل في التنقل.
4: الاعتماد المتزايد على الدراجات يرتبط أيضا بأزمة الوقود وضغوط على الاستهلاك في وقت بات فيه توفير الوقود وكلفته جزءا من حسابات الإيرانيين اليومية.
7: ارتفاع أسعار البنزين الذي نشهده مؤخرا يمكن أن يؤثر على سلوك المستهلك في اختيار نوع وسيلة النقل التي يستخدمها، ويدفع إلى الاتجاه نحو وسائل نقل بديلة مثل السيارات الكهربائية والدراجات النارية.
4: ومع اتساع الأعباء المعيشية، لم تعد الدراجة النارية مجرد وسيلة لتجاوز ازدحام طهران، بل تحولت بالنسبة للكثيرين لخيار اقتصادي أقل كلفة في التنقل وأسرع في مدينة تعيش تحت وطأة الحرب والعقوبات وارتفاع تكاليف الحياة.
8: في شوارع العاصمة الإيرانية طهران تختصر هذه الدراجات جانبا من التحولات التي فرضتها الأزمة على الحياة اليومية. وسيلة نقل كانت منتشرة قبل الحرب، لكن أزمة الوقود والضغط الاقتصادي جعلها أكثر حضورا في العاصمة طهران. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
3: انطلقت في العاصمة السورية دمشق فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الفن بعد سنوات من غياب المشهد الفني السوري، وتهدف الفعالية إلى تقديم تجارب فنية متنوعة وإلى فتح مساحات جديدة للتعبير وإعادة تنشيط الحركة الفنية في البلاد.
4: بعد سنوات غاب فيها المشهد الفني السوري، تنطلق من دمشق فعالية أسبوع الفن في مبنى وردة مسار، حيث تتداخل الأعمال الفنية مع تفاصيل المكان الذي لم تكتمل أعمال إنشائه بعد، ليمنح الفعالية طابعا مختلفا ومساحة مفتوحة أمام الفنانين والجمهور.
9: أسبوع الفن في سوريا هو عبارة عن معرض كبير بيجمع 47 فنان، عنا أعمال متنوعة كتير، عنا نحت، عنا لوحات، عنا لوحات رقمية، عنا معرض فوتوغرافي كمان. هي أول مرة نعمل معرض بهالحجم.
4: هنا لا يجتمع الفنانون من اختصاصات مختلفة فحسب، بل يحاولون تحويل المكان إلى نقطة التقاء بين الفن والجمهور، إلى مساحة تتيح مشاهدة تجارب قد لا تجد طريقها عادة إلى أماكن العرض التقليدية.
10: اليوم مشاركة بأرت ويك سوريا، سعيدة بهي المساحة لحتى نعبر عن الفن بأشكال متعددة، نحت، انستليشن، لوحات وغيره. اليوم مشاركة بعمل تحت اسم رؤية متشدية، اجت من سؤال كيف نحن بنشوف نفسنا وكيف بنشوف الواقع الخارجي على أثر التحديات والصدمات اللي منعيشها. اخترت من العين كرمزية لعبر عن هي الجدلية بين رؤيتنا للواقع الخارجي وإحساسنا الداخلي، كيف ممكن الأشياء تعبر عنا. اخترت العين كمان لحتى تكون في كونتاكت بين المشاهد والعمل.
11: اليوم أنا مشاركة بأرت ويك سوريا بلوحاتي وبعمل تركيبي. صراحة أرت ويك سوريا أعطانا فرصة كتير مهمة للفنانين نرجع نعرض أعمالنا، وخلق لنا فرصة لحتى نرجع نعيد إحياء المشهد الفني بسوريا. عملي تركيبي اسمه أغرس، هو دعوة للتسامح. حبيت كل سيف من هدول السيوف يرمزوا لمواقف أو ذكريات أو أفكار لحنا بحاجة إنه نخفر عنها.
4: وتتجاوز أهمية هذه التجربة أيام الفعالية بالنسبة لفنانين يرون في مثل هذه المساحات فرصة لإعادة تنشيط الحركة الفنية، فبعد سنوات أثرت في مختلف جوانب الحياة الثقافية والفنية، تبدو الحاجة أكبر إلى منصات تجمع الفنانين وتمنحهم فرصة الحضور والتعبير.
12: من دمشق يحاول أسبوع الفن إعادة الحياة إلى المشهد الثقافي السوري عبر جمع الفنانين من مجالات مختلفة وفتح مساحة جديدة للتعبير والتفاعل مع الجمهور. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
3: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. تصاعد المعارك في تعز والجوف، والتحالف العربي يتوعد الحوثيين بالرد على هجماتهم ضد مدن سعودية. فيدان يؤكد أن الهجمات في الخليج تقوض جهود خفض التصعيد وإجلاء طاقم ناقلة مستهدفة قبالة عمان. 4 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والأمم المتحدة تطالب بدخول محققين إثر اكتشاف عشرات الجثث تحت الأنقاض بالقطاع. وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.
13: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: شو بدك تحط فيها؟
1: ليش هيك؟ دمرت نار عليها ليش هيك؟

حين تعجز الصور عن نقل حجم المأساة، تأتي الشهادات إذن من داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها لتكشف الحقيقة كاملة. فيلم نازا يكشف جرائم الاحتلال في غزة ويضع العالم أمام شهادات صادمة عن الانتهاكات التي حاول الاحتلال طمسها بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم. نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. نازا فيلم يكشف جرائم الاحتلال ويربك إسرائيل. مي حسبية مسنة مغربية تعيش في مغارة صخرية منذ عقود. الطفل الشهيد محمد درة يعود إلى المناهج المصرية. نازا فيلم إسرائيلي عن حرب غزة، حصد جائزة دولية وتصفيقا استمر نحو 25 دقيقة، لكنه في المقابل أشعل موجة غضب عارم داخل إسرائيل، غضب وصل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تابعوا معي.

0: الفيلم الوثائقي ناز للمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام ورشل زور، الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي. أنتجته صحيفة الجارديان بالتعاون مع شركة جي دبليو فيلمز بعد نحو 3 أعوام من العمل. الفيلم يعتمد على شهادات 24 عسكريا وعنصرا من الاستخبارات الإسرائيلية والذين شاركوا في الحرب على قطاع غزة. نشاهد كلمة المخرجين.
1: You know, the Israeli intelligence officers we spoke with talked to us how this mass killing is systemic. Not by accident, but by design. Actions of murder and policies that are based on total dehumanization of Palestinians. And I want to be very clear, this truth has been documented and is known from the very first day thanks to Palestinian journalists. More than 200 of them were killed by Israel in Gaza. Their voices were silenced and denied. We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israelis watch this film. It's our country that is doing these crimes, that Europeans watch it, and especially here in Italy, because your government and the German government are blocking pressure on Israel that can end this, that Americans watch it, because that country is funding.
0: موقف مشرف. الاحتفاء بالفيلم في البندقية قبله كما ذكرنا غضب واسع في إسرائيل أقول، فقد كشف الفيلم شهادات حية عما يحدث داخل منظومة اختيار الأهداف الإسرائيلية وكيف تستخدم أنظمة المراقبة والذكاء الصناعي في تحديد أهداف القصف مع معرفة بأعداد المدنيين الذين قد يقتلون في الهجمات. ومن هنا جاء اسم الفيلم نازا، وهو مصطلح عسكري إسرائيلي يشير إلى تقدير عدد المدنيين المتوقع سقوطهم خلال الهجوم على هدف معين. الجيش الإسرائيلي رفض ما جاء طبعا في الفيلم بشكل قاطع وطعن في مصداقية الشهادات بسبب احتفاء أو إخفاء هويات أصحابها، وقال إن الفيلم يتضمن ادعاءات وتشويها للواقع. لكن الرد لم يتوقف عند النفي، إذ وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير ولوح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيلم والمتورطين فيها، كما أمر بالتحقيق في احتمال تسريب

0: بمواد سرية استخدمت في إنتاجه. أما وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر فذهب إلى أبعد من ذلك واتهم المخرجين بالخيانة، مهددا بسحب الجنسية الإسرائيلية منهما. ومع تصاعد الضجة دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط الهجوم ووصف الفيلم بأنه تحريض صادم. نشاهد ماذا قال.
1: ראש הממשלה, שמעת על הסרט החדש שמכפיש את חיילי צה"ל?
2: שמעתי, וזה מזעזע. אתה יודע, אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית. אבל כשזה בא מתוכנו, זה פשוט בלתי נסבל. וזה מתחיל ביעיר גולן, שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב. וזה נמשך אחר כך לפצרית, שמדליפה סרטון מבושל ושקרי, שמשביץ את חיילי צה"ל בכל העולם. ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צה"ל כפושעי מלחמה וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה. אתה יודע, זה שני במאים ישראלים שהם חברים בארגון הבמאים והבמאיות, שהראש שלהם עד לפני שבוע, לפני שהוא הודיע להתפטרותו, היום הוא חבר במפלגה של אייזנקוט. אז אני אומר לגדי אייזנקוט, בטל את הסכם העודפים שלך עם המפלגה של יאיר גולן, צא בגינוי חריף על הדבר הזה ותעיף את הבחור הזה מהרשימה שלך.
0: هذا الهجوم رد عليه إذن مخرج الفيلم يوفال أبراهام، مؤكدا أن ما عرضه الفيلم يستند إلى شهادات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وأن محاولات مهاجمة الفيلم لن تلغي ما كشفه أو كشفته تلك الشهادات. شاهدوا معي.
3: لما لو شدرتم ثلاث سنين بتقنيات التحكيرين אפילו לא אייטם אחד, אם אני לא טועה, שעוסק במדיניות האש של הצבא בעזה, שעוסק במדיניות הנזק האגבי, שחוקר לעומק את הפגיעה בחיים של פלסטינים חפים מפשע ברצועה. אתה אומר, זה לא היה מספיק מורכב, זה לא היה... אוקיי, אז למה לא שידרת משהו מורכב משל עצמך? אתה עיתונאי הרבה יותר מקושר כנראה ממני, אתה גם בדיוק דיברנו על הגיל, אתה גם מבוגר ממני בגיל, אותך מכניסים לבור של חיל האוויר, אותי כנראה לא יכניסו.
0: כיף תפעל רואד מנסות תווסו לאשתמעי, איוה לאחבה, מה פילם נזה. تابعوا معي ونبدأ بتعليق ياسر الزعاترة. يبقى القول إن بشاعة الكيان وجيشه لم تكن في حاجة إلى فيلم لكشفها، فقد شاهدها العالم بالصوت والصورة، لكن الشهادات في الفيلم تبقى مهمة لجهة تثبيت الإدانة. أحمد العياد يقول، بعيدا عن كونه عملا استقصائيا صحفيا أكثر منه فيلما سينمائيا، فإنه وثيقة مهمة ومؤلمة تكشف أو تكشف من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية آليات قتل المدنيين في غزة. الدكتور فايز أبو شمالة يقول، الفيلم الذي فضح المحرقة الصهيونية في غزة لم يعرض في إسرائيل التي تدعي الديمقراطية. مايا رحال كتبت قائلة، أن ينشق مخرج إسرائيلي وإسرائيلية وينتجا فيلما أغضب أروقة الساسة والمتطرف نتنياهو، فإن الفيلم قد حقق أهدافه المرجوة في كشف حقيقة جيشهم وأثر في سمعته بوصفه جيشا يقتل بهدف القتل فقط. الكهوف أحيانا لا تكون مجرد إذن مزارات سياحية أو شواهد تاريخية، بل قد تتحول إلى مقر للسكن لبشر اختاروا أن يعتزلوا كل مقومات الحياة الحديثة. مي حسبية مسنة مغربية اتخذت من تجويف صخري مأوى لها بعيدا عن أعين المسؤولين والإعلام والناس، لكن كاميرات ناشطين وثقت حالتها وظروفها الصعبة. تابعوا معي.
4: امرأة تجاوزت 80 عاما وتسكن داخل مغارة بجماعة الغيات في إقليم أسفي. مي حسبية تعيش وحيدة منذ سنوات داخل مغارة بدوار الكاركا، لا تحتوي على سرير أو ما يؤثث المكان، ولا كهرباء يبدد عتمته، وكأنها تعيش خارج الزمن بعيدا عن الحضارة والبشر، بينما يحكي جسدها النحيل المغطى بالملابس الرثة قسوة عقود من الفقر والحرمان. حسب روبورتاج صحيفة محلية، لا معاش يسند حدود حسبية ولا مورد يضمن قوتها سوى ما يجود به بعض المحسنين من طعام أو مال. تواجه بالحطب برد الشتاء ووحشة الجدران الصخرية المليئة بالحشرات في مشهد يعيد إلى الأذهان حياة الإنسان الأول، غير أن حسبية لا تعيش في زمن غابر بل في عام 2026 تحاصرها عزلة لم تكن بسبب غياب الأهل، إذ يعيش إخوة العجوز في المدن بينما بقيت هي هنا دون رعاية.
0: الجهات الصحية ومختصون اجتماعيون زاروا إذن أيها الأحبة حسبية بعد انتشار الفيديو، كما قاموا بفحوص وتحاليل للإطمئنان على وضعها الصحي رغم أنها تعيش منذ عقود على هذا الحال، هكذا يقول جيرانها. أحد المختصين الاجتماعيين يشرح حالتها وما تواجهه من صعوبات في هذه العزلة، نشاهد.
5: 30 سنة وهي مسكينة بحال هكا، راه كاين تعاطف واكلة شاربة بخير وعلى خير، كيتعاطفوا مع الساكنة، كيجوا الناس محسنين من جميع المناطق وداك الشيء، وهي راه هي أصلا تطيح الحوايج ما كتبغيهمش، تغسل لها إيديها ولا شي حاجة، وهذا الشيء حنايا طالعنا عليه كجميع كمجتمع مدني بالمنطقة. طالعنا عليه والسيدة راه واكلة شاربة، حنا أنها تاي كتاخد الحبوب ديالها وكديهم للمطحانة وكديهم لداك باش كتجيبهم وتاكل، وثانيا تعطيها الحوايج ما تلبسهمش، هي هكاك إلا بغيتي تتعامل معها خصك تتعامل معها هكاك، ما تبغيش تمشي لدار العزازة، ما تبغيش تمشي لتا شي حاجة. جاو هيئات وجاو شحال ديال الناس جاو بغا يديروا فيها المسائل، وخصوصا الجيران ديالها والساكنة كيتعاطفوا معاها، كيجيو الناس من المدينة حتى هما كيجيبوا لها حويجات، كيجيبوا لها شي الماكلة، كيجيبوا لها داك، ولكن إلا مشيتي معاها أنا كبعض الأشخاص اللي حكوا لنا بأن هما كيشدوها تغسلوها، وبعد كيغسلوها مابقاش تهضر معاهم وتدوي معاهم، هي باغا تعيش.
0: رواد منصات التواصل لم يكتفوا بإبداء أسفهم على قصتها بل صوبوا سهام نقدهم نحو السلطات بالمنطقة، متسائلين عن جدوى الميزانيات المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية إذا كانت عاجزة عن رصد حالة مثل هذه، لافتين إلى أن كرامة المسنين يجب أن تكون خطا أحمر ولا يفترض انتظار انتشار مقطع الفيديو حتى تتحرك السلطات. من جانب آخر سارع نشطاء ومتطوعون لإطلاق حملات ميدانية وجمع التبرعات في محاولة لمساعدة مي حسبية لدمجها في المجتمع من جديد. إذن مشاهدينا الأحبة نذهب الآن لرصد تفاعلكم مع هذا الموضوع ومع قصة حسبية التي حركت مشاعر الكثيرين، شاهدوا معي ونبدأ بهذا التعليق. لكبارها في السن لن تتكيف مع بيئة جديدة، الحل هو بناء مسكن لها في أرضها وتوفير فراش وغذاء وكسوة ودواء وأن تتولى جهة ما رعايتها، هذا هو الحل المثالي، وإن غادرت بيئتها ستكتئب وستموت، هكذا يقول. عزيز مختار كتب قائلا: إذا كانت السلطات تعلم بشأن هذه المرأة فمصيبة، أما إذا كانت لا تعلم بأمرها فمصيبتان. تعليق آخر: السيدة العجوز تملك أرضها وقد قال ناس من قبيلتها إنها تحب العيش بمفردها، وعائلتها ماتت بأكملها تقريبا ولم يتبقى منهم إلا القليل، كان الله في عونها. في ذاكرة كل منا وفي ذاكرة الشعوب بشكل عام هناك مشاهد تظل محفورة وترفض السنين أن تمحوها، وحين تتحول ذكريات الأمس فجأة إلى سطور داخل كتاب مدرسي فالقصة لم تعد مجرد درس للحفظ بل أصبحت رسالة تتوارثها الأجيال. قصتنا في هذه الفقرة مشاهدين الكرام بدأت مع انطلاق العام الدراسي الجديد في مصر، حيث تفاجأ الطلاب وأولياء الأمور بإدراج صورة الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة ضمن كتاب إذن التاريخ لشهادة الثانوية العامة. الصورة التي هزت ضمير العالم قبل ربع قرن تقريبا عادت لتتصدر مناهج الدراسة، ويتناول الموضوع هنا أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. قصة هذه الصورة تعود بنا إلى الوراء وتحديدا إلى نحو 26 عاما، حين وجد الطفل محمد البالغ من العمر 12 عاما أنذاك ووالده جمال نفسيهما محاصرين وسط إطلاق نار كثيف. حاول الأب بكل قوته حماية ابنه بجسده والتحصن خلف برميل إسمنتي قبل أن تطولهما النيران ويرتقي الطفل شهيدا في مشهد مأساوي وثقته كاميرات التلفزيون. اليوم والد الطفل الشهيد جمال الدرة يخرج في تصريحات إعلامية لإحدى القنوات التلفزيونية المصرية معبرا عن مشاعر الألم والفخر في الوقت ذاته بعد إدراج صورة ابنه في المناهج المصرية. شاهدوا معي.

0: جمال الدره والد الشهيد الطفل محمد الدره الذي استشهد في تاريخ 30/9/2000 امام مرأى ومسمع العالم كله. اليوم اقف امامكم وانا اشعر بمزيج من الالم والفخر بعد ان اصبحت صوره ابني الشهيد محمد الدره حاضره في منهج البكالوريا المصريه. واقول لابنائنا الطلاب في جمهورية مصر العربية، عندما ترون صورة محمد لا تنظروا إليها فقط باعتبارها صورة من الماضي، بل تذكروا أن خلف كل صورة إنسان وحكاية وألم، وأن وجود محمد الدرة في المنهاج ليس تكريما لعائلة الدرة فقط، وإنما هو تكريم لكل طفل فلسطيني ولكل شهيد ولكل إنسان حمل قضية فلسطين في قلبه. شكرا لمصر، تحيا مصر، تحيا فلسطين.
1: هذه الخطوة لاقت ترحيبا كبيرا من الناشطين وقطاع عريض من المصريين الذين اعتبروا إدراج الصورة في صفحات المناهج خطوة مهمة لتثبيت القضية الفلسطينية في وعي جيل جديد لم يعاصر تلك الأحداث. إذن مشاهدينا الأحباء، الآن نذهب لرصد ردة الفعل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد إدراج صورة الطفل محمد الدرة في المناهج المصرية، ونقرأ بعض التعليقات. شاهدوا معي. سيف يقول: عشان إسرائيل تعرف أننا لسه فاكرين جريمهم ولعمرنا حننساها. أيضا تعليق آخر لأحمد: لولا وفاة أبي ما كنت سأغير صورة ملفي الشخصي على بعض مواقع التواصل من صورة الدرة إلى صورة أبي. تعليق آخر: وجود الدرة في المناهج المصرية تكريم لينا إحنا، والله إننا نخلد ذكراها. علاء يقول: أحلى وأجدع قرار من وزارة التربية والتعليم. أما منال أحمد فكتبت قائلة: طول عمرها صورته موجودة على جدران المدارس وحتفضل في قلوب كل المصريين. وفاء أحمد العطار: ابنة غزة والناجية الوحيدة من عائلتها، تتم حفظ القرآن الكريم محققة أمنية والدها الشهيد بأن تحفظ كتاب الله كاملا. شاهدوا معي.
2: وماما واخواني كلهم راحوا، صرت الناجية الوحيدة. أتذكر بابا وأتذكر حلمه بده يخليني حافظة وسالدة لكتاب الله، وكان نفسي يكون موجود، لكن أنا عارفة أنا شايفاه قدامي وفخورة كثير فيه. أنا الحافظة لكتاب الله وفاء أحمد العطار، ابنة الشهيد أحمد العطار. بدأت في رحلتي هاي من وأنا وصغيرة، بابا كان ماسك معي الطريق من بدايته، كان يشجعني دائما ويحفزني على تحفيظ القرآن. في يوم 22/2/2024 انقصف بيتنا، بابا وماما واخواني كلهم راحوا، صرت الناجية الوحيدة. بعد هداك اليوم ما استسلمت وظليتني مكملة، وكل ما أحس أني راح أوقف وأبعد عن طريق القرآن أتذكر بابا وأتذكر حلمه بده يخليني حافظة وسالدة لكتاب الله. من هداك اليوم التحقت بمخيم مسجد الوحي القرآني وكملت مسيرتي في رحلة القرآن، ما استسلمت أبدا. كل ما أتذكر أنه كل ما أحس أني دا أستسلم أو أتعب أو أسيب طريق القرآن أتذكر بابا وحلمه اللي كان يوصل لي إياه، حافظة وسالدة لكتاب الله. بهدي الختمة هاي لبابا عن روح بابا الشهيد وماما وإخواني الله يرحمهم، ونصيحة مني لأي حدا بده يحفظ القرآن يمسك الطريق من أولها وما يستسلم أبدا. لو مر بصعوبات كثير لازم يضل مكمل في طريق القرآن، لأنه هذا الطريق هو اللي راح نفوز فيه.
1: ما شاء الله، ممرض مصري يحظى بإشادات واسعة. إذن مشاهدينا الأحبة، بعد مساعدته مريضا مسنا على أداء الصلاة ونقابة التمريض تكرمه تقديرا لموقفه الإنساني. نشاهد.

من العنف وتشرد إلى شاشة السينما، الطفل العراقي يوسف يتحول إلى نجم سينمائي بدعم من الأكاديمي العراقي هشام الذهبي، فما القصة؟ شاهدوا معي.

0: تريدون تشوفون التغيير شلون يصير؟ تعال اسولفكم.
1: ودي شو اسمه؟

أطفال في قطاع غزة يلعبون الكرة الطائرة داخل ملعب صغير رسموا حدوده بالحجارة المتناثرة من منازلهم التي دمرها الاحتلال، ولسان حالهم يقول: سنعيش على أرضها ونلعب بترابها وبين طرقاتها، ولن يهدأ لنا بال إلا بعد أن نطرد الغرباء عنها، سنعمرها وإن دمرها العدو 1000 مرة، نحن الباقون وهم الراحلون. نشاهد.

0: في يوم زفافهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقدم هدية لعروسين شاركا في تجمع لاستقباله في ولاية سامسون بعدما دعاهما إلى الصعود إلى حافلته وتحدث معهما لبعض الوقت قبل أن يهنئهما بهذه المناسبة السعيدة. نشاهد معا.
1: Murat abi. Kula. Evet, evli çiftliğimizin mutluluğunu paylaşan Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. İşte her zaman milletinin yanında hayırlı olsun dileklerini iletiyoruz. Evet, mutluluklar.
0: ومع بداية العام الدراسي الجديد مشهد مبهج لطلاب الأزهر في شوارع صعيد مصر يخطف الأنظار ويعيد للذاكرة شيئا من أيام الزمن الجميل. نشاهد.

0: before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
2: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
4: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
6: والله شعور لا يوصف
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
10: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
11: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
12: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية المعبدات الاشبال
13: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
14: You have to hear this to believe this. The Israeli army the IDF is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

الأطفال، قال لك أنت من الأطفال مشان البنت، مرات من الزوج.

تصاعد المعارك في تعز والجوف، والتحالف العربي يتوعد الحوثيين بالرد على هجماتهم ضد مدن سعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرتين أمريكيتين في مضيق هرمز وإجلاء أفراد من طاقم ناقلة مستهدفة قبالة عمان. 4 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، والأمم المتحدة تطالب بدخول محققين بشأن الجثامين تحت الأنقاض. فيدان يؤكد أن الهجمات على السفن المدنية تهدد أمن البحر الأسود، ولافروف يقول إن روسيا لن توقف القتال في أوكرانيا حتى في حال إجراء مفاوضات.

0: أفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها لمواقع في غرب محافظة تعز عقب هجوم مضاد على الحوثيين. وقالت المصادر إن القوات الحكومية أحبطت هجمات حوثية على الجبهات الغربية في مأرب. واستمرت الضربات الجوية على مخازن صواريخ وثكنات ومواقع للحوثيين في جبال هيلان، فيما تواصل القصف المدفعي والاستطلاع الجوي على خطوط الكسارة والمشجح والزور، كما تستمر التطورات العسكرية في محيط المخا وذبابه. نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غرب تعز، هذا وتواصل التقدم نحو مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية أحرزت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم شمال شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي استمرار هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية، ما أسفر عن إصابة 13 مدنيا. وقال المالكي في بيان إن الحوثيين استهدفوا أعيانا مدنية في خميس مشيط وأبها والطائف، ما أسفر عن أضرار لحقت بسبعة منازل سكنية وبمركبتين. وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لمواجهة الاعتداءات وفقا للقانون الدولي الإنساني. قال مجلس الوزراء السعودي إن أمن المملكة وحق المملكة في الدفاع عن نفسها مبدأ راسخ لا يقبل المساس. وأدان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار الحوثيين في اعتداءاتهم على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة. وأكد المجلس حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وفي حماية سيادتها ومصالحها وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي. أدانت مصر الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية وجددت الرفض القاطع لها محذرة من تداعياتها. وأكدت الخارجية المصرية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي وأحكامه وتهديدا لاستقرار المنطقة ولأمنها الإقليمي، وحذرت من أن استمرارها من شأنه تأجيج التوتر وزيادة حدة التصعيد في المنطقة، كما شددت على تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة أي تهديد موجه إليه.
1: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت

0: الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي. وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة، وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة. وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانياً إلى انعكاساتها الفادحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنياً وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تيريتي عربي.
1: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن أكثر من 137 ألف طفل انقطعوا عن التعليم في اليمن جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين. وأوضحت اليونيسف في بيان لها أنها تعمل على إنشاء 20 مساحة صديقة للطفل وفصول دراسية مؤقتة إلى جانب تقديم خدمات الحماية للأطفال المتأثرين جراء الصراع. وأضافت أنها تقدم مساعدات عاجلة لأكثر من 14 ألف نازح حديثا تشمل احتياجات أساسية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ولبرنامج الأغذية العالمية. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غربي مضيق هرمز. وأفاد الحرس الثوري في بيان بأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة فوق المضيق قبل أن تسقطها، وتعد هذه المسيرة الثانية التي يعلن الحرس الثوري عن إسقاطها خلال يومين. أعلنت سلطنة عمان إجلاء 23 من أفراد طاقم ناقلة نفط تعرضت للاستهداف قبال محافظة مسندم، فيما يتواصل البحث عن مفقودين 2. وأوضحت أن عملية القطر بدأت عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركات الناقلة إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق. وتابعت أن الناقلة استهدفت على بعد 1.3 أميال بحرية شمال شرقي محافظة مسندم شمال سلطنة عمان. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع واشنطن قبل تلبية شروط طهران. وأكد رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط وبمضيق هرمز تغيرت، مشيرا إلى أن واشنطن لن تتمكن من احتواء تداعيات ذلك. وأضاف أن طهران لن تدخل في مفاوضات مع واشنطن ما لم تلبى شروطها.
2: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن

0: الاضطراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي، تواصل واشنطن تجديد التغطية على إيران وشبكاتها التجارية، مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي، فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران واستنقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطاً متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك، كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية. نسرين حامدي، تريد عربي.
1: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإلى إنهاء الحرب، داعيا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني في باكو إلى وقف الحرب فورا.
2: الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ندعو إلى وقف الحرب فورا. كما أن أنقرة تولي أهمية خاصة لاستقرار جارتها إيران، من الضروري ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، وتركيا تجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية سعيا إلى إيجاد حل لهذه الأزمة.
1: وينضم إلينا من طهران المحلل السياسي سعيد شاوردي. أهلا وسهلا بكم سيد سعيد. لنبدأ بإسقاط المسيرة وإعلان الحرس الثوري عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية قرب مضيق هرمز، كيف تقرؤون هذا التطور العسكري بداية؟
3: تحية طيبة لك السادة رهام ولجميع المشاهدين. طبعاً الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في يعني أجواء مضيق هرمز مستمرة يعني منذ أشهر ولم تتوقف تقريباً إلا في فترة يعني وجيزة عندما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه المسيرات طبعاً تأتي يعني تقريباً في كل يوم، و إيران تطلق عليها النيران ويسقط عدد من هذه المسيرات، وطبعا إيران تقول أنها استطاعت أن تطور المنظومات الدفاعية بحيث أصبح يعني بسهولة كبيرة استهداف المسيرات الأمريكية، سواء التي تخترق الأجواء الإيرانية والتي تدخل يعني نحو محافظات إصفهان وأراك وأهواز، وتلك التي يعني هي متواجدة في المنطقة الخليجية وفوق مضيق هرمز. فلذلك أعتقد الولايات المتحدة طبعا هي تتابع التحركات العسكرية لإيران والقوات المستقرة في المنطقة هناك، ويعني التعزيزات التي تقوم بها إيران للسيطرة على مضيق هرمز، فترسل هذه المسيرات طبعا لجمع المعلومات، وبعض هذه المسيرات طبعا يقوم بعمليات أو استهدافات داخل بعض المحافظات الإيرانية خاصة المحافظات الجنوبية، وأهداف عسكرية وغير عسكرية على المناطق الساحلية. يعني قبل فترة تم استهداف حفل زفاف سقط فيه عدد من المدنيين. فلذلك هي طبعا يعني هذه المعركة تأتي في إطار التوترات المتواصلة بين واشنطن و طهران، ويعني ربما إما ستشتد المعركة وإما

0: يعني ستهدأ خلال الفترة القادمة، بما
1: نعم
0: أن الولايات المتحدة
1: سيد سعيد،
0: الأمريكية
1: بالحديث عن الولايات
0: قادمة
1: المتحدة
0: على
1: الأمريكية، كان هناك
0: الانتخابات
1: تقرير
0: النصفية.
1: لوزارة الدفاع الأمريكية بعيدا عن الانتخابات النصفية، هناك حديث وتقارير لوزارة الدفاع الأمريكية تؤكد عن ضغوط واختناقات في القاعدة الصناعية العسكرية وفي نقص بالمخزون الاستراتيجي، تقول بأنه بسبب كلفة المواجهة مع الجانب الإيراني. ما مدى دقة هذه التقارير بداية، وكيف يمكن للجانب الإيراني الاستفادة منها في حال صدقت هذه التقارير بالفعل؟
0: والله رهام، يعني طبعا نسمع هذا الكلام ربما منذ اليوم الثاني والثالث والأسبوع الأول للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. نتنياهو وترامب يعني ظهروا عدة مرات أمام الإعلام وأكدوا أنه تم القضاء على 80% 90% من القوة الصاروخية لإيران وللمسيرات، ولم يعد الكثير من الصواريخ لإيران. ولكن تبين يعني هذا الكلام بعيد عن الواقع، لأنه أكثر من 6 أشهر وإيران تطلق هذه الصواريخ على القواعد العسكرية الأمريكية. ويعني في الفترة الأخيرة هناك تطور يعني جديد في القوة الصاروخية، صواريخ لم تستعملها في السابق إيران والتي استهدفت بها حاملات الطائرات الأمريكية وقطع بحرية، والولايات المتحدة اعترفت بذلك. فلذلك يعني أعتقد كلام الإعلام الأمريكي وكلام الرئيس الأمريكي ترامب عندما يتحدثون عن أن إيران تواجه مشكلة في يعني في الصواريخ أو المسيرات، هذا يأتي في إطار الحملة الانتخاباتية حقيقة وللتأثير على الناخب الأمريكي، بما أن يعني المعلومات تدور حول أن حظوظ الجمهوريين في الانتخابات القادمة ليست مرتفعة وهناك احتمال أنهم سيخسرون الانتخابات. فلذلك ربما ترامب يريد أن يقول أنه يعني حقق إنجازات عسكرية أو أنه غضى على ما يصفه بالخطر الصاروخي الإيراني. فلذلك أعتقد يعني لهذه الأسباب نسمع مثل هذه الأنباء.
1: نعم، بالحديث عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، قال فيها بأنه منفتح على التفاوض مع الجانب الإيراني، ما مدى دقة هذه التصريحات الجديدة من جانب ترامب؟
0: والله يعني كما جاء في النشرة قبل قليل، يعني سمعنا كلاما واضحا من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعني اللواء محسن رضائي، والكثير يعني تحدثوا هنا سواء من السياسيين أو العسكريين أن إيران لا ترى حاجة في مفاوضات جديدة. المفاوضات يعني جرت بوساطة قطرية وباكستانية وأنتجت مذكرة تفاهم، وهي مذكرة تفاهم إسلام آباد، ووقع عليها الرئيس ترامب والرئيس بيزشكيان، ويعني تم العمل بها لعدة أيام. فلذلك إيران تقول يعني ماذا يمكن أن تحقق المفاوضات الجديدة إن أجرينا مفاوضات؟ كل ما يمكن يعني أن نقدمه في المفاوضات أو أن نتوصل إليه هو هذا الذي يعني كتبناه على مذكرة التفاهم. فلذلك إن كانت حقيقة الولايات المتحدة تريد مفاوضات، عليها أن تعود لمذكرة التفاهم وأن تنفذ البنود المنصوص عليها والتي يعني وعدت الولايات المتحدة بتنفيذها، ونحن لسنا بحاجة إلى مفاوضات جديدة. فلذلك لا أتصور نحن مقبلون على مفاوضات يعني كما رأينا خلال الأشهر الماضية أو مفاوضات التي سبقت الحرب الأربعين يوما أو حرب 12 يوما التي استمرت طبعا مفاوضات لعدة أشهر. لا أتصور حقيقة نحن ذاهبون نحو مثل هذه المفاوضات، وحقيقة في إيران الكثير يعتبر يعني مثل هذا الكلام أو الدعوة من جديد إلى مفاوضات هو فقط مضيعة للوقت ولن يأتي بجديد. ولذلك أنا لا أتصور أنه يوجد أي حماس داخل إيران للذهاب نحو جولة جديدة من المفاوضات، ولا حتى الوسطاء حقيقة.

0: نسمعهم سواء القطريين أو الباكستانيين، لم نسمع يعني أحدا ولا حتى سلطنة عمان يعني أن يدعو لمفاوضات جديدة. ربما إن كانت هناك دعوات هي للالتزام بمذكرة التفاهم. فلذلك يعني ربما الرئيس ترامب يريد يعني فترة من المفاوضات كما قلت يعني في بداية حديثي، ليقول للناخب الإيراني الأمريكي أنه نحن ضغطنا على الإيرانيين وأنهم يواجهون أزمة اقتصادية خانقة، وها هم جاءوا من جديد ليتفاوضوا معنا وسيتنازلون وسيفتحون مضيق هرمز. ويريد طبعا من مثل هذه الادعاءات يعني أيضا أن يؤثر على الناخب الأمريكي ليصوتوا للحزب الجمهوري، لأنه في حال خسر الحزب الجمهوري الانتخابات فالمسؤولية بكل تأكيد ستلقى على عاتق الرئيس ترامب، وسيلام ليس فقط من قبل خصومه بل حتى من قبل حزبه ومن قبل يعني الذين صوتوا للجمهوريين في الانتخابات التي فاز بها ترامب.
1: شكرا جزيلا لكم من طهران المحلل السياسي سعيد شاورتي. استشهد 4 فلسطينيين بينهم قيادي في كتائب القسام، وأصيب أكثر من 10 آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مركبة بمنطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد القيادي بكتائب القسام أحمد البطش وبإصابة آخرين. كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه جراء غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة. هذا واستشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون بغارة إسرائيلية على مواصي خان يونس. وفي مخيم حلاوة بجباليا استشهد فلسطيني بإطلاق نار من آليات الاحتلال. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء قطاع غزة لجمع الأدلة في ظل وجود عشرات الجثامين تحت الأنقاض. وقال تورك إن اكتشاف رفات عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد المخاوف بشأن احتمال وقوع جرائم حرب وغيرها من الجرائم. وأكد أن الوصول إلى مختلف أنحاء القطاع ضروري للمساعدة في توثيق هذه الحالات وفي جمع الأدلة المتعلقة بها. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة، بالتزامن مع حملة اعتقالات شملت 20 فلسطينيا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وفي حملات دهم وتفتيش مكثفة اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين في أريحة و8 آخرين في قلقيلية و3 في بير نبالة شمال غربي القدس وشابا في بلدة عقابة شمال طوبس. قال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية تحول عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني، واتهم النادي السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى شرعنة القتل عبر تشريعات وقوانين بينها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على عملي طواقم كهرباء الخليل في المناطق المصنفة جيم، تلزمها بالحصول على موافقة إسرائيلية مسبقة قبل الدخول لتنفيذ أعمال الصيانة.
2: جنوب مدينة الخليل تتداخل مناطق H2 مع أخرى مصنفة جيم وفق تقسيمات فرضتها اتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل. هنا يفرض الاحتلال الإسرائيلي قرارا جديدا يلزم طواقم كهرباء الخليل التابعة لبلدية المدينة بالحصول على موافقة للعمل في مناطق جيم وسط تمدد استيطاني يتسع في المكان يثير قلق الأهالي.
3: قال هذا راح يؤدي لتعطيل الحياة هون موجود، لتعطيل الكهرباء، لتعطيل الخدمات التي تقدمها البلديات. وإذا بدوا في قضية الكهرباء ستستمر هاي قضية المية، قضية خدمات البلدية، قضية إصلاح البنية التحتية وما إلى ذلك من هاي القضايا. هلقيت هاي المنطقة بعدد سكان كبير جدا، أي خلل فيها بأثر

0: أكثر وبيكبر وبصير فيش إمكانية لأنك تتعاطى مع الموضوع.
1: أربع آليات ومعدات صيانة احتجزها الاحتلال الإسرائيلي في حلحول خلال الأشهر الماضية وفق كهرباء الخليل، ومناطق الامتياز تمتد خارج حدود المدينة إلى حلحول وأجزاء من القرى الشرقية وصولا إلى مناطق مثل بيرين، حيث تجمعات فلسطينية تواجه تهديدات متواصلة بالترحيل. وترى كهرباء الخليل في هذه الإجراءات إعاقة مباشرة لعمل طواقمها وتقديم خدماتها.
2: كنا سابقا نعمل بحرية في جميع المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة استجابة لتقديم الخدمات للمشتركين، لكن في الآونة الأخيرة أصبحنا مطالبين من الجانب الإسرائيلي بالحصول على موافقات مسبقة من طرفهم لتنفيذ أعمالنا في المناطق المصنفة جيم، مما يؤدي إلى عدم الاستجابة بسرعة للخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيل الفرق الفنية في بعض الأحيان.
1: شبكة كهرباء الخليل تخدم مئات آلاف الاشتراكات، بينها عشرات الآلاف في مناطق يشملها القرار الجديد، واقع يضيف إلى تقسيمات الخليل مستوى آخر من الصلاحيات الإسرائيلية. فبعد تقسيم الأرض وتحديد من يديرها، يمتد القرار اليوم إلى تحديد من يستطيع الوصول إليها. شكل جديد لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة والضم عبر التحكم في البنية التحتية الفلسطينية بما فيها الكهرباء، وصولا إلى واقع يتجاوز الاحتلال نحو الإحلال. سامر رويشتر، عربي، الخليل.
3: جددت ماليزيا وجزر المالديف تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها لحقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المالديف محمد معز، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن البلدين يتبنيان مواقف متقاربة إزاء القضية الفلسطينية، وانتقد ازدواجية معايير الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية بينما تسمح باستمرار القتل والدمار في غزة. قال الرئيس السوري أحمد الشراع إن الإقبال المتزايد من المستثمرين يعكس حجم الفرص المتاحة في السوق السورية. وأكد الشراع في كلمة خلال قمة الإعلام العربي المنعقدة في دبي أن حجم الفرص المتاحة في سوريا اليوم كبير للغاية نظرا لموقعها الاستراتيجي.
4: بدأت من جديد بعد رفع العقوبات وبدأ أمامها الطريق، يعني كسرت القيود، ويبقى الآن السياسات والإجراءات واتخاذ الخيارات الصحيحة والسليمة ليسير هذا المركب السوري إن شاء الله إلى برلمان. اقتصاد في السابق، حجم اقتصاد سوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شيء 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات التالية.
3: حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من تهديد الهجمات المتزايدة على السفن المدنية لأمن البحر الأسود، مؤكدا توجيه التحذيرات اللازمة للأطراف المتنازعة.
5: تؤثر الحرب الأوكرانية بشكل جدي في البحر الأسود، وقد بذلنا جهودا حثيثة لإبعاده عن الصراع. إن امتداد الحرب واستهداف السفن المدنية تهديد غير مقبول للأمن ولعمليات شركاتنا، ونحن نوجه التحذيرات اللازمة للأطراف. نؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية، لذا كثفنا جهودنا مؤخرا لاتخاذ الخطوات الضرورية. وكما يؤكد رئيس جمهوريتنا، فإن أسوأ سلام أفضل من الحرب، وسنواصل بذل كل جهد ممكن لأجل السلام.
3: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لن تتوقف عن القتال في أوكرانيا حتى عند إجراء أي محادثات محتملة. وأضاف لافروف أن العملية العسكرية ستستمر خلال أي مفاوضات من هذا النوع.
6: قلنا مرارا عقب انهيار اتفاقيات إسطنبول بسبب تدخل الغرب أننا لن نوقف العملية العسكرية الخاصة خلال أي مفاوضات، فلو لم تتراجع الولايات المتحدة عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا ولو لم تسحب أوروبا هذه الاتفاقيات لتوقفت الحرب في أوكرانيا منذ عام. هذه حقيقة جليئة.
3: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تنفيذ سلسلة ضربات نوعية بأسلحة بعيدة المدى شملت مصفاة نفط ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة. واعتبر زيلينسكي أن تصعيد الضغط العسكري يمثل وسيلة حتمية لدفع موسكو نحو إنهاء الحرب. وأوضح أن القصف الأوكراني طال مصفاة للنفط في مدينة سيزران بمقاطعة سامارا ومصنعا لإنتاج المسيرات في تاغانروغ بمقاطعة روستوف، إلى جانب موقع مخصص لتدريب وإطلاق الطائرات المسيرة في مقاطعة أوريول. أعلن الكرملين استعداده لبحث إمكانية تزويد أوروبا بالغاز الروسي، مشترطا أن تتوافق هذه الخطوة مع المصالح الوطنية لموسكو وأن تتوفر الكميات اللازمة للتصدير. وأكدت الرئاسة الروسية أن حلحلة الاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية تتطلب رفع العقوبات المفروضة عن جميع موردي النفط دون استثناء. كشف مسؤول بارز في الناتو عن ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الهجمات الهجينة التي تشنها روسيا ضد دول الحلف، وسجل وقوع أكثر من 200 حادثة في العام الماضي. وأكد المسؤول أن الطائرة المسيرة المفخخة التي عثر عليها مؤخرا في مطار لابيزيغ بألمانيا تحمل بصمات استخباراتية روسية واضحة نظرا لاحتوائها على متفجرات السيميتكس، مؤكدا أن الحلف وبرلين يصنفان الحادثة كهجوم هجين متكامل رغم عدم انفجار العبوة. وينضم إلينا من كييف مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية دكتور سعيد سلام. أهلا وسهلا بكم دكتور سعيد. إعلان للكرملين عن الاستعداد لبحث إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بشرط المصلحة الروسية وتوفر الكميات، كيف تتابعون هذه التصريحات من الجانب الروسي؟
7: مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. تأتي طبعا هذه التصريحات في محاولة لاستغلال أزمة الطاقة العالمية ومحاولة فرض الإرادة الروسية على أوروبا، الإرادة السياسية والاقتصادية، حيث أننا يجب أن نعلم ونؤكد أن الجانب الأوروبي لم يفرض حتى الآن أي عقوبات أو حظر على استيراد الغاز والنفط أيضا من روسيا، رغم جميع حزم العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على روسيا، ولكنهم يتجهون نحو تغيير سياساتهم ولعدم التقيد فقط بالتوريدات الروسية، لذلك هم يسعون إلى خفض الإيرادات من روسيا إلى حدها الكامل في بداية عام 27، ولكن مع اندلاع حرب الإسرائيلية الإيرانية الأمريكية على إيران وإغلاق باب المندب ومضيق هرمز ظهر هناك ارتفاع كبير ونقص كبير في الواردات إلى الاتحاد الأوروبي، لذلك تسعى زادت أوروبا من استيراد الغاز الطبيعي خصوصا المسال من روسيا، ولذلك هي تحاول الآن روسيا أن تستغل هذه الأزمة لفرض شروط بعض الشروط السياسية، وخصوصا بعد أن قامت أوكرانيا بضرب أكبر محطة لاستخراج الغاز الطبيعي منذ أيام على بعد نحو 3000 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية، مما خفض بشكل كبير أيضا من إنتاج الغاز الطبيعي.
3: دكتور سعيد، أيضا هناك تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تريد إنهاء الحرب مع الجانب الأوكراني بشكل

0: كامل وسلام دائم دون تجميد مؤقت لهذه الحرب، فما هي الشروط الروسية لإيقاف الحرب؟
1: الشروط الروسية المعلنة حتى الآن هي انسحاب القوات الأوكرانية من جميع الأراضي الأوكرانية التي لم تحتلها روسيا في الأقاليم الأربعة، خرسون وزاباروجيا ودونيسك ولوغانسك، بالإضافة إلى فرض قيود سياسية واقتصادية على أوكرانيا بحيث لا تنضم إلى أي حلف عسكري مستقبلي، بالإضافة إلى تحديد تعداد الجيش الأوكراني والتحديد طبعا تسليحي وطبيعة تسليحه. وهناك أيضا نقطة مهمة تريد روسيا من المجتمع الدولي وللاعتراف بشكل قانوني وكامل من باحتلالها وضمها للأراضي الأوكرانية المحتلة، بالإضافة طبعا إلى شبه جزيرة القرم بشكل نهائي، وتمنع بالدستور الأوكراني أوكرانيا مستقبلا من محاولة استعادتها عسكريا. بالإضافة إلى وهذه جميع هذه الشروط غير مقبولة بالنسبة للجانب الأوكراني وللجانب الأوروبي والمجتمع الدولي. هناك نقطة أيضا تحاول روسيا من خلال طبعا صياغتها لإزالة الأسباب الجذرية كما تسميها، هي أن تفرض على الناتو تفكيك جميع القواعد العسكرية في أوروبا الشرقية، وبهذا تحاول أيضا أن تضع فيتو لجميع الدول أو تضع فيتو داخل الناتو.
0: إذن دكتور سعيد، هي نفس المطالب
1: التي
0: للجانب
1: للانضمام إليها.
0: نعم هي نفس المطالب للجانب الروسي منذ اندلاع الحرب حتى اليوم. ما الجديد إذن ليدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهذه التصريحات؟ بداية تحدث عن إنهاء الحرب بشكل كامل مع الجانب الأوكراني، كذلك تحدث عن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني. ما الجديد حتى يصرح الرئيس الروسي بهذه التصريحات؟
1: لا جديد، هي فقط لعبة سياسية، مناورة إعلامية سياسية من أجل التناغم وإظهار التناغم مع الرئيس الأمريكي حتى لا يفقد يعني ما يسمى النبرة الإيجابية التي يتحدث بها الرئيس ترامب حول روسيا وإمكانياتها، وخصوصا بعد زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو وطرحهم رفع بعض العقوبات أو بعض المشاريع الاقتصادية كجزرة يمكن تقديمها للكرملين. لذلك هنا يعني هذه فقط إدارة الوقت وإدارة الإعلام والحديث عن استعداد روسيا عن وقف الحرب، وفي محاولة لإظهار أنها ليست هي المسؤولة عن استمرار هذا العدوان والغزو الروسي لأوكرانيا، بل محاولة لإلقاء اللوم على الجانب الأوكراني والأوروبي كما جاء في أيضا تصريحات لافروف على استمرار هذه الحرب. وكان يعني المشكلة هي في ليس في غزو روسيا لأوكرانيا، وإنما هي في مقاومة أوكرانيا للغزو الروسي ومحاولة الشعب الأوكراني الدفاع عن وجوده وعن دولته وخياراته السياسية والاقتصادية والعسكرية المستقبلية.
0: نعم، لو تحدثنا ميدانيا مع استمرار للمعارك البرية على الحدود من جهة، وكذلك استمرار لإطلاق المسيرات من الجانبين وصولا إلى عمق الأراضي في روسيا وفي أوكرانيا أيضا، كيف تقيمون الوضع على الأرض الآن؟
1: طبعا خلال الأسبوع الماضي شهدنا عمليا تغيرات كبيرة على خط الجبهة، خصوصا في محور ليمان، حيث استطاعت القوات الأوكرانية وفي إعلان نادر خلال اليومين الماضيين على لسان قائد القوات في ذلك المحور الجنرال بيليتسكي الذي أعلن عمليا انتهاء إحدى المراحل لتحرير المناطق المحيطة مدينة ليمان وتحرير نحو أكثر من 240 كيلومترا مربعا، ودحر القوات الروسية إلى خلف النار. وهذه نقطة إيجابية تمنع القوات الروسية مستقبلا من محاولة الالتفاف على شمال دونيتسك مدينة سلوفيانسك، وهذه نقطة مهمة. أما على باقي الجبهات فنحن ما زال هناك جمود تكتيكي رغم الضغط الروسي على محور دابروبيليا في الجنوب، في الجبهة الجنوبية. هذا على مستوى الجبهة. أما طبعا ما زال الطرفان يسعيان من خلال الضربات في العمق لضرب اللوجستيات، ولكن مع اختلاف طبعا الأهداف، حيث روسيا تستهدف البنية التحتية المدنية السكنية الصناعية المدنية والغذائية واللوجستيات. وبالإضافة إلى ذلك شاهدنا خلال الأسبوعين الماضيين محاولة أيضا وتكرارا لضرب بالقرب من المعابر الحدودية مع رومانيا ومولدوفا والمجر، وأخيرا أيضا مع بولندا في محاولة لقطع العمق الأوروبي للوجستيات الأوكرانية، مقابل أن أوكرانيا تضرب عمليا محطات التكرير النفط في محاولة
0: لضرب وصلت الفكرة من كييف.
1: التمويل
0: مدير
1: الروسي.
0: مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية دكتور سعيد سلام على كل هذه المعلومات. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العلاقات مع أذربيجان راسخة والشراكة الاقتصادية تتوسع للوصول إلى 15 مليار دولار تبادل تجاري، وأشار إلى أن التعاون في الصناعات الدفاعية يشكل أساسا متينا لهذا التحالف.
2: تتميز العلاقات التركية الأذربيجانية بروابط وثيقة لا تنفصم، ويشكل التعاون الاقتصادي والتجاري أحد أهم أركانها، حيث تتزايد الاستثمارات المشتركة والمشاريع يوميا، وتعمل كافة مؤسساتنا لتحقيق هدف 15 مليار دولار للتجارة بين البلدين بتوجيهات من الرئيس أردوغان. كما أرسينا أساسا متينا للتعاون في مجالي الدفاع والأمن، وتجلى ذلك في عمق الشراكة بين الصناعات الدفاعية. ولطالما دعمت تركيا قضية أذربيجان العادلة طوال سنوات احتلال قرباغ، ونؤمن أن إتمام العملية بين أذربيجان وأرمينيا سيفتح عهدا جديدا من التعاون في المنطقة.
0: شهدت مناطق متفرقة من الصومال تظاهرات شعبية عبر خلالها المشاركون عن تقديرهم لمواقف تركيا ولدعمهم المتواصل لبلادهم. ونشرت نائبة مدير الاتصال والعلاقات العامة في رئاسة الوزراء الصومالية نصرة بشير علي مشاهد تظهر حشودا ترفع العلمين الصومالي والتركي، وتوجه رسائل شكر إلى أنقرة لوقوفها إلى جانب مقديشو. كما رفع المتظاهرون الأعلام التركية والصومالية تأكيدا على عمق العلاقات بين البلدين وتقديرا للمساعدات التي تقدمها تركيا للصومال. تفرض الدراجات النارية حضورا متزايدا في شوارع طهران، لا باعتبارها وسيلة أسرع لتجاوز الازدحام فحسب، بل كخيار اقتصادي في ظل أزمة الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
3: تتقدم الدراجات النارية في طهران لتصبح واحدة من أسرع وسائل التنقل وأكثرها حضورا. آلاف الإيرانيين يعتمدون عليها يوميا، سواء في الوصول إلى أعمالهم أو في خدمات التوصيل ونقل الركاب، وسط ضغط متزايد على حركة المواصلات في العاصمة.
4: أستخدمها يوميا من الصبح إلى الليل لأن الزحام شديد واستهلاكها للوقود أقل. وبالنسبة للزحام والتنقل داخل السوق، الدراجة النارية أفضل وأسهل.
5: أستخدم الدراجة النارية في التنقل والمواصلات، وأنا شخصيا أركبها وهي الأسهل في التنقل.
3: الاعتماد المتزايد على الدراجات يرتبط أيضا بأزمة الوقود وضغوط على الاستهلاك، في وقت بات فيه توفير الوقود وكلفته جزءا من حسابات الإيرانيين اليومية.
6: ارتفاع أسعار البنزين الذي نشهده مؤخرا يمكن أن يؤثر على سلوك المستهلك في اختيار نوع وسيلة النقل التي يستخدمها. ويدفعوا إلى الاتجاه نحو وسائل نقل بديلة مثل السيارات الكهربائية والدراجات النارية.
3: ومع اتساع الأعباء المعيشية لم تعد الدراجة النارية مجرد وسيلة لتجاوز ازدحام طهران، بل تحولت بالنسبة للكثيرين لخيار اقتصادي أقل كلفة في التنقل وأسرع في مدينة تعيش تحت وطأة الحرب والعقوبات وارتفاع تكاليف الحياة.
7: في شوارع العاصمة الإيرانية طهران تختصر هذه الدراجات جانبا من التحولات التي فرضتها الأزمة على الحياة اليومية، وسيلة نقل كانت منتشرة قبل الحرب، لكن أزمة الوقود والضغط الاقتصادي جعلها أكثر حضورا في العاصمة طهران. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
0: تنشط الأسواق والمكتبات التونسية مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد في ظل ضغوط مادية تجعل تأمين مستلزمات العودة إلى المدارس تحديا جديدا للعائلات التونسية.
8: في أسواق تونس يواصل الأولياء استكمال حاجيات العودة المدرسية محاولين انتقاء الضروري منها وفق قدرتهم المادية. عودة إلى مقاعد الدراسة لأكثر من 2 مليون تلميذ هذا العام تأتي بعد صيف استثنائي ترك العائلات في حالة من الإرهاق النفسي وسط انقطاعات الماء والكهرباء.
9: عندي 3 صغيرات والأسوام ما تعجبش بصراحة، واللي يقول لك راهو صوم به ومعقول راهي تكذب عليك، راه والناس الكل تشكي وتبكي، راهو كي تجي تشوفي برشا تشري برشا. أنا واحدة من الناس ما نجمتش شيت الوحدة كها.
8: أما أصحاب المكتبات فيشتكون بدورهم تأثر حركة البيع بالقدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب نقص بعض المستلزمات من بينها كتب محدودة الأعداد وكراس مدعم لا يزال غير متوفر رغم الإقبال عليها.
10: برشا ناس تقول لك نستنى تجي الشهرية باش نشري، فما اللي يقول لك انا بلاش مدعم ما نشريش، فما اللي يقول لك نحب الكتب كاملين، دونك هذوما مشكله اخرى. يحب الكتب كاملين يفلت عليه عناوين، كل مره يتقطع عنوان، دونك اللي يلقى كتاب ياخذه من غير ما يخمم ويقعد يلقط فيهم بالكعبه بالكعبه. معناه بالحق انا نشوف روحي كمواطن قبل اني بعثت مشروع مونك فما في البابيي نتاع سورتو الكتب وفي الكراسات المدعمه.
8: ورغم ما يحيط بالعودة المدرسية من صعوبات، تتواصل مبادرات المجتمع المدني والأفراد من خلال المساعدات والإسهام في تهيئة المؤسسات التربوية بما يضمن عودة مدرسية أكثر راحة وملائمة للتلاميذ.
11: تعود المدارس لاستقبال تلاميذها فيما يواصل الأولياء مواجهة كلفة العودة المدرسية بين ما يحتاجه أبناؤهم فعلا وما تسمح به قدرتهم على الإنفاق. رحمة صياري، ترتا عربي، تونس.
0: وصلنا لنهاية النشرة وتذكير بالعناوين. تصاعد المعارك في تعز والجوف والتحالف العربي يتوعد الحوثيين بالرد على هجماتهم ضد مدن سعودية. الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرتين أمريكيتين في مضيق هرمز وإجلاء أفراد من طاقم ناقلة مستهدفة قبالة عمان. 4 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، والأمم المتحدة تطالب بدخول محققين بشأن الجثامين تحت الأنقاض. فيدان يؤكد أن الهجمات على السفن المدنية تهدد أمن البحر الأسود، ولافروف يقول إن روسيا لن توقف القتال في أوكرانيا حتى في حال إجراء مفاوضات. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
5: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذا فهمي.
7: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
5: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

نافذة غاز عنتاب على العالم كله، وواحد من أكثر متاحف الفسيفساء فخامة وإثارة للإعجاب على مر العصور. متحف فسيفساء زيوغما. يعرض متحف زيوغما في غازي عنتاب آثاراً فنية قيمة تعود لمدينة وحضارة زيوغما القديمة. هذه المدينة الكبيرة التي حافظت على وجودها بين عامي 300 قبل الميلاد و 256 بعد الميلاد، كانت واحدة من أهم المراكز المعروفة في عهد الإمبراطورية الرومانية. كانت زيوغما موطناً لعدد كبير من الفنانين والجنود باعتبارها منطقة فيلق روماني، لكنها في السنوات الأخيرة عادت واكتسبت شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. والفضل في هذه الشهرة الواسعة يعود إلى آثارها الثقافية الفريدة المعروضة في متحفها، متحف فسيفساء زيوغما. والأثر التاريخي الأكثر شهرة في المتحف هو اللوحة المعروفة باسم الفتاة الغجرية. هذه اللوحة البديعة التي أصبحت رمزاً لزيوغما بنظراتها الغامضة توصف بموناليزا الطبيعة، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي. تتميز لوحة فتاة اللوحة الفسيفسائية بخاصية مثيرة جداً للاهتمام، فعيون الفتاة في اللوحة تنظر لعين الزائر أياً كانت الزاوية التي ينظر منها. رغم أن هذا الأثر يسمى بالفتاة الغجرية، فإن هناك ادعاءات مختلفة بشأن هوية الفتاة. يرى بعض الباحثين أن هذا التصوير يعود إلى غايا، آلهة الأرض أو الإسكندر الأكبر، أو أحد الشخصيات في مهرجانات ديونيسوس بحسب المصادر التاريخية. القطع الناقصة من الأثر أحضرت من خارج تركيا مؤخراً لتأخذ مكانها في متحف فسيفساء زيوغما. ثمة أثر نادر آخر في هذا المتحف العريق، وهو لوحة فسيفساء المحارب أخيليوس. يعود تاريخ هذا الأثر إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي، وهو أحد الاكتشافات التي عثر عليها في مدينة زيوغما الأثرية. نرى

في هذا الأثر تصويراً مذهلاً للمحارب أخيليوس الذي نعرفه من خلال إلياذة هوميروس الشهيرة. تقول الأسطورة إن والدي أخيليوس قد منعا المحارب الشاب أخيليوس من المشاركة في حرب طروادة وأرسلاه إلى قصر الملك ليكوميديس بدلاً من ذلك. في لوحة الفسيفساء هذه يظهر أخيليوس وقد اعتقل في داخل هذا القصر. ومما يزيد من أهمية هذه اللوحة الفسيفسائية أنه جمع كل قطعها دون نقصان فأضحت لوحة كاملة. ومن الآثار البديعة في متحف فسيفساء زيوغما هو تمثال مارس الأثري، أحد روائع فن التماثيل في العصر الروماني وأكثر التماثيل هيبة في المتحف. كان مارس شخصية قوية جداً في مدينة زيوغما القديمة، وكان يرمز إلى البركة والقوة، ويعرف بأنه إله محارب في الأساطير الرومانية. كان هذا التمثال البرونزي الذي صنع لجلب البركة والأمن للمدينة يجسد وثيقة تاريخية تظهر نظام المعتقدات السائد في زيوغما في الماضي البعيد. كانت مدينة زيوغما الأثرية واحدة من أكثر المدن أهمية في العالم في تلك الحقبة من التاريخ. أما اليوم فهي تعرض أطلال تلك المدينة العريقة في متحف فسيفساء زيوغما كبرهان على مدى تقدم تلك الحضارة في ذلك العصر القديم.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم حسام العشي، وسنتابع في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها مواقع في غربي محافظة تعز عقب هجوم مضاد على الحوثيين. وقالت المصادر إن القوات الحكومية أحبطت هجمات حوثية على الجبهات الغربية في مأرب، واستمرت الضربات الجوية على مخازن صواريخ وثقنات ومواقع للحوثيين في جبال هيلان، فيما تواصل القصف المدفعي والاستطلاع الجوي على خطوط الكسارة والمشجع والزور، كما تستمر التطورات العسكرية في محيط المخا وذباب. نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتواصل التقدم نحو مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية أحرزت تقدما جديدا شرقي مدينة الحزم شمال شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن أكثر من 137 ألف طفل انقطعوا عن التعليم في اليمن جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين. وأوضحت اليونيسف في بيان أنها تعمل على إنشاء 20 مساحة صديقة للطفل وفضول دراسية أو فصول دراسية مؤقتة، إلى جانب تقديم خدمات الحماية للأطفال المتأثرين جراء الصراع. وأضافت أنها تقدم مساعدات عاجلة لأكثر من 14 ألف نازح حديثا تشمل احتياجات أساسية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي. مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، ضعنا في آخر التطورات لا سيما الميدانية والإنسانية.
1: نعم حسام، اليوم قرر طيران الجوي هنا في محافظة مأرب أكثر من 8 غارات على مواقع للحوثيين ومخازن السلاح في أسفل جبل هيلان، وهي للمرة الثالثة منذ يوم أمس، وكذلك على جبل مرفد، وكذلك على جبل الحيطة في منطقة البتيح. يقول مصدر عسكري بأن الاستهداف كان لمخازن السلاح وكذلك لمنصات للصواريخ في جبل مرفد، وهو جبل في ديرية صرواح غرب محافظة مأرب. هذه الاستهدافات قال أنها دمرت هذه المنصة، وكذلك واصلت استهداف مخازن السلاح الذي يستخدمها الحوثي لإطلاق الصواريخ في تلك المنطقة حسب المصدر العسكري. كذلك الناطق باسم الجيش اليمني ماجد النزيلي قال بأن القوات الجوية استهدفت تعزيزات للحوثيين وأسلحة في ذباب وفي البخا، ويبدو أن التركيز على هذه الأسلحة لتحييدها ومنعها من الوصول إلى مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي. حسب المصادر فإن الحوثيون يقومون بنقل معدات من مطار المخا ومن أماكن حيوية إلى محافظة الحديدة وكذلك إلى صنعاء، فيما تستمر الاشتباكات في محافظة تعز غربية المحافظة خصوصا على أسفل جبل جرداد الاستراتيجي وغيل بني عمر، حيث تقدم الجيش مواقع كان يسيطر عليها الحوثيون وكذلك دمر تعزيزات للحوثيين هناك حسب مصدر عسكري في محور تعز. أما في الجنوب الشرقي من محافظة تعز فإن الاشتباكات دارت هناك في مديرية حيثان، واستطاع الجيش أن يصد تسللات متكررة للحوثيين. كذلك تحدثت مصادر عسكرية عن أن الطيران الجوي نفذ غارات على المجلس المحلي وهو المجمع الحكومي لمديرية قدير، وكان هناك اجتماع لقيادات حوثية حسب المصدر، وكذلك على تعزيزات للحوثيين في ذات المنطقة. ونفذ الطيران كذلك غارات متعددة على مطار تعز الدولي الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي وهو في الشرق في الشمال الشرقي من محافظة تعز. أما في الشأن الإنساني فتتواصل حركة النزوح من محافظة تعز غربي محافظة تعز من منطقة المخا، وكذلك من حيث تقول وحدة النازحين بأن حركة النزوح تزداد يوما بعد آخر، وتقول أنه نتيجة للمضايقات التي يتعرض لها المواطنون بعد سيطرة جماعة الحوثي على تلك المناطق، وأن أسرا وصلت إلى محافظة عدن وكذلك إلى تعز إلى التربة وإلى الشماتتين وكذلك إلى أبين ولحج في أبين بعد وصول النازحون إلى تلك إلى بعض المناطق من أبين، ربما كانت اليوم ممطرة وغمرتهم السيول الأمطار مما زاد من معاناتهم لأن تكون شيئا حسب مصادر محلية تحدثت إلينا من محافظة أبين. هؤلاء النازحون تقول الوحدة التنفيذية بأنه لا زال حتى اللحظة الاستجابة بطيئة وغير كافية من قبل المنظمات الدولية لإغاثة هؤلاء النازحون.
0: كل الشكر لك خليل المليكي مراسل تراتي عربية، حدثنا من مأرب. ومن اليمن مشاهدينا إلى مصر، فقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء أن الظروف الإقليمية الراهنة تقتضي مزيدا من التضامن والتنسيق بين البلدين. وشدد السيسي خلال مباحثات جمعته مع محمد بن سلمان في القاهرة، شدد على دعم القاهرة للسعودية في حماية أمنها واستقرارها والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. وبحسب بيان الرئاسة المصرية، أكد الجانبان حرصهما على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر. نذهب مباشرة إلى القاهرة مع مراسلنا من هناك هاشم مناع. ضعنا في آخر العناوين التي تصدرت لقاء الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي. هاشم
2: حسام، آخر العناوين ترتبط بالتوترات والتغيرات الإقليمية في المنطقة. هذه الزيارة لولي العهد السعودي هي الأولى منذ عام 2024، في أكتوبر 2024 ولي العهد السعودي كان في مصر، وجاءت هذه الزيارة السريعة في وسط توترات إقليمية، سيطرة لجماعة الحوثي على العديد من المناطق الاستراتيجية في الساحل الغربي لليمن، وسيطرة على ميناء المخا، وأيضا تهديدات تؤثر على حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. كل هذه ربما الظروف الإقليمية تكتسب مع هذه الزيارة أهمية خاصة. تم نقاش هذه الأمور، تم الرئيس المصري خلال لقائه مع ولي العهد السعودي أكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وأكد أن أمن المملكة العربية السعودية هو جزء من الأمن القومي المصري، وأكد رفض أي اعتداءات على المملكة العربية السعودية. وأكد الجانبان أيضا خلال هذا اللقاء على أن العلاقات المصرية السعودية لا ينبغي إلا أن تكون علاقات مثلى في الإطار العربي، وأن أمن هذه الدول وأمن مصر تحديدا من أمن دول الخليج، وتم التأكيد على إدانة أي توقف لحركة الملاحة البحرية وأيضا تهديد الممرات البحرية الدولية. هذا من جانب. أيضا تم النقاش حول العلاقات الثنائية ما بين الجانبين وضرورة إزالة أي عقبات من شأنها تعطيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، لترتفع هذه الحركة إلى ما ينبغي أن تكون عليه في ظل الأواصر التاريخية والعلاقات القريبة ما بين مصر والسعودية، هذه العلاقات التي وصفت بالاستراتيجية. أيضا خلال هذا اللقاء تم النقاش حول التطورات الإقليمية في المنطقة وتهديدها للسعودية ولدول الخليج. تم رفض هذه التهديدات بالكامل، تم التأكيد على ربما يمكن القول دعم مصر الكامل للمملكة العربية السعودية في أي إجراءات تتخذها لحماية أمنها القومي. كذلك أيضا تم التأكيد من الجانب المصري على ضرورة تطوير هذه العلاقات ربما وضمان التنسيق الكامل ما بين مصر والسعودية لمواجهة التغيرات الإقليمية الحالية حسام، بالإضافة أيضا إلى تأكيد ولي العهد السعودي وفقا لبيان الرئاسة المصرية تأكيده وربما تثمينه للموقف المصري الداعم للسعودية في مواجهة التطورات الجيوسياسية التي تواجه السعودية في هذا التوقيت.
0: نعم
2: كذلك
0: هاشم.
2: تم التأكيد من

0: وتعد هذه المسيرة الثانية التي يعلن الحرس الثوري إسقاطها خلال يومين. أعلنت سلطنة عمان إجلاء 23 من أفراد طاقم ناقلة نفط تعرضت للاستهداف قبالة محافظة مسندام، فيما يتواصل البحث عن مفقودين اثنين. وأوضحت أن عملية القطر بدأت عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركات الناقلة إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق. هذا وتابعت أن الناقلة استهدفت على بعد 1.3 أميال بحرية شمال شرقي محافظة مسندام شمالي سلطنة عمان. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع واشنطن قبل تلبية شروط طهران. وأكد رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط ومضيق هرمز تغيرت، مشيرا إلى أن واشنطن لن تتمكن من احتواء تداعيات ذلك. وأضاف أن طهران لن تدخل في مفاوضات مع واشنطن ما لم تلبى شروطها. نذهب الآن مشاهدينا إلى طهران مع مراسلنا من هناك سامي برهوم. ماذا عن أبرز الشروط على الطاولة الإيرانية بخصوص الحرب، مضيق هرمز، الملف النووي والمفاوضات؟ سامي.
1: يمكن القول حسام بأن التفاوض بالنار هو العنوان الأبرز الآن بين واشنطن وطهران على ضوء التطورات الميدانية وما يجري في مضيق هرمز، إذ هناك سلاح الممرات البحرية التي تحاول فرضه إما القطع الحربية العسكرية الأمريكية على امتداد الحصار البحري عند المضيق، أو ما تقوله القيادة الإيرانية عبر الأدرة العسكرية، إذ هنا نتكلم عن الحرس الثوري الإيراني الذي يقول إنه لديه اليد العليا في السيطرة على مضيق هرمز. نتكلم على سلسلة من التطورات. أولا، إعلان القوات المسلحة الإيرانية إسقاط طائرتين مسيرتين أمريكيتين ذات مهام استخبارية عند المنطقة الشرقية من مضيق هرمز، وأيضا انفجار لغم بحري في ناقلة نفط دخلت المنطقة المحظورة إيرانيا دون إذن مسبق. في كل الأحوال تقول القيادة الأمريكية إنها أيضا تواجه بعض الزوارق البحرية الإيرانية التي تحاول اعتراض والوصول إلى المسيرات الأمريكية، وهذه ربما حالة التوتر الميداني المستمرة منذ أسابيع على امتداد الساحل البحري وبالقرب من الجزر الإيرانية تأتي في ظل حالة التوتر، وكأنها حسام تعطينا إجابة حول طبيعة التصعيد وأن التفاوض ما زال ميدانيا وليس سياسيا. وإن كانت أبواب الدبلوماسية لم تغلق، لكن منذ أسابيع لم يتم تحقيق أي من الخطوات الفعلية لتخفيض التصعيد، حتى الاجتماع الذي كان متوقع أن يعقد يوم أمس في سلطنة عمان تم تأجيله على ضوء التطورات الإقليمية في المنطقة. القيادة الإيرانية هنا في طهران تقول حسام إن العودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن مرهونة بالتزام الولايات المتحدة بالمطالب الإيرانية المعروفة في مذكرة إسلام أباد، وهي ذات بعد عسكري اقتصادي تتعلق بوقف العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة ورفع كل القيود وأيضا العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن باتجاه طهران. وبالتالي نتكلم حتى الآن بأن التفاوض ما زال بالسلاح عند مضيق هرمز. قبل 48 ساعة كنا هناك، وخاصة عند منطقة بندر عباس ومحافظة هرمزجان والجزر الأقرب إلى مضيق هرمز. هناك صحيح على مد البصر تابعنا عشرات ناقلات النفط والسفن التجارية التي ما تزال ترسو في ظل استمرار الحصار الأمريكي، لكن هناك وجود ملحوظ للحرس الثوري الذي يحاول فرض قبضة عسكرية وفي السيطرة على تلك المنطقة والساحل البحري الإيراني. كما قلنا الجهود السياسية مستمرة، تواصل الخارجية الإيرانية مع المسؤولين في المنطقة مستمر، لكن حتى الآن لا ضوء في نهاية النفق في ظل تبادل الرسائل العسكرية بين واشنطن وطهران. وإن كان هنا في الشارع الإيراني ونحن في طهران نتابع تدهور في الوضع الاقتصادي على ضوء استمرار العقوبات الأمريكية التي توصف بأنها غير مسبوقة. حسام،
0: شكرا جزيلا لك. سامي برهوم مراسل تراتي عربية حدثنا من طهران. ومن طهران مشاهدينا نتحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم قيادي في كتائب القسام، وأصيب أكثر من 10 آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة.

0: وأفادت مصادر محلية أن الطيران الإسرائيلي استهدف مركبة في منطقة الصفطاوي في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد القيادي في كتائب القسام أحمد البطش وإصابة آخرين. هذا واستشهد فلسطيني متأثرا بجروحه جراء غارة إسرائيلية غربية مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني آخر وأصيب 7 آخرون بغارة إسرائيلية على مواصي خان يونس. أما في مخيم حلاوة في جباليا استشهد فلسطيني بإطلاق نار من آليات الاحتلال. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء قطاع غزة لجمع الأدلة في ظل وجود عشرات الجثامين تحت الأنقاض. وقال تورك إن اكتشاف رفاة عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد المخاوف بشأن احتمال وقوع جرائم حرب وغيرها من الجرائم. وأكد أن الوصول إلى مختلف أنحاء القطاع ضروري للمساعدة في توثيق هذه الحالات وجمع الأدلة المتعلقة بها. نذهب الآن إلى غزة مع مراسلنا من هناك وائل الحلبي. وائل، ضعنا في آخر التطورات الميدانية بعد الاستهدافات الأخيرة، وكيف تلقى القطاع قرار فولكر تورك بالسماح والضرورة للمحققين الدوليين بدخول القطاع لجمع الأدلة؟
1: مرحبا حسام. يعني الجميع يعلم بأن الناس هنا في قطاع غزة لا زالت تتعرض لعمليات القتل بشكل يومي بشتى الوسائل والطرق، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يبالي لكل الضغوط التي تمارس سواء من الدول الوسيطة أو الضامنة أو حتى الجهات الأممية لكل الدعوات التي تطالب بضرورة وصول الصحفيين أولا الذين تمنعهم إسرائيل من دخول قطاع غزة لتوثيق ما يرتكب من جرائم بحق الناس هنا، أو حتى الجهات الدولية التي تعمل على التحقيق في جرائم الاحتلال التي ارتكبت بحق الناس في القطاع. مع استمرار هذه الجرائم والتي تم توثيقها من خلال الفيلم الذي نشر أو تم عرضه في مهرجان البندقية وهو فيلم نازا، وربما هذا يفسر حجم الجرائم التي ارتكبت بحق الناس هنا في القطاع وأعداد الشهداء المهولة التي تزايدت في الفترة الأخيرة ولا زالت مستمرة. ربما هذه الشهادات التي صدرت من عناصر عملوا لدى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وفي صفوف الجيش الإسرائيلي تؤكد أن منهجية القتل لدى الاحتلال لم تكن مبررة في غالبية الأحيان، وأن استهداف الاحتلال وجنوده للأطفال والنساء بطريقة غير مبررة كانت تعكس منهجية يراد من خلالها إبادة هذا الشعب في القطاع واستمرار عمليات القتل التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تهجير السكان وتشريدهم من أرضهم، وهذا ربما كان واضحا من خلال استمرار هذه الجرائم والتي كان آخرها قبل قليل في حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، وأدى القصف الإسرائيلي لاستشهاد أحد العاملين في طواقم الدفاع المدني وطفل آخر كان قد عاد لتوه من إحدى التكايا حاملا لإناء مليء بالأرز ويعود به إلى عائلته. ولكن القصف الإسرائيلي الذي تجدد على هذه المنطقة مع وصول طواقم الدفاع المدني أدى لاستشهاد أحد عناصر الدفاع المدني، وهذا الطفل الذي يبلغ من العمر 15 عاما محمد الزناتي لم يحصل على فرصة لإطعام عائلته أو نقل هذا الطعام لعائلته. إسرائيل أرادت قتله وتجويع عائلته، وهذه سياسة انتهجتها إسرائيل منذ اليوم الأول للإبادة الجماعية والتي لا زالت تمارسها بحق الناس هنا بشكل صامت مع استمرارها في منع أي
0: نعم
1: لجان تحقيق أو أي جهات دولية أن تصل إلى قطاع غزة، وهذا يؤكد أن إسرائيل تريد أن تواصل عمليات القتل دون رقيب أو حسيب. حسام
0: وائل الحلبي مراسل قناة عربي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من غزة. نذهب إلى آخر التطورات في الضفة الغربية، فقد استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة بتزامن مع حملة اعتقالات شملت 20 فلسطينيا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وفي حملات دهم وتفتيش مكثفة اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين في أريحة و8 آخرين في قلقيلية و3 في بير نبالة شمال غربي القدس وشابا في بلدة عقابة شمالية طباس. نذهب إلى رام الله مع مراسلنا من هنا.

0: هناك إبراهيم خلف، ضعنا في آخر التطورات يا إبراهيم، لا سيما بعد هذه الاقتحامات التي أدت إلى استشهادات، وماذا أيضا عن التفعيل الإسرائيلي لقانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية؟
1: نعم حسام، التصعيد العسكري الإسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، ونتاجه كان صباح هذا اليوم على الأقل وفق الرواية الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني في منزله، عندما كانت القوات الإسرائيلية تقتحم أحد المنازل لتنفيذ حملة اعتقالات، أطلقت النار عليه ما أدى إلى استشهاده، وترك ينزف بحسب رواية عائلته حتى فارق الحياة واعتقل أحد أقاربه. نتحدث عن 100 شهيد منذ بداية هذا العام بحسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية. عند الحديث عن الاعتقالات التي ربما كانت سبباً في استشهاده هذا الخمسيني صباح هذا اليوم، هذه الاعتقالات كانت شاملة للعديد من المناطق الفلسطينية، أكثر من 20 حالة اعتقال وثقتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كان آخرها اعتقال صحفية على أحد الحواجز في القرب من منطقة بيت لحم تم احتجازها حتى هذه الساعة. مناطق أخرى شهدت اقتحامات، كان من بينها مدينة أريحة واعتقل فيها الجيش الإسرائيلي 8 فلسطينيين في منطقة قلقيلية، كان التركيز على حي النقار في المدينة، اعتقل الاحتلال ما يقارب 8 فلسطينيين ونفذ الجيش الإسرائيلي فيه مداهمات مختلفة. كذلك الحال مناطق في نابلس في جنوب الضفة الغربية شهدت اقتحامات عسكرية إسرائيلية. هجمات المستوطنين عنوان آخر يتصدر المشهد حسام، في منطقة عين يبرود شرق مدينة رام الله مستوطنون قاموا بمصادرة ما يقارب 300 رأس غنم لمزارعين فلسطينيين. في منطقة مسافر يطا هاجم مستوطنون شبكات للكهرباء واعتدوا على مسن ومسنة. قانون إعدام الأسرى يمضي قدما حسام، حتى هذه الساعة تم تمريره بالكنيسة الإسرائيلية، لكن كما تعلم هناك أيضا مزيد من الإجراءات وربما محاولات التماس من مؤسسات حقوقية يعني نسف هذا القانون.
0: نعم رحيم.
1: لكن حتى الآن القانون يتقدم تدريجيا وهو في طريقه إلى التنفيذ إن صح التعبير.
0: هذا انطلاقا من الضغط الإسرائيلي من أجل تنفيذه. كل الشكر لك إبراهيم خلف مراسل تراتي عربي، حدثنا من رام الله. الآن مشاهدينا إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ سلسلة ضربات نوعية بأسلحة بعيدة المدى شملت مصفات نفط ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة. واعتبر زيلينسكي أن تصعيد الضغط العسكري يمثل وسيلة حتمية لدفع موسكو نحو إنهاء الحرب، موضحا أن القصف الأوكراني طال مصفات للنفط في مدينة سيزران في مقاطعة سامارا ومصنعا لإنتاج المسيرات في تاغانروغ في مقاطعة روستوف، إلى جانب موقع مخصص لتدريب وإطلاق الطائرات المسيرة في مقاطعة أوريول. في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لن تتوقف عن القتال في أوكرانيا حتى عند إجراء أي محادثات محتملة. وأضاف لافروف أن العملية العسكرية ستستمر خلال أي مفاوضات من هذا النوع. نذهب إلى كيف مع مراسلنا من هناك ثائر عمرو، ضعنا يا ثائر في آخر التطورات الميدانية بعد الهجمات المتبادلة وما يشبه التهديد الروسي بالتصعيد ضد أوكرانيا.
2: بالفعل حسام، الهجمات الروسية ما زالت متواصلة على الأراضي الأوكرانية، وتحديدا هنالك تركيز روسي واضح في الضربات الجوية على العاصمة الأوكرانية كييف. وإذا ما أشرنا تحديدا إلى كييف، نحن نتحدث عن هجوم روسي متواصل منذ الساعة 7 صباحا وفقا للتوقيت المحلي للعاصمة الأوكرانية كييف. حتى قبل ساعة من الآن انتهت حالة الإنذار الجوي، وهي جاءت من خلال هجمات بالطائرات المسيرة كانت تصل سماء العاصمة الأوكرانية كييف عبر مجموعات متفرقة، وكانت الدفاعات الجوية الأرضية الأوكرانية تشتبك معها في مناطق متفرقة في شمال وشرق وجنوب العاصمة الأوكرانية كييف. وهذا تحديدا ما أشار إليه عمدة المدينة فيتالي كليشكو، وأشار أيضا أن الأضرار رصدت جراء هذا الهجوم في 4 أحياء مختلفة. نحن نتحدث عن حي دارنيتسكي بالإضافة إلى حي سالومنسكي وفقا عمدة المدينة، الذي أشار إلى استهداف القوات الروسية في هذين الحيين محطتين للوقود، بالإضافة إلى أضرار سجلت في حي بادلسكي وفي حي سالومنسكي. وهناك الأضرار وفقا لما يقول الجانب الأوكراني جاءت لإحدى المنشآت اللوجستية ومنشآت غير سكنية على حد وصف الجانب الأوكراني. والبيان الرسمي الذي صدر عن السلطات المحلية في العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو تحدث عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في هجوم امتد منذ ساعات الصباح الأولى وانتهى قبل قليل، وما زالت الطائرات المسيرة تحلق في العديد من المناطق الأوكرانية. وهذا هو رسالة واضحة إلى تواصل وامتداد الهجمات الروسية. الإدارة العسكرية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف تحدثت قبل قليل في بيان مقتضب، وأشارت إلى أن القوات الروسية خلال 24 ساعة الماضية واصلت الهجمات بشكل متواصل على عدة مناطق، تحديدا في منطقة بوتشا وفي منطقة إيربين وأوشغارد والعديد من المناطق المحيطة بضواحي كييف. وتحدثت عن أضرار لحقت في 7 منشآت لوجستية، ولم تشير في هذا البيان إلى سقوط ضحايا في صفوف المواطنين المدنيين. الهجمات بطبيعة الحال تواصلت في مقاطعة خاركيف، ولعلها هي المقاطعة الأبرز خلال هذا اليوم نتيجة الضربات الروسية. الجانب الأوكراني يتحدث عن سلسلة من الضربات الروسية تمثلت بالقنابل الجوية الموجهة والتي استهدفت تحديدا منطقة إيزوم في ضواحي هذه المقاطعة، مما نجم عن إصابة 9 أشخاص وأضرار كبيرة لحقت في مرافق البنية التحتية المدنية وعدد من المنازل جراء هذا الاستهداف. وهذا الاستهداف بطبيعة الحال هو يأتي امتدادا لسلسلة من الهجمات تحديدا على هذه المنطقة. الإدارة العسكرية تحدثت عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين جراء سلسلة من الضربات الروسية خلال 24 ساعة الماضية. وهذا هو الحال ينطبق بطبيعة الحال على مقاطعة زاباريجيا ومقاطعة خرسون، عشرات الجرحى في صفوف المواطنين المدنيين جراء استهداف القوات الروسية للمناطق والبلدات المحيطة في مقاطعة زاباريجيا ومقاطعة خرسون. ويتحدث الجانب الأوكراني عن أضرار كبيرة وواسعة في مرافق البنية التحتية والمدنية في هذه المناطق. ولكن التطور الأبرز لهذا اليوم هو المتعلق بتحركات عسكرية للجيش الأوكراني، وتحديدا في منطقة دونيسك، حيث تحدث القائد العام للفيلق الثالث للجيش الأوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما بريا مضادا. هذا الهجوم تركز في المناطق الشمالية في مقاطعة دونيسك، وتحدث أن القوات المسلحة الأوكرانية نجحت في بسط سيطرتها على 5 بلدات أوكرانية كانت تحت سيطرة القوات الروسية، وتمشيط أكثر من 75 كيلومترا مربعا. وتحدث الجيش الأوكراني عن خسائر كبيرة في صفوف القوات المسلحة الروسية جراء الهجوم الأوكراني المضاد. حسام،
0: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو، مراسل تراتي عربي، حدثنا من كييف. الجولة مع مراسلين انتهت، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. تزايد مخاوف أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية من تهديد الحوثيين لمضيق باب المندب. تفاقم المديونية والعجز يزيد الضغوط المالية على الحكومة ويفرض وجوده على الانتخابات الإسرائيلية.

0: وصلت أسعار العقود الأجلة للنفط مكاسبها في ثاني جلسات الأسبوع مع مخاوف المتعاملين والمستثمرين من تزايد تهديد الحوثيين لحركة الشحن والسفن عبر مضيق باب المندب في ظل خشية الأسواق من تداعيات ذلك على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.
1: شريان حيوي للاقتصاد العالمي يواجه مخاطر أمنية ومالية متصاعدة. مضيق باب المندب بعد سيطرة الحوثيين عليه يهدد برفع كلفة التجارة العالمية وإعادة رسم مسارات الطاقة وسلاسل الإمداد. بحث لمركز المخا للدراسات أشار إلى أن تزامن إغلاق مضيقي باب المندب وهرمز قد يعرض للخطر نحو 30% من حركة الشحن الدولي و22% من إمدادات النفط العالمية. وحتى دون إغلاق كامل، فإن ارتفاع المخاطر يدفع شركات الشحن إلى تغيير المسارات وزيادة تكاليف التأمين والنقل. وقد يمثل الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح بديلاً، لكنه يضيف نحو 3500 ميل بحري وما بين 10 و14 يوماً إلى الرحلة بين آسيا وأوروبا، بينما تقترب كلفة الوقود الإضافية للسفينة الكبيرة من مليون دولار لكل رحلة. كما رصد البحث مؤشرات على حجم الاضطراب، إذ بقيت حركة الملاحة في باب المندب مطلع سبتمبر أدنى بنحو 15% من مستوى أواخر أغسطس، في مؤشر على استمرار تأثير هواجس المخاطر الأمنية على حركة الشحن. ولا يتوقف أثر تهديد الحوثيين لباب المندب عند حركة السفن في المضيق، بل يمتد شمالاً إلى قناة السويس التي تعتمد حركة العبور فيها على أمن هذا الممر الجنوبي، وتراوح إيراداتها الطبيعية بين 17 مليارات دولار سنوياً. ويرى البحث أن استمرار الضغط على حركة الملاحة في باب المندب سيفضي إلى تراجع إضافي في حركة السفن وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، بما يبقي الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية لا سيما الأوروبية منها، وينقل كلفة اضطراب الممر البحري تدريجياً إلى أسعار السلع والمستهلك النهائي. محمد بشر، تريتي عربي.
0: للنقاش معنا من الرياض مستشار مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية للشؤون الاقتصادية فارس النجار. نرحب بك أستاذ فارس معنا. إذا نتحدث عن هذه الأزمة في باب المندب واستمرار استهدافات الحوثي، برأيك إلى أي حد يمكن أن تتحول هذه الأزمة من أزمة في الشحن إلى صدمة للتجارة العالمية والتضخم وحتى النمو العالمي؟
2: دون شك فهذا الممر يعد ممرا هاما، حيث يمر من خلاله ما يقترب من 4% من إمدادات الطاقة العالمية. ولعل ما حصل في البحر الأحمر مؤخرا وتداعياته بالأرقام كانت كبيرة، فالشحنات من شنغهاي إلى أوروبا ارتفعت، يعني قيمة شحنها ونقلها وتأمينها 256%، بينما ازدادت اقساط مخاطر الحرب على السفينة واصبحت 1% من قيمة السفينة، اي ان من سفينة قيمتها 100 مليون دولار اصبح يعني مليون دولار تدفع كاقساط حرب على هذه السفينة. وبالتالي أعتقد بأن زيادة حجم المخاطر اليوم داخل البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب يزيد من تكلفة المخاطر، وهو ما يجعل شركات الشحن دون شك تتجه إلى ممرات أخرى كعبر رأس الرجاء الصالح، والذي يزيد من تكلفة متوسط التكلفة بأكثر من 10 أيام. كل هذه الاعتبارات وكل هذه الارتفاع في مستوى التكلفة دون شك سينعكس على كل المؤشرات، سينعكس على أسعار السلع والخدمات، ستنعكس على أسعار الغذاء الذي هي أصلا متضخمة جراء كل الأحداث التي حصلت مؤخرا. ولكن اليوم التداعيات تتوقع بأنها ستكون أكبر على مستوى ليس فقط الوقود، اليوم الوقود قد بدأ بالارتفاع يعني خلال الأيام الماضية، هناك ارتفاعات ما بين 4 إلى 8% في أسعار الوقود عالميا، وأيضا كل المؤشرات لأسعار الغذاء سترتفع تباعا. وبالتالي كلما زادت حتى المشكلة التي يجب أن يفهمها المشاهد هو ليست المشكلة في إغلاق باب المندب، ولكن اليوم وجود ميليشيا مسلحة في هذا الباب هي مخاطر بحد ذاتها حتى وإن لم يغلق باب المندب. ذلك لأنه يعطي يعني رسالة لكل شركات التأمين بأن هذا المكان أصبح خطورة عالية أو ذو خطورة عالية.
0: وهنا نتحدث أن هناك فرق بين السيناريو الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب وسيناريو استمرار الملاحة مع ارتفاع المخاطر، وهو ما له تأثيرات كذلك على تكلفة الشحن مثل ما تفضلت في الحديث في بداية كلامك أستاذ فارس.
2: دون شك اليوم في كلا الحالتين نحن نشكل يعني هناك مخاطر أكبر، إلا أن الإغلاق دون شك سيناريو الإغلاق ويحمل خطورة أكبر من سيناريو تظل التهديدات، ولكن في كلا الحالتين وجود ميليشيا مسلحة مدعومة من نظام إيراني في ممر مهم مثل ممر باب المندب هو يجعلنا في خطورة عالية ويجعل شركات التأمين تفكر مرارا وتكرارا قبل العبور من هذا المضيق. طبعا تحاول ميليشيات الحوثي جاهدة بأن تعطي بعض رسالات التطمين، ولكن يعني نحن نعرف هذه الميليشيا تماما ونعرف ماذا قامت به خلال الفترة الماضية من قصف للسفن، وكيف أيضا ليس فقط على مستوى السفن لكن أيضا كيف استغلت وجودها في البحر الأحمر لاستغلال عبور بعض السفن. وأشارت بعض التقارير ميليشيا الحوثي قد فرضت رسوما ومبالغ طائلة على السفن التجارية، وهي أنها حولت هذه المنطقة إلى نقطة جباية، وبالتالي فإن المخاطر ليست فقط المخاطر المباشرة التي نتحدث عنها، ولكن أنها تبعد إلى أبعد من ذلك. يعني دون شك نحن نتكلم عن ميليشيا أختي الفاضلة، وبالتالي وجود ميليشيا في ممر مهم مثل باب المندب يعني انعكاسات كبيرة على مستوى الأمن والسلم الدولي، وأيضا انعكاسات كبيرة على مستوى الغذاء. اليوم أول المتضررين هم أنفسهم الناس يعني الواقعين تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. اليوم المشتقات النفطية ارتفعت في داخل مناطق ميليشيات الحوثي وفرضت تعرفة جديدة على أسعار المشتقات النفطية.
0: الاقتصاد اليمني عذرا على المقاطعة، الاقتصاد اليمني هو المؤثر أساسا من قبل بدون هذه الإشكالية، إشكالية باب المندب، وهو هل هو قادر يعني فعليا على تحمل صدمة جديدة مما ينتج عن الاستهدافات في باب المندب من قبل الحوثي؟
2: للأسف هذه الميليشيا لا تقود اليمن إلا لمزيدا من المخاطر. فاليوم بعد يعني أكثر من 10 سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي واستهدافها لموانئ التصدير وتوقف صادرات النفط وحرمانها للموظفين في مناطق سيطرتها من أجورهم ومرتباتهم، اليوم هي تستمر في العبث أيضا. لا، لأن هذه الميليشيا هو آخر اهتماماتها هو التداعيات التي ستنعكس على الاقتصاد اليمني. اليوم دون شك استمرار هذه المخاطر يعني ارتفاع سلة الغذاء. اليوم نحن قيمة سلة الغذاء الدنيا هو ما يقارب 132 ألف ريال يمني، وهي أعلى من متوسط دخل الأجر الذي يستلمه الموظف الطبيعي في اليمن. وبالتالي فإن استمرار مثل هذه المخاطر يعني أن هذه الصدمة ستنتقل إلى مائدة المواطنين، ستنتقل إلى كل بيت في ارتفاع تكلفة الغذاء والدواء وفي أيضا زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي. نحن في اليمن يعني المخاطر جمة التي يعيشها 21 مليون يمني في يحتاجون إلى مساعدات عاجلة. هناك أكثر من 4 مليون يمني في المستوى الرابع من حالات من انعدام الأمن الغذائي، وبالتالي هذه المخاطر ستزيد من حدة الفقر دون شك، وستزيد من معدلات الأمن.

0: الغذاء الذي سينعكس حتى على الوفيات وفي زيادة الوفيات خاصة من الأطفال والنساء جراء تدهور الخدمات الصحية وأيضا سوء التغذية. نحن أمام كارثة للأسف، كوارث متتالية تقو يعني للأسف هذه الميليشيات هي لا تفكر، هي فقط ستحول باب المندب إلى نقطة ابتزاز. هي اللي أحد الأدوات التي تساعد طهران على التفاوض مع العالم، وستستخدمها أيضا كنقطة جباية للاستفادة ولتعزيز ترسانتها الاقتصادية
1: وهو ما
0: والعسكرية
1: يؤثر
0: دون التفكير أبدا
1: كذلك
0: بمآلات
1: على
0: ذلك
1: الاقتصاد
0: على المجتمع
1: العالمي
0: اليمني
1: المتأثر أساسا بما حدث في
0: دون شك.
1: مضيق هرمز. هنا نطرح التساؤل عن سلاسل الإمداد العالمية والمتأثرة أساسا مثل ما ذكرت مما حدث في مضيق هرمز، إلى أي حد يمكن لسلاسل الإمداد العالمية أن تتحمل صدمة طويلة الأجل مما يحدث في باب المندب؟
0: اليوم ما يحصل في باب المندب يجب أن يعالج بشكل عاجل، لأنه اليوم عندما نتحدث عن التأثيرات الكبيرة التي حصلت وارتفاع أقساط يعني تأمين أقساط الحرب على السفن التجارية، يعني الرقم كبير ومهول عندما نتحدث عن مليون دولار، عن سفينة بقيمة 100 مليون دولار، وعندما نتحدث عن ارتفاع تكلفة الشحن 256% في السفن العابرة من شنغهاي إلى أوروبا. إذن اليوم المخاطر ستزيد أضعاف أضعاف ما نتحدث عليه من هذه الأرقام. وبالتالي أعتقد أن اليوم ما يحصل يجب أن يمثل رسالة إلى كل العالم بأنه لا يجب أن تستمر هذه الميليشيات في هذه الأماكن ولا يوما واحدا، لأن العالم لا يستطيع أن يتحمل أي صدمات أخرى لتبعات أي تحركات ميليشياوية داخل هذا الممر الهام الذي تمر منه كما أشرت 4% من إمدادات الطاقة العالمية، كما أن تأثيراته ستمتد أيضا لقناة السويس التي تمر منها أكثر من 15% من حجم التجارة العالمية. فاليوم التأثيرات ستكون كبيرة، خاصة الدول المطلة على البحر الأحمر التداعيات عليها ستكون كبيرة على مستوى الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها، والتي دون شك أي خسائر اقتصادية اليوم يتكبدها العالم هي دون شك تنعكس على أسعار الغذاء وتوصل إلى مائدة المواطن في كل دولة من دول العالم. وبالتالي نحن في الجمهورية اليمنية أو في رئاسة الجمهورية اليمنية عندما نتخاطب مع العالم اليوم نقول بأن المشكلة ليست مشكلة يمنية. اليوم اليمن يحارب نيابة عن العالم كله، يحارب ميليشيا تحاول أن تستغل هذا المنفذ الهام وتحوله إلى منفذ جباية، منفذ للابتزاز، منفذ تستطيع من خلاله التأثير اقتصاديا على كل العالم. وبالتالي هي تساعد إيران اليوم على ملء شروطها وتحاول أن تخفف الضغط الاقتصادي الذي يمارس على نظام ملالي طهران.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض مستشار مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية للشؤون الاقتصادية فارس النجار. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل وفيه. المديونية والعجز يضغطان بقوة على الانتخابات الإسرائيلية.

right away.

0: أهلا بكم من جديد. يشكل ملف الاقتصاد أحد أكبر التحديات على طاولة أي حكومة منتخبة قادمة في إسرائيل، بين كلفة حروب دفعت الانفاق العسكري إلى أعلى مستوى له، وعجز يضغط على الموازنة ومديونية عامة متزايدة. ومع قرب الانتخابات الإسرائيلية تبرز أهمية هذه الملفات على قرار الناخب الإسرائيلي في صناديق الاقتراح.
1: ثلاث سنوات من الحرب كلفت خزينة إسرائيل نحو 115 مليارا ونصف المليار دولار، مول نصفها تقريبا بالاستدانة. ومع استمرار الانفاق العسكري يقترب الدين العام من 69% من الناتج الإجمالي المحلي، مع توقعات بأن يبلغ العجز 4.9%، أرقام تنقل كلفة الحرب تدريجيا من ساحات القتال إلى جيب الإسرائيلي عبر الضرائب وارتفاع الأسعار وتراجع الإنفاق على الخدمات المدنية.
2: المواطن يعاني جدا من الوضع الاقتصادي بشكل عام، لكن الايديولوجي الجيرية الإسرائيلية طالما احنا في حرب ونحن نتحمل، فهذا هذه الايديولوجية الإسرائيلية. طالما الفكرة الاستيطان اللي يدفع عليها فلوس كتير في هذا الموضوع هو فكر وجودي بالنسبة لكثير من الأحزاب.
1: ويبقى حساب الصرف مفتوحا رغم تحذيرات بنك إسرائيل من أن إضافة 8.25 مليار دولار إلى ميزانية الدفاع قد ترفع العجز إلى 5.5%. في المقابل خفض البنك المركزي الفائدة إلى 3.5% لحفز الاقتصاد، لكنه ربط أي خطوات جديدة بمعدل التضخم ومسار الحرب والسياسة المالية. وبينما تحتاج الحكومة إلى تمويل الإنفاق العسكري، يواجه الإسرائيليون كلفة اقتراض أعلى وضغوطا متزايدة على ميزانياتهم، خصوصا مع استمرار حالة عدم اليقين وتراجع القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد.
3: التضخم أصبح تحت السيطرة أكثر، فيما يخفض بنك إسرائيل معدلات الفائدة، وهذا يختلف كثيرا عما يحصل في دول عدة حول العالم. ورغم ذلك فغلاء المعيشة الحالي سيكون معيارا كبيرا فيما يتعلق بهذه الانتخابات، فقد تعب المواطنون من ارتفاع أسعار الوقود والتجزئة، وهذه الحكومة لم تفعل الكثير خلال السنوات الأربع الماضية لمواجهة ارتفاع أسعار المعيشة.
1: هذه العوامل تضيق هامش المناورة للحكومة الإسرائيلية المقبلة، فزيادة الإنفاق تعني مزيدا من جولات الاقتراض وخفض الإنفاق، بينما يواجه الناخب ضرائب وأسعارا وفوائد أعلى، ما يحولها إلى تحديات للحكومة المقبلة.
4: لم تكلف الحرب إسرائيل أمنيا فحسب، بل كبدتها كذلك تكلفة اقتصادية باهظة يدفعها الإسرائيلي معيشيا واجتماعيا. ومع اقتراب الانتخابات يفرض الهم الاقتصادي نفسه على صناديق الاقتراع، بينما يبقى العامل الأمني مهيمنا على قرار الناخب. فمشتاوي ترتي عربي، مدينة تل أبيب.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من الناصرة الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاقتصادي العربي عمر فندي. نرحب بك أستاذ عمر معنا. انطلاقا من هذا التقرير، فعليا إلى أي حد دخل الاقتصاد الإسرائيلي مرحلة دفع الفاتورة الحقيقية للحرب وليس فقط تمويلها؟
5: تحية لك يا أمينة ولجميع المشاهدين. فعلا الاقتصاد الإسرائيلي يمر في أزمة كبيرة جدا، وأكثر من الأرقام اللي وردت في التقرير، رغم أنه التقرير كان شامل وكامل، ولكن بدي أذكر أنه بيبي نتنياهو في دعايته الانتخابية اللي صعد فيها للحكومة هاي كانت في محطة وقود، وقال أنه مش ممكن أوافق تكون الحكومة تبيع لتر البنزين في 7 شيكل و20 أجورة، ولكن الشهر هذا المواطنين فاتوا على شهر سبتمبر مع سعر الوقود 8 شيكل و25، مما اضطر الحكومة إلى تخفيض أسعار الوقود بشكل يدوي، عمليا تخفيض الضرائب، وخسرت الحكومة حوالي 100 مليون دولار في من الضرائب اللي بتشبيها على الوقود. عمليا صار في ضريبة سلبية، وكأنه فخفضت سعر الوقود رجع ل 7 شيكل و60 أجورة.

0: وهذا بعده سعر عالي جدا. بنحكي على ارتفاع اسعار شامل في كل القطاعات، والشغله اللي مش لم ترد في التقرير تبعكم اللي هي مؤسسه التامين الوطني اللي اعلنت عن مخاوف انه مش راح يكون في تامين للشيكوخه بعد 10 سنوات، لانه الحكومه سحبت حوالي 300 مليار شيكل اللي هن 100 مليار دولار من معاشات لجنود الاحتياط من مؤسسة التأمين الوطني، وهذا من حساب صندوق الشيخوخة والصحة من التأمين الوطني، وهذا الصندوق عمليا فيه عجز اكتواري اللي راح يظهر بعد 10 سنوات في الكثير.
1: وبالتالي انطلاقا من كل ذلك أستاذ عمر، يطرح التساؤل حول أين تقف قدرة إسرائيل على مواصلة الإنفاق العسكري من دون التضحية بالنمو برأيك؟
0: احنا عم نشوف انه اليوم في ظاهره اللي هي ظاهره جدا مقلقه في اسرائيل، هي خروج الطبقه الوسطى، الطبقه الرواتب العليا من اطباء من مهندسين هاي تيك. خرج اكثر من 1500 طبيب اللي بيعتبروا من بمراكز عاليه جدا من الدوله، بنحكي على هجره، وبنحكي على 83 ألف عائلة خرجت في ال 25 هروبا من وطأة الضرائب ووطأة الحروب. بنحكي على عمليا هجرة سلبية، أول مرة منذ قيام الدولة بيكون عندنا هجرة سلبية، ولكن الهجرة هاي هي في نوعية الأشخاص، هي نوعية أشخاص معينة اللي هن مهندسين، اللي هن رواتب عالية، اللي هن كانوا الطبقة التي تدفع الضريبة، وهي بتكبر مخاوف للسنة القادمة بالعجز أكبر اللي بنت عليه الحكومة ميزانياتها على ضريبة معينة على دخل معين، ولكن بنشوف انه هاي الطبقات خرجت من اسرائيل، وهذا يهدد كمان عمليا اتساع للعجز الموجود بشكل كبير، واشكالية كمان في امكانية تجنيد الاموال في المستقبل بسبب ارتفاع المخاطر على الاقتصاد الاسرائيلي.
1: حتى في ظل تحذيرات بنك إسرائيل من اتساع هذا العجز، إذا ما تحدثنا عن إضافة مليارات جديدة إلى موازنة الدفاع، ما التداعيات التي ستظهر أولا على الاقتصاد المدني؟
0: طبعا احنا راح يتضرر بشكل كبير جدا، واحنا موجودين في هذا الضرر بالنسبه لقطاع التعليم، قطاع الصحه، البنيه التحتيه. قبل اسبوع اعلنت نتائج امتحان البيزا، وتذيلت اسرائيل كل الدول الاو اي سي دي من ناحيه النتائج بسبب الاستثمار المنخفض جدا في وزاره التعليم. وزاره الصحه كمان في عندنا عجز كبير في الوزاره هاي، والبنيه التحتيه كمان دوله اسرائيل الدولة تعاني من أزمة في المواصلات وتخلف كبير في البنية التحتية لعدم استثمار في هاي المجالات، وكل تحويل كل الميزانيات للمجالات العسكرية، وهذا أثر على جودة الحياة في إسرائيل وإمكانية النمو الاقتصادي في المستقبل.
1: حتى أن بنك إسرائيل خفض الفائدة إلى 3.5% لدعم الاقتصاد، لكن ما المساحة المتاحة أمامه لمزيد من الخفض مع استمرار هذه الضغوط وحالة عدم اليقين كذلك؟
0: طبعا تخفيض الفائدة هو أجا كمان حتى يحافظ أنه الدولار ما ينزل تحت 2.80 شيكل، اللي كان ممكن يأثر بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي وخاصة لكل قطاع التصدير. وهنا احنا شفنا أن بنك إسرائيل كان مجبر على تخفيض الفائدة، مع أنه الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة لعناية أكثر. بنك إسرائيل بشد الحكومة لرفع الضرائب من ناحية، وحكومة الانتخاب بسبب فترة الانتخابات الحكومة لن تجرؤ على رفع الضرائب بالفترة هاي، ولكن هي تخبئ لنا عجز للحكومة القادمة عجز كبير جدا اللي راح يغير كثير في مجالات الحياة بسبب الضرائب اللي راح تكون. احنا شفنا في السنتين الماضيات كان في رفع للضرائب بشكل كبير، وهي كيف حكيت كانت احد الاسباب لخروج الطبقة المتوسطة الطبقة الغنية من اسرائيل الى الخارج.

0: إذا ما تحدثنا عن الشاكل، إلى أي حد أصبح الشاكل حساساً لمسار الحرب والعجز والدين، وما الذي سيدفعه لمزيد من التراجع؟
1: طبعا في مخاوف على قطاع الهايتك بسبب الازمه العالميه وازمه السندات الامريكيه بشكل كبير، وممكن تتاثر اسرائيل كدوله اولى اذا ضرب قطاع الهايتك وضربت السندات الامريكيه، وهذا يؤثر على اسرائيل بشكل كبير. اسرائيل عمليا كل البناء الاقتصاد تبعها على السايبر وعلى تصدير الهايتك، وهذا المجال الوحيد الموجود اليوم، وهذا عم بشكل إشكالية في اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، لأنه الهايتك فقط للأغنياء أو يخدم الأغنياء، الفقراء في المهن العادية وضعها سيء جدا، وبالانتخابات المفروض هذا الإشي يكون على رأس القائمة، ولكن بسبب الحروبات الموجودة يتذيل الاقتصاد موضوع الانتخابات، بتلاقيه موضوع هامشي، الشيء الاساسي في هو الشيء الوجودي. اسرائيل تعاني من ازمه في كل خطاباتها، هي خطابات الوجوديه بالاساس، انه هل هي مكمله هل هي لا. فهذا النقاش الموجود في المجتمع الاسرائيلي، وبذلك يعني عمليا كل موضوع الاقتصاد بتحول لموضوع ثانوي في سلم الانتخابات، وهي عمليا ازمه هي للحكومه القادمه اللي ممكن تديرها وتغير الجدول الامور المهمه والضروريه على طاوله البحث للحكومات القادمه.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الناصره الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاقتصادي العربي عمر فندي. شكرا لكم على المتابعه، السلام عليكم.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا أخنا.
2: مو بدي أروح هلا. مين بيطلع فيه؟

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

بتقول

موجز الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتواصل التقدم نحو مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية أحرزت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم شمال شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء أن الظروف الإقليمية الراهنة تقتضي مزيدا من التضامن والتنسيق بين البلدين. وشدد السيسي خلال مباحثات جمعته مع محمد بن سلمان في القاهرة على دعم مصر للسعودية في حماية أمنها واستقرارها والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، إضافة إلى رفض أي تهديدات تمس حرية الملاحة. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غربي مضيق هرمز. وأفاد الحرس الثوري أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة فوق المضيق قبل أن تسقطها، وتعد هذه المسيرة الثانية التي يعلن الحرس الثوري إسقاطها خلال يومين. أعلنت سلطنة عمان إجلاء 23 من أفراد طاقم ناقلة نفط تعرضت للاستهداف قبالة محافظة مسندان، فيما يتواصل البحث عن مفقودين. وأوضحت أن عملية القطر بدأت عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركات الناقلة. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع واشنطن قبل تلبية شروط طهران. وأكد رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط ومضيق هرمز تغيرت، مشيرا إلى أن واشنطن لن تتمكن من احتواء تداعيات ذلك. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب، داعيا إلى وقف الحرب فورا. استشهد 4 فلسطينيين بينهم قيادي في كتائب القسام، وأصيب أكثر من 10 آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن الطيران الإسرائيلي استهدف مركبة في منطقة الصفطاوي في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد القيادي في كتائب القسام أحمد البطش وإصابة آخرين. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء قطاع غزة لجمع الأدلة في ظل وجود عشرات الجثامين تحت الأنقاض. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة. وفي حملات دهم وتفتيش مكثفة اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين في أريحة، و8 آخرين في قلقيلية، و3 في بير نبالة شمال غربي القدس، وشابا في بلدة عقابة شمالية طباس. قال نادي أو أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تنفيذ سلسلة ضربات نوعية بأسلحة بعيدة المدى شملت مصفات نفط ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة. اعتبر زيلينسكي أن تصعيد الضغط العسكري يمثل وسيلة حتمية لدفع موسكو نحو إنهاء الحرب، موضحا أن القصف الأوكراني طال مصفات للنفط في مدينة سيزران في مقاطعة سمارة. في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لن تتوقف عن القتال في أوكرانيا حتى عند إجراء أي محادثات محتملة. كشف مسؤول بارز في الناتو عن ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الهجمات الهجينة التي تشنها روسيا ضد دول الحلف، مسجلا وقوع أكثر من 200 حادثة العام الماضي. الموجز انتهى، دمتم في أمان. We'll be right back.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. إنتر ميلان يقلب الطاولة على أودينيزي ويحقق فوزا مثيرا بخماسية في الدوري الإيطالي الممتاز. عودة عمر السومة إلى الدوري السوري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. صراع مبكر ومفتوح على قمة الدوري التركي، غلطة سراي واصل قبضته على الصدارة رغم غياب أوسيمين، وبشكتاش يطارده بقوة، فيما يتواصل تعثر ترابزونسبور وفنربهتشا وسط أسئلة حول قدرة الفريقين على العودة سريعا إلى سباق اللقب.

قلب إنتر ميلان تأخره بهدفين أمام أودينيزي إلى فوز مثير بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، ورفع إنتر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر روما. تعثر فنربهتشا مجددا في الدوري التركي بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام مضيفه غازي عنتاب ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، وأهدر فنربهتشا نقطتين جديدتين في سباق الصدارة، فيما حصد غازي عنتاب نقطة ثمينة أمام أحد أبرز فرق الدوري التركي الممتاز. تعثر الأهلي السعودي في مستهل مشواره للدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما تعادل مع بختكور الأوزبكي بهدف لمثله على ملعب الإنماء، وحصد الفريقان نقطة واحدة في بداية لم تكن بالمستوى المأمول لحامل اللقب. افتتح القادسية السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه على ضيفه الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير محمد بن فهد، وسجل للقادسية جوليان كينونيس وماتيو ريتيغي، فيما قلص ليوناردو سباديسو الفارق للوصل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. أنقذ جورجينيو فاينالدوم الاتحاد السعودي من خسارة مفاجئة بعدما سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام الشمال القطري لتنتهي المباراة بهدف لمثله في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، واكتفى الاتحاد والشمال بنقطة واحدة لكل منهما في مستهل مشوارهما بالبطولة. استهل شباب الأهلي الإماراتي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز ثمينا على تراكتور الإيراني بهدف دون رد في الجولة الأولى من منافسات البطولة، وسجل يوري سيزار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في بداية المشوار. استهل استقلال الإيراني مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز كبير على السد القطري ب3 أهداف دون رد ضمن الجولة الأولى لمنطقة الغرب، وسجل استقلال أهدافه عبر جاسر آساني وسعيد سحر خيزران وإسماعيل جوليزادة ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة. أعلن سانتوس البرازيلي تعاقده مع فيليب كوتينيو حتى نهاية الموسم ليعود اللاعب إلى المستطيل الأخضر مجددا، وهذه المرة إلى جانب مواطنه نيمار. وسبق لكوتينيو خوض تجارب أوروبية مع إنتر ميلان وليفربول وبرشلونة وبايرن ميونخ وأستون فيلا قبل مغادرة فاسكو دي غاما في فبراير الماضي. تفاعل واسع على منصات التواصل مع عودة عمر السومة إلى الدوري السوري بعد انتقاله رسميا إلى نادي الوحدة الدمشقي، البداية مع حساب كورة سوريا الذي أشاد بانتقال السومة إلى الدوري السوري مؤكدا أن الصفقة سترفع من قيمة المسابقة تسويقيا وفنيا وإعلاميا، حيث كتب: انتقال عمر السومة لنادي الوحدة الدمشقي سيرفع من قيمة الدوري السوري تسويقيا وفنيا وإعلاميا، مبروك لنادي الوحدة انتقال لاعب كبير بحجم السومة. أما

صانع المحتوى راتب يبرودي فعبر عن سعادته بعودة السومة إلى نادي طفولته ومدينته الوحدة الدمشقي، وعلق: العقيد عمر السومة في نادي طفولتي ونادي مدينتي أورنج الشام الوحدة الدمشقي. ومن جانبه نقل وليد سعيد:

0: نادي الوحدة السوري، وكتبت الأسطورة عمر السومة إلى فصل جديد من حكاية الأهداف مع الوحدة السوري، بالتوفيق يا عقيد لتحطيم الأرقام يا تاريخي. وأخيرا مع رحاب التي احتفت بانتقال السومة إلى الوحدة، وكتبت عمر السومة الهداف التاريخي وحدوي لموسمين من 2026 حتى 2028، اسم كبير، صفقة كبيرة وطموح أكبر للبرتقالي. السومة في دمشق، السومة وحدوي. صراع مبكر على صدارة الدوري التركي، غلطة سراي يواصل التربع على القمة وبشكتاش يلاحقه بفارق نقطة، بينما يحاول فنربهتش وترابزون سبور تدارك البداية المتعثرة والعودة إلى دائرة المنافسة.
1: بعد 5 جولات فقط تبدو المنافسة في الدوري التركي مفتوحة على أكثر من جبهة، مع احتفاظ غلطة سراي بالصدارة وملاحقة بشكتاش له، بينما لا يزال فنربهتش وترابزون سبور يبحثان عن استقرار أكبر في النتائج. غلطة سراي حافظ على القمة برصيد 13 نقطة بعدما حقق فوزه الرابع في 5 مباريات، وجاء هذه المرة على حساب كوجايلي سبور بهدف دون رد. الفريق يواصل انطلاقته القوية متقدما بفارق نقطة واحدة عن بشكتاش الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على أرضه أمام إرزروم سبور، في انتصار جاء عقب الفوز في ديربي اسطنبول أمام فنربهتش. أما فنربهتش فيحتل المركز 11 برصيد 7 نقاط بعد بداية لم ترتقي إلى التوقعات، إذ حقق فوزين وتعادلا مقابل خسارتين في الجولات 5 الأولى. وبينما يحاول الفريق تقليص الفارق مع فرق المقدمة، يمر طرابزونسبور أيضا بمرحلة من النتائج المتذبذبة بعدما جمع 7 نقاط عقب فوزين وتعادل وخسارتين. طرابزونسبور خسر في الجولة الأخيرة أمام كونياسبور بهدف دون رد في مباراة شارك فيها النجم المصري محمد صلاح أساسيا دون أن يتمكن من ترك بصمته. ومع استمرار تقارب النقاط في المراكز الأولى، تبدو المنافسة في الدوري التركي مرشحة لمزيد من التغيير، مع سعي غلطة سراي للحفاظ على الصدارة وبشكتاش لمواصلة المطاردة، فيما يبحث فنربهتش وترابزونسبور عن العودة سريعا إلى سباق المقدمة. خالد كاتبي، تريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن مواجهات الجولة 5 من الدوري التركي الممتاز، معنا من الرياض المحلل والناقد الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذا الجولة 5 انتهت، غلطة سراي المتصدر يعني فاز بصعوبة على كوجيلي سبور بهدف دون رد في ظل غياب المهاجم النيجيري المخضرم فيكتور أوسيمين، برأيك هل يعني هذه المواجهة كشفت يعني أن الفريق لا يزال يعتمد بشكل كبير على المهاجم النيجيري في الثلث الهجومي؟
2: تحية طيبة لك أستاذ الكريم ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة يعني كان أسبوع مخيب للآمال نوعا ما من كبار الدوري التركي، يعني رأينا تعثر أيضا لفنرباتشة وتعثر لترابزونسبور، ولا سيما غلطة سراي يعني حقق الانتصار بصعوبة كبيرة. يعني مع مشاركات الأندية التركية في أوروبا أستاذ أيمن، نحن نرى أن ضغط الجدول يعني يزداد صعوبة يوم بعد يوم، خصوصا الآن بعد التوقف الدولي الذي سيبدأ بعد بضعة أيام ستكون الأوضاع أصعب جدا، فهذا يحتاج تدعيم يعني قوي جدا من حيث عمق التشكيلات. يجب على كل يعني نادي تركي أن يمتلك أقل شيء من 15 إلى 20 لاعب قادر على أن يلعبون بشكل أساسي. يعني اليوم رأينا غياب أوسيمين عانى غلطة سراي من الهجوم رغم وجود أيضا كوكب من اللاعبين الآخرين، ولكن هذه رسالة واضحة على أهمية المداورة وأهمية اختيار اللاعبين في الوقت المناسب حسب ظروف كل مباراة، طبعا تحت رؤية المدرب. فلهذا السبب قد نرى بعض التعثرات من الأندية في الدوري التركي بسبب ضغوط الجداول الأوروبية، وبنفس الوقت أيضا على مستوى اختيار الأسماء.
0: نعم عبد الله، يعني غلطة سراي الأسبوع الماضي خسر أمام سبورتنج لشبونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأيضا المباراة في الجولة 5 أمام كوجيلي سبور فاز بصعوبة. هنا أريد أن أسألك، يعني هل يعني لدى المدرب أوكان بروك ما يكفي أن يعطي لغلطة سراي، أم أن على النادي أن يتجه إلى مدرب آخر؟

0: يعني الآن أوكامبو روك يقوم يعني بمهمة أفضل من باقي الأندية بكل تأكيد. يعني جالاتا سراي هو على متصدر الدوري التركي ب13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيشكتاش بعد مرور 5 جولات، وأيضا في الشامبيونز ليج سبورتنج لشبونة يعني ليس بالفريق السهل إطلاقا، هو فريق يعني في المواسم الماضية معتاد على مشاركة في دوري أبطال أوروبا ويعني يحقق انتصارات أيضا على أندية كبيرة. وسيناريو خسارة جالاتا سراي أمام سبورتنج لشبونة في الشامبيونز ليج كان يعني قاسي نوعا ما على جلد سراي، ربما لم يستحق الهزيمة. فأوكامبو روك ليس المدرب السوبر، ليس المدرب الخارق، ولكنه مدرب خبير في الدوري التركي، حقق الدوري مع جلد سراي سابقا، يعرف اللاعبين بشكل جيد خصوصا اللاعبين الأساسيين مثل يعني أوسيمين وتوريرا وربما ليروي ساني.
1: أوكامبو روك يعني أحرز لقب الدوري التركي مع جلد سراي لأربعة مواسم متتالية، ألا يمكن أن يكون قد وصل لمرحلة من الشبع في الفوز في الدوري؟ وهناك أيضا انتقادات من قبل جماهير غلطسراي للمدرب على اختياراته وسوء إدارته، يعني لديه كوكبة من النجوم في الفريق، لياو قدم هذه السنة، فيكتور أوسيمان على الرغم من الإصابة لكنه سيعود قريبا، يعني هنا انتقادات كبيرة تتوجه باتجاه المدرب.
0: صحيح، أوكامبو روك بالمناسبة يعني جلالة سراي فقط في نهاية الموسم الانتقالات تعاقد مع رافائيل لياو وأنقذ سوقه الصيفي بالمناسبة، يعني خصوصا بالنظر إلى باقي الأندية جلالة سراي كان يعتبر يقوم بمركاتو صيفي أو سوق صيفي سيء جدا إلى أن أنقذه رافائيل لياو. فيعني السياسة التي تتبعوها أندية نادي جلالة سراي وإدارة جلالة سراي بكل تأكيد هي 4 مواسم مع أوكامبو روك نحن أبطال الدوري، لنعطي فرصة أخيرة لتحقيق شيئا في أوروبا. يعني أعتقد الآن الهدف ليس الدوري التركي فقط، الهدف التواجد في أدوار متقدمة من الشامبيونز ليج، وأعتقد من المبكر الحكم على هذا الشيء. كما قلت بالنهاية أوكامبو روك هو بصدارة الدوري التركي، لم يتعثر في الدوري إلى الآن، يعني في الشامبيونز ليج تمت لعب جولة واحدة فقط ومتبقي جولات عديدة ربما تحدث فيها أمور كثيرة، ولكن بكل تأكيد إذا أخفق أوكامبو روك في أوروبا ورغم نجاحاته في الدوري التركي يعني فسيكون مطالب أن يحقق نتائج إيجابية أيضا في أوروبا. اليوم على مستوى اللاعبين والأسماء جلالة سراي بالتأكيد يملك أسماء ربما من أفضل 15 نادي في تشامبيونز ليج، فأقلها أن يحقق المراكز 16 الأولى ويتأهل إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا لكي يكون حقق الأهداف المبدئية للإدارة ولمتطلعات جماهير نادي جلالة سراي بكل تأكيد.
1: نعم عبدالله، لو انتقلنا إلى المطارد المباشر لجالاتا سراي بشكتاش، حقق ثلاثة انتصارات متتالية ورفع رصيده إلى 12 نقطة، ما الذي تغير في شخصية الفريق برأيك مع المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو وجعله ينتقل سريعا يعني من التعثر في بداية الدوري إلى ملاحقة المتصدر الدوري بشكل مباشر؟
0: برأيي عدة أسباب ساعدت بشكتاش، بداية الانتصار المهم جدا على فينرباتشي قبل جولتين، يعني ربما هو يكون منطلق حقيقي يبنى عليه نتائج الدوري هذا الموسم. يعني ربما بشكتاش منذ فترة طويلة لم يحقق نتائج إيجابية أمام الكبار. تحدثنا في السوق الصيفي أيضا أخيرا بشكتاش بمشروع واضح بتعاقدات واضحة بأسماء مهمة بعيدا عن أسماء متهالكة، يعني بداية من المدرب فيتشينزو إيطاليانو الذي وصل إلى نهائي دوري المؤتمرات الأوروبية مرتين متتاليتين مع نادي فيورنتينا الإيطالي، مرورا بالتعاقد مع فلاهوفيتش والتعاقد مع تروسارد من أرسنال والتعاقد مع الحارس ألكسندر نوبل، وأيضا يعني تواجد لاعبين جيدين مثل كوكتشو اللاعب التركي أيضا في وسط الملعب. فبشكتاش يعني رأينا جودة فلاهوفيتش مسجل 4 أهداف من 5 مباريات إلى حد الآن، ينافس على صدارة الهدافين بالطبع مع أوسيمين وغيفت أوربان لاعب أميد سبور. ف في منظومة تلعب بشكل إيجابي في بشكتاش، وأعتقد من صالح بشكتاش أنه لا يلعب في الدوري أبطال أوروبا ولا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، فلا يملك ضغط الجدول الذي تحدثنا عنه في البداية الذي موجود عن ترابزونسبور وغلد سراي وفينرباتشا أيضا. فهذه فرصة مهمة ودافع مهم لفيتشينزو إيطاليانو لقي يعني أقل شيء يضمن أن يكون من ضمن التوب 3 في نهاية هذا الدوري، وأعتقد هذا هو المطلوب منه. يعني ليس مطلوب من أو مدرب في أول موسم أن يحقق الدوري التركي بكل تأكيد، ولكن بالأسماء الموجودة والمستوى الإيجابي الذي يلعب فيه الآن بشكتاش فأعتقد أنهم في حالة إيجابية يعني لم يعتدوا عليها منذ فترة طويلة.

0: نعم، تحدثنا عن المنظومة، برأيك هل أصبحت هذه المنظومة في بشكتاش مستقرة أم لا زال الحديث مبكرا وأن الفريق لم يواجه يعني غير فنربهتشا كفرق كبيرة في الدوري التركي، وأيضا هناك ضغط المواجهات الأوروبية، يعني برأيك هل ما زال الحديث مبكرا عن استقرار المنظومة؟
1: يعني بشكل عام ليس فقط على بشكتاش، إنما على كل أندية الدوري التركي وربما كل أندية العالم أيضا. يعني في أول بداية الدوري أول 5 أو 6 جولات تكون جولات كما يقولوا يعني to test the water أو لفحص المياه وماذا يجري في الأروقة، لنعلم من سيلعب، من سيكون احتياط، ما هي الخيارات التكتيكية المناسبة، لأنه كمان عندنا نحن توقف دولي سيبدأ الأسبوع القادم مدته 15 يوم وسيكون من أطول توقف الدولي ممكن ربما في تاريخ كرة القدم أو في آخر الأعوام. ففي هذه الأوقات تحصل إصابات كثيرة مع المنتخبات، كما نعلم أسبوع الفيفا أو أسبوعي الفيفا الآن تحصل فيها تعثرات كبيرة لبعض اللاعبين، يغيبوا عن باقي ما تبقى من الموسم أو لشهور عديدة ولجولات عديدة ويتأثر أنديتهم في هذه الإصابات. فأعتقد يعني من المبكر الحديث عن أن منظومة هذه ستنجح أو لا، ولكن البوادر الإيجابية الآن نرى أن بشكل عام الأندية التركية إلى الآن لم تلعب مواجهات كبيرة أمام بعضها، ربما الجولة القادمة ترابزونسبور وقالت سراي قد تكون مباراة مثيرة للاهتمام، ولكن بشكتاش برأيي على الطريق الصحيح بكل هدوء، يعني منطلق إلى أن يكون منافس للدوري ربما ومصدر إزعاج لغلطة سراي. وكما قلت سابقا موضوع المنافسات الأوروبية مهم جدا، يعني اليوم أنت تلعب مباراة واحدة في الأسبوع وأهم يعني الخصوم يلعبون مباراتين في الأسبوع وبإرهاق، وبالمناسبة الأندية التركية لم تعتاد أن تلعب يعني في دوري أبطال أوروبا تحديدا، ربما هذا الموسم نرى ناديين غلاتاساراي وفنرباتشي لم نرى ناديين في الدوري التركي ينافسون في الشامبيونز ليج ربما من مواسم عديدة جدا، يعني هذه سابقة لا تحدث بشكل دائم إنما نادرة الحصول. فأعتقد هي فرصة رائعة من بشكتاش إلى أن يستغل هذه الفرصة ويثبت إيطاليانو في أنه قادر على أن يقوم بإدارة نادي بشكل صحيح.
0: نعم، لو انتقلنا إلى نادي ترابزون سبور، هذا النادي الذي أحدث ضجة كبيرة بانتقال محمد صلاح إليه ومن بعده فابينيو أيضا، النادي يملك 7 نقاط بعد خسارتين في أول 5 جولات، والتحليلات انتقدت يعني بطء الوسط في وضعف الانتقال الدفاعي، برأيك إلى أي مدى أصبحت هذه المشكلات مرتبطة بتوازن التشكيلة أكثر من كونها مشكلة نتائج عابرة؟ يعني
1: أستاذ أيمن، يعني اليوم ترابزونسبور كما قلنا في السوق الصيفي التعاقد مع محمد صلاح لوحده لن يكون الحل إطلاقا، ربما يكون الحل في بعض المباريات ولكن على مستوى طول الدوري والمنافسة الكبيرة لن يكون هو الحل بالتأكيد. يعني تم التعاقد مع فابينيو في وسط الملعب لاعب ليفربول السابق، ولكن لا زال يعني يفتقد إلى إلى إلى ربما أظهرة حقيقيين، ربما لاعب وسط مؤخر لفابينيو، حتى فابينيو هو تقدم في السن وليس كما كان قبل 6 أو 7 مواسم بكل تأكيد، وربما أيضا يحتاج جناح على المستوى الآخر من الملعب، ربما يحتاج مهاجم أساسي أو بديل. يعني أونياتشو من المهاجمين المميزين في الدوري التركي بالتأكيد، كان هداف الدوري التركي في الموسم الماضي مع شموردوف لاعب بشاكشهير، ولكن يعني التعاقد مع محمد صلاح وحده لا يكفي. يعني حتى مباراة كونيا سبور ترابزون سبور مستحوذ بنسبة 71% مقابل 29، ولكن لك أن تعلم أن كونيا سبور سدد 5 تسديدات على المرمى بينما ترابزون سددوا 4 تسديدات فقط، فاستحواذ سلبي يعني بدون أي نتيجة حقيقية وبدون أي فائدة كما يقولون. يعني ما فائدة الاستحواذ إذا بالنهاية 4 تسديدات على المرمى فقط وتتعثر أمام كونيا سبور الذي سجل هدف بالدقيقة الثانية، فأنت تلعب يعني أكثر من 90 دقيقة تقريبا وأنت مهزوم بدون أي حلول حقيقية.
0: نعم محمد،
1: استطعت
0: يعني
1: أن تسدد 4 مرات فقط.
0: محمد صلاح أيضا شارك يعني أساسيا أمام كونيا سبور، لكن ترابزون سبور لم يسجل وظهر صلاح معزولا في فترات من المباراة، برأيك هل يحتاج الفريق يعني إلى بناء منظومة هجومية تستفيد من صلاح أم أن المشكلة أعمق وتتعلق بغياب الانسجام والهوية؟
1: بكل تأكيد الانسجام جزء مهم، يعني رأينا تعثر أندية كبيرة في أوروبا هذا الموسم في بدايته بسبب الانسجام، وأهم نادي يعني يطبق هذه المقولة هو فنرباتشي بالتأكيد، لأنه معظم لاعبينه يلعبون لأول مرة مع بعض، ولكن ترابزون

0: يعني هو التعاقدات كانت قليلة بشكل عام هذا الموسم. اللاعبون يعني مسافيتش وأونياتشو وبعض اللاعبين الآخرين يعرفون أنفسهم أنا في حراسة المرمى من الموسم الماضي، ولكن يعني ربما يجب أن يعني كما يقولون أن نرى التوليفة المناسبة لقيادة هجوم ترابزونسبور، وأن يكون اللاعب الأساسي هو محمد صلاح. يعني رأينا انتصار بخماسية على بشكشهير، ومحمد صلاح كان قريب أن يسجل هاتريك، ولكن يعني بشكشهير خصم متهالك هذا الموسم للأسف، وخسر بخماسية من أمل سبور في الجولة الماضية أساسا. يعني ف يعني ويجب أن يأخذ ثقة، يعني ربما جدول المباريات إذا كان سهل على ترابزونسبور أن يحقق انتصارين أو ثلاث انتصارات متتالية، يأخذ بها الثقة ليستمر في تقديم مستويات جيدة، خصوصا محمد صلاح أن يسجل أهداف قدر الإمكان.
1: نعم عبد الله، فنربخت أيضا تحدثت عن وصل إلى 7 نقاط، ثم تعادل سلبيا مع غازي عنتاب في ظل الارتباك الذي يعيشه النادي، خصوصا وأن المدرب إسماعيل قرطال أعلن عن استقالته إلى لا عودة بعد التعادل أمام روما في دوري أبطال أوروبا. برأيك هل المشكلة الأساسية فنية أم أن الأزمة الإدارية والنفسية بدأت تنعكس مباشرة على اللاعبين في فنربختشة؟
0: يعني اليوم أستاذ أيمن استقالة إسماعيل كارتال كانت مفاجئة للأمانة، يعني خصوصا بهذا التوقيت من الدوري، ربما يعني فقط 4 أو 5 جولات، وكان أداء جيد أمام روما في الشامبيونز ليج. روما هو متصدر الدوري الإيطالي الآن مع مشاركته مع الإنتر، ومقدم أداءات رائعة مع جاسبريني، فيعني بالتأكيد التعادل معه نتيجة إيجابية جدا، خصوصا مع غياب فنرباتشي لأكثر من 15 موسم من المشاركة في الدوري أبطال أوروبا، فكان يعني استقالة مفاجئة. كما قلت اللاعبين الآن يعني يملك أسماء ربما أفضل من جالات سراي حتى، ولكن هذه المجموعة تحتاج وقت، تحتاج وقت مع المدرب. ف اختيار انسحاب إسماعيل كارتال من هذه المرحلة من الدوري بشكل مبكر جدا أخشى أن يكون ضربة سلبية لنادي فنرباتشي، ولا يستطيع المدرب القادم أن يقوم بحل هذه المشاكل وربط هذه اللاعبين مع بعضهم البعض. يعني ربما تكون هذه من أكبر المشاكل التي سيواجهها فنرباتشي، ولكن كما يقول من المؤسف أن نرى هذا الشيء، خصوصا بعد ميركاتو عظيم جدا وسوق صيفي كان الأفضل في تركيا وربما الأفضل في العالم، أن نرى في نهاية المطاف يعني تعثرات مبدئية في الدوري، وربما كان إسماعيل كارتال يجب أن ينتظر أكثر من ذلك ليثبت للجميع أنه يعني في الطريق الصحيح، ولكن اختار الانسحاب بشكل مبكر.
1: نعم، كنت معنا من الرياض الناقد والمحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

حين تعجز الصور عن نقل حجم المأساة، تأتي الشهادات إذن من داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها لتكشف الحقيقة كاملة. فيلم نازا يكشف جرائم الاحتلال في غزة ويضع العالم أمام شهادات صادمة عن الانتهاكات التي حاول الاحتلال طمسها. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. نازا فيلم يكشف جرائم الاحتلال ويربك إسرائيل. مي حسبية مسنة مغربية تعيش في مغارة صخرية منذ عقود. الطفل الشهيد محمد درة يعود إلى المناهج المصرية. نازا فيلم إسرائيلي عن حرب غزة حصد جائزة دولية وتصفيقا استمر نحو 25 دقيقة، لكنه في المقابل أشعل موجة غضب عارم داخل إسرائيل، غضب وصل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تابعوا معي.

0: الفيلم الوثائقي ناز للمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام ورشل زور، الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي. أنتجته صحيفة الجارديان بالتعاون مع شركة جي دبليو فيلمز بعد نحو 3 أعوام من العمل. الفيلم يعتمد على شهادات 24 عسكريا وعنصرا من الاستخبارات الإسرائيلية والذين شاركوا في الحرب على قطاع غزة. نشاهد كلمة المخرجين.
1: You know, the Israeli intelligence officers we spoke with talked to us how this mass killing is systemic. Not by accident, but by design. Actions of murder and policies that are based on total dehumanization of Palestinians. And I want to be very clear, this truth has been documented and is known from the very first day thanks to Palestinian journalists. More than 200 of them were killed by Israel in Gaza. Their voices were silenced and denied. We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israelis watch this film. It's our country that is doing these crimes, that Europeans watch it, and especially here in Italy, because your government and the German government are blocking pressure on Israel that can end this, that Americans watch it, because that country is funding.
0: موقف مشرف. الاحتفاء بالفيلم في البندقية قبله كما ذكرنا غضب واسع في إسرائيل أقول، فقد كشف الفيلم شهادات حية عما يحدث داخل منظومة اختيار الأهداف الإسرائيلية.

0: وكيف تستخدم أنظمة المراقبة والذكاء الصناعي في تحديد أهداف القصف مع معرفة بأعداد المدنيين الذين قد يقتلون في الهجمات. ومن هنا جاء اسم الفيلم نازا، وهو مصطلح عسكري إسرائيلي يشير إلى تقدير عدد المدنيين المتوقع سقوطهم خلال الهجوم على هدف معين. الجيش الإسرائيلي رفض ما جاء طبعا في الفيلم بشكل قاطع، وطعن في مصداقية الشهادات بسبب احتفاء أو إخفاء هويات أصحابها، وقال إن الفيلم يتضمن ادعاءات وتشويها للواقع. لكن الرد لم يتوقف عند النفي، إذ وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير ولوح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيلم والمتورطين فيها، كما أمر بالتحقيق في احتمال تسريب مواد سرية استخدمت في إنتاجه. أما وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر فذهب إلى أبعد من ذلك، واتهم المخرجين بالخيانة، مهددا بسحب الجنسية الإسرائيلية منهما. ومع تصاعد الضجة، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط الهجوم، ووصف الفيلم بأنه تحريض صادم. نشاهد ماذا قال.
1: ראש הממשלה, שמעת על הסרט החדש שמכפיש את חיילי צה"ל?
2: שמעתי, וזה מזעזע. אתה יודע, אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית. אבל כשזה בא מתוכנו, זה פשוט בלתי נסבל. וזה מתחיל ביעיל גולן, שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב. וזה נמשך אחר כך לפצרית, שמדליפה סרטון מבושל ושקרי, שמשביץ את חיילי צה"ל בכל העולם. ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צה"ל כפושעי מלחמה וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה. אתה יודע, זה שני במאים ישראלים שהם חברים בארגון הבמאים והבמאיות, שהראש שלהם עד לפני שבוע, לפני שהוא הודיע להתפטרותו, היום הוא חבר במפלגה של אייזנקוט. אז אני אומר לגדי אייזנקוט, בטל את הסכם העודפים שלך עם המפלגה של יאיר גולן, צא בגינוי חריף על הדבר הזה ותעיף את הבחור הזה מהרשימה שלך.
0: هذا الهجوم رد عليه إذن مخرج الفيلم يوفال أبراهام، مؤكدا أن ما عرضه الفيلم يستند إلى شهادات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وأن محاولات مهاجمة الفيلم لن تلغي ما كشفه أو كشفته تلك الشهادات. شاهدوا معي.
3: لما لو شدرتم ثلاث سنين بتخنيات التحقيرين أفيلو لو أيتم أحد إما أنا لو توهت שעוסק במדיניות האש של הצבא בעזה, שעוסק במדיניות הנזק האגבי, שחוקר לעומק את הפגיעה בחיים של פלסטינים חפים מפשע ברצועה. אתה אומר, זה לא היה מספיק מורכב, זה לא היה... אוקיי, אז למה לא שידרת משהו מורכב משל עצמך? אתה עיתונאי הרבה יותר מקושר כנראה ממני, אתה גם בדיוק דיברנו על הגיל, אתה גם מבוגר ממני בגיל, אותך מכניסים לבור של חיל האוויר, אותי כנראה לא יכניסו.
0: כיף תפעל רואד מנסות תווסול אשתמעי, איוה אלאחבה, מה הפילם נאזה? תביאו מעי. ונבדא بتعليق ياسر الزعاترة، يبقى القول إن بشاعة الكيان وجيشه لم تكن في حاجة إلى فيلم لكشفها، فقد شاهدها العالم بالصوت والصورة، لكن الشهادات في الفيلم تبقى مهمة لجهة تثبيت الإدانة. أحمد العياد يقول، بعيدا عن كونه عملا استقصائيا صحفيا أكثر منه فيلما سينمائيا، فإنه وثيقة مهمة ومؤلمة تكشف أو تكشف من داخل المؤسسات العسكرية الإسرائيلية آليات قتل المدنيين في غزة. الدكتور فايز أبو شمالة يقول، الفيلم الذي فضح المحرقة الصهيونية في غزة لم يعرض في إسرائيل التي تدعي الديمقراطية. مايا رحال كتبت قائلة، أن ينشق مخرج إسرائيلي وإسرائيلية وينتجا فيلما أغضب أروقة الساسة والمتطرف نتنياهو، فإن الفيلم قد حقق أهدافه المرجوة في كشف حقيقة جيشهم، وأثر في سمعته بوصفه جيشا يقتل بهدف القتل فقط. الكهوف أحيانا لا تكون مجرد إذن مزارات سياحية أو شواهد تاريخية، بل قد تتحول إلى مقر للسكن لبشر اختاروا أن يعتزلوا كل مقومات الحياة الحديثة. مي حسبية مسنة مغربية اتخذت من تجويف صخري مأوى لها بعيدا عن أعين المسؤولين والإعلام والناس، لكن كاميرات ناشطين وثقت حالتها وظروفها الصعبة. تابعوا معي.
4: امرأة تجاوزت

0: 80 عاما وتسكن داخل مغارة بجماعة الغيات في إقليم أسافي. مي حسبية تعيش وحيدة منذ سنوات داخل مغارة بدوار الكاركا، لا تحتوي على سرير أو ما يؤثث المكان، ولا كهرباء يبدد عتمته، وكأنها تعيش خارج الزمن بعيدا عن الحضارة والبشر. بينما يحكي جسدها النحيل المغطى بالملابس الرثة قسوة عقود من الفقر والحرمان. حسب روبورتاج صحيفة محلية، لا معاش يسند حسبية ولا مورد يضمن قوتها سوى ما يجود به بعض المحسنين من طعام أو مال. تواجه بالحطب برد الشتاء ووحشة الجدران الصخرية المليئة بالحشرات في مشهد يعيد إلى الأذهان حياة الإنسان الأول، غير أن حسبية لا تعيش في زمن غابر، بل في عام 2026 تحاصرها عزلة لم تكن بسبب غياب الأهل، إذ يعيش إخوة العجوز في المدن بينما بقيت هي هنا دون رعاية.
1: الجهات الصحية ومختصون اجتماعيون زاروا إذن أيها الأحبة حسبية بعد انتشار الفيديو، كما قاموا بفحوص وتحاليل للإطمئنان على وضعها الصحي رغم أنها تعيش منذ عقود على هذا الحال، هكذا يقول جيرانها. أحد المختصين الاجتماعيين يشرح حالتها وما تواجهه من صعوبات في هذه العزلة، نشاهد.
2: 30 سنة وهي مسكينه بحال هكا، راه كاين تعاطف واكله شاربه بخير وعلى خير، كيتعاطفوا مع الساكنه، كيجوا الناس محسنين من جميع المناطق وداك الشيء، وهي راه هي اصلا تطيح الحوايج ما كتبغيهمش، توصل لها ايديها ولا شي حاجه، وهذا الشيء حنايا طالعنا عليه كمجتمع مدني بالمنطقه. طالعنا عليه والسيده راه واكله شاربه، حنا انها تي كتاخذ الحبوب ديالها وكديهم للمطحانه وكديهم لذاك باش كتجيبهم وتاكل، وثانيا تعطيها الحوايج ما تلبسهمش، هي هكاك الا بغيتي تتعامل معها خصك تتعامل معها هكاك، ما تبغيش تمشي لدار العزازه، ما تبغيش تمشي لتا شي حاجه. جاو هيئات وجاو شحال ديال الناس جاو بغا يديروا فيها المسائل، وخصوصا الجيران ديالها والساكنه كيتعاطفوا معاها، كيجيو الناس من المدينه حتى هما كيجيبوا لها حويجات، كيجيبوا لها شي الماكله، كيجيبوا لها هذاك، ولكن الا مشيتي معاها انا كبعض الاشخاص اللي حكوا لنا بانهما كيشدوها تغسلوها، وبعد كيغسلوها ما بقاش تهضر معاهم وتدوي معاهم، هي باغا تعيش.
1: رواد منصات التواصل لم يكتفوا بابداء أسفهم على قصتها، بل صوبوا سهام نقدهم نحو السلطات بالمنطقة متسائلين عن جدوى الميزانيات المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية إذا كانت عاجزة عن رصد حالة مثل هذه، لافتين إلى أن كرامة المسنين يجب أن تكون خطا أحمر، ولا يفترض انتظار انتشار مقطع الفيديو حتى تتحرك السلطات. من جانب آخر، سارع نشطاء ومتطوعون لإطلاق حملات ميدانية وجمع التبرعات في محاولة لمساعدة مي حسبية لدمجها في المجتمع من جديد. إذن مشاهدينا الأحبة، نذهب الآن لرصد تفاعلكم مع هذا الموضوع ومع قصة حسبية التي حركت مشاعر الكثيرين، شاهدوا معي. ونبدأ بهذا التعليق. لكبارها في السن لن تتكيف مع بيئة جديدة، الحل هو بناء مسكن لها في أرضها وتوفير فراش وغذاء وكسوة ودواء وأن تتولى جهة ما رعايتها، هذا هو الحل المثالي، وإن غادرت بيئتها ستكتئب وستموت، هكذا يقول. عزيز مختار كتب قائلا: إذا كانت السلطات تعلم بشأن هذه المرأة فمصيبة، أما إذا كانت لا تعلم بأمرها فمصيبتان. تعليق آخر: السيدة العجوز تملك أرضها، وقد قال ناس من قبيلتها إنها تحب العيش بمفردها، وعائلتها ماتت بأكملها تقريبا ولم يتبقى منهم إلا القليل، كان الله في عونها. في ذاكرة كل منا وفي ذاكرة الشعوب بشكل عام هناك مشاهد تظل محفورة وترفض السنين أن تمحوها، وحين تتحول ذكريات الأمس فجأة إلى سطور داخل كتاب مدرسي فالقصة لم تعد مجرد درس للحفظ، بل أصبحت رسالة تتوارثها الأجيال. قصتنا في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام بدأت مع انطلاق العام الدراسي الجديد في مصر، حيث تفاجأ الطلاب وأولياء الأمور بإدراج صورة الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة ضمن كتاب إذن التاريخ لشهادة الثانوية العامة. الصورة التي هزت ضمير العالم قبل ربع قرن تقريبا عادت لتتصدر مناهج الدراسة، ويتناول الموضوع هنا أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. قصة هذه الصورة تعود بنا إلى الوراء وتحديدا إلى نحو 26 عاما، حين وجد الطفل محمد البالغ من العمر 12 عاما أنذاك ووالده جمال نفسيهما محاصرين وسط إطلاق نار كثيف. حاول الأب بكل قوته حماية ابنه بجسده والتحصن خلف برميل إسمنتي قبل أن تطولهما النيران ويرتقي الطفل شهيدا في مشهد مأساوي وثقته كاميرات التلفزيون. اليوم والد الطفل الشهيد جمال الدرة يخرج في تصريحات إعلامية لإحدى القنوات التلفزيونية المصرية معبرا عن مشاعر الألم والفخر في الوقت ذاته بعد إدراج صورة ابنه في المناهج المصرية. شاهدوا معي.
3: أنا جمال الدرة والد الشهيد الطفل محمد الدرة الذي استشهد في تاريخ 30/9/2000 أمام مرأة ومسمع العالم كله. اليوم أقف أمامكم وأنا أشعر بمزيج من الألم والفخر بعد أن أصبحت صورة ابني الشهيد محمد الدرة حاضرة في منهج البكالوريا المصرية. وأقول لأبنائنا الطلاب في جمهورية مصر العربية، عندما ترون صورة محمد لا تنظروا إليها فقط باعتبارها صورة من الماضي، بل تذكروا أن خلف كل صورة إنسان وحكاية وألم، وأن وجود محمد الدرة في المنهاج ليس تكريما لعائلة الدرة فقط، وإنما هو تكريم لكل طفل فلسطيني ولكل شهيد ولكل إنسان حمل قضية فلسطين في قلبه. شكرا لمصر، تحيا مصر، تحيا فلسطين.
1: هذه الخطوة لاقت ترحيبا كبيرا من الناشطين وقطاع عريض من المصريين الذين اعتبروا إدراج الصورة في صفحات المناهج خطوة مهمة لتثبيت القضية الفلسطينية في وعي جيل جديد لم يعاصر تلك الأحداث. إذن مشاهدينا الأحباء، الآن نذهب لرصد ردة الفعل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد إدراج صورة الطفل محمد الدرة في المناهج المصرية، ونقرأ بعض التعليقات. شاهدوا معي. سيف يقول: عشان إسرائيل تعرف أننا لسه فاكرين جريمهم والعمرنا حننساها. أيضا تعليق آخر لأحمد: لولا وفاة أبي ما كنت سأغير صورة ملفي الشخصي على بعض مواقع التواصل من صورة الدرة إلى صورة أبي. تعليق آخر: وجود الدرة في المناهج المصرية تكريم لينا إحنا، والله إننا نخلد ذكراها. علاء يقول: أحلى وأجدع قرار من وزارة التربية والتعليم. أما منال أحمد فكتبت قائلة: طول عمرها صورته موجودة على جدران المدارس وحتفضل في قلوب كل المصريين. وفاء أحمد العطار، ابنة غزة والناجية الوحيدة من عائلتها، تتم حفظ القرآن الكريم محققة أمنية والدها الشهيد بأن تحفظ كتاب الله كاملا. شاهدوا معي.
4: ماما واخواني كلهم راحوا، صرت الناجية الوحيدة. أتذكر بابا وأتذكر حلمه بده يخليني حافظة وساردة لكتاب الله، وكان نفسي يكون موجود، لكن أنا عارفة أنا شايفة قدامي وفخورة كثير فيه. أنا الحافظة لكتاب الله وفاء أحمد العطار، ابنة الشهيد أحمد العطار. بدأت في رحلتي هاي من أنا وصغيرة، بابا كان ماسك معي الطريق من بدايته، كان يشجعني دائما ويحفزني على تحفيظ القرآن. في يوم 22/2/2024 انقصف بيتنا، بابا وماما واخواني كلهم راحوا، صرت الناجية الوحيدة. بعد هداك اليوم ما استسلمت وظليتني مكملة، وكل ما أحس أني راح أوقف وأبعد عن طريق القرآن أتذكر بابا وأتذكر حلمه بده يخليني حافظة وساردة لكتاب الله. من هداك اليوم التحقت بمخيم مسجد الوحي القرآني وكملت مسيرتي في رحلة القرآن، ما استسلمت أبدا. كل ما أتذكر أنه كل ما أحس أني دا أستسلم أو أتعب أو أسيب طريق القرآن أتذكر بابا وحلمه اللي كان يوصلني إياه، حافظة وساردة لكتاب الله. بهدي الختمة هاي لبابا عن روح بابا الشهيد وماما وإخواني الله يرحمهم، ونصيحة مني لأي حدا بده يحفظ القرآن يمسك الطريق من أولها وما يستسلم أبداً. لو مر بصعوبات كثير لازم يضل مكمل في طريق القرآن، لأنه هذا الطريق هو اللي راح نفوز فيه.
1: ما شاء الله.

ممرض مصري يحظى بإشادات واسعة. إذن مشاهدينا الأحبة، بعد مساعدته مريضا مسنا على أداء الصلاة، ونقابة التمريض تكرمه تقديرا لموقفه الإنساني. نشاهد.

من العنف وتشرد إلى شاشة السينما، الطفل العراقي يوسف يتحول إلى نجم سينمائي بدعم من الأكاديمي العراقي هشام الذهبي، فما القصة؟ شاهدوا معي.

0: تريدون تشوفون التغيير شلون يصير؟ تعال اسوقكم.
1: ودي شو اسمه؟

أطفال في قطاع غزة يلعبون الكرة الطائرة داخل ملعب صغير رسموا حدوده بالحجارة المتناثرة من منازلهم التي دمرها الاحتلال، ولسان حالهم يقول: سنعيش على أرضها ونلعب بترابها وبين طرقاتها، ولن يهدأ لنا بال إلا بعد أن نطرد الغرباء عنها، سنعمرها وإن دمرها العدو 1000 مرة، نحن الباقون وهم الراحلون. نشاهد.

0: في يوم زفافهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقدم هدية لعروسين شاركا في تجمع لاستقباله في ولاية سامسون بعدما دعاهما إلى الصعود إلى حافلته وتحدث معهما لبعض الوقت قبل أن يهنئهما بهذه المناسبة السعيدة. نشاهد معا.
1: Murat abi. Kula. Evet, evli çiftliğimizin mutluluğunu paylaşan Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. İşte her zaman milletinin yanında hayırlı olsun dileklerini iletiyoruz. Evet. Mutluluklar.
0: ومع بداية العام الدراسي الجديد مشهد مبهج لطلاب الأزهر في شوارع صعيد مصر يخطف الأنظار ويعيد للذاكرة شيئا من أيام الزمن الجميل. نشاهد.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم محمد عمر. نقف اليوم عند تطورات الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، مع تزايد استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز وانسداد الحلول السياسية أمام استعادة حرية الملاحة فيه، ونحلل المواقف المتباينة بين الجانبين وإصرار واشنطن على تجديد العقوبات الاقتصادية على طهران على الرغم من حديث الرئيس الأمريكي عن انفتاحه على الحوار معها. كما نسبر أغوار تقرير المفتش العام في البنتاغون بشأن الحرب، والذي تضمن الاعتراف بنقص الذخائر وظهور اختناقات في سلاسل التوريد، ونناقش تأثير تخفيض قناة بنما عدد السفن المارة في المضيق بسبب ظروف التغير المناخي والانعكاسات على سلاسل الإمداد والطاقة في العالم، ولكن بعد هذا التقرير.
1: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد الضغط على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطا متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية.
0: اسمحوا لي أن أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، أهلا ومرحبا بك. وأيضا أن أرحب بضيفنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد خليل الحلو، أهلا ومرحبا بك سيد خليل. اسمح لي أن نبدأ مع الأستاذ علوش. بعد أكثر من 6 أشهر على اندلاع هذه الحرب أو الجولة الأخيرة منها، نرى تصعيدا عسكريا واقتصاديا متواصلا، في المقابل هناك حديث عن الاستعداد للتفاوض. هل نحن أمام حرب يريد الطرفان الخروج منها ولا يجدون المخرج المناسب، أم أن شروط إنهاء هذه الحرب لم تنضج بعد؟
2: مساء الخير لكم وللضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. من الواضح أن الرئيس ترامب يريد أن يخرج من هذه الحرب، لكن يواجه مشكلة كبيرة في الخروج من هذه الحرب. القوة التي استخدمها حتى الآن ضد إيران لم تكن كافية وحدها من أجل فرض شروطه على الإيرانيين في اتفاق يستطيع أن يخرجه من هذه الحرب باعتبار أنه حقق أهداف الحرب، والآن يلجأ الرئيس إلى الضغط الاقتصادي، الرئيس ترامب إلى الضغط الاقتصادي على إيران كبديل عن القوة العسكرية التي واضح أنه الأمريكيون وصلوا إلى قناعة بأنها لن تكون كافية وحدها من أجل إحداث تحول في مسار الحرب. بالنسبة للإيرانيين طبعا إيران كانت تريد إنهاء الحرب في اليوم الأول لها، يعني هي متضررة أصلا من استمرار هذه الحرب، لكن نحن أمام تحول كبير في النهج الإيراني في هذه الحرب. من الواضح أن الحافز لدى الإيرانيين لإنهاء الحرب يختلف عن الحافز لدى الرئيس ترامب، بمعنى أن إيران أعتقد بأنه استطاعت إلى حد كبير أن تفرض إيقاعها على هذه الحرب. كانت هذه الحرب حرب استنزاف على إيران، استطاعت أن تنقلها في جانب إلى حرب استنزاف أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، وأيضا والأهم هو حرب استنزاف اقتصادي، حتى ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية بل على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي. وما حققته إيران مؤخرا من فرض عمليا سلطتها على مضيق هرمز، عندما نتحدث عن فرض السيطرة ليس بالضرورة أن تكون إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز، مجرد أن تهدد إيران مضيق هرمز هذا يعني أنها استطاعت أن تسيطر على مضيق هرمز. بالإضافة إلى مضيق هرمز، استطاعت إيران عبر حلفائها الحوثيين أيضا أن تسيطر على مضيق باب المندب، وبالتالي أصبحت لديها ورقتين قويتين فيما يتعلق بالممرات البحرية. هذا التحول لا أعتقد بأنه سيجعل الإيرانيين أكثر استعدادا لإبرام أي اتفاق مع الأمريكيين، بل على العكس.
0: طيب اسمح لي عند هذه النقطة، إيران تربط دائما ما بين وقف الحرب أو فتح المضيق، هي تضع عددا من الشروط على رأسها رفع العقوبات الأمريكية أولا. هل هذه الأوراق التي تملكها إيران كافية لجعل الولايات المتحدة ترضخ في نهاية الأمر للشروط الإيرانية، أو لجعل إيران تستطيع فرض شروطا على الولايات المتحدة، أم الضغط الذي تقوم به الولايات المتحدة هو سيجبر طهران على التنازل عن بعض الشروط؟
2: يعني من الواضح أن الطرفين حتى الآن لم يبديا أي مؤشرات على التنازل، لا الرئيس ترامب يبدي مؤشر على التنازل أمام الإيرانيين، ولا الإيراني مستعد لأن يقدم تنازلات أمام الرئيس ترامب. لكن أتصور بأنه أيضا عامل الوقت مهم جدا محمد في تقدير الموقف، لأنه الآن عنصر الضغط بدأ يميل باتجاه أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب وعلى المنطقة في ضوء التكلفة الاقتصادية والعسكرية المرتفعة،
0: ومع اقتراب الانتخابات
2: الأمريكية والتي يمكن أن يكون لهذه الحرب تكلفة سياسية كبيرة على الرئيس ترامب. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين في هذه المرحلة لم يعودوا يفكروا بإبرام اتفاق مع الأمريكيين بقدر ما يفكروا برفع التكلفة السياسية على الرئيس ترامب في هذه الحرب. يعتقدون بأنه إذا استطاعت هذه الحرب أن تؤدي إلى خسارة الجمهوريين للأغلبية في الكونغرس وأضعاف الرئيس ترامب فيما تبقى من ولاياته الرئاسية، سيكون أكثر قيمة بالنسبة للإيرانيين من إبرام اتفاق مع الأمريكيين في الوقت الحالي.
0: طيب
2: تالي عامل الوقت أنا أتصور بأنه الإيرانيين يتصورون، وربما
0: رغم أن الرئيس ترامب دائما يتحدث أن عامل الوقت هو في صالح الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة ليست مستعجلة، وأن إيران هي التي تتعرض للضغط. دعني أسأل الأستاذ خليل من بيروت. سيد خليل، عندما يصدر تقرير من داخل المنظومة الأمريكية نفسها ويتحدث عن نقص في مخزونات الذخائر المتقدمة وعن اختناقات في سلاسل الإنتاج، ماذا يعني ذلك عسكريا بعد هذه الأشهر من الحرب، وخصوصا في هذا التوقيت الذي كما قال الأستاذ محمود يزداد فيه الضغط على الولايات المتحدة؟
3: نعم، أولا مساء الخير لحضرتك والأستاذ محمود. وللإجابة السريعة على هذا السؤال، أولا هذه معلومة ليست جديدة، فقد أعلنت الولايات المتحدة أن هناك يعني حاجة للذخائر، لا أقول نقص في الذخائر، وسأذهب مباشرة إلى الأرقام. صواريخ التوماهوك مثلا، الصواريخ العابرة الأمريكية التي مجالها يبلغ 2000 كيلومتر وما فوق، كان المخزون في بداية هذه الحرب حوالي 2400 صاروخ، بقي منها 850 صاروخ، وموازنة 2027 لاحظت شراء 1000 صاروخ، وخلال 2026 بدأت تسليم، يعني هلأ الآن هناك تسليم لهذه الصواريخ للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط بثلاثة أضعاف الوتيرة السابقة، ولكن لا أعرف تماما الرقم. يعني هذه بالنسبة لصواريخ التوماهوك أكيد تم صرف الثلثين وما زال هناك الثلث، ولكن هناك زيادة في وتيرة التسليم، والشركة المصنعة ابتداء من العام المقبل ستضاعف قدرة الإنتاج 4 مرات. بالنسبة لصواريخ THAAD وهي الأهم، وهذا الصاروخ المضاد للصواريخ،
0: صواريخ الاعتراضية
3: في العالم الذي يمكنه أن يسقط، نعم، ولكن هناك عدة أنواع من الصواريخ الاعتراضية، على الأقل 6 أنواع مختلفة، وهذا النوع هو الوحيد الذي يمكن أن يسقط الصواريخ في المرحلة الأخيرة للاستهداف، يعني عندما تكون سرعته بلغت السرعة القصوى ولا يمكن إسقاطه إلا بالإصابة المباشرة. عادة إسقاط الصواريخ يتم إما بالتفجير عن مسافة قريبة أو بالإسقاط المباشر. إسقاط المباشر صعب جدا. هذا الصاروخ قد تم

0: في الإنتاج كما تحدثت، تسريع في وتيرة الإنتاج. الولايات المتحدة لا تنظر فقط إلى مخزونات تكفي هذه الحرب، تكفي الحرب مع إيران، هي تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك وأخطر من إيران بالنسبة للولايات المتحدة. برأيك هل تستطيع البقاء بنفس الوتيرة من التصعيد العسكري مع إيران واستنفاد هذه الذخائر إذا كانت إيران ليست الهدف الأبرز بالنسبة للولايات المتحدة؟
1: يعني هناك يعني عدة مقاربات للإجابة على سؤال حضرتك. السؤال الذي يجب أن يطرح، هل هناك مخاطر حرب أخرى في العالم تتورط فيها الولايات المتحدة على المدى المنظور؟ الجواب هو لا، لأن عندما كان الحديث عن الصين بأن هناك احتمال لمواجهة عسكرية بين الصين والولايات المتحدة، هذه يعني الوضع اليوم بين الصين والولايات المتحدة هو وضع استرخاء، يعني بعد سفر الرئيس ترامب إلى بكين ومقابلة الرئيس كزي، وفي الأسبوع المقبل الرئيس كزي يعني يتوجه إلى الولايات المتحدة والاتفاقات التي حصلت، وخاصة أن خلاف تايوان تم تجميده. وإضافة إلى ذلك هناك درس يعني يريد الرئيس ترامب أن يعطيه لحلفائه حول الصين، وخاصة كوريا الجنوبية التي رفضت أن تساعده في حرب إيران، لذلك سحب عدة منظومات باتريوت من كوريا الجنوبية، وهي يمكنها أن تصنع عدد كبير من الأسلحة والصواريخ الخاصة بها إلى الشرق الأوسط. لذلك يعني لكي لا أطيل الحديث بهذه التفاصيل، مخاطر اندلاع حرب على القارة الأوروبية تتورط فيها الولايات المتحدة هي معدومة. الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط في أي حرب في أوكرانيا وتلقي بهذا العبء على الأوروبيين.
0: طيب أنا سأناقش يعني هذه النقطة معك، يعني هناك قوى عالمية تنتظر أن تلتقط مثل هذه اللحظة التي تكون فيها الولايات المتحدة لا تستطيع أو لا تريد الدخول في حرب جديدة حتى تنفذ جميع الأجندات العالقة. لكن اسمح لي أن أوسع النقاش مع السيد محمود. مضيق هرمز أصبح ورقة مركزية في هذا الصراع، وربما هو أصبح المركز الرئيس لكل المفاوضات القادمة. حركة السفن تراجعت، الاقتصاد العالمي ضرب جراء تراجع حركة السفن. برأيك أن تمسك إيران بهذه الورقة من أجل تقوية موقفها التفاوضي، هل هذا من الممكن أن يعطي إيران ثمارا على طاولة التفاوض، أم سيزيد من الضغوط عليها ويقلب الدول التي كانت حتى متعاطفة مع إيران إلى ممارسة الضغط عليها أكثر؟
2: يعني هو في الحقيقة الآن لم نعد نتحدث فقط عن مضيق هرمز، نتحدث عن مضيق هرمز،
0: نعم،
2: مضيق باب المندب البحر الأحمر أيضا أصبح ورقة ضغط وابتزاز جيوسياسي تمارسها إيران في هذه الحرب. وأيضا الورقة الثالثة المهمة هي محاولة تعطيل إمدادات النفط البرية، يعني استهداف
0: ما حصل في السعودية،
2: خطوط النفط، نعم، في المملكة العربية السعودية. هذا يعني بأنه إيران تحاول أن تخنق جميع صادرات النفط التي تخرج من هذه المنطقة إلى العالم. الاعتقاد والتصور أنه هذا الموقف يعزز من قدرة إيران أو من وضع إيران في هذه الحرب، وأنا أتصور بأن المكاسب التي تجنيها إيران من إحكام سيطرتها أو سلطتها دعنا نقول على الممرات الملاحية البحرية الأساسية في هذه المنطقة،
0: نعم،
2: يمنحها ورقة ضغط كبيرة على الدول المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا الأمر سيترتب عليه بعض النتائج، يعني على سبيل أنه يكون هناك مزيد من الموقف العدائي لدى دول العالم تجاه إيران، لكن لا يعني إيران هذا الموقف العدائي. إيران ما يعنيها في هذه المرحلة حاليا هو أن تعزز موقفها من خلال إحكام السيطرة على الممرات البحرية. ما يعنيها أيضا من مواقف دول العالم محمد هما دولتين أساسيتين بالنسبة لها، الصين وروسيا، بمعنى أن لا تشترك هاتين الدولتين في العقوبات وفي حصار إيران. لكن فيما يتعلق بموقف الدولي أو الموقف الأوروبي لا أعتقد بأن الإيرانيين يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الأمر الآخر أنه اليوم هناك مؤشرات أعتقد بأنها مهمة جداً تشكل السياسات الدولية في هذه الحرب، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تظهر بعض الانطباعات بأنها لا تريد أن تستمر في هذه

0: الحرب إلى ما لا نهاية، بأنها غير قادرة على تحقيق مسار جديد يمكن أن يضغط على إيران فعلا من أجل إنهاء هذه الحرب. وبالتالي يعني حتى دول المنطقة بدأت هناك قناعة تسود بأن هناك حاجة للتفاهم مع إيران أو التعاون مع إيران من أجل إيجاد مخرج لهذه الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست قادرة على إنهاء هذه الحرب، وربما ليست معنية أيضا في معالجة ارتدادات هذه الحرب. لكن أتصور بأن الإيرانيين اكتسبوا نقاط قوة كبيرة في هذه الأوراق، مضيق هرمز ومضيق باب المندب.
1: طيب سيد خليل، إلى أي مدى نستطيع القول إن إيران فهمت من خلال جولات الحرب السابقة أن الولايات المتحدة تملك تفوقا عسكريا وهي لا تريد أن تجاريها ولا تحتاج إلى ذلك أصلا، بل الاستراتيجية التي تتبعها إيران تقوم أساسا على جعل تكلفة الدفاع الأمريكي أعلى بكثير من تكلفة الهجوم الإيراني؟
2: نعم هذا صحيح. يعني أولا من الناحية العسكرية، الأسلحة التي تستعملها إيران هي أسلحة غير متماثلة، بالتعبير الإنجليزي أسيمتريك، يعني قليلة الكلفة، بينما الصواريخ المضادة للصواريخ والمنظومات الأمريكية هي أغلى ثمنا بكثير، أي أن الصواريخ الإيرانية كلفتها قليلة وتستنزف ماليا الدفاعات الأمريكية وليس من الناحية المادية، المادية يعني لا تستطيع تدميرها. هلأ الذي يحصل حاليا هو أن إيران أعادت تصنيع الصواريخ البالستية ولكن بوتيرة أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، لأنها تفتقر إلى الموارد لذلك، ولأن المراقبة الجوية الأمريكية موجودة ولا تريد يعني أن تفضح هذه المصانع التي يعتقد أنها في جبل الفأس وتحدث عنه ترامب، وكذلك في محيط طهران، وكله في يعني أنفاق تحت الأرض. هذا من ناحية إيران. أما بالنسبة للولايات المتحدة اليوم، يعني المنظومة العسكرية في الولايات المتحدة يعني أرسلت طلبات لشركات تصنيع الأسلحة، طلبت منها ابتكار أنظمة دفاع صاروخي لا يكلف فيها الصاروخ المضاد أكثر من 750 ألف دولار، بينما مثلا صاروخ الباتريوت اليوم يكلف 4 ملايين إلى 4 ملايين ونصف الدولار، وصاروخ الـ THAAD الواحد يكلف 12 مليون ونصف دولار. الدراسات في الولايات المتحدة الآن على قدم وساق لابتكار أسلحة أقل كلفة.
1: لكن هل تملك الولايات المتحدة رفاهية الوقت سيد خليل؟ يعني هي ستقوم بالابتكار ثم الدخول في مرحلة التصنيع. البعض يتحدث عن أن الولايات المتحدة بحاجة إلى سنوات حتى تقوم بصناعة ما تم استنزافه في هذه الحرب.
2: نعم هذا صحيح. الولايات المتحدة لإعادة المخزون إلى ما كان عليه يعني يلزمها وفقا للمعطيات الجديدة اليوم يعني والمصانع التي تستحدث يلزمها عام ونصف، هذا صحيح، ولكن إيران يلزمها عشرات الأعوام. يعني إذا بدنا نطلع إذا نريد أن نقيس بالميزان، الوقت هو ليس عامل متاح للطرفين، هذا واحد. أما بالنسبة من يستطيع أن يذهب بعيدا في تحمل الوضع الحالي فهذا نسبي جدا. يعني الطوان الإيراني أو الريال، لنتحدث عن ريال الإيراني اليوم، الدولار يساوي 2,400,000 ريال وينهار، وهناك رواتب لا تدفع، وهذا وضع طبعا في دول طبيعية يعني يثير المظاهرات في الشوارع، ولكن النظام الإيراني يحكم قبضته على كل المدن بواسطة البسيج، ولا أعرف أو لا ولا أستطيع التقدير، لا أنا ولا غيري، وفقا لما هو متوفر من معلومات، إلى أي مدى يمكن للإيرانيين عدم التحرك تجاه هذا الوضع. يعني مع الإشارة أنه قبل الحرب يعني في منذ 9 أشهر بالضبط، يعني في كانون الثاني الماضي، تحرك الشارع الإيراني وسقط على الأقل 5,000 قتيل برصاص النظام. إذن يعني مسألة الوقت هي مسألة نسبية وفقا لما عن ماذا نتحدث. أكيد الوقت يمكن أن يضر بترامب انتخابيا، ولكن لن تنهار الولايات المتحدة اقتصاديا على الإطلاق.
1: هي لن تنهار لكن الولايات المتحدة لديها يعني هي تسميهم بالمنافسين الذين

0: يقومون بزيادة ترساناتهم وتموضعاتهم الدولية وزيادة ثرواتهم ربما مع مرور الوقت، بينما أي تراجع للولايات المتحدة سيسمح لهؤلاء المنافسين وعلى رأسهم الصين بتعدي أو بالوصول إلى مستوى الولايات المتحدة أو أن تسبق الولايات المتحدة. اسمح لي أن أوجه السؤال للسيد محمود عراقجي، يتوجه غدا إلى بيجين. هذه الزيارة تأتي قبل أيام من تحركات أمريكية صينية مهمة. هل يمكن للصين أن تنتقل من الدعوة إلى التهدئة إلى أن تكون وسيطا فعليا في هذه الحرب وأن تجلس طرفي هذه الحرب إلى طاولة مفاوضات؟
1: يعني المشكلة ليست في الوسطاء، ولا أعتقد بأن الصين يمكن أن تلعب دور أفضل مما لعبته باكستان أو المملكة العربية السعودية أو تركيا في تسهيل قنوات التواصل بين الأمريكيين والإيرانيين. المشكلة في هذه الحرب في الهوة الكبيرة بين الأهداف الطرفين وبين الوقائع. لا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حسم هذه الحرب بالطريقة التي تريدها، ولا إيران أيضا قادرة على إخراج الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. إذا وصلنا إلى مرحلة لا أعتقد بأنه يمكن لأي طرف وسيط سواء كانت الصين أو غيرها أن يخرج هذه الحرب من حالة الجمود. تخرج هذه الحرب من حالة الجمود وتذهب باتجاه مسار تفاوضي عندما يصل الطرفين إلى قناعة بأن هناك حاجة للمسار التفاوضي وبأن الضغط والاستنزاف الاقتصادي والعسكري المتبادل لم يعد بالإمكان تحمله. حتى الآن من الواضح أن الطرفين لم يظهرا هذا الاستعداد للعودة إلى المسار التفاوضي. لماذا نحن، يعني السؤال المهم أنه كان هناك مسار تفاوضي أصلا بين الأمريكيين والإيرانيين، لا بل أنه أهم من المسار التفاوضي كان هناك مذكرة تفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين. لماذا فشلت مذكرة التفاهم وفشل المسار التفاوضي؟ لأنه هناك مشكلتين أو سببين أساسيين. السبب الأول أن الظروف التي دفعت كل من أمريكا وإيران إلى الدخول في مذكرة التفاهم لا ترجع إلى الرغبة في إنهاء هذه الحرب بقدر التعامل مع الظروف الضاغطة عليهما في هذه الحرب. والسبب الثاني أن مذكرة التفاهم لم تعالج المشاكل الجوهرية التي اندلعت على أساسها الحرب. يعني برنامج النووي الإيراني هو أهم قضية سوغت لها الولايات المتحدة الأمريكية كهدف في أهداف هذه الحرب، ولم تكن مدرجة في بنود مذكرة التفاهم. وبالتالي لا أتصور بأنه المشكلة في كفاءة الوسطاء بقدر ما هي تتمثل في الهوة كما قلنا بين أهداف هذه الحرب وبين الوقائع على
0: بعجالة. سيد خليل، هل نحن أقرب اليوم إلى صفقة تنهي هذه الحرب أم إلى مجرد هدنة قد تؤجل جولة جديدة من تبادل الضربات؟
2: نعم، يعني لا الهدنة الموجودة اليوم هي هدنة هشة جدا، يعني ولا يمكن تسميتها هدنة، يمكن تسميتها وضع غير مستقر، ولكن هي ليست حرب. لنكون واضحين، الحرب انتهت منذ أن أعلن اتفاق سويسرا، ولكن عادت وتيرة الاشتباكات وهي غير، يعني هي ليست على قاعدة يومية
0: متقطعة،
2: وليس هناك كثافة في العمليات العسكرية. يعني هذه الآن لا يمكن تسميتها بحرب. أما بالنسبة لتوجه عراقجي إلى الصين، يعني هو يعرف
0: بعجالة لو سمحت
2: أن العلاقات الصينية الأمريكية اليوم أكثر من جيدة. نعم، أكثر من جيدة، وبالتالي الوساطة الصينية، وهنا يمكن أختلف قليلا مع ضيفكم بهذا الخصوص، الوساطة الصينية يمكن أن تكون فعالة جدا، لأن الصين في يدها أوراق ستشتري من الولايات المتحدة ب 25 مليار دولار صويا و 250 طائرة بوينغ، وهي تريد وهي بأمس الحاجة إلى رقائق للذكاء.
0: ربما الساعات القادمة بعد يعني ما يصدر عن زيارة عراقجي للصين ستحمل إجابات على كل هذه التساؤلات. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، وفي الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. شكرا جزيلا لكما ضيفي العزيزين، وشكر موصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء جديد في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: الأطفال، الله يبتدي من الأطفال من شان البلد، المرأة من الزوج.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظبا على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippa with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
0: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديدا. البداية كانت في نيويورك، في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
2: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها، وأتذكر أنني فكرت أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
0: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
2: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي، لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات، ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
0: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خيارا طبيعيا تقريبا.
2: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
0: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
1: The this program, it means preparation in Hebrew.
2: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً. ثم يوجد المخين الدولي، حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
0: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
2: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة: بعد الخط الأخضر أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
0: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل.

0: يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
1: I think they have changed because
2: أعتقد أن ذلك تغير. فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريبا بوصفهم يهودا علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهوديا جديدا يهوديا حديثا.
1: Zionism created a new Jew, a modern Jew.
0: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
2: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
0: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
1: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
2: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
0: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات كان التعليم الديني جزءا من جدول أوسع.
3: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماجا وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
0: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
3: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماجا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
0: في رام الله حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
4: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا.

0: الجندي.
1: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
0: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية، على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
1: المستوطنات أصبحت فعليا وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
2: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
1: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
0: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
0: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
2: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
1: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
2: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
1: ومع ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب

0: تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
1: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي. كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
0: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
1: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
0: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
1: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
0: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
1: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشت ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
0: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
1: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
0: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
2: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية، وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائما أفكر لو كنت حيا في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
0: ثم جاء رجل من بيت لحم حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
2: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته، وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه كنا جيراناً.
3: That really resonated with me. I remember very naively thinking, oh, we were neighbors.
0: عاد سام إلى تلك البلاد فسكن أولاً في تل أبيب، وكان يتردد كثيراً إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقاً فترة في أم الخير في مسافر يطا.

0: كان واضحا بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئاً.
1: Our protest was just interrupted by the far-right Kahanist MK, Tzvi Sukkot. And now that he's gone, soldiers are coming up. I think it's much more likely that there is stun grenades and tear gas now that he's gone.
2: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
0: صديقي عودة الهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025. أصيب في رئته وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
2: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
3: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيراً، لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب، وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعاً من الحل. إنه حل ليس إيديولوجياً حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطاً.
2: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟

0: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم. من قوة الدفاع إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الاقتصاد، ثلاثة ملفات ترسم ملامح الحضور التركي القوي على صعود عدة: صناعات دفاعية توسع أسواقها عالميا، ومسار تركيا خالية من الإرهاب تتجاوز انعكاساته الإيجابية الحدود نحو الجارة سوريا. بينما يختبر الاقتصاد التركي قدراته على التأقلم وسط تحديات إقليمية متصاعدة، كل هذه الملفات نناقشها الليلة من قلب العاصمة التركية. فأهلا بكم من أنقرة.

0: نسهل حلقتنا الليلة بتسليط الضوء على سطوع نجم صادرات الصناعات الدفاعية التركية على المستوى الدولي وعلى الحضور التركي اللافت في معرض العالمين بمصر. تفاصيل أوفى في هذا العرض الذي يقدمه الزميل أواب أيوب.
1: لم تعد الصناعات الدفاعية التركية تقتصر على تلبية الحاجات العسكرية المحلية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطاع صناعي رئيسي في البلاد، مدفوعة باستثمارات متزايدة في البحث والتطوير وبرامج التصنيع المحلي، ما عزز قدرتها التصديرية ووسع حضورها في الأسواق العالمية. ففي شهر أغسطس

0: أغسطس الماضي بلغ إجمالي المبيعات والصادرات والدفاعية الجوية ما قيمته 511 مليون دولار أمريكي وفق بيانات هيئة الصناعات الدفاعية والجوية التابعة للرئاسة التركية. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفعت الصادرات بنسبة 16.2% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 6.3 مليار أمريكي. أما إجمالي الصادرات في مدة تمتد إلى 12 شهرا فقد حقق القطاع ارتفاعا بنسبة 29.3% مقارنة بالمدة السابقة ليصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي. ويعكس هذا النمو اتساع حضور تركيا في سوق الصناعات الدفاعية العالمي، فخلال المدة بين عامي 2021 و2025 جاءت تركيا في المرتبة 11 بين أكبر مصدري الأسلحة التقليدية في العالم، كما أن الصادرات الدفاعية خلال 2025 مثلت نحو 3.7% من إجمالي صادرات تركيا. وتتصدر الصواريخ والقذائف والذخائر الذكية قائمة أبرز منتجات الصناعات الدفاعية التركية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، فيما باتت الطائرات المسيرة إحدى أبرز أدوات التوسع عالميا. فالبيانات تشير إلى أن الشركات التركية توفر نحو 65% من مجموع الطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة حول العالم. هذا الارتفاع المضطرد في الصادرات يعزى إلى مجموعة من العوامل، ربما كان أهمها استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل التوريد وقدرة الشركات التركية على تكييف الأنظمة بما يتناسب مع حاجات المشترين، ما مكن الشركات من اقتحام أسواق يواجه فيها الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.
1: لتسليط الضوء على الحضور التركي المتنامي في سوق الصناعات الدفاعية العالمي والنجاح الذي يحققه، نرحب بضيوفنا في الاستوديو. الأستاذ قدير تميز، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام، مرحبا بكم معنا سيد قدير. والأستاذ جان أجون، الباحث في مركز سيتا للدراسات، مرحبا بكم معنا أستاذ جان. في البداية لو نبدأ من عندكم عند هذا الملف، في ملف الصناعات الدفاعية التركية وما حققته خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، بهذه الأرقام التي استمعنا إليها في عرض الزميل أواب أيوب، كيف تمكنت تركيا من تحقيق اكتفاء ذاتي من الصناعات الدفاعية؟ والآن نتحدث عن نجاحات كبيرة في التصدير إلى دول العالم.
2: من ناحية تركيا وفيما ناحية القرار السياسي في تركيا، يعني الصناعات الدفاعية أصبحت استراتيجية، وكانت هناك استثمارات كبيرة جدا، وخاصة الرئيس أردوغان أخذ ذلك إلى برنامج الحكومي وقال بأنه يتطلب أن يكون هناك ضرورة في هذا القطاع. خلال السنة الماضية طبعا الصادرات كانت صادرات القطاع حوالي 11 مليار، والآن يعني كان هناك زيادة 20% أو 30%، الآن هناك هدف فيما يتعلق بالوصول إلى 20 مليار دولار. وفي الوقت الحاضر يعني عندما وصل حزب العدالة والتنمية سادة الحكم، النسبة المحلية كانت 20% فقط، ولكن الآن ازداد هذا بكثير، وهذا مهم جدا. هناك دعم من الحكومة في هذا القطاع، 150 بلد الآن بدأوا يشترون المعدات العسكرية وما شابه ذلك من التصنيع العسكري من تركيا، وفي نفس الوقت هذا يؤدي إلى تشكيل علاقات وثيقة مع هذه البلاد في نفس الوقت، وليس فقط بيع الأسلحة، وإنما طبعا الذخائر والمعدات الأخرى أيضا ستكون أو تلاحق تصدير هذه الأسلحة. لماذا أصبح هذا النجاح في صناعة الدفاع؟ من دون شك دعم رئيس أردوغان بشكل استراتيجي لهذا القطاع، وفي الوقت الحاضر هناك طبعا نظام بيئي وهناك شركات لهذه الشركات، وهناك في نفس الوقت هناك قطاع خاص، وهناك آلاف من الشركات التركية في القطاع الخاص، وهناك أيضا الكثير من الشركات تعمل في البحث والتطوير.

0: وهناك في نفس الوقت هناك تجربة طبعا لتركيا فيما يتعلق بساحات القتال. منذ 40 سنة أو أكثر من 40 سنة هناك تجربة لتركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وفي العراق وفي سوريا كانت هناك تحركات عسكرية لتركيا، وهناك طبعا تجربة كبيرة جدا لتركيا في هذا الحقل.
1: نعم
0: لهذا السبب المهم تركيا قد حصلت على هذه التجارب في ليبيا والتجربة في أذربيجان أيضا وفي البلدان الأخرى، كلها مهمة جدا.
1: وبالتالي هذه التجارب أستاذ قدير التي تحدث عنها الأستاذ جان أجون، هل نتحدث عن منافع اقتصادية فقط لتركيا أو منافع سياسية، أم أن هناك وضع خاص الآن تتقدم إليه تركيا في ظل ما حققته من نجاحات في الصناعات الدفاعية؟
0: نعم، بدون شك ليس فقط هناك كسب اقتصادي فقط، خاصة فيما يتعلق بالمجال الدبلوماسي والسياسي أيضا. هناك تطورات كبيرة جدا، مثلما شاهدنا في المعرض، يعني اللاعبين الإقليميين والدوليين كلهم كانوا هناك، وتركيا أيضا. تركيا الآن تكتفي بنفسها وفي نفس الوقت تقوم بتصدير هذه المنتجات، وهذا أمر هام جدا. ومن دون شك نعم صحيح، الأرقام تدل أنه من ناحية الإنتاج ومن ناحية الاكتفاء الذاتي ليس مثل ما كان في السابق، وهناك نجاح كبير جدا في هذا القطاع، وهناك زيادة في التصدير. هذا يعود إلى التأثير القوي الآن في تركيا في المنطقة وخاصة في الشرق الأوسط، وكون تركيا في مصر في هذا الحقل، وفي الفترة الأخيرة الحرب الإيرانية، وفي اليمن اليوم هناك أيضا حرب مع الحوثيين واعتداءات الحوثية. وبعد حلف مكة، عندما نفكر نرى بأن تركيا في الدفاع وفي مجال السياسات الأمنية الآن أصبحت لاعبا تقوم بتوفير ما يجب توفيره في الأمرين. وقبل قليل ذكرتم بالأرقام، الأرقام تتزايد، وعدد الشركات أيضا ازدادت كثيرا، ونرى كل هذه الشركات الآن في هذه المعارض. وفي نفس الوقت فإن تأثير تركيا يزداد، وعلاقاتنا مع مصر أيضا الآن وصلت إلى مستوى جيد في تطبيع العلاقات من ناحية الدول الخليج أيضا. وفي الأزمة الأخيرة هناك والنتيجة التي ظهرت بعد الحرب في المنطقة، لوحظ بأن الارتباط بلاعب واحد هنا من الناحية الأمريكية هذا شيء خاطئ، وكانوا في السابق يعيشون تحت المظلة الأمريكية، وكانت هناك اتفاقات بمليارات الدولار بين الولايات وهذه البدل، ولكن لم يقوموا بتنويع أسلحتهم. وفي الحقيقة فإن الارتباط لمصدر واحد اليوم، بدأوا يشعرون بأنهم بدأوا عاجزين أمام إيران، وتركيا الآن ظهرت وكأنها لاعب وطورت صناعتها الدفاعية. يعني الآن نرى بأن هناك موديل في هذا الحقل، وتركيا الآن بدأت شيئا فشيئا بإنتاجها، وبدأت تشرح
1: نعم.
0: موديلاتها وإنتاجاتها لهذه البلدان، وتقوم أيضا بنقل التجارب وتبادل التجارب، وفي المستقبل أعتقد بأن التعاون سيزداد أكثر
1: نعم.
0: بكثير.
1: وبالتالي أستاذ جان أجون، في ظل ما ذكره الأستاذ قدير تميز، نحن نتحدث الآن عن لاعبين كثر موجودون على السوق في سوق الصناعات الدفاعية تحديدا، وبالتالي ما الذي يمكن لتركيا أن تقدمه لدول المنطقة، دول الشرق الأوسط، الدول العربية وغيرها من الدول لا يستطيع هؤلاء اللاعبون الذين كانوا يسيطرون على هذا السوق لسنوات طويلة تقديمه لهذه الدول؟
0: على سياسة تركيا على المنطقة. ونحن الآن طبعا نعيش في وضع حرج، هناك عالم جديد، ونرى بأن بعض المؤسسات قد انهارت، والآن نعيش في العالم

0: إيران والدنماركيات في المنطقة قد تغيرت، ونرى بأن العراق الولايات المتحدة انسحبت من العراق وانسحبت أيضا من سوريا، وفي نفس الوقت نرى بأن هناك ضعف في بعض المناطق، وهذا الفراغ الآن موجود. والآن تركيا بقوتها الرادعة وبصناعتها الدفاعية تريد أن تملأ هذه الفراغات، وفي هذا المعنى فإن قدرة الصناعات الدفاعية هي واضحة ومحددة في هذا الاتجاه. وعندما نقوم بتوريد الأسلحة في نفس الوقت فإنكم تقدمون أمنكم الوطني ليد الآخرين، ولهذا السبب عندما تقومون بتوريد الأسلحة فأمنكم أيضا سيكون أو يتعرض للتهديد عندما تنهار علاقته مع هذه البلدان. يعني هذا مهم جدا من ناحية الاستراتيجية، ويتطلب تعزيز الصناعة الدفاعية.
1: هل يتطلب فقط أستاذ قدير كما قال أستاذ جون تعزيز الصناعات الدفاعية، أم يتحول إلى بناء شراكات جديدة مع دول المنطقة كما ذكرتم في إجابتكم على السؤال السابق، علاقة مع مصر تحديدا؟ كيف يمكن أن تسهم ويسهم التعاون ما بين تركيا ومصر في مجال الصناعات الدفاعية في الحفاظ على استقرار المنطقة وضمان أمنها وسلامها في المستقبل؟
0: عندما نرى للمنطقة نرى بأن المنطقة الآن في مرحلة التحول الكبير، ومن الشرق المنطقة من باب المندب إلى الغرب أو في تركيا حتى شرق البحر المتوسط، في هذه المنطقة في هذه الساحة يعني هناك زلزال كبير جدا، هناك والتوتر، كيف نستطيع بإدارة أو التحكم بهذا التوتر؟ ويجب أن يكون هناك توازن بين الاقتصاد وبين الأمن. وقبل 5 سنوات 10 سنوات لغة المنطقة كانت الحرب فقط، يعني الذي يتمتع بأكثر كمية من السلاح أو تسيطر أو البلدان تسيطر على المنطقة فكان يظن بأنه سيكون النجاح معهم. ولكن تركيا في الحقيقة قرأت 7 من أكتوبر بشكل جيد، حتى مصر أيضا قرأت ذلك بشكل جيد وبدأت بتطبيع علاقاتها مع البلدان، وهذا أيضا تستند إلى شرح الموضوع الأمن. وقالت تركيا تعالوا لنتبنى أمن المنطقة معا، وهذا أيضا يكون انعكاساته إيجابية للاقتصاد، يعني الاقتصاد والترابط مع التنمية في الحقيقة والأمن هذا مهم جدا. أعتقد بأن الصناعات الدفاعية التركية تسترد ذلك، كما ذكرتم علاقات مع مصر والعلاقات مع البلدان الأخرى في المستقبل أيضا ستكون مؤثرة.
1: نعم. وبالتالي أستاذ جانا جون، هذه المشاركة في ظل ما ذكره الأستاذ قدير تميز من اتفاق ورؤية دول المنطقة لما مثله 7 من أكتوبر، مشاركة تركيا في معرض العلمين وزيارة وزير الدفاع المصري لهذا المعرض وإشادته بالصناعات الدفاعية التركية، كيف تقرأها في ظل ما ذكره الأستاذ قدير تميز؟
0: أنا أشارك الأستاذ قدير عندما نرى رؤية تركيا، يعني باراديغما تركيا تبني المنطقة، ويعني بلدان المنطقة لتتجمع ويكون هناك معمارية للاستقرار والأمن والتنمية، وبهذا الشكل سلطات الدولة ستكون معززة أكثر وتستطيع تصدي للإرهاب، وأيضا إسرائيل تزعزع المنطقة وتنتج سياسة من هذا القبيل، وعند ذلك فإن الدول إذا تتوحد، يعني حلف مكة أيضا تهدف ذلك في العلاقات. وعندما نرى لمصر ممكن أن نقول نفس الشيء، مصر شريك مهم جدا في شرق المتوسط وفي موضوع غزة وفي أفريقيا أيضا، لهذا السبب فإن تطبيع العلاقات مع مصر وتحسين هذا هذه العلاقات أكثر بكثير في المستقبل أيضا، مهم جدا من ناحية العسكرية أيضا، ومشاركة تركيا بهذا القدر لمعرض العلمين ومع الشركاء المسلمين المصري.

0: والعمل معهم وتطوير مشاريع مشتركة. ونرى بأنه تم تطوير طائرة بدون طيار مسيرة واسمها حمزة واحد، ولهذا السبب نرى بأن تجارب تركيا أيضا قد انتقلت الآن إلى مصر، وفي نفس الوقت سيتم التوجه معا إلى السوق في أفريقيا وللعالم أيضا. يعني تركيا ترى مصر بأن البوابة المفتوحة إلى أفريقيا أيضا، ولهذا السبب فهناك الكثير من الاستثمارات التركية في مصر، ممكن استخدام قناة السويس والقوى العاملة في مصر والاستفادة من ذلك، ولهذا السبب خاصة البلدان الأفريقية، وممكن التسويق على البلدان في العالم أيضا. ممكن أن نسجل هذه الخطوات بشكل مشترك مع مصر، وهناك إرادة تركية في هذا المجال.
1: هذه الإرادة الموجودة الآن ما بين مصر وتركيا وبعض المنطقة، مثل نتحدث عن السعودية وباكستان في حلف مكة الذي تم التوصل إليه أستاذ قدير، ما هي التحديات التي يمكن أن تعوق هذه العلاقات المتطورة في مجال الصناعات الدفاعية تحديدا، وكيف يمكن مواجهتها خلال المستقبل من أجل إفساح المجال أمام نقل التجربة التركية في الصناعات الدفاعية لدول المنطقة؟
0: فيما يتعلق ببلدان المنطقة والانفراج والتعاون التركي مع بلدان المنطقة في مجال التنمية، فهناك أيضا مشاكل تحديات كبيرة جدا في المنطقة على سبيل العناصر المزعزعة للاستقرار، وممكن تعريفها بأشكال مختلفة، ولكن مثال بارز لذلك إسرائيل. إسرائيل في نفس الوقت بلد توسعي وتريد زعزعة الأمن في المنطقة والاستقرار في المنطقة، وتريد زعزعة النظام في المنطقة، والطرف المقابل هنا أو اللاعبين ضعفاء. تركيا ليس مثل هؤلاء من ناحية أن تركيا ضد هذه الحركات، فقد اقترحت الآن سياسة دفاعية. الآن ممكن أن تتحول هذه السياسة إلى الإيجابيات، لأن تركيا الآن في مصر تتعاون مع مصر، وهذا جدول أعمال إيجابي. والشيء المعرقل طبعا مثلما ذكرنا اللاعبين الذين يقومون بزعزعة المنطقة، وخاصة اللاعبين خارج الدولة، يجب الانتباه لهؤلاء اللاعبين. وتركيا طبعا الآن تريد تركيا بلا إرهاب، ومكافحة تركيا مع منظمة PKK الإرهابية، وتركيا من الناحية العسكرية أنجزت بالقوة التي أدت من قبل صناعات الدفاعية، استطاعت التغلب على أو مكافحة منظمة الإرهابية. وفي الحقيقة فإن تركيا تريد أيضا أن تتحول تركيا بلا إرهاب إلى منطقة أيضا بلا إرهاب، وتقرأ كل هذه الأوضاع بهذا الشكل.
1: وهذا هو عنوان ملفنا الثاني لهذه الحلقة من أنقرة، ونضع نقطة الختام لملفنا الأول مشاهدينا عن النجاحات المتلاحقة التي تحققها الصناعات الدفاعية، لنفتح باب النقاش في ملفنا الثاني حول تجديد أنقرة على أهمية الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

0: في ملفنا الثاني نسلط الضوء على المساعي التركية السورية المشتركة لمنطقة خالية من الإرهاب يسودها الأمن والاستقرار. لنتابع.
1: مساعي تركية وسورية مشتركة لمنطقة خالية من الإرهاب يسودها السلام ويحكمها. فالبلدان الكبيران اللذان يجمعهما تاريخ وجغرافيا مشتركة تتأثران ببعضهما أمنيا وسياسيا واقتصاديا. فلا يخفى على أي متتبع للشأن السوري اليوم تأثير مشروع تركيا خالية من الإرهاب على سوريا التي باتت خالية من الإرهاب. فبعد أسابيع من إقرار البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي

0: الذي يهدف لجعل تركيا خالية من الإرهاب، كانت هناك خطوة سورية نحو الهدف المشترك، حين أعلن قائد تنظيم قصد مظلوم عبدي حل التنظيم واندماجه الكامل داخل مؤسسات الدولة السورية. تزامن ذلك مع إعلان أمريكي برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو 47 عاماً من إدراجها في هذا التصنيف. وفي منتصف يناير من العام الجاري أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قانوناً يضمن حقوق الأكراد في سوريا، كما فتح الرئيس السوري باب العودة الآمنة والمشاركة الكاملة في بناء وطن واحد يتسع لجميع أبنائه، في خطوة تهدف إلى تعزيز التضامن الوطني والاندماج في المجتمع السوري نحو سوريا خالية من الإرهاب، وهو ما يتوافق مع رؤية أنقرة لمنطقة خالية من الإرهاب. وتبنت تركيا أيضا مشروع سوريا الخالية من الإرهاب، فكانت الداعم الرئيسي للحكومة والشعب السوري والمرحبة بالخطوات التي اتخذت لتسليم التنظيمات المسلحة في سوريا سلاحها وإدماجها داخل المؤسسة والمجتمع السوري لتحقيق هدف منطقة آمنة ومستقرة بدون تهديد إرهابي يمس الأمن والإنسان، مرحلة جديدة دخلتها سوريا. وصفها الرئيس أحمد الشرع قائلا: إن سوريا تمزق اليوم بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء بدعم من أشقائها وجيرانها.
1: بالعودة إلى ضيوفنا، تعمل تركيا على توسيع نطاق مسار تركيا خالية من الإرهاب إلى منطقة خالية من الإرهاب. أعود إلى الأستاذ قدير تميز، رئيس مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط. أستاذ قدير، أبدأ من لديكم في هذا الملف. نحن نتحدث أن تركيا خالية من الإرهاب، ما العلاقة بين هذا المشروع وهذا المسار الذي تسير فيه تركيا وضرورة أن تكون سوريا مستقرة بلا جماعات مسلحة تحمل السلاح خارج نطاق الدولة؟
2: تركيا بلا إرهاب، هذا بدأ طبعا بالعطف من منطقة بلا إرهاب أو خالية من الإرهاب. منذ حوالي 40 عاما تركيا تكافح الإرهاب، وفي الحقيقة فإن دولة تركيا منذ فترة طويلة في داخل البلاد ومن خارج بسبب عدم الاستقرار في الخارج أيضا منذ فترة طويلة، فإن كانت هناك الوضع غير مستقر في تركيا، ومنظمات الإرهابية استمدت القوة من الدول الأخرى. وفي الحقيقة قبل كل شيء يجب طبعا طرد المنظمات الإرهابية خارج تركيا. تركيا نجحت ذلك في الطرق السياسية والعسكرية. الآن انتقلنا إلى المنطقة، كيف سيكون ذلك في سوريا وفي العراق وفي الحقيقة في المنطقتين؟ وبإذن من الله نحن نرى بأن هناك إيجابية والأمر يسير بوتيرة سريعة جدا، وخاصة قوات سوريا الديمقراطية بما يسمى واندماجها بشكل سريع، وخاصة فإن طبعا مكافحة الإرهاب وحماية أمن الحدود والوحدة التراب في سوريا. الآن نحن نريد بأن تكون سوريا على ثلاثة دعائم هذه، وسوريا أيضا خالية من الإرهاب مهم جدا، الأكراد طبعا وبي كي كي، مثلما تعلم كان هناك الوضع غير مستقر في سوريا، وإن شاء الله بعد الآن فسوريا تكون قد حققت وحدة أراضيها وحكومتها المركزية بسياساتها وبكل عناصرها المؤسسية، فإن وفي داخل الدولة السورية الأكراد مثل المكونات الأخرى في داخل البلاد سيكونون جزء من سوريا. وفي الحقيقة فإن هذا شيء مهم جدا من ناحية أو نتيجة مهمة جدا لما تقوله تركيا منطقة خالية من الإرهاب. وخطوات سوريا وخطوات التي ستجري بعد الآن أعتقد بأنها ستساعد كثيرا جدا لأن تكون منطقة خالية من الإرهاب بلا إرهاب، ولكن مثل ما تعلمون المنطقة الجنوبية والحملات الإسرائيلية بسبب زعت المنطقة. لهذا السبب يجب أن نكون حذرين ومتيقظين إزاء ذلك. مثلما تحدثنا قبل قليل فإن الصناعات الدفاعية وفي النموذج السوري هذا يظهر جيدا. يعني اقتصاد سوريا، صناعات دفاعية في سوريا أيضا يجب تطويرها أكثر بكثير. وفي نفس الوقت تركيا بلا إرهاب سيكون هناك أيضا سوريا بلا إرهاب.
1: سوريا بلا إرهاب أستاذ جان أجون، وبالتالي هذه الخطوات الأخيرة التي حدثت في سوريا، حل هذه التنظيمات لنفسها والاندماج مع الدولة، قضية الحريات التي فتحت والاندماج الوطني لمختلف القوميات والعرقيات في سوريا، كيف يمكن أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق ما قاله الأستاذ قادر تميز من سوريا خالية من الإرهاب ومنطقة كاملة خالية من الإرهاب؟
2: قبل قليل ذكرت يعني يتم إنشاء منطقة جديدة وفي الشرق الأوسط الجديد، وسلا يكون هناك مكان للمنظمات الإرهابية في المنطقة. يجب أن تكون هناك السلطة بيد الدولة أو بيد الدول المنطقة، ويجب تعزيز الدول. ولهذا السبب فالمنظمات خارج الدولة يجب إزالتها. تركيا تبذل جهود مكثفة، وسوريا طبعا اللاعب الرئيسي مع تركيا منذ 15 عاما، فأن تركيا الدولة الوحيدة التي ساندت المعارضة هناك. وبعد أن تم الإطاحة بالنظام أيضا وفي شرق الفرات وإزاء منظمة PKK بدأ مسار، و كنا ينتظر اندماج. ومع الأسف فإن عناصر في شرق الفرات قد طلبوا الكثير من الطلبات، وبتحريض من إسرائيل بدأت الاشتباكات. ولكن تركيا دعمت، قدمت دعم للقوات في دمشق والقوات النظامية، فإنه تمت إزالة هذا الشيء، و تم في نهاية المطاف الوصول إلى الاتفاق وقبلوا هذا الاتفاق. وكانوا طبعا يسيطرون على مصادر النفط في المنطقة واضطروا بترك هذه المناطق. ثم ذكر أستاذ قادر الآن بدأوا يندمجون مع كل المكونات في سوريا. الآن طبعا نتحدث عن ملف العراق وخاصة PKK من قنديل، وموجودية هذه المنظمة وامتداداتها وعناصرها في إيران. وهناك بعض تنظيمات مثل بيجاك حتى في الاعتداءات الأخيرة الإسرائيلية.

0: تمردات في هذه المنطقة من أجل الاستيلاء على إيران بتحريض من المخابرات، ولكنهم فشلوا في ذلك. فأن الشعب الإيراني وبشكل وطني لم يعطوا أي فرصة لهم، ولكن إسرائيل دائما تستغل الأقليات، وأيضا لا تقوم بتشكيل مثل هذه التنظيمات الصغيرة، لأنهم لا يريدون دول أقوياء أو دول قوية في المنطقة. تركيا كانت ضد ذلك بجيشها وبأجهزتها الاستخبارية، وبدأت تفشل هذه المحاولات، والآن تركيا انتهجت سياسة من هذا القبيل. وإذا نجحت هذه السياسة أيضا، فإن الدول أو الحكومات المركزية ستكون معززة أكثر، وتكون كل هذه التنظيمات مندمجة مع الحكومة المركزية على سبيل المثال. أيضا فإن السيطرة على داعش أيضا أعتقد بأن المنطقة تسير في نقطة صحيحة.
1: وبالتالي هذه النقطة الصحيحة التي تسير إليها المنطقة أستاذ قدير، كما يقول الأستاذ جون أجون، نحن نتحدث عن ربما مرحلة جديدة بعد أن كانت الأولويات لتركيا ولدول المنطقة القضاء على الإرهاب، القضاء على التنظيمات الإرهابية. نتحدث الآن عن منطقة خالية من الإرهاب. ماذا يعني ذلك في الشراكة بين هذه الدول لتركيا، لسوريا، للعراق ولبقية دول المنطقة؟
0: نحن طبعا هذا تحدث عن هذا الموضوع، ولكن هذا ما نصبو إليه، ولكن الأمر ليس سهلا أو بسيطا بهذا الشكل. تركيا منذ أعوام طويلة تقاليد الدولة القوية والتطورات السياسية والاجتماعية وما شابه ذلك، فإن كلها تفصل عن المنطقة، ولكن تضغط على تركيا بأن تكون موديل في المنطقة، نموذج في المنطقة. ولكن عندما ننتقل إلى المنطقة، فإن تجربة تركيا في الحقيقة ممكن أن تكون تجربة المنطقة، ولكن هناك بعض الصعوبات. في من أهم المشاكل في المنطقة يعني اللاعبين خارج الدولة مع الأسف. الأمر الثاني ضعف الحكومات المركزية. عندما نرى الشرق الأوسط نرى بأن بنى الدولة أو الحكومات ضعيفة، وفي مثل هذه الحالة مثل إسرائيل دولة توسعية مستونية أيضا، فإنها تستفيد من ذلك وتستغل من ذلك. ولهذا السبب فإنها تريد أن تتوسع. تركيا تعارض ما تقوم به إسرائيل، وتقول للدول يجب أن تعززون حكوماتكم، وأن تكون هناك تقليد الدولة، وأداء الدولة ستكون معززة أكثر. ومع ذلك فإن تركيا بشكل إقليمي والعالم أيضا، مثل ما هو الحال في سوريا من ناحية تمويلية، من ناحية الاقتصادية، ممكن أن تتحرر هذه الدول من الضغوط العالمية على سبيل المثال العراق وسوريا. في الموضوعين أعتقد يتم تسجيل خطوات صحيحة وجيدة. مثلما ذكرت الأمر ليس سهل، ولكن سنواصل طبعا اتخاذ تدابير لمثل هذه الصعوبات. حلف مكة حلف دفاعي وخطوة سجلت في الطريق الصحيح، ولكن أيضا فإنها تدفع المنطقة للاستقرار والتنمية في نفس الوقت. وفي نفس الوقت هناك مشروع طريق التنمية في العراق، وبسبب إغلاق مضيق هرمز نرى بأن سوق الطاقة والنفط الآن يتم الحديث عن مسارات جديدة على سبيل المثال عبر العراق إلى بانياس إلى سوريا وخطوط الربط. كل هذه الأمور فمن أجل مستقبل تركيا تنمية تركيا، وخاصة فخامة الرئيس وكل مؤسسات الدولة في تركيا، وبشكل قوي ومعزز جدا، فإنهم يزايدون. ولكن مع الأسف

0: هنا مثل ما ذكرنا قبل
1: ممكن
0: قليل، فإن هناك لاعبين يريدون زعزعة الاستيراد. قسم من هذه القوى هي خارج الدول، ولتركيا أيضا مبدأ فيما يتعلق بتبني المنطقة. يعني إذا لا نتبنى العراق، إذا لا نتبنى سوريا، أعتقد فإنك لا يكون معنى لكل هذه الخطوات التي نسجلها. لهذا السبب يطلب علينا بأن نبني المستقبل معا، وأن يكون هناك اندماج في سوريا، وإن شاء الله فسنرى تأثيرات ذلك في العراق أيضا وفي بلدان أخرى في المنطقة.
1: هذه التأثيرات أستاذ جان أجون التي تحدث عنها الأستاذ قدير تيميز، لسنوات طويلة كان هناك محاولات لإنشاء ممر إرهابي جنوبي تركيا في هذه المنطقة. نحن اليوم نتحدث عن منطقة خالية تماما من الإرهاب. كيف يمكن أن تنتقل هذه المنطقة من هذه الذكرى وهذه المحاولات، محاولات جعلها منطقة إرهابية، إلى ممر اقتصادي وتنمية وإعادة إعمار يعود بالنفع على كامل المنطقة وفي مقدمتها سوريا، العراق وكذلك تركيا؟
0: يجب أن نرى هنا بأنه منذ فترة طويلة كان هناك مشكلة البيكاكا، وكان هناك ارتباطات لذلك للخارج، وكان هناك منظمة بيكاكا، شكلت هذه المنظمة بدعم من الاستخبارات الخارجية، ونرى ولكن ثم ظهرت داعش وانتشر داعش في المنطقة، وكانت هناك طبعا سيناريو فيها الفوضى، تركيا مكافحة بيكاكا ومع داعش أيضا في المنطقة، والآن بدأت هناك رفاهية وتعزيز الحكومات في المنطقة، وبعد طبعا انهاء البيكاكا نرى في نفس الوقت بان الحجم التجاري بين تركيا وسوريا ازدادت بكثير، وبدات السياحه من جديد، هناك اعمار جديد من جديد في سوريا. في نفس الوقت فان تركيا تقدم الطاقه الكهربائيه الى سوريا، الان سوريا الان بدات تغطي كافه البلاد من الطاقه الكهربائيه بفضل تركيا، وهناك أيضا إزالة للعقوبات التي كانت تفرض على الصعيد الدولي على سوريا، وفي نفس الوقت يعني دمج سوريا على العالم من جديد، وتركيا بذلت جهود كبيرة جدا، تركيا استغلت صداقتها مع ترامب من أجل إزالة العقوبات، والآن سوريا ليست في كم تم إزالتها من قائمة الإرهاب، والغنى الثراء في سوريا ستؤثر، ستنعكس على المنطقة، وصادرات تركيا إلى هذا البلد كما ذكرنا ازدادت، من قبل كانت تم تصدير الإرهاب من سوريا إلى تركيا، والآن أصبح العكس، هناك صادرات للسلع، هناك الثقة، وفي نفس الوقت هناك موديل للتكامل الاقتصادي مثلما الحال في الاتحاد الأوروبي، هناك تشابه في ذلك، يعني أن يكون هناك استقرار ويتم بعد ذلك إزالة العوائق أمام الاقتصاد، وسيكون هناك ربح للجميع، ومع العراق أيضا، وبين تركيا والعراق، بين تركيا وسوريا، والعكس هو الصحيح أيضا. إذا تخلت إيران عن سياستها فأنا ممكن أن تنضم إلى هذا الشيء، ولبنان في نفس الوقت، وسيكون هناك ثراء في المنطقة.
1: نعم، يعني هذه الملفات وهذه التطورات وإن حدثت في منطقة خالية من الإرهاب في سوريا وتركيا، نحن نتحدث عن الملف الاقتصادي وهو ثالث الملفات التي سنبحثها في هذه الليلة، وهو آخر ملفاتنا، حيث سنتناول بالنقاش ملف الاقتصاد التركي في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

شدد جودة يلماز نائب الرئيس التركي على أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل يعد وثيقة السياسة الأساسية للسنوات الثلاث المقبلة ويقدم إطارا

0: لسياسات تمتد لثلاث سنوات.
1: في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم توتراً غير مسبوق وحروباً ما تزال تداعياتها مستمرة، يظهر البرنامج الاقتصادي التركي متوسط المدى والذي أعلن عنه نائب الرئيس التركي جودة يلماز.
2: يحدد البرنامج أهدافنا وتوقعاتنا للاقتصاد الكلي وتوقعات الإيرادات والنفقات والاقتراض وأجندة الإصلاح لدينا. نحن نحدث الافتراضات الاقتصادية للبرنامج المتوسط المدى لتتماشى مع التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في المنطقة وصدمات أسعار الطاقة.
1: يأتي هذا فيما حققت تركيا نمواً بلغ 2.3% في الربع الثاني من العام الجاري، رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات إغلاق مضيق هرمز والأزمات التي واجهتها المنطقة.
3: يجري تحضير البرامج الاقتصادية بوضع التطورات العالمية والمحلية بعين الاعتبار. لا يمكن تقييم هذه البرامج بمعزل عن هذه التطورات، وفي الواقع شهدت منطقتنا والعالم صدمات عدة. نحن في جغرافيا صعبة وحالة يسيطر عليها الغموض.
1: وسجلت تركيا خلال شهر أغسطس الماضي رقما قياسيا في قيمة صادراتها التي بلغت 23 مليار و500 مليون دولار، بارتفاعا بلغ أكثر من 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ومع استمرار الغموض المرتبط بالأزمات الإقليمية والعالمية، يراهن المسؤولون الأتراك على مرونة الاقتصاد التركي في مواجهتها، فيما تواصل أنقرة العمل على تطبيق حلول دائمة لإعطاء الاقتصاد التركي بنية أقوى.
0: تعقيبا على ما جاء في التقرير، نعود للنقاش مع ضيوفنا في الاستوديو، الاستاذ قدير تميز رئيس مركز أورسام لدراسات الشرق الاوسط، والاستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات. ابدا من لديكم استاذ جان أجون، في ظل ما ذكر من هذه الارقام التي ذكرها نائب الرئيس التركي، الى اي مدى يتمتع الاقتصاد التركي بمرونه جنبته الصدمات التي وقعت في المنطقه وفي على راسها الحرب على ايران؟
4: أنا أيضا قمت بقراءة البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى. يعني المهم هنا النمو. تركيا تحت ظروف قاسية بسبب الحروب في المنطقة على سبيل في الشمال الروسي الأوكراني والولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل وإيران، الحرب مستمرة رغم كل هذه التوترات. فإن تركيا أيضا كانت أو لم تقدم أي تنازلات من النمو، فالنمو مستمر في تركيا، يعني التضخم من أحد أولويات الاقتصاد. وهناك أيضا يعني سياسة نقدية، وفي الحقيقة المهم هنا تخفيض نسبة التضخم وليس هناك تنازلات في هذا البرنامج. أيضا الشيء الآخر هنا زيادة الصادرات وفي نفس الوقت تقديم الدعم الحكومي للصناعات في تركيا. مثل ما تعلمون كانت هناك زلازل وقعت في تركيا وكانت هناك تأثيرات مالية كبيرة جدا، ولكن الآن وصلنا إلى نهاية النفقات التي صرفت لمناطق الزلزال. الآن تركيا تريد تعزيز صناعاتها وبذلك تعزيز بالتالي صادراتها، وهناك طبعا أداء كبير جدا فيما يتعلق بالصادرات، وهناك حملة أيضا في هذا الصدد خلال السنوات المقبلة. فإن الصناعات شركات الصناعات سيتم تقديم تحفيزات لهذه الشركات ودعم لهذا، بالإضافة إلى ذلك طبعا الصناعات الدفاعية قبل قليل تطرقنا، هناك نجاح كبير جدا في هذا العقل. ولكن النظام البيئي لهذه الصناعات هتهدف تركيا بتخصيص تمويل مالي لدعم هذه الصناعات أكثر بكثير وزيادتها أكثر من ما كان عليه في الوقت الحاضر. ويجب أن نرى هنا البحث والتطوير والنتاجات والمنتجات التي تظهر لا يتم استخدامها في مجال الصناعات فقط، وإنما في الشيء في الحقول المعدنية المدنية أيضا، فأنه يتم أيضا الاستفادة وتسويق هذه النتائج بما في ذلك أجهزة الصحة.

0: الروحية والأجهزة أو حتى التكنولوجيا النووية. ونتيجة البحث والتطوير هناك الكثير من النتاجات قد ظهرت، وهذا سيكون له تأثير إيجابي للاقتصاد التركي.
1: ربما هذا التأثير الإيجابي الذي يتحدث عنه أستاذ قدير الأستاذ جان أجون كان له أيضا جغرافيا صعبة، كما قال وزير المالية محمد شمجي، قال بأن الاقتصاد يعمل في جغرافيا صعبة. وكذلك قال نائب الرئيس التركي السيد جودة يلماز، يقول بأن هذا البرنامج متوسط المدى جاء ليتلائم مع تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وعلى إيران. كيف استطاع الاقتصاد التركي أن يتعامل مع هذه الصدمات التي تواجه يوما بعد آخر، بدءا من الحرب على قطاع غزة ومن ثم بعد ذلك الوضع في إيران؟
0: نعم، يعني الصدمات والتطورات في المنطقة، هناك تذبذبات، تموجات الاقتصاد التركي، وفي البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل هنا يعني الاقتصاد التركي اقتصاد يتحمل هذه الصدمات، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الانكسارات. ومتانة البرنامج الاقتصادي ظهر في الكثير من المجالات، يعني فيما يتعلق بالصادرات التقليدية والواردات أو الاستيراد التقليدي. والآن نرى بأن الاقتصاد التركي ينتقل الآن إلى تصدير منتجات ذات قيمة مضافة، بما في ذلك مثل ما ذكرنا قبل قليل الصناعات الدفاعية. ولهذا السبب أن الأمر التقليدي، الصادرات والاستيراد، على سبيل المثال منتجات الزراعية، وعندما نفكر هنا الأسعار على الصعيد، هناك حدود لذلك، ولكن التكنولوجيا ليس بهذا القدر. إنما نرى أرقام الصناعات الدفاعية، نرى بأن نمو 16% في الصناعات الدفاعية، هذا يؤدي إلى نمو في الصادرات 4%، يعني سيكون هناك نمو بأربعة أضعاف من الصادرات التقليدية زيادة. ولهذا السبب نرى نعم يعني الاقتصاد التركي يتحمل هذه الصدمة، كما ذكر محمد شمشك. أيضا هناك أيضا تدابير تتخذ من أجل تخفيض التضخم، و50% من النجاح أيضا نرى بأن تحقق، ونرى بأن التضخم انخفض إلى 30%، ولكن بسبب اندلاع الحرب الأخيرة في إيران أيضا مثلما ذكرنا، يعني المنطقة تتعرض للانكسارات. ولهذا السبب لكن البرنامج مستمر.
1: هذا البرنامج المستمر أستاذ جان، تحدثت بأن تركيا يعني عبرت مرحلة إدارة الأزمات، وأن هناك أيام جيدة تنتظر الاقتصاد التركي خلال الفترة القادمة. ما الذي يجعلك متفائل ويجعلك تصل إلى هذا التصور حول الاقتصاد التركي خلال الفترة القادمة؟
0: الاقتصاد العالمي الآن بدأ مرتبط يعني بعضه البعض، ونحن نرى بأننا في حالة تغيير، تحول يعني النظام العالمي الآن تدهور، وهناك الآن نرى هناك اقتصاد هجين، يعني هناك مخاطر ولكن هناك فرص. تركيا تقوم بإدارة الأزمات ولكن تريد أن تستفيد من الفرص. يجب أن نكون من الناحية الاقتصادية نرى بأن هناك ديون أمريكية أكثر من 40 تريليون دولار، يعني من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية. أزمة روسيا الأوكرانية والأزمة الإيرانية تأثرت أو أثرت كثيرا إلى الأسواق. الآن نرى بأن النفط أكثر من 100 دولار برميل واحد، هذا يؤدي إلى التضخم العالمي، وبنوك المركزية بدأت بزيادة الفائدة. اليابان أيضا هناك انكسارات كبيرة هناك. إذن تركيا تريد تقليل الضعف الموجودة في الاقتصاد التركي، وفي المرحلة المرحلة الآنيتين نرى بأننا قد قللنا الانكسارات في الاقتصاد وبدأنا ونواصل بالاستثمارات. تركيا الآن رغم الأزمات في محيطها نرى بأنها تتوفر فيها الطاقة واستطاعت ونجحت في ذلك. لديها اتفاقيات جديدة، لديها مشاريع وتقوم بتغطية احتياجاتها، كلها تؤدي إلى تقوية الاقتصاد. وفي نفس الوقت تركيا، نعم هناك أزمات، ولكن تركيا تستطيع كيف تتعامل وتعيش مع الأزمات وكيف تستفيد من الفرص التي تظهر من ذلك.
1: وهذه الفرص تحديدا أستاذ قدير ربما يكمن فيها الموضوعات الثلاثة التي تحدثنا عنها في هذه الليلة، من الصناعات الدفاعية إلى منطقة خالية من الإرهاب وصولا إلى الاقتصاد. كيف تسعى تركيا لربط هذه الملفات الثلاثة معا من أجل تحديد موقعها خلال الفترة القادمة في ظل ما يتحدث عنه الرئيس أردوغان بأن هناك نظام جديد يتشكل خلال الفترة القادمة؟
0: تركيا في النظام الجديد الآن تظهر بأنه زعيم جديد في المنطقة. التنمية، الاقتصاد والتطور لا يكون إلا عن طريق الدفاع. نتحدث عن الاشتباكات، عن الصراعات، عن الحروب. من جهة أخرى هناك مشكلة مناخ، مشاكل في الديمقراطية، يجب أن نتحدث عن ذلك. هناك ذكاء الاصطناعي، هناك معلوماتية. يعني تركيا توعد وتقدم ما تقدمه من أجل المستقبل، ومن أجل ذلك ومن أجل فنحن يجب أن نزيل الاشتباكات والصراعات وأن نكون دول أقوياء. ولهذا السبب نقول تركيا بلا إرهاب، منطقة خالية من الإرهاب. نحن نحتاج إلى الصناعات الدفاعية، هذا مهم جدا للاقتصاد. والاقتصاد هناك أفضليات لتركيا، وأنها تريد أن تشرح هذه الأفضليات للمنطقة وستواصل بذلك.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ قدير تميز، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أرسام، شكرا جزيلا لك. كما أشكر الأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ قدير تميز رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أرسام، والأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات من جديد. ومن أنقرة لنا موعد متجدد لنحلل العناوين ونضع الأخبار في سياقها الأوسع. إلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
4: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
12: خلف كل رقم قصة،
13: وخلف كل قرار تأثير.
12: أسواق تتحرك،
13: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
12: من الأسواق إلى الطاقة،
13: ومن المال إلى التكنولوجيا،
12: ومن القرار الاقتصادي
13: إلى تفاصيل حياتنا.
12: نقرأ ما يحدث
13: ونفهم لماذا يحدث
12: ونكشف إلى أين يتجه،
13: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
12: إنه واقعنا
13: ومستقبلنا.
12: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
14: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
15: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
16: كيف الوضع
17: اليوم؟ فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
14: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
18: والله، شعور لا يوصف.
19: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
20: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
21: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
22: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
23: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
24: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
25: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: في كل يوم أحداث تتسارع
0: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد. نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
12: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم

القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع في تعز وتستهدف مواقع الحوثيين في المخا، والتحالف العربي يتوعد بالرد على الهجمات ضد مدن سعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحرس الثوري يعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في مضيق هرمز وإجلاء أفراد من طاقم ناقلة مستهدفة قبالة عمان. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تطالب بدخول محققين بشأن الجثامين تحت الأنقاض.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية اليمنية واستعادتها مواقع في غربي محافظة تعز عقب هجوم مضاد على الحوثيين. وقالت المصادر إن القوات الحكومية أحبطت هجمات حوثية على الجبهات الغربية في مأرب، وأشارت إلى أن القوات الجوية استهدفت إمدادات وأماكن لوجود الحوثيين في منطقتي المخا وذوباب. هذا واستمرت الضربات الجوية على مخازن وصواريخ وثكنات ومواقع للحوثيين في جبال هيلان، فيما تواصل القصف المدفعي والاستطلاع الجوي على خطوط الكسارة والمسجح والزور. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي استمرار هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية، ما أسفر عن إصابة 13 مدنيا. وقال المالكي في بيان إن الحوثيين استهدفوا أعيانا مدنية في خميس مشيط وأبها والطائف، ما أسفر عن أضرار لحقت بسبعة منازل سكنية ومركبتين. وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لمواجهة الاعتداءات وفقا للقانون الدولي الإنساني. من جهته قال مجلس الوزراء السعودي إن أمن المملكة وحقها في الدفاع عن نفسها مبدأ راسخ لا يقبل المساس. وأدان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار الحوثيين في اعتداءاتهم على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة. وأكد المجلس حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومصالحها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. هذا وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الثلاثاء أن الظروف الإقليمية الراهنة تقتضي مزيدا من التضامن والتنسيق بين البلدين. وشدد السيسي خلال مباحثات جامعته مع محمد بن سلمان في القاهرة على دعم مصر للسعودية في حماية أمنها واستقرارها والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية ورفض أي تهديدات تمس حرية الملاحة. وبحسب بيان للرئاسة المصرية أكد الجانب المصري أو الجانبان حرص مصر والسعودية على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر. دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هجمات جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية. وأدانت وزارة الخارجية اليمنية الهجمات التي شنها الحوثيون بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أهداف مدنية في مدينة خميس مشيط وأبها والطائف، وأسفرت عن إصابة 13 مدنيا. واعتبرت أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وتعكس إصرار الحوثيين على استهداف المدنيين. وأكدت الوزارة تضامن اليمن الكامل مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، كما طالبت بدعم الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح والقرار السيادي بيدها بما يحمي الشعب اليمني ويسهم في أمن المنطقة واستقرارها.
1: جغرافيا قد تغير الحسابات وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي. وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة، وهو ما لاقى تنديداً دولياً. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة. وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانياً إلى انعكاساتها الفاتحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنياً وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تيريتي عربي.
0: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن أكثر من 137 ألف طفل انقطعوا عن التعليم في اليمن جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين. وأوضحت اليونيسف في بيان لها أنها تعمل على إنشاء 20 مساحة صديقة للطفل وفصول دراسة مؤقتة، إلى جانب تقديم خدمات الحماية للأطفال المتأثرين جراء الصراع. وأضافت أنها تقدم مساعدات عاجلة لأكثر من 14 ألف طفل أو نازح حديثا تشمل احتياجات أساسية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي. أعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة أمريكية جديدة من طراز MQ-1 في مضيق هرمز، ليصل بذلك إجمالي الطائرات المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري اليوم إلى 3. جاء ذلك في بيان للحرس أوضح فيه أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت طائرة مسيرة من طراز MQ-1 في مضيق هرمز واستهدفتها. وأوضح البيان أن هذه الطائرة هي الثالثة من نفس الطراز الذي يتم إسقاطها خلال يوم واحد. وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء إسقاط طائرتين مسيرتين من الطراز نفسه فوق مضيق هرمز. أعلنت سلطنة عمان إجلاء 23 من أفراد طاقم ناقلة نفط تعرضت للاستهداف قبلة محافظة مسندم، فيما يتواصل البحث عن مفقودين 2. وأوضحت أن عملية القطر بدأت عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركات الناقلة إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق. وتابعت أن الناقلة استهدفت على بعد 1.3 ميل بحرية شمال شرقي محافظة مسندم شمال سلطنة عمان. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع واشنطن قبيل تلبية شروط طهران. وأكد رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط ومضيق هرمز تغيرت، مشيرا إلى أن واشنطن لن تتمكن من احتواء تداعيات ذلك. وأضاف أن طهران لن تدخل في مفاوضات مع واشنطن ما لم تلبى شروطها.
2: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد التغطية على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي

0: الأمريكي، فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطاً متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك، كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب، داعيا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني في باكو إلى وقف الحرب فورا.
2: الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ندعو إلى وقف الحرب فورا. كما أن أنقرة

0: الصفطاوي في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد القيادي بكتائب القسام أحمد البطش وإصابة آخرين، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه جراء غارة إسرائيلية غربية مدينة غزة، واستشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون بغارة إسرائيلية على مواصي خان يونس. وفي مخيم حلاوة بجباليا استشهد فلسطيني بإطلاق نار من آليات الاحتلال. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مناطق عدة في قطاع غزة تنتشر فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي تسوى بالأرض بالجرافات دون أي احترام للمدفونين تحت الأنقاض.
1: تحت هذا الكم الهائل من الركام أعلى مد البصر، لا تزال عائلات تبحث عن بقايا جثامين أبنائها تحت الأنقاض، وفوقه تسوى مناطق بالأرض عبر سياسة هدم إسرائيلية ممنهجة. مشهد يحذر منه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، مطالبا باحترام القتلى وحماية الأدلة المتعلقة بالانتهاكات وتمكين المحققين الدوليين من الوصول إلى جميع مناطق القطاع. ووفق الدفاع المدني في غزة انتشلت أكثر من 630 جثة من تحت أنقاض المباني بين نوفمبر عام 2025 وسبتمبر الجاري، فيما يقدر الدفاع المدني عدد المفقودين العالقين تحت الأنقاض بأكثر من 8000 شخص. ويؤكد المفوض الأممي أن الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات يعد أمراً بالغ الأهمية. المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبناز بدورها حذرت في وقت سابق من أن إزالة إسرائيل للركام قد تتلف أدلة على جرائم فظيعة وتحول دون استعادة رفات الضحايا. يأتي هذا في وقت تستمر فيه المحاولات الإسرائيلية لإعادة رسم خريطة قطاع غزة عبر سياسة القوة، حيث تشير مصادر محلية إلى أن جيش الاحتلال استخدم تقنيات تدميرية فتاكة لتسوية مربعات سكنية بالأرض. وتتكشف هذه المساعي الإسرائيلية عبر التحولات الميدانية المتسارعة التي تفرضها قوات الاحتلال عن طريق عمليات تدمير ممنهج ومحاولات توسيع المناطق التي تسيطر عليها.
0: استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة بالتزامن مع حملة اعتقالات شملت 20 فلسطينيا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وفي حملات دهم وتفتيش مكثفة اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين في أريحة و8 آخرين في قلقيلية و3 في بيرنبالا شمال غربي القدس وشابا في بلدة عقابة شمال طوباس. قال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية تحول عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني، واتهم النادي السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى شرعنة القتل عبر تشريعات وقوانين بينها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. جددت ماليزيا وجزر المالديف تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمهما حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المالديف محمد معز، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن البلدين يتبنيان مواقف متقاربة إزاء القضية الفلسطينية، منتقدا ازدواجية معايير الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية بينما تسمح باستمرار القتل والدمار في غزة. تتصاعد التحركات الشعبية والسياسية في مجد الكروم داخل الخط الأخضر رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضٍ قرب البلدة بعد وصول مستوطنين

0: من الضفة الغربية ونصب خيام ووضع أغراض في المكان، بينما تقول الشرطة الإسرائيلية إنها أصدرت أمرا بإخلاء الموقع يخشى الأهالي من عودة المستوطنين.
1: من هنا بدأت الحكاية. مستوطنون قدموا من الضفة الغربية المحتلة ووصلوا إلى هذه الأرض قرب مجد الكروم، فنصبوا خيامهم ووضعوا أغراضهم وفرضوا وجودهم في المكان. مشهد قرأه أهالي البلدة كبداية لمحاولة استيطانية يخشون أن تتحول معها الخيام إلى بؤرة ثابتة، وأن يصبح الاستيلاء على هذه الأرض مدخلا لفرض واقع جديد في الجليل.
2: وبيجي هون عندك مستوطنين من تل الضفة، بيجوا لهون وبيسووا خيام وبيسووا البدنيات، أول واحد بيحكي مع عنهم. وانت شايف قوة البوليس هون كلها عم بتدافع على 5 6 10 20 واحد، هون طلع دي قوة البوليس اللي جاي تحميهن.
1: من هذه الأرض امتد القلق إلى مجد الكروم وبلدات عربية أخرى داخل الخط الأخضر، ثم عاد إلى هنا على هيئة حراك شعبي. مسيرات شقت طريقها من قلب البلدة وصولا إلى الأرض، وتحركات تواصلت منذ ظهور المستوطنين. ومن الميدان انتقلت المواجهة إلى طاولة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. خطوات تبحث وحراك يتواصل لمنع تثبيت البؤرة على الأرض.
3: ما يحدث في مجد الكروم لا يخص مجد الكروم وحدها، يوجد مخطط كبير من قبل سموتريتش والمجموعات اليهودية لما يسمى تهويد الجليل من جديد، إعادة تهويد الجليل والاستحواذ على المناطق المفتوحة بهدف خنق القرى العربية والجماعات العربية المخنوقة أصلا بسبب التنظيم وعدم وجود مسطحات مصادق عليها.
1: وتزعم الشرطة الإسرائيلية أنها أصدرت أمرا بإخلاء المكان، لكن الأهالي يشككون في أن يكون الغياب نهائيا، خصوصا أنه يتزامن مع الأعياد اليهودية، فمعظم المستوطنين غابوا إلا أن أغراضهم بقيت هنا شاهدة على وجود لم يحسم مصيره. هذه الأغراض التي ما زالت قائمة هنا تختصر جوهر القضية في مجد الكروم، فما بدأ بوجود مستوطنين على الأرض بات يثير مخاوف من تثبيت بؤرة وفرض واقع جديد، واقع يرى فيه الفلسطينيون امتدادا لسياسة الاستيطان إلى قلب الجليل، لتصبح المعركة ليست على هذه الأرض وحدها بل على مستقبل الأرض والوجود. فهمشتي وترتي عربي، بلدة مجد الكروم، الجليل.
0: قال رئيس السوري أحمد الشرع أن الإقبال المتزايد من المستثمرين يعكس حجم الفرص المتاحة في السوق السورية، وأكد الشرع في كلمة خلال قمة الإعلام العربي المنعقدة في دبي أن حجم الفرص المتاحة في سوريا اليوم كبير للغاية نظرا لموقعها الاستراتيجي.
4: بعد رفع العقوبات وبدأ أمامها الطريق، يعني كسرت القيود، ويبقى الآن السياسات والإجراءات واتخاذ الخيارات الصحيحة والسليمة ليسير هذا المركب السوري إن شاء الله إلى برلمان. اقتصاد في السابق، حجم اقتصاد سوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شيء 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات التالية.
0: حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من تهديد الهجمات المتزايدة على السفن المدنية لأمن البحر الأسود، مؤكدا توجيه التحذيرات اللازمة للأطراف المتنازعة.
5: تؤثر الحرب الأوكرانية بشكل جدي في البحر الأسود، وقد بذلنا جهودا حثيثة لإبعاده عن الصراع. إن امتداد الحرب واستهداف السفن المدنية تهديد غير مقبول للأمن ولعمليات شركاتنا، ونحن نوجه التحذيرات اللازمة للأطراف. نؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية، لذا كثفنا جهودنا مؤخرا لاتخاذ الخطوات الضرورية. وكما يؤكد رئيس جمهوريتنا، فإن أسوأ سلام أفضل من الحرب، وسنواصل بذل كل جهد ممكن لأجل السلام.

0: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لن تتوقف عن القتال في أوكرانيا حتى عند إجراء أي محادثات محتملة. وأضاف لافروف أن العملية العسكرية ستستمر خلال أي مفاوضات من هذا النوع.
1: قلنا مرارا عقب انهيار اتفاقية إسطنبول بسبب تدخل الغرب أننا لن نوقف العملية العسكرية الخاصة خلال أي مفاوضات، فلو لم تتراجع الولايات المتحدة عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا ولو لم تسحب أوروبا هذه الاتفاقيات لتوقفت الحرب في أوكرانيا منذ عام. هذه حقيقة جلية.
0: أعلن رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ سلسلة ضربات نوعية بأسلحة بعيدة المدى شملت مصفات نفط ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة. واعتبر زيلينسكي أن تصعيد الضغط العسكري يمثل وسيلة حتمية لدفع موسكو نحو إنهاء الحرب، موضحا أن القصف الأوكراني طال مصفات للنفط في مدينة سيزران بمقاطعة سامارا ومصنعا لإنتاج المسيرات في تاغانروغ بمقاطعة روستوف، إلى جانب موقع مخصص لتدريب وإطلاق الطائرات المسيرة في مقاطعة أوريول. شهدت مناطق متفرقة من الصومال تظاهرات شعبية عبر خلالها المشاركون عن تقديرهم لمواقف تركيا ودعمها المتواصل لبلادهم. ونشرت نائبة قسم الاتصال والعلاقات العامة في رئاسة الوزراء الصومالية نصرة بشير علي مشاهد تظهر حشودا ترفع العلمين الصومالي والتركي، وتوجه رسائل شكر إلى أنقرة لوقوفها إلى جانب مقديشو. كما رفع المتظاهرون الأعلام التركية والصومالية تأكيدا على عمق علاقات البلدين وتقديرا للمساعدات التي تقدمها تركيا للصومال. في يوم التطوع العربي قدم المتطوعون السودانيون نموذجا في العمل الإنساني بمساعدة النازحين والفارين من مناطق القتال، وذلك من خلال مراكز الإيواء والمطابخ الجماعية وحملات توزيع الغذاء والدواء إلى جانب إسعاف المصابين.
2: متحركا بين الأحياء ومراكز الإيواء في الخرطوم ومدني والدبة شمال السودان، وفي تكيته بمنطقة أمبدا غرب أم درمان، يمد عبد الرازق ملك الابتسامة كما يلقب أيديه بيضاء لكل محتاج، يقدم الكساء والغذاء بلا مقابل، يسعى لمساعدة الفقراء والمعدمين والجوع عبر رحلة خير امتدت لسنوات.
3: تكيتين دائما برضو مني لأم درمان نسلون مرابطة السنتين، يعني مستمرات ما شاء الله، اشتغلوا وجبة الفطور، اشتغلوا وجبة الغداء، اشتغلوا سلال، اشتغلوا الأدوية، اشتغلوا برضو جزء من العمليات. برضو اشتغلنا أهلنا برضو وأحبابنا نهار الفجر ديل المعسكر عفاف برضو كان اشتغلنا عليهم.
2: وفي مناطق النزوح تحول المتطوعون إلى حلقة وصل أساسية بين المحتاجين والجهات الإنسانية، يوزعون المساعدات وينظمون حملات لإيواء الأسر وتوفير الاحتياجات الأساسية.
4: بدينا بالمساجد، كانت تأهيل للصلاة في العيد، العيد الأول للحرب، بعدها انتقلنا للمدارس الإحياء لأنه كانت اللحظة ديك المدارس كانت واقفة تماما.
2: ولم يقتصر الدور على الإغاثة المباشرة، فمبادرات مجتمعية عديدة عملت على إنشاء أكثر من 500 تكية جماعية توفر الطعام لأكثر من نصف مليون مواطن، ما ساعد المجتمعات على الصمود.
5: التكايا والعمل التطوعي ساعد كثير في رفع المعاناة عن المواطن، يعني في كل النواحي، في كل مجالات الحياة، يعني في التعليم وفي الصحة، والحمد لله يعني يخلي المواطن شوية كده يستقر.
2: تجاوز دور المتطوعين في السودان تقديم المساعدات العاجلة، بل دعموا عودة الحياة والمشاركة في إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، فضلا عن مساندة الأسر التي تحاول البدء من جديد. قصص كثيرة قد لا تصل إلى الناس، لكنها تؤكد أن في قلب الحرب مساحة للإنسان، وأن يدا تمتد بالعون قد تكون أقوى من صوت الرصاص في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أصعب مراحله. طارق التجاني، تي عربي، أمبدا غربي أم درمان.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع في تعز وتستهدف مواقع الحوثيين في المخا، والتحالف العربي يتوعد بالرد على الهجمات ضد مدن سعودية. الحرس الثوري يعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في مضيق هرمز، وإجلاء أفراد من طاقم ناقلة مستهدفة قبالة عمان. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تطالب بدخول محققين بشأن الجثامين تحت الأنقاض. ختام النشرة في أمان الله.

address right away.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. تزايد مخاوف أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية من تهديد الحوثيين لمضيق باب المندب. تفاقم المديونية والعجز يزيد الضغوط المالية على الحكومة ويفرض وجوده على الانتخابات الإسرائيلية.

0: واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط مكاسبها في ثاني جلسات الأسبوع مع مخاوف المتعاملين والمستثمرين من تزايد تهديد الحوثيين لحركة الشحن والسفن عبر مضيق باب المندب في ظل خشية الأسواق من تداعيات ذلك على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.
1: شريان حيوي للاقتصاد العالمي يواجه مخاطر أمنية ومالية متصاعدة. مضيق باب المندب بعد سيطرة الحوثيين عليه يهدد برفع كلفة التجارة العالمية وإعادة رسم مسارات الطاقة وسلاسل الإمداد. بحث لمركز المخال للدراسات أشار إلى أن تزامن إغلاق مضيقي باب المندب وهرمز قد يعرض للخطر نحو 30% من حركة الشحن الدولي و22% من إمدادات النفط العالمية. وحتى دون إغلاق كامل، فإن ارتفاع المخاطر يدفع شركات الشحن إلى تغيير المسارات وزيادة تكاليف التأمين والنقل. وقد يمثل الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح بديلاً، لكنه يضيف نحو 3%

0: 1500 ميل بحري، وما بين 10 و14 يوما إلى الرحلة بين آسيا وأوروبا، بينما تقترب كلفة الوقود الإضافية للسفينة الكبيرة من مليون دولار لكل رحلة. كما رصد البحث مؤشرات على حجم الاضطراب، إذ بقيت حركة الملاحة في باب المندب مطلع سبتمبر أدنى بنحو 15% من مستوى أواخر أغسطس، في مؤشر على استمرار تأثير هواجس المخاطر الأمنية على حركة الشحن. ولا يتوقف أثر تهديد الحوثيين لباب المندب عند حركة السفن في المضيق، بل يمتد شمالاً إلى قناة السويس التي تعتمد حركة العبور فيها على أمن هذا الممر الجنوبي، وتراوح إيراداتها الطبيعية بين 17 مليارات دولار سنوياً. ويرى البحث أن استمرار الضغط على حركة الملاحة في باب المندب سيفضي إلى تراجع إضافي في حركة السفن وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، بما يبقي الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية لا سيما الأوروبية منها، وينقل كلفة اضطراب الممر البحري تدريجياً إلى أسعار السلع والمستهلك النهائي. محمد بشر، تريتي عربي.
1: للنقاش معنا من الرياض مستشار مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية للشؤون الاقتصادية فارس النجار. نرحب بك أستاذ فارس معنا. إذا نتحدث عن هذه الأزمة في باب المندب واستمرار استهدافات الحوثي، برأيك إلى أي حد يمكن أن تتحول هذه الأزمة من أزمة في الشحن إلى صدمة للتجارة العالمية والتضخم وحتى النمو العالمي؟
2: دون شك فهذا الممر يعد ممرا هاما، حيث يمر من خلاله ما يقترب من 4% من إمدادات الطاقة العالمية. ولعل ما حصل في البحر الأحمر مؤخرا وتداعياته بالأرقام كانت كبيرة، فالشحنات من شنغهاي إلى أوروبا ارتفعت، يعني قيمة شحنها ونقلها وتأمينها 256%، بينما ازدادت اقساط مخاطر الحرب على السفينة واصبحت 1% من قيمة السفينة، اي ان من سفينة قيمتها 100 مليون دولار اصبح يعني مليون دولار تدفع كاقساط حرب على هذه السفينة. وبالتالي أعتقد بأن زيادة حجم المخاطر اليوم داخل البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب يزيد من تكلفة المخاطر، وهو ما يجعل شركات الشحن دون شك تتجه إلى ممرات أخرى كعبر رأس الرجاء الصالح، والذي يزيد من تكلفة متوسط التكلفة بأكثر من 10 أيام. كل هذه الاعتبارات وكل هذه الارتفاع في مستوى التكلفة دون شك سينعكس على كل المؤشرات، سينعكس على أسعار السلع والخدمات، ستنعكس على أسعار الغذاء الذي هي أصلا متضخمة جراء كل الأحداث التي حصلت مؤخرا. ولكن اليوم التداعيات تتوقع بأنها ستكون أكبر على مستوى ليس فقط الوقود، اليوم الوقود قد بدأ بالارتفاع يعني خلال الأيام الماضية، هناك ارتفاعات ما بين 4 إلى 8% في أسعار الوقود عالميا، وأيضا كل المؤشرات أسعار الغذاء سترتفع تباعا. وبالتالي كلما زادت حتى المشكلة التي يجب أن يفهمها المشاهد هو ليست المشكلة في إغلاق باب المندب، ولكن اليوم وجود ميليشيا مسلحة في هذا الباب هي مخاطر بحد ذاتها حتى وإن لم يغلق باب المندب. ذلك لأنه يعطي يعني رسالة لكل شركات التأمين بأن هذا المكان أصبح خطورة عالية أو ذو خطورة عالية.
1: وهنا نتحدث أن هناك فرق بين السيناريو الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب وسيناريو استمرار الملاحة مع ارتفاع المخاطر، وهو ما له تأثيرات كذلك على تكلفة الشحن مثل ما تفضلت في الحديث في بداية كلامك أستاذ فارس.
2: دون شك اليوم في كلا الحالتين نحن نشكل يعني هناك مخاطر أكبر، إلا أن الإغلاق دون شك سيناريو الإغلاق هو يحمل خطورة أكبر من سيناريو تظل التهديدات، ولكن في كلا الحالتين وجود ميليشيا مسلحة مدعومة من نظام إيراني في ممر مهم مثل ممر باب المندب هو يجعلنا في خطورة عالية، ويجعل شركات التأمين تفكر مرارا وتكرارا قبل العبور من هذا المضيق. طبعا تحاول ميليشيات الحوثي جاهدة بأن تعطي بعض رسالات التطمين، ولكن يعني نحن نعرف هذه الميليشيا تماما ونعرف ماذا قامت به خلال الفترة الماضية من قصف للسفن، وكيف أيضا ليس فقط على مستوى السفن لكن أيضا كيف استغلت وجودها في البحر الأحمر لاستغلال عبور بعض السفن السفن، وأشارت بعض التقائن ميليشيا الحوثي قد فرضت رسوما ومبالغ طائلة على السفن التجارية، وهي أنها حولت هذه المنطقة إلى نقطة جباية. وبالتالي فإن المخاطر ليست فقط المخاطر المباشرة التي نتحدث عنها، ولكن أنها تبعد إلى أبعد من ذلك. يعني دون شك نحن نتكلم عن ميليشيا أختي الفاضلة، وبالتالي وجود ميليشيا في ممر مهم مثل باب المندب يعني انعكاسات كبيرة على مستوى الأمن والسلم الدولي، وأيضا انعكاسات كبيرة على مستوى الغذاء. اليوم أول المتضررين هم أنفسهم الناس يعني الواقعين تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. اليوم المشتقات النفطية ارتفعت في داخل مناطق ميليشيات الحوثي، وفرضت تعرفة جديدة على أسعار المشتقات النفطية.
1: الاقتصاد اليمني، عذرا على المقاطعة، الاقتصاد اليمني هو المؤثر أساسا من قبل بدون هذه الإشكالية، إشكالية باب المندب، وهو هل هو قادر يعني فعليا على تحمل صدمة جديدة مما ينتج عن الاستهدافات في باب المندب من قبل الحوثي؟
2: للأسف هذه الميليشيا لا تقود اليمن إلا لمزيدا من المخاطر. فاليوم بعد يعني أكثر من 10 سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي واستهدافها لموانئ التصدير وتوقف صادرات النفط وحرمانها للموظفين في مناطق سيطرتها من أجورهم ومرتباتهم، اليوم هي تستمر في العبث أيضا. لا، لأن هذه الميليشيا هو آخر اهتماماتها هو التداعيات التي ستنعكس على الاقتصاد اليمني. اليوم دون شك استمرار هذه المخاطر يعني ارتفاع سلة الغذاء. اليوم نحن قيمة سلة الغذاء الدنيا هو ما يقارب 132 ألف ريال يمني، وهي أعلى من متوسط دخل الأجر الذي يستلمه الموظف الطبيعي في اليمن. وبالتالي فإن استمرار مثل هذه المخاطر يعني أن هذه الصدمة ستنتقل إلى مائدة المواطنين، ستنتقل إلى كل بيت في ارتفاع تكلفة الغذاء والدواء، وفي صعود وفي أيضا زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي. نحن في اليمن يعني المخاطر جمة التي يعيشها 21 مليون يمني في يحتاجون إلى مساعدات عاجلة. هناك أكثر من 4 مليون يمني في المستوى الرابع من حالات من انعدام الأمن الغذائي، وبالتالي هذه المخاطر ستزيد من حدة الفقر دون شك، وستزيد من معدلات الأمن الغذائي الذي سينعكس حتى على الوفيات وفي زيادة الوفيات خاصة من الأطفال والنساء قرة تدهور الخدمات الصحية وأيضا سوء التغذية. نحن أمام كارثة للأسف، كوارث متتالية يعني للأسف هذه الميليشيات هي لا تفكر، هي فقط ستحول باب المندب إلى نقطة ابتزاز. هي اللي أحد الأدوات التي تساعد طهران على التفاوض مع العالم، وستستخدمها أيضا كنقطة جباية للاستفادة ولتعزيز ترسانتها الاقتصادية والعسكرية دون التفكير أبدا
1: كذلك على الاقتصاد العالمي المتأثر أساسا بما حدث في مضيق هرمز. هنا نطرح التساؤل عن سلاسل الإمداد العالمية والمتأثرة أساسا مثل ما ذكرت مما حدث في مضيق هرمز، إلى أي حد يمكن لسلاسل الإمداد العالمية أن تتحمل صدمة طويلة الأجل مما يحدث في باب المندب؟
2: اليوم ما يحصل في باب المندب يجب أن يعالج بشكل عاجل، لأنه اليوم عندما نتحدث عن أو عن التأثيرات الكبيرة التي حصلت وارتفاع أقساط يعني تأمين أقساط الحرب على السفن التجارية، يعني الرقم كبير ومهول عندما نتحدث عن مليون دولار، عن سفينة بقيمة 100 مليون دولار، وعندما نتحدث عن ارتفاع تكلفة الشحن 256% في السفن العابرة من شنغهاي إلى أوروبا. إذن اليوم المخاطر ستزيد أضعاف ما نتحدث عليه من هذه الأرقام. وبالتالي أعتقد أن اليوم ما يحصل يجب أن يمثل رسالة إلى كل العالم بأنه لا يجب أن تستمر هذه الميليشيات في هذه الأماكن ولا يوما واحدا، لأن العالم لا يستطيع أن يتحمل أي صدمات أخرى لتبعات أي تحركات ميليشاوية داخل هذا الممر الهام الذي تمر منه كما أشرت 4% من إمدادات الطاقة العالمية، كما أن تأثيراته ستمتد أيضا لقناة السويس التي تمر منها أكثر من 15% من حجم التجارة العالمية. فاليوم التأثيرات ستكون كبيرة، خاصة الدول المطلة على البحر الأحمر التداعيات عليها ستكون كبيرة على مستوى الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها، والتي دون شك أي خسائر اقتصادية اليوم يتكبدها العالم هي دون شك تنعكس على أسعار الغذاء وتوصل إلى مائدة

0: إلى معدة المواطن في كل دولة من دول العالم. وبالتالي نحن في الجمهورية اليمنية أو في رئاسة الجمهورية اليمنية عندما نتخاطب مع العالم اليوم نقول بأن المشكلة ليست مشكلة يمنية. اليوم اليمن يحارب نيابة عن العالم كله، يحارب ميليشيا تحاول أن تستغل هذا المنفذ الهام وتحاول إلى منفذ جباية، منفذ للابتزاز، منفذ تستطيع من خلاله التأثير اقتصاديا على كل العالم. وبالتالي هي تساعد إيران اليوم على ملء شروطها وتحاول أن تخفف الضغط الاقتصادي الذي يمارس على نظام ملالي طهران.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض مستشار مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية للشؤون الاقتصادية فارس النجار. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه المديونية والعجز يضغطان بقوة على الانتخابات الإسرائيلية.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: أهلا بكم من جديد. يشكل ملف الاقتصاد أحد أكبر التحديات على طاولة أي حكومة منتخبة قادمة في إسرائيل، بين كلفة حروب دفعت الانفاق العسكري إلى أعلى مستوى له وعجز يضغط على الموازنة ومديونية عامة متزايدة. ومع قرب الانتخابات الإسرائيلية تبرز أهمية هذه الملفات على قرار الناخب الإسرائيلي في صناديق الاقتراح.
1: ثلاث سنوات من الحرب كلفت خزينة إسرائيل نحو 115 مليارا ونصف المليار دولار، مول نصفها تقريبا بالاستدانة. ومع استمرار الانفاق العسكري يقترب الدين العام من 69% من الناتج الإجمالي المحلي، مع توقعات بأن يبلغ العجز 4.9%، أرقام تنقل كلفة الحرب تدريجيا من ساحات القتال إلى جيب الإسرائيلي عبر الضرائب وارتفاع الأسعار وتراجع الإنفاق على الخدمات المدنية.
2: المواطن يعاني جدا من الوضع الاقتصادي بشكل عام، لكن الايديولوجي الإسرائيلية طالما احنا في حرب ونحن نتحمل، فهذا هذه الايديولوجية الإسرائيلية. طالما الفكرة الاستيطان اللي يدفع عليها فلوس كتير في هذا الموضوع هو فكر وجودي بالنسبة لكثير من الأحزاب.
1: ويبقى حساب الصرف مفتوحا رغم تحذيرات بنك إسرائيل من أن إضافة 8.25 مليار دولار إلى ميزانية الدفاع قد ترفع العجز إلى 5.5%. في المقابل خفض البنك المركزي الفائدة إلى 3.5% لحفز الاقتصاد، لكنه ربط أي خطوات جديدة بمعدل التضخم ومسار الحرب والسياسة المالية. وبينما تحتاج الحكومة إلى تمويل الإنفاق العسكري، يواجه

0: التضخم أصبح تحت السيطرة أكثر فيما يخفض بنك إسرائيل معدلات الفائدة، وهذا يختلف كثيرا عما يحصل في دول عدة حول العالم. ورغم ذلك فغلاء المعيشة الحالي سيكون معيارا كبيرا فيما يتعلق بهذه الانتخابات، فقد تعب المواطنون من ارتفاع أسعار الوقود والتجزئة، وهذه الحكومة لم تفعل الكثير خلال السنوات الأربع الماضية لمواجهة ارتفاع أسعار المعيشة.
1: هذه العوامل تضيق هامش المناورة للحكومة الإسرائيلية المقبلة، فزيادة الإنفاق تعني مزيدا من جولات الاقتراض وخفض الإنفاق، بينما يواجه الناخب ضرائب وأسعارا وفوائد أعلى، ما يحولها إلى تحديات للحكومة المقبلة.
2: لم تكلف الحرب إسرائيل أمنيا فحسب، بل كبدتها كذلك تكلفة اقتصادية باهظة يدفعها الإسرائيلي معيشيا واجتماعيا. ومع اقتراب الانتخابات يفرض الهم الاقتصادي نفسه على صناديق الاقتراع، بينما يبقى العامل الأمني مهيمنا على قرار الناخب. فمشتاوي تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
3: نقاشا لهذا الموضوع معنا من الناصرة الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاقتصادي العربي عمر فندي. نرحب بك أستاذ عمر معنا. انطلاقا من هذا التقرير، فعليا إلى أي حد دخل الاقتصاد الإسرائيلي مرحلة دفع الفاتورة الحقيقية للحرب وليس فقط تمويلها؟
4: تحية لك يا أمينة ولجميع المشاهدين. فعلا الاقتصاد الإسرائيلي يمر في أزمة كبيرة جدا، وأكثر من الأرقام اللي وردت في التقرير، رغم أنه التقرير كان شامل وكامل، ولكن بدي أذكر أنه بيبي نتنياهو في دعايته الانتخابية اللي صعد فيها للحكومة هاي كانت في محطة وقود، وقال أنه مش ممكن أوافق تكون الحكومة تبيع لتر البنزين في 7 شيكل و20 أجور، ولكن الشهر هذا المواطنين فاتوا على شهر سبتمبر مع سعر الوقود 8 شيكل و25، مما اضطرت الحكومة إلى تخفيض أسعار الوقود بشكل يدوي، عمليا تخفيض الضرائب، وخسرت الحكومة حوالي 100 مليار دولار، 100 مليون دولار آسف 100 مليون دولار في من الضرائب اللي تشبيها على الوقود. عمليا صار في ضريبة سلبية، وكأنه فخفضت سعر الوقود، رجع ل 7 شيكل و60 أجورة للتر الواحد، وهذا بعده سعر عالي جدا. بنحكي على ارتفاع أسعار شامل في كل القطاعات. والشغلة اللي لم ترد في التقرير تبعكم، اللي هي مؤسسة التأمين الوطني اللي أعلنت عن مخاوف أنه مش راح يكون في تأمين للشيكوكة بعد 10 سنوات، لأنه الحكومة سحبت حوالي 300 مليار شيكل اللي هن 100 مليار دولار من معاشات لجنود الاحتياط من مؤسسة التأمين الوطني، وهذا من حساب صندوق الشيخوخة والصحة من التأمين الوطني، وهذا الصندوق عمليا فيه عجز اكتواري اللي راح يظهر بعد 10 سنوات في الكثير.
3: وبالتالي انطلاقا من كل ذلك أستاذ عمر، يطرح التساؤل حول أين تقف قدرة إسرائيل على مواصلة الإنفاق العسكري من دون التضحية بالنمو برأيك؟
4: احنا عم نشوف انه اليوم في ظاهره اللي هي ظاهره جدا مقلقه في اسرائيل، هي خروج الطبقه الوسطى، الطبقه الرواتب العليا، من اطباء، من مهندسين هاي تك. خرج أكثر من 1500 طبيب اللي بيعتبروا من بمراكز عالية جدا من الدولة، بنحكي على هجرة، وبنحكي على 83 ألف عائلة خرجت في 25 هروبا من وطأة الضرائب ووطأة الحروب. بنحكي على عمليا هجرة سلبية، أول مرة منذ قيام الدولة بيكون عندنا هجرة سلبية، ولكن الهجرة هاي هي في نوعية الأشخاص، هي نوعية أشخاص معينة اللي هن مهندسين، اللي هن رواتب عالية، اللي هن كانوا الطبقة التي تدفع الضريبة، وهي بتكبر مخاوف للسنة القادمة بالعجز أكبر اللي بنت عليه الحكومة ميزانياتها على ضريبة معينة وعلى دخل معين، ولكن

0: بنشوف انه هاي الطبقات خرجت من اسرائيل، وهذا يهدد كمان عمليا اتساع للعجز الموجود بشكل كبير، واشكاليه كمان في امكانيه تجنيد الاموال في المستقبل بسبب ارتفاع المخاطر على الاقتصاد الاسرائيلي.
1: حتى في ظل تحذيرات بنك إسرائيل من اتساع هذا العجز، إذا ما تحدثنا عن إضافة مليارات جديدة إلى موازنة الدفاع، ما التداعيات التي ستظهر أولا على الاقتصاد المدني؟
0: طبعا احنا راح يتضرر بشكل كبير جدا، واحنا موجودين في هذا الضرر بالنسبه لقطاع التعليم، قطاع الصحه، البنيه التحتيه. قبل اسبوع اعلنت نتائج امتحان البيزا، وتذيلت اسرائيل كل الدول الاو سي دي من ناحيه النتائج بسبب الاستثمار المنخفض جدا في وزاره التعليم. وزاره الصحه كمان في عندنا عجز كبير في الوزاره هاي، والبنيه التحتيه كمان دوله اسرائيل الدولة تعاني من أزمة في المواصلات وتخلف كبير في البنية التحتية لعدم استثمار في هذه المجالات، وكل تحويل كل الميزانيات للمجالات العسكرية، وهذا أثر على جودة الحياة في إسرائيل وإمكانية النمو الاقتصادي في المستقبل.
1: حتى أن بنك إسرائيل خفض الفائدة إلى 3.5% لدعم الاقتصاد، لكن ما المساحة المتاحة أمامه لمزيد من الخفض مع استمرار هذه الضغوط وحالة عدم اليقين كذلك؟
0: طبعا تخفيض الفائدة هو أجا كمان حتى يحافظ أنه الدولار ما ينزل تحت 2.80 شكل، اللي كان ممكن يأثر بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي وخاصة لكل قطاع التصدير. وهنا احنا شفنا أنه بنك إسرائيل كان مجبر على تخفيض الفائدة، مع أنه الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة لعناية أكثر. بنك إسرائيل بشدة الحكومة لرفع الضرائب من ناحية، وحكومة الانتخاب بسبب فترة الانتخابات الحكومة لن تجرؤ على رفع الضرائب بالفترة هاي، ولكن هي تخبئ لنا عجز للحكومة القادمة، عجز كبير جدا اللي راح يغير كثير في مجالات الحياة بسبب الضرائب اللي راح تكون. احنا شفنا في السنتين الماضيات كان في رفع للضرائب بشكل كبير، وهي كيف حكيت كانت احد الاسباب لخروج الطبقة المتوسطة، الطبقة الغنية من اسرائيل الى الخارج.
1: اذا ما تحدثنا عن الشيكل، الى اي حد اصبح الشيكل حساسا لمسار الحرب والعجز والدين، وما الذي سيدفعه لمزيد من التراجع؟
0: طبعا في مخاوف على قطاع الهايتك بسبب الأزمة العالمية وأزمة السندات الأمريكية بشكل كبير، وممكن تتأثر إسرائيل كدولة أولى إذا ضرب قطاع الهايتك وضربت السندات الأمريكية، وهذا يؤثر على إسرائيل بشكل كبير. إسرائيل عمليا كل البناء الاقتصاد تبعها على السايبر وعلى تصدير الهايتك، وهذا المجال الوحيد الموجود اليوم، وهذا عم بشكل إشكالية في اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، لأنه الهايتك فقط للأغنياء أو يخدم الأغنياء، الفقراء في المهن العادية واضح سيء جدا. وبالانتخابات المفروض هذا الإشي يكون على رأس القائمة، ولكن بسبب الحروبات الموجودة يتذيل الاقتصاد موضوع الانتخابات، بتلاقيه موضوع هامشي. الشيء الأساسي في هو الشيء الوجودي، إسرائيل تعاني من أزمة في كل خطاباتها، هي خطابات الوجودية بالأساس، إنه هل هي مكملة هل هي لا. فهذا النقاش الموجود في المجتمع الإسرائيلي، وبذلك يعني عمليا كل موضوع الاقتصاد بتحول لموضوع ثانوي في ظل من الانتخابات. وهي عمليا أزمة هي للحكومة القادمة اللي ممكن تديرها وتغير الجدول الأمور المهمة والضرورية على طاولة البحث للحكومات القادمة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الناصرة الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاقتصادي العربي عمر فندي. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

مساء الخير وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعونا في نقاشاتنا الليلة. تحالف متجذر، وزير الخارجية التركي في أذربيجان، العلاقات المشتركة والملفات الإقليمية والدولية تتصدر المباحثات. قضايا الحرب تتطاير، معارك بين القوة الحكومية وجماعة الحوثي على عدة جبهات، واستهداف متواصل للأعيان المدنية في السعودية. قتلى وجرحى في قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا، وخشية من تزايد الاحتكاك بين موسكو ودول في حلف الناتو.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العاصمة الأذربيجانية باكو لبحث جملة من الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية، في صلبها أمن الممرات وإمدادات الطاقة، ما يجعل شراكات الحليفين الاستراتيجيين أكثر أهمية من أي وقت مضى.
1: تحالف استراتيجي متجذر وتنسيق متصاعد في مواجهة أزمات المنطقة، عنوان بارز للعلاقات التركية الأذربيجانية التي أعادت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى باكو تأكيد متانتها في توقيت إقليمي ودولي شديد التوتر. وخلال مباحثات فيدان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره جيهون بيراموف، برزت مجموعة من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري ومشاريع الطاقة والنقل، إلى جانب تعزيز الربط بين البلدين عبر الممر الأوسط وممر زنجزور وخطوط السكك الحديدية التي تربط أذربيجان بتركيا ومنها إلى أوروبا.
2: تتميز العلاقات التركية الأذربيجانية بروابط وثيقة لا تنفصم، ويشكل التعاون الاقتصادي والتجاري أحد أهم أركانها، حيث تتزايد الاستثمارات المشتركة والمشاريع يوميا، وتعمل كافة مؤسساتنا لتحقيق هدف 15 مليار دولار للتجارة بين البلدين بتوجيهات من الرئيس أردوغان.
1: اقتصادياً، تسعى أنقرة وباكو إلى الاستفادة من موقعهما الجغرافي لتعزيز دورهما في حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا، بالتوازي مع مشاريع جديدة تشمل الطاقة الخضراء والاستثمارات المشتركة، وهي مشاريع تكتسب أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تواجه طرق التجارة التقليدية وأسواق الطاقة العالمية.
3: هناك مشاريع جديدة تتمتع بآفاق واسعة وإمكانات كبيرة وموجهة للعقود المقبلة، ونعمل عليها بتنسيق وثيق للغاية بين تركيا وأذربيجان. مشاريع الطاقة البديلة تأتي في مقدمة هذه المشاريع. نبحث نقل الطاقة الخضراء المنتجة في أذربيجان إلى أوروبا عبر البحر الأسود، إلى جانب مشاركة تركيا في هذا المشروع.
1: أما سياسياً وأمنياً، فأظهرت المحادثات تقارباً واضحاً في المواقف تجاه أبرز أزمات المنطقة، ففي الملف الإيراني شددت أنقرة على ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر في أمن المنطقة وأسواق الطاقة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، جددت تركيا رفضها انتقال المواجهة إلى البحر الأسود، محذرة من استهداف السفن المدنية واتساع نطاق الحرب، بالتوازي مع استمرار جهودها للتوصل إلى تفاهمات تحد من التصعيد وتفتح المجال أمام مسار دبلوماسي. هذا التقارب في المواقف يعكس انتقال العلاقات التركية الأذربيجانية إلى مستوى يتجاوز مفهوم الشراكة التقليدية، إذ بات التنسيق بينهم ما يشمل قضايا تمتد من جنوب القوقاز والبحر الأسود إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية.
0: وللحديث أكثر نرحب ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود رنتيسي. مساء الخير دكتور وأهلا بك. يعني أبدأ معك بالأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية لهذه الزيارة تحديدا في هذا التوقيت، يعني بما يتجاوز كما نعلم يعني العلاقات القوية الثنائية والروابط بين البلدين.
4: بداية تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. يعني نعلم أن هناك روابط ثقافية ولغة مشتركة تقوم عليها العلاقات بين تركيا وأذربيجان، ولكن هذه المرة نحن نتحدث عن مصالح ومأسسة هذه المصالح بعد حرب كرباخ في عام 2020 التي قدمت فيها تركيا دعما عسكريا واضحا لأذربيجان في حربها مع أرمينيا. بدأ هناك أن حالة من الاستقرار في أذربيجان ومحاولة في ظل الظروف الجيوسياسية المتغيرة في العالم وفي المنطقة، هناك حرب في البحر الأسود أو قرب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، على الطرف الآخر هناك مضيق هرمز، واليوم أذربيجان دولة تعتبر من الدول المصدرة للغاز وللطاقة، بهذا الموقع الاستراتيجي وبهذه الموارد وبعلاقتها مع دولة صديقة وحليفة مثل تركيا يتم تطوير هذا التحالف بشكل كبير. ولذلك الزيارة اليوم، زيارة وزير الخارجية إلى أذربيجان ولقاءه مع الرئيس، تشير إلى النية التركية لتطوير هذه الشراكة إلى مشاريع في مجالات الطاقة، في مجالات الاقتصاد، في مجالات التجارة. نتحدث عن رفع التجارة الثنائية بين الطرفين إلى 15 مليار دولار، نتحدث عن ممرات في ظل اليوم أزمة الممرات بعد الممرات البحرية، اليوم الممرات البرية بين تركيا وأذربيجان، الصين، هناك الممر الأوسط، نتحدث عن مشروع استراتيجي على المستوى العالمي يمر بشكل أساسي عبر أذربيجان، عبر باكو، ثم صحيح. مرورا بتركيا.
0: يعني قبل أن نفصل في فيما تفضلت به دكتور، سريعا أريد أن أتوقف عند توقيت هذه الزيارة، تأتي مباشرة بعد زيارة هاكان فيدان إلى دمشق، هل من رابط بين الزيارتين؟
4: يعني الرابط الذي يمكن أن نقف عنده هو أن تركيا اليوم تتحرك في الهوامش الجيوسياسية المحيط القريبة منها، وتحاول بناء نفوذ يخدم مصالحها في ظل واقع أمني متغير ومتقلب، وهناك تقلبات كبيرة في المشاهد الأمنية وفي التحالفات، وبالتالي اليوم ربما لا يكون هناك رابط مباشر بين الزيارتين، إلا أن تركيا تحاول أن ترتب المشهد الأمني في محيطها الجيوسياسي بشكل حثيث. كان وزير خارجية في ليبيا، ثم جاء إلى سوريا، وانتقل إلى أذربيجان، وقبلها كان في لقاءات مع السعودية في حول ترتيبات اتفاقيات مكة، كان في شنغهاي، وبالتالي هناك حراك مرتبط بكثافة حضور السياسة الخارجية التركية اليوم على المشهد الإقليمي وفي محيط تركيا اللصيق.
0: طيب، أمن الممرات البحرية كان لافت بحديثها كان فيدان أن امتداد حرب روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود بات يهدد الشركات والمواطنين الأتراك، وهو أمر غير مقبول. هل هذا يقول لنا

0: بأنه هذا الملف أمن الممرات بالنسبة لتركيا يتجاوز مسألة الاقتصاد والتجارة وأهميته إلى أنه أصبح ملف أمن قومي؟
1: بالضبط. يعني اليوم تركيا تبني كل رؤيتها الجيوسياسية والاستراتيجية على أن تكون دولة مركز في العالم في مجال الطاقة، في مجال الاقتصاد، في مجال الصناعات الدفاعية، في النقل، وبالتالي الممرات هي الشريان الحيوي لكل هذا الأمر، وبالتالي هو ملف يؤثر على الأمن في كل يعني وعلى في كل أبعاده، ملف أمني من الطراز الأول. وبالتالي اليوم ما يجري في البحر الأسود من توترات بين روسيا وأوكرانيا بالتأكيد يؤثر على كل خطط تركيا المستقبلية والحالية. ونعلم أنه كان يعني خاصة عندما يتحدث هاكان فيدان عن روسيا وأوكرانيا أثناء زيارته إلى أذربيجان، هذا يشير لنا أنه كانت هذه الساحة يعني آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز كانت الملعب الأساسي الذي تتحكم فيه وتحتكر روسيا. اليوم هناك تراجع في ظل الحرب الأوكرانية الروسية، وفي ظل تراجع روسيا بشكل عام والعقوبات التي أوقعت عليها من قبل أوروبا، وكأنها إشارة أنه تركيا اليوم باتت حاضرة في هذا النفوذ ولن تسمح بأي يعني توترات تؤدي إلى خلل أو تؤدي إلى ضرر في مشاريعها الاستراتيجية.
0: طيب، ذكرت حضرتك خط يعني الممر الأوسط يعني أو الميدل كوريدور، وهو أيضا ما أشار إليه هاكان فيدان في هذه الزيارة، يعني فقط لنوضح بأنه هو الخط الذي يمتد من آسيا الوسطى، بحر قزوين، أذربيجان، تركيا، أوروبا. إلى أي مدى أصبح الآن يعني وسط كل هذه التطورات التي تمر بها المنطقة، سواء في مضيق هرمز أو حتى في البحر الأسود وفي حرب أوكرانيا وروسيا، استكمال هذا الخط تحديدا ما يتعلق فيه من أذربيجان ونخشفان إلى تركيا بات ذو أهمية أكثر من أي وقت مضى؟
1: نعم، اليوم في ظل الأزمة الممرات البحرية تعود أهمية الممرات البرية، وكل الدول حتى الرئيس ترامب تحدث عن أن هناك ممرات بديلة سواء عبر سوريا، دول الخليج، أو اليوم الممر الأوسط الذي نتحدث عنه الآن. عودة أهمية الممرات البرية في ظل الهشاشة وحالة الهشاشة الأمنية وحالة عدم القدرة على تأمين ممرات الملاحة البحرية، وبالتالي اليوم هذا الممر يعود بشكل قوي. ولا ننسى أن الرئيس أردوغان كان مشاركا قبل أسبوعين في قمة شانغهاي، وبالتالي التقى أيضا الرئيس إلهام علييف في مطلع هذا الشهر، وبالتالي قد يكون هناك نوع من التفاهمات على مزيد من يعني التطوير والمضي قدما في تنشيط هذا الممر والبدء به وتخفيف كل أي توترات ممكن أن تؤثر عليه، سواء المشاكل بين أرمينيا وأذربيجان، والذي تتدخل تركيا الآن في محاولة إيجاد يعني حلول ومنع، لأنه كان هناك اتفاقية هشة منع عودتها لتؤثر على مشاريع استراتيجية مثل هذه. أيضا روسيا وإيران تنظران بترقب وحذر، وبالتالي تركيا حريصة على إدارة العلاقة مع روسيا وأذربيجان، عفوا، مع روسيا وإيران، يعني اللذان ينظران إلى علاقة تركيا وأذربيجان المتنامية كتهديد، وبالتالي لا تريد كل من الدولتين أن يكون هناك دور تركي وترابط أذربيجاني، لأنه نعلم أن هناك منظمة الدول التركية، هناك يعني موارد للطاقة، هناك إمكانية لتغيير معادلة النفوذ في المنطقة، وبالتالي وجود هذا الممر عبر الصين وارتباطه بأوروبا سيشكل حالة نفوذ جيوسياسي غير مسبوق لتركيا وأذربيجان.
0: يعني اليوم كان بتصريحاتها كان فيدان رسالة موجهة إلى طهران تحديدا، يعني كما أشرت هذه التحديات هي تحديات ليست بالسهلة أمام استكمال هذا الخط. نعم. يعني نتحدث عن هواجز من نفوذ جنوب القوقاز، أيضا هذه الممرات قرب حدود إيران. نعم. جغرافية لديها هواجزها. نعم. كيف لأنقرة وباكو أن تتعامل مع هذه التحديات؟
1: يعني هو بالنسبة لإيران نظرت إلى هذا الممر عبر نخشفان أنه يهدد أمنها القومي، وكان هناك يعني قبل بداية الحرب على إيران نوع من التوتر حول هذا الممر، ولكن من الواضح أنه تركيا تتعامل أيضا بحساسية بالغة، لا تتجنب من خلالها أي مواجهة وأي توتر، لأنها تركز على الاقتصاد وتركز على الطاقة وتركز على استفادة الجميع، يعني وهي سياسة تركية متبعة، وبالتالي هي سياسة تفادي الاحتكاك والاصطدام بالأطراف التي تشعر بالخطر وبالتوتر من هذه المشاريع، ومحاولة تهدئتها عبر التأكيد أن هذه المشاريع لا تمس أمنها ولا تشكل خطورة عليها. هذا هو النهج الذي تسير عليه السياسة التركية، ولكن من الواضح أن الحراك الذي يستمر اليوم في ظل التوتر الأمني في الحرب الإيرانية الأمريكية لا يمكن أن نكون متفائلين بصدده من أنه يعني ننفي حدوث احتمالية التوتر في مثل هذه الممرات، لأنه الآن

0: يعني تحتاج مليارات الدولارات وسنوات من الإعداد إذا لم تكن وضعت ضمانات لها بحيث لا تكون هي تتعرض للاستهداف أو تكون بطاقات استفزاز وضغط في أي توتر، ستكون هناك مغامرة كبرى. من الواضح أن تركيا تدرك ذلك، وما يجري في الخليج اليوم بين إيران ودول الخليج هو يعني يعطي دروس كبيرة، وواضح أن تركيا تدرك هذه التحديات وتحاول على حلحلتها بشكل يعني فيه نوع من الحكمة.
1: طيب دكتور، لابد أن أيضا أن نمر إلى ملف الغاز لأنه حيوي جدا تحديدا في ظل هذه الظروف الراهنة. أذربيجان كانت تعهدت بزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا إلى 20 أو مضاعفتها إلى 20 مليار دولار، وطبعا خط المرور الأساسي هو تركيا. أوروبا بحاجة ملحة إلى خطوط إمدادات بديلة، ما الذي يؤخر تحقيق الهدف إلى الآن؟
0: يعني الآن نعلم أنه بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت أوروبا بحاجة إلى تنويع مصادرها، واليوم ما يجري في الخليج وإغلاق مضيق هرمز واحتمالية يعني تهديد باب المندب يعني ضغط على الدول الأوروبية أن تنوع وارداتها من الطاقة من أكثر من طرف، وتعتبر أذربيجان يعني من أحد الدول الأساسية المرشحة أن تكون موردة للطاقة إلى أوروبا. ولكن أيضا إيران موجودة في هذه المنطقة، وروسيا لديها، أنا قبل قليل تحدثت عن روسيا أنه تراجعت مكانتها ولكن لا تزال حاضرة في المعادلة، وبالتالي الاستعدادات لبنية الطاقة أيضا تحتاج وقتا على المستوى اللوجستي، يعني التحضير لها وبناء خطوط. تركيا تعمل على هذا المجال منذ وقت طويل، هناك خط موجود ولكنه ليس بقدر أن يغذي القارة الأوروبية بهذا الشكل. ارتفعت الصادرات الغاز الأذربيجاني عن عام 2024 إلى 2025 حوالي 65%، وبالتالي هذه نسبة كبيرة، ومن الواضح أنه أذربيجان من خلال هذه اللقاءات والتحضيرات تسعى إلى المزيد وتوفير وتقدم نفسها كبديل مهم في مجال الطاقة.
1: أشكرك جزيلا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود الرنتيسي.

0: إلى ملفنا الثاني ونتابع فيه التحول الميداني والاستراتيجي المتسارع في اليمن مع اشتعال المواجهات في مأرب والجوف والساحل الغربي والتصعيد الحوثي بالصواريخ والمسيرات في العمق السعودي. وسط تحذيرات دولية متزايدة من أحكام الحوثي سيطرته على منافذ باب المندب وتداعياتها على سلاسل إمداد الطاقة والملاحة العالمية وعلى تفاقم أزمة النزوح.
1: خريطة المواجهات في اليمن تعود للاشتعال مجددا، حيث دفعت القوات الحكومية بتعزيزاتها في صحراء الجوف للاقتراب من مركز المحافظة بالتزامن مع إحباط محاولات تسلل حوثية في حريب غربي مأرب وتكثيف الغارات على مواقع عسكرية في صعدة ومحيط المخا. الغارات لم تقف عند خطوط التماس، إذ كثف الحوثيون ضربات بالصواريخ الباليستية والمسيرات مستهدفين مدنا ومواقع في العمق السعودي. الرياض من جانبها أكدت أن أمنها وسيادتها خط أحمر، كما ردت بغارات لإضعاف قدرات الحوثيين الصاروخية وسط مساع لردع الهجمات دون الانزلاق في حرب إقليمية مفتوحة. التصعيد على الأرض دفع التنسيق العسكري إلى مستويات عليا، حيث بحث ولي العهد السعودي مع القيادة المركزية الأمريكية سبل تعزيز الدفاعات الجوية المشتركة وأمن الملاحة، في ظل مقاربة لواشنطن تقتصر على الدعم الاستخباراتي واللوجستي متفادية الانخراط الميداني المباشر. بموازاة هذا كله، تجاوز عدد النازحين أكثر من 125 ألف شخص شردتهم المواجهات الأخيرة وسط شح الوقود وانهيار الخدمات الأساسية وتصاعد موجات اللجوء الخارجي. محاولات الحوثيين التمركز في نقاط مشرفة على مضيق باب المندب تضع سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة تحت تهديد مباشر، واقع يضع اليمن مجدداً أمام مفترق طرق، إما فرض مسار سياسي شامل أو الانزلاق نحو فوضى تعيد خلط الأوراق الإقليمية برمتها.
0: ونرحب ضيفنا، ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. أهلا بك سيد ياسين. كيف يمكن تقييم استراتيجية القوات الحكومية في معركة استرجاع المناطق التي سيطر عليها الحوثيون خاصة في محافظة الجوف؟

0: تحية لك وللمشاهدين. في محافظة الجوف بطبيعة الحال هناك معارك تدور وحققت تقدمات في أماكن مهمة للغاية، وهي تقترب الآن من مركز المحافظة. هناك تحصينات للحوثيين والجيش يحاول التعاطي معها والتعاون معها، والحقيقة أن القوات يعني تتحرك عسكريا في الجوف، وتتحرك أيضا في شمال المأرب وفي جنوب مأرب وفي البيضاء وفي أكثر من مكان، فيما تعيد تنظيم صفوفها في جنوب غرب البلاد، يعني في جنوب البحر الأحمر. وأعتقد أن خيار المعركة مع جماعة الحوثي هو الخيار الأكيد حاليا. يتعزز هذا من خلال تزايد النشاط الجوي للقوات الجوية والطيران، يضرب في كل مكان تقريبا ويلحق أضرار كبيرة بجماعة الحوثي. كل هذه المؤشرات أنا في تقديري تشير إلى أنه القوات تسلك خطا مختلفا تماما عما كان عليه الحال أثناء قبل انهيار هذه التهدئة التي بطبيعة الحال لم تكن سوى غطاء لتحضيرات.
1: قصدك انتقالها إلى الهجوم من الدفاع من الردع؟
0: نعم، يعني عندما كان هناك تهدئة بين الطرفين، في كان الطرف الآخر يحضر لعملية عسكرية وللتصعيد، الجانب الحكومي كان يتموضع في موقعه. لكن حتى خلال فترة التهدئة لم تتوقف الاشتباكات. أنا في تقديري أنه القوات الحكومية وهي شتى بطبيعة الحال، العنصر الجوهري في المسألة هو أن القوات الحكومية تتعدد حتى في ولاءاتها في إلى آخره. لكن التصعيد الحوثي الأخير أعطى هذه القوات يعني أو تسبب في حدوث تحول على مستوى هذه القوات. يبدو أن المملكة العربية السعودية اليوم تتصرف بشكل مناسب جدا مع هذه القوات. هناك تحرك لإدماج هذه القوات لإنهاء الفوارق التي نشأت خلال السنوات الماضية وجعلت منها جزر مختلفة. هذا من شأنه أن يوحد الجهد العسكري المشترك ويضعه تحت مظلة واحدة وعقيدة واحدة، وهذا الأمر أنا في تقديري سيحدث أثر كبير خلال معارك الفترة المقبلة.
1: لماذا ثقل القوات الحكومية منصب الآن على محافظة الجوف فيما الحوثيون سيطروا على معظم الساحل الغربي؟ يعني هل يكفي الاعتماد على القوات المشتركة في الساحل لاستعادة السيطرة أمام هذا التمدد؟
0: طبعا هناك مسافة متباعدة بين مسرح العمليات في الجوف ومأرب من جهة، وبين الساحل الغربي لليمن المسافة كبيرة جدا. يعني لا نتوقع أن تنتقل القوات من تلك المناطق في هذه المناطق في ضغط عسكري أيضا. أعتقد أن استراتيجية الحكومة والقوات المسلحة الحكومية كان هو تشتيت جهد يعني الحوثيين وتخفيف الضغط الذي يمارسونه على جبهة جنوب غرب الحديدة. لكن المشكلة لم تكن في عدم قدرة الحكومة القوات الحكومية الموجودة في المخا عن الدفاع عن هذه المدينة والدفاع عن باب المندب، وإنما هناك عوامل أخرى أيضا. اليوم هناك حديث متواتر وآخر هو كان تصريح لمحافظ الحديدة الذي يرجح وجود مؤامرة وخيانة. المؤامرة يعني تورطت فيها قيادات داخل هذه القوات وأطراف أيضا إقليمية للأسف الشديد. كل ذلك ساعد في هذا الانهيار غير المتوقع، بينما الترسانة العسكرية التي كانت موجودة والقوات والعدد الموجود من القوات كان كافي لصد هجمات الحوثيين وإفشال هذه الهجمات على هذه المنطقة الاستراتيجية. لهذا لجأت قوات الحكومة مع هذا التصعيد إلى تشتيت قوى الحوثي، ففجرت الموقف في أكثر من جبهة. عموما القوات الحكومية اليوم هي في حالة هجوم وليست في حالة دفاع.
1: طيب،
0: في حالة هجوم.
1: إذا ركزنا قليلا على باب المندب، إلى أي مدى معركة تحرير باب المندب من سيطرة الحوثيين هي معقدة بالنظر إلى أنهم سيطروا على العديد من الجزر المتناثرة المحيطة بهذا المضيق، وبالتالي أصبحوا يملكون زمام المراقبة وأيضا السيطرة في حال وجهوا يعني في المعركة؟
0: يعني في النهاية لابد من رأس مال عسكري مع جماعة الحوثي للسيطرة على هذه الجزر. هذه الجزر طبعا جزر ذات طبيعة قاسية جدا، ليست قابلة للحياة. لكي تصبح مسيطر على هذه الجزر ينبغي أن تكون لديك موارد هائلة تتخندق فيها، تتوفر لك موارد للعيش، المياه، الأغذية إلى آخره إلى آخره، قدرة على التخندق بحيث تتجنب هجمات أخرى. أنا في تقديري أنه فارق القوى النارية الآن في حال تحركت القوات الحكومية، القطع البحرية يمكن أن تنهي أثر ووجود الحوثيين في هذه الجزر بكل سهولة حتى تحصنهم في

0: في محيط مضيق باب المندب في التباب، وفي هذا الأمر سهل جدا، لأنه هذا التعامل معه من خلال الطيران والطيران المسير أيضا، الطيران الحربي والطيران المسير، وممكن الطيران المروحي أيضا. هذه المسألة بكل بساطة يمكن التعامل معها. أيضا المدفعية ذاتية الحركة الذكية، أنواع الأسلحة التي ربما لم يتعود عليها الحوثيون اليوم، هناك تحول نوعي في طبيعة الأسلحة التي منحت للقوات الحكومية. في السابق كانت هذه القوات الحكومية تفتقر إلى أسلحة، خصوصا الأسلحة التي الخاصة بالهجوم بالهجمات على الدروع. هذا الأمر لم يكن متوفر لدى القوات الحكومية. كان خلال السنوات الماضية هناك تقنين على القوات الحكومية، لهذا الدفاع والاستماتة التي أبدتها القوات الحكومية خصوصا في مأرب وفي محافظة تعز كانت تعتمد على إرادة الناس وعلى إرادة المقاتلين أكثر من كونها تعتمد على الأسلحة التي لديهم.
1: سيد ياسين، بالحراك الدولي اليوم على ماذا تفوضهم الولايات المتحدة؟
0: الولايات المتحدة تصدر عنها إشارات يعني متباينة في الحقيقة. يعني نائب الرئيس والرئيس يقول الرئيس يقول أنهم توسلوا إليه، ونائب الرئيس يقول لدينا تواصل مع الحوثيين. لا أدري يعني ما الذي سيفضي إليه هذا النوع من التواصل. هناك واقع نشأ في مضيق باب المندب، هذا الواقع يتصادم بشكل مباشر مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر لا يحتاج إلى تحليل، ولا يحتاج إلى تنبؤ، ولا يحتاج إلى توقعات. يعني إذا أضيف مضيق باب المندب إلى أوراق الضغط الإيرانية التي تمارسها على الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يعني أن الموقف العسكري لإيران سيتعاظم، وفرص إيران في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وفي كسب المعركة الحالية أعتقد أنه كبيرة جدا.
1: بالتالي بهذه المسألة تحديدا، هل ترى أن ورقة المضيق سوف تفتح بابا للتفاوض؟ يعني سوف تكون ربما سبب ضاغط لأن يتم فتح باب للتفاوض، كون التصعيد العسكري بشكل واسع ليس بمصلحة أي طرف.
0: لا، التصعيد العسكري هو الحل، التصعيد العسكري هو الحل، ليس أمام القوات الحكومية والدولة والسلطة.
1: أنا لا أتحدث عن داخل اليمن. يعني في حال توسع هذا الصراع العسكري، في حال توسعت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر واضطرت الأطراف الخارجية إلى التدخل، السعودية استمر مهاجمة السعودية، نحن بدنا نتحدث عن نزاع خارج الحدود اليمنية، نزاع إقليمي، هل هو في مصلحة أي طرف؟ من هنا كان السؤال، إذا ما كان سيكون سبب لفتح
0: هو بدأ نزاعا إقليميا، هو بدأ كنزاع إقليمي، لأنه أول شيء أعلنه الحوثيون هو فرض الحصار البحري على المملكة العربية السعودية، ثم أشعلوا المعركة البرية، فورا بدأوا بمهاجمة المملكة العربية السعودية. إذن هذا قد حصل الآن. التفاوض، اختيار الطريق السلمي، لن يفيد في شيء. يعني لا يمكن أن يقنع الحوثيين أولا بالانسحاب من منطقة باب المندب.
1: سيفاوض هنا هو إيران، يعني القصد من ذلك أن يفتح باب التفاوض على شروط أقوى بين الولايات المتحدة وإيران، لأن إذا تم التفاوض هناك الحوثي بالنهاية ورقة.
0: لا، هذا أريد أن أؤكد على هذه النقطة بشكل أساسي. أولا، إيران لن تفاوض على مسألة سيطرة الحوثيين على باب المندب، ولكن بإمكانها أن تذهب مع الأطراف الدولية إلى فكرة استئناس الحوثي، يعني الحصول على ضمانات بأنه لن يستهدف السفن الدولية. ترامب قالها بصريح العبارة، قالها توسلوا إلي وتعهدوا بأنهم لن يهاجموا السفن الأمريكية والغربية ولا أي سفن تخص دول العالم سوى السفن السعودية. لكن نحن في إطار صراع مفتوح بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي سيمنع إيران من استخدام مضيق باب المندب في هذا الصراع؟ لا ضمانات. طالما والصراع مفتوح بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، سيبقى ما باب المندب ورقة عسكرية بيد إيران.
1: يعني هل ستقبل الولايات المتحدة التي الآن مشكلتها في مضيق هرمز ولا تريد إدارة أو سيطرة إيران على مضيق هرمز، أن تحكم إيران أيضا سيطرتها عبر الحوثي على باب المندب؟ هذا من جهة. هذه نتحدث هنا عن الولايات المتحدة. ماذا عن السعودية؟ هل سوف تقبل الدول الخليجية، أوروبا المتضررة، هل سيقبلون ببقاء الحوثي أو سيطرة الحوثي على باب المندب، أم سيقودنا ذلك إلى طريق من طريقين، إما تصعيد عسكري واسع النطاق أو حل سياسي؟
0: هذا الأمر ربما كان يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية منطقيا لن تقبل، ويفترض ألا تقبل. المملكة العربية السعودية أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية رفضا للوضع الناشئ في جنوب البحر الأحمر، كذلك المجموعة الأوروبية. موقف بريطانيا اليوم في مجلس الأمن، في الجلسة التي عقدت من أجل مناقشة هذا الموضوع، موقفها قوي جدا، وطالبت بصريح العبارة بالوقوف عسكريا إلى جانب المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتطور الناشئ جنوب البحر الأحمر. قبل ذلك كان المجتمع الغربي دائما يقبل بفكرة أن الحوثيين يكون لهم سهم كبير جدا في حكم اليمن، وكان يطالب بقية الأطراف بما في ذلك الحكومة الشرعية المعترف بها دولية أن تكون جزء من حكومة وفاق وطني يهيمن عليها الحوثيون. لكن بعد التطورات التي شهدتها السنوات الماضية هذا الأمر لم يعد متاحا، ولهذا سيطرة الحوثيين على منطقة باب المندب تطور خطير جدا يتصادم مع مصالح المجتمع الدولي بشكل كامل. يمكن لتصفية الحسابات بين القوى الدولية أن تبقي سيطرة الحوثيين محل نقاش بين أطراف دولية، لكن هناك أطراف لا يمكن لها إلا أن ترفض وجود الحوثيين وتعمل على إزالة هذا الوجود، وهذا الأمر لن يكون
1: عبر عملية عسكرية. ولكن كيف ذلك إذا كانت الولايات المتحدة غير مستعدة للتدخل العسكري لأنه لديها حساباتها الانتخابية ولديها أيضا مشكلتها في مضيق هرمز؟ أوروبا لن تتدخل عسكريا لأنها أصلا متورطة في أوكرانيا. هل قادرة القوات الحكومية أو السعودية والقوات الحكومية أو تحالف الدولي الذي يقود السعودية على حسم هذه المعركة إذا لم يكن هناك من تدخل دولي خارجي؟
0: المملكة العربية السعودية والقوات اليمنية يعني والحكومة وحليفها الحكومة والقوات اليمنية قادرة على التعامل العسكري مع جماعة الحوثي. بالنسبة لموقف ترامب أنا أعتقد يختلف حتى عن موقف المؤسسات الأمريكية. ترامب كان يعتقد أنه في حربه على إيران التي استمرت 40 يوما كان يطلب من السعودية ودول الخليج أن تكون لها شراكة مباشرة في هذه الحرب، لكن هذا الأمر لم يكن يستقيم خصوصا وأن هذه الحرب كانت حرب إسرائيلية أمريكية على إيران، واتخذت دول المنطقة موقفا عقلانيا. اليوم تصريحات ترامب كان أنا أنظر إليها بأنها تصفية حسابات لا أقل ولا أكثر. ثانيا هو لا يريد، هو يريد أن يصدر موقف للناخب الأمريكي بأنه الزعيم الذي يرفض الحروب، وأيضا أطراف دولية تأتي إليه وتركع أمامه وتطالبه بعدم التدخل. في الحقيقة على الميدان هناك تنسيق أمريكي سعودي على المستوى العسكري، قائد القيادة المركزية الأمريكية يتواجد هناك، وخبراء أمريكيون عسكريون وفقا لبعض المصادر متواجدون هناك، والحديث بشكل صريح واضح بعد لقاء ولي العهد السعودي مع قائد القوات المركزية بأنه الدور الأمريكي سيكون فعال فيما يتعلق بالدعم اللوجستي في حرب في الحرب التي تخوضها السعودية.
1: سيد ياسين، هناك أكثر من 125 ألف نازح، أيضا هيومن رايتس ووتش قالت بأنه هجمات الحوثيين على السفن التجارية ترقى إلى جرائم حرب. وسط كل ذلك مجلس الأمن تداعى إلى عقد جلسة، ما المتوقع منها؟
0: أعتقد أنه يتشكل رأي عام دولي ضاغط ضد التطور الحالي في جنوب البحر الأحمر، مما يرفع على الأقل الغطاء أو على الأقل يعطي مبرر للحكومة السعودية وللحكومة اليمنية بأن تصرف بالشكل الذي يتفق مع مصلحة البلدين ومصلحة المجتمع الدولي. أيضا الحكومة اليمنية تتصرف وفق واجباتها الدستورية والمفروض أن تستعيد هذه المنطقة. هذا الأمر سيتم من خلال شراكة ميدانية وثيقة مع المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الماضية كانت تتعرض لضغوط غربية في تدخلها العسكري في اليمن. اليوم هذا النوع من النقاشات التي تدور، وفي الحقيقة هذه النقاشات توفر رأي عام دولي ضاغط ضد الحوثيين وإيران، وتوفر في الوقت ذاته مظلة للمملكة العربية السعودية لكي تقوم بمهمتها العسكرية بعيد عن الضغوط التي اعتادت عليها خلال الفترة الماضية.
1: أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي.

0: إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة، تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا يتجاوز جبهات القتال التقليدية مع اتساع الضربات المتبادلة لتشمل خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية واقتراب الهجمات من حدود دول حلف الناتو. تطورات ترفع المخاوف من امتداد المواجهة إلى نطاق أوروبي أوسع.
1: لم تعد المواجهة الروسية الأوكرانية محصورة داخل ساحات القتال، فمع اتساع نطاق الضربات المتبادلة باتت خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية وحتى أجواء دول حلف شمال الأطلسي جزءاً من مشهد التصعيد. روسيا كثفت هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية مستهدفة خطوط السكك الحديدية في غرب البلاد، مبررة ذلك بوصول الأسلحة الأوروبية من خلالها. وفي ميناء تشورنوموريسك على البحر الأسود أعلنت وزارة الدفاع الروسية إلحاق أضرار بسفينة شحن

0: وعبارة مخصصة لنقل المركبات ضمن حملة متصاعدة شملت عدة موانئ. أما الهجوم على قطار ركاب قرب معبر ياهودين على مسافة كيلومترين من الحدود البولندية فأثار قلقاً أوروبياً واسعاً، لا سيما أنه وقع بعد وقت قصير من مرور قطارات تقل مسؤولين وشخصيات غربية بارزة. في المقابل واصلت أوكرانيا استهداف منشآت داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، فيما تتهم موسكو كييف بتكثيف قصف المنشآت المدنية. وعلى حدود الناتو تبدو المؤشرات أكثر خطورة. بولندا تعزز حماية معابرها مع أوكرانيا وتضع مقاتلاتها في حالة تأهب، بينما أسقطت مقاتلة تابعة للحلف طائرة مسيرة دخلت أجواء ليتوانيا من جهة بيلاروسيا من دون حسم مصدرها. وفي بحر البلطيق اتهمت الدنمارك سفينة حربية روسية بإطلاق مشاعل حرارية باتجاه مروحية عسكرية دنماركية. وسط هذا المشهد تتمسك تركيا بمنع انتقال الحرب إلى البحر الأسود، وتؤكد أنقرة أن تطبيق اتفاقية مونترو ومبادرة الحبوب أسهما في الحد من اتساع الصراع.
1: تؤثر الحرب الأوكرانية بشكل جدي في البحر الأسود، وقد بذلنا جهودا حثيثة لإبعاده عن الصراع. إن امتداد الحرب واستهداف السفن المدنية تهديد غير مقبول للأمن ولعمليات شركاتنا، ونحن نوجه التحذيرات اللازمة للأطراف. نؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية.
0: ومع تمدد الضربات نحو حدود دول الناتو واتساع دائرة الاستهداف، تتصاعد المخاوف من خروج الحرب عن نطاقها الروسي الأوكراني وتحولها إلى مواجهة تهدد أمن أوروبا بأكملها.
2: وينضم إلينا من برلين الباحث في العلاقات الدولية الدكتور خليل عزيمة. مساء الخير دكتور وأهلا بك. يعني هذه الحوادث المتكررة على حدود دول في الناتو، هل تختبر من خلالها روسيا حدود الردع الأطلسي، أم أنه المواجهة قد تتوسع إلى مواجهة مع الناتو برأيك؟
3: تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام. الحقيقة إلى الآن الحرب هي الروسية أوكرانية ولم تتوسع إلى الحرب الروسية أطلسية. ما تقوم به روسيا من خلال اختبار حدود الناتو من خلال سواء المسيرات أو القصف كما ذكرتم في تقريركم على المعبر مع أوكرانيا وبولندا وفي الدنمارك، هي عملية اختبار وليس جديدة، سبقها ذلك عدة عمليات مثل أيضا مثل مطار ليبسك هالا أيضا مسيرة. إذن تتبع روسيا سياسة عدم الدخول مباشرة بحرب مع الناتو، وإنما تقوم بعمليات كما قلنا اختبار الحدود وعمليات استفزاز من خلال عمليات هجينة تتمحور حول مسيرات، حول هجمات إلكترونية، بحيث
2: ما هي رسائلها؟ ما هي رسائلها؟
3: رسائلها هي تريد الضغط على الدول الأوروبية وخاصة على الداخل الأوروبي والتأثير على المزاج العام للشعب في داخل الدول الأوروبية، وهذا يؤثر وخاصة في موضوع الانتخابات سواء كانت المحلية أو البرلمانية، وهذا أدى إلى صعود تيارات الأحزاب اليمينية المتطرفة. هذا ما كان الأسبوع الماضي مثلا في ساكسونيا أنهالت وفوز حزب البديل بأغلبية ب 44%، وهذه أول مرة حزب يميني في أوروبا يصل إلى مثل هذه النتائج. هذه طبعا من ما تريده روسيا للتأثير على القرار السياسي الأوروبي والمتعلق بالاستمرار بدعم أوكرانيا عسكريا، وهذا ما ترفضه الأحزاب اليمينية. لذلك تؤثر هذه الضربات باتجاهين، باتجاه دعم الأحزاب اليمينية وباتجاه آخر زعزعة المزاج أو التأثير على المزاج الأوروبي الشعبي، وأن كافة الأوضاع الاقتصادية الموجودة في أوروبا سببها هي قيام دولهم.

0: أحزابهم الحاكمة بدعم أوكرانيا. هذا ما تريد أن توصله روسيا إلى الدول
1: طيب،
0: الأوروبية وخاصة إلى الداخل الأوروبي.
1: أين يمكن أن يتحول برأيك الاختبار إلى مواجهة مباشرة؟
0: الاختبار يمكن أن يتحول إلى مواجهة مباشرة في حال تعدي خطوط معينة. يعني رأينا اليوم بعد أو والأمس طبعا بعد ضربة على حدود الناتو في بولندا، أن الطيران البولندي في الجو مستنفر. هناك أيضا وجود الطائرة في ليتوانيا أيضا استنفار وتم إسقاطها أيضا. هذه الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة في حال حدوث احتكاك مباشر، لكن إلى الآن دول الناتو أو الناتو بشكل عام تتبع بأسلوب ضبط النفس والعقلانية في العمل. لكن أيضا لا يمكن، يعني من جهة أخرى، حتى إذا أرادت بعض الدول من الناتو تطبيق مثلا المادة الخامسة، لا ننسى أن هناك أيضا في الناتو الولايات المتحدة، وهناك دونالد ترامب الذي سيعارض أي شيء يمكن أن يتعلق بدخول الناتو في حرب مباشرة مع روسيا، وخاصة بعد أن كان موقف الدول الأوروبية فيما يتعلق بحربه على إيران. هذا الأمر لن يغفره ترامب، وبالتالي يعني حتى لو حاولت بعض الدول الدخول وجر الناتو إلى مواجهة مع روسيا، أعتقد، وهذا رأيي الشخصي، أعتقد أن ترامب سيعارض ذلك، وهذا يعني مستشفى من مواقفه من الحرب ومواقفه من الحرب في على أوكرانيا ودعم ويعني التوافق والصداقة مع بوتين.
1: طيب، أمين عام حلف الناتو مارك روتا قال تعليقا على هذه الحوادث أنه الردود على الهجمات الروسية قادر الناتو أو يمتلكها الناتو، وهذه القدرات لا تكون دائما ظاهرة أو معلنة للرأي العام. هل هو هنا يخاطب الرأي العام الأوروبي؟ وهل مثل هذا الخطاب مطمئن فعلا للداخل الأوروبي الذي بقسم كبير منه يبتعد من استمرار الدعم الأوكراني والحرب تطول ولا تحسم؟
0: طبعا، وخاصة أن يعني الآن أصبح المواطن الأوروبي، ليس فقط السياسيين في أوروبا، يشعرون أن فعلا الخطر يمكن أن ينتقل إلى داخل أوروبا. لذلك رأينا التصريحات البولندية بأن والمخاوف البولند في مخاوف بولندا بأن هناك مخاوف لدى بولندا أن يجب على أوكرانيا ألا تخسر هذه الحرب، لأن خسارة أوكرانيا هذه الحرب يعني بداية حرب ضد بولندا ودول البلطيق على الأقل هذه الدول. لذلك الكثير، يعني رغم أن هناك من يمتعض من الدعم الأوروبي إلى أوكرانيا طبعا من الشعوب الأوروبية، لكن هناك من يعتبر أن أوكرانيا تدافع عن الأمن الأوروبي، وأن بالفعل أن روسيا تهدد الأمن الأوروبي، وخاصة بعد كما قلنا العمليات الاستفزازية سواء بالمسيرات أو بالهجمات الإلكترونية، وأيضا بعض الأعمال التخريبية. أيضا هناك بعض الأعمال تتبع لأشخاص يرتبطون بجهات معينة روسية. لكن بشكل عام كل الدول الأوروبية ما زالت متمسكة بالدعم الكامل لأوكرانيا، وتصريحات أمين عام الناتو هي تصب في ذلك، أن الناتو لن يدخل مباشرة في الحرب، لكن لن يتوقف عن دعم أوكرانيا بالسلاح والعمليات اللوجستية من أجل الصمود وعدم هزيمة أوكرانيا. الآن رغم أن كل الأطراف لا تريد هزيمة أوكرانيا ولا تريد هزيمة روسيا، تريد اتجاه بحل هذه الحرب بالطرق الدبلوماسية وبما يضمن وحدة أراضي أوكرانيا وسيادة أوكرانيا. ودعينا فقط ننوه أن هذا التصعيد الكبير الذي نراه الآن ما بين أوكرانيا وروسيا من الضربات المختلفة في داخل روسيا وفي داخل أوكرانيا، هذا لا يعني أن عملية المفاوضات قد انهارت، بالعكس تماما، أن هناك بالفعل هناك زخم كبير من أجل هذه المفاوضات، والآن هذا التصعيد هو لكسب أوراق أكثر على طاولة المفاوضات وأوراق ضغط أكثر، سواء بالنسبة لأوكرانيا التي استطاعت بالفعل نقل الحرب إلى داخل روسيا،
1: ولكن
0: وبدأ
1: على
0: المواطن
1: ماذا
0: الروسي أن
1: تبني
0: يشعر
1: ذلك
0: في هذه الحرب.
1: سيد خليل؟ على ماذا تبني ذلك؟ لأنه شروط روسيا حتى بعد زيارة ويتكوف وجاريد كوشنر الأخيرة لم تتغير، يعني لم تقدم أي أو لم تبدي انفتاحها على أي تنازلات، وبالتالي إما أن تسير المفاوضات أو التسوية بالشروط الروسية أو لن تسير من وجهة نظر موسكو.
0: هذا بالتأكيد من خلال كوسيط هي الولايات المتحدة، ولكن وجهة نظري أنا أن لا تفاؤل فيما تقوم به الولايات المتحدة، لا تفاؤل بما يقوم به ترامب، ليس لديه أي خطة، إنما يريد تنفيذ مطالب بوتين حرفيا كما وعده في قمة ألاسكا. لكن هنا نتطلع إلى جهات أخرى تكون أكثر وسطية وأكثر عقلانية في حل هذه الحرب. يعني ترامب لم يستطع إلى الآن إنهاء معاناة أهل غزة، لم يستطع إلى الآن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط في الخليج العربي والآن الباب المندب، وبالتالي لن يستطيع حل الحرب في أوكرانيا. هنا دور الدول الأخرى، وبرأيي أنا هنا تركيا يمكن أن تلعب الدور الأكبر في عملية الوساطة بين الطرفين،
1: هل
0: خاصة
1: المشكلة دكتور، هل
0: التركية.
1: المشكلة بمن يلعب دور الوساطة أم المشكلة بتمسك الطرفين بسقف شروطه؟
0: طبعا تمسك الرئيس بوتين بشروطه نابع عن ثقته الكبيرة بموقف ترامب الموافق على كافة شروطه ولا يتم مناقشتها، ويتم ومنذ ما استلم ترامب البيت الأبيض وهو يمارس الضغط على أوكرانيا بشكل كبير ولا يضغط على روسيا. لكن عندما تكون دول أخرى كما قلنا كتركيا التي تتمتع بعلاقات طيبة وجيدة مع أوكرانيا ومع روسيا، يمكن أن تدخل مع دول أخرى أو منفردة بوضع خارطة طريق معينة، وروسيا تحت هذه الضربات الأوكرانية على منشآت النفط والصناعات، المنشآت الصناعية المتعلقة بالصناعات العسكرية، وخسرت تقريبا نصف إنتاجها من النفط، يمكن أن تخضع أو تقدم تنازلات معينة وتغير شروطها. لكن كما قلنا وجود ترامب كوسيط منحاز إن صح التعبير إلى جانب الروس وينقل الرواية الروسية، هنا المشكلة. لكن مع وجود طرف آخر يوازي ويستخدم سياسة الموازنة بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى الضغط الداخلي في روسيا الاقتصادي والعقوبات، ستغير روسيا موقفها ويمكن أن تغير من شروطها إلى شروط أكثر
1: نعم،
0: عقلانية وأكثر واقعية ويمكن أن تنفذ.
1: أشكرك جزيلا من برلين الباحث في العلاقات الدولية خليل عزيمة. وبهذا نصل إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21

0: 20,000 مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4,100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
1: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
0: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3,000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: والله

Destroyed.

القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع في تعز وتستهدف مواقع الحوثيين في المخا، وتحالف دعم الشرعية يتوعد بالرد على الهجمات ضد مدن سعودية. أحييكم من جديد وإليكم نشرة الأخبار. الحرس الثوري يعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في مضيق هرمز وإجلاء أفراد من طاقم ناقلة مستهدفة قرب عمان. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تطالب بدخول محققين بشأن الجثمين تحت الأنقاض.

0: أفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية اليمنية واستعادتها مواقع في غربي محافظة تعز عقب هجوم مضاد على الحوثيين. وقالت المصادر أن القوات الحكومية أحبطت هجمات حوثية على الجبهات الغربية في مأرب، كما أشارت إلى أن القوات الجوية استهدفت امدادات وأماكن وجود الحوثيين في منطقتي المخا وذباب. هذا واستمرت الضربات الجوية على مخازن صواريخ وثكنات ومواقع للحوثيين في جبال هيلان، فيما تواصل القصف المدفعي والاستطلاع الجوي على خطوط الكسارة والمشح والزور. أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي استمرار هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية، ما أسفر عن إصابة 13 مدنيا. وقال المالكي إن الحوثيين استهدفوا أعيانا مدنية في خميس مشيط وأبها والطائف، ما أسفر عن أضرار لحقت بسبعة منازل سكنية ومركبتين. وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات وفقا للقانون الدولي الإنساني. هذا وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن الظروف الإقليمية الراهنة تقتضي مزيدا من التضامن والتنسيق بين البلدين. وشدد السيسي خلال مباحثات جمعته مع محمد بن سلمان في القاهرة على دعم مصر للسعودية في حماية أمنها واستقرارها والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية ورفض أي تهديدات تمس حرية الملاحة.
1: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو

0: استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي، وبموازاة المعارك داخل اليمن أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة، وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانيا إلى انعكاساتها الفادحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنياً وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تي عربي.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز، وأوضح أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة في مضيق هرمز واستهدفتها، وأنها الثالثة التي يتم إسقاطها خلال يوم واحد. أعلنت سلطنة عمان إجلاء 23 من أفراد طاقم ناقلة نفط تعرضت للاستهداف قبالة محافظة مسندم، فيما يتواصل البحث عن مفقودين 2. وأوضحت أن عملية القطر بدأت عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركات الناقلة إثر تعرضها للاستهداف.
2: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد الضغط على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطا متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب، داعيا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني في باكو إلى وقف الحرب فورا.
3: الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ندعو إلى وقف الحرب فورا. كما أن أنقرة تولي أهمية خاصة لاستقرار جارتها إيران، من الضروري ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، وتركيا تجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية سعيا إلى إيجاد حل لهذه الأزمة.
1: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. وقالت مصادر طبية أن فلسطينيًا استشهد وأصيب 7 بينهم طفل في قصف إسرائيلي جنوبي مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان في غارة إسرائيلية مزدوجة على حي الشيخ رضوان. وصباح الثلاثاء استشهد فلسطيني في غارة استهدفت منطقة شيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني في مخيم جباليا. يواصل الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا إحداث ارتدادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها عقب الزلزال السياسي والإعلامي الذي فجره العمل السينمائي الحائز إحدى جوائز مهرجان البندقية السينمائي الدولي. ويتضمن الفيلم شهادات لضباط وجنود إسرائيليين حول آليات استهداف المدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
0: 25 دقيقة تصفيق، هكذا كان استقبال الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا خلال عرضه الأول لتجيش إسرائيل مختلف مؤسساتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية لمواجهة تداعياته التي لا يزال صداها يتردد داخل إسرائيل وخارجها. الفيلم السينمائي الحائز على إحدى جوائز مهرجان البندقية السينمائي الدولي تسبب في زلزال سياسي وإعلامي لتضمنه شهادات لضباط وجنود إسرائيليين عن آليات استهداف المدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. ليعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته أن الفيلم يأتي ضمن ما وصفه بموجة عالمية من التحريض ضد اليهود، وقال إن إسرائيل تخوض مواجهة ضد ما وصفه بالتحريض العالمي المعادي للسامية. كما برزت دعوات للتحقيق مع العسكريين الذين شاركوا في الفيلم وكشف هوياتهم، إلى جانب مطالبات باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليه. ووقع مئات من جنود الاحتياط في وحدة استخبارات عسكرية عريضة تطالب قيادة الوحدة بالتحقق مما إذا كان من بين المشاركين في الفيلم عناصر ينتمون إليها، داعين إلى محاسبة أي شخص يثبت تورطه فيما وصفوه بالإساءة إلى الوحدة وقيمها. الفيلم الذي استغرق إعداده 3 سنوات وأخرجه الصحفيان الإسرائيليان يوفال أبرام وراشيل تسور يستمد اسمه من مصطلح عسكري متداول داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ويشير إلى أن عمليات الاستهداف تمر بسلسلة إجراءات تبدأ بتحديد الهدف ومراقبة هاتفه وتحديد موقعه، ثم احتساب عدد المدنيين المتوقع وجودهم في محيطه قبل رفع قرار الضربة للموافقة. ومن هنا جاءت تسمية نازا، وهو اختصار من العبرية ومعناه ضرر جانبي. ويقول صناع الفيلم إنه يستخدم داخل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى عدد المدنيين المتوقع سقوطهم جراء الهجوم. شيماء عاصم، ترت عربي.
1: استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة، بالتزامن مع حملة اعتقالات شملت 20 فلسطينيًا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وفي حملات دهم وتفتيش مكثفة اعتقلت قوة الاحتلال 8 فلسطينيين في أريحة، و8 في قلقيلية، و3 في بير نبالة شمال غربي القدس، وشابا في بلدة عقابة شمال طوبس. تتصاعد التحركات الشعبية والسياسية في مجد الكروم داخل الخط الأخضر رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضٍ قرب البلدة بعد وصول مستوطنين من الضفة الغربية ونصب خيام ووضع أغراض في المكان. وبينما تقول الشرطة الإسرائيلية أنها أصدرت أمرا بإخلاء الموقع، يخشى الأهالي من عودة

0: طفي، بيجوا لهون وبيسووا خيم وبيسووا البدنيات، اول واحد بيحكي مع عنهم. وانت شايف قوة البوليس هون كلها عم بتدافع على 5 6 10 20 واحد، هون طلعت قوة البوليس اللي جاي تحميهن.
1: من هذه الارض امتد القلق الى مجد الكروم وبلدات عربية اخرى داخل الخط الاخضر، ثم عاد الى هنا على هيئة حراك شعبي. مسيرات شقت طريقها من قلب البلدة وصولا الى الارض، وتحركات تواصلت منذ ظهور المستوطنين. ومن الميدان انتقلت المواجهة إلى طاولة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، خطوات تبحث وحراك يتواصل لمنع تثبيت البؤرة على الأرض.
2: ما يحدث في مجد الكروم لا يخص مجد الكروم وحدها، يوجد مخطط كبير من قبل سموتريتش والمجموعات اليهودية لما يسمى تهويد الجليل من جديد، إعادة تهويد الجليل والاستحواذ على المناطق المفتوحة بهدف خنق القرى العربية والجماعات العربية المخنوقة أصلا بسبب التنظيم وعدم وجود مسطحات مصادق عليها.
1: وتزعم الشرطة الإسرائيلية أنها أصدرت أمرا بإخلاء المكان، لكن الأهالي يشككون في أن يكون الغياب نهائيا، خصوصا أنه يتزامن مع الأعياد اليهودية، فمعظم المستوطنين غابوا إلا أن أغراضهم بقيت هنا شهيدة على وجود لم يحسم مصيره. هذه الأغراض التي ما زالت قائمة هنا تختصر جوهر القضية في مجد الكروم، فما بدأ بوجود مستوطنين على الأرض بات يثير مخاوف من تثبيت بؤرة وفرض واقع جديد، واقع يرى فيه الفلسطينيون امتدادا لسياسة الاستيطان إلى قلب الجليل، لتصبح المعركة ليست على هذه الأرض وحدها بل على مستقبل الأرض والوجود. فهمشتاوي وترتي عربي، بلدة مجد الكروم، الجليل.
3: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لن تتوقف عن القتال في أوكرانيا حتى عند إجراء أي محادثات محتملة.
4: قلنا مرارا عقب انهيار اتفاقية اسطنبول بسبب تدخل الغرب أننا لن نوقف العملية العسكرية الخاصة خلال أي مفاوضات، فلو لم تتراجع الولايات المتحدة عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا ولو لم تسحب أوروبا هذه الاتفاقيات لتوقفت الحرب في أوكرانيا منذ عام. هذه حقيقة جلية.
3: تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا يتجاوز جبهات القتال التقليدية، مع اتساع الضربات المتبادلة لتشمل خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية واقتراب الهجمات من حدود دول الناتو.
5: لم تعد المواجهة الروسية الأوكرانية محصورة داخل ساحات القتال، فمع اتساع نطاق الضربات المتبادلة باتت خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية وحتى أجواء دول حلف شمال الأطلسي جزءاً من مشهد التصعيد. روسيا كثفت هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية مستهدفة خطوط السكك الحديدية في غرب البلاد، مبررة ذلك بوصول الأسلحة الأوروبية من خلالها. وفي ميناء تشورنو موريسك على البحر الأسود أعلنت وزارة الدفاع الروسية إلحاق أضرار بسفينة شحن وعبارة مخصصة لنقل المركبات ضمن حملة متصاعدة شملت عدة موانئ. أما الهجوم على قطار ركاب قرب معبر ياهودين على مسافة كيلومترين من الحدود البولندية فأثار قلقاً أوروبياً واسعاً، لا سيما أنه وقع بعد وقت قصير من مرور قطارات تقل مسؤولين وشخصيات غربية بارزة. في المقابل واصلت أوكرانيا استهداف منشآت داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، فيما تتهم موسكو كييف بتكثيف قصف المنشآت المدنية. وعلى حدود الناتو تبدو المؤشرات أكثر خطورة، بولندا تعزز حماية معابرها مع أوكرانيا وتضع مقاتلاتها في حالة تأهب، بينما أسقطت مقاتلة تابعة للحلف طائرة مسيرة دخلت أجواء ليتوانيا من جهة بيلاروسيا من دون حسم مصدرها. وفي بحر البلطيق اتهمت الدنمارك سفينة حربية روسية بإطلاق مشاعل حرارية باتجاه مروحية عسكرية دنماركية. وسط هذا المشهد تتمسك تركيا بمنع انتقال الحرب إلى البحر الأسود، وتؤكد أنقرة أن تطبيق اتفاقية مونترو ومبادرة الحبوب أسهما في الحد من اتساع الصراع.
6: Malumunuz olduğu üzere savaşta yaşanan tırmanma

0: تؤثر الحرب الأوكرانية بشكل جدي في البحر الأسود، وقد بذلنا جهودا حثيثة لإبعاده عن الصراع. إن امتداد الحرب واستهداف السفن المدنية تهديد غير مقبول للأمن ولعمليات شركاتنا، ونحن نوجه التحذيرات اللازمة للأطراف. نؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية.
1: ومع تمدد الضربات نحو حدود دول الناتو واتساع دائرة الاستهداف، تتصاعد المخاوف من خروج الحرب عن نطاقها الروسي الأوكراني وتحولها إلى مواجهة تهدد أمن أوروبا بأكملها. محمد الغول، تيريتي عربي.
2: تتواصل المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع حول مواقع وطرق استراتيجية، فيما حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار منظومة المساعدات الإنسانية في السودان.
3: تصعيد ميداني متواصل في السودان، تتسع معه رقعة المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تتركز أبرز بؤر القتال في إقليم دارفور ومنطقة كردفان إلى جانب ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا. وفي كردفان تتواصل المواجهات حول مواقع وطرق استراتيجية وسط استخدام متزايد للطائرات المسيرة والغارات الجوية، فيما تبقى مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان من أبرز النقاط الساخنة مع استمرار الضغوط العسكرية حولها. أما في جنوب كردفان فتتصاعد الاشتباكات والقصف في محيط الدلنج وكادوغلي ومناطق أخرى، بينما تشهد ولاية النيل الأزرق بدورها مواجهات حول منطقة قريبة من الحدود الإثيوبية بينها الكرمك وقيسان. وفي دارفور تبقى جبهات القتال نشطة مع استمرار التحركات العسكرية والضربات الجوية والمسيرة في وقت تسعى فيه القوات المتحاربة إلى تثبيت مواقعها وقطع طرق الإمداد. ومع استمرار المعارك واتساع نطاقها لا يتوقف التصعيد عند خطوط النار، بل يمتد مباشرة إلى المدنيين الذين يواجهون نزوحا متواصلا وتراجعا حادا في الخدمات الأساسية. إنسانياً، أطلقت منظمة الهجرة الدولية تحذيراً بالغ الخطورة، مؤكدة أن منظومة المساعدات الإنسانية في السودان قد تنهار خلال أسابيع إذا لم يصل تمويل عاجل. المنظمة قالت إن مخزونات المأوى والمستلزمات المنزلية الطارئة قد تنفد بحلول نهاية سبتمبر، بينما لا يمكن استمرار القدرات التشغيلية والمخازن إلى حتى ديسمبر من دون تمويل إضافي. وتدير المنظمة ما يعرف بخط الإمداد الإنساني المشترك الذي يمد أكثر من 100 شريك بالمساعدات ويوفر المواد الأساسية للنازحين والمتضررين. وقد وصل هذا النظام إلى نحو 3 ملايين شخص منذ يوليو 2023، لكنه يواجه تراجعا مستمرا في حجم المساعدات بسبب نقص التمويل. وبينما تستمر المعارك على أكثر من جبهة، يواجه ملايين السودانيين خطرا آخر لا يقل خطورة، هو أن تتوقف المساعدات التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة.
2: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الأذربيجانية باكو جملة من الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية وسط تقارب في المواقف بين البلدين.
4: تحالف استراتيجي متجذر وتنسيق متصاعد في مواجهة أزمات المنطقة، عنوان بارز للعلاقات التركية الأذربيجانية التي أعادت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى باكو تأكيد متانتها في توقيت إقليمي ودولي شديد التوتر. وخلال مباحثات فيدان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره جيهون بيراموف، برزت مجموعة من الملفات الاستراتيجية في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري ومشاريع الطاقة والنقل، إلى جانب تعزيز الربط بين البلدين عبر الممر الأوسط وممر زنجزور وخطوط السكك الحديدية التي تربط أذربيجان بتركيا ومنها إلى أوروبا.
0: تتميز العلاقات التركية الأذربيجانية بروابط وثيقة لا تنفصم، ويشكل التعاون الاقتصادي والتجاري أحد أهم أركانها، حيث تتزايد الاستثمارات المشتركة والمشاريع يوميا، وتعمل كافة مؤسساتنا لتحقيق هدف 15 مليار دولار للتجارة بين البلدين بتوجيهات من الرئيس أردوغان.
4: اقتصادياً، تسعى أنقرة وباكو إلى الاستفادة من موقعهما الجغرافي لتعزيز دورهما في حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا بالتوازي مع مشاريع

0: مشاريع جديدة تشمل الطاقة الخضراء والاستثمارات المشتركة، وهي مشاريع تكتسب أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تواجه طرق التجارة التقليدية وأسواق الطاقة العالمية.
1: هناك مشاريع جديدة تتمتع بآفاق واسعة وإمكانات كبيرة وموجهة للعقود المقبلة، ونعمل عليها بتنسيق وثيق للغاية بين تركيا وأذربيجان. مشاريع الطاقة البديلة تأتي في مقدمة هذه المشاريع. نبحث نقل الطاقة الخضراء المنتجة في أذربيجان إلى أوروبا عبر البحر الأسود، إلى جانب مشاركة تركيا في هذا المشروع.
0: أما سياسياً وأمنياً، فأظهرت المحادثات تقارباً واضحاً في المواقف تجاه أبرز أزمات المنطقة. ففي الملف الإيراني شددت أنقرة على ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر في أمن المنطقة وأسواق الطاقة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية جددت تركيا رفضها انتقال المواجهة إلى البحر الأسود، محذرة من استهداف السفن المدنية واتساع نطاق الحرب بالتوازي مع استمرار جهودها للتوصل إلى تفاهمات تحد من التصعيد وتفتح المجال أمام مسار دبلوماسي. هذا التقارب في المواقف يعكس انتقال العلاقات التركية الأذربيجانية إلى مستوى يتجاوز مفهوم الشراكة التقليدية، إذ بات التنسيق بينهما يشمل قضايا تمتد من جنوب القوقاز والبحر الأسود إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: طوت إسبانيا صفحة صيف استثنائيا سجلت فيه درجات الحرارة مستوى قياسي وحرائق مدمرة، لتبدأ مرحلة تقييم الأضرار الباهظة وإعادة طرح ملفات تتعلق بالتخطيط العمراني المحاذي للغابات وخطط الإخلاء.
3: بعد صيف شهد حرائق واسعة وخسائر بشرية وبيئية واقتصادية كبيرة، تبدأ إسبانيا مرحلة تقييم الأضرار والاستعداد للموسم المقبل. أحدث البيانات الحكومية تتحدث عن أكثر من 266 ألف هكتار تضررت من نيران هذا العام، بينما تسجل بيانات النظام الأوروبي نحو 300 ألف هكتار، فيما لا تزال الكلفة الاقتصادية والبيئية النهائية قيد التقييم والحصر النهائي، لكنها تقترب حتى اللحظة من 5 مليار يورو.
4: إن التكلفة الهائلة التي تترتب على إخماد الحرائق والتي ستقترب خلال هذه السنة المالية في إسبانيا من نحو 5 مليارات يورو تكشف أن حجم الميزانية موجه بشكل غير متوازن، فنحن نخصص في الأساس جهودا وموارد من الميزانية لإخماد الحرائق بدلا من الوقاية منها.
3: ومع تراجع خطر الحرائق وانحسار النيران مع اقتراب آخر موجات الحر على الانتهاء، ينتقل النقاش من سرعة إخماد النيران إلى أسباب اتساع أثارها، خصوصا في المناطق التي تلامس فيها التجمعات السكنية الغابات، وهي مناطق تعتبرها السلطات من الأكثر عرضة للخطر وتحتاج إلى خطط إخلاء وطرق وصول وتجهيزات أكثر فاعلية.
0: لا ينبغي أن تكون المنازل قريبة جدا من الأشجار، ويجب أيضا القيام بعملية إعادة التدوير بشكل جيد، لأن هناك الكثير من البلاستيك والكثير من النفايات، ويجب الاهتمام بهذا الأمر.
3: مؤخرا أعلنت الحكومة تخصيص 20 مليون يورو لمساعدة البلدية الصغيرة على تحديث خطط مواجهة الحرائق وفتح طرق الإخلاء والوصول وإنشاء نقاط جديدة للمياه، لكن البعض يتساءل إن كانت هذه الإجراءات كافية أم أن صيف 2026 الملتهب سيدفع إسبانيا إلى إعادة التفكير في التخطيط العمراني والبناء في المناطق القريبة من الغابات. 61 يوما متواصلة من موجات الحر التي شهدتها إسبانيا هذا العام كانت كفيلة بأن تشعل مئات الآلاف من الهكتارات وتكبد البلاد خسائر مالية تقدر بمليارات اليوروهات، فضلا عن الخسائر البشرية والأضرار البيئية الناجمة عن التطرف المناخي. رمزي البيروتي، تيرتي عربي، من إحدى قرى شمال مدريد.
2: بهذا تنتهي النشرة، إليكم تذكير بعناوينها. قوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع في تعز وتستهدف مواقع الحوثيين في المخا، وتحالف دعم الشرعية يتوعد بالرد على الهجمات ضد مدن سعودية. الحرس الثوري يعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في مضيق هرمز وإجلاء أفراد من طاقم ناقلة مستهدفة قبالة عمان. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تطالب بدخول محققين بشأن الجثامين تحت الأنقاض. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم إذا فهمي.
9: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
11: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
13: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

حين تعجز الصور عن نقل حجم المأساة، تأتي الشهادات إذن من داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها لتكشف الحقيقة كاملة. فيلم نازا يكشف جرائم الاحتلال في غزة ويضع العالم أمام شهادات صادمة عن الانتهاكات التي حاول الاحتلال طمسها. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. نازا فيلم يكشف جرائم الاحتلال ويربك إسرائيل. مي حسبية مسنة مغربية تعيش في مغارة صخرية منذ عقود. الطفل الشهيد محمد درة يعود إلى المناهج المصرية. نازا فيلم إسرائيلي عن حرب غزة حصد جائزة دولية وتصفيقا استمر نحو 25 دقيقة، لكنه في المقابل أشعل موجة غضب عارم داخل إسرائيل، غضب وصل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تابعوا معي.

0: الفيلم الوثائقي ناز للمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام ورشل زور. الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي. أنتجته صحيفة الجارديان بالتعاون مع شركة جي دبليو فيلمز بعد نحو 3 أعوام من العمل. الفيلم يعتمد على شهادات 24 عسكريا وعنصرا من الاستخبارات الإسرائيلية والذين شاركوا في الحرب على قطاع غزة. نشاهد كلمة المخرجين.
1: You know, the Israeli intelligence officers we spoke with talked to us how this mass killing is systemic, not by accident but by design. Actions of murder and policies that are based on total dehumanization of Palestinians. And I want to be very

0: clear. This truth has been documented and is known from the very first day thanks to Palestinian journalists. More than 200 of them were killed by Israel in Gaza. Their voices were silenced and denied. We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israelis watch this film. It's our country that is doing these crimes, that Europeans watch it, and especially here in Italy, because your government and the German government are blocking pressure on Israel that can end this, that Americans watch it, because that country is funding.
1: موقف مشرف. الاحتفاء بالفيلم في البندقية قبله كما ذكرنا غضب واسع في إسرائيل أقول، فقد كشف الفيلم شهادات حية عما يحدث داخل منظومة اختيار الأهداف الإسرائيلية وكيف تستخدم أنظمة المراقبة والذكاء الصناعي في تحديد أهداف القصف مع معرفة بأعداد المدنيين الذين قد يقتلون في الهجمات. ومن هنا جاء اسم الفيلم نازا، وهو مصطلح عسكري إسرائيلي يشير إلى تقدير عدد المدنيين المتوقع سقوطهم خلال الهجوم على هدف معين. الجيش الإسرائيلي رفض ما جاء طبعا في الفيلم بشكل قاطع وطعن في مصداقية الشهادات بسبب احتفاء أو إخفاء هويات أصحابها، وقال إن الفيلم يتضمن ادعاءات وتشويها للواقع. لكن الرد لم يتوقف عند النفي، إذ وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير ولوح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيلم والمتورطين فيها، كما أمر بالتحقيق في احتمال تسريب مواد سرية استخدمت في إنتاجه. أما وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر فذهب إلى أبعد من ذلك واتهم المخرجين بالخيانة، مهددا بسحب الجنسية الإسرائيلية منهما. ومع تصاعد الضجة دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط الهجوم ووصف الفيلم بأنه تحريض صادم. نشاهد ماذا قال.
2: שמעתי וזה מזעזע. אתה יודע, אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית. אבל כשזה בא מתוכנו, זה פשוט בלתי נסבל. וזה מתחיל ביעיל גולן, שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב. וזה נמשך אחר כך לפצרית, שמדליפה סרטון מבושל ושקרי, שמשביץ את חיילי צהל בכל העולם. ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צהל כפושעי מלחמה וזוכים לתשועות בפסטיבל ונציה.

0: אז אני אומר לגדי אייזנקוט, בטל את הסכם העודפים שלך עם המפלגה של יאיר גולן, צא בגינוי חריף על הדבר הזה ותעיף את הבחור הזה מהרשימה שלך.
1: هذا الهجوم رد عليه إذن مخرج الفيلم يوفال أبراهام مؤكدا أن معارضه الفيلم يستند إلى شهادات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وأن محاولات مهاجمة الفيلم لن تلغي ما كشفه أو كشفته تلك الشهادات. شاهدوا معي.
2: لما لو شيدرتن ثلاث سنين بتقنيات التحكيرين أفيلو لو أيتم أحد إما أنا لو توهت שעוסק במדיניות האש של הצבא בעזה, שעוסק במדיניות הנזק האגבי, שחוקר לעומק את הפגיעה בחיים של פלסטינים חפים מפשע ברצועה. אתה אומר, זה לא היה מספיק מורכב, זה לא היה... אוקיי, אז למה לא שידרת משהו מורכב משל עצמך? אתה עיתונאי הרבה יותר מקושר כנראה ממני, אתה גם בדיוק דיברנו על הגיל, אתה גם מבוגר ממני בגיל, אותך מכניסים לבור של חיל האוויר, אותי כנראה לא יכניסו.
1: كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي ايها الاحبه مع فيلم نازا؟ تابعوا معي ونبدا بتعليق ياسر الزعاترة: يبقى القول إن بشاعة الكيان وجيشه لم تكن في حاجة إلى فيلم لكشفها، فقد شاهدها العالم بالصوت والصورة، لكن الشهادات في الفيلم تبقى مهمة لجهة تثبيت الإدانة. أحمد العياد يقول: بعيدا عن كونه عملا استقصائيا صحفيا أكثر منه فيلما سينمائيا، فإنه وثيقة مهمة ومؤلمة تكشف أو تكشف من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية آليات قتل المدنيين في غزة. الدكتور فايز أبو شمالة يقول: الفيلم الذي فضح المحرقة الصهيونية في غزة لم يعرض في إسرائيل التي تدعي الديمقراطية. مايا رحال كتبت قائلة: أن ينشق مخرج إسرائيلي وإسرائيلية وينتجا فيلما أغضب أروقة الساسة والمتطرف نتنياهو، فإن الفيلم قد حقق أهدافه المرجوة في كشف حقيقة جيشهم وأثر في سمعته بوصفه جيشا يقتل بهدف القتل فقط. الكهوف أحيانا لا تكون مجرد إذن مزارات سياحية أو شواهد تاريخية، بل قد تتحول إلى مقر للسكن لبشر اختاروا أن يعتزلوا كل مقومات الحياة الحديثة. مي حسبية مسنة مغربية اتخذت من تجويف صخري مأوى لها بعيدا عن أعين المسؤولين والإعلام والناس، لكن كاميرات ناشطين وثقت حالتها وظروفها الصعبة. تابعوا معي.
3: امرأة تجاوزت 80 عاما وتسكن داخل مغارة بجماعة الغيات في إقليم أسفي. مي حسبية تعيش وحيدة منذ سنوات داخل مغارة بدوار الكاركا، لا تحتوي على سرير أو ما يؤثث المكان، ولا كهرباء يبدد عتمته، وكأنها تعيش خارج الزمن بعيدا عن الحضارة والبشر، بينما يحكي جسدها النحيل المغطى بالملابس الرثة قسوة عقود من الفقر والحرمان. حسب الروبورتاج صحيفة محلية، لا معاش يسند حسبية ولا مورد يضمن قوتها سوى ما يجود به بعض المحسنين من طعام أو مال. تواجه بالحطب برد الشتاء ووحشة الجدران الصخرية المليئة بالحشرات في مشهد يعيد إلى الأذهان حياة الإنسان الأول، غير أن حسبية لا تعيش في زمن غابر، بل في عام 2026 تحاصرها عزلة لم تكن بسبب غياب الأهل، إذ يعيش إخوة العجوز في المدن بينما بقيت هي هنا دون رعاية.
1: الجهات الصحية ومختصون اجتماعيون زاروا إذن أيها الأحبة حسبية بعد انتشار الفيديو، كما قاموا بفحوص وتحاليل للإطمئنان على وضعها الصحي رغم أنها تعيش منذ عقود على هذا الحال، هكذا يقول جيرانها. أحد المختصين الاجتماعيين يشرح حالتها وما تواجهه من صعوبات في هذه العزلة. نشاهد.
4: 30 سنة وهي مسكينه بحال هكا، راه كاين تعاطف واكله شاربه بخير وعلى خير، كيتعاطفوا مع الساكنه، كيجوا الناس محسنين من جميع المناطق وداك الشيء، وهي راه هي اصلا تطيح الحوايج ما كتبغيهمش، توصل لها ايديها ولا شي حاجه، وهذا الشيء حنايا طالعنا عليه كمجتمع مدني بالمنطقه. طالعنا عليه والسيده راه واكله شهر، وحنا انها تا كتاخذ الحبوب ديالها وكديهم للمطحانه وكديهم لذاك باش كتجيبهم وتاكل، وثانيا تعطيها الحوايج ما تلبسهمش، هي هكاك الا بغيتي تتعامل معها خصك تتعامل معها هكا، ما تبغيش تمشي لدار العزازه، ما تبغيش تمشي لتا شي حاجه. جاو هيئات وجاو شحال ديال الناس جاو بغا يديروا فيها المسائل، وخصوصا الجيران ديالها.

0: ها والسكينه كيتعاطفوا معاها، كيجوا الناس من المدينه حتى هما كيجيبوا لها حويجات، كيجيبوا لها شي الماكله، كيجيبوا لها داك. ولكن الا مشيت معاها، انا كبعض الاشخاص اللي حكوا لنا بانهما كيشدوها تغسلوها، وبعد كيغسلوها ما بقاش تهضر معاهم وتدوي معاهم، هي بغات تعيش.
1: رواد منصات التواصل لم يكتفوا بإبداء أسفهم على قصتها، بل صوبوا سهام نقدهم نحو السلطات بالمنطقة، متسائلين عن جدوى الميزانيات المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية إذا كانت عاجزة عن رصد حالة مثل هذه، لافتين إلى أن كرامة المسنين يجب أن تكون خطا أحمر، ولا يفترض انتظار انتشار مقطع الفيديو حتى تتحرك السلطات. من جانب آخر، سارع نشطاء ومتطوعون لإطلاق حملات ميدانية وجمع التبرعات في محاولة لمساعدة مي حسبية لدمجها في المجتمع من جديد. إذن مشاهدينا الأحبة، نذهب الآن لرصد تفاعلكم مع هذا الموضوع ومع قصة حسبية التي حركت مشاعر الكثيرين، شاهدوا معي. ونبدأ بهذا التعليق: لكبارها في السن لن تتكيف مع بيئة جديدة، الحل هو بناء مسكن لها في أرضها وتوفير فراش وغذاء وكسوة ودواء وأن تتولى جهة ما رعايتها، هذا هو الحل المثالي، وإن غادرت بيئتها ستكتئب وستموت. هكذا يقول عزيز مختار، كتب قائلا: إذا كانت السلطات تعلم بشأن هذه المرأة فمصيبة، أما إذا كانت لا تعلم بأمرها فمصيبتان. تعليق آخر: السيدة العجوز تملك أرضها، وقد قال ناس من قبيلتها إنها تحب العيش بمفردها، وعائلتها ماتت بأكملها تقريبا ولم يتبقى منهم إلا القليل، كان الله في عونها. في ذاكرة كل منا وفي ذاكرة الشعوب بشكل عام، هناك مشاهد تظل محفورة وترفض السنين أن تمحوها، وحين تتحول ذكريات الأمس فجأة إلى سطور داخل كتاب مدرسي، فالقصة لم تعد مجرد درس للحفظ، بل أصبحت رسالة تتوارثها الأجيال. قصتنا في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام بدأت مع انطلاق العام الدراسي الجديد في مصر، حيث تفاجأ الطلاب وأولياء الأمور بإدراج صورة الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة ضمن كتاب إذن التاريخ لشهادة الثانوية العامة. الصورة التي هزت ضمير العالم قبل ربع قرن تقريبا عادت لتتصدر مناهج الدراسة، ويتناول الموضوع هنا أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. قصة هذه الصورة تعود بنا إلى الوراء، وتحديدا إلى نحو 26 عاما، حين وجد الطفل محمد البالغ من العمر 12 عاما آنذاك ووالده جمال نفسيهما محاصرين وسط إطلاق نار كثيف. حاول الأب بكل قوته حماية ابنه بجسده والتحصن خلف برميل إسمنتي قبل أن تطولهما النيران ويرتقي الطفل شهيدا في مشهد مأساوي وثقته كاميرات التلفزيون. اليوم والد الطفل الشهيد جمال الدرة يخرج في تصريحات إعلامية لإحدى القنوات التلفزيونية المصرية معبرا عن مشاعر الألم والفخر في الوقت ذاته بعد إدراج صورة ابنه في المناهج المصرية، شاهدوا معي.
2: أنا جمال الدرة والد الشهيد الطفل محمد الدرة الذي استشهد في تاريخ 30/9/2000 أمام مرأة ومسمع العالم كله. اليوم أقف أمامكم وأنا أشعر بمزيج من الألم والفخر بعد أن أصبحت صورة ابني الشهيد محمد الدرة حاضرة في منهج البكالوريا المصرية. وأقول لأبنائنا الطلاب في جمهورية مصر العربية، عندما ترون صورة محمد لا تنظروا إليها فقط باعتبارها صورة من الماضي، بل تذكروا أن خلف كل صورة إنسان وحكاية وألم، وأن وجود محمد الدرة في المنهاج ليس تكريما لعائلة الدرة فقط، وإنما هو تكريم لكل طفل فلسطيني ولكل شهيد ولكل إنسان حمل قضية فلسطين في قلبه. شكرا لمصر، تحيا مصر، تحيا فلسطين.
1: هذه الخطوة لاقت ترحيبا كبيرا من الناشطين وقطاع عريض من المصريين الذين اعتبروا إدراج الصورة في صفحات المناهج خطوة مهمة

0: لتثبيت القضية الفلسطينية في وعي جيل جديد لم يعاصر تلك الأحداث. إذن مشاهدينا الأحباء، الآن نذهب لرصد ردة الفعل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد إدراج صورة الطفل محمد الدرة في المناهج المصرية، ونقرأ بعض التعليقات. شاهدوا معي. سيف يقول: عشان إسرائيل تعرف أننا لسه فاكرين جريمهم والعمرنا حننساها. أيضا تعليق آخر لأحمد: لولا وفاة أبي ما كنت سأغير صورة ملفي الشخصي على بعض مواقع التواصل من صورة الدرة إلى صورة أبي. تعليق آخر: وجود الدرة في المناهج المصرية تكريم لينا إحنا، والله إننا نخلد ذكراها. علاء يقول: أحلى وأجدع قرار من وزارة التربية والتعليم. أما منال أحمد فكتبت قائلة: طول عمرها صورته موجودة على جدران المدارس وحتفضل في قلوب كل المصريين. وفاء أحمد العطار، ابنة غزة والناجية الوحيدة من عائلتها، تتم حفظ القرآن الكريم محققة أمنية والدها الشهيد بأن تحفظ كتاب الله كاملا. شاهدوا معي.
1: وماما واخواني كلهم راحوا، صرت الناجيه الوحيده. اتذكر بابا واتذكر حلمه بده يخليني حافظه وسارده لكتاب الله، وكان نفسي يكون موجود، لكن انا عارفه، انا شايفاه قدامي وفخوره كثير فيه. انا الحافظه لكتاب الله وفاء احمد العطار، ابنه الشهيد احمد العطار. بدأت في رحلتي هاي من وأنا وصغيرة، بابا كان ماسك معي الطريق من بدايته، كان يشجعني دائما ويحفزني على تحفيظ القرآن. في يوم 22/2/2024 انقصف بيتنا، بابا وماما واخواني كلهم راحوا، صرت الناجية الوحيدة. بعد هداك اليوم ما استسلمت وظليتني مكملة، وكل ما أحس أني راح أوقف وأبعد عن طريق القرآن أتذكر بابا وأتذكر حلمه بده يخليني حافظة وساردة لكتاب الله. من هداك اليوم التحقت بمخيمات جيل الوحي القرآني وكملت مسيرتي في رحلة القرآن، ما استسلمت أبدا. كل ما أتذكر أنه كل ما أحس أني دا أستسلم أو أتعب أو أسيب طريق القرآن أتذكر بابا وحلمه اللي كان يوصلني إياه، حافظة وساردة لكتاب الله. بهدي الختمة هاي لبابا عن روح بابا الشهيد وماما وإخواني الله يرحمهم. ونصيحة مني لأي حدا بده يحفظ القرآن، يمسك الطريق من أولها وما يستسلم أبدا. لو مر بصعوبات كثير لازم يضل مكمل في طريق القرآن، لأنه هذا الطريق هو اللي راح نفوز فيه.
0: ما شاء الله، ممرض مصري يحظى بإشادات واسعة. إذن مشاهدينا الأحبة، بعد مساعدته مريضا مسنا على أداء الصلاة ونقابة التمريض تكرمه تقديرا لموقفه الإنساني. نشاهد.

من العنف وتشرد إلى شاشة السينما، الطفل العراقي يوسف يتحول إلى نجم سينمائي بدعم من الأكاديمي العراقي هشام الذهبي، فما القصة؟ شاهدوا معي.

أطفال في قطاع غزة يلعبون الكرة الطائرة داخل ملعب صغير رسموا حدوده بالحجارة المتناثرة من منازلهم التي دمرها الاحتلال، ولسان حالهم يقول: سنعيش على أرضها ونلعب بترابها وبين طرقاتها، ولن يهدأ لنا بال إلا بعد أن نطرد الغرباء عنها، سنعمرها وإن دمرها العدو 1000 مرة، نحن الباقون وهم الراحلون. نشاهد.

0: سأكون كما
1: الزيتون. في يوم زفافهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقدم هدية لعروسين شاركا في تجمع لاستقباله في ولاية سامسون بعدما دعاهما إلى الصعود إلى حافلته وتحدث معهما لبعض الوقت قبل أن يهنئهما بهذه المناسبة السعيدة. نشاهد معا.
2: Murat abi. Kula. Evet, evli çiftliğimizin mutluluğunu paylaşan Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. İşte her zaman milletinin yanında hayırlı olsun dileklerini iletiyoruz. Evet, mutluluklar.
1: ومع بداية العام الدراسي الجديد مشهد مبهج لطلاب الأزهر في شوارع صعيد مصر يخطف الأنظار ويعيد للذاكرة شيئا من أيام الزمن الجميل. نشاهد.

0: مشان البنك المراقبة من فوق.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
3: القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع في تعز وتستهدف مواقع الحوثيين في المخا، وتحالف دعم الشرعية يتوعد بالرد على الهجمات ضد مدن سعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الحرس الثوري يعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في مضيق هرمز وإجلاء أفراد من طاقم ناقلة مستهدفة قبالة عمان. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تطالب بدخول محققين بشأن الجثمين تحت الأنقاض. أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، أفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية اليمنية واستعادتها مواقع في غربي محافظة تعز عقب هجوم مضاد على الحوثيين. وقالت المصادر أن القوات الحكومية أحبطت هجمات حوثية على الجبهات الغربية في مأرب، وأشارت إلى أن القوات الجوية استهدفت إمدادات وأماكن وجود الحوثيين في منطقتي المخا وذوباب. هذا واستمرت الضربات الجوية على مخازن صواريخ وثكنات ومواقع للحوثيين في جبال هيلان، فيما تواصل القصف المدفعي والاستطلاع الجوي على خطوط الكسارة والمجح والزور. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي استمرار هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية، ما أسفر عن إصابة 13 مدنية. وقال المالكي أن الحوثيين استهدفوا أعيانا مدنية في خميس مشيط وأبها والطائف، ما أسفر عن أضرار لاحقت بسبعة منازل سكنية ومركبتين. وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات وفقا للقانون الدولي الإنساني.

0: هذا وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن الظروف الإقليمية الراهنة تقتضي مزيدا من التضامن والتنسيق بين البلدين. وشدد السيسي خلال مباحثات جمعته مع محمد بن سلمان في القاهرة على دعم مصر للسعودية في حماية أمنها واستقرارها والتوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية ورفض أي تهديدات تمس حرية الملاحة. وبحسب بيان للرئاسة المصرية أكد الجانبان حرص مصر والسعودية على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر.
1: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي. وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة، وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعما استخباراتيا ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانيا إلى انعكاساتها الفاتحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنيا وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تي عربي.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز، وأوضح أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة في مضيق هرمز واستهدفتها، وأنها الثالثة التي يتم إسقاطها خلال يوم واحد. أعلنت سلطنة عمان إجلاء 23 من أفراد طاقم ناقلة نفط تعرضت للاستهداف قبالة محافظة مسندم، فيما يتواصل البحث عن مفقودين 2. وأوضحت أن العملية وعملية القطر بدأت عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركات الناقلة إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق.
2: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول أن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد الضغط على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطاً متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية. نسرين حامدي، تريتي عربي.
0: قال وزير الخارجية التركية كانفيدان إن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية لخفض التصعيد وإنهاء الحرب، داعيا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني في باكو إلى وقف الحرب فورا.
3: الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ندعو إلى وقف الحرب فورا. كما أن أنقرة تولي أهمية خاصة لاستقرار جارتها إيران، من الضروري ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، وتركيا تجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية سعيا إلى إيجاد حل لهذه الأزمة.
0: استشهد 5 فلسطينيين بينهم قيادي في كتائب القسام، وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. وقالت حماس إن قائد لواء رفح نائل أبو عبيد استشهد في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة، فيما أعلنت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب 7 بينهم طفل جنوبية مدينة غزة، كما استشهد 3 آخرون في حي الشيخ رضوان ومنطقة الشيخ عجلين ومخيم جباليا. يواصل الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا إحداث ارتدادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها عقب الزلزال السياسي والإعلامي الذي فجره العمل السينمائي الحائز على إحدى جوائز مهرجان البندقية السينمائية الدولي. ويتضمن الفيلم شهادات لضباط وجنود إسرائيليين حول آليات استهداف المدنيين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
4: 25 دقيقة تصفيق، هكذا كان استقبال الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا خلال عرضه الأول. لتجيش إسرائيل مختلف مؤسساتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية لمواجهة تداعياته التي لا يزال صداها يتردد داخل إسرائيل وخارجها. الفيلم السينمائي الحائز على إحدى جوائز مهرجان البندقية السينمائي الدولي تسبب في زلزال سياسي وإعلامي لتضمنه شهادات لضباط وجنود إسرائيليين عن آليات استهداف المدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. ليعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته أن الفيلم يأتي ضمن ما وصفه بموجة عالمية من التحريض ضد اليهود، وقال إن إسرائيل تخوض مواجهة ضد ما وصفه بالتحريض العالمي المعادي للسامية. كما برزت دعوات للتحقيق مع العسكريين الذين شاركوا في الفيلم وكشف هوياتهم، إلى جانب مطالبات باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليه. ووقع مئات من جنود الاحتياط في وحدة استخبارات عسكرية عريضة تطالب قيادة الوحدة بالتحقق مما إذا كان من بين المشاركين في الفيلم عناصر ينتمون إليها، داعين إلى محاسبة أي شخص يثبت تورطه فيما وصفوه بالإساءة إلى الوحدة وقيمها. الفيلم الذي استغرق إعداده 3 سنوات وأخرجه الصحفيان الإسرائيليان يوفال أبرام وراشيل تسور يستمد اسمه من مصطلح عسكري متداول داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ويشير إلى أن عمليات الاستهداف تمر بسلسلة إجراءات تبدأ بتحديد الهدف ومراقبة هاتفه وتحديد موقعه، ثم احتساب عدد المدنيين المتوقع وجودهم في محيطه قبل رفع قرار الضربة للموافقة. ومن هنا جاءت تسمية نازا، وهو اختصار من العبرية ومعناه ضرر جانبي. ويقول صناع الفيلم إنه يستخدم داخل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى عدد المدنيين المتوقع سقوطهم جراء الهجوم. شيماء عاصم، ترت عربي.
0: فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على عمل طواقم كهرباء الخليل في المناطق المصنفة جيم، تلزمها بالحصول على موافقة إسرائيلية قبل الدخول لتنفيذ أعمال الصيانة.
5: جنوب مدينة الخليل تتداخل مناطق H2 مع أخرى مصنفة جيم وفق تقسيمات فرضتها اتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل. هنا يفرض الاحتلال الإسرائيلي قرارا جديدا يلزم طواقم كهرباء الخليل التابعة لبلدية المدينة بالحصول على موافقة للعمل في مناطق جيم وسط تمدد استيطاني يتسع في المكان يثير قلق الأهالي.
6: هذا راح يؤدي لتعطيل الحياة هون موجود، لتعطيل الكهرباء، لتعطيل الخدمات التي تقدمها البلديات، وإذا بدوا في قضية الكهرباء ستستمر هاي قضية المية، قضية خدمات البلدية، قضية إصلاح البنية التحتية وما إلى ذلك من هاي القضايا. هلا هاي المنطقة بعدد سكان كبير جدا، أي خلل فيها بيأثر وبيكبر وبيصير فيش إمكانية لإنك تتعاطى مع الموضوع.
5: 4 آليات ومعدات صيانة احتجزها الاحتلال الإسرائيلي في حلحول خلال الأشهر الماضية وفق كهرباء.

0: الإجراءات إعاقة مباشرة لعمل طواقمها وتقديم خدماتها.
1: كنا سابقا نعمل بحرية في جميع المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة الاستجابة لتقديم الخدمات للمشتركين، لكن في الآونة الأخيرة أصبحنا مطالبين من الجانب الإسرائيلي بالحصول على موافقات مسبقة من طرفهم لتنفيذ أعمالنا في المناطق المصنفة جيم، مما يؤدي إلى عدم الاستجابة بسرعة للخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيل الفرق الفنية في بعض الأحيان.
0: شبكة كهرباء الخليل تخدم مئات آلاف الاشتراكات، بينها عشرات الآلاف في مناطق يشملها القرار الجديد، واقع يضيف إلى تقسيمات الخليل مستوى آخر من الصلاحيات الإسرائيلية. فبعد تقسيم الأرض وتحديد من يديرها، يمتد القرار اليوم إلى تحديد من يستطيع الوصول إليها. شكل جديد لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة والضم عبر التحكم في البنية التحتية الفلسطينية بما فيها الكهرباء، وصولا إلى واقع يتجاوز الاحتلال نحو الإحلال. سامر رويشتر، عربي، الخليل.
2: تتصاعد التحركات الشعبية والسياسية في مجد الكروم داخل الخط الأخضر رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراض قرب البلدة بعد وصول مستوطنين من الضفة الغربية المحتلة ونصب خيام ووضع أغراض في المكان، بينما تقول الشرطة الإسرائيلية أنها أصدرت أمرا بإخلاء الموقع يخشى الأهالي من عودة المستوطنين.
3: من هنا بدأت الحكاية. مستوطنون قدموا من الضفة الغربية المحتلة ووصلوا إلى هذه الأرض قرب مجد الكروم، فنصبوا خيامهم ووضعوا أغراضهم وفرضوا وجودهم في المكان. مشهد قرأه أهالي البلدة كبداية لمحاولة استيطانية يخشون أن تتحول معها الخيام إلى بؤرة ثابتة، وأن يصبح الاستيلاء على هذه الأرض مدخلا لفرض واقع جديد في الجليل.
4: وبيجي هون عندك مستوطنين من تبع الضفة، بيجوا لهون وبيسووا خيام وبيسووا البدنيات، أول واحد بيحكي مع عنهم. وانت شايف قوة البوليس هون كلها عم بتدافع على 5، 6، 10، 20 واحد هون، طلعت قوة البوليس اللي جاي تحميهن.
3: من هذه الأرض امتد القلق إلى مجد الكروم وبلدات عربية أخرى داخل الخط الأخضر، ثم عاد إلى هنا على هيئة حراك شعبي. مسيرات شقت طريقها من قلب البلدة وصولا إلى الأرض، وتحركات تواصلت منذ ظهور المستوطنين. ومن الميدان انتقلت المواجهة إلى طاولة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. خطوات تبحث وحراك يتواصل لمنع تثبيت البؤرة على الأرض.
5: ما يحدث في مجد الكروم لا يخص مجد الكروم وحدها، يوجد مخطط كبير من قبل سموتريتش والمجموعات اليهودية لما يسمى تهويد الجليل من جديد، إعادة تهويد الجليل والاستحواذ على المناطق المفتوحة بهدف خنق القرى العربية والجماعات العربية المخنوقة أصلا بسبب التنظيم وعدم وجود مسطحات مصادق عليها.
3: وتزعم الشرطة الإسرائيلية أنها أصدرت أمرا بإخلاء المكان، لكن الأهالي يشككون في أن يكون الغياب نهائيا، خصوصا أنه يتزامن مع الأعياد اليهودية، فمعظم المستوطنين غابوا إلا أن أغراضهم بقيت هنا شاهدة على وجود لم يحسم مصيره. هذه الأغراض التي ما زالت قائمة هنا تختصر جوهر القضية في مجد الكروم، فما بدأ بوجود مستوطنين على الأرض بات يثير مخاوف من تثبيت بؤرة وفرض واقع جديد، واقع يرى فيه الفلسطينيون امتدادا لسياسة الاستيطان إلى قلب الجليل، لتصبح المعركة ليست على هذه الأرض وحدها بل على مستقبل الأرض والوجود. فهمشتاوي، ترتي عربي، بلدة مجد الكروم، الجليل.
2: قال الرئيس السوري أحمد الشارع أن الإقبال المتزايد من المستثمرين يعكس حجم الفرص المتاحة في السوق السورية. وأكد الشارع في كلمة خلال قمة الإعلام العربي المنعقدة في دبي أن حجم الفرص المتاحة في سوريا اليوم كبير للغاية نظرا لموقعها الاستراتيجي.
6: ولدت من جديد بعد رفع العقوبات وبدأ أمامها الطريق، يعني كسرت القيود، ويبقى الآن السياسات والإجراءات واتخاذ الخيارات الصحيحة والسليمة يسير هذا المركب السوري إن شاء الله إلى برلمان. اقتصاد في السابق حجم اقتصاد سوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا

0: شيء 60 مليار في 2010 وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010. ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات التالية.
1: تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا يتجاوز جبهات القتال التقليدية مع اتساع الضربات المتبادلة لتشمل خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية واقتراب الهجمات من حدود دول حلف الناتو.
2: لم تعد المواجهة الروسية الأوكرانية محصورة داخل ساحات القتال، فمع اتساع نطاق الضربات المتبادلة باتت خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية وحتى أجواء دول حلف شمال الأطلسي جزءاً من مشهد التصعيد. روسيا كثفت هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية مستهدفة خطوط السكك الحديدية في غرب البلاد، مبررة ذلك بوصول الأسلحة الأوروبية من خلالها. وفي ميناء تشورنو موريسك على البحر الأسود أعلنت وزارة الدفاع الروسية إلحاق أضرار بسفينة شحن وعبارة مخصصة لنقل المركبات ضمن حملة متصاعدة شملت عدة موانئ. أما الهجوم على قطاع ركاب قرب معبر ياهودين على مسافة كيلومترين من الحدود البولندية فأثار قلقاً أوروبياً واسعاً، لا سيما أنه وقع بعد وقت قصير من مرور قطارات تقل مسؤولين وشخصيات غربية بارزة. في المقابل واصلت أوكرانيا استهداف منشآت داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، فيما تتهم موسكو كييف بتكثيف قصف المنشآت المدنية. وعلى حدود الناتو تبدو المؤشرات أكثر خطورة، بولندا تعزز حماية معابرها مع أوكرانيا وتضع مقاتلاتها في حالة تأهب، بينما أسقطت مقاتلة تابعة للحلف طائرة مسيرة دخلت أجواء ليتوانيا من جهة بيلاروسيا من دون حسم مصدرها. وفي بحر البلطيق اتهمت الدنمارك سفينة حربية روسية بإطلاق مشاعل حرارية باتجاه مروحية عسكرية دنماركية. وسط هذا المشهد تتمسك تركيا بمنع انتقال الحرب إلى البحر الأسود، وتؤكد أنقرة أن تطبيق اتفاقية مونترو ومبادرة الحبوب أسهما في الحد من اتساع الصراع.
3: تؤثر الحرب الأوكرانية بشكل جدي في البحر الأسود، وقد بذلنا جهودا حثيثة لإبعاده عن الصراع. إن امتداد الحرب واستهداف السفن المدنية تهديد غير مقبول للأمن ولعمليات شركاتنا، ونحن نوجه التحذيرات اللازمة للأطراف. نؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية.
2: ومع تمدد الضربات نحو حدود دول الناتو واتساع دائرة الاستهداف، تتصاعد المخاوف من خروج الحرب عن نطاقها الروسي الأوكراني وتحولها إلى مواجهة تهدد أمن أوروبا بأكملها. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: في يوم التطوع العربي قدم المتطوعون السودانيون نموذجا في العمل الإنساني بمساعدة النازحين والفارين من مناطق القتال من خلال مساعدات إنسانية وطبية.
4: متحركا بين الأحياء ومراكز الإيواء في الخرطوم ومدني والدبة شمال السودان، وفي تكيته بمنطقة أمبدا غرب أم درمان، يمد عبد الرازق وملك الابتسامة كما يلقب أيديه بيضاء لكل محتاج، يقدم الكساء والغذاء بلا مقابل، يسعى لمساعدة الفقراء والمعدمين والجوع عبر رحلة خير امتدت لسنوات.
5: تكيتين دائما برضو مني أم درمان نسلون مرابطة السنتين يعني مستمرات ما شاء الله، بيشتغلوا وجبة الفطور، بيشتغلوا وجبة الغداء، بيشتغلوا سلال، بيشتغلوا الأدوية، بيشتغلوا برضو جزء من العمليات. برضو اشتغلنا أهلنا برضو وأحبابنا نهار الفجر دل معسكر عفاف برضو كان اشتغلنا عليهم.
4: وفي مناطق النزوح تحول المتطوعون إلى حلقة وصل أساسية بين المحتاجين والجهات الإنسانية، يوزعون المساعدات وينظمون حملات لإيواء الأسر وتوفير الاحتياجات

0: الأساسية.
1: بدينا بالمساجد، كانت تأهيل للصلاة في العيد، العيد الأول للحرب. بعدها انتقلنا للمدارس الإحياء، لأنه كانت اللحظة ديك المدارس كانت واقفة تماما.
0: ولم يقتصر الدور على الإغاثة المباشرة، فمبادرات مجتمعية عديدة عملت على إنشاء أكثر من 500 تكية جماعية توفر الطعام لأكثر من نصف مليون مواطن، ما ساعد المجتمعات على الصمود.
2: التكايا والعمل التطوعي ساعد كثير في رفع المعاناة عن المواطن، يعني في كل النواحي، في كل مجالات الحياة، يعني في التعليم وفي الصحة، والحمد لله يعني يخلي المواطن شوية كده يستقر.
0: تجاوز دور المتطوعين في السودان تقديم المساعدات العاجلة، بل دعموا عودة الحياة والمشاركة في إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، فضلا عن مساندة الأسر التي تحاول البدء من جديد.
3: قصص كثيرة قد لا تصل إلى الناس، لكنها تؤكد أن في قلب الحرب مساحة للإنسان، وأن يدا تمتد بالعون قد تكون أقوى من صوت الرصاص في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أصعب مراحله. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم بدة، غربي أم درمان.
4: بحث وزير الخارجية التركية كان فيدان في العاصمة الأذربيجانية باكو جملة من الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية وسط تقارب في المواقف بين البلدين.
5: تحالف استراتيجي متجذر وتنسيق متصاعد في مواجهة أزمات المنطقة، عنوان بارز للعلاقات التركية الأذربيجانية التي أعادت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى باكو تأكيد متانتها في توقيت إقليمي ودولي شديد التوتر. وخلال مباحثات فيدان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره جيهون بيراموف، برزت مجموعة من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري ومشاريع الطاقة والنقل، إلى جانب تعزيز الربط بين البلدين عبر الممر الأوسط وممر زنجزور وخطوط السكك الحديدية التي تربط أذربيجان بتركيا ومنها إلى أوروبا.
6: تتميز العلاقات التركية الأذربيجانية بروابط وثيقة لا تنفصم، ويشكل التعاون الاقتصادي والتجاري أحد أهم أركانها، حيث تتزايد الاستثمارات المشتركة والمشاريع يوميا، وتعمل كافة مؤسساتنا لتحقيق هدف 15 مليار دولار للتجارة بين البلدين بتوجيهات من الرئيس أردوغان.
5: اقتصادياً، تسعى أنقرة وباكو إلى الاستفادة من موقعهما الجغرافي لتعزيز دورهما في حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا، بالتوازي مع مشاريع جديدة تشمل الطاقة الخضراء والاستثمارات المشتركة، وهي مشاريع تكتسب أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تواجه طرق التجارة التقليدية وأسواق الطاقة العالمية.
7: هناك مشاريع جديدة تتمتع بآفاق واسعة وإمكانات كبيرة وموجهة للعقود المقبلة، ونعمل عليها بتنسيق وثيق للغاية بين تركيا وأذربيجان. مشاريع الطاقة البديلة تأتي في مقدمة هذه المشاريع. نبحث نقل الطاقة الخضراء المنتجات في أذربيجان إلى أوروبا عبر البحر الأسود، إلى جانب مشاركة تركيا في هذا المشروع.
5: أما سياسياً وأمنياً، فأظهرت المحادثات تقارباً واضحاً في المواقف تجاه أبرز أزمات المنطقة، ففي الملف الإيراني شددت أنقرة على ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر في أمن المنطقة وأسواق الطاقة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية جددت تركيا رفضها انتقال المواجهة إلى البحر الأسود، محذرة من استهداف السفن المدنية واتساع نطاق الحرب، بالتوازي مع استمرار جهودها للتوصل إلى تفاهمات تحد من التصعيد وتفتح المجال أمام مسار دبلوماسي. هذا التقارب في المواقف يعكس انتقال العلاقات التركية الأذربيجانية إلى مستوى يتجاوز مفهوم الشراكة التقليدية، إذ بات التنسيق بينهم ما يشمل قضايا تمتد من جنوب القوقاز والبحر الأسود إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية. راما مطلو، تيرتي عربي.
4: الآن نذكر بالعناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع في تعز وتستهدف مواقع الحوثيين في المخا، وتحالف دعم الشرعية يتوعد بالرد على الهجمات ضد مدن سعودية. الحرس الثوري يعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في مضيق هرمز وإجلاء أفراد من طاقم ناقلة مستهدفة قبالة عمان. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تطالب بدخول محققين بشأن الجثمين تحت الأنقاض. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
8: الأطفال، الله بنتكلم للأطفال من شان البلد، المرأة من الزوج.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. إنتر ميلان يقلب الطاولة على أودينيزي ويحقق فوزا مثيرا بخماسية في الدوري الإيطالي الممتاز. عودة عمر السومة إلى الدوري السوري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. صراع مبكر ومفتوح على قمة الدوري التركي. غلطة سراي يواصل قبضته على الصدارة رغم غياب أوسيمين، وبشكتاش يطارده بقوة، فيما يتواصل تعثر ترابزون سبور وفنرباتشا وسط أسئلة.

قال بإنتر ميلان تأخره بهدفين أمام أودينيزي إلى فوز مثير بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، ورفع إنتر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر روما. تعثر فنربهتشا مجددا في الدوري التركي بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام مضيفي غازي عنتاب ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، وأهدر فنربهتشا نقطتين جديدتين في سباق الصدارة، فيما حصد غازي عنتاب نقطة ثمينة أمام أحد أبرز فرق الدوري التركي الممتاز. تعثر الأهلي السعودي في مستهل مشواره للدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما تعادل مع بختكور الأوزبكي بهدف لمثله على ملعب الإنماء، وحصد الفريقان نقطة واحدة في بداية لم تكن بالمستوى المأمول لحامل اللقب. افتتح القادسية السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه على ضيفه الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير محمد بن فهد، وسجل للقادسية جوليان كينونيس وماتيو ريتيغي، فيما قلص ليوناردو ساباديسو الفارق للوصل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. أنقذ جورجينيو فاينالدوم الاتحاد السعودي من خسارة مفاجئة بعدما سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام الشمال القطري لتنتهي المباراة بهدف لمثله في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، واكتفى الاتحاد والشمال بنقطة واحدة لكل منهما في مستهل مشوارهما بالبطولة. استهل شباب الأهلي الإماراتي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز ثمين على تراكتور الإيراني بهدف دون رد في الجولة الأولى من منافسات البطولة، وسجل يوري سيزار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في بداية المشوار. استهل استقلال الإيراني مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز كبير على السد القطري ب3 أهداف دون رد ضمن الجولة الأولى لمنطقة الغرب، وسجل استقلال أهدافه عبر جاسر آساني وسعيد سحر خيزران وإسماعيل جوليزادة ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة. أعلن سانتوس البرازيلي تعاقده مع فيليب كوتينيو حتى نهاية الموسم ليعود اللاعب إلى المستطيل الأخضر مجددا، وهذه المرة إلى جانب مواطنه نيمار. وسبق لكوتينيو خوض تجارب أوروبية مع إنتر ميلان وليفربول وبرشلونة وبايرن ميونخ وأستون فيلا قبل مغادرة فاسكو دي غاما في فبراير الماضي. تفاعل واسع على منصات التواصل مع عودة عمر السومة إلى الدوري السوري بعد انتقاله رسميا إلى نادي الوحدة الدمشقي، البداية مع حساب كورة سوريا الذي أشاد بانتقال السومة إلى الدوري السوري مؤكدا أن الصفقة سترفع من قيمة المسابقة تسويقيا وفنيا وإعلاميا، حيث كتب: انتقال عمر السومة لنادي الوحدة الدمشقي سيرفع من قيمة الدوري السوري تسويقيا وفنيا وإعلاميا، مبروك لنادي الوحدة انتقال لاعب كبير بحجم السومة. أما صانع المحتوى راتب يبرودي فعبر عن سعادته بعودة السومة إلى نادي طفولته ومدينته الوحدة الدمشقي وعلق: العقيد عمر السومة في نادي طفولتي ونادي مدينتي أورنج الشام الوحدة الدمشقي. ومن جانبه نقل وليد سعيد خبر توقيع السومة رسميا مع الوحدة السوري في عودة جديدة للهداف التاريخي إلى الملاعب السورية كاتبا: رسميا عمر السومة المهاجم التاريخي يوقع لنادي الوحدة السوري بعقد يمتد لموسمين، عودة جديدة للهداف التاريخي إلى الملاعب السورية. في المقابل تمنت العبير التوفيق للسومة في مشواره الجديد مع نادي الوحدة السوري وكتبت: الأسطورة عمر السومة إلى فصل جديد من حكاية الأهداف مع الوحدة السوري، بالتوفيق يا عقيد لتحطيم الأرقام يا تاريخي. وأخيرا مع رحاب التي احتفت بانتقال السومة إلى الوحدة وكتبت: عمر السومة الهداف التاريخي وحدوي لموسمين من 2026 حتى 2028، اسم كبير، صفقة كبيرة وطموح أكبر للبرتقالي، السومة في دمشق، السومة وحدوي.

0: صراع مبكر على صدارة الدوري التركي. جالاتا سراي يواصل التربع على القمة وبشكتاش يلاحقه بفارق نقطة، بينما يحاول فنرباهتش وترابزون سبور تدارك البداية المتعثرة والعودة إلى دائرة المنافسة.
1: بعد 5 جولات فقط تبدو المنافسة في الدوري التركي مفتوحة على أكثر من جبهة، مع احتفاظ جالاتا سراي بالصدارة وملاحقة بشكتاش له، بينما لا يزال فنرباتشا وترابزونسبور يبحثان عن استقرار أكبر في النتائج. جالاتا سراي حافظ على القمة برصيد 13 نقطة بعدما حقق فوزه الرابع في 5 مباريات، وجاء هذه المرة على حساب كوجايلسبور بهدف دون رد. الفريق يواصل انطلاقته القوية متقدما بفارق نقطة واحدة عن بشكتاش الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على أرضه أمام إرزرومسبور، في انتصار جاء عقب الفوز في ديربي اسطنبول أمام فينرباتشا. أما فينرباتشا فيحتل المركز 11 برصيد 7 نقاط بعد بداية لم ترتقي إلى التوقعات، إذ حقق فوزين وتعادلا مقابل خسارتين في الجولات 5 الأولى. وبينما يحاول الفريق تقليص الفارق مع فرق المقدمة، يمر ترابزونسبور أيضا بمرحلة من النتائج المتذبذبة بعدما جمع 7 نقاط عقب فوزين وتعادل وخسارتين. ترابزونسبور خسر في الجولة الأخيرة أمام كونياسبور بهدف دون رد في مباراة شارك فيها النجم المصري محمد صلاح أساسيا دون أن يتمكن من ترك بصمته. ومع استمرار تقارب النقاط في المراكز الأولى، تبدو المنافسة في الدوري التركي مرشحة لمزيد من التغيير، مع سعي جالاتا سراي للحفاظ على الصدارة وبشكتاش لمواصلة المطاردة، فيما يبحث فنرباتشا وترابزونسبور عن العودة سريعا إلى سباق المقدمة. خالد كاتبي، تريت عربي.
0: وللحديث أكثر عن مواجهات الجولة 5 من الدوري التركي الممتاز، معنا من الرياض المحلل والناقد الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذا الجولة 5 انتهت، جالاتا سراي المتصدر يعني فاز بصعوبة على كوجايلسبور بهدف دون رد في ظل غياب المهاجم النيجيري المخضرم فيكتور أوسيمين، برأيك هل يعني هذه المواجهة كشفت يعني أن الفريق لا يزال يعتمد بشكل كبير على المهاجم النيجيري في الثلث الهجومي؟
2: تحية طيبة لك أستاذ الكريم ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة يعني كان أسبوع مخيب للآمال نوعا ما من كبار الدوري التركي، يعني رأينا تعثر أيضا لفنرباتشا وتعثر لترابزونسبور، ولا سيما جالاتا سراي يعني حقق الانتصار بصعوبة كبيرة. يعني مع مشاركات الأندية التركية في أوروبا أستاذ أيمن، نحن نرى أن ضغط الجدول يعني يزداد صعوبة يوم بعد يوم، خصوصا الآن بعد التوقف الدولي الذي سيبدأ بعد بضعة أيام ستكون الأوضاع أصعب جدا، فهذا يحتاج تدعيم يعني قوي جدا من حيث عمق التشكيلات. يجب على كل يعني نادي تركي أن يمتلك أقل شيء من 15 إلى 20 لاعب قادر على أن يلعبون بشكل أساسي. يعني اليوم رأينا غياب أوسيمين عانى جالاتا سراي من الهجوم رغم وجود أيضا كوكب من اللاعبين الآخرين، ولكن هذه رسالة واضحة على أهمية المداورة وأهمية اختيار اللاعبين في الوقت المناسب حسب ظروف كل مباراة، طبعا تحت رؤية المدرب. فلهذا السبب قد نرى بعض التعثرات من الأندية في الدوري التركي بسبب ضغوط الجداول الأوروبية، وبنفس الوقت أيضا على مستوى اختيار الأسماء.
0: نعم عبد الله، يعني جالاتا سراي الأسبوع الماضي خسر أمام سبورتنج لشبونة ب3 أهداف مقابل هدف، وأيضا المباراة في الجولة 5 أمام كوجايلسبور فاز بصعوبة. هنا أريد أن أسألك، يعني هل يعني لدى المدرب أوكان بروك ما يكفي أن يعطي لجالاتا سراي، أم أن على النادي أن يتجه إلى مدرب آخر؟
2: يعني الآن أوكان بروك يقوم يعني بمهمة أفضل من باقي الأندية بكل تأكيد. يعني جالاتا سراي هو على متصدر الدوري التركي ب13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بشكتاش بعد مرور 5 جولات، وأيضا في الشامبيونز ليج سبورتنج لشبونة يعني ليس بالفريق السهل إطلاقا، هو فريق يعني في المواسم الماضية معتاد على مشاركة في دوري أبطال أوروبا ويعني يحقق انتصارات أيضا على أندية كبيرة. وسيناريو خسارة جالاتا سراي أمام سبورتنج لشبونة في الشامبيونز ليج كان يعني قاسي نوعا ما على جلد سراي، ربما لم يستحق الهزيمة. فأوكام بروك ليس المدرب السوبر، ليس المدرب الخارق، ولكنه مدرب خبير في الدوري التركي، حقق الدوري مع جلد سراي سابقا، يعرف اللاعبين بشكل جيد، خصوصا اللاعبين الأساسيين مثل يعني أوسيمين وتوريرا وربما ليروي ساني.
0: أوكام بروك يعني أحرز لقب الدوري التركي مع جلد سراي لأربعة مواسم متتالية، ألا يمكن أن يكون قد وصل لمرحلة من الشبع في الفوز في الدوري؟ وهناك أيضا انتقادات من قبل جماهير جلطة سراي للمدرب على اختياراته وسوء إدارته، يعني لديه كوكبة من النجوم في الفريق، لياو قدم هذه السنة، فيكتور أوسيمان على الرغم من الإصابة لكنه سيعود قريبا، يعني هنا انتقادات كبيرة تتوجه باتجاه المدرب.
2: صحيح، أوكام بروك بالمناسبة يعني جلد سراي فقط في نهاية الموسم الانتقالات تعاقد مع رافائيل لياو وأنقذ سوقه الصيفي بالمناسبة، يعني خصوصا بالنظر إلى باقي الأندية، جلد سراي كان يعتبر يقوم بميركاتو صيفي أو سوق صيفي سيء جدا إلى أن أنقذه رافائيل لياو. فيعني السياسة التي تتبعوها أندية نادي جلد سراي وإدارة جلد سراي بكل تأكيد هي أربع مواسم مع أوكام بروك نحن أبطال الدوري، لنعطي فرصة أخيرة لتحقيق شيئا في أوروبا. يعني أعتقد الآن الهدف ليس الدوري التركي فقط، الهدف التواجد في أدوار متقدمة من الشامبيونز ليج، وأعتقد من المبكر الحكم على هذا الشيء. كما قلت بالنهاية أوكام بروك هو بصدارة الدوري التركي، لم يتعثر في الدوري إلى الآن، يعني في الشامبيونز ليج تمت لعب جولة واحدة فقط ومتبقي جولات عديدة ربما تحدث فيها أمور كثيرة، ولكن بكل تأكيد إذا أخفق أوكام بروك في أوروبا ورغم نجاحاته في الدوري التركي يعني فسيكون مطالب أن يحقق نتائج إيجابية أيضا في أوروبا. اليوم على مستوى اللاعبين والأسماء جلد سراي بالتأكيد يملك أسماء ربما من أفضل 15 نادي في تشامبيونز ليج، فأقلها أن يحقق المراكز 16 الأولى ويتأهل إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا لكي يكون حقق الأهداف المبدئية للإدارة ولمتطلعات جماهير نادي جلد سراي بكل تأكيد.
0: نعم عبد الله، لو انتقلنا إلى المطارد المباشر لجلطة سراي بشكتاش، حقق ثلاثة انتصارات متتالية ورفع رصيده إلى 12 نقطة، ما الذي تغير في شخصية الفريق برأيك مع المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو وجعله ينتقل سريعا يعني من التعثر في بداية الدوري إلى ملاحقة المتصدر الدوري بشكل مباشر؟
2: برأيي عدة أسباب ساعدت بشكتاش، بداية الانتصار المهم جدا على فينرباتشي قبل جولتين، يعني ربما هو يكون منطلق حقيقي يبنى عليه نتائج الدوري هذا الموسم. يعني ربما بشكتاش منذ فترة طويلة لم يحقق نتائج إيجابية أمام الكبار. تحدثنا في السوق الصيفي أيضا أخيرا بشكتاش بمشروع واضح بتعاقدات واضحة بأسماء مهمة بعيدا عن أسماء متهالكة، يعني بداية من المدرب فينشينزو إيطاليانو الذي وصل إلى نهائي دوري المؤتمرات الأوروبية مرتين متتاليتين مع نادي فيورنتينا الإيطالي، مرورا بالتعاقد مع فلاهوفيتش والتعاقد مع تروسارد من أرسنال والتعاقد مع الحارس ألكسندر نوبل، وأيضا يعني تواجد لاعبين جيدين مثل كوكتشو اللاعب التركي أيضا في وسط الملعب. فبشكتاش يعني رأينا جودة فلاهوفيتش مسجل 4 أهداف من 5 مباريات إلى حد الآن، ينافس على صدارة الهدافين بالطبع مع أوسيمين وغيفت أوربان لاعب أميد سبور. ف في منظومة تلعب بشكل إيجابي في بشكتاش، وأعتقد من صالح بشكتاش أنه لا يلعب في الدوري أبطال أوروبا ولا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، فلا يملك ضغط الجدول الذي تحدثنا عنه في البداية الذي موجود عن ترابزونسبور وغلد سراي وفينرباتشي أيضا. فهذه فرصة مهمة ودافع مهم لفينشينزو إيطاليانو لقي يعني أقل شيء يضمن أن يكون من ضمن التوب 3 في نهاية هذا الدوري، وأعتقد هذا هو المطلوب منه. يعني ليس مطلوب من أو مدرب في أول موسم أن يحقق الدوري التركي بكل تأكيد، ولكن بالأسماء الموجودة والمستوى الإيجابي الذي يلعب فيه الآن بشكتاش فأعتقد أنهم في حالة إيجابية يعني لم يعتدوا عليها منذ فترة طويلة.
0: نعم، تحدثنا عن المنظومة، برأيك هل أصبحت هذه المنظومة في بشكتاش مستقرة أم لا زال الحديث مبكرا وأن الفريق لم يواجه يعني غير فنرباتشا كفرق كبيرة في الدوري التركي، وأيضا هناك ضغط المواجهات الأوروبية، يعني برأيك هل ما زال الحديث مبكرا عن استقرار المنظومة؟
2: يعني بشكل عام ليس فقط على بشكتاش، إنما على كل أندية الدوري التركي وربما كل أندية العالم أيضا. يعني في أول

0: بداية الدوري أول 5 أو 6 جولات تكون جولات كما يقولوا يعني to test the water أو لفحص المياه وماذا يجري في الأروقة، لنعلم من سيلعب، من سيكون احتياط، ما هي الخيارات التكتيكية المناسبة. لأنه كمان عندنا نحن توقف دولي سيبدأ الأسبوع القادم مدته 15 يوم وسيكون من أطول توقف الدولي ممكن ربما في تاريخ كرة القدم أو في آخر الأعوام. ففي هذه الأوقات تحصل إصابات كثيرة مع المنتخبات، كما نعلم أسبوع الفيفا أو أسبوعي الفيفا الآن تحصل فيها تعثرات كبيرة لبعض اللاعبين يغيبوا عن باقي ما تبقى من الموسم أو لشهور عديدة ولجولات عديدة ويتأثر أنديتهم في هذه الإصابات. فأعتقد يعني من المبكر الحديث عن أن منظومة هذه ستنجح أو لا، ولكن البوادر الإيجابية الآن نرى أن بشكل عام الأندية التركية إلى الآن لم تلعب مواجهات كبيرة أمام بعضها، ربما الجولة القادمة ترابزونسبور وغالاتاسراي قد تكون مباراة مثيرة للاهتمام، ولكن بشكتاش برأيي على الطريق الصحيح بشكلها بكل هدوء، يعني منطلق إلى أن يكون منافس للدوري ربما ومصدر إزعاج لغالاتاسراي. وكما قلت سابقا موضوع المنافسات الأوروبية مهم جدا، يعني اليوم أنت تلعب مباراة واحدة في الأسبوع وأهم يعني الخصوم يلعبون مباراتين في الأسبوع وبإرهاق. وبالمناسبة الأندية التركية لم تعتاد أن تلعب يعني في دوري أبطال أوروبا تحديدا، ربما هذا الموسم نرى ناديين غالاتاسراي وفنرباتشي لم نرى ناديين في الدوري التركي ينافسون في الشامبيونز ليج ربما من مواسم عديدة جدا، يعني هذه سابقة لا تحدث بشكل دائم، إنما نادرة الحصول. فأعتقد هي فرصة رائعة من بشكتاش إلى أن يستغل هذه الفرصة ويثبت إيطاليانو في أنه قادر على أن يقوم بإدارة نادي بشكل صحيح.
1: نعم، لو انتقلنا إلى نادي ترابزون سبور، هذا النادي الذي أحدث ضجة كبيرة بانتقال محمد صلاح إليه ومن بعده فابينيو أيضا. النادي يملك 7 نقاط بعد خسارتين في أول 5 جولات، والتحليلات انتقدت يعني بطء الوسط في وضعف الانتقال الدفاعي. برأيك إلى أي مدى أصبحت هذه المشكلات مرتبطة بتوازن التشكيلة أكثر من كونها مشكلة نتائج عابرة؟ يعني
0: أستاذ أيمن، يعني اليوم ترابزونسبور كما قلنا في السوق الصيفي التعاقد مع محمد صلاح لوحده لن يكون الحل إطلاقا، ربما يكون الحل في بعض المباريات، ولكن على مستوى طول الدوري والمنافسة الكبيرة لن يكون هو الحل بالتأكيد. يعني تم التعاقد مع فابينيو في وسط الملعب لاعب ليفربول السابق، ولكن لا زال يعني يفتقد إلى إلى إلى ربما أظهرة حقيقيين، ربما لاعب وسط آخر لفابينيو. حتى فابينيو هو تقدم في السن وليس كما كان قبل 6 أو 7 مواسم بكل تأكيد، وربما أيضا يحتاج جناح على المستوى الآخر من الملعب، ربما يحتاج مهاجم أساسي أو بديل. يعني أونياتشو من المهاجمين المميزين في الدوري التركي بالتأكيد، كان هداف الدوري التركي في الموسم الماضي مع شموردوف لاعب بشاكشهير، ولكن يعني التعاقد مع محمد صلاح وحده لا يكفي. يعني حتى مباراة كونيا سبور ترابزون سبور مستحوذ بنسبة 71% مقابل 29، ولكن لك أن تعلم أن كونيا سبور سدد 5 تسديدات على المرمى بينما ترابزون سددوا 4 تسديدات فقط، فاستحواذ سلبي يعني بدون أي نتيجة حقيقية وبدون أي فائدة كما يقولون. يعني ما فائدة الاستحواذ إذا بالنهاية 4 تسديدات على المرمى فقط وتتعثر أمام كونيا سبور الذي سجل هدف بالدقيقة الثانية، فأنت تلعب يعني أكثر من 90 دقيقة تقريبا وأنت مهزوم بدون أي حلول حقيقية.
1: نعم محمد،
0: يعني أن تسدد
1: محمد صلاح فقط، محمد صلاح أيضا شارك يعني أساسيا أمام كونيا سبور، لكن ترابزون سبور لم يسجل وظهر صلاح معزولا في فترات من المباراة. برأيك هل يحتاج الفريق يعني إلى بناء منظومة هجومية تستفيد من صلاح، أم أن المشكلة أعمق وتتعلق بغياب الانسجام والهوية؟
0: بكل تأكيد الانسجام جزء مهم، يعني رأينا تعثر أندية كبيرة في أوروبا هذا الموسم في بدايته بسبب الانسجام، وأهم نادي يعني يطبق هذه المقولة هو فنرباتشي بالتأكيد، لأنه معظم لاعبينه يلعبون لأول مرة مع بعض. ولكن ترابزونسبور يعني هو التعاقدات كانت قليلة بشكل عام هذا الموسم، اللاعبون يعني سافيتش وأونياتشو وبعض اللاعبين الآخرين يعرفون أنفسهم، أدانا في حراسة المرمى من الموسم الماضي، ولكن يعني ربما يجب أن يعني كما يقولون أن نرى التوليفة المناسبة لقيادة هجوم ترابزونسبور، وأن يكون لاعب الأساسي هو محمد صلاح. يعني رأينا انتصار بخماسية على بشكشهير ومحمد صلاح كان قريب أن يسجل هاتريك، ولكن يعني بشكشهير خصم متهالك هذا الموسم للأسف،

0: وخسر بخماسية من أمل سبور في الجولة الماضية أساسا يعني. ف يعني ويجب أن يأخذ ثقة يعني. ربما جدول المباريات إذا كان سهل على ترابزون سبور أن يحقق انتصارين أو 3 انتصارات متتالية،
1: نعم.
0: يأخذ بها الثقة ليستمر في تقديم مستويات جيدة،
1: نعم.
0: وخصوصا محمد صلاح أن يسجل أهداف قدر الإمكان.
1: نعم عبد الله، فنربخت أيضا تحدثت عن وصل إلى 7 نقاط ثم تعادل سلبيا مع غازي عنتاب في ظل الارتباك الذي يعيشه النادي، خصوصا وأن المدرب إسماعيل كارتال أعلن عن استقالته إلى لا عودة بعد التعادل أمام روما في دوري أبطال أوروبا. برأيك هل المشكلة الأساسية فنية أم أن الأزمة الإدارية والنفسية بدأت تنعكس مباشرة على اللاعبين في فنربختشا؟
0: يعني اليوم أستاذ أيمن استقالة إسماعيل كارتال كانت مفاجئة للأمانة، يعني خصوصا بهذا التوقيت من الدوري، ربما يعني فقط 4 أو 5 جولات، وكان أداء جيد أمام روما في الشامبيونز ليج. روما هو متصدر الدوري الإيطالي الآن مع مشاركته مع الإنتر ومقدم أداءات رائعة مع جاسبريني، فيعني بالتأكيد التعادل معه نتيجة إيجابية جدا، خصوصا مع غياب فنرباتش لأكثر من 15 موسم من المشاركة في الدوري أبطال أوروبا، فكان يعني استقالة مفاجئة. كما قلت اللاعبين الآن يعني يملك أسماء ربما أفضل من جالت سراي حتى، ولكن هذه المجموعة تحتاج وقت، تحتاج وقت مع المدرب. ف اختيار انسحاب إسماعيل كارتال من هذه المرحلة من الدوري بشكل مبكر جدا أخشى أن يكون ضربة سلبية لنادي فنرباتشي، ولا يستطيع المدرب القادم أن يقوم بحل هذه المشاكل وربط هذه اللاعبين مع بعضهم البعض. يعني ربما تكون هذه من أكبر المشاكل التي سيواجهها فنرباتشي، ولكن كما يقول من المؤسف أن نرى هذا الشيء، خصوصا بعد ميركاتو عظيم جدا وسوق صيفي كان الأفضل في تركيا وربما الأفضل في العالم، أن نرى في نهاية المطاف يعني تعثرات مبدئية في الدوري. وربما كان إسماعيل كارتال يجب أن ينتظر أكثر من ذلك ليثبت للجميع أنه يعني في الطريق الصحيح، ولكن اختار الانسحاب بشكل مبكر.
1: نعم، كنت معنا من الرياض الناقد والمحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
2: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت رؤوسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: Of course it was.

القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع في تعز وتستهدف مواقع الحوثيين في المخا، وتحالف دعم الشرعية يتوعد بالرد على الهجمات ضد مدن سعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الحرس الثوري يعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في مضيق هرمز وإجلاء أفراد من طاقم ناقلة مستهدفة قبالة عمان. 5 شهداء في غزة، وحماس تقر باستشهاد قائد لواء رفح في كتاب القسام في غارة إسرائيلية بخان يونس.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية اليمنية واستعادتها مواقع في غربي محافظة تعز عقب هجوم مضاد على الحوثيين. وقالت المصادر أن القوات الحكومية أحبطت هجمات حوثية على الجبهات الغربية في مأرب، وأشارت إلى أن القوات الجوية استهدفت إمدادات وأماكن وجود الحوثيين في منطقتي المخا وذوباب. هذا واستمرت الضربات الجوية على مخازن صواريخ وثكنات ومواقع للحوثيين في جبال هيلان، فيما تواصل القصف المدفعي والاستطلاع الجوي على خطوط الكسارة والمتجح والزور. أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي استمرار هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية، ما أسفر عن إصابة 13 مدنية. وقال المالكي إن الحوثيين استهدفوا أعيانا مدنية في خميس مشيط وأبها والطائف، ما أسفر عن أضرار لاحقت بمنازل ومركبات. وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات وفقا للقانون الدولي والإنسانية.
1: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل

0: ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي، وبموازاة المعارك داخل اليمن أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانياً إلى انعكاساتها الفاتحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنياً وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تي عربي.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز، وأوضح أن منظومة الدفاع الجوية الإيرانية رصدت المسيرة في مضيق هرمز واستهدفتها، وأنها الثالثة التي يتم إسقاطها خلال يوم واحد. أعلنت سلطنة عمان إجلاء 23 من أفراد طاقم ناقلة نفط تعرضت للاستهداف قبالة محافظة مسندم، فيما يتواصل البحث عن مفقودين 2. وأوضحت أن عملية القطر بدأت عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركات الناقلة إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق.
2: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد الضغط على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطا متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية. نسرين حامدي، تريد عربي.
1: قال وزير الخارجية التركية كانفيدان إن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية لخفض التصعيد وإنهاء الحرب، داعيا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني

0: في باكو إلى وقف الحرب فورا.
1: الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ندعو إلى وقف الحرب فورا. كما أن أنقرة تولي أهمية خاصة لاستقرار جارتها إيران، من الضروري ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، وتركيا تجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية سعيا إلى إيجاد حل لهذه الأزمة.
0: قالت حركة حماس أن قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد استشهد في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة، وأضافت أن أبو عبيد استهدف في قصف لخيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس، كما استشهدت طفلة في الغارة وأصيب أكثر من 14 آخرين وفق مصادر محلية وطبية فلسطينية. كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بهجمات إسرائيلية على قطاع غزة، وهذا وأعلنت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب 7 بينهم طفل جنوب مدينة غزة، كما استشهد 3 في حي الشيخ رضوان ومنطقة الشيخ أجلين ومخيم جباليا. يواصل الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا إحداث ارتدادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها عقب الزلزال السياسي والإعلامي الذي فجره العمل السينمائي الحائز على إحدى جوائز مهرجان البندقية السينمائية الدولي. ويتضمن الفيلم شهادات لضباط وجنود إسرائيليين حول آليات استهداف المدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
2: 25 دقيقة تصفيق، هكذا كان استقبال الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا خلال عرضه الأول. لتجيش إسرائيل مختلف مؤسساتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية لمواجهة تداعياته التي لا يزال صداها يتردد داخل إسرائيل وخارجها. الفيلم السينمائي الحائز على إحدى جوائز مهرجان البندقية السينمائي الدولي تسبب في زلزال سياسي وإعلامي لتضمنه شهادات لضباط وجنود إسرائيليين عن آليات استهداف المدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. ليعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته أن الفيلم يأتي ضمن ما وصفه بموجة عالمية من التحريض ضد اليهود، وقال إن إسرائيل تخوض مواجهة ضد ما وصفه بالتحريض العالمي المعادي للسامية. كما برزت دعوات للتحقيق مع العسكريين الذين شاركوا في الفيلم وكشف هوياتهم، إلى جانب مطالبات باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليه. ووقع مئات من جنود الاحتياط في وحدة استخبارات عسكرية عريضة تطالب قيادة الوحدة بالتحقق مما إذا كان من بين المشاركين في الفيلم عناصر ينتمون إليها، داعين إلى محاسبة أي شخص يثبت تورطه فيما وصفوه بالإساءة إلى الوحدة وقيمها. الفيلم الذي استغرق إعداده 3 سنوات وأخرجه الصحفيان الإسرائيليان يوفال أبرام وراشيل تسور يستمد اسمه من مصطلح عسكري متداول داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ويشير إلى أن عمليات الاستهداف تمر بسلسلة إجراءات تبدأ بتحديد الهدف ومراقبة هاتفه وتحديد موقعه، ثم احتساب عدد المدنيين المتوقع وجودهم في محيطه قبل رفع قرار الضربة للموافقة. ومن هنا جاءت تسمية نازا، وهو اختصار من العبرية ومعناه ضرر جانبي. ويقول صناع الفيلم إنه يستخدم داخل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى عدد المدنيين المتوقع سقوطهم جراء الهجوم. شيماء عاصم، ترت عربي.
0: ناقش مجلس الاتحاد الأوروبي قرارات تتضمن فرض عقوبات جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أن أنشطة السلب والسطو التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا مستمرا، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين بلغ أعلى مستوياته. فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على عمل طواقم كهرباء الخليل في المناطق المصنفة جيم، تلزمها بالحصول على موافقة إسرائيلية قبل الدخول لتنفيذ أعمال الصيانة.

0: جنوب مدينة الخليل تتداخل مناطق H2 مع أخرى مصنفة جيم وفق تقسيمات فرضتها اتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل. هنا يفرض الاحتلال الإسرائيلي قرارا جديدا يلزم طواقم كهرباء الخليل التابعة لبلدية المدينة بالحصول على موافقة للعمل في مناطق جيم وسط تمدد استيطاني يتسع في المكان يثير قلق الأهالي.
1: هذا راح يؤدي لتعطيل الحياة هون موجود، لتعطيل الكهرباء، لتعطيل الخدمات التي تقدمها البلديات، وإذا بدوا في قضية الكهرباء ستستمر هاي قضية المية، قضية خدمات البلدية، قضية إصلاح البنية التحتية وما إلى ذلك من هاي القضايا. هلا هاي المنطقة بعدد سكان كبير جدا، أي خلل فيها بيأثر وبيكبر وبيصير فيش إمكانية لإنك تتعاطى مع الموضوع.
0: 4 آليات ومعدات صيانة احتجزها الاحتلال الإسرائيلي في حلحول خلال الأشهر الماضية وفق كهرباء الخليل. ومناطق الامتياز تمتد خارج حدود المدينة إلى حلحول وأجزاء من القرى الشرقية وصولا إلى مناطق مثل بيرين، حيث تجمعات فلسطينية تواجه تهديدات متواصلة بالترحيل. وترى كهرباء الخليل في هذه الإجراءات إعاقة مباشرة لعمل طواقمها وتقديم خدماتها.
2: كنا سابقا نعمل بحرية في جميع المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة الاستجابة لتقديم الخدمات للمشتركين، لكن في الآونة الأخيرة أصبحنا مطالبين من الجانب الإسرائيلي بالحصول على موافقات مسبقة من طرفهم لتنفيذ أعمالنا في المناطق المصنفة جيم، مما يؤدي إلى عدم الاستجابة بسرعة للخدمات المقدمة للمواطنين.

0: بما فيها الكهرباء وصولاً إلى واقع يتجاوز الاحتلال نحو الإحلال. سامر رويشتر، عربي الخليل.
1: نفى الرئيس اللبناني جوزيف عون بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية بشأن

0: لوزير الدفاع الفنلندية أنتي هاكن أن الجيش عزز انتشاره في القرى غير المحتلة ومناطق أخرى في الجنوب، وأشار إلى أن الجيش يؤدي مهامه في ضبط الحدود الشرقية والشمالية ومكافحة الإرهاب رغم محدودية الإمكانات. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ سلسلة ضربات نوعية بأسلحة بعيدة المدى شملت مصفات النفط ومنشآت إنتاج المسيرات، واعتبر زيلينسكي أن تصعيد الضغط العسكري يمثل وسيلة حتمية لدفع موسكو نحو إنهاء الحرب، موضحا أن القصف الأوكراني طال مصفاتا للنفط في مدينة سيزران بمقاطعة سمارة ومصنعا لإنتاج المسيرات في روستوف إلى جانب موقع مخصص لتدريب وإطلاق المسيرات في مقاطعة أوريول. هذا وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا يتجاوز جبهات القتال التقليدية مع اتساع الضربات المتبادلة لتشمل خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية واقتراب الهجمات من حدود دول حلف الناتو.
1: لم تعد المواجهة الروسية الأوكرانية محصورة داخل ساحات القتال، فمع اتساع نطاق الضربات المتبادلة باتت خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية وحتى أجواء دول حلف شمال الأطلسي جزءاً من مشهد التصعيد. روسيا كثفت هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية مستهدفة خطوط السكك الحديدية في غرب البلاد، مبررة ذلك بوصول الأسلحة الأوروبية من خلالها. وفي ميناء تشورنو موريسك على البحر الأسود أعلنت وزارة الدفاع الروسية إلحاق أضرار بسفينة شحن وعبارة مخصصة لنقل المركبات ضمن حملة متصاعدة شملت عدة موانئ. أما الهجوم على قطاع ركاب قرب معبر ياهودين على مسافة كيلومترين من الحدود البولندية فأثار قلقاً أوروبياً واسعاً، لا سيما أنه وقع بعد وقت قصير من مرور قطارات تقل مسؤولين وشخصيات غربية بارزة. في المقابل واصلت أوكرانيا استهداف منشآت داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، فيما تتهم موسكو كييف بتكثيف قصف المنشآت المدنية. وعلى حدود الناتو تبدو المؤشرات أكثر خطورة، بولندا تعزز حماية معابرها مع أوكرانيا وتضع مقاتلاتها في حالة تأهب، بينما أسقطت مقاتلة تابعة للحلف طائرة مسيرة دخلت أجواء ليتوانيا من جهة بيلاروسيا من دون حسم مصدرها. وفي بحر البلطيق اتهمت الدنمارك سفينة حربية روسية بإطلاق مشاعل حرارية باتجاه مروحية عسكرية دنماركية. وسط هذا المشهد تتمسك تركيا بمنع انتقال الحرب إلى البحر الأسود، وتؤكد أنقرة أن تطبيق اتفاقية مونترو ومبادرة الحبوب أسهما في الحد من اتساع الصراع.
2: تؤثر الحرب الأوكرانية بشكل جدي في البحر الأسود، وقد بذلنا جهودا حثيثة لإبعاده عن الصراع. إن امتداد الحرب واستهداف السفن المدنية تهديد غير مقبول للأمن ولعمليات شركاتنا، ونحن نوجه التحذيرات اللازمة للأطراف. نؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية.
1: ومع تمدد الضربات نحو حدود دول الناتو واتساع دائرة الاستهداف، تتصاعد المخاوف من خروج الحرب عن نطاقها الروسي الأوكراني وتحولها إلى مواجهة تهدد أمن أوروبا بأكملها. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: تتواصل المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع حول مواقع وطرق استراتيجية، فيما حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار منظومة المساعدات الإنسانية في السودان.
3: تصعيد ميداني متواصل في السودان تتسع معه رقعة المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تتركز أبرز بؤر القتال في إقليم دارفور ومنطقة كردفان إلى جانب ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا. وفي كردفان تتواصل المواجهات حول مواقع وطرق استراتيجية وسط استخدام متزايد للطائرات المسيرة والغارات الجوية، فيما تبقى مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان من أبرز النقاط الساخنة مع استمرار الضغوط العسكرية حولها. أما في جنوب كردفان فتتصاعد الاشتباكات والقصف في محيط الدلنج وكادوغلي ومناطق أخرى، بينما تشهد ولاية النيل الأزرق بدورها مواجهات حول منطقة قريبة من الحدود الإثيوبية بينها الكرمك وقيس.

0: باكستان. وفي دارفور تبقى جبهات القتال نشطة مع استمرار التحركات العسكرية والضربات الجوية والمسيرة في وقت تسعى فيه القوات المتحاربة إلى تثبيت مواقعها وقطع طرق الإمداد. ومع استمرار المعارك واتساع نطاقها لا يتوقف التصعيد عند خطوط النار، بل يمتد مباشرة إلى المدنيين الذين يواجهون نزوحاً متواصلاً وتراجعاً حاداً في الخدمات الأساسية. إنسانياً، أطلقت منظمة الهجرة الدولية تحذيراً بالغ الخطورة، مؤكدة أن منظومة المساعدات الإنسانية في السودان قد تنهار خلال أسابيع إذا لم يصل تمويل عاجل. المنظمة قالت إن مخزونات المأوى والمستلزمات المنزلية الطارئة قد تنفذ بحلول نهاية سبتمبر، بينما لا يمكن استمرار القدرات التشغيلية والمخازن إلى حتى ديسمبر من دون تمويل إضافي. وتدير المنظمة ما يعرف بخط الإمداد الإنساني المشترك الذي يمد أكثر من 100 شريك بالمساعدات ويوفر المواد الأساسية للنازحين والمتضررين. وقد وصل هذا النظام إلى نحو 3 ملايين شخص منذ يوليو 2023، لكنه يواجه تراجعاً مستمراً في حجم المساعدات بسبب نقص التمويل. وبينما تستمر المعارك على أكثر من جبهة، يواجه ملايين السودانيين خطراً آخر لا يقل خطورة، هو أن تتوقف المساعدات التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة.
1: بحث وزير الخارجية التركية كانفيدان في العاصمة الأذربيجانية باكو جملة من الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية وسط تقارب في المواقف بين البلدين.
2: تحالف استراتيجي متجذر وتنسيق متصاعد في مواجهة أزمات المنطقة، عنوان بارز للعلاقات التركية الأذربيجانية التي أعادت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى باكو تأكيد متانتها في توقيت إقليمي ودولي شديد التوتر. وخلال مباحثات فيدان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره جيهون بيراموف، برزت مجموعة من الملفات الاستراتيجية في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري ومشاريع الطاقة والنقل، إلى جانب تعزيز الربط بين البلدين عبر الممر الأوسط وممر زنجزور وخطوط السكك الحديدية التي تربط أذربيجان بتركيا ومنها إلى أوروبا.
3: تتميز العلاقات التركية الأذربيجانية بروابط وثيقة لا تنفصم، ويشكل التعاون الاقتصادي والتجاري أحد أهم أركانها، حيث تتزايد الاستثمارات المشتركة والمشاريع يوميا، وتعمل كافة مؤسساتنا لتحقيق هدف 15 مليار دولار للتجارة بين البلدين بتوجيهات من الرئيس أردوغان.
2: اقتصادياً، تسعى أنقرة وباكو إلى الاستفادة من موقعهما الجغرافي لتعزيز دورهما في حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا، بالتوازي مع مشاريع جديدة تشمل الطاقة الخضراء والاستثمارات المشتركة، وهي مشاريع تكتسب أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تواجه طرق التجارة التقليدية وأسواق الطاقة العالمية.
4: هناك مشاريع جديدة تتمتع بآفاق واسعة وإمكانات كبيرة وموجهة للعقود المقبلة، ونعمل عليها بتنسيق وثيق للغاية بين تركيا وأذربيجان. مشاريع الطاقة البديلة تأتي في مقدمة هذه المشاريع. نبحث نقل الطاقة الخضراء المنتجة في أذربيجان إلى أوروبا عبر البحر الأسود، إلى جانب مشاركة تركيا في هذا المشروع.
2: أما سياسياً وأمنياً، فأظهرت المحادثات تقارباً واضحاً في المواقف تجاه أبرز أزمات المنطقة. ففي الملف الإيراني شددت أنقرة على ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر في أمن المنطقة وأسواق الطاقة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية جددت تركيا رفضها انتقال المواجهة إلى البحر الأسود، محذرة من استهداف السفن المدنية واتساع نطاق الحرب، بالتوازي مع استمرار جهودها للتوصل إلى تفاهمات تحد من التصعيد وتفتح المجال أمام مسار دبلوماسي. هذا التقارب في المواقف يعكس انتقال العلاقات التركية الأذربيجانية إلى مستوى يتجاوز مفهوم الشراكة التقليدية، إذ بات التنسيق بينهما يشمل قضايا تمتد من جنوب القوقاز والبحر الأسود إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: شهدت مناطق متفرقة من الصومال تظاهرات شعبية عبر

0: خلالها المشاركون عن تقديرهم لمواقف تركيا ودعمها المتواصل لبلادهم. ونشرت نائبة مدير الاتصال والعلاقات العامة في رئاسة الوزراء الصومالية نصرة بشير علي مشاهد تظهر حشودا ترفع العلمين الصومالي والتركي، وتوجه رسائل الشكر إلى أنقرة لوقوفها إلى جانب مقديشو، كما رفع المتظاهرون الأعلام التركية والصومالية تأكيدا على عمق العلاقات بين البلدين وتقديرا للمساعدات التي تقدمها تركيا للصومال. رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتأييد مجلس النواب للاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة 4+4، واعتبرت البعثة الأممية تأييد مجلس النواب الليبي للاتفاق خطوة للأمام. ينص الاتفاق النهائي على إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات الليبية وتعديل الإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات خلال عامين. الآن نذكر بالعناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع في تعز وتستهدف مواقع الحوثيين في المخا، وتحالف دعم الشرعية يتوعد بالرد على الهجمات ضد مدن سعودية. الحرس الثوري يعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في مضيق هرمز وإجلاء أفراد من طاقم ناقل مستهدف قبالة عمان. 5 شهداء في غزة، وحماس تقر باستشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام في غارة إسرائيلية بخان يونس. في أمان الله.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
3: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم محمد عمر. نقف اليوم عند تطورات الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، مع تزايد استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز وانسداد الحلول السياسية أمام استعادة حرية الملاحة فيه، ونحلل المواقف المتباينة بين الجانبين وإصرار واشنطن على تجديد العقوبات الاقتصادية على طهران على الرغم من حديث الرئيس الأمريكي عن انفتاحه على الحوار معها. كما نسبر أغوار تقرير المفتش العام في البنتاغون بشأن الحرب، والذي تضمن الاعتراف بنقص الذخائر وظهور اختناقات في سلاسل التوريد، ونناقش تأثير تخفيض قناة بنما عدد السفن المارة في المضيق بسبب ظروف التغير المناخي والانعكاسات على سلاسل الإمداد والطاقة في العالم، ولكن بعد هذا التقرير.
1: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد الضغط على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطا متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية.
0: اسمحوا لي أن أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، أهلا ومرحبا بك. وأيضا أن أرحب بضيفنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد خليل الحلو، أهلا ومرحبا بك سيد خليل. اسمح لي أن نبدأ مع الأستاذ علوش. بعد أكثر من ستة أشهر على اندلاع هذه الحرب أو الجولة الأخيرة منها، نرى تصعيدا عسكريا واقتصاديا متواصلا، في المقابل هناك حديث عن الاستعداد للتفاوض. هل نحن أمام حرب يريد الطرفان الخروج منها ولا يجدون المخرج المناسب، أم أن شروط إنهاء هذه الحرب لم تنضج بعد؟
2: مساء الخير لكم وللضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. من الواضح أن الرئيس ترامب يريد أن يخرج من هذه الحرب، لكن يواجه مشكلة كبيرة في الخروج من هذه الحرب. القوة التي استخدمها حتى الآن ضد إيران لم تكن كافية وحدها من أجل فرض شروطه على الإيرانيين في اتفاق يستطيع أن يخرجه من هذه الحرب باعتبار أنه حقق أهداف الحرب، والآن يلجأ الرئيس إلى الضغط الاقتصادي، الرئيس ترامب إلى الضغط الاقتصادي على إيران كبديل عن القوة العسكرية التي واضح أنه الأمريكيون وصلوا إلى قناعة بأنها لن تكون كافية وحدها من أجل إحداث تحول في مسار الحرب. بالنسبة للإيرانيين

0: إيه طبعا إيران كانت تريد إنهاء الحرب في اليوم الأول لها، يعني هي متضررة أصلا
1: نعم
0: من استمرار هذه الحرب، لكن نحن أمام تحول كبير في النهج الإيراني في هذه الحرب. من الواضح أن الحافز لدى الإيرانيين لإنهاء الحرب يختلف عن الحافز لدى الرئيس ترامب، بمعنى أن إيران أعتقد بأنه استطاعت إلى حد كبير أن تفرض إيقاعها على هذه الحرب. كانت هذه الحرب حرب استنزاف على إيران، استطاعت أن تنقلها في جانب إلى حرب استنزاف أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، وأيضا والأهم هو حرب استنزاف اقتصادي، حتى ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية بل على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي. وما حققته إيران مؤخرا من فرض عمليا سلطتها على مضيق هرمز، عندما نتحدث عن فرض السيطرة ليس بالضرورة أن تكون إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز، مجرد أن تهدد إيران مضيق هرمز هذا يعني أنها استطاعت أن تسيطر على مضيق هرمز. بالإضافة إلى مضيق هرمز، استطاعت إيران عبر حلفائها الحوثيين أيضا أن تسيطر على مضيق باب المندب، وبالتالي أصبحت لديها ورقتين قويتين فيما يتعلق بالممرات البحرية. هذا التحول لا أعتقد بأنه سيجعل الإيرانيين أكثر استعدادا لإبرام أي اتفاق مع الأمريكيين، بل على العكس.
1: طيب اسمح لي عند هذه النقطة، إيران تربط دائما ما بين وقف الحرب أو فتح المضيق، هي تضع عددا من الشروط على رأسها رفع العقوبات الأمريكية أولا. هل هذه الأوراق التي تملكها إيران كافية لجعل الولايات المتحدة ترضخ في نهاية الأمر للشروط الإيرانية، أو لجعل إيران تستطيع فرض شروطا على الولايات المتحدة، أم الضغط الذي تقوم به الولايات المتحدة هو سيجبر طهران على التنازل عن بعض الشروط؟
0: يعني من الواضح أن الطرفين حتى الآن لم يبديا أي مؤشرات على التنازل، لا الرئيس ترامب يبدي مؤشر على التنازل أمام الإيرانيين، ولا الإيراني مستعد لأن يقدم تنازلات أمام الرئيس ترامب. لكن أتصور بأنه أيضا عامل الوقت مهم جدا محمد في تقدير الموقف، لأنه الآن عنصر الضغط بدأ يميل باتجاه أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب وعلى المنطقة في ضوء التكلفة الاقتصادية والعسكرية المرتفعة،
1: ومع اقتراب الانتخابات
0: الأمريكية والتي يمكن أن يكون لهذه الحرب تكلفة سياسية كبيرة على الرئيس ترامب. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين في هذه المرحلة لم يعودوا يفكروا بإبرام اتفاق مع الأمريكيين بقدر ما يفكروا برفع التكلفة السياسية على الرئيس ترامب في هذه الحرب. يعتقدون بأنه إذا استطاعت هذه الحرب أن تؤدي إلى خسارة الجمهوريين للأغلبية في الكونغرس وأضعاف الرئيس ترامب فيما تبقى من ولاياته الرئاسية، سيكون أكثر قيمة بالنسبة للإيرانيين من إبرام اتفاق مع الأمريكيين في الوقت الحالي.
1: طيب
0: وبالتالي عامل الوقت أنا أتصور بأنه الإيرانيين يتصورون، وربما
1: رغم أن الرئيس ترامب دائما يتحدث أن عامل الوقت هو في صالح الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة ليست مستعجلة، وأن إيران هي التي تتعرض للضغط. دعني أسأل الأستاذ خليل من بيروت. سيد خليل، عندما يصدر تقرير من داخل المنظومة الأمريكية نفسها ويتحدث عن نقص في مخزونات الذخائر المتقدمة وعن اختناقات في سلاسل الإنتاج، ماذا يعني ذلك عسكريا بعد هذه الأشهر من الحرب، وخصوصا في هذا التوقيت الذي كما قال الأستاذ محمود يزداد فيه الضغط على الولايات المتحدة؟
2: نعم، أولا مساء الخير لحضرتك والأستاذ محمود. وللإجابة السريعة على هذا السؤال، أولا هذه معلومة ليست جديدة، فقد أعلنت الولايات المتحدة أن هناك يعني حاجة للذخائر، لا أقول نقص في الذخائر، وسأذهب مباشرة إلى الأرقام. صواريخ التوماهوك مثلا، الصواريخ العابرة الأمريكية التي مجالها يبلغ 2000 كيلومتر وما فوق، كان المخزون في بداية هذه الحرب حوالي 2400 صاروخ، بقي منها 850 صاروخ، وموازنة 2027 لاحظت شراء 1000 صاروخ، وخلال 2026 بدأت تسليم، يعني هلأ الآن هناك تسليم لهذه الصواريخ للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط بثلاثة أضعاف الوتيرة السابقة، ولكن لا أعرف تماما الرقم. يعني هذه بالنسبة لصواريخ التوماهوك، أكيد تم صرف الثلثين وما زال هناك الثلث، ولكن هناك زيادة في وتيرة التسليم، والشركة المصنعة ابتداء من العام المقبل ستضاعف قدرة الإنتاج 4 مرات. بالنسبة لصواريخ THAAD وهي الأهم، وهذا الصاروخ المضاد للصواريخ،
1: صواريخ الاعتراضية
2: في العالم الذي يمكنه أن يسقط، نعم، ولكن هناك عدة أنواع من الصواريخ الاعتراضية، على الأقل 6 أنواع مختلفة، وهذا النوع هو الوحيد الذي يمكن أن يسقط الصواريخ في المرحلة الأخيرة للاستهداف، يعني عندما تكون سرعته بلغت السرعة القصوى ولا يمكن إسقاطه إلا بالإصابة المباشرة. عادة إسقاط الصواريخ يتم إما بالتفجير عن مسافة قريبة أو بالإسقاط المباشر. الإسقاط المباشر صعب جدا. هذا الصاروخ قد تم استهلاك 80% منه، يعني كان هناك المخزون في العالم كان 450 صاروخ قبل الحرب، بقي منها حوالي 100 صاروخ، والآن هذا الصاروخ يتم تصنيعه بوتيرة أكثر بكثير من قبل، ومن المنتظر أنه في نهاية العام 2027 سيرتفع المخزون إلى 850 صاروخ، يعني أكثر مما كان عشية الحرب.
1: لكن اسمح لي هنا، نحن لا نتحدث سيد خليل، اسمح لي، الولايات المتحدة هي قوة عسكرية عالمية، وعندما نقول إن هناك نقصا في المخزونات أو زيادة في الإنتاج كما تحدثت، تسريع في وتيرة الإنتاج، الولايات المتحدة لا تنظر فقط إلى مخزونات تكفي هذه الحرب، تكفي الحرب مع إيران، هي تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك وأخطر من إيران بالنسبة للولايات المتحدة. برأيك هل تستطيع البقاء بنفس الوتيرة من التصعيد العسكري مع إيران واستنفاد هذه الذخائر إذا كانت إيران ليست الهدف الأبرز بالنسبة للولايات المتحدة؟
2: يعني هناك يعني عدة مقاربات للإجابة على سؤال حضرتك. السؤال الذي يجب أن يطرح، هل هناك مخاطر حرب أخرى في العالم تتورط فيها الولايات المتحدة على المدى المنظور؟ الجواب هو لا، لأن عندما كان الحديث عن الصين بأن هناك احتمال لمواجهة عسكرية بين الصين والولايات المتحدة، هذه يعني الوضع اليوم بين الصين والولايات المتحدة هو وضع استرخاء، يعني بعد سفر الرئيس ترامب إلى بكين ومقابلة الرئيس كزي، وفي الأسبوع المقبل الرئيس كزي يعني يتوجه إلى الولايات المتحدة، والاتفاقات التي حصلت، وخاصة أن خلاف تايوان تم تجميده. وإضافة إلى ذلك هناك درس يعني يريد الرئيس ترامب أن يعطيه لحلفائه حول الصين، وخاصة كوريا الجنوبية التي رفضت أن تساعده في حرب إيران، لذلك سحب عدة منظومات باتريوت من كوريا الجنوبية، وهي يمكنها أن تصنع عدد كبير من الأسلحة والصواريخ الخاصة بها، إلى الشرق الأوسط. لذلك يعني لكي لا أطيل الحديث بهذه التفاصيل، مخاطر اندلاع حرب على القارة الأوروبية تتورط فيها الولايات المتحدة هي معدومة. الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط في أي حرب في أوكرانيا وتلقي بهذا العبء على الأوروبيين.
1: طيب أنا سأناقش يعني هذه النقطة معك، يعني هناك قوى عالمية تنتظر أن تلتقط مثل هذه اللحظة التي تكون فيها الولايات المتحدة لا تستطيع أو لا تريد الدخول في حرب جديدة حتى تنفذ جميع الأجندات العالقة. لكن اسمح لي أن أوسع النقاش مع السيد محمود. مضيق هرمز أصبح ورقة مركزية في هذا الصراع، وربما هو أصبح المركز الرئيس لكل المفاوضات القادمة. حركة السفن تراجعت، الاقتصاد العالمي ضرب جراء تراجع حركة السفن. برأيك أن تمسك إيران بهذه الورقة من أجل تقوية موقفها التفاوضي، هل هذا من الممكن أن يعطي إيران ثمارا على طاولة التفاوض، أم سيزيد من الضغوط عليها ويقلب الدول التي كانت حتى متعاطفة مع إيران إلى ممارسة الضغط عليها أكثر؟
0: يعني هو في الحقيقة الآن لم نعد نتحدث فقط عن مضيق هرمز، نتحدث عن مضيق هرمز،
1: نعم،
0: مضيق باب المندب البحر الأحمر أيضا أصبح ورقة ضغط وابتزاز جيوسياسي تمارسها إيران في هذه الحرب. وأيضا الورقة الثالثة المهمة هي محاولة تعطيل

0: استهدافات النفط البرية، يعني استهداف
1: ما حصل في السعودية
0: خطوط النفط في المملكة العربية السعودية، هذا يعني بأنه إيران تحاول أن تخنق جميع صادرات النفط التي تخرج من هذه المنطقة إلى العالم. الاعتقاد والتصور أنه هذا الموقف يعزز من قدرة إيران أو من وضع إيران في هذه الحرب، وأنا أتصور بأن المكاسب التي تجنيها إيران من إحكام سيطرتها أو سلطتها دعنا نقول على الممرات الملاحية البحرية الأساسية في هذه المنطقة يمنحها ورقة ضغط كبيرة على الدول المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا الأمر سيترتب عليه بعض النتائج، يعني على سبيل أنه يكون هناك مزيد من الموقف العدائي لدى دول العالم تجاه إيران، لكن لا يعني إيران هذا الموقف العدائي. إيران ما يعنيها في هذه المرحلة حاليا هو أن تعزز موقفها من خلال إحكام السيطرة على الممرات البحرية. ما يعنيها أيضا من مواقف دول العالم محمد هما دولتين أساسيتين بالنسبة لها، الصين وروسيا، بمعنى أن لا تشترك هاتين الدولتين في العقوبات وفي حصار إيران. لكن فيما يتعلق موقف الدولي أو الموقف الأوروبي لا أعتقد بأن الإيرانيين يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الأمر الآخر أنه اليوم هناك مؤشرات أعتقد بأنها مهمة جدا تشكل السياسات الدولية في هذه الحرب، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تظهر بعض الانطباعات بأنها لا تريد أن تستمر في هذه الحرب إلى ما لا نهاية، بأنها غير قادرة على تحقيق مسار جديد يمكن أن يضغط على إيران فعلا من أجل إنهاء هذه الحرب. وبالتالي يعني حتى دول المنطقة بدأت هناك قناعة تسود بأن هناك حاجة للتفاهم مع إيران أو التعاون مع إيران من أجل إيجاد مخرج لهذه الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست قادرة على إنهاء هذه الحرب، وربما ليست معنية أيضا في معالجة ارتدادات هذه الحرب. لكن أتصور بأن الإيرانيين اكتسبوا نقاط قوة كبيرة في هذه الأوراق، مضيق هرمز ومضيق باب المندب.
1: طيب سيد خليل، إلى أي مدى نستطيع القول إن إيران فهمت من خلال جولات الحرب السابقة أن الولايات المتحدة تملك تفوقا عسكريا وهي لا تريد أن تجاريها ولا تحتاج إلى ذلك أصلا، بل الاستراتيجية التي تتبعها إيران تقوم أساسا على جعل تكلفة الدفاع الأمريكي أعلى بكثير من تكلفة الهجوم الإيراني؟
2: نعم هذا صحيح. يعني أولا من الناحية العسكرية الأسلحة التي تستعملها إيران هي أسلحة غير متماثلة، بالتعبير الإنجليزي أسيمتريك، يعني قليلة الكلفة، بينما الصواريخ المضادة للصواريخ والمنظومات الأمريكية هي أغلى ثمنا بكثير، أي أن الصواريخ الإيرانية كلفتها قليلة وتستنزف ماليا الدفاعات الأمريكية وليس من الناحية المادية، المادية يعني لا تستطيع تدميرها. هلأ الذي يحصل حاليا هو أن إيران أعادت تصنيع الصواريخ البالستية ولكن بوتيرة أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، لأنها تفتقر إلى الموارد لذلك، ولأن المراقبة الجوية الأمريكية موجودة ولا تريد يعني أن تفضح هذه المصانع التي يعتقد أنها في جبل الفأس وتحدث عنه ترامب، وكذلك في محيط طهران، وكله في يعني أنفاق تحت الأرض. هذا من ناحية إيران. أما بالنسبة للولايات المتحدة اليوم، يعني المنظومة العسكرية في الولايات المتحدة يعني أرسلت طلبات لشركات تصنيع الأسلحة، طلبت منها ابتكار أنظمة دفاع صاروخي لا يكلف فيها الصاروخ المضاد أكثر من 750 ألف دولار، بينما مثلا صاروخ الباتريوت اليوم يكلف 4 ملايين إلى 4 ملايين ونصف الدولار، وصاروخ الـ THAAD الواحد يكلف 12 مليون ونصف دولار. الدراسات في الولايات المتحدة الآن على قدم وساق لابتكار أسلحة أقل كلفة.
1: لكن هل تملك الولايات المتحدة رفاهية الوقت سيد خليل؟ يعني هي ستقوم بالابتكار ثم الدخول في مرحلة التصنيع. البعض يتحدث عن أن الولايات المتحدة بحاجة إلى سنوات حتى تقوم بصناعة ما تم استنزافه في هذه الحرب.
2: نعم هذا صحيح. الولايات المتحدة لإعادة المخزون إلى ما كان عليه يعني يلزمها وفقا للمعطيات الجديدة اليوم يعني والمصانع التي تستحدث يلزمها عام ونصف، هذا صحيح، ولكن إيران

0: يلزمها عشرات الأعوام. يعني إذا بدنا نطلع إذا يجب إذا نريد أن نقيس بالميزان الوقت هو ليس عامل متاح للطرفين، هذا واحد. أما بالنسبة من يستطيع أن يذهب بعيدا في تحمل الوضع الحالي فهذا نسبي جدا. يعني الطوان الإيراني أو الريال، لنتحدث عن الريال الإيراني اليوم، الدولار يساوي 2,400,000 ريال وينهار، وهناك رواتب لا تدفع، وهذا وضع طبعا في دول طبيعية يعني يثير المظاهرات في الشوارع، ولكن النظام الإيراني يحكم قبضته على كل المدن بواسطة البسيج. ولا أعرف أو لا ولا أستطيع التقدير، لا أنا ولا غيري، وفقا لما هو متوفر من معلومات، إلى أي مدى يمكن للإيرانيين عدم التحرك تجاه هذا الوضع. يعني مع الإشارة أنه قبل الحرب، يعني في منذ 9 أشهر بالضبط، يعني في كانون الثاني الماضي، تحرك الشارع الإيراني وسقط على الأقل 5,000 قتيل برصاص النظام. إذن يعني مسألة الوقت هي مسألة نسبية وفقا لما عن ماذا نتحدث. أكيد الوقت يمكن أن يضر بترامب انتخابيا، ولكن لن تنهار الولايات المتحدة اقتصاديا على الإطلاق.
1: هي لن تنهار لكن الولايات المتحدة لديها يعني هي تسميهم بالمنافسين الذين يقومون بزيادة ترساناتهم وتموضعاتهم الدولية وزيادة ثرواتهم ربما مع مرور الوقت، بينما أي تراجع للولايات المتحدة سيسمح لهؤلاء المنافسين وعلى رأسهم الصين بتعدي أو بالوصول إلى مستوى الولايات المتحدة أو أن تسبق الولايات المتحدة. اسمح لي أن أوجه السؤال للسيد محمود عراقجي، يتوجه غدا إلى بيجين، هذه الزيارة تأتي قبل أيام من تحركات أمريكية صينية مهمة. هل يمكن للصين أن تنتقل من الدعوة إلى التهدئة إلى أن تكون وسيطا فعليا في هذه الحرب وأن تجلس طرفي هذه الحرب إلى طاولة مفاوضة؟
2: يعني المشكلة ليست في الوسطاء، ولا أعتقد بأن الصين يمكن أن تلعب دور أفضل مما لعبته باكستان أو المملكة العربية السعودية أو تركيا في تسهيل قنوات التواصل بين الأمريكيين والإيرانيين. المشكلة في هذه الحرب في الهوة الكبيرة بين الأهداف الطرفين وبين الوقائع. لا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حسم هذه الحرب بالطريقة التي تريدها، ولا إيران أيضا قادرة على إخراج الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. إذن وصلنا إلى مرحلة لا أعتقد بأنه يمكن لأي طرف وسيط سواء كانت الصين أو غيرها أن يخرج هذه الحرب من حالة الجمود. تخرج هذه الحرب من حالة الجمود وتذهب باتجاه مسار تفاوضي عندما يصل الطرفين إلى قناعة بأن هناك حاجة للمسار التفاوضي، بأن الضغط والاستنزاف الاقتصادي والعسكري المتبادل لم يعد بالإمكان تحمله. حتى الآن من الواضح أن الطرفين لم يظهرا هذا الاستعداد للعودة إلى المسار التفاوضي. لماذا نحن يعني السؤال المهم أنه كان هناك مسار تفاوضي أصلا بين الأمريكيين والإيراني، لا بل أنه أهم من المسار التفاوضي كان هناك مذكرة تفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين. لماذا فشلت مذكرة التفاهم وفشل المسار التفاوضي؟ لأنه هناك مشكلتين أو سببين أساسيين. السبب الأول أن الظروف التي دفعت كل من أمريكا وإيران إلى الدخول في مذكرة التفاهم لا ترجع إلى الرغبة في إنهاء هذه الحرب بقدر التعامل مع الظروف الضاغطة عليهما في هذه الحرب. والسبب الثاني أن مذكرة التفاهم لم تعالج المشاكل الجوهرية التي اندلعت على أساسها الحرب. يعني برنامج النووي الإيراني هو أهم قضية سوغت لها الولايات المتحدة الأمريكية كهدف في أهداف هذه الحرب، ولم تكن مدرجة في بنود مذكرة التفاهم. وبالتالي لا أتصور بأنه المشكلة في كفاءة الوسطاء بقدر ما هي تتمثل في الهوة كما قلنا بين أهداف هذه الحرب وبين الوقائع. على
1: بعجالة سيد خليل، هل نحن أقرب اليوم إلى صفقة تنهي هذه الحرب أم إلى مجرد هدنة قد تؤجل جولة جديدة من تبادل الضربات؟
0: نعم، يعني لا الهدنة الموجودة اليوم هي هدنة هشة جدا، يعني ولا يمكن تسميتها هدنة، يمكن تسميتها وضع غير مستقر، ولكن هي ليست حرب. لنكون واضحين، الحرب انتهت منذ أن أعلن اتفاق سويسرا، ولكن عادت وتيرة الاشتباكات وهي غير يعني هي

0: ليست على قاعدة يومية
1: متقطعة.
0: وليس هناك كثافة في العمليات العسكرية. يعني هذه الآن لا يمكن تسميتها بحرب. أما بالنسبة لتوجه عرقجي إلى الصين، يعني هو يعرف
1: بعجالة لو سمحت
0: أن العلاقات الصينية
1: الوقت.
0: الأمريكية اليوم أكثر من جيدة. نعم، أكثر من جيدة، وبالتالي الوساطة الصينية، وهنا يمكن أختلف قليلا مع ضيفكم بهذا الخصوص، الوساطة الصينية يمكن أن تكون فعالة جدا، لأن الصين في يدها أوراق ستشتري من الولايات المتحدة ب 25 مليار دولار صويا و 250 طائرة بوينغ، وهي تريد وهي بأمس الحاجة إلى رقائق.
1: نعم. ربما الساعات القادمة بعد يعني ما يصدر عن زيارة عراقجي للصين ستحمل إجابات على كل هذه التساؤلات. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، وفي الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. شكرا جزيلا لكما ضيفي العزيزين، وشكر موصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء جديد في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

مساء الخير وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعونا في نقاشاتنا الليلة. تحالف متجذر، وزير الخارجية التركي في أذربيجان، العلاقات المشتركة والملفات الإقليمية والدولية تتصدر المباحثات. قضايا الحرب تتطاير، معارك بين القوة الحكومية وجماعة الحوثي على عدة جبهات، واستهداف متواصل للأعيان المدنية في السعودية. قتلى وجرحى في قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا، وخشية من تزايد الاحتكاك بين موسكو ودول في حلف الناتو.